0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 2 أكتوبر 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. القوات المسلحة تعلن السيطرة على المزروب بشمال كردفان، واليونيسيف تكشف عن مقتل طفل وإصابة 12 آخرين في الأبيض. الهجرة الدولية تعلن عن عودة 1,100,000 شخص إلى السودان، ونزوح 7,000 شخص في النيل الأزرق ووفيات وسط الحوامل. نقابة أطباء السودان تحذر من تداعيات الاغتصاب على الصحة الإنجابية للنساء، وزيادة جديدة في أسعار الوقود بعدد من الولايات مع استمرار الأزمة. حرمان 3,000 طالب من الجلوس لامتحانات الشهادة المتوسطة في النيل الأبيض، وإيداع مشروع قرار خاص بالسودان في مجلس حقوق الإنسان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلنت القوات المسلحة السودانية اليوم الجمعة السيطرة على منطقة المزروب بولاية شمال كردفان في أعقاب معارك شرسة خاضتها مع قوات الدعم السريع، مؤكدة تكبيدها خسائر في الأرواح والأعتاد. وقال بيان صادر عن الناطق الرسمي أن القوات المسلحة سيطرت على منطقة المزروب وتهيب بالمواطنين في المناطق التي تم تحريرها لاطمئنان والعودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: أنا هي مكان أقسم بالله لازم مزروب مزروب مزروب حرة كما ينبغي والله إن شاء الله مزروب حرة جنجوي برا. اليوم حررنا 6 ولا 7 مناطق والله.
0: قالت منظمة اليونيسيف أنه طفلا قتل وأصيب 12 آخرين بينهم 5 فتيان و7 فتيات جراء هجوم بطائر مسير استهدف مركز إيواء المين البري للنازحين داخليا في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان في وقت متأخر من مساء الأربعاء. وطالبت ممثلة منظمة اليونيسيف في السودان أنجيلا كيرني في بيان بوقف الهجمات على الأماكن التي يلجأ إليها الأطفال طلبا للحماية، حيث لا يوجد مكان آخر يمكنهم الذهاب إليه. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
2: والله حصل أمس المسيرة دي جاءت حوالي الساعة 9:19 الأطفال هين برا قدر مصحهم المهم تفجرت واحدة وقعت بجوه والتانية وقعت لنا بورا، وحصل فيه 2 وفاة من الجناح بعدين فيه وفي جراحة
0: من جانبه أدان الناطق الرسمي باسم حكومة غرب كردفان محمد أبو القاسم الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على مراكز إيواء النازحين في الأبيض، وطالب المجتمع الدولي بإدانة الهجمات. وأضاف هذا الخصوص:
3: حكومة غرب كردفان ندين هذا الهجوم البربري الذي قامت به الميليشيا الإرهابية والتي دأبت على استهداف المواطنين فيما يكونهم العامة. فمن هذا المنطلق نحن بنناشد المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية بإدانة هذه التصرفات التي لا تليق بالإنسانية.
0: أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن عودة 1,110,605 أشخاص إلى السودان من الدول المجاورة في الفترة من يناير 2024 إلى أغسطس 2026. وأوضحت المنظمة في تقرير صدر يوم الخميس أن غالبية العائدين 80% كانوا من مصر، بينما عادت نسبة أقل من تشاد 20% وأثيوبيا أقل من 1% وأريتريا أقل 1%. وأشار التقرير إلى أن نحو 54% من العائدين رجعوا إلى السودان بسبب تحسن الوضع الأمني في مناطقهم الأصلية. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح حوالي 7,000 شخص من 4 قرى بمحلية ود الماهي في إقليم النيل الأزرق. وأوضحت المنظمة أن المتضررين نزحوا إلى مناطق أخرى داخل المحلية نفسها. وأضاف نازحون في هذا الخصوص:
4: وحقيقة والله بنعاني من المشمات طبعا، مما الناس دي نزحت يعني بتعاني كثير من الأكل والشرب، وأكثر حاجة ما بنعاني منها هو
0: من جهتها كشفت مبادرة المجتمع المدني في النيل الأزرق عن وجود 25,000 نازح في قيسان وسط نقص حاد في الغذاء والمياه والمأوى والخدمات الصحية. وأكدت المبادرة أن تقديرات المحتاجين للمساعدات في مناطق أبو قمي ودندن العزازة ودندن الشيخ وشيرة وأبلة ودر الأمان وبابنوسة وأبو عشر تتجاوز 100,000 شخص، وأوضحت أن النازحين من خور حسن وكرن كرن وبلونغ إلى منطقة بلينغ بمحافظة الكرمك تجاوز عددهم 45,000 مواطن. ووثقت إفادات ميدانية وقوافيات متكررة بين الحوامل في بعض المناطق وسط صعوبة الوصول إلى العلاج والمرافق الصحية. وأضاف نازح في هذا الخصوص:
4: أيضا برضو في ناس من بلدون وكرن وشتتين جوا الغابات، ولاحظ احنا لدينا في جزء من الأسر برضو اتشتتت، يعني في ناس فقدت أطفالهم وفقدت أسرهم، لهسه البحث جاري. وانا عشان كده والله يعني بنحاول إن شاء الله نتواصل الناس كل زول بيسعني من الأسر.
0: حدد مجلس الأمن يوم الخميس المقبل موعدا مبدئيا للتصويت على تمديد عقوبات السودان، وتسعى الولايات المتحدة إلى تعديل بنوده بحيث يمتد حظر السلاح ليشمل كامل الأراضي السودانية. ومن المتوقع أن تشهد الجلسة خلافات بين الأطراف المؤيدة للمقترح الأمريكي والأطراف الرافضة له، وأبرزها الصين وروسيا. اكتملت يوم الجمعة إجراءات إجداء مشروع قرار بعنوان الاستجابة لأزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع المسلح الدائر في السودان في مجلس حقوق الإنسان بجنيف. وقال المدافع الحقوق الدكتور محمد صالح ياسين لراديو دبنج أن مشروع القرار تم إيداعه اليوم بصورته النهائية، وانضمت إليه بالإضافة إلى مجموعة النواة المكونة من 5 دول برئاسة بريطانيا حاملة القلم، العديد من الدول أبرزها أستراليا والنمسا وبلجيكا. وأضاف أن الجلسة شهدت ملاسنات حادة بين مندوب السودان والدول الداعمة لمشروع القرار، كما أثارت النقطة المتعلقة بنزع الشرعية وتسمية السلطات الجدل. وأضاف هذا الخصوص:
5: اكتملت إجراءات إيداع مشروع القرار رقم 63L26 في مجلس حقوق الإنسان بجنيف في دورة العادية 63 المنعقدة من 7 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر 2026. والمشروع القرار هو التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام.
0: نفذت وزارة التربية والتعليم بولاية النيل الأبيض قرارها بحرمان نحو 3,000 طالب من الجلوس لامتحانات الصف الثالث المتوسط التي اختتمت أمس الخميس، وذلك دون استثناءات. وأثار تنفيذ القرار حالة من الاستياء وسط عدد من الأسر والمعلمين بالولاية، خاصة أن الطلاب المتأثرين أمضوا عاما دراسيا كاملا في الدراسة والاستعداد للامتحانات قبل أن يفاجئوا بعدم السماح لهم بالجلوس لها. وتعود خلفية الأزمة إلى ضوابط القبول والتصعيد والانتقال بين الصفوف التي اعتمدتها وزارة التربية والتوجيه بالولاية لتنظيم الجلوس لامتحانات الشهادة المتوسطة. كشفت المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان دكتور أديب إبراهيم السيد عن وجود أكثر من 1200 حالة مرضية خطيرة مرتبطة بالعنف الجنسي، من بينها نزيف وجروح مهبلية ورحمية، إلى جانب انتشار الناسور البولي بين النساء تعرضن لاختصابات متكررة. وأضافت أن وصمة العار الاجتماعية ونقص البروتوكولات الخاصة بالتعامل مع هذه الحالات يحولان دون حصول كثير من النساء على الرعاية الطبية في الوقت المناسب. ودعت أديبة إلى وقف الانتهاكات ضد النساء المتضررات من الحرب وتوفير مناطق آمنة وحماية للنساء. وأضافت في هذا الخصوص:
6: تمر بحرب كارثية تتفاعل ضريبة النساء خلال هذه الحرب الكارثية. نساء السودان يدفعن فاتورة باهظة الثمن. هناك في أكثر من مليون امرأة حامل بفتران للرعاية الصحية الأولية وسوء التغذية وعدم الرعاية الصحية السابقة للولادة وبعد الولادة أيضا في هذه الحرب المرؤومة.
0: كما أكدت المتحدثة باسم نقابة أطباء السودان معاناة نحو 176,000 امرأة حامل و250,000 مرضعة من سوء التغذية، فيما توفت نحو 45,000 طفل بسبب سوء التغذية منذ بداية الحرب، إلى جانب وفاة نحو 680 امرأة حامل أثناء الولادة أو نتيجة مضاعفات مرتبطة بالنزوح وسوء التغذية ونقص التدخلات الطبية بما فيها العمليات القيصرية. وصف موردون وخبراء جمركيون قرار قيادة شرطة الجمارك بتوسيع عمليات الإقرار المسبق لشحنات الواردة ليشمل بقية المواني والمعابر بغير الموفق في هذا التوقيت الذي تمر فيه البلاد بأزمة في توفير السلع الاستراتيجية والضرورية، مؤكدين أنه يزيد التكاليف على الموردين ويرفع الأسعار على المواطنين، وحذروا من كارثة اقتصادية خطيرة. وقال رجل الأعمال وعضو الغرفة التجارية والصناعية معاوية أبا زيد لراديو دبنج أن القرار ألزم الموردين بدفع الرسوم بالدولار مما يساهم في تدني قيمة العملة الوطنية، مشيرا إلى أن هناك العديد من المعوقات في تنفيذ القرار، أبرزها التدهور والانحيار التام في شبكة الاتصالات، معتبرا أن منصة بلدنا تساهم في عرقلة الإجراءات. وأضاف في هذا الخصوص:
7: والقرار يزيد من التكاليف على الموردين ويزيد من التكاليف وارتفاع الأسعار، وغير ذلك القرار بأن الرسوم تدفع بالدولار، فده برضو حيساعد على تدني العملة الوطنية، فلماذا لا تدفع الرسوم أصلا بالجنيه السوداني؟
0: وجه الخبير الجمركي وعضو غرفة المستوردين سابقا دفع الله عبد الله يوسف انتقادات حادة لهذا النظام، وقال لراديو دبنج أن النظام الجديد استحدثت له شركة أجنبية مسجلة في الإمارات تفرض رسوم باهظة ترهق كاهل المواطن وتضعف حركة التجارة كونها تأكل من رأس المال، وقد تصل رسوم الباخرة الواحدة إلى مئات الآلاف من الدولارات، وهذا المكون الاستيرادي يدفع ويورد لحساب شركة أجنبية دون وجه حق. وأضاف في هذا الخصوص:
8: هذا النظام كلمة حق أريد بها باطل. كيف؟ أولا استحدث له شركة أجنبية مسجلة في الأمارات، وهذه الشركة الأجنبية المسجلة في الأمارات بتأخذ رسوم باهظة تزهق كاهل المواطن وتضعف الحركة بتاعت التجارة. ليه؟ لأنها بتأكل من رأس المال. فرسوم التسجيل بشيء، والرسائل كل رسالة بشيء، ولو جيت في البل كارغو لك أن تتخيل في القمح بيأخذوا بالطن، وفي السوائل بيأخذوا بالليتر. وقد تصل الباخرة الواحدة لعشرات بل لمئات الآلاف من الدولارات، وده كله بيطلع من الكمبوننس اللي بنستورد به، وده بيشيله شركة أجنبية بدون وجه حق.
0: أكملت ولاية جنوب دارفور الترتيبات لإنقاذ مؤتمر التماسك الاجتماعي بين قبيلتي الفلاتة والمساليد يوم الأحد المقبل بمدينة نيالا، وتهدف الخطوة لاحتواء تداعيات الاقتتال الذي جرى مؤخرا في غريدة وتعزيز فرص المصالحة والتعايش السلمي بين المكونين. وتسعى عمل المؤتمر إلى طي صفحة الخلاف والوصول إلى تفاهمات تسهم في تثبيت الصلح وتعزيز التعايش السلمي والأمن الاجتماعي، بما يمنع تجدد التوترات ويفتح الطريق أمام علاقات أكثر استقرارا بين مكونات المنطقة. شهدت منطقة هيلة كوكوب محلية شرق النيل في ولاية الخرطوم يوم الخميس اشتباكات بالذخيرة الحية أمام قسم الشرطة على خلفية مقتل شاب من المنطقة خلال حملة لمكافحة المخدرات. وقال شهود عيان أن عدد من أهالي الشاب القتيل هاجموا قسم الشرطة، مما أدى لاندلاع اشتباكات وإغلاق سوق هيلة كوكوب والشوارع المجاورة إلى جانب توقف حركة المواصلات مؤقتا. دعت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية لوقف فوري وشامل لإطلاق النار وإصلاح هيكلي عاجل لمرتبات العاملين، مؤكدة أن الأزمة الاقتصادية والتدهور المالي في البلاد تحولا إلى كوارث إنسانية وبنيوية تمس مباشرة حق المواطن في العمل والدخل والحياة الكريمة. وأوضحت التنسيقية في بيان موجه إلى الشعب السوداني أن تأكل الأجور وتأخر مستحقات العاملين في ظل اقتصاد الحرب أسهم في دفع آلاف الأسر ونخب المهنيين إلى خط الفقر، معتبرة أن معالجة الأزمات عبر تخفيض المستحقات والتضييق النقابي تزيد من تفريق مؤسسات الدولة وهجرة العقول. وأضاف سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين:
9: الجنيه ينهار والعمال يدفعون الثمن حملة ابتدرتها تنسيقية المهنيين والنقابات لإظهار وبيان الواقع الذي يعيشه العامل السوداني عموما من جراء تآكل قيمة الجنيه السوداني.
0: كما أطلقت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية حملة بعنوان الجنيه ينهار والعمال يدفعون الثمن لتسليط الضوء على تآكل الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة في السودان. وأوضحت أن الحملة تعمل على دراسة الآثار المباشرة لانهيار قيمة الجنيه السوداني وارتفاع الأسعار على أجور العاملين وقدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية وانعكاس ذلك على أسرهم وحياتهم اليومية. أغلقت محطات الوقود في ودمدني صباح الخميس أبوابها على الرغم من زيادة سعر لتر البنزين يوم الخميس إلى 8950 جنيها بما يعادل 40.275 جنيها للجالون. في الأثناء أعلنت السلطات في النيل الأبيض زيادات في أسعار الوقود حيث ارتفع سعر لتر البنزين من 8141 جنيها إلى 8841 جنيها مع إضافة مبلغ 30 جنيها كفريق ترحيل للتر الواحد لكافة المحليات ليصل سعر الجالون إلى نحو 42000 جنيه. وفي ولاية نهر النيل صدرت تسعيرة جديدة للبنزين في عدد من مناطق الولاية إذ بلغ السعر في عطبرة والدامر 8299 جنيها للتر بما يعادل نحو 37,346 جنيها للجالون. أكد عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق عمر البشير المحامي محمد حسن الأمين أن البشير موجود الآن في محبسه بالخرطوم ويتلقى العلاج في مستشفى علياء بالسلاح الطبي بعد عودته من مروي نتيجة لتدهور حالته الصحية. وأكد أن هناك جهات كثيرة ستقبله وترحب به أكثر مما تفعل القيادة الحالية التي تضعه في الحبس لأكثر من 7 سنوات. وقال الأمين في حديث لراديو دبنج أن هناك تقريرا طبيا يوصي بضرورة سفره لمعالجة بعض الأعراض التي ظهرت عليه مشددا على أن سفره أصبح ضرورة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: الرئيس السابق المشير عمر البشير موجود الآن في محبسه أو في حبسه في الخرطوم وهو يتلقى العلاج في مستشفى العلياء في السلاح الطبي بعد أن عاد من مروي نتيجة لتدهور حالته الصحية وضرورة نقله لمزيد من الفحوصات والإجراءات التي تتوفر في في في مستشفى علياء والتي لا تتوفر حقيقة كلها وإنما هنالك تقرير طبي بضرورة سفره للعلاج لمعالجة بعض الأعراض التي ظهرت والتي لم يعرف ولم يحدد لم تحدد وبالتالي فإن سفره أصبح ضرورة وهناك تقرير طبي بهذا المعنى.
0: من جانبه قال عضو هيئة الاتهام في محاكمة عناصر النظام السابق في قضية انقلاب 30 يونيو معز حضرة تعليق على طلب الأسرة وهيئة الدفاع سفر البشير للعلاج خارج السودان إنه لا يجوز لمتهم مثل البشير مطلوب في قضايا ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وتقويض النظام الدستوري الإفراج عنه ناهيك عن السفر. ووصف حضرة في حديثه لراديو دبنج الخطوة بأن الهدف منها تهريب البشير إلى دولة أخرى وشدد على أن القرار ليس من اختصاص السلطات العسكرية بل يتبع للنيابة أو القضاء بحسب مرحلة البلاغ. وأضاف في هذا الخصوص:
11: الوضع القانوني للمتهم البشير والآخرين، البشير لديه عدة بلاغات غيد المحاكمة من ضمن البلاغ بتاع الانقلاب ده، في بلاغات مفتوحة ضده، بلاغات برضو مضبوط فيها في النيابة لسه لم تحول إلى المحكمة. أيا كان الوضع هو وفقا للقانون لا يجوز لمتهم مثل البشير مفتوحة فيه بلاغات جرائم ضد الإنسانية وتغويض النظام الدستوري، دي جرائم لا يجوز فيها الإفراج، ناهيك عن السفر خارج السودان. فيبدو أنه دي بدعة خاصة بعد سيطرة الإسلاميين الآن بعد الدولة بعد هذه الحرب وبعد انقلاب البرهان، يريدون تهريب البشير إلى دولة أخرى.
0: دخل أطباء العظام في مستشفى كسل التعليمي في إضراب عن العمل ابتداء من أمس الخميس بسبب توقف الدربكين الطبي عن العمل وعدم توفر مستلزمات العمل. وقال مرافقو مرضى مصابين إنهم لم يتمكنوا من تلقي الرعاية الطبية اللازمة اليوم بسبب الإضراب. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا. وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء داخل وخارج السودان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حنتناول قرار الحكومة السودانية باستبدال العملة في ظل ظروف استثنائية فرضتها استمرار الحرب وتداعياتها القاسية. الكلام ده جاء الإعلان عنه في آخر اجتماع للجنة العليا للاستبدال ولتغيير واستبدال العملة برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق مهندس إبراهيم جابر. لكن بواجه الاقتصاد السوداني تعقبات كبيرة تتمثل في تشتت الكتلة النقدية، فالتقديرات بتشير لأنه أكثر من 97% من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي. الشيء الثاني، الانقسام الجغرافي والإداري القسري المفروض عليه الشعب السوداني في حكومة الخرطوم ونيالة، وتداعيات استمرار الحرب جزأت البلد لجزئين، وده طبعا بيثير تساؤلات جادة حول آليات تطبيق وتعميم استبدال العملة في جميع الولايات في ظل الانقسام الإداري والجغرافي. ومن بين التحديات الانهيار المستمر لسعر الصرف والارتفاع المسارع لأسعار العملة الأجنبية مقابل الجنيه السوداني وارتفاع معدلات التضخم اللي أثقلت كاهل المواطن. في تحديات الإصلاح الاقتصادي والمالي، وده بيعتبر يعني تغيير العملة إنه هل يكون يعني إجراء فني جراحي ينقذ الاقتصاد أم إنه خطوة محفوفة بالمخاطر لتزيد يعني من اضطراب الأسواق وتعمق أزمة الثقة في النظام المصرفي. وكيف يمكن للبنك المركزي إدارة الملف الشائك ده في ظل انقسام الموارد وتراجع الإنتاج؟ فما هي التبعات المتوقعة على حركة التجارة وسعر الصرف والمعاش المواطنين؟ لمناقشة المحاور دي والتحديات الفنية والاقتصادية يسعدنا أن ينضم لنا المحلل السياسي والخبير الاقتصادي والمصرفي دكتور هاشم عبد الله الرحمة. دكتور هاشم أهلا ومرحبا بك، وبداية هل حتنجح الحكومة السودانية والبنك المركزي في السيطرة على الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي بفكرة استبدال العملة ده، ولا يمكن يعني تكون حتواجه تحديات كبيرة في القصة دي؟
2: السلام عليكم، كيف الحال؟ أنا أفتكر الحكومة حينما اندلعت الحرب كان خراب كبير جدا يعني في العاصمة وفي بعض الولايات، حتى البنوك يعني فتحت ونهبت والموادر فيها كلها بالخزن كلها سرقت يعني. وطبعا ده المشكلة في انه في لحظة ديك الغارات حتتعصش يعني، لأنه أصلا ما كان في ما أقول ما في دولة، لكن ما كان في شغل واضح جدا في ما يختص بإدارة الدولة، بس كانت في حالة حرب والمجنون هيبت من البنوك وملك السودان مش كثيرة طبعا من المحلية ومن الأجنبية، وده طبعا ما كان في طريق إنه ناس يعملوا حاجة عشان تعاد هذه القروش يعني السودان انهبت. وده طبعا أخيرا لما الدولة رجعت وتعافت في بعض المواقع وزارة المالية وملك السودان وملك كلها كانت تدار من بر العاصمة، يعني كان كله في السودان، والتحكم في المال وفي السيولة وفي البنوك أصلاً كانت متعطلة كلها، والمال كان في أيدي الناس، والناس يأتون الناس يسرقوا القروش، وطبعاً دي مجموعة كبيرة جداً من الناس أصلاً يعني دخلوا نهب البنوك والشركات والمؤسسات وما خلوا حاجة يعني كل شيء. يبقى الشغلانية هسه كلها مرتبطة بأنه لما بنك السودان رجع الآن بالعاصمة وبدأ يمارس عمله وزارة المالية أيضا وبعض الوزارات، الخلل الموجود يعني أنت تتكلم عن السيطرة على الكتلة النقدية، هي ذات بين الكتلة النقدية دي وهي في أيدي الناس، والجهاز المصرفي ده أصلا من زمان الناس ما كانت بتودع فيه موارد يعني، كان الشغل كله او التعامل في التيار كله ناس وجو في في في في في في في في خزينة نار خزينة تعاون أو في مكاتب أو في محلات أمن عندهم في البيوت يعني. كان نادر إنه ما يكون في توريد في البنوك يعني للأسف. والبنك الصوبي يشتغل بجنوب ما بيشتغل بأموال المودعين بيشيلها بيحولها من من من من من من من التزامات عليه بيحول الأصول ووزعها كمرابحات ومشاركات كلها باعتباره ده وظيفة البنك يعني ياخذ الموارد على المواطن ويوظفها في انه يوزعها بشكل تسهيلات للعملاء وده كان متوقف يعني. انا متاكد انه زلمه معقد جدا اختي الكريمه. وبنك السودان اخيرا هو بدا الشغل وما كان طريق انه العملة تتغير يعني حتى القديم والجديد لأنه أصلاً هو هي هي سرقة وهربت خارج السودان باعتبار من مثلا خلاص يعني هي بقيت الناس بيشتري بقروش بقروش المواطن ذاته المسلوبة بقروش البنوك يعني للأسف يعني. المهم طبعاً حصل التغيير لكن طبعاً التغيير كان بطيء جداً يعني بدأ بالسودان وبدأ وين وبدأ في بعض الولايات وما زال لسه قروش السوداني القديمة شغالة يعني في بعض المناطق وغير آمنة. أنا أفتكر مثلا هي زادة ما يعني حسم مسألة الشغل والموارد والسيطرة على الكتلة النقدية وهي أصلا ما موجودة في الجهاز المصرفي. دي مشكلة على الزمن يعني عشان ترجع.
1: يعني كيف حتتعامل الدولة مع تحديات استبدال العملة في الولايات غير الآمنة أو مناطق النزاع اللي منع يعني تجذير الانقسام الاقتصادي؟
2: وبعدين قرار ما أسر قرار استبدال سير الصرف وإعداد التضخم والاستقرار الاقتصادي طبعا أكيد حيكون في تضخم والسير طبعا في النهاية نقص ما في إنتاج ما في عائد ما يتصرف في النهاية بيثبت السير بيشنو بينك يكون في إنتاج والإنتاج هو اللي بيأتي بالأولاد الصعبة ويركز السير. إذا كان المثل في النهاية ما في عملات مرة عشان تستورد السلع الأساسية للمواطن أو الحاجات المطلوبات المطلوبة للمصانع والإقلاب يتوقع بعد ذلك المسألة هي في النهاية يشتري من السوق الحر أو السوق الموازي. السوق الموازي في النهاية طبعا سوق بتاع مضاربات ودي مشكلة يعني ما أفتكر السير حيحتاج في اللحظة دي اللي يكون فيه إنتاج. أما في مرتبط بكيف تتعامل الدولة مع التعيدات الاستبدال في الولايات الغير آمنة طبعاً دي في النهاية مربوطة بحسم التمرد. نفتكر مثلاً دي كلها مربوطة بأنه كيف أنا نحسم التمرد له وبتين دي مثلاً في النهاية مطلوبة لكن ما نفتح باب للتدخل الخارجي ونفتح باب للحاجات اللي انتوا شايفينها بنفسكم يعني هو في النهاية هو المتحدة بتفرض يعني هو الوقت أولاد المتحدة تفرض يعني عدم دخول الرئيس للخاطرة الأمم المتحدة فيها أكثر من كده. وفي النهاية ده مخطط معروف الأزل بيعالين في شو بيعمل في شو عارفين بيعمل في شو يفكوا السودان ده يخلوا دولات متناحرة قسمون ده المخطط حابوا ناس يفهموا كده الشعب السوداني يفهم الكلام ده فكان ما حد ينتهي ليلة وبكرة. المخطط ده مستمر ولن ينتهي إلا الناس يكونوا كلهم صف واحد في حماية البلاد يعني الناس دي في النهاية قاصدين الكلام ده يعني سبب الحرب دي مستمرة في دارفور والتغذية اليوم والسلاح وكله في النهاية عاوزين نصل لدارفور تبقى دولة غير زي ما حصل في ليبيا حصل في اليمن وحصل في مناطق معروفة انتو عارفين حصل شنو يعني. نفتكر الحكاية دي كلها مربوطة للسعر والسعر الصرف والحاجات ده كله ما بينتهي إلا البلد دي تكون متعافية من التمرد ده الحل عشان انك الاقتصاد يهبي طبيعته والناس ترجع تشتغل والمصانع تدور والانتاج يزيد ده كله لازم يكون في استقرار. طالما الحرب مستمره ما في استقرار وحيصل زي ما قال الدولار والاقلام وحيصل لعشرات وعشرين وحيمشي لما لا نهايه وده خراب الحاصل هم قصدين كلام ده يعني انه ما في انتاج ما يطور ما يسير فكل ما اقدر اقول يعني
1: لحد هنا نكون وصلنا بكم أصدقائنا مستمعين راديو دمنق الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم واللي تناولنا فيه قرار الحكومة باستبدال العملة. واستضفنا الخبير المصرفي والمحلل السياسي الدكتور هاشم رحمه، ونشكرهم على حسن الاستماع والمتابعة. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: راديو دبنجا يقدم
4: ملفات سودانية، ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
5: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء مع السيد عبد المنعم الحويرس، مستشار التنميه الزراعيه الشامله والتحول بوزاره الزراعه في فتره حكومه الثوره 2021. بنستضيفه في راديو دبنجا عشان نتكلم عن ظاهره ازاله الغطاء الغابي في السودان، يعني تقريبا الغابات الممتده كلها في القضار وفي النيل الابيض والنيل الازرق دي كلها يعني تم قطعها لسبب أو لآخر، يعني دارين سواء حطب ولا فحم ولا، والمسألة دي عندها آثار يعني بيئية وآثار على المناخ مباشرة جدا جدا. فمستضيفه هنا عشان نتكلم في عدد من القضايا المتعلقة بإزالة الغطاء الغابي. أهلا بك سيد عبد المنعم الحويرس.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ برهيم، شكرا جزيلا لك وشكرا على الاستضافة، وأنا سعيد جدا جدا من أن أطلع عليكم تاني في راديو دبنجا نتكلم في محور جديد اللي هو محور الغابات. طيب بس خلينا ديك يعني شوية مقدم عن الغابات، يعني شنو الغابات دي؟ مورد من الموارد الطبيعية المهمة جدا جدا، بتلعب دور مهم جدا في اقتصادية المجتمعات الريفية الناس ساكنين فيها، في حماية التربة وفي كبح جماح الزحف الصحراوي ودعم التنوع الحيوي، بسموه الباي دايفيرسيتي. شنو التنوع الحيوي ده؟ تنوع الأنواع، هذا نوع مختلف في منطقة معينة مثل الحيوانات والطيور والأسماك. التنوع الجيني، اختلاف الجينات داخل النوع الواحد. تنوع الأنظمة البيئية، اختلاف البيئات الطبيعية مثل الغابات والصحارى والشعب المرجانية والبحار. وليه التنوع الحيوي ده مهم؟ يحافظ على استقرار الأنظمة البيئية، يضمن استمرار الغذاء والموارد الطبيعية، يدعم الصحة البشرية عبر توفير الأدوية والموارد المواد الحيوية، يعزز قدرة الطبيعة على التكيف مع تغيرات المناخ. طبعا احنا اللي عندي او في العالم بنعاني من مشكلة التغير المناخي. طيب الغابات في الماضي والانتظار الطبيعي لها في الحاصل الحسي، الغابات كانت في السودان بتغطي حوالي 19 إلى 18 إلى 19 مليون هكتار، دي حوالي 43 إلى 45 مليون فدان، دي بتساوي حوالي 10 إلى 12% من مساحة السودان. الغابات دي تكلمت عنها تنتشر وين كده؟ تنتشر في كردفان الكبرى، في دارفور، في سنار، في النيل الأزرق، أجزاء من الجزيرة، ومناطق محدودة في النيل الأبيض، البطانة، ومنطقة القضارف. طيب التغيرات المناخية اللي تكلمنا عنها دي، والتوسع غير المنظم في الزراعة الآلية والرعي، والضغوط الاقتصادية لقطع الأخشاب وكده، أضافة إلى الحروب المتعاقبة أدت إلى تدهور كبير في القطاع النباتي الغابي. وشهد السودان خلال العقود الأخيرة يعني تحولات بيئية عميقة، أبرزها تراجع الغابات في معظم الولايات، خاصة في مناطق السافنة الغنية. أما نتكلم عن السافنة الغنية بتكلم عن كردوفان، دارفور، سنار، النيل الأزرق، اللي هي دي مناطق بتاعت غابات كانت حقيقية. ولغاية سنة 2023 في اندلاع الحرب، النسبة أو التسارع في التدهور في الغابات بقى يعني بمستوى غير مسبوق. طيب الأثر المباشر على الغابات في قصة قطع الخشاب وكده، إن السودان فقد في خلال الفترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50 إلى 60% من الغابات بتاعته، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغذاء النباتي. طيب أسباب التدهور شنو بتاع الغابات؟ الغطع الجائر يعني الخشاب ولا حطب ولا ويعملوا هو الأساسات، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في إنه هيئة الغابات تكون عندها دور مهم في إنها تحمي الغابات. طبعا أخيرا الحرب وأثارها. طيب ما عارف يا إبراهيم أخش لك إنه في الغابات ذات نحن عندنا شنو نوع الغابات شنو ولا

0: يعني ناخذ وقفه قصيره اللي هو يعني التعدي الكبير على الغابات ده. زمان كان في مصلحه اسمها مصلحه الغابات، والمصلحه دي عندها جهاز يعني من المراقبين اللي هم الغفر بتاعين الغابات، وكان في قوانين برضو بتحمي الغابات دي، يعني القطع الجائر للغابات كان يعاقب عليه. فالبنيه القانونيه والبنيه حقت الجهاز حق الغابات ده، عندك اي يعني فكره مشى وين، او هل اختفى فجاه ولا تدريجيا، ولا حصل شنو بالضبط؟
1: طيب ايوه كلام 100% صح. اول شيء طبعا الدوله موجوده وهيئه الغابات موجوده، لكن يعني تنفيذ القوانين والقيود والحاجات اللي بتحمي الغابات قلت في الفتره ما قبل الحرب، وهسه مع الحرب خلاص اختفت تقريبا. يعني هسه انا بقدر اقول لك انه في مثلا في غفير في غابات شغال، ولا في مفتي بتاع غابات عنده دور قايم بيهم. الغابات بقت يعني تقريبا يعني زي شنو طفل ما عنده ابوه. فده ادى الى انه يعني التعدي على الغابات يزداد، خاصه في يعني في ما شايفينه احنا لينا من انه طبعا انعدام الكهرباء او انعدام الوقود، الناس اتجهوا عشان يقطعوا الغابات عشان يعملوا الاكل بتاعهم والشرب. وبعدين المشكله الاخرى انه بتاعت انه يعني الولايات بتدي يعني جهات اخرى، جهات اجنبيه انه تيجي تقطع الغابات بتاعتنا. انا قبل فتره قريت فيه واحده من الصحف انه ولايه النيل الازرق منحت الحكومه المصريه يعني استثمارات في الغابات لي يعني استخدموها في اذا كانت غابات لتصنيع الاساسات وكده او في صناعه الفحم. دي كلها ادت الى تدهور كبير في الغابات، ولانه غياب الدوله في المرحله السابقه والحرب التي ادت الى يعني انتهاء الدور الكامل للدورة في إنها تحمي الغابات. نعم
0: نعم طيب دارين نشوف الأثر. طبعا في ناس كتار، ويعني حتى في شرائح كبيرة من الناس المتعلمين هم بيكذبوا فكرة التغيرات المناخية وربطها بأفعال الإنسان زي إزالة الغابات. فشنو العلاقة دي؟ يعني أنت قطعت، يعني هسه واضح إنه في حتات كثيرة في القضارف وين ما في مطر، فهل ده يرد بشكل مباشر ل يعني انه لفقدان الغطاء الغابي؟
1: طبعا اكيد. شوف التوازن البيئي الحاصل من خلال انه يعني يكون في غطاء نباتي وفي غطاء بتاع غابات، كلها يعني بتحقق اقول عليه شنو انه الناس او البيئه بتكون متوازنه. ازاي الكلام ده يكون؟ مثلا نحن نسمى عندنا في الزراعة إنه نسميه التمثيل الغذائي، الأشجار وأي حاجة خضراء عشان تنمو بتاخد ثاني أكسيد الكربون من السماء وتدينا أكسجين وتدينا رطوبة بتأدي إلى أن نحصل تتكثف في السماء وتجيب أمطار. طيب الحاصل شنو؟ إنه أما تقطع كمية كبيرة من الغابات والمراعي بتأدي إلى إنه نسبة التبخر بتاع المياه تقل، وبالضروره تقل كميات المياه الماشيه للسماء عشان تنزل امطار. فده بيؤدي الى انه كل منطقه تقطع منها غابات تكون مرشحه انها تكون منطقه نحن عن حزام الصحراء جايين من الشمال، يعني تكون مرشحه انها تكون منطقه اقل من امطار، فبنسميه نحن الزحف الصحراوي. فالحاصل دلوقتي انه نحن الامطار بتاعتنا قلت. ليه؟ لانه الغطاء النباتي قل، وده بالضروره يؤدي الى تقليل الامطار وكده. فدي كلها يعني مع بعضها هي بتؤدي الى انه الناس يكون عندهم دور في انه يحافظوا على الغابات بتاعتهم عشان التوازن البيئي يكون عليه يعني كما تعودنا عليه. طيب القصه دي بالمناسبه ما يعني ما سودانيه بس، دي كلها في العالم حاصله. ونحن ذكرت مره فاتت تكلمنا عن النينو لا نينو والنينو، دي كلها ادت الى يعني تغيرات في المناخ، لكن كل دولة كان أو عندها دور إنها تحافظ على التوازن البيئي في داخل دولتها لتؤدي في النهاية إلى إصحاح البيئة وزيادة الأمطار. يعني مثلا نتكلم لكم عن ما يسمى بالكونفرنس أوف ذا بارتيز اللي هو اسمه الكوب، ده أحد مخرجات مؤتمر باريس للمناخ بتاع 2015. الكوب ده يعني اجتماع سنوي بيحضروه كل الدول في العالم، آخر مرة كان في البرازيل. بيهتم بشنو؟ إنها تقلل إزالة الغابات وحماية الغطاء النباتي وتمويل الدول الأكثر تضررا وآلات التعويض ومشاريع إعادة تشجير بيسموها أفورستيشن. والغابات دي مهمة جدا جدا، ليه؟ لأنها

0: تؤدي إلى في النهاية تقليل تأثير تغيرات المناخ على العالم كله. ونحن دورنا كبير كسودانيين، وعندنا منطقة السودان كان فيه غابات كبيرة، بدل نحن نساعد في أنه نقلل من المخاطر بتاع تغير المناخ، بقينا مساعدين في أنه تقليل أو زيادة التدهور في الغطاء النباتي وفي الضرورة في التدهور المناخي. فدي كلها أشياء الناس لو ما كان عارفينها وما كان دارسينها وما عارفين يتعاملوا معها، فما بيقدروا يتعاملوا مع التغيرات المناخية والمان ميد اللي هي الحاجة المعمولة بالإنسان، قصة القطع الغابات. بالمناسبة في جزء من الشغل بتاع الناس الكوب ده بيسموه الريد، اللي هو يعني بيقول عليه شنو ده، يعني ده جزء من العمل بتاعهم بيؤدي إلى مساعدة الناس في إنهم يعيدوا الغابات بتاعتهم، reduction emission from deforestation and forest degradation، اللي تقليل الانبعاثات الناتجة عن ذات الغابات ودهورها. السودان ما مشارك في الحتة دي ومفروض يكون مشارك، وده جزء من الحياة الناس المفروض يكونوا واعيين بها جدا جدا، إنه في خلال الفترة الجاية عشان نحن نوقف التدهور في الغابات بتاعتنا لابد أن نكون نحن لنا دور محوري في العمل العالمي، إذا كان من خلال الكوب أو من خلال الشغل مثلا زي مثلا بنسموه نحن في إفريقيا، وأنا شاركت في مناسبة اسمه الجريت جرين وول، اللي هو الجدار الأخضر العظيم اللي هو بيمتد من جيبوتي إلى السنغال، السودان المغربي، وهو جزء كبير جدا جدا منه. لكن السودان ما قادر يستفيد من التمويل الحاصل في من الدول دي، ليه؟ لأن عندنا مشاكل بتاعت نزاعات، مشاكل بتاعت حروب، مشاكل بتاعت إنه ما في حوكمة لإدارة الغابات وإدارة المراعي وكده. فدي كلها أشياء كثيرة جدا جدا بتأدي إلى إنه السودان إذا لم يعني يسرع خطواته بتاعت إنه يتفاعل إيجابا مع التغيرات المناخية في العالم وفي السودان بالذات، السودان حيكون معرض لكثير من المخاطر، إذا كانت بيئية يعني محلية في السودان أو إقليمية زي ما حاصل في العالم الليلة.
1: نعم. طيب سيد عبد المنعم الحويرس، مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول، عشان نوضح النقطة الأخيرة دي حقت استفادة السودان من يعني الصناديق أو الأموال اللي تكون مخصصة لاستعادة الغطاء الغابي. يعني أنا عارف إنه هنا في أوروبا في حاجة أول ناس بتكلم على مستوى المناخ في العالم، إنه الدول الغنية اللي هي الملوث الأكبر يفترض إنها تعوض الدول ما قاعد تصدر أي انبعاثات، يعني ما عندها صناعات كبيرة، ما بتساهم في التلوث زي السودان ده. ففي ضريبة اسمها ضريبة ثاني أكسيد الكربون تدفع الشركات الكبرى، بتدفع الدول يخليز والدولة بكون عندها نصيب وكده. فهل الهيئة دي عندها علاقة بأنه يعني السودان مفروض ينضم لجسم من الأجسام دي عشان يستفيد من فكرة التعويضات دي؟
0: نعم يا إبراهيم، مؤكد. طيب أنا قلت لك قصة الكوب اللي هي الكوب كونفرنس أوف ذا بارتيز، اللي هو ده أحد يعني مخرجيات مؤتمر باريس، وبيشتغل تحت جسم بتاع الأمم المتحدة اسمه United Nations Framework for Convention Framework Convention on Climate Change، بيسموه UNFCCC. وده شنو الهدف بتاعه؟ شنو العمل المهم بتاعه؟ ومن خلال الجسم اللي نحن سميناه ريد، اللي هو قلنا Reduction Emission from Deforestation and Forest Degradation، بيعمل على خفض انبعاثات الكربون ناتج من قطع الأشجار، حماية الغابات الطبيعية، لما المجتمعات المحليه اللي تعتمد على الغابات، تعزيز التنميه المستدامه. طيب ناس ريد عندهم شغل كبير جدا جدا عشان يشجعوا الدول انها تقلل القطع غير قانوني للغابات، وتنظيم انتاج الفحم، حمايه الغابات من الحرائق، ودعم المجتمعات الريفيه. والتمويل بتاعهم بيكون كبير جدا جدا في الحته بتاعت انه اعاده تشجير، اداره الغابات المستدامه، زياده مخزون الكربون من الغابات. ونتكلم عن قصه زياده مخزون الكربون في الغابات. طيب زي ما قلت لك قبل في حملة التمثيل الغذائي أو التمثيل النباتي، إنه النباتات بتاخد ثاني أكسيد الكربون بتنفسه البني آدمين وبتطلع لنا أكسجين. فالدول اللي عندها غطاء نباتي كبير بتؤدي إلى تقليل يعني الكمية بتاعت الكربون المنبعثة من الغابات، العربات والبني آدمين ولا غيرهم. كويس. فناس ريد ديل بيدوا تمويل كبير جدا جدا ودعم التقني وفرص اقتصادية للمجتمعات الريفية وحماية الموارد الطبيعية. ممكن في السودان هي تساعدنا في شنو؟ في حماية غابات الهباء الهشاب والصم أو التلف والصمغ العربي، تقليل الغطاء بتاع الخشب، والحصول على تمويل دولي لمشاريع التهجير. ناس ناصر الدين بيقوموا يشوفوا مثلا الدول المستهلكه يعني او المنتجه لثاني اكسيد الكربون كتير، فبيقللوا الدعم ليها. لكن قدر ما انت عندك غطاء نباتي وغطاء غابي بيؤدي الى انخفاض كميه ثاني اكسيد الكربون المنبعثه منكم، بتؤدي في النهايه الى زياده الدعم ليكم من خلال هذه الصناديق، اذا كان صندوق ريد اللي هو تحت نظام الكوب، او من خلال التمويل من خلال الجريت جرين وول بتاع الجدار الاخضر العظيم لافريقيا. دي كلها حاجات بتشجع انه الناس انه يقللوا قطع الغابات واستخدام اقل للحاجات اللي بتنتج ثاني اكسيد الكربون وزياده انتاج الاكسجين اللي هو محتاج له.
1: نعم طيب. نعم فيما انت جبال قلت انه يعني لما يكون في قطاع نباتي وغابات وكده، ده عباره عن نظام بيئي متكامل بالتنوع الاحيائي بتاعه، والحاجه دي مؤكد بيكون عندها علاقه بالتربه. فالغابات دي بعد يقطعوها اتوقع انه حتى تركيبه التربه هتتغير، فيعني وبعد ذاك هو الزحف الصحراوي وباقي البلاوي اللي بتجي من ازاله الغطاء النباتي. فهل من السهل اعاده استزراع ما فقدناه يعني الى حد من الحدود؟
0: اكيد اكيد يا ابراهيم اكيد. شوف قدر ما انت تقطع، قدر ما تكون في اراضي، طبعا احنا كمان منطقه السودان اللي يعني نقول ليه يعني اقدر، لانه نحن يعني نقع جنوب الصحراء الكبرى، قدر ما تتقطع اشجار، قدر ما تقل المراعي، قدر ما تقل المناطق المزروعه، بيزحف تزحف الصحراء وتقلل من المساحات المزروعه. طيب يس احنا قادرين جدا جدا انه نحن نعيد اعاده الغابات بتاعتنا، ولكن ده شغل لازم يكون شغل كبير جدا جدا، او شيء دور للدوله ودور للمجتمعات ودور للمجتمع الدولي. طيب دي كيف بتكون؟ بتكون من خلال كثير جدا جدا يعني من المبادرات اللي هي بتكون متكامله في حته اعاده اصلاح القطاع الغابي والاستزراع اذا كانت مراعي او غابات. بنكون نعمل شيء، تعمل شنو؟ اول شيء نعمل ما يسمى بمبادره شبابيه فنيه لاعاده زراعه الاشجار في المناطق المتاثره. انا كلمتك قبل قلت لك الغابات احنا عندنا تقع في حوالي 4-5 اقاليم، اللي هي كردفان ودارفور والنيل الازرق وسنار وجزء صغير من الجزيره يعني، وبعد ذلك النيل الابيض والبطانه تقريبا يعني اقل. نتمثل في نماذج ناجحه في العالم قامت الى رفع نسبه الغطاء النباتي والغابي زي اثيوبيا مثلا. اثيوبيا دي انا لما كنت هناك في اثيوبيا رئيس الوزراء الوقت ده كمال الزناوي كانوا عندهم يعني خطه يزرعوا مش 10 مليون 10 بليون شجره عشان يزيدوا الغطاء النباتي بتاعهم، بالرغم ان اثيوبيا ما متاثره بالغابات الا في المنطقه في الصحور الا في المنطقه الشرقيه اللي هي متاخمه لحدود الصوماليه وجنوب او شمال كينيا. فنحن دارين لنا شغل زي ده، وده لازم يكون فيه دور كبير جدا جدا للدولة ودور كبير جدا جدا للمنظمات والمجتمعات الدولية، اللي هو إذا كانت منظمة البيئة العالمية، إذا كان الفاو، إذا كان ناس الكوب، ولا إذا كان ناس السورة الأفريقية العظيم. طيب نعم نحن قادرين نزيد القصة دي، لكن لا بد من الدور متكامل للدولة للمجتمعات للمجتمع الدولي وللسكان اللي هم ساكنين في المناطق الغابية. نعم ذلك ممكن.
1: طيب يعني فيما يخص يعني إعادة أو يعني إعادة الاستزراع أو استعادة الغطاء الغابي، هل في فريم زمني لأنه يعني إذا زرعنا الهناي ده بعد ذاك الناس يحسوا بتغيير ملموس في المناخ في نسبة الأمطار وكده؟ يعني المسألة دي في مدى زمني منظور ولا بتاخد وقت؟
0: والله بتاخد وقت طبعا يا يا يا يا ابراهيم، انت عارف انه عشان تزرع شجره عشان تنمو عشان توصل مرحله بتاعت انها تكون مثلا شجره كبيره بتاخد لها زمن، يعني يعني ممكن نتكلم عن 10 15 20 سنه. وبعدين مع القطع الجائر الكبير الحاصل اليومين ديل عشان ترجع القصه كما كانت، فالقصه بتاخد لها زمن كثير. لكن يعني احسن نبدا مما نقول نستنى، مش كده؟
1: أيوة.
0: نكون جاهزين انه نشتغل في انه اول شيء مساعدة العالم. يعني السودان براهم ما بيقدر يعمل قصة مساعدة العالم، والدول بالمناسبة الدول الغنية اللي هي بيسموها دول الاسكندنافية بالذات، إذا تكلمنا مثلا عن فنلندا، يتكلمنا عن النرويج، يتكلمنا عن السويد، دي دول يعني عندها خبرة كبيرة جدا جدا في زراعة الغابات وفي تنميتها، فديل بيقدروا يساعدونا من خلال صندوق الكوب ولا من صندوق خلال السور الإفريق العظيم، والقروض جاهزة، لكن احنا لازم نكون كوميتد ان نعمل القصة دي ونعمل على حماية الغابات دي. فإذا قمنا بالقصة دي وبدينا الليلة احنا قادرين نبدأ المشوار بتاعنا، لكن القصة بتاخد زمن، يعني ممكن تاخد لها 10 20 30 40 سنة، حتى الأشجار عمرها بتوصل عمرها 100 سنة و200 سنة. فنحن نتكلم عن أشجار دايرين ان احنا تكون للأجيال القادمة انه تكون عندها غطاء نباتي كبير وغطاء غابي يساعدها الى التنوع البيئي زي ما قلنا، التنوع الحيوي، ويجيب لنا يعني يقول على شنو قروش من العالم، لانه احنا قللنا انبعاث ثاني اكسيد الكربون وزدنا انتاج الاكسجين للغطاء للجو. فدي كلها ممكنه، لكن الدور مهم جدا جدا، دور المجتمعات مهم جدا جدا، ودور الغابات اللي هي الجسم المشروع على القصه دي مهم، من خلال تدريب للمفتشين الزراعيين و توفير المعينات لهم عشان يتحركوا. طبعا في افكار كثيره جدا جدا في العالم، مثلا في نظام الرينجرز اللي هو حراس الغابات اللي هو حاصل في امريكا وهنا، ده برضه ممكن احنا عندنا الاف مؤلفه من الخريجين الزراعيين ممكن نخليهم يشتغلوا في الشغل زي ده، خاصه في منطقه حزام الصمغ العربي اللي هو بتمتد من دارفور لغايه كردفان لغايه النيل الازرق النيل الابيض وبتمشي لغايه البطانه. فدي كلها بعدين شوف زي الصمغ العربي ده مورد اقتصادي مهم جدا جدا لنا، لان احنا الدوله الوحيده تقريبا في العالم بتنتج 80% من الانتاج العالمي من محصول العالم محتاج له في الصناعات الغذائيه، في الصناعات الطبيه وكده. فدورنا مهم جدا جدا، لكن لازم نبدا الليله قبل بكره.
1: نعم، السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنميه الزراعيه الشامله والتحول، فضلين 3 دقائق من الزمن المخصص لهذا اللقاء، بديك الفرصة يعني تعمل ريكاب سريع كده ده الخسائر حقتنا من إزالة الغطاء النباتي، ويعني رفع الوعي يعني زمان في كان عيد اسمه عيد الشجرة، طلاب المدارس زي كلهم بيعرفوه بيمشي يساهموا يساعدوا في زراعة الغابات وكده. هسه تقريبا الوعي ده انتهى، الناس بيقوا ما شغالين ما في زول منتبه ذاته لأنه في مشكلة بتاعت غابات. فنديك الفرصة تختم هذا اللقاء.
0: طيب شكرا يا إبراهيم. أنا بس بسميها خارطة الطريق مختصرة لإصلاح الغطاء الغابي. أول شيء نحن نتكلم عن لازم نقيم، لازم يكون في تقييم شامل للأضرار الحاصلة في الغابات السودانية. نحن نتكلم عن 50-60%، نتكلم عن ملايين الأفدنة لازم نكون نعي، ودي مساعدة الأغمار الصناعية والدول الغربية قادرة وموجودة والأمم المتحدة ساعدنا. واحد، إعادة تشجير عاجلة في المناطق الأسرة، مثلا في الخرطوم إحنا كان عندنا غابة الصمت كنا نمشي فيها الرحلات ونأكل ونسوي الأناية، وفي الجزيرة برضو المناطق اللي ضررت كثير، وفي سنار في النيل الأزرق وفي دارفور. طيب، حماية الغابات المتبقية عبر الأمن المجتمعي، نوعي الناس إنه يا جماعة الغابات دي إذا انقطعت انتوا بيجيكم الصحراء، إنه في النهاية بيكون يعني مصدر الدخل بتاعكم بيقل كويس. وإعادة بناء قطاع الصمغ العربي كرافع اقتصادية، الصمغ العربي ده مهم جدا جدا كرافع اقتصادية للمستقبل في السودان. ده من خلال شنو؟ تشريعات جديدة وقوانين تمنع القطع الجائر وتدعم الطاقة البديلة. يعني بتذكر في الفترة الأخيرة كان في اتجاه إنه الناس يستخدموا الغاز بدلا على الفحم والحطب وكده وبتاعنا، والناس مشت كويس في الاتجاه ده، لكن طبعا انقطعت بسبب الحرب، فلازم القصة ترجع كما كانت. طيب، شراكات دولية مع منظمات زي الفاو زي اليونيب يونايتد نيشن انفايرمنت بروتكشن ايجنسي والكوب والسور الإفريقي العظيم لتمويل مشاريع استعادة الغابات في السودان. واخيرا واهم شيء واهم دور اليوم، تعليم بيئي في المدارس من الابتدائية ولغاية الجامعة وفي المجتمعات، ان يا جماعة أهمية الغابات ايه ودورنا نحن في حماية إيه والمردود البيجينة من وجود الغابات دي شنو. شكرا.
1: شكرا لك كثير السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة في فترة حكومة الثورة في العام 2021. شكرا لك على يعني هذه المعلومات وهذا الحديث، و نتمنى ونأمل أن نستضيفك مرة أخرى.
0: جزيل الشكر يا إبراهيم، وأنا سعيد دائما أنه أكون معاكم في أي حاجة بتهم الوطن وبتهم الزراعة بالذات تخصصينا، وإن شاء الله إن شاء الله يعني هذه الحرب تنتهي والناس تعود لوطنها، ونقدر نبدأ من الليلة قبال بكرة في إعادة هذا القطاع المهم جدا جدا في الاقتصاد السوداني، والناس ترجع لبيوتها وترجع لحياتها زي ما كانت قديما إن شاء الله.
2: راديو دبنجا يقدم
3: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 2 أكتوبر عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. القوات المسلحة تعلن السيطرة على المزروب بشمال كردفان، واليونيسيف تكشف عن مقتل طفل وإصابة 12 آخرين في الأبيض. الهجرة الدولية تعلن عن عودة 1,100,000 شخص إلى السودان، ونزوح 7,000 شخص في النيل الأزرق ووفيات وسط الحوامل. نقابة أطباء السودان تحذر من تداعيات الاغتصاب على الصحة الإنجابية للنساء، وزيادة جديدة في أسعار الوقود بعدد من الولايات مع استمرار الأزمة. حرمان 3,000 طالب من الجلوس لامتحانات الشهادة المتوسطة في النيل الأبيض، وإداء مشروع قرار خاص بالسودان في مجلس حقوق الإنسان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت القوات المسلحة السودانية اليوم الجمعة السيطرة على منطقة المزروب بولاية شمال كردفان في أعقاب معارك شرسة خاضتها مع قوات الدعم السريع، مؤكدة تكبيدها خسائر في الأرواح والأعداد. وقال بيان صادر عن الناطق الرسمي أن القوات المسلحة سيطرت على منطقة المزروب وتهيب بالمواطنين في المناطق التي تم تحريرها لاطمئنان والعودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: إحنا هنا مكان أقسم بالله العظيم مزروب مزروب مزروب حرة كما ينبغي إن شاء الله، مزروب حرة جنجوي برا. اليوم حررنا 6 أو 7 مناطق، 7 مناطق والله.
0: قالت منظمة اليونيسيف أن طفلا قتل وأصيب 12 آخرين بينهم 5 فتيان و7 فتيات جراء هجوم بطائرة مسيرة استهدف مركز إيواء المينا البري للنازحين داخليا في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان في وقت متأخر من مساء الأربعاء. وطالبت ممثلة منظمة اليونيسيف في السودان أنجيلا كيرني في بيان بوقف الهجمات على الأماكن التي يلجأ إليها الأطفال طلبا للحماية، حيث لا يوجد مكان آخر يمكنهم الذهاب إليه. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
2: والله حصل أمس المسيرة دي جاءت حوالي الساعة 9:16 الأطفال نايم برا لدى المصحفهم اللي هم تفجرت، واحدة وقعت بجوة والتانية وقعت لنا بورا، وحصل فيه 2 وفاة من الجناح بعدين فيه، وفي جراحة في 3 أطفال 5
3: جراحين دم كم متلتين.
0: من جانبه أدان الناطق الرسمي باسم حكومة غرب كردفان محمد أبو القاسم الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على مراكز إيواء النازحين في الأبيض، وطالب المجتمع الدولي بإدانة الهجمات. وأضاف هذا الخصوص:
4: حكومة غرب كردفان ندين هذا الهجوم البربري الذي قامت به الميليشيا الإرهابية والتي دأبت على استهداف المواطنين في مكانهم العام. فمن هذا المنطلق نحن بنناشد المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية بإدانة هذه التصرفات التي لا تليق بالإنسانية.
0: أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن عودة 1,110,605 أشخاص إلى السودان من الدول المجاورة في الفترة من يناير 2024 إلى أغسطس 2026. وأوضحت المنظمة في تقرير صدر يوم الخميس أن غالبية العائدين 80% كانوا من مصر، بينما عادت نسبة أقل من تشاد 20%، وأثيوبيا أقل من 1%، وأريتريا أقل 1%. وأشار التقرير إلى أن نحو 54% من العائدين رجعوا إلى السودان بسبب تحسن الوضع الأمني في مناطقهم الأصلية. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح حوالي 7,000 شخص من 4 قرى بمحلية ود الماهي في إقليم النيل الأزرق. وأوضحت المنظمة أن المتضررين نزحوا إلى مناطق أخرى داخل المحلية نفسها. وأضاف نازحون في هذا الخصوص:
5: وحقيقة والله بنعاني من المشمات. طبعا مما الناس دي نزحت يعني بتعاني كثير من الأكل والشرب، وأكثر حاجة ما بنعاني منها هو مو الشرب، يعني أكثر حاجة الناس مش تجيب المو منه.
0: من جهتها كشفت مبادرة المجتمع المدني في النيل الأزرق عن وجود 25,000 نازح في قيسان وسط نقصحات في الغذاء والمياه والمأوى والخدمات الصحية. وأكدت المبادرة أن تقديرات المحتاجين للمساعدات في مناطق أبو قمي ودندن العزازة ودندن الشيخ وشيرة وأبلة ودر الأمان وبابانوسة وأبو عشر تتجاوز 100,000 شخص، وأوضحت أن النازحين من خور حسن وكرن كرن وبلونغ إلى منطقة بلينغ بمحافظة الكرمك تجاوز عددهم 45,000 مواطن. ووثقت إفادات ميدانية وقوافيات متكررة بين الحوامل في بعض المناطق وسط صعوبة الوصول إلى العلاج والمرافق الصحية. وأضاف نازح في هذا الخصوص:
5: أيضا برضو في ناس من بلبون وكرن وشتتين جوا الغابات، ولاحظ احنا لدينا في جزء من الأسر برضو اتشتتت، يعني في ناس فقدت أطفالهم وفقدت أسرهم، لهسه البحث جاري، وأنا عشان كده والله يعني نحاول إن شاء الله نتواصل الناس كل زول بيسأل من الأسر.
0: حدد مجلس الأمن يوم الخميس المقبل موعدا مبدئيا للتصويت على تمديد عقوبات السودان، وتسعى الولايات المتحدة إلى تعديل بنوده بحيث يمتد حظر السلاح ليشمل كامل الأراضي السودانية. ومن المتوقع أن تشهد الجلسة خلافات بين الأطراف المؤيدة للمقترح الأمريكي والأطراف الرافضة له، وأبرزها الصين وروسيا. اكتملت يوم الجمعة إجراءات إجداء مشروع قرار بعنوان الاستجابة لأزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع المسلح الدائر في السودان في مجلس حقوق الإنسان بجنيف. وقال المدافع الحقوقي الدكتور محمد صالح ياسين لراديو دبنج أن مشروع القرار تم إيداعه اليوم بصورته النهائية، وانضمت إليه بالإضافة إلى مجموعة النوال مكونة من 5 دول برئاسة بريطانيا حاملة القلم، العديد من الدول أبرزها أستراليا والنمسا وبلجيكا. وأضاف أن الجلسة شهدت ملاسنات حادة بين مندوب السودان والدول الداعمة لمشروع القرار، كما أثارت النقطة المتعلقة بنزع الشرعية وتسمية السلطات الجدل. وأضاف في هذا الخصوص:
6: اكتملت إجراءات إيداع مشروع القرار رقم 63L26 في مجلس حقوق الإنسان بجنيف في دورته العادية 63 المنعقدة من 7 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر 2026. ومشروع القرار هو التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام.
0: نفذت وزارة التربية والتعليم بولاية النيل الأبيض قرارها بحرمان نحو 3,000 طالب من الجلوس لامتحانات الصف الثالث المتوسط التي اختتمت أمس الخميس، وذلك دون استثناءات. وأثار تنفيذ القرار حالة من الاستياء وسط عدد من الأسر والمعلمين بالولاية، خاصة أن الطلاب المتأثرين أمضوا عاما دراسيا كاملا في الدراسة والاستعداد للامتحانات قبل أن يفاجئوا بعدم السماح لهم بالجلوس لها. وتعود خلفية الأزمة إلى ضوابط القبول والتصعيد والانتقال بين الصفوف التي اعتمدتها وزارة التربية والتوجيه بالولاية لتنظيم الجلوس لامتحانات الشهادة المتوسطة. كشفت المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان دكتور أديب إبراهيم السيد عن وجود أكثر من 1200 حالة مرضية خطيرة مرتبطة بالعنف الجنسي، من بينها نزيف وجروح مهبلية ورحمية، إلى جانب انتشار الناسور البولي بين النساء تعرضن لاغتصابات متكررة. وأضافت أن وصمة العار الاجتماعية ونقص البروتوكولات الخاصة بالتعامل مع هذه الحالات يحولان دون حصول كثير من النساء على الرعاية الطبية في الوقت المناسب. ودعت أديبة إلى وقف الانتهاكات ضد النساء المتضررات من الحرب وتوفير مناطق آمنة وحماية للنساء. وأضافت في هذا الخصوص:
7: تمر بحرب كارثية تدفع ضريبة النساء خلال هذه الحرب الكارثية. نساء السودان يدفعن فاتورة باغض الثمن. هناك في أكثر من مليون امرأة حامل بفطراً للرعاية الصحية الأولية وسوء التغذية وعدم الرعاية الصحية السابقة للولادة وبعد الولادة أيضاً في هذه الحرب المرؤومة.
0: كما أكدت المتحدثة باسم نقابة أطباء السودان معاناة نحو 176,000 امرأة حامل و250,000 مرضعة من سوء التغذية، فيما توفت نحو 45,000 طفل بسبب سوء التغذية منذ بداية الحرب، إلى جانب وفاة نحو 680 امرأة حامل أثناء الولادة أو نتيجة مضاعفات مرتبطة بالنزوح وسوء التغذية ونقص التدخلات الطبية بما فيها العمليات القيصرية. وصف موردون وخبراء جمركيون قرار قيادة شرطة الجمارك بتوسيع عمليات الإقرار المسبق لشحنات الواردة ليشمل بقية المواني والمعابر بغير الموفق في هذا التوقيت الذي تمر فيه البلاد بأزمة في توفير السلع الاستراتيجية والضرورية، مؤكدين أنه يزيد التكاليف على الموردين ويرفع الأسعار على المواطنين، وحذروا من كارثة اقتصادية خطيرة. وقال رجل الأعمال وعضو الغرفة التجارية والصناعية معاوية أبا زيد لراديو دبنج أن القرار ألزم الموردين بدفع الرسوم بالدولار مما يساهم في تدني قيمة العملة الوطنية، مشيرا إلى أن هناك العديد من المعوقات في تنفيذ القرار أبرزها التدهور والانحيار التام في شبكة الاتصالات، معتبرا أن منصة بلدنا تساهم في عرقلة الإجراءات. وأضاف في هذا الخصوص:
8: والقرار يزيد من التكاليف على الموردين ويزيد من التكاليف وارتفاع الأسعار، وغير ذلك القرار بأن الرسوم تدفع بالدولار، فده برضو حيساعد على تدني العملة الوطنية، فلماذا لا تدفع الرسوم أصلا بالجنيه السوداني؟
0: وجه الخبير الجمركي وعضو غرفة المستوردين سابقا دفع الله عبد الله يوسف انتقادات حادة لهذا النظام، وقال لراديو دبنج أن النظام الجديد استحدثت له شركة أجنبية مسجلة في الإمارات تفرض رسوم باهظة ترهق كاهل المواطن وتضعف حركة التجارة كونها تأكل من رأس المال، وقد تصل رسوم الباخر الواحدة إلى مئات الألاف من الدولارات، وهذا المكون الاستيرادي يدفع ويورد لحساب شركة أجنبية دون وجه حق. وأضاف هذا الخصوص:
9: هذا النظام كلمة حق أريد بها باطل. كيف؟ أولا استحدث له شركة أجنبية مسجلة في الأمارات، وهذه الشركة الأجنبية المسجلة في الأمارات بتأخذ رسوم باهظة تزهق كاهل المواطن وتضعف الحركة بتاعت التجارة. ليه؟ لأنها بتأكل من رأس المال. فرسوم التسجيل بشيء، والرسائل كل رسالة بشيء، ولو جيت في البلك كارغو لك أن تتخيل في القمح بيأخذوا بالطن، وفي السوائل بيأخذوا بالليتر. وقد تصل الباخرة الواحدة لعشرات بل لمئات الآلاف من الدولارات، وده كله بيطلع من الكمبوننس اللي بنستورد به، وده بيشيله شركة أجنبية بدون وجه حق.
0: أكملت ولاية جنوب دارفور الترتيبات لإنقاذ مؤتمر التماسك الاجتماعي بين قبيلتي الفلاتة والمساليج يوم الأحد المقبل بمدينة نيالا، وتهدف الخطوة لاحتواء تداعيات الاقتتال الذي جرى مؤخرا في غريدة وتعزيز فرص المصالحة والتعايش السلمي بين المكونين. وتسعى أعمال المؤتمر إلى طي صفحة الخلاف والوصول إلى تفاهمات تسهم في تثبيت الصلح وتعزيز التعايش السلمي والأمن الاجتماعي بما يمنع تجدد التوترات ويفتح الطريق أمام علاقات أكثر استقرارا بين مكونات المنطقة. شهدت منطقة شلة كوكو بمحلية شرق النيل في ولاية الخرطوم يوم الخميس اشتباكات بالذخيرة الحية أمام قسم الشرطة على خلفية مقتل شاب من المنطقة خلال حملة لمكافحة المخدرات. وقال شهود عيان أنه عدد من أهالي الشاب القتيل هاجموا قسم الشرطة مما أدى لاندلاع اشتباكات وإغلاق سوق شلة كوكو والشوارع المجاورة لجانب توقف حركة المواصلات مؤقتا. دعت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية لوقف فوري وشامل لإطلاق النار وإصلاح هيكلي عاجل لمرتبات العاملين، مؤكدة أن الأزمة الاقتصادية والتدهور المالي في البلاد تحولا إلى كوارث إنسانية وبنيوية تميس مباشرة حق المواطن في العمل والدخل والحياة الكريمة. وأوضحت التنسيقية في بيان موجه إلى الشعب السوداني أنه تأكل الأجور وتأخر مستحقات العاملين في ظل اقتصاد الحرب أسهم في دفع آلاف الأسر ونخب المهنيين إلى خط الفقر، معتبرة أنه معالجة الأزمات عبر تخفيض المستحقات والتضييق النقابي تزيد من تفريق مؤسسات الدولة وهجرة العقول. وأضاف سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين:
10: الجنيه ينهار والعمال يدفعون الثمن حملة ابتدرتها تنسيقية المهنيين والنقابات لإظهار وبيان الواقع الذي يعيشه العامل السوداني عموما من جراء تآكل قيمة الجنيه السوداني.
0: كما أطلق تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية حملة بعنوان الجنيه ينهار والعمال يدفعون الثمن لتسليط الضوء على تآكل الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة في السودان. وأوضحت أن الحملة تعمل على دراسة الأثر المباشر لانهيار قيمة الجنيه السوداني وارتفاع الأسعار على أجور العاملين وقدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية وانعكاس ذلك على أسرهم وحياتهم اليومية. أغلقت محطات الوقود في ود مدني صباح الخميس أبوابها على الرغم من زيادة سعر لتر البنزين يوم الخميس إلى 8950 جنيها بما يعادل 40.275 جنيها للجالون. في الأثناء أعلنت السلطات في النيل الأبيض زيادات في أسعار الوقود حيث ارتفع سعر لتر البنزين من 8141 جنيها إلى 8841 جنيها مع إضافة مبلغ 30 جنيها كفريق ترحيل للتر الواحد لكافة المحليات ليصل سعر الجالون إلى نحو 42000 جنيه. وفي ولاية نهر النيل صدرت تسعيرة جديدة للبنزين في عدد من مناطق الولاية إذ بلغ السعر في عطبرة والدامر 8299 جنيها للتر بما يعادل نحو 37,346 جنيها للجالون. أكد عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق عمر البشير المحامي محمد حسن الأمين أن البشير موجود الآن في محبسه بالخرطوم ويتلقى العلاج في مستشفى علياب بالسلاح الطبي بعد عودته من مروي نتيجة لتدهور حالته الصحية. وأكد أن هناك جهات كثيرة ستقبله وترحب به أكثر مما تفعل القيادة الحالية التي تضعه في الحبس لأكثر من 7 سنوات. وقال الأمين في حديث لراديو دبنغ أن هناك تقريرا طبيا يوصي بضرورة سفره لمعالجة بعض الأعراض التي ظهرت عليه مشددا على أن سفره أصبح ضرورة. وأضاف في هذا الخصوص:
11: الرئيس السابق المشير عمر البشير موجود الآن في محبسه أو في حبسه في الخرطوم وهو يتلقى العلاج في مستشفى العلياء في السلاح الطبي بعد أن عاد من مروي نتيجة لتدهور حالته الصحية وضرورة نقله لمزيد من الفحوصات والإجراءات التي تتوفر في في في مستشفى علياء والتي لا تتوفر حقيقة كلها وإنما هنالك تقرير طبي بضرورة سفره للعلاج لمعالجة بعض الأعراض التي ظهرت والتي لم يعرف ولم يحدد لم تحدد وبالتالي فإن سفره أصبح ضرورة وهناك تقرير طبي بهذا المعنى.
0: من جانبه قال عضو هيئة الاتهام في محاكمة عناصر النظام السابق في قضية انقلاب 30 يونيو معيس حضرة تعليق على طلب الأسرة وهيئة الدفاع سفر البشير للعلاج خارج السودان إنه لا يجوز لمتهم مثل البشير مطلوب في قضايا ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وتقويض النظام الدستوري الإفراج عنه ناهيك عن السفر. ووصف حضرة في حديثه لراديو دبنغ الخطوة بأن الهدف منها تهريب البشير إلى دولة أخرى وشدد على أن القرار ليس من اختصاص السلطات العسكرية بل يتبع للنيابة أو القضاء بحسب مرحلة البلاغ. وأضاف في هذا الخصوص:
12: الوضع القانوني للمتهم البشير والآخرين، البشير لديه عدة بلاغات غير المحاكمة من ضمن البلاغ بتاع الانقلاب ده، في بلاغات مفتوحة ضده، بلاغات برضو مضبوط فيها في النيابة لسه لم تحول للمحكمة. أيا كان الوضع، هو وفقا للقانون لا يجوز لمتهم مثل البشير مفتوحة فيه بلاغات جرائم ضد الإنسانية وتغويض النظام الدستوري، دي جرائم لا يجوز فيها الإفراج، ناهيك عن السفر خارج السودان. فيبدو أنه دي بدعة خاصة بعد سيطرة الإسلاميين الآن بعد الدولة بعد هذه الحرب وبعد انقلاب البرهان، يريدون تهريب البشير إلى دولة أخرى.
0: دخل أطباء العظام في مستشفى كسل التعليمي في إضراب عن العمل ابتداء من أمس الخميس بسبب توقف الدربكين الطبي عن العمل وعدم توفر مستلزمات العمل. وقال مرافقو مرضى مصابين إنهم لم يتمكنوا من تلقي الرعاية الطبية اللازمة اليوم بسبب الإضراب. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنغا برنامج.
13: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنغا في جولة السودان اليوم الجمعة 2 من شهر أكتوبر سنة 2026. في الجولة دي حنستعرض القضايا التالية: ماذا دار في المكالمة الهاتفية بين البرهان والرئيس الصيني؟
14: أول أكتوبر 49 اللي هو دخول قوات الحزب الشيوعي اللي هو جيش التحرير الشعبي لبكين.
13: هل يحق للبشير السفر للعلاج بالخارج؟
11: ولا يوجد الآن في مواجهة الأخ الرئيس أي إجراء في النيابة ولا أي إجراء في القضاء مطلقا.
12: جرائم ضد الإنسانية وتغويض النظام الدستوري دي جرائم لا يجوز فيها الإفراج، ناهيك عن السفر خارج السودان.
13: ماذا يقول القانون بشأن التصرف بالبيع والشراء في حواشات مشروع الجزيرة؟
15: في ملك حر، نحن من غيره نعترف إن في ملك حر، لكن الأغلبية 60% بمناسبة يعني ملك منفع.
13: أزمة وقود في بور سودان ومدني،
16: والأسبوع ده اتعكست، بقى في جاز متوفر والبنزين أزمة،
17: فوضى من القواضة النظامية ما طبيعية، نزل الله العافية.
13: وقرار الجمارك بتوسيع الإقرار المسبق، هل هنالك أضرار للمصدرين والموردين؟
8: يعني ما في، أنا ما شفت لي محطة أو ميناء مثل ميناء بور سودان أو سواكن يعمل بس لمدة 25 ساعة في الأسبوع.
13: كل هذا بعد الفاصل.
18: دبنجا، أخبار لكل السودان.
13: أهلا بكم مرة أخرى. ما زال الجدل يدور حول الخبر المتعلق بسفر الرئيس المخلوع عمر البشير للعلاج بالخارج، بين من يرى حقه في السفر إلى الجهة التي يريد ومن يقول بأن مكانه الحبس بسبب التهم الجسيمة المنسوبة إليه. في هذا المحور نستمع إلى إفادتين، الأولى من المعز حضرة المحامي، وسنبدأ بها جولة اليوم.
12: طبعا الوضع القانوني للمتهم البشير والآخرين، البشير لديه عدة بلاغات غيد المحاكمة من ضمن البلاغ بتاع الانقلاب ده. في بلاغات مفتوحة ضده، بلاغات برضو مضبوط فيها في النيابة لسه لم تحول للمحكمة. أيا كان الوضع، هو وفقا للقانون لا يجوز لمتهم مثل البشير مفتوحة فيه بلاغات جرائم ضد الإنسانية وتغويض النظام الدستوري، دي جرائم لا يجوز فيها الإفراج، ناهيك عن السفر خارج السودان. فيبدو أنه دي بدعة خاصة بعد سيطرة الإسلاميين الآن بعد الدولة بعد هذه الحرب أو بعد انقلاب البرهان، يريدون تهريب البشير إلى دولة أخرى. هذا هو الواضح، لأن القانون لا يسمح بوجوده خارج السجن، ناهيك عن وجوده خارج البلد، فده تصرف غير قانوني. ثانيا، السلطات العسكرية لا تملك هذا الأمر في أنه تسمح له أو لا تسمح، لأنه البشير كمتهم هو يفترض المسؤول عنه هو النيابة، النيابة في البلاغات التي لم تحول المحكمة أو السلطة القضائية، وبالتالي السلطات العسكرية لا تملك هذا الأمر. لكن نحن الآن نعيش دولة لا توجد بها مؤسسات عدلية، العسكر يتحكمون في كل شيء، وبالتالي هي القضية موجودة ومفتوحة، لكن إن حدث هذا الأمر دي مخالفة واضحة للقانون، ودي واضح أنهم يريدون على المساعدة على الإفلات من العقاب. البشير متهم في قضايا داخلية وخارجية مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، كيف يسمح له بالخروج؟ هذا نعتقد سوف يكون هناك تواطؤ، سوف يذهب إلى إحدى الدول التي لها كانت علاقات مع الإسلاميين ويريدون أن يقتلوا هذه القضية، لكن القضية لن تموت، لأن الجرائم التي ارتكبها البشير في بلاغ الانقلاب أو غيرها بلاغات لا تضغط بالتقادم، لأنه يعني هي جرائم مستمرة، ومهما هرب سوف يأتي يوما ليحاكم. نحن من لحظات الحرب الأولى عندما تم إخلاؤهم من سجن كوبر طالبنا سلطات السجون بإعادتهم، وهم يدعوا أنه الدعم السريع هو الذي قام بتهريبهم، ودي معلومة غير صحيحة، وضحضها مدير السجون قال إحنا سمحنا لهم بالخروج وكتبنا لهم تعهدات أنه الحرب بعد ما تجيف يرجعوا تاني. الكلام ده الآن سجن كوبر مفتوح له أكثر من سنتين، لماذا لم يتم القبض عليهم؟ لماذا لم يتم إعادتهم؟ بل هم موجودين ويمارسوا حياتهم السياسية. بل أحمد هارون المتهم في عدة بلاغات بيطلع في البيانات وبيجتمع، لأنه السلطة الآن للأسف يعني هنالك تماهي واضح ما بين العسكر ومجموعة النظام السابق، وبالتالي ما يحدث كلها مخالفات. حتى السماح لبكر حسن صالح وعبد الرحيم محمد حسين في الخروج إلى منازلهم دي مخالفة، لأنه العسكر لا يملكون هذا الأمر. دي المتهمين يجب أن يعودوا إلى السجن، طالبنا مرارا وتكرارا، لكن للأسف الشديد للنيابة قامت بواجبها ولا السلطة القضائية قامت بواجبها.
13: والإفادة الثانية من الأستاذ محمد الحسن الأمين عضو هيئة الدفاع عن المخلوع عمر البشير.
11: الرئيس السابق المشير عمر البشير موجود الآن في محبسه أو في حبسه في الخرطوم، وهو يتلقى العلاج في مستشفى العلياء في السلاح الطبي بعد أن عاد من مروي نتيجة لتدهور حالته الصحية وضرورة نقله لمزيد من الفحوصات والإجراءات التي تتوفر في في في مستشفى عليا، والتي لا تتوفر حقيقة كلها، وإنما هنالك تقرير طبي بضرورة سفره للعلاج لمعالجة بعض الأعراض التي ظهرت والتي لم يعرف ولم يحدد لم تحدد، وبالتالي فإن سفره أصبح ضرورة، وهناك تقرير طبي بهذا المعنى. وكذلك طالبت أسرته ونحن نطالب في هيئة الدفاع بحقه في أن يتلقى العلاج خارج السودان، لأن هذه مسألة ضرورية ومن حقوقه. الموافقة التي سبقت بالنسبة له كانت مجرد إخطارات شخصية له من بعض الجهات، ولكنها لم تنفذ، بمعنى أن هنالك وعد بسماح له بالسفر وإطلاق سراحه، ولكن هذا الوعد لم ينفذ، بينما نفذ لبعض الذين كانوا معه في الاعتقال. ولا يوجد الآن في مواجهة الأخ الرئيس أي إجراء في النيابة ولا أي إجراء في القضاء مطلقا، لأن قضية 89 تم تعليقها، وكل المتهمين الآن سواء كانوا داخل أو خارج السودان موجودين ويتحركون بحرية. وطبعا الحرب فرضت ظروف مختلفة تماما، فأكثر من 2000 محكوم بالإعدام الآن خرجوا ولم يعودوا بعد، وكذلك يعني حتى الذين شاركوا في القتال وقتلوا وقاموا بكثير من الجرائم وعادوا الآن هم يتحدثون في المنابر وعادوا. فكيف بشخص حكم السودان 30 عام وضحى بنفسه في جنوب السودان وفي مواقع أخرى وتعرض للكثير من المخاطرات نتيجة لوفائه لهذا الوطن؟ وبالتالي فلا نعتقد أن هذا يعني طلب يعني نقدمه للأخ رئيس القائد قادة الدولة بما يعني وكأنه طلب لشخص عادي، وإنما هو طلب لشخص قدم الكثير لبلاده. فبالتالي نحن نعتبر أنه ضروري جدا، من الضروري جدا السماح للسيد الرئيس السابق بأن يذهب للعلاج في الخارج، وهذا يعني من أقل ما يمكن أن يقدم له إن شاء الله.
13: بعث القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ببرقية تهنئة إلى الرئيس الصيني تشي جين بينغ بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. المحلل السياسي صهيب حامد يحدثنا بالمزيد من التفاصيل عن العلاقات السودانية الصينية.
14: وفي الحقيقة هي المهاتفة يعني هي ما مهاتفة لمسألة متعلقة بأحداث جارية، بقدر ما إن هي تهنئة بالعيد الوطني للدولة الصينية. الدولة الصينية تأسست في أكتوبر، أعلنت في أكتوبر 1949 أول أكتوبر 1949 اللي هو دخول قوات الحزب الشيوعي اللي هو جيش التحرير الشعبي لبيكين، ومخاطبة ماو تسي تونغ الشعب الصيني من على ميدان تيانامين. هي روتينية، لكن في الحقيقة طبعا هناك الملاحظ للعلاقات الصينية السودانية يلاحظ إنه في تطور بطيء، تطور في حراك بطيء. الحراك ده المؤشرات بتاعته هو الاتفاقية بتاعت قسمة الإنتاج في معدن النحاس في شرق السودان، ومن زمن طويل يدوبك يعني الشركات الصينية الكبيرة اللي هي شركات الدولة تخش في استثمار منذ الخروج من الاستثمار في البترول. ده نمر واحد. نمر اثنين، ما يتم تداوله في الأطر الرسمية عن اتفاق حول ميناء، منح ميناء استثمار الصين في ميناء على البحر الأحمر. المسألة دي بيبقى ده تحول كبير، ده انقلاب كبير في العلاقات بين السودان والصين، لأنه المسألة بتاعت الموانئ أصبحت من أهم العوامل الجيوسياسية في العلاقة بين الدول. ودولة الأمارات العربية المتحدة كان عندها اتفاق من زمن ليكشيان اللي هو رئيس الوزراء السابق الصيني في أن الأمارات هي تبقى الوكيل بتاع الصين فيما يتعلق بمشروع الحزام والطريق. عشان كده كان الاتفاق على ميناء أبو عمامة الذي تم إلغاؤه. والصين لأنها كانت عندها علاقات جيدة اقتصادية، علاقات اقتصادية واستثمارية جيدة مع الأمارات، فهي بتعتمد على الأمارات كانت في مسائل كثيرة. لكن يبدو هناك في كثير من المتغيرات الناتجة عن الحرب مع إيران، والحرب مع الحوثيين، الحرب في مضيق هرمز، والحرب في البحر الأحمر. ففي متغير مهم جدا جدا جعل الصين تقترب ببطء من السودان، من السوق السوداني كمدخل لأفريقيا. أنا أعتقد أن المسألة دي بتخلي الصينيين على المستوى الدولي قريبين للسودان، رغم أنه بتصدى للمسألة دي هم دائما الروس، لأنه عينهم على القاعدة العسكرية في ميناء بورسودان. لكن أنا أعتقد أنه الصينيين قد أدركوا مؤخرا أنه الأماراتيين لا يستطيعون خدمتهم على الساحل السوداني على البحر الأحمر، وأنه المسألة دي أصبحت من الأحلام، وأنه لا تستطيع الأمارات مرة أخرى أنها تقوم بدور الوكيل في مشروع الحزام والطريق. عشان كده الصينيين دخلوا في المسألة بتاعت الميناء، والمسألة دي في غاية الأهمية، وهي دي مدخل مهم جدا جدا وتطور جيو استراتيجي مهم جدا جدا للعلاقة بين السودان وبين الصين.
13: أدانت شبكة أطباء السودان الهجوم الذي نفذته قوات الدعم السريع عبر طائرة مسيرة على داخلية جامعة كردفان بمدينة الأبيض يوم الخميس، والذي أسفر بحسب المعلومات الأولية عن مقتل 5 مدنيين وإصابة 47. الدكتورة تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة الأطباء تحدثت لدبانجا بهذا الخصوص.
19: تدين شبكة أطباء السودان بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته قوات الدعم السريع عبر طائرة مسيرة على داخلية جامعة كردفان بمدينة الأبيض اليوم الأول من أكتوبر، والذي أسفر بحسب المعلومات الأولية إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 47 آخرين، في حادثة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في البلاد. تؤكد الشبكة أن استهداف دور إيواء الطلاب والمنشآت التعليمية يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني ويعرض حياة المدنيين للخطر. وترى الشبكة أن هذا الهجوم يأتي ضمن تصاعد مقلق للهجمات التي تنفذها قوات الدعم السريع ضد المنشآت الخدمية والمدنية، وسط صمت دولي مستمر تجاه الانتهاكات المتكررة بحق المدنيين. تطالب شبكة أطباء السودان الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية بإدانة استهداف المنشآت المدنية ومن يقف خلفها، والعمل على محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب، إلى جانب دعم الاستجابة الطبية العاجلة للمصابين والمتضررين من الهجوم. تسنيم الأمين، شبكة أطباء السودان.
13: انتقد رجل الأعمال معاوية أبا يزيد أداء الجمارك والقرارات الخاصة بتوسيع الإقرار المسبق واحتساب الرسوم بالدولار بدلا عن الجنيه السوداني، وأضاف في هذا الخصوص لراديو دبنجا:
8: القرار غير موفق في هذا الوقت، لأنه الآن البلاد تمر بأزمات كبيرة جدا في توفير السلع الاستراتيجية والسلع الضرورية للمواطنين، والقرار يزيد من التكاليف على الموردين، ويزيد من التكاليف وارتفاع الأسعار، وغير ذلك القرار بأن الرسوم تدفع بالدولار، فده برضو حيساعد على تدني العملة الوطنية. فلماذا لا تدفع الرسوم أصلا بالجنيه السوداني إذا أصلا يعني كان في قرار بهذا الشأن؟ الموضوع الأهم كمان، احنا بنعاني الآن من تدهور في شبكة الاتصالات، لأنه السودان يعني في تدهور وانهيار كامل في شبكة الاتصالات. في مشاكل ومعوقات كثيرة جدا الناس بتعاني منها الآن، يعني بالذات يعني منذ وصول دكتور كامل إدريس بقرارات إنشاء منصة بلدنا اللي هي برضو بتساعد على عرقلة وعدم انسياب السلع البلاد، وبتأخر في عمليات التخليص بعمليات التصديق بالفواتير بأنك لا تصدق فواتير، ومن رسوم كان بكاد ب 25 تصبح ب 500,000 وبتأخذ زمن من 3 إلى 4 إلى 5 يوم لمشاكل بتواجهها المنصة من مشاكل التواصل وانهيار الحاصل في شبكة الاتصالات في البلاد. هذا بيساعد على تأخير التخليص، والتأخير طبعا بيزيد من التكاليف، لأنه كل ما تتأخر في عملية التخليص عليك رسوم إضافية لشركات الشاحنة، رسوم إضافية لهذا الموانئ البحرية وإلى آخره. وكنا نتمنى مع أن وزير المالية ومدير عام الجمارك يعني بدل إصدار مثل هذا القرار تسهيل الإجراءات وسرعة التخليص في المحطات الجمركية. هل يعقل المحطة الجمركية أو المحطات الجمركية في السودان تعمل بمعدل 25 ساعة في الأسبوع؟ دي مشكلة كبيرة جدا، يعني ما في، أنا ما شفت لي محطة أو ميناء مثل ميناء أبو السودان أو سواكن يعمل بس لمدة 25 ساعة في الأسبوع. فده كله بيساعد في تأخير عمليات التخليص وبيزيد في عمليات التكاليف. كانوا يضعوا حل لمثل هذه الإجراءات وسرعة الإجراء بتاعت التخليص مع توفير النواحي الأمنية في المحطات الجمركية والحفاظ على ممتلكات المواطنين، وتكون في زيارات تفقدية باستمرار للمحطات الجمركية والوقوف على حل المشاكل وضع الضوابط لتسهيل الواردات. فالقرار غير موفق في ظل هذا الوقت، وبالذات في ظل هذا التدهور الاقتصادي الحاصل في تدني العملة الوطنية بعد وصول دكتور كامل إدريس وإطلاق مشروعه الأمل. ولكن للأسف الشديد الدولار من 2700 الآن نحن بنصل ل 8300 لسعر الدولار. فده كله بيؤكد بأن السياسات الاقتصادية الأصدر الصادرة

0: غير جيدة وغير موفقة حكومة الأمل في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد. فإضافة إلى ذلك القرار الصادر من دولة الإمارات العربية بمنع الصادرات والواردات عبر دولة الإمارات العربية. ومعروف دولة الإمارات العربية كموقع وكمركز تجاري عالمي، فالحاوية كانت بتكلف 15,000، الآن نحن نقول بدنا على حساب 50,000 درهم، يعني 15,000 درهم إلى 50,000 درهم تكلفة الحاوية. بعد بتجي كمان بتخش في التعقيدات والإجراءات، وده كله هيساعد في ارتفاع الأسعار والتكاليف على المنتجات، حتى بالساد حتى على عملية الإنتاج الزراعي والصناعي. فبعد شوية هتكون عندنا زيادة في التكاليف، فالصادرات بتاعتنا هذا ما حتنافس، لأنك أنت كل يوم عايز إيرادات غير مدروسة، ودي مشكلة كبيرة جدا يعاني منها الآن الاقتصاد السوداني. والأمور واضحة للناس، الغلاء الحاصل، ارتفاع في الأسعار، دي كلها أسباب لهذه القرارات. فنتمنى يعني بإذن الله يعني يحصل تصحيح ويحصل تحسين في وتعديل وإلغاء هذا القرار. شكرا جزيلا.
1: ما زال هناك الكثير من عدم الوضوح حول حديث محافظ مشروع الجزيرة الخاص بوقف البيع والشراء والتصرف في الحواشات. جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي يقدم بعض الملاحظات حول نصوص القانون حول هذا الموضوع.
2: حقيقة قانون مشروع الجزيرة لسنة 2025 في السودان عنده مادتين أساسيتين بخصوص بيع وشراء التصرف في الحواشات، اللي هو مادة 16 والمادة 17. المادة 16 بتكلم عن ملكية الحواشة. هو القانون قرر إن الحواشة المخصصة للمزارعين، قال قبل صدور القانون التعامل باعتبار الملكية وفق أحكام القانون بالنسبة للمزارعين غير أصحاب الملك الحر. هو هنا بيتكلم بمناسبة مشروع الجزيرة ما كله ملك حر، الناس الأسي صادعين رأسنا بملك حر وحقنا كذابين. في ملك حر نحن من غيره نعترف إن في ملك حر، لكن الأغلبية 60% بمناسبة يعني ملك منفع مستعجرة للحكومة لمدة 99 سنة قبل التجديد. في الملك الحر برضو الأقباط عنده نسبة محددة، والأتراك برضو عنده نسبة محددة، وليه قد يستعجروا لحكومة السودان، ودي نقطة مهمة الناس لازم تعرف الكلام ده. الأهم في موضوع البيع اللي هو المادة 16 على 5 الوضع 3 قيود على ملكية الحواشة، إنه بيتكلم إنه تستغل الحواشة للزراعة فقط، وعدم تفتيت الحواشة اللي هو يعني عدم تفتيت معناها عدم بيعه بال بال بال بال بالقطايا يعني أو بال بال بالفدادين يعني منع الكلام ده. طيب وبرضه بقول عند بيع الحواشة أو التنازل أنها تطبق أحكام كسب الملكية بالشفعة. كسب الملكية بالشفعة يعني أنت تبيع لجارك أو لزول قريب لك في المزرعة فقط، يعني ما تبيع لزول برا. طيب المادة 16 برضو بيتكلم عن الـ عن الـ عن الـ عن الـ عن البيع والتنازل والرهن. يعني المادة 16 بيتكلم عن البيع والتنازل والرهن، وتنص المادة 16 على واحد إنه قال ما مراعاة أحكام الشفعة الواردة في المادة 16 اللي هو هسه ذكرناه فوق، يجوز للمزارع الملك الحر التصرف في الحواشة بالبيع أو الرهن أو التنازل وفق الموجهات البضعوا يعني إدارة مشروع مجلس إدارة مشروع الجزيرة. والمادة 17 على 2 أعطت مجلس الحق تحديد الحد الأدنى لمساحة ملكية الحواشة اللي هو المنفع. الكلام ده بخصوص بمناسبة ناس ملك المنفع ما الملك الحر. طيب لا لا لا لا الخلاصة القانونية بقول شنو؟ إنه القانون بتاع 2005 يمنع بيع الحواشة بصورة مطلقة، إنما إيجار البيع أو التنازل بشرط الالتزام بموجهات مجلس الإدارة بمشروع الجزيرة، ما مراعاة حق الشفعة وعدم التفتيت الحواشة. ده الكلام اللي استند عليه بمناسبة مدير إدارة المشروع اللي هو يتكلم عنها. وفي نفس الوقت بمناسبة المشروع القرار ده قرار إداري بمناسبة، والمسألة دي يترتب عليها بين البائع والمشتري اتفاق، يعني إذا اتفق قدام المحامي وأغروا ببيع أمام المحامي إنه تنازل عن حواشة، ده نقطة مهمة جدا الناس لازم يعرفوا بمناسبة، وإنه ده وحده ما بتكفي بإنه هو يتنازل قانونيا خلاص. يعني السبب إنه

0: قانون قانون ما انه يعني قانون مشروع الجزيره لسنه 2005 الممارسه القضائيه واللاحقه يغر بان اتفاق الطرفين بين الاجراءات القانونيه لنقل ملكيه المنفعه دي في اللي هو في ثلاثه حالات تذكر في الماده 16 كويس انه الحواشي دي تباع لكن ما يتم تفتيته ويمكن يراهن يمكن يرهن او يمكن يتنازل صاحبه كويس بتكون الحاجه الموجوده دي بالمناسبه عشان كده القانون ده واضح جدا بالمناسبه ولكن هنا ده يحتاج انه ناس لازم يكونوا واعيين جدا انه القوانين اللي بتطبق في مشروع الجزيره كمشروع اتحادي ما زي قانون بتاع مشروع الرحد ولا زي قانون بتاع مشروع حلفا. احنا في مشروع الرحد الزراعي لو انت اشتريت لك سرابه انت بتعمل بشيل يعني يعني يعني من الجسم ومن الصمات وتمشي اداره المشروع يعمل لك تنازل باسمك انت، لكن اداره المشروع ما زي ده. بعد ذاك ما تنسوا بالمناسبه بعد الحرب ده طبعا الناس دي اتجهوا لشغل عنصري بحت بمناسبة الهدف منه عملية نزع الحواشات من أبناء الكنابس وليس إلا يعني بكل صراحة يعني. والقوانين هو ده قوانين إدارية لتنظيم العمل فقط يعني. لذلك يعني حتى أنا في تقدير القوانين ذاتها فيها فيها فيها تضارب بكل صراحة. وبعد ذلك تاريخيا هم الناس دي نزعوا من أهلنا حواشات كثيرة جدا اللي هو مذكورة في كتاب مشروع الجزيرة القصة التي بدت اللي هو 3800 وكسر حواشة نزعوا بفعل إنه وضعوا قوانين معيقة لامتلاك الجنسية السودانية. لذلك نحن نبهنا للناس إنه يشتروا لكن يشتروا وفق الإدارة بتاعت المشروع عشان بعدين أنت ما لك ده ما يروح حدر ساكت يعني. وشكرا جزيلا وبارك الله فيكم.
1: ونختتم بأزمة الوقود في كل من بور سودان ومدني، حيث تحدث مواطنون من هناك عن مشاهد الصفوف الطويلة للسيارات بمحطات الخدمة وأثر الأزمة على الحياة اليومية. نبدأ من بور سودان.
2: والله طبعا الأزمة دي موجودة يعني، لكن طبعا الأيام الفاتت كان في الأسبوع الفات كان الأزمة جاز والبنزين كان متوفر نسبيا، والأسبوع ده اتعكست بقى في جاز متوفر والبنزين أزمة. فهي الأزمة موجودة وفي صفوف، في الجاز كان في صفوف كبيرة جدا جدا وفي البنزين في صفوف كبيرة جدا جدا. والسوق الأسود في الجاز كان عامل زي 50 في السوق الأسود الجالون، يعني اللتر زي 11,000 وحاجة يعني. لكن عموما الأسعار ما فيها زيادة كثيرة يعني، الأسعار بتاعت ما قبل الأزمة وهسه ما في زيادات كبيرة، ممكن تكون في زيادة بسيطة في البنزين. عمل أزمة طبعا، عمل أزمة في المواصلات. أمس ده كان أمس نحن مشينا كان الناس ما عنده مواصلات عديدة، اليوم أنا ما أعرف كان في أزمة كبيرة طبعا في البنزين. عمل أزمة تانية في الإنتاج برضو، في المصانع، في الترحيل، في المواد الغذائية زادت بسبب الحاجة دي. فهو عامل أزمة في المواصلات وعامل أزمة في الترحيلات وفي النقل وكله كله، دي كانت أزمات ووضع سيء سيء سيء سيء شديد جدا جدا. فده الحاصل غير.
1: ومن بور سودان إلى مدينة ود مدني.
3: بصورة سريعة كده تفاقمت أزمة الوقود بصورة غير طبيعية، زادت الصفوف طرمبتين في مدينة المدني، طرمبة الواجهة الفلمين البري وطرمبة المقرنة العين المنيرة، هم الشغالات تكدس كبير للعربات، فوضى من القواضة النظامية ما طبيعية، نزل الله العافية. مدينة المدني تشهد حالة من انعدام غاز الطهي، المواطنين برضو في معاناة، الواحد بيشيل هنبوبته ويفتش كل مدينة المدني حتى بعد الغلاء وبعد تنزيل التزعيرة اللي هي من 95 عملت 106، حتى اليوم نزلت تزعيرة البنزين من 37، في ناس بتقول حتعمل 40 وفي ناس بتقول عملة 38، لكن حتى الآن ما موجود، ما في توفر لأبسط مغامرة الحياة. المواطن بيعاني أشد المعاناة في مدينة المدني. المواطن في هذه الأيام يلعن دولة العسكر تماما، بيشوف الفوضى من الوضع النظامية حتى أبسط الحاجة. أضف لي كده زيادة الغلاء في السوق من المواد التموينية، حاجة مؤسفة جدا. يعني الواحد في كل أسف يعني يشهد تدهور الاقتصاد والانهيار التام. بأمانة كده يعني نزل الله العافية لكل المواطنين، وهم يرفعون أيديهم وكف الدعاء إلى المولى عز وجل إنه ربنا يصلح الحال. لكن يعني مشهد مؤسف جدا في مدينة المدني، المواطن يعاني بشدة في صفوف بنزين، لفتش غاز، لغلاء في المواد التموينية. يعني ربنا يعني يصلح الحال ويبعد الشرذمة مدى المؤتمر الوطني والكيزان.
1: بهذا أعزائي نصل إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
4: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
5: من الأخبار لراديو دبنجا ليوم الجمعة الموافق 2 أكتوبر 2026. مجلس الأمن يحدد 8 أكتوبر موعدا مبدئيا للتصويت على تمديد عقوبات السودان. واشنطن تدفع نحو حظر سلاح شامل على السودان في مشروع قرار بمجلس الأمن. وفد لجنة تهيئة الحوار السوداني يبدأ لقاءاته بالقاهرة باجتماع مع سفراء الاتحاد الأوروبي. الحرب والسلام والانتقال المدني على طاولة لقاء حمدوك بمركز واشنطن لسياسة الشرق الأدنى. البرهان يهني الرئيس الصيني بالعيد الوطني ويؤكد حرص السودان على تعزيز الشراكة مع بكين. محامي البشير: دول عدة أبدت استعدادها لاستضافته وعلاجه خارج السودان. محامي البشير: بقاءه في الحبس أكثر من 7 سنوات يثير تساؤلات بعد توقف الإجراءات. الجيش السوداني يعلن استعادة منطقة المزروب بشمال كردفان بعد معارك مع الدعم السري. تحذيرات من مجاعة بالنيل الأزرق مع تفاقم أوضاع عشرات الآلاف من النازحين. النيل الأزرق 45 ألف نازح في بولونغ يواجهون انعدام الخدمات وشبح الجوع. أكثر من 25 ألف نازح من جيسان يواجهون شح الغذاء والمياه والمأوى. الجوع يدفع نازحين لتناول أوراق الأشجار في الكرمك. النيل الأبيض تعتمد زيادة جديدة في أسعار المحروقات وجالون البنزين يقفز إلى 40 ألف جنيه. تحذيرات نقابية من انهيار اقتصاد يهدد معيشة السودانيين. تنسيقية المهنيين: تآكل الأجور يدفع آلاف الأسر إلى خط الفقر. انتهاء امتحانات المتوسطة بالنيل الأبيض وحرمان نحو 3000 طالب من الجلوس.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 2 أكتوبر 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. القوات المسلحة تعلن السيطرة على المزروب بشمال كردفان، واليونيسيف تكشف عن مقتل طفل وإصابة 12 آخرين في الأبيض. الهجرة الدولية تعلن عن عودة 1,100,000 شخص إلى السودان، ونزوح 7,000 شخص في النيل الأزرق ووفيات وسط الحوامل. نقابة أطباء السودان تحذر من تداعيات الاغتصاب على الصحة الإنجابية للنساء، وزيادة جديدة في أسعار الوقود بعدد من الولايات مع استمرار الأزمة. حرمان 3,000 طالب من الجلوس لامتحانات الشهادة المتوسطة في النيل الأبيض، وإيداع مشروع قرار خاص بالسودان في مجلس حقوق الإنسان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت القوات المسلحة السودانية اليوم الجمعة السيطرة على منطقة المزروب بولاية شمال كردفان في أعقاب معارك شرسة خاضتها مع قوات الدعم السريع، مؤكدة تكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد. وقال بيان صادر عن الناطق الرسمي أن القوات المسلحة سيطرت على منطقة المزروب وتهيب بالمواطنين في المناطق التي تم تحريرها لاطمئنان والعودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: أنا هي مكان أقسم بالله لازم مزروب مزروب مزروب حرة كما ينبغي والله إن شاء الله مزروب حرة جنجوي برا. اليوم حررنا 6 ولا 7 مناطق والله.
0: قالت منظمة اليونيسيف أنه طفلا قتل وأصيب 12 آخرين بينهم 5 فتيان و7 فتيات جراء هجوم بطائر مسير استهدف مركز إيواء المين البري للنازحين داخليا في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان في وقت متأخر من مساء الأربعاء. وطالبت ممثلة منظمة اليونيسيف في السودان أنجيلا كيرني في بيان بوقف الهجمات على الأماكن التي يلجأ إليها الأطفال طلبا للحماية، حيث لا يوجد مكان آخر يمكنهم الذهاب إليه. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
2: والله حصل أمس المسيرة دي جاءت حوالي الساعة 9:19 الأطفال هين برا قدر مصقهم المهم تفجرت واحدة وقعت بجوه والتانية وقعت لنا بورا، وحصل فيه 2 وفاة من الجناح بعدين فيه وفي جراحة
0: ثلاثة. من جانبه أدان الناطق الرسمي باسم حكومة غرب كردفان محمد أبو القاسم الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على مراكز إيواء النازحين في الأبيض، وطالب المجتمع الدولي بإدانة الهجمات. وأضاف هذا الخصوص:
3: حكومة غرب كردفان ندين هذا الهجوم البربري الذي قامت به الميليشيا الإرهابية والتي دأبت على استهداف المواطنين فيما يكونهم العامة. فمن هذا المنطلق نحن بنناشد المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية بإدانة هذه التصرفات التي لا تليق بالإنسانية.
0: أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن عودة 1,110,605 أشخاص إلى السودان من الدول المجاورة في الفترة من يناير 2024 إلى أغسطس 2026. وأوضحت المنظمة في تقرير صدر يوم الخميس أن غالبية العائدين 80% كانوا من مصر، بينما عادت نسبة أقل من تشاد 20% وأثيوبيا أقل من 1% وأريتريا أقل 1%. وأشار التقرير إلى أن نحو 54% من العائدين رجعوا إلى السودان بسبب تحسن الوضع الأمني في مناطقهم الأصلية. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح حوالي 7,000 شخص من 4 قرى بمحلية ود الماهي في إقليم النيل الأزرق. وأوضحت المنظمة أن المتضررين نزحوا إلى مناطق أخرى داخل المحلية نفسها. وأضاف نازحون في هذا الخصوص:
4: وحقيقة إحنا والله بنعاني من المشمات. طبعا مما الناس دي نزحت يعني بتعاني كثير من الأكل والشرب، وأكثر حاجة ما بنعاني منها هو
0: من جهتها كشفت مبادرة المجتمع المدني في النيل الأزرق عن وجود 25,000 نازح في قيسان وسط نقص حاد في الغذاء والمياه والمأوى والخدمات الصحية. وأكدت المبادرة أن تقديرات المحتاجين للمساعدات في مناطق أبو قمي ودندن العزازة ودندن الشيخ وشيرة وأبلة ودار الأمان وبابنوسة وأبو عشر تتجاوز 100,000 شخص، وأوضحت أنه النازحين من خور حسن وكرن كرن وبلونغ إلى منطقة بلينغ بمحافظة الكرمك تجاوز عددهم 45,000 مواطن. ووثقت إفادات ميدانية وقوافيات متكررة بين الحوامل في بعض المناطق وسط صعوبة الوصول إلى العلاج والمرافق الصحية. وأضاف نازح في هذا الخصوص:
4: أيضا برضو في ناس من بلبون وكرن وشتتين جوا الغابات، ولاحظ احنا لدينا في جزء من الأسر برضو اشتتت، يعني في ناس فقدت أطفالهم وفقدت أسرهم، لهسه البحث جاري. وانا عشان كده والله يعني بنحاول ان شاء الله نتواصل الناس كل زول بيسأل من الأسر.
0: حدد مجلس الأمن يوم الخميس المقبل موعدا مبدئيا للتصويت على تمديد عقوبات السودان، وتسعى الولايات المتحدة إلى تعديل بنوده بحيث يمتد حظر السلاح ليشمل كامل الأراضي السودانية. ومن المتوقع أن تشهد الجلسة خلافات بين الأطراف المؤيدة للمقترح الأمريكي والأطراف الرافضة له، وأبرزها الصين وروسيا. اكتملت يوم الجمعة إجراءات إجداء مشروع قرار بعنوان الاستجابة لأزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع المسلح الدائر في السودان في مجلس حقوق الإنسان بجنيف. وقال المدافع الحقوق الدكتور محمد صالح ياسين لراديو دبنج أن مشروع القرار تم إيداعه اليوم بصورته النهائية، وانضمت إليه بالإضافة إلى مجموعة النواة المكونة من 5 دول برئاسة بريطانيا حاملة القلم، العديد من الدول أبرزها أستراليا والنمسا وبلجيكا. وأضاف أن الجلسة شهدت ملاسنات حادة بين مندوب السودان والدول الداعمة لمشروع القرار، كما أثارت النقطة المتعلقة بنزع الشرعية وتسمية السلطات الجدل. وأضاف في هذا الخصوص:
5: اكتملت إجراءات إيداع مشروع القرار رقم 63L26 في مجلس حقوق الإنسان بجنيف في دورة العادية 63 المنعقدة من 7 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر 2026. والمشروع القرار هو التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام.
0: نفذت وزارة التربية والتعليم بولاية النيل الأبيض قرارها بحرمان نحو 3,000 طالب من الجلوس لامتحانات الصف الثالث المتوسط التي اختتمت أمس الخميس، وذلك دون استثناءات. وأثار تنفيذ القرار حالة من الاستياء وسط عدد من الأسر والمعلمين بالولاية، خاصة أن الطلاب المتأثرين أمضوا عاما دراسيا كاملا في الدراسة والاستعداد للامتحانات قبل أن يفاجئوا بعدم السماح لهم بالجلوس لها. وتعود خلفية الأزمة إلى ضوابط القبول والتصعيد والانتقال بين الصفوف التي اعتمدتها وزارة التربية والتوجيه بالولاية لتنظيم الجلوس لامتحانات الشهادة المتوسطة. كشفت المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان دكتور أديب إبراهيم السيد عن وجود أكثر من 1200 حالة مرضية خطيرة مرتبطة بالعنف الجنسي، من بينها نزيف وجروح مهبلية ورحمية، إلى جانب انتشار الناسور البولي بين النساء تعرضن لاغتصابات متكررة. وأضافت أن وصمة العار الاجتماعية ونقص البروتوكولات الخاصة بالتعامل مع هذه الحالات يحولان دون حصول كثير من النساء على الرعاية الطبية في الوقت المناسب. ودعت أديبة إلى وقف الانتهاكات ضد النساء المتضررات من الحرب وتوفير مناطق آمنة وحماية للنساء. وأضافت في هذا الخصوص:
6: تمر بحرب كارثية تدفع ضريبة النساء. خلال هذه الحرب الكارثية نساء السودان يدفعن فاتورة باهظة الثمن. هناك في أكثر من مليون امرأة حامل بفتران للرعاية الصحية الأولية وسوء التغذية وعدم الرعاية الصحية السابقة للولادة وبعد الولادة أيضا في هذه الحرب المظلومة.
0: كما أكدت المتحدثة باسم نقابة أطباء السودان معاناة نحو 176,000 امرأة حامل و250,000 مرضعة من سوء التغذية، فيما توفت نحو 45,000 طفل بسبب سوء التغذية منذ بداية الحرب، إلى جانب وفاة نحو 680 امرأة حامل أثناء الولادة أو نتيجة مضاعفات مرتبطة بالنزوح وسوء التغذية ونقص التدخلات الطبية بما فيها العمليات القيصرية. وصف موردون وخبراء جمركيون قرار قيادة شرطة الجمارك بتوسيع عمليات الإقرار المسبق لشحنات الواردة ليشمل بقية المواني والمعابر بغير الموفق في هذا التوقيت الذي تمر فيه البلاد بأزمة في توفير السلع الاستراتيجية والضرورية، مؤكدين أنه يزيد التكاليف على الموردين ويرفع الأسعار على المواطنين، وحذروا من كارثة اقتصادية خطيرة. وقال رجل الأعمال وعضو الغرفة التجارية والصناعية معاوية أبا زيد لراديو دبنج أن القرار ألزم الموردين بدفع الرسوم بالدولار مما يساهم في تدني قيمة العملة الوطنية، مشيرا إلى أن هناك العديد من المعوقات في تنفيذ القرار، أبرزها التدهور والانحيار التام في شبكة الاتصالات، معتبرا أن منصة بلدنا تساهم في عرقلة الإجراءات. وأضاف في هذا الخصوص:
7: والقرار يزيد من التكاليف على الموردين ويزيد من التكاليف وارتفاع الأسعار، وغير ذلك القرار بأن الرسوم تدفع بالدولار، فده برضو حيساعد على تدني العملة الوطنية، فلماذا لا تدفع الرسوم أصلا بالجنيه السوداني؟
0: وجه الخبير الجمركي وعضو غرفة المستوردين سابقا دفع الله عبد الله يوسف انتقادات حادة لهذا النظام، وقال لراديو دبنج أن النظام الجديد استحدثت له شركة أجنبية مسجلة في الإمارات تفرض رسوم باهظة ترهق كاهل المواطن وتضيف حركة التجارة، كونها تأكل من رأس المال، وقد تصل رسوم الباخرة الواحدة إلى مئات الألاف من الدولارات، وهذا المكون الاستيرادي يدفع ويورد لحساب شركة أجنبية دون وجه حق. وأضاف هذا الخصوص:
8: هذا النظام كلمة حق أريد بها باطل. كيف؟ أولا استحدث له شركة أجنبية مسجلة في الأمارات، وهذه الشركة الأجنبية المسجلة في الأمارات بتأخذ رسوم باهظة تزهق كاهل المواطن وتضعف الحركة بتاعت التجارة. ليه؟ لأنها بتأكل من رأس المال. فرسوم التسجيل بشيء، والرسائل كل رسالة بشيء، ولو جيت في البل كارغو لك أن تتخيل في القمح بيأخذوا بالطن، وفي السوائل بيأخذوا بالليتر. وقد تصل الباخرة الواحدة لعشرات بل لمئات الآلاف من الدولارات، وده كله بيطلع من الكمبوننس اللي بنستورد به، وده بيشيله شركة أجنبية بدون وجه حق.
0: أكملت ولاية جنوب دارفور الترتيبات لإنقاذ مؤتمر التماسك الاجتماعي بين قبيلتي الفلاتة والمساليج يوم الأحد المقبل بمدينة نيالا، وتهدف الخطوة لاحتواء تداعيات الاقتتال الذي جرى مؤخرا في غريدة وتعزيز فرص المصالحة والتعايش السلمي بين المكونين. وتسعى عمل المؤتمر إلى طي صفحة الخلاف والوصول إلى تفاهمات تسهم في تثبيت الصلح وتعزيز التعايش السلمي والأمن الاجتماعي، بما يمنع تجدد التوترات ويفتح الطريق أمام علاقات أكثر استقرارا بين مكونات المنطقة. شهدت منطقة هيلة كوكوب محلية شرق النيل في ولاية الخرطوم يوم الخميس اشتباكات بالذخيرة الحية أمام قسم الشرطة على خلفية مقتل شاب من المنطقة خلال حملة لمكافحة المخدرات. وقال شهود عيان أن عدد من أهالي الشاب القتيل هاجموا قسم الشرطة، مما أدى لاندلاع اشتباكات وإغلاق سوق هيلة كوكوب والشوارع المجاورة إلى جانب توقف حركة المواصلات مؤقتا. دعت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية لوقف فوري وشامل لإطلاق النار وإصلاح هيكلي عاجل لمرتبات العاملين، مؤكدة أن الأزمة الاقتصادية والتدهور المالي في البلاد تحولا إلى كوارث إنسانية وبنيوية تمس مباشرة حق المواطن في العمل والدخل والحياة الكريمة. وأوضحت التنسيقية في بيان موجه إلى الشعب السوداني أن تأكل الأجور وتأخر مستحقات العاملين في ظل اقتصاد الحرب أسهم في دفع آلاف الأسر ونخب المهنيين إلى خط الفقر، معتبرة أن معالجة الأزمات عبر تخفيض المستحقات والتضييق النقابي تزيد من تفريق مؤسسات الدولة وهجرة العقول. وأضاف سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين:
9: الجنيه ينهار والعمال يدفعون الثمن حملة ابتدرتها تنسيقية المهنيين والنقابات لإظهار وبيان الواقع الذي يعيشه العامل السوداني عموما من جراء تآكل قيمة الجنيه السوداني.
0: كما أطلقت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية حملة بعنوان الجنيه ينهار والعمال يدفعون الثمن لتسليط الضوء على تآكل الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة في السودان. وأوضحت أن الحملة تعمل على دراسة الآثار المباشرة لانهيار قيمة الجنيه السوداني وارتفاع الأسعار على أجور العاملين وقدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية وانعكاس ذلك على أسرهم وحياتهم اليومية. أغلقت محطات الوقود في ودمدني صباح الخميس أبوابها على الرغم من زيادة سعر لتر البنزين يوم الخميس إلى 8950 جنيها بما يعادل 40.275 جنيها للجالون. في الأثناء أعلنت السلطات في النيل الأبيض زيادات في أسعار الوقود حيث ارتفع سعر لتر البنزين من 8141 جنيها إلى 8841 جنيها مع إضافة مبلغ 30 جنيها كفريق ترحيل للتر الواحد لكافة المحليات ليصل سعر الجالون إلى نحو 42000 جنيه. وفي ولاية نهر النيل صدرت تسعيرة جديدة للبنزين في عدد من مناطق الولاية إذ بلغ السعر في عطبرة والدامر 8299 جنيها للتر بما يعادل نحو 37,346 جنيها للجالون. أكد عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق عمر البشير المحامي محمد حسن الأمين أن البشير موجود الآن في محبسه بالخرطوم ويتلقى العلاج في مستشفى علياء بالسلاح الطبي بعد عودته من مروي نتيجة لتدهور حالته الصحية. وأكد أن هناك جهات كثيرة ستقبله وترحب به أكثر مما تفعل القيادة الحالية التي تضعه في الحبس لأكثر من 7 سنوات. وقال الأمين في حديث لراديو دبنج أن هناك تقريرا طبيا يوصي بضرورة سفره لمعالجة بعض الأعراض التي ظهرت عليه مشددا على أن سفره أصبح ضرورة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: الرئيس السابق المشير عمر البشير موجود الآن في محبسه أو في حبسه في الخرطوم وهو يتلقى العلاج في مستشفى العلياء في السلاح الطبي بعد أن عاد من مروي نتيجة لتدهور حالته الصحية وضرورة نقله لمزيد من الفحوصات والإجراءات التي تتوفر في في في مستشفى علياء والتي لا تتوفر حقيقة كلها وإنما هنالك تقرير طبي بضرورة سفره للعلاج لمعالجة بعض الأعراض التي ظهرت والتي لم يعرف ولم يحدد لم تحدد وبالتالي فإن سفره أصبح ضرورة وهناك تقرير طبي بهذا المعنى.
0: من جانبه قال عضو هيئة الاتهام في محاكمة عناصر النظام السابق في قضية انقلاب 30 يونيو معز حضرة تعليق على طلب الأسرة وهيئة الدفاع سفر البشير للعلاج خارج السودان إنه لا يجوز لمتهم مثل البشير مطلوب في قضايا ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وتقويض النظام الدستوري الإفراج عنه ناهيك عن السفر. ووصف حضرة في حديثه لراديو دبنج الخطوة بأن الهدف منها تهريب البشير إلى دولة أخرى وشدد على أن القرار ليس من اختصاص السلطات العسكرية بل يتبع للنيابة أو القضاء بحسب مرحلة البلاغ. وأضاف في هذا الخصوص:
11: الوضع القانوني للمتهم البشير والآخرين، البشير لديه عدة بلاغات غيد المحاكمة من ضمن البلاغ بتاع الانقلاب ده، في بلاغات مفتوحة ضده، بلاغات برضو مضبوط فيها في النيابة لسه لم تحول إلى المحكمة. أيا كان الوضع هو وفقا للقانون لا يجوز لمتهم مثل البشير مفتوحة فيه بلاغات جرائم ضد الإنسانية وتغويض النظام الدستوري، دي جرائم لا يجوز فيها الإفراج ناهيك عن السفر خارج السودان. فيبدو أنه دي بدعة خاصة بعد سيطرة الإسلاميين الآن بعد الدولة بعد هذه الحرب وبعد انقلاب البرهان يريدون تهريب البشير إلى دولة أخرى.
0: دخل أطباء العظام في مستشفى كسل التعليمي في إضراب عن العمل ابتداء من أمس الخميس بسبب توقف الدربكين الطبي عن العمل وعدم توفر مستلزمات العمل. وقال مرافقو مرضى مصابين إنهم لم يتمكنوا من تلقي الرعاية الطبية اللازمة اليوم بسبب الإضراب. مستمعينا الأعزاء بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا.
12: أعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا. وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دابنغا منكم وليكم.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات سودانية. السودان يمر هذه الأيام بموجة جفاف لم يشهد لها مثيل منذ عشرات السنوات. هذا الجفاف بدأت آثاره على حياة المواطنين المتأثرة قبلا بأهوال الحرب وما صاحبها من معاناة في مختلف المجالات. نسعد كثيرا أن نستضيف الدكتور أديب عبد الرحمن يوسف، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، لنناقش معه على مدى حلقتين ما تمر به البلاد من أزمة جفاف وحرب قضت على الأخضر واليابس. مرحبا بك دكتور أديب في برنامج ملفات سودانية، وبداية كيف تقرأ المشهد الآن في السودان؟
2: شكرا جزيلا لإذاعة راديو دبنجا الاهتمام الكبير وتغطية بالسودان وتغطية الموضوعات المختلفة من ضمن الحرب والأشياء المترتبة عليها. السؤال المشهد الآن هو المشهد ده مشهد خطير، اللي هو مشهد نقصان المواد الغذائية أو نقصان الغذاء، ودي مرحلة بتسبق مرحلة شبه المجاعة، واللي هي ممكن المرحلة اللي بعدها تكون مجاعة. في التصنيف العلمي يعني بيجي بالتدرج ده، لكن ممكن يكون الوضع الراهن في في في السودان وفي مناطق بتاع دارفور وكردفان ممكن نصنف مجاعة. الوضع ده ناتج عن سببين رئيسيين. السبب الأول اللي هو الحرب والنتائج المترتبة عليها، والسبب الثاني اللي هو نقصان الأمطار والعوامل أو توابعها. فبنلقى إنه في السبب الأول في الأسباب بتاعت الحرب نتج عن الموضوعات ده، يعني عن موضوع الحرب، نزوح بتاعت أعداد كبيرة من السودانيين لمواقع مختلفة في دارفور، في كردفان، في الخرطوم أو الخرطوم والشمالية وكده يعني. وفي دارفور في يعني الحاجات الترتبت على الحرب اللي هي الموضوعات بتاعت توفير المواد الغذائية، وده نتج عنه يعني ارتفاع كبير في معدلات سوء التغذية، وبالأخص في الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن. ظهر حالات بتاعت وفيات، ظهر أشياء يعني ارتفاع مريع في أسعار المواد الغذائية، وفي نقصان كبير في السيولة وصعوبة الحصول عليها، والتعقيدات بتاعت بنكك والوسائل التانية ووصول الإمدادات الغذائية للناس المتضررين. كل الأشياء دي وعوامل تانية يعني من النتائج بتاعت الحرب ساهم في أن الوضع ده يصل للمرحلة الخطيرة دي. السبب الثاني اللي هو الموضوع بتاع نقصان الـ الـ الـ الأمطار، وطبعا نقصان الأمطار التأثير بتاعه بيكون على بالتأثير شامل، يعني ابتداء هيكون مؤثر على الإنسان، مؤثر على الثروة الحيوانية، مؤثر على الغطاء الغابي والنبات. فالمسائل دي كلها مرتبطة مع بعض، فبنلقى إنه يعني النقصان في معدلات الأمطار يعني خلق في الراهن أوضاع مخيفة بالنسبة للمزارعين وبالنسبة للرعاة، وبدأ جزء من الثروة الحيوانية ده تنفخ، وده طبعا ما وضع طبيعي ولا شبه طبيعي. يعني احنا عارفين انه في شهر 8 و9 ده بيكون الحيوانات والثروة الحيوانية في احسن حالاتها الصحية، لكن الان الوضع اختلف. فالسببين الرئيسيين يا استاذ كمال اللي وصل الناس للوضع الراهن اللي هو الحرب ونتائجه، ونقصان الأمطار وتوابعه.
1: دكتور عديب، السودان مر من قبل بموجات مجاعة في السنوات والعقود الماضية، بحسب متابعتك ما الفرق بين المجاعة التي مرت بها البلاد سابقا وما نعيشه هذه الأيام؟
2: طبعا الفرق بين المجاعة في الآنية والسابقة، السودان طبعا شهد مجاعات عديدة، في ناس بأرخوها من سنة 6، لكن بس خلينا ناخد المجاعات في الماضي القريب. يعني السودان شهد مجاعات وأزمات بتاعت نقص غذاء كبير في الماضي القريب، فبنلقى يعني في 83 84 85 ضرب دارفور مجاعة، وكانت ما حصرا على دارفور، بل امتدت تشاهد المواقع دي. وأنا استحضرني ذاكرة تماما، يعني في 83-84 لما مشى ألام أحمد إبراهيم دريج وهو حاكم إغليم دارفور في أوانه وفي حكومة جعفر نميري، والتغى بجعفر نميري والمسؤولين، وهو كان اجتماع جامع بالنسبة للحكام الأقاليم، واتكلم عن النقصان بتاعت الأكل في دارفور، وهي كانت بمثابة إنذار مبكر لمجاعة. فالكلام بتاعه قوبل بالرفض وبشعارات كانت مختلفة، أهمها أنه السودان سنلت غزاء الأعلم، وما ممكن الحكومة تعلن عن موضوع بتاعت مجاعة في السودان في الوقت ده، وهو أعلن عن المجاعة من لندن. لكن طبعا كان المجاعة ما كانت على دارفور بس، يعني المجاعة دي كانت شاملة، وبنتذكر تماما يعني الظروف دي ساهمت في نزوح أعداد كبيرة من الناس، وكانوا مثلا من مواقع مختلفة في دول الجوار، ولا سواء كان من دارفور وكردفان لمواقع مختلفة في السودان. ففي المجاعة بتاع 83، في مجاعة بتاع 98 في بحر الغزال، في نقصان بتاع أكل بيلتغي لمستوى المجاعة بين 2003-2005، في الوضع الراهن من 2023 لحد الآن. الاختلاف كبير، يعني الظروف ما كانت في حرب شاملة في السودان، يعني بالتحديد في دارفور في الوقت ذاك ما كانت في حرب في 83. في 98 ممكن يكون كان في حرب في الجنوب، لكن الحرب كان حصرا على الجنوب. في 2003 و2005 كان في حرب في دارفور. فالفارق إنه الظروف، ابتداء اللي هي الظرف الحرب الشاملة في السودان في مواقع المختلفة. السبب الثاني برضو التغيرات البيئية النتج عنها نقصان الأمطار. فالشاهد في أنه المسببات بتاعت المجاعات في الماضي بتتباين وبتختلف. الفرق الثاني اللي هي مستوى الاهتمام، كان في مجاعة 83 في اهتمام كبير من المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي بالحالة اللي وصل له السودان، وكنا شايفين انه الحصل شنو من تدخلات زي ما ذكرت قبل، يعني ريغان والأمريكا تحديدا، يعني والعيش سموه ريغان وكذا. فبنلقى انه يعني في فرق كبير، وأتمنى إنه يعني الوضع ده الناس ياخدوه بعين الاعتبار وياخدوه يعني بجدية، حتى إنه يعني يساعد على بقاء الإنسان والحيوان والنبات.
1: شكرا جزيلا الدكتور أديب عبد الرحمن، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، على ما تفضلت به من إفادات لبرنامج ملفات سودانية. والشكر لكم أنتم مستمعين الأعزاء، وإلى أن نلتقيكم في الحلقة المقبلة، هذه تحياتي عبد المنعم مادبو.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وهي الجزء الثاني لحلقة الاختفاء القسري التي قدمناها الأسبوع الماضي. وفي حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سوف نتناول فعالية الذكرى 20 للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. هذه الفعالية بدت في مباني الأمم المتحدة بسويسرا، واليوم هو نهاية الأسبوع. الفعالية ركزت النقاش على الاختفاء القسري الذي

0: النزوح الداخلي أو الهجرات الدولية، ولا سيما السودانيين الذين اختفوا كثيرا سواء نزحوا داخل السودان أو عبروا الحدود إلى دول الجوار. المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة كان حاضر لهذه الفعاليات، ممثل في مديره التنفيذي الأستاذ مساعد محمد علي. سنتحدث معه حول هذه الفعالية وما تعنيه. من جانب آخر مستمعينا الكرام، سوف نتناول جريمة الاختفاء القسري مع الباحث في المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة الأستاذ المحامي محمد بدوي حول تكييفها وحول ما يترتب عليها من آثار، وأخيرا العقبات التي تواجه معالجة هذه الجريمة في السودان. وفي الختام مستمعينا الكرام، سوف نتناول مع الأستاذة سارة هاشم حمدان تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري في رصد وتوثيق جريمة الاختفاء القسري في البلاد. ونبدأ مستمعينا الكرام حلقتنا من فعالية الذكرى العشرين للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ونرحب بالأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة ليطلعنا على ما جرى في هذا الأسبوع الذي سيختتم اليوم الجمعة بسويسرا. أهلا ومرحبا بك أستاذ مساعد في راديو دبنجا.
1: مرحبا بك أستاذ صادق، وأهلا بكل المستمعين وكل المتابعين لراديو دبنجا. في الحقيقة الأسبوع الحالي اللي هو بدأ في 22 لغاية 25 سبتمبر، يعني هو عبارة عن احتفال بالسنوية رقم 20 بالنسبة للاتفاقية الخاصة بمنع الإخفاء القسري بالنسبة للأشخاص. وبالخصوص ده اللجنة الأممية المعنية بقضايا الاختفاء القسري هي منظمة احتفالية خاصة جدا جدا بمرور 20 عام على الاتفاقية، وبرضو من ضمنها البعثة الفرنسية بالأمم المتحدة، برضو هي قامت نظمت فعالية موازية، وخاصة بعد ذلك أنه فرنسا هي واحدة من الدول اللي كانت رائدة في أنه تدفع بالتوقيع على الاتفاقية بتاعت منع الأشخاص من الاختفاء القسري. وتمت دعوة المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام بواسطة البعثة الدائمة أو وسط البعثة الفرنسية الدائمة الموجودة في جنيف هنا في سويسرا، وكنا من ضمن المدعوين الآخرين، وأغلبهم هم من البعثات الدبلوماسية والدول الأعضاء، سواء كان في مجلس حقوق الإنسان أو حتى كانت دول الأعضاء بالنسبة لاتفاقية منع الاختفاء القسري. ومنها تم تداول تحديدا على الاختفاء القسري اللي بيحصل للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو حتى خلال الهجرات الدولية اللي بتتم مثلا فيها عبور الحدود. هنا قصدنا بشكل أساسي تركيز الأضواء على الضحايا أو الناجين من السودانيين اللي تم إخفائهم قسريا، سواء كان مثلا نزحوا من مناطقهم الأصلية داخل السودان لمناطق تانية، أو حتى السودانيين التانيين اللي عبروا الحدود السودانية لدول جوار أخرى، أو حتى أبعد من كده مثلا فكروا في أنه مثلا يعبروا البحر الأبيض المتوسط ويمشوا مثلا لأوروبا ولا غيرها. وخلال الرحلات دي أغلب المهاجرين بما فيهم السودانيين اللي بيكونوا ساعين في أنهم مثلا يلقوا لجوء إنساني يحفظ كرامتهم ويحفظ إنسانيتهم، في الغالب بيكونوا عرضة لعدد من الابتزازات ولعدد من الانتهاكات بما فيها بعد ذاك الإتجار بالبشر، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم في تجارة أعضاء، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم مثلا في أعمال غسرية، أو حتى بالنسبة للنساء والفتيات ممكن يتم استغلالهم بشكل جنسي، أو مثلا بيتم إخضاعهم لعملية بتاعة إتجار جنسي أو دعارة غسرية. فكل الغرض في أنه يتم الحد من أي نوع من أنواع الانتهاكات بتكون مثلاً مصاحبة لأي عملية بتاعة نزوح غسري، أو حتى بالنسبة لأي عملية مثلاً بتاعة إخفاء غسري، إذا كان تم اعتقال الأشخاص ديل بواسطة سلطات رسمية أو تم إخضاعها مثلاً لاعتقالات تعسفية ولا غيرها، في أنه أثناء الهجرة الداخلية والخارجية أنه يتم الحد من هكذا ممارسات. وفي نفس الإطار في بكرة بيكون أصلاً للاحتفال الرسمي بمرور 20 عام على الاتفاقية بتاعت منع الإخفاء القسري. المركز الأفريقي حيكون برضو حضور

0: من ضمن المشاركين، وبرضه حنقدم هي حول الوضع بتاع الاختفاء القسري في داخل السودان من خلال جلسة تحاورية بيكون فيها عدد من الدول وعدد من المشاركين وعدد من الدول الأعضاء، لكن المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حيكون المنظمة غير الحكومية الوحيدة الممكن تكون موجودة في جلسة بتاعة بكرة، عشان ما نعكس الأوضاع بتاعة الاختفاء القسري في السودان، وبرضو عشان ما نعكس الاختفاء القسري في الظروف بتاعة الهجرة ولا الظروف مثلا بتاعة النزوح الداخلي. شكرا جزيلا عزيزي الأستاذ الصادق، وشكرا رويدة بنقا.
1: شكرا جزيلا مستمعنا، ده كان الأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام. وفي حلقتنا أيضا مستمعنا الكرام التقينا وفي إطار عكس التجارب مرازة حقوق الإنسان والمراكز المهتمة فيما يخص الرصد والتوثيق لجريمة الاختفاء القسري ومحاربته، التقينا بالأستاذ المحامي محمد بدوي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وسألناه عن التكييف القانوني للاختفاء القسري وما يترتب على هذه الجريمة من انتهاكات قد تتعدى المختفي أو المخفي خسريا، كذلك الفرق بين الاختفاء القسري والفقدان.
2: شكرا لك ولمستمعي ومستمعات راديو دبنجا الكريمات والأكارم. بالنسبة للاختفاء القسري اللي هو يعني عملية بتاعت اعتقال واحتجاز لشخص من قبل موظفي الدولة مع إنكار وجوده أو أواكن وجوده أو تعرضه للاعتقال والاحتجاز أو الخطف. وجريمة الاختفاء القسري هي من الجرائم الممتدة، بمعنى إنها يعني بتصيب الشخص لكن برضو أسرته أصدقائه أحباؤه كلهم بيترتب عليهم آثار مرتبطة بالجريمة، باعتبار أنه مكان احتجازه غير معلوم ويتم كذلك إنكار. إضافة إلى جريمة الاختفاء القسري بيترتب عليها كثير جدا من الانتهاكات، ممكن نحطها تحت عنوان الحرمان من الحماية القانونية، ممكن يتعرض لمختلف أشكال الانتهاكات المعرفة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي حوالي 30 مادة. يعني هي جريمة تعتبر مركبة وبترتب عليها كذلك آثار قانونية، سواء كان على مستوى علاقته بأسرته الصغيرة زوجته باعتباره أنه مفقود بعض القوانين بالغياب لمدة سنة وعدم معرفة مصيره، ممكن يرتب على عملية بتاع الطلاق ودي بترتب عليها برضو عملية بتاع ميراث، دي غير الآثار النفسية الكثيفة والمتعددة زي ما أشرت اللي بيطال وبيطال من حوله. هناك خلط بين مفهوم الاختفاء القسري والفقدان، بمعنى أنه كل مختفي قسريا هو مفقود، لكن ليس كل مفقود هو مختفي قسريا، لأنه الفقدان ممكن يكون ناتج لظروف طبيعية، ظروف بتاعة فيضانات، ظروف أنه ما تمكن إنه يصل للمكان اللي هو ماشي له وتقطعت به السبل لسبب من الأسباب. فبالتالي إنه مفهوم الفقدان دائما إنه هو الشخص المفقود اللي ما تعرف مكانه وتم إبلاغ السلطات عن إنه هو مفقود. فجريمة الاختفاء القسري والفقدان عادة بيتم الخلط بينهم، ومن الجدير إنه نميز بين الاختفاء القسري وبين الفقدان، لأنه في ترتيب لنتائج مختلفة.
1: أيضا مستمعينا الكرام سألنا الأستاذ محمد بدوي المحامي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حول تاريخ جريمة الاختفاء القسري في السودان، هل هي يعني أصبحت تشكل هاجس منذ حكم الإنغاز البائد أو حتى الحرب القائمة الآن، أم لهذه الجريمة تاريخ طويل في السودان؟
2: السودان عرف الاختفاء القسري في وقت طويل نتيجة لأن الدولة السودانية من بعد الاستقلال انخرطت في صراعات داخلية من الحرب الأهلية في جنوب السودان، أسرى في دارفور، أسرى في المنطقتين في النيل الأزرق وجنوب كردفان، بعد ذاك برضو جات الأوضاع السياسية في الثورة ديسمبر 2018 بعد انقلاب 2021، حرب أبريل 2023، وقرضية برضو في 2008 عملية الزراعة الطويل اللي هو الهجوم على ولاية الخرطوم عبر منطقة أم درمان من قبل حركة العدل والمساواة بغرض السيطرة عليها، وبرضو في فترات سابقة الفترة من 94 لحد 2006 الفترة بتاعت التجمع الوطني الديمقراطي هي واحدة من الفترات اللي بيتم تجاهلها. كل الفترات دي شهدت عمليات تحت اختفاء قسري، لكن بيظل السجل الأكبر اللي هو ارتبط بالحرب الأهلية والحرب السياسية بين القوات المسلحة والحركة الشعبية لتحرير السودان في فترة الثانية 83-2005، بحيث أنه كان هنالك مئات الآلاف من الأشخاص المفقودين، واللي يمكن في جهود تمت بعد 2001 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي هو مجلس حقوق الإنسان الحالي بتكوين لجنة اسمها لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال والسودان، أو الحكومة السودانية كونت اللجنة الوطنية وعرفت بسواك في 2001، واستطاعت دمج الآلاف. هي النسبة الأكبر لأنها هي حرب استمرت لسنوات طويلة، ومقارنة بالحرب اللي بدت من أبريل 2023 يعني هي بتفوق، ممكن نقول بنسب يعني ما في سياق حتى للمقارنة.
1: أخيرا مستمعنا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي أيضا حول أهم الإشكالات التي تواجه عملية توثيق ورصد ومحاربة جريمة الإخفاء القسري، سواء كان من حيث التحقيق أو من حيث التشريع.
2: رغم أن السودان صادق على اتفاقية مناهضة اختفاء جماعة الأشخاص في 2021، إلا أنه ما صدر قانون وطني بهذا الخصوص. اثنين، عندنا برضو المسألة المرتبطة بالطب العدلي اللي هي برضو فيها كثير جدا من المشاكل، اللي باعتبار انه الطب العدلي مفترض يكون واحدة من البيلرز اللي مفترض تساعد في عملية الكشف عن الهوية. الحاجة الثالثة، عدم وجود القانون برضو انعكس على انه يعني القوات او الجهات المفترض منبها يعني ما عندها الخبرة الطويلة في التعامل مع الامر. ورد في القانون الجنائي السوداني في الفقرة نون من المادة 186 نص يتعلق بالاختفاء القسري، لكن لا أعتبر أنه هو نص شامل، وحتى ممكن هو نص فيه بعض الملاحظات باعتبار أنه بدأ الإجراءات فيه سلطة تقديرية للنيابة بعد مرور فترة طويلة، ودي برضها غير محددة. رابعا برضو من يعني حدثت تجربة المجتمع المدني في التعامل مع الاختفاء القسري واحدة من المعضلات، وإضافة لعدم تنسيق الجهود بين الجهات الشغالة في المجتمع المدني حول الاختفاء القسري، دقات انه يعني ما في منصة موحدة وما في قاعدة معلومات موحدة مرتبطة بالكشف عن او تكامل الجهود والهويات. بيظل تجربة لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال في 2000 اللي صدرت في 2000 وتمت سودنتها تحت مسمى سواك في 2001، تجربة جديرة بالانتباه باعتبار انها واحدة من التجارب اللي تمت قبل ان انه الحرب تنتهي آنذاك في 2001، والحرب انتهت في 2005 باتفاق السلام الشامل. الدرس المستفاد اللي هو انه الكشف عن اول السعي في مسألة الاختفاء القسري يمكن حتى في ظل استمرار الحرب، وده بيتطلب يعني تضافر الجهود اولا بين المجتمع المدني، بين الجهات الفاعلة في المشهد أو المسؤولة زي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، باعتبار أنه مسؤول من الانتهاكات اللي بتتم القانون الدولي لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر باعتبار أنها مسؤولة من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدول الإنساني. وده بيتطلب التضافر ده ممكن يعني بيفرض أنه تكون في خطة وطنية لمسألة الاختفاء القسري سواء كان من المجتمع المدني لوحده وبعدها يتم عرضها على الجهات بهدف يعني تصميم حملة مناصرة قادرة إنها يعني تجبر الأطراف المتصارعة في إنها تكشف عن هويات الأشخاص المفقودين باعتبار إنه يعني في لجنة عمل تحت مجلس حقوق الإنسان بتقبل شكاوي في يعني عن من الأفراد ومن المنظمات بخصوص المختفين قسريا. وفي الختام أنا بفتكر إنه مسألة الاختفاء القسري محتاجة جهود جدية يعني من كافة الأطراف باعتبار إنها في تقاطعات بينها وبين عملية الإخضاع الراجح للتعذيب العنف الجنسي وغيره من أشكال الانتهاكات زي ما أشرت في البداية. شكرا جزيلا.
1: مستمعينا الكرام، ده كان الأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، ومنه ننتقل لنتعرف على تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود فيما يخص رصد وتوثيق ومحاربة جريمة الإخفاء أو الاختفاء القسري مع الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز مفقود، فلنستمع إليها.
3: قبل اندلاع الحرب كان ملف المفقودين بيمثل تحدي حقوقي وإنساني مستمر، إلا أن الحرب ضاعفت حجم الأزمة تحت المفقودين في السودان بصورة غير مسبوقة، وتحولت القضية لواحدة من أكبر القضايا الإنسانية والحقوقية اللي بتواجه السودان اليوم. ووفقا لتقرير مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، تم توثيق 24,493 حالة فقدان واختفاء خلال الفترة ما بين 2023 ل 2025، والرغم ده بيعكس حجم المعاناة اللي بتعيشها آلاف الأسر السودانية اللي ما زالت بتنتظر معرفة مصير أبنائها وزويها. ولو جينا لأنه نذكر المجهودات الحالية لمعرفة مصير المفقودين من قبل مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، المركز ما زال بواصل جهوده في توثيق حالات الفقدان والاختفاء واستقبال البلاغات من الأسر والتحقق من المعلومات الواردة من مصادر متعددة وبناء قاعدة بيانات متخصصة بتساعد في أنه نحن نتبع الحالات ونربط المعلومات المتعلقة بكل البلاغات. كذلك بنعمل على إيصال أصوات أسر المفقودين إلى المنظمات والآليات الدولية المعنية والمساهمة في تعزيز الاهتمام بهذا الملف على المستويين الوطني والدولي. وفي الوقت الحالي بواصل المركز في إعداد وتقديم تقريره السنوي لعام 2026، واللي بيتضمن أحدث البيانات والتطورات المتعلقة بملف المفقودين والاختفاء القسري في السودان. ومبادرة المفقود بتعمل في ظل الواقع اللي فرضته الحرب في السودان، رغم التحديات الكبيرة والانقسام الجغرافي وصعوبة الوصول للمعلومات. واصل كذلك المركز عمله من خلال شبكة من المتطوعين والمراسلين المحليين وغرف الطوارئ داخل السودان، إلى جانب آليات التوثيق والمتابعة عن بعد. وده كمان ساعد في استمرار عمليات الرصد والتوثيق والتواصل مع الأسر بما يضمن عدم فقدان المعلومات المتعلقة بكل الحالات المبلغ عنها، وده برضو بعزز فرص الوصول إلى الحقيقة مستقبلا. رسالتنا في مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود إنه قضية المفقودين لا يجب أن تؤجل إلى ما بعد انتهاء الحرب، فآلاف الأسر السودانية تعيش يوميا معاناة الانتظار وعدم اليقين وحالة من القلق، ومن حقها معرفة مصير أبنائها. كمان نؤكد إنه أي مسار للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان يجب إنه يتضمن إجراءات واضحة لكشف مصير المفقودين وضمان حق أسرهم في الحقيقة والإنصاف. برضو بنقول المفقودين ليست مجرد أرقام، وراء كل رقم في إحصائيات المفقودين أسرة بتنتظر إجابة عشان كده نحن بنعمل وبنواصل في التوثيق والبحث والمناصرة إلى أن يصبح الحق في معرفة المصير واقع وليس مجرد طلب. في النهاية طبعا بنشكر راديو دبنجا على اهتمامه المستمر بقضايا حقوق الإنسان وملف المفقودين تحديدا والمختفين قسريا، وعلى إتاحة هذه المساحة لإيصال صوت الأسر المتضررة ومعاناتها للرأي العام. شكرا جزيلا.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، وهي الجزء الثاني من حلقات جريمة الاختفاء القسري. أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الحلقة: الأستاذ مساعد محمد علي، المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وأخيرا الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز ضحايا الاختفاء القسري. وشكري لكم انتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 2 أكتوبر عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. القوات المسلحة تعلن السيطرة على المزروب بشمال كردفان، واليونيسيف تكشف عن مقتل طفل وإصابة 12 آخرين في الأبيض. الهجرة الدولية تعلن عن عودة 1,100,000 شخص إلى السودان، ونزوح 7,000 شخص في النيل الأزرق ووفيات وسط الحوامل. نقابة أطباء السودان تحذر من تداعيات الاغتصاب على الصحة الإنجابية للنساء، وزيادة جديدة في أسعار الوقود بعدد من الولايات مع استمرار الأزمة. حرمان 3,000 طالب من الجلوس لامتحانات الشهادة المتوسطة في النيل الأبيض، وإداء مشروع قرار خاص بالسودان في مجلس حقوق الإنسان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت القوات المسلحة السودانية اليوم الجمعة السيطرة على منطقة المزروب بولاية شمال كردفان في أعقاب معارك شرسة خاضتها مع قوات الدعم السريع، مؤكدة تكبيدها خسائر في الأرواح والأعداد. وقال بيان صادر عن الناطق الرسمي أن القوات المسلحة سيطرت على منطقة المزروب وتهيب بالمواطنين في المناطق التي تم تحريرها لاطمئنان والعودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: إحنا هنا مكان أقسم بالله العظيم مزروب مزروب مزروب حرة كما ينبغي إن شاء الله، مزروب حرة جنجوي برا. اليوم حررنا 6 أو 7 مناطق، 7 مناطق والله.
0: قالت منظمة اليونيسيف أن طفلا قتل وأصيب 12 آخرين بينهم 5 فتيان و7 فتيات جراء هجوم بطائرة مسيرة استهدف مركز إيواء المينا البري للنازحين داخليا في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان في وقت متأخر من مساء الأربعاء. وطالبت ممثلة منظمة اليونيسيف في السودان أنجيلا كيرني في بيان بوقف الهجمات على الأماكن التي يلجأ إليها الأطفال طلبا للحماية، حيث لا يوجد مكان آخر يمكنهم الذهاب إليه. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
2: والله حصل أمس المسيرة دي جاءت حوالي الساعة 9:10 الأطفال لهم برا لدى مصحهم اللي تفجرت، واحدة وقعت بجوه والتانية وقعت لنا بورا، وحصل فيه 2 وفاة من الجناح بعدين فيه، وفي جراحة فيه 3 أطفال 5
3: جراحين ده كم متلتين.
0: من جانبه أدان الناطق الرسمي باسم حكومة غرب كردفان محمد أبو القاسم الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على مراكز إيواء النازحين في الأبيض، وطالب المجتمع الدولي بإدانة الهجمات. وأضاف هذا الخصوص:
4: حكومة أبو كردفان ندين هذا الهجوم البربري الذي قامت به الميليشيا الإرهابية والتي دأبت على استهداف المواطنين في مكانهم العام. فمن هذا المنطلق نحن بنناشد المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية بإدانة هذه التصرفات التي لا تليق بالإنسانية.
0: أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن عودة 1,110,605 أشخاص إلى السودان من الدول المجاورة في الفترة من يناير 2024 إلى أغسطس 2026. وأوضحت المنظمة في تقرير صدر يوم الخميس أن غالبية العائدين 80% كانوا من مصر، بينما عادت نسبة أقل من تشاد 20%، وأثيوبيا أقل من 1%، وأريتريا أقل 1%. وأشار التقرير إلى أن نحو 54% من العائدين رجعوا إلى السودان بسبب تحسن الوضع الأمني في مناطقهم الأصلية. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح حوالي 7,000 شخص من 4 قرى بمحلية ود الماهي في إقليم النيل الأزرق. وأوضحت المنظمة أن المتضررين نزحوا إلى مناطق أخرى داخل المحلية نفسها. وأضاف نازحون في هذا الخصوص:
5: وحقيقة والله بنعاني من المشمات طبعا، مما الناس دي نزحت يعني بتعاني كثير من الأكل والشرب، وأكثر حاجة ما بنعاني منها هو
0: من جهتها كشفت مبادرة المجتمع المدني في النيل الأزرق عن وجود 25,000 نازح في قيسان وسط نقصحات في الغذاء والمياه والمأوى والخدمات الصحية. وأكدت المبادرة أن تقديرات المحتاجين للمساعدات في مناطق أبو قمي ودندن العزازة ودندن الشيخ وشيرة وأبلة ودر الأمان وبابانوسة وأبو عشر تتجاوز 100,000 شخص، وأوضحت أن النازحين من خور حسن وكرن كرن وبلونغ إلى منطقة بلينغ بمحافظة الكرمك تجاوز عددهم 45,000 مواطن. ووثقت إفادات ميدانية وقوافيات متكررة بين الحوامل في بعض المناطق وسط صعوبة الوصول إلى العلاج والمرافق الصحية. وأضاف نازح في هذا الخصوص:
5: أيضا برضو في ناس من بلبون ومن كرن وشتتين جوا الغابات، ولاحظ احنا لنا في جزء من الأسر برضو اتشتتت، يعني في ناس فقدت أطفالهم وفقدت أسرهم، لاحظ البحث جاري. وانا عشان كده والله يعني بنحاول ان شاء الله نتواصل الناس كل زول بيسأل من الأسر.
0: حدد مجلس الأمن يوم الخميس المقبل موعدا مبدئيا للتصويت على تمديد عقوبات السودان، وتسعى الولايات المتحدة إلى تعديل بنوده بحيث يمتد حظر السلاح ليشمل كامل الأراضي السودانية. ومن المتوقع أن تشهد الجلسة خلافات بين الأطراف المؤيدة للمقترح الأمريكي والأطراف الرافضة له، وأبرزها الصين وروسيا. اكتملت يوم الجمعة إجراءات إجداء مشروع قرار بعنوان الاستجابة لأزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع المسلح الدائر في السودان في مجلس حقوق الإنسان بجنيف. وقال المدافع الحقوقي الدكتور محمد صالح ياسين لراديو دبنج أن مشروع القرار تم إيداعه اليوم بصورته النهائية، وانضمت إليه بالإضافة إلى مجموعة النوال مكونة من 5 دول برئاسة بريطانيا حاملة القلم، العديد من الدول أبرزها أستراليا والنمسا وبلجيكا. وأضاف أن الجلسة شهدت ملاسنات حادة بين مندوب السودان والدول الداعمة لمشروع القرار، كما أثارت النقطة المتعلقة بنزع الشرعية وتسمية السلطات الجدل. وأضاف في هذا الخصوص:
6: اكتملت إجراءات إيداع مشروع القرار رقم 63L26 في مجلس حقوق الإنسان بجنيف في دورته العادية 63 المنعقدة من 7 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر 2026. ومشروع القرار هو التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام.
0: نفذت وزارة التربية والتعليم بولاية النيل الأبيض قرارها بحرمان نحو 3,000 طالب من الجلوس لامتحانات الصف الثالث المتوسط التي اختتمت أمس الخميس، وذلك دون استثناءات. وأثار تنفيذ القرار حالة من الاستياء وسط عدد من الأسر والمعلمين بالولاية، خاصة أن الطلاب المتأثرين أمضوا عاما دراسيا كاملا في الدراسة والاستعداد للامتحانات قبل أن يفاجئوا بعدم السماح لهم بالجلوس لها. وتعود خلفية الأزمة إلى ضوابط القبول والتصعيد والانتقال بين الصفوف التي اعتمدتها وزارة التربية والتوجيه بالولاية لتنظيم الجلوس لامتحانات الشهادة المتوسطة. كشفت المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان دكتور أديب إبراهيم السيد عن وجود أكثر من 1200 حالة مرضية خطيرة مرتبطة بالعنف الجنسي، من بينها نزيف وجروح مهبلية ورحمية، إلى جانب انتشار الناسور البولي بين النساء تعرضن لاغتصابات متكررة. وأضافت أن وصمة العار الاجتماعية ونقص البروتوكولات الخاصة بالتعامل مع هذه الحالات يحولان دون حصول كثير من النساء على الرعاية الطبية في الوقت المناسب. ودعت أديبة إلى وقف الانتهاكات ضد النساء المتضررات من الحرب وتوفير مناطق آمنة وحماية للنساء. وأضافت في هذا الخصوص:
7: تمر بحرب كارثية تدفع ضريبة النساء خلال هذه الحرب الكارثية، نساء السودان يدفعن فاتورة باهظة الثمن. هناك في أكثر من مليون امرأة حامل بفطرة للرعاية الصحية الأولية وسوء التغذية وعدم الرعاية الصحية السابقة للولادة وبعد الولادة أيضا في هذه الحرب المظلومة.
0: كما أكدت المتحدثة باسم نقابة أطباء السودان معاناة نحو 176,000 امرأة حامل و250,000 مرضعة من سوء التغذية، فيما توفت نحو 45,000 طفل بسبب سوء التغذية منذ بداية الحرب، إلى جانب وفاة نحو 680 امرأة حامل أثناء الولادة أو نتيجة مضاعفات مرتبطة بالنزوح وسوء التغذية ونقص التدخلات الطبية بما فيها العمليات القيصرية. وصف موردون وخبراء جمركيون قرار قيادة شرطة الجمارك بتوسيع عمليات الإقرار المسبق لشحنات الواردة ليشمل بقية المواني والمعابر بغير الموفق في هذا التوقيت الذي تمر فيه البلاد بأزمة في توفير السلع الاستراتيجية والضرورية، مؤكدين أنه يزيد التكاليف على الموردين ويرفع الأسعار على المواطنين، وحذروا من كارثة اقتصادية خطيرة. وقال رجل الأعمال وعضو الغرفة التجارية والصناعية معاوية أبا زيد لراديو دبنج أن القرار ألزم الموردين بدفع الرسوم بالدولار مما يساهم في تدني قيمة العملة الوطنية، مشيرا إلى أن هناك العديد من المعوقات في تنفيذ القرار أبرزها التدهور والانحيار التام في شبكة الاتصالات، معتبرا أن منصة بلدنا تساهم في عرقلة الإجراءات. وأضاف في هذا الخصوص:
8: والقرار يزيد من التكاليف على الموردين ويزيد من التكاليف وارتفاع الأسعار، وغير ذلك القرار بأن الرسوم تدفع بالدولار، فده برضو حيساعد على تدني العملة الوطنية، فلماذا لا تدفع الرسوم أصلا بالجنيه السوداني؟
0: وجه الخبير الجمركي وعضو غرفة المستوردين سابقا دفع الله عبد الله يوسف انتقادات حادة لهذا النظام، وقال لراديو دبنج أن النظام الجديد استحدثت له شركة أجنبية مسجلة في الإمارات تفرض رسوم باهظة ترهق كاهل المواطن وتضعف حركة التجارة كونها تأكل من رأس المال، وقد تصل رسوم الباخر الواحدة إلى مئات الألاف من الدولارات، وهذا المكون الاستيرادي يدفع ويورد لحساب شركة أجنبية دون وجه حق. وأضاف هذا الخصوص:
9: هذا النظام كلمة حق أريد بها باطل. كيف؟ أولا استحدث له شركة أجنبية مسجلة في الأمارات، وهذه الشركة الأجنبية المسجلة في الأمارات بتأخذ رسوم باهظة تزهق كاهل المواطن وتضعف الحركة بتاعت التجارة. ليه؟ لأنها بتأكل من رأس المال. فرسوم التسجيل بشيء، والرسائل كل رسالة بشيء، ولو جيت في البلك كارغو لك أن تتخيل في القمح بيأخذوا بالطن، وفي السوائل بيأخذوا بالليتر. وقد تصل الباخرة الواحدة لعشرات بل لمئات الآلاف من الدولارات، وده كله بيطلع من الكمبونس اللي بنستورد به، وده بيشيله شركة أجنبية بدون وجه حق.
0: أكملت ولاية جنوب دارفور الترتيبات لإنقاذ مؤتمر التماسك الاجتماعي بين قبيلتي الفلاتة والمساليد يوم الأحد المقبل بمدينة نيالا، وتهدف الخطوة لاحتواء تداعيات الاقتتال الذي جرى مؤخرا في قريضة وتعزيز فرص المصالحة والتعايش السلمي بين المكونين. وتسعى أعمال المؤتمر إلى طي صفحة الخلاف والوصول إلى تفاهمات تسهم في تثبيت الصلح وتعزيز التعايش السلمي والأمن الاجتماعي بما يمنع تجدد التوترات ويفتح الطريق أمام علاقات أكثر استقرارا بين مكونات المنطقة. شهدت منطقة شلة كوكوب محلية شرق النيل في ولاية الخرطوم يوم الخميس اشتباكات بالذخيرة الحية أمام قسم الشرطة على خلفية مقتل شاب من المنطقة خلال حملة لمكافحة المخدرات. وقال شهود عيان أنه عدد من أهالي الشاب القتيل هاجموا قسم الشرطة مما أدى لاندلاع اشتباكات وإغلاق سوق شلة كوكوب والشوارع المجاورة إلى جانب توقف حركة المواصلات مؤقتا. دعت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية لوقف فوري وشامل لإطلاق النار وإصلاح هيكلي عاجل لمرتبات العاملين، مؤكدة أن الأزمة الاقتصادية والتدهور المالي في البلاد تحولا إلى كوارث إنسانية وبنيوية تميس مباشرة حق المواطن في العمل والدخل والحياة الكريمة. وأوضحت التنسيقية في بيان موجه إلى الشعب السوداني أنه تأكل الأجور وتأخر مستحقات العاملين في ظل اقتصاد الحرب أسهم في دفع آلاف الأسر ونخب المهنيين إلى خط الفقر، معتبرة أنه معالجة الأزمات عبر تخفيض المستحقات والتضييق النقابي تزيد من تفريق مؤسسات الدولة وهجرة العقول. وأضاف سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين:
10: الجنيه ينهار والعمال يدفعون الثمن حملة ابتدرتها تنسيقية المهنيين والنقابات لإظهار وبيان الواقع الذي يعيشه العامل السوداني عموما بجراء تآكل قيمة الجنيه السوداني.
0: كما أطلق تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية حملة بعنوان الجنيه ينهار والعمال يدفعون الثمن لتسليط الضوء على تآكل الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة في السودان. وأوضحت أن الحملة تعمل على دراسة الأثر المباشر لانهيار قيمة الجنيه السوداني وارتفاع الأسعار على أجور العاملين وقدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية وانعكاس ذلك على أسرهم وحياتهم اليومية. أغلقت محطات الوقود في ود مدني صباح الخميس أبوابها على الرغم من زيادة سعر لتر البنزين يوم الخميس إلى 8950 جنيها بما يعادل 40.275 جنيها للجالون. في الأثناء أعلنت السلطات في النيل الأبيض زيادات في أسعار الوقود حيث ارتفع سعر لتر البنزين من 8141 جنيها إلى 8841 جنيها مع إضافة مبلغ 30 جنيها كفرق ترحيل للتر الواحد لكافة المحليات ليصل سعر الجالون إلى نحو 42000 جنيه. وفي ولاية نهر النيل صدرت تسعيرة جديدة للبنزين في عدد من مناطق الولاية إذ بلغ السعر في عطبرة والدامر 8299 جنيها للتر بما يعادل نحو 37,346 جنيها للجالون. أكد عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق عمر البشير المحامي محمد حسن الأمين أن البشير موجود الآن في محبسه بالخرطوم ويتلقى العلاج في مستشفى علياء بالسلاح الطبي بعد عودته من مروي نتيجة لتدهور حالته الصحية. وأكد أن هناك جهات كثيرة ستقبله وترحب به أكثر مما تفعل القيادة الحالية التي تضعه في الحبس لأكثر من 7 سنوات. وقال الأمين في حديث لراديو دبنغ أن هناك تقريرا طبيا يوصي بضرورة سفره لمعالجة بعض الأعراض التي ظهرت عليه مشددا على أن سفره أصبح ضرورة. وأضاف في هذا الخصوص:
11: الرئيس السابق المشير عمر البشير موجود الآن في محبسه أو في حبسه في الخرطوم وهو يتلقى العلاج في مستشفى العلياء في السلاح الطبي بعد أن عاد من مروي نتيجة لتدهور حالته الصحية وضرورة نقله لمزيد من الفحوصات والإجراءات التي تتوفر في في في مستشفى علياء والتي لا تتوفر حقيقة كلها وإنما هنالك تقرير طبي بضرورة سفره للعلاج لمعالجة بعض الأعراض التي ظهرت والتي لم يعرف ولم يحدد لم تحدد وبالتالي فإن سفره أصبح ضرورة وهناك تقرير طبي بهذا المعنى.
0: من جانبه قال عضو هيئة الاتهام في محاكمة عناصر النظام السابق في قضية انقلاب 30 يونيو معز حضرة تعليق على طلب الأسرة وهيئة الدفاع سفر البشير للعلاج خارج السودان إنه لا يجوز لمتهم مثل البشير مطلوب في قضايا ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وتقويض النظام الدستوري الإفراج عنه ناهيك عن السفر. ووصف حضرة في حديثه لراديو دبنغ الخطوة بأن الهدف منها تهريب البشير إلى دولة أخرى وشدد على أن القرار ليس من اختصاص السلطات العسكرية بل يتبع للنيابة أو القضاء بحسب مرحلة البلاغ. وأضاف في هذا الخصوص:
12: الوضع القانوني للمتهم البشير والآخرين، البشير لديه عدة بلاغات غير المحاكمة من ضمن البلاغ بتاع الانقلاب ده، في بلاغات مفتوحة ضده، بلاغات برضو مضبوط فيها في النيابة لسه لم تحول للمحكمة. أيا كان الوضع، هو وفقا للقانون لا يجوز لمتهم مثل البشير مفتوحة فيه بلاغات جرائم ضد الإنسانية وتغويض النظام الدستوري، دي جرائم لا يجوز فيها الإفراج، ناهيك عن السفر خارج السودان. فيبدو أنه دي بدعة خاصة بعد سيطرة الإسلاميين الآن بعد الدولة بعد هذه الحرب وبعد انقلاب البرهان، يريدون تهريب البشير إلى دولة أخرى.
0: دخل أطباء العظام في مستشفى كسل التعليمي في إضراب عن العمل ابتداء من أمس الخميس بسبب توقف الدربكين الطبي عن العمل وعدم توفر مستلزمات العمل. وقال مرافقو مرضى مصابين إنهم لم يتمكنوا من تلقي الرعاية الطبية اللازمة اليوم بسبب الإضراب. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنغا برنامج.
13: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنغا في جولة السودان اليوم الجمعة 2 من شهر أكتوبر سنة 2026. في الجولة دي حنستعرض القضايا التالية: ماذا دار في المكالمة الهاتفية بين البرهان والرئيس الصيني؟
14: أول أكتوبر 49 اللي هو دخول قوات الحزب الشيوعي اللي هو جيش التحرير الشعبي لبكين.
13: هل يحق للبشير السفر للعلاج بالخارج؟
11: ولا يوجد الآن في مواجهة الأخ الرئيس أي إجراء في النيابة ولا أي إجراء في القضاء مطلقا.
12: جرائم ضد الإنسانية وتغويض النظام الدستوري دي جرائم لا يجوز فيها الإفراج، ناهيك عن السفر خارج السودان.
13: ماذا يقول القانون بشأن التصرف بالبيع والشراء في حواشات مشروع الجزيرة؟
15: في ملك حر، نحن من غيره نعترف إن في ملك حر، لكن الأغلبية 60% بمناسبة يعني ملك منفع.
13: أزمة وقود في بور سودان ومدني،
16: والأسبوع ده اتعكست، بقى في جاز متوفر والبنزين أزمة،
17: فوضى من القواضة النظامية ما طبيعية، نزل الله العافية.
13: وقرار الجمارك بتوسيع الإقرار المسبق، هل هنالك أضرار للمصدرين والموردين؟
8: يعني ما في، أنا ما شفت لي محطة أو مينة مثل ميناء بور سودان أو سواكن يعمل بس لمدة 25 ساعة في الأسبوع.
13: كل هذا بعد الفاصل.
18: دبنجا، أخبار لكل السودان.
13: أهلا بكم مرة أخرى. ما زال الجدل يدور حول الخبر المتعلق بسفر الرئيس المخلوع عمر البشير للعلاج بالخارج، بين من يرى حقه في السفر إلى الجهة التي يريد ومن يقول بأن مكانه الحبس بسبب التهم الجسيمة المنسوبة إليه. في هذا المحور نستمع إلى إفادتين، الأولى من المعز حضرة المحامي، وسنبدأ بها جولة اليوم.
12: طبعا الوضع القانوني للمتهم البشير والآخرين، البشير لديه عدة بلاغات غيد المحاكمة، من ضمن البلاغ بتاع الانقلاب ده في بلاغات مفتوحة ضده، بلاغات برضو مضبوط فيها في النيابة لسه لم تحول للمحكمة. أيا كان الوضع، هو وفقا للقانون لا يجوز لمتهم مثل البشير مفتوحة فيه بلاغات جرائم ضد الإنسانية وتغويض النظام الدستوري، دي جرائم لا يجوز فيها الإفراج، ناهيك عن السفر خارج السودان. فيبدو أنه دي بدعة خاصة بعد سيطرة الإسلاميين الآن بعد الدولة بعد هذه الحرب وبعد انقلاب البرهان، يريدون تهريب البشير إلى دولة أخرى، هذا هو الواضح، لأن القانون لا يسمح بوجوده خارج السجن، ناهيك عن وجوده خارج البلد، فده تصرف غير قانوني. ثانيا، السلطات العسكرية لا تملك هذا الأمر في أنه تسمح له أو لا تسمح، لأنه البشير كمتهم هو يفترض المسؤول عنه هو النيابة، النيابة في البلاغات التي لم تحول للمحكمة أو السلطة القضائية، وبالتالي السلطات العسكرية لا تملك هذا الأمر. لكن نحن الآن نعيش دولة لا توجد بها مؤسسات عدلية، العسكر يتحكمون في كل شيء، وبالتالي هي القضية موجودة ومفتوحة، لكن إن حدث هذا الأمر دي مخالفة واضحة للقانون، ودي واضح أنهم يريدون على المساعدة على الإفلات من العقاب. البشير متهم في قضايا داخلية وخارجية مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، كيف يسمح له بالخروج؟ هذا نعتقد سوف يكون هناك تواطؤ، سوف يذهب إلى إحدى الدول التي لها كانت علاقات مع الإسلاميين ويريدون أن يقتلوا هذه القضية، لكن القضية لن تموت، لأن الجرائم التي ارتكبها البشير في بلاغ الانقلاب أو غيرها بلاغات لا تزغط بالتقادم، لأنه يعني هي جرائم مستمرة، ومهما هرب سوف يأتي يوما ليحاكم. نحن من لحظات الحرب الأولى عندما تم إخلاءهم من سجن كوبر طالبنا سلطات السجون بإعادتهم، وهم يدعوا أنه الدعم السريع هو الذي قام بتهريبهم، ودي معلومة غير صحيحة، وضحضها مدير السجون قال إحنا سمحنا لهم بالخروج وكتبنا لهم تعهدات أنه الحرب بعد ما تجيف يرجعوا تاني. الكلام ده الآن سجن كوبر مفتوح له أكثر من سنتين، لماذا لم يتم القبض عليهم؟ لماذا لم يتم إعادتهم؟ بل هم موجودين ويمارسوا حياتهم السياسية. بل أحمد هارون المتهم في عدة بلاغات بيطلع في البيانات وبيجتمع، لأنه السلطة الآن للأسف يعني هنالك تماهي واضح ما بين العسكر ومجموعة النظام السابق، وبالتالي ما يحدث كلها مخالفات. حتى السماح لبكر حسن صالح وعبد الرحيم محمد حسين في الخروج إلى منازلهم دي مخالفة، لأنه العسكر لا يملكون هذا الأمر. دي المتهمين يجب أن يعودوا إلى السجن، طالبنا مرارا وتكرارا، لكن للأسف الشديد للنيابة قامت بواجبها ولا السلطة القضائية قامت بواجبها.
13: والإفادة الثانية من الأستاذ محمد الحسن الأمين عضو هيئة الدفاع عن المخلوع عمر البشير.
11: الرئيس السابق المشير عمر البشير موجود الآن في محبسه أو في حبسه في الخرطوم، وهو يتلقى العلاج في مستشفى العلياء في السلاح الطبي بعد أن عاد من مروي نتيجة لتدهور حالته الصحية وضرورة نقله لمزيد من الفحوصات والإجراءات التي تتوفر في مستشفى عليا، والتي لا تتوفر حقيقة كلها، وإنما هنالك تقرير طبي بضرورة سفره للعلاج لمعالجة بعض الأعراض التي ظهرت والتي لم يعرف ولم يحدد لم تحدد، وبالتالي فإن سفره أصبح ضرورة، وهناك تقرير طبي بهذا المعنى. وكذلك طالبت أسرته ونحن نطالب في هيئة الدفاع بحقه في أن يتلقى العلاج خارج السودان، لأن هذه مسألة ضرورية ومن حقوقه. الموافقة التي سبقت بالنسبة له كانت مجرد إخطارات شخصية له من بعض الجهات، ولكنها لم تنفذ، بمعنى أن هنالك وعد بسماح له بالسفر وإطلاق سراحه، ولكن هذا الوعد لم ينفذ، بينما نفذ لبعض الذين كانوا معه في الاعتقال. ولا يوجد الآن في مواجهة الأخ الرئيس أي إجراء في النيابة ولا أي إجراء في القضاء مطلقا، لأن قضية 89 تم تعليقها، وكل المتهمين الآن سواء كانوا داخل أو خارج السودان موجودين ويتحركون بحرية. وطبعا الحرب فرضت ظروف مختلفة تماما، فأكثر من 2000 محكوم بالإعدام الآن خرجوا ولم يعودوا بعد، وكذلك يعني حتى الذين شاركوا في القتال وقتلوا وقاموا بكثير من الجرائم وعادوا الآن هم يتحدثون في المنابر وعادوا. فكيف بشخص حكم السودان 30 عام وضحى بنفسه في جنوب السودان وفي مواقع أخرى وتعرض للكثير من المخاطرات نتيجة لوفائه لهذا الوطن؟ وبالتالي فلا نعتقد أن هذا يعني طلب يعني نقدمه للأخ رئيس القائد قادة الدولة بما يعني وكأنه طلب لشخص عادي، وإنما هو طلب لشخص قدم الكثير لبلاده. فبالتالي نحن نعتبر أنه ضروري جدا، من الضروري جدا السماح للسيد الرئيس السابق بأن يذهب للعلاج في الخارج، وهذا يعني من أقل ما يمكن أن يقدم له إن شاء الله.
13: بعث القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ببرقية تهنئة إلى الرئيس الصيني تشي جين بينغ بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. المحلل السياسي صهيب حامد يحدثنا بالمزيد من التفاصيل عن العلاقات السودانية الصينية.
14: وفي الحقيقة هي المهاتفة يعني هي ما مهاتفة لمسألة متعلقة بأحداث جارية، بقدر ما إن هي تهنئة بالعيد الوطني للدولة الصينية. الدولة الصينية تأسست في أكتوبر، أعلنت في أكتوبر 1949 أول أكتوبر 1949 اللي هو دخول قوات الحزب الشيوعي اللي هو جيش التحرير الشعبي لبيكين، ومخاطبة ماو تسي تونغ الشعب الصيني من على ميدان تيانامين. هي روتينية، لكن في الحقيقة طبعا هناك الملاحظ للعلاقات الصينية السودانية يلاحظ إنه في تطور بطيء، تطور في حراك بطيء. الحراك ده المؤشرات بتاعته هو الاتفاقية بتاعت قسمة الإنتاج في معدن النحاس في شرق السودان، ومن زمن طويل يدوبك يعني الشركات الصينية الكبيرة اللي هي شركات الدولة تخش في استثمار منذ الخروج من الاستثمار في البترول. ده نمر واحد. نمر اثنين ما يتم تداوله في الأطر الرسمية عن اتفاق حول ميناء، منح ميناء استثمار الصين في ميناء على البحر الأحمر. مسألة دي بيبقى ده تحول كبير، ده انقلاب كبير في العلاقات بين السودان والصين، لأنه المسألة بتاعت الموانئ أصبحت من أهم العوامل الجيوسياسية في العلاقة بين الدول. ودولة الأمارات العربية المتحدة كان عندها اتفاق من زمن ليكشيان اللي هو رئيس الوزراء السابق الصيني في أن الأمارات هي تبقى الوكيل بتاع الصين فيما يتعلق بمشروع الحزام والطريق. عشان كده كان الاتفاق على ميناء أبو عمامة الذي تم إلغاؤه. والصين لأنها كانت عندها علاقات جيدة اقتصادية، علاقات اقتصادية واستثمارية جيدة مع الأمارات، فهي بتعتمد على الأمارات كانت في مسائل كثيرة. لكن يبدو هناك في كثير من المتغيرات الناتجة عن الحرب مع إيران، والحرب مع الحوثيين، الحرب في مضيق هرمز، والحرب في البحر الأحمر. ففي متغير مهم جدا جدا جعل الصين تقترب ببطء من السودان، من السوق السوداني كمدخل لأفريقيا. أنا أعتقد أن المسألة دي بتخلي الصينيين على المستوى الدولي قريبين للسودان، رغم أنه بتصدى للمسألة دي هم دائما الروس، لأنه عينهم على القاعدة العسكرية في ميناء بورسودان. لكن أنا أعتقد أنه الصينيين قد أدركوا مؤخرا أنه الأماراتيين لا يستطيعون خدمتهم على الساحل السوداني على البحر الأحمر، وأنه المسألة دي أصبحت من الأحلام، وأنه لا تستطيع الأمارات مرة أخرى أنها تقوم بدور الوكيل في مشروع الحزام والطريق. عشان كده الصينيين دخلوا في المسألة بتاعت الميناء، والمسألة دي في غاية الأهمية، وهي دي مدخل مهم جدا جدا وتطور جيوستراتيجي مهم جدا جدا للعلاقة بين السودان وبين الصين.
13: أدانت شبكة أطباء السودان الهجوم الذي نفذته قوات الدعم السريع عبر طائرة مسيرة على داخلية جامعة كردفان بمدينة الأبيض يوم الخميس، والذي أسفر بحسب المعلومات الأولية عن مقتل 5 مدنيين وإصابة 47. الدكتورة تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة الأطباء تحدثت لدبانجا بهذا الخصوص.
19: تدين شبكة أطباء السودان بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته قوات الدعم السريع عبر طائرة مسيرة على داخلية جامعة كردفان بمدينة الأبيض اليوم الأول من أكتوبر، والذي أسفر بحسب المعلومات الأولية إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 47 آخرين في حادثة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في البلاد. تؤكد الشبكة أن استهداف دور إيواء الطلاب والمنشآت التعليمية يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني ويعرض حياة المدنيين للخطر. وترى الشبكة أن هذا الهجوم يأتي ضمن تصاعد مقلق للهجمات التي تنفذها قوات الدعم السريع ضد المنشآت الخدمية والمدنية وسط صمت دولي مستمر تجاه الانتهاكات المتكررة بحق المدنيين. تطالب شبكة أطباء السودان الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية بإدانة استهداف المنشآت المدنية ومن يقف خلفها، والعمل على محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب، إلى جانب دعم الاستجابة الطبية العاجلة للمصابين والمتضررين من الهجوم. تسنيم الأمين، شبكة أطباء السودان.
13: انتقد رجل الأعمال معاوية أبا يزيد أداء الجمارك والقرارات الخاصة بتوسيع الإقرار المسبق واحتساب الرسوم بالدولار بدلا عن الجنيه السوداني، وأضاف في هذا الخصوص لراديو دبنجا:
8: القرار غير موفق في هذا الوقت، لأنه الآن البلاد تمر بأزمات كبيرة جدا في توفير السلع الاستراتيجية والسلع الضرورية للمواطنين، والقرار يزيد من التكاليف على الموردين ويزيد من التكاليف وارتفاع الأسعار، وغير ذلك القرار بأن الرسوم تدفع بالدولار، فده برضو حيساعد على تدني العملة الوطنية. فلماذا لا تدفع الرسوم أصلا بالجنيه السوداني إذا أصلا يعني كان في قرار بهذا الشأن؟ الموضوع الأهم كمان، احنا بنعاني الآن من تدهور في شبكة الاتصالات، لأنه السودان يعني في تدهور وانهيار كامل في شبكة الاتصالات. في مشاكل ومعوقات كثيرة جدا الناس بتعاني منها الآن، يعني بالذات يعني منذ وصول دكتور كامل إدريس بقرارات إنشاء منصة بلدنا اللي هي برضو بتساعد على عرقلة وعدم انسياب السلع البلاد، وبتأخر في عمليات التخليص بعمليات التصديق بالفواتير، بأنك لا تصدق فواتير، ومن رسوم كان بكاد ب 25 تصبح ب 500,000، وبتأخذ زمن من 3 إلى 4 إلى 5 يوم لمشاكل بتواجهها المنصة من مشاكل التواصل وانهيار الحاصل في شبكة الاتصالات في البلاد. هذا بيساعد على تأخير التخليص، والتأخير طبعا بيزيد من التكاليف، لأنه كل ما تتأخر في عملية التخليص عليك رسوم إضافية لشركات الشاحنة، رسوم إضافية لهذا الموانئ البحرية وإلى آخره. وكنا نتمنى مع أن وزير المالية ومدير عام الجمارك يعني بدل إصدار مثل هذا القرار تسهيل الإجراءات وسرعة التخليص في المحطات الجمركية. هل يعقل المحطة الجمركية أو المحطات الجمركية في السودان تعمل بمعدل 25 ساعة في الأسبوع؟ دي مشكلة كبيرة جدا، يعني ما في، أنا ما شفت لي محطة أو ميناء مثل ميناء أبو السودان أو سواكن يعمل بس لمدة 25 ساعة في الأسبوع. فده كله بيساعد في تأخير عمليات التخليص وبيزيد في عمليات التكاليف. كانوا يضعوا حل لمثل هذه الإجراءات وسرعة الإجراء بتاعت التخليص مع توفير النواحي الأمنية في المحطات الجمركية والحفاظ على ممتلكات المواطنين، وتكون في زيارات تفقدية باستمرار للمحطات الجمركية والوقوف على حل المشاكل وضع الضوابط لتسهيل الواردات. فالقرار غير موفق في ظل هذا الوقت، وبالذات في ظل هذا التدهور الاقتصادي الحاصل في تدني العملة الوطنية بعد وصول دكتور كامل إدريس وإطلاق مشروعه الأمل. ولكن للأسف الشديد الدولار من 2700 الآن نحن بنصل ل 8300 لسعر الدولار. فده كله بيؤكد بأن السياسات الاقتصادية الصادرة تؤكد بأنها غير جيدة وغير موفقة حكومة الأمل في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد. فإضافة إلى ذلك القرار الصادر من دولة الأمارات العربية بمنع الصادرات والواردات عبر دولة الأمارات العربية، ومعروف دولة الأمارات العربية كموقع وكمركز تجاري عالمي، فالحاوية كانت بتكلف 15,000، الآن نحن نقول على حساب 50,000 درهم، يعني 15,000 درهم إلى 50,000 درهم تكلفة الحاوية. بعد تجي كمان بتخش في التعقيدات والإجراءات، وده كله هيساعد في ارتفاع الأسعار والتكاليف على المنتجات، حتى بالساد حتى على عملية الإنتاج الزراعي والصناعي. فبعد شوية نحن هتكون عندنا زيادة في التكاليف، فالصادرات بتاعتنا هذا ما حتنافس، لأنك أنت كل يوم عايز إيرادات غير مدروسة. دي مشكلة كبيرة جدا يعاني منها الآن الاقتصاد السوداني، والأمور واضحة للناس، القلق الحاصل، ارتفاع في الأسعار، دي كلها

0: نتمنى يعني بإذن الله يعني يحصل تصحيح ويحصل تحسين في وتعديل وإلغاء هذا القرار. شكرا جزيلا.
1: ما زال هناك الكثير من عدم الوضوح حول حديث محافظ مشروع الجزيرة الخاص بوقف البيع والشراء والتصرف في الحواشات. جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي يقدم بعض الملاحظات حول نصوص القانون حول هذا الموضوع.
2: حقيقة قانون مشروع الجزيرة لسنة 2025 في السودان عنده مادتين أساسيتين بخصوص بيع وشراء التصرف في الحواشات، اللي هو مادة 16 والمادة 17. المادة 16 بتكلم عن ملكية الحواشة. هو القانون قرر ان الحواشة المخصصة للمزارعين، قال قبل صدور القانون التعامل باعتبار الملكية وفق احكام القانون بالنسبة للمزارعين غير اصحاب الملك الحر. هو هنا بيتكلم بمناسبة مشروع الجزيرة ما كله ملك حر، الناس الاسي صادعين راسنا بملك حر وحقنا كذابين. في ملك حر، نحن من غيره ونعترف ان في ملك حر، لكن الأغلبية 60% بمناسبة يعني ملك منفعة مستعجرة للحكومة لمدة 99 سنة قبل التجديد. في الملك الحر برضو الأقباط عنده نسبة محددة والأتراك برضو عنده نسبة محددة، وليه لقد استعجروا لحكومة السودان؟ ودي نقطة مهمة الناس لازم تعرف الكلام ده. الأهم في موضوع البيع اللي هو المادة 16 على 5 الوضع ثلاثة قيود على ملكية الحواشة، إنه بيتكلم إنه تستغل الحواشة للزراعة فقط وعدم تفتيت الحواشة، اللي هو يعني عدم تفتيت معناها عدم بيعه بالقطاي يعني أو بالفدادين يعني منع الكلام ده. طيب وبرضه بقول إن ده بيع الحواشة أو التنازل أنها تطبق أحكام كسب الملكية بالشفعة. كسب الملكية بالشفعة يعني انت تبيع لجارك او لزول قريب لك في المزرعة فقط، يعني ما تبيع لزول برا. طيب المادة 16 برضو بتكلم عن الـ عن الـ عن الـ عن الـ عن البيع والتنازل والرهن. يعني المادة 16 بتكلم عن البيع والتنازل والرهن، وتنص المادة 16 على واحد انه قال ما مراعاة احكام الشفعة الواردة في المادة 16 اللي هو الهسة ذكرناه فوق، يجوز للمزارع الملك الحر التصرف في الحواشة بالبيع أو الرهن أو التنازل وفق الموجهات البضعوا يعني إدارة مشروع مجلس إدارة مشروع الجزيرة. والمادة 17 على 2 أعطت مجلس الحق تحديد الحد الأدنى لمساحة ملكية الحواشة اللي هو المنفع. الكلام ده بخصوص بمناسبة ناس ملك المنفع ما الملك الحر. طيب لا لا لا لا. الخلاصة القانونية بقول شنو؟ إنه القانون بتاع 2005 يمنع بيع الحواشة بصورة مطلقة، إنما إيجار البيع أو التنازل بشرط الالتزام بموجهات مجلس الإدارة بمشروع الجزيرة ما مراعاة حق الشفعة وعدم التفتيت الحواشة. ده الكلام اللي استند عليه بمناسبة مدير إدارة المشروع اللي هو يتكلم عنها. وفي نفس الوقت بمناسبة المشروع القرار ده قرار إداري بمناسبة، والمسألة دي يترتب عليها بين البائع والمشتري اتفاق. يعني إذا اتفق قدام المحامي وأغروا ببيع أمام المحامي إنه تنازل عن حواشة، ده نقطة مهمة جدا الناس لازم يعرفوا بمناسبة، وإنه ده لوحده ما بتكفي بإنه هو يتنازل قانونيا خلاص. يعني السبب انه مشروع قانون ما انه يعني قانون مشروع الجزيره لسنه 2005 الممارسه القضائيه واللاحقه يغر بين اتفاق الطرفين بين الاجراءات القانونيه لنقل ملكيه المنفعه دي في اللي هو في ثلاثه حالات ذكر في الماده 16. كويس انه الحواشة دي تباع لكن ما يتم تفتيته، ويمكن يراهن يمكن يرهن او يمكن يتنازل صاحبه. كويس بالكمبلة الحاجة الموجودة دي بمناسبة. عشان كده القانون ده واضح جدا بمناسبة، ولكن هنا ده يحتاج انه ناس لازم يكونوا واعيين جدا انه القوانين اللي بتطبق في مشروع الجزيرة كمشروع اتحادي ما زي قانون بتاع مشروع الرهد ولا زي قانون بتاع مشروع حلفة. نحن في مشروع الرهد الزراعي لو انت اشتريت لك سرابة انت بتعمل بشيل يعني من الجسم ومن الصمت وتمشي إدارة المشروع يعمل لك تنازل باسمك انت، لكن إدارة المشروع ما زي ده. بعد ذلك ما تنسوا بمناسبة بعد الحرب ده طبعا الناس دي اتجهوا لشغل عنصري بحت بمناسبة، الهدف منه عملية نزع الحواشات من أبناء الكنائس.

0: وليس إلا يعني بكل صراحة يعني. والقوانين هو ده قوانين إدارية لتنظيم العمل فقط يعني. لذلك يعني حتى أنا في تقدير القوانين ذاتها فيها فيها فيها تضارب بكل صراحة. وبعد ذلك تاريخيا هم النازل نزعوا من أهلنا حواشات كثيرة جدا اللي هو مذكورة في كتاب مشروع الجزيرة القصة التي بدت اللي هو 3800 وكسر حواشة نزعوا بفعل إنه وضعوا قوانين معيقة لامتلاك الجنسية السودانية. لذلك نحن نبهنا للناس إنه يشتروا لكن يشتروا وقت الإدارة بتاعت المشروع عشان بعدين أنت ما لك ده ما يروح حدر ساكت يعني. وشكرا جزيلا وبارك الله فيكم.
1: ونختتم بأزمة الوقود في كل من بور سودان ومدني، حيث تحدث مواطنون من هناك عن مشاهد الصفوف الطويلة للسيارات بمحطات الخدمة وأثر الأزمة على الحياة اليومية. نبدأ من بور سودان.
2: والله طبعا الأزمة دي موجودة يعني، لكن طبعا الأيام الفاتت كان في الأسبوع الفات كان الأزمة جاز والبنزين كان متوفر نسبيا، والأسبوع ده اتعكست بقى في جاز متوفر والبنزين أزمة. فهي الأزمة موجودة وفي صفوف، في الجاز كان في صفوف كبيرة جدا جدا وفي البنزين في صفوف كبيرة جدا جدا. والسوق الأسود في الجاز كان عامل زي 50 في السوق الأسود الجالون، يعني اللتر زي 11,000 وحاجة يعني. لكن عموما الأسعار ما فيها زيادة كثيرة يعني، الأسعار بتاعت ما قبل الأزمة وهسه ما في زيادات كبيرة، ممكن تكون في زيادة بسيطة في البنزين. عمل أزمة طبعا، عمل أزمة في المواصلات. أمس ده كان أمس نحن مشينا كان الناس ما عنده مواصلات عديدة، اليوم أنا ما أعرف، كان في أزمة كبيرة طبعا في البنزين. عمل أزمة تانية في الإنتاج برضو، في المصانع، في الترحيل، في المواد الغذائية زادت بسبب الحاجة دي. فهو عامل أزمة في المواصلات وعامل أزمة في الترحيلات وفي النقل، وكله دي كانت أزمات ووضع سيء سيء سيء سيء شديد جدا جدا. فده الحاصل غير.
1: ومن بور سودان إلى مدينة ود مدني.
3: بصورة سريعة كده تفاقمت أزمة الوقود بصورة غير طبيعية، زادت الصفوف طرمبتين في مدينة المدني، طرمبة الواجهة الفلمين البري وطرمبة المقرنة العين المنيرة، هم الشغالات تكدس كبير للعربات، فوضى من القوات النظامية ما طبيعية، نزل الله العافية. مدينة المدني تشهد حالة من انعدام غاز الطهي، المواطنين برضو في معاناة، الواحد بيشيل هنبوبته ويفتش كل مدينة المدني حتى بعد الغلاء وبعد تنزيل التزعيرة اللي هي من 95 عملت 106، حتى اليوم نزلت تزعيرة البنزين من 37، في ناس بتقول حتعمل 40 وفي ناس بتقول عملة 38، لكن حتى الآن ما موجود، ما في توفر لأبسط مغامرة الحياة. المواطن بيعاني أشد المعاناة في مدينة المدني. المواطن في هذه الأيام يلعن دولة العسكر تماما، بيشوف الفوضى من الوضع النظامية حتى أبسط الحاجة. أضف لي كده زيادة الغلاء في السوق من المواد التموينية، حاجة مؤسفة جدا يعني. الواحد بكل أسف يعني يشهد تدهور الاقتصاد والانهيار التام. بأمانة كده يعني نزل الله العافية لكل المواطنين، وهم يرفعون أيديهم وكف الدعاء إلى المولى عز وجل إنه ربنا يصلح الحال. لكن يعني مشهد مؤسف جدا في مدينة المدني، المواطن يعاني بشدة في صفوف بنزين، لفتش غاز، لغلاء في المواد التموينية. يعني ربنا يعني يصلح الحال ويبعد الشرذمة المؤتمر الوطني والكيزان.
1: بهذا أعزائي نصل إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
4: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
5: من الأخبار لراديو دبنجا ليوم الجمعة الموافق 2 أكتوبر 2026. مجلس الأمن يحدد 8 أكتوبر موعدا مبدئيا للتصويت على تمديد عقوبات السودان. واشنطن تدفع نحو حظر سلاح شامل على السودان في مشروع قرار بمجلس الأمن. وفد لجنة تهيئة الحوار السوداني يبدأ لقاءاته بالقاهرة باجتماع مع سفراء الاتحاد الأوروبي. الحرب والسلام والانتقال المدني على طاولة لقاء حمدوك بمركز واشنطن لسياسة الشرق الأدنى. البرهان يهني الرئيس الصيني بالعيد الوطني ويؤكد حرص السودان على تعزيز الشراكة مع بكين. محامي البشير: دول عدة أبدت استعدادها لاستضافته وعلاجه خارج السودان. محامي البشير: بقاءه في الحبس أكثر من 7 سنوات يثير تساؤلات بعد توقف الإجراءات. الجيش السوداني يعلن استعادة منطقة المزروب بشمال كردفان بعد معارك مع الدعم السري. تحذيرات من مجاعة بالنيل الأزرق مع تفاقم أوضاع عشرات الآلاف من النازحين. النيل الأزرق 45 ألف نازح في بولونغ يواجهون انعدام الخدمات وشبح الجوع. أكثر من 25 ألف نازح من جيسان يواجهون شح الغذاء والمياه والمأوى. الجوع يدفع نازحين لتناول أوراق الأشجار في الكرمك. النيل الأبيض تعتمد زيادة جديدة في أسعار المحروقات وجالون البنزين يقفز إلى 40 ألف جنيه. تحذيرات نقابية من انهيار اقتصاد يهدد معيشة السودانيين. تنسيقية المهنيين: تآكل الأجور يدفع آلاف الأسر إلى خط الفقر. انتهاء امتحانات المتوسطة بالنيل الأبيض وحرمان نحو 3000 طالب من الجلوس.

0: بكم مستمعين الأعزاء في جولة جديدة من السودان في الصحافة العالمية.
1: راديو دبنجا راديو.
0: نستعرض في تقرير هذا الأسبوع كيف تناول الإعلام الدولي الشأن السوداني الذي تصادف مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، من تقارير رويترز الحصرية إلى تغطيات الجزيرة وميدل إيست مونيترز، مرورا بوكالتين شيخوا وفرانس بريس.
1: راديو دبنجا راديو.
0: نرصد معكم 5 ملفات مختلفة، هي أزمة تأشيرة تعصف بحضور البرهان في الأمم المتحدة، وفد المعارضة المدنية الذي يخوض معركته الدبلوماسية الخاصة في نيويورك، وكارثة تعديل ثانية تضرب شرق السودان خلال أسبوع واحد فقط.
1: راديو دبنجا راديو.
0: 5 زوايا مختلفة تلتقي جميعا عند حقيقة واحدة، حرب دخلت عامها الرابع ولا تزال تتصدر اهتمام العالم.
1: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
0: تصدرت وكالة رويترز في تقرير حصري نقلته عشرات الصحف حول العالم تغطية هذا الأسبوع بخبر دبلوماسي مثير للجدل، إذ كشفت أن الولايات المتحدة تحجب تأشيرة دخول عن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان قبل أيام قليلة من موعد كلمته المقررة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي سوداني ومحلل غربي مطلع أن إصدار التأشيرة بدأ مشروطا بموافقة البرهان على مقترح هدنة لمدة 90 يوما تقدم به مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، وهو ما رفضه البرهان.
1: راديو دبنجا راديو.
0: أما الجزيرة فقد نقلت أن ناشطين وصحفيين سودانيين انتقدوا واشنطن على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفين الخطوة بأنها ضغط سياسي، ومحذرين من أن الوصول إلى الأمم المتحدة لا ينبغي أن يستخدم أداة للتأثير على موقف الخرطوم من الحرب الأهلية.
1: راديو دبنجا راديو.
0: بالتوازي مع أزمة التأشيرة، تبعت ميدل إيست مونيتر ورويترز حضورا دبلوماسيا مختلفا تماما، إذ أشارتا إلى أن رئيس الوزراء المدني السابق عبد الله حمدوك موجود في نيويورك هذا الأسبوع في إطار فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة رفقة أعضاء تحالفه المدني المناهض للحرب.
1: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
0: وثقت دبنجا أن وفد تحالف القوى المدنية الديمقراطية صمود بقيادة حمدوك التقى نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، حيث دعت القوى المدنية المعارضة للحرب الأمين العام وأعضاء مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراء دولي عاجل لجعل هدنة إنسانية شاملة وفورية في السودان أولوية قصوى، إلى جانب تدابير لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية لمن يحتاجونها. كما نقلت أول أفريكا عن رسالة مشتركة بعثها التحالف إلى مجلس الأمن، جاء فيها أن القوى المدنية لا تعترف بشرعية أي سلطة قائمة حاليا في البلاد، وطالبت المجتمع الدولي بعدم إطفاء الشرعية على أي سلطة تأسست عبر انقلاب أو فرضت بالقوة.
1: راديو دبنجا راديو.
0: أما وكالة الأنباء الصينية شينخوا فقد وثقت هذا الأسبوع كارثة إنسانية جديدة، إذ أفادت بأن انهيار 5 أنفاق تعدين في منطقة أوني بولاية البحر الأحمر شرق السودان أسفر عن مقتل 10 عمال تعدين أهلي وإصابة 21 آخرين. فيما تتواصل عمليات البحث عن عمال لا يزالون تحت الأنقاض. وأوضحت شبكة ثقافة نيوز أن هذا الانهيار يمثل الحادث الثاني من نوعه في منجم غير نظامي هذا في خلال أسبوع واحد فقط، وذلك بعد انهيار سابق في إقليم كردفان الأسبوع الماضي أودى بحياة ما لا يقل عن 82 شخصا.
1: راديو دبنجا راديو.
0: من جانبها نقلت ميدل إيست مونيتور موقفا مباشرا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أزمة تأشيرة البرهان، حيث صرح المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك بأن الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء عدم إصدار تأشيرة حتى الآن لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، مؤكدا أنه يتواصل مع الجانب الأمريكي بشأن هذه المسألة. في المقابل أوضح متحدث باسم الخارجية الأمريكية حسب ما نقلته منصة نيوز كورد التي قارنت تغطية 14 وسيلة إعلامية لهذه القصة، أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وقائديهما لا يمثلون حكما شرعيا ودستوريا للسودان، وأن واشنطن وإدارة ترامب ستسعيان لرفع كلفة استمرار النزاع على جميع الأطراف والشبكات التي تغذيه.
1: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
0: أخيرا، وفي مقال رأي لافت نشرته مجلة فورين بوليسي الأمريكية، رد البرهان بنفسه على الضغوط الأمريكية، حيث أوضح أن البرهان قال إن هدنة سابقة سمحت لقوات الدعم السريع وحلفائها بإعادة التجمع، ورفض ما وصفه بالإملاءات الخارجية بشأن الحرب. هذا الموقف يعكس حسب متابعين إصرارا من قيادة الجيش على مواصلة الحملة العسكرية حتى تحقيق ما تعتبره حسما ميدانيا، حتى لو كان الثمن غيابا محتملا عن أعلى منصة دبلوماسية في العالم.
1: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
0: مستمعين الأعزاء، بين أزمة تأشيرة تكشف حجب التوتر بين الخرطوم وواشنطن ووفد للمعارضة المدنية يخوض معركته الدبلوماسية الخاصة بعيدا عن البرهان، وكارثة تعدين ثانية تحصد أرواحا جديدة في شرق البلاد، وأمين عام أممي يتدخل شخصيا لحل أزمة دبلوماسية غير مسبوقة، وقائد عسكري يرفض علن أي إملاءات خارجية، يبقى السودان في قلب اهتمام العالم ولو من زوايا متعددة ومتناقضة. عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.

0: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب،
1: للشارع للناس كلها. دبنجا بتفتح المايك للشباب،
0: للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، أسعد الله أيامكم بكل الخير. جيناكم في مشوار جديد ومحطة جديدة، وابتدى مشوار الراب. وراء كل نجم راب نراه اليوم يعتلي منصات التتويج ويحرك الملايين بهتافاته، رحلة طويلة وقاسية جدا، حافلة بالصعاب المادية الخانقة والرفض المجتمعي الحاد والتحديات الفنية التي لا تنتهي، إذ يتميز هذا الفن عن القوالب الموسيقية التقليدية بنشأته من رحم المعاناة، ليصبح الصوت الناطق باسم الفئات الكادحة والنفوس الحالمة بالتغيير وكل من عانى التهميش والخذلان في زوايا المجتمع. ومن عروس الرمال الأبيض معانا الرابر علاء الدين، مرحب بك في دبنج راب.
1: السلام عليكم دبنج راب، معكم علاء الدين رابر بروديوس السوداني من سكان مدينة الأبيض.
0: بداية كلمنا عن البدايات، الحلم والرحلة.
2: بدايتنا مع الراب دي كانت قديمة شديدة يا معانا 2018-2019، كنت بسمع لود المزاد، هو زرع فينا الحاجة بتاعت تعلي صوتك وتبرهن التمن عن طريق الموسيقى. فكرت أغني 2018 لكن ما قدرت، ما لقيت إمكانيات. بديت فعليا 2023 كمهندس صوتي، وانت عرفت أهندس الصوت عن طريق تطبيقات وبتاع. بديت أغني أنا في شخصي 2024، دي حاجة كانت مسهل، وكان معي ناس كتيرة بيقفوا معي، شراوت للنيس وقفت معي كلها والله.
0: وشنو الحاب بتوصله من خلال فن الراب؟
2: والهدف الأساسي من إنك تغني راب وتعمل مزيك وشنو، راحة نفسية يا عمال. أنا شايفها بالنسبة لي راحة نفسية. برضو في حتة تانية ولك، عشان صوتنا يكون مسموع، نحن دارين الصوت السوداني يكون مسموع. الحمد لله الناس ما شاف الحاجة دي وما شاف تطور في تطور، الحمد لله. دارين نبني شخصيتنا قدام العالم، نوذي السودانيين ديلهم شنو، نوذي الشاب السوداني هو شنو أصلا، تفاهم عليه؟
0: جميل. وكيف بترى دور الراب كأداة للتعبير عن قضايا جيل الشباب؟
2: الراب بقى طريقة بتاع توصيل فكر، توصيل آراء في عقول كل الشباب. الجيل الجاي مسي، الجيل اللي حيقوم بعدينا حيقوم، ده حيكون له تاريخ، حيقدر يسمع ويقول الناس ديل سووا شنو في الحتة دي.
0: يا سلام.
2: بعدين برضو الراب بقى وسيلة انك تحاربها، سواء كان ما بتقدر تشيل سلاح، ممكن تحاربها، ممكن تحاربها الفقر، ممكن تحاربها الفساد، ممكن تحاربها حاجات كتيرة. يعني اقول لك في النهاية الراب ده سلاح
0: جميل
2: وفهم في نفس الوقت.
3: الحياة على قدر ما بتاخد منك بتديك، تبقى معك كريمة بس بالصبر والسعي واليقين، وكل بكلة في الدنيا دي لو عوض، وكل قصة لو جابه، دي فترة حدا

0: ولو تم تخييرك بين كتابة تراك تجاري بينجح في الترند وتراك عميق ما بيفهمه إلا الناس اللي بتسمع مزيكا بشكل كويس، هتختار شنو؟
1: يا مان لو خيروني بين تراك ترندي وتراك ما بفهمه إلا السماع بتاع، بختار التراك ما بفهمه إلا السماع. كل ليه؟ ليه؟ لأنه أنا بكتب حاجة من جوا حاسبة، المستمع هيسمع بكون نفسي بنفس الحاجة دي، هتثبت في قلبه. يعني شنو انت مركز على ترندات مركز على فيديوهات حاجة عادية، لكن لا انت لا تخد بصمة، لا تخد اسمك في المجال ده، تكتب حاجة من قلبك. يعني تقول تكتب حاجة من برا وتعمل ترند وتجيب لك فيوز، لا تكتب على الحاجة اللي تحس بيها يا مان. وبعدين يا مان التراك العميق ده بس وكون في عقول الناس موجود مبزول، لأنه فكرة انت كاتبها من جواك وزول السماع هيفهمها وحتروح كله كله، عشان كده أنا بختار التراك العميق.
0: شكرا جزيلا الرابر على الدين، على أمل أنه نتلاقى في مساحة مختلفة وجديد الأغنيات الحصرية على دبنج راب.
2: مشكلة

0: المحبة لا تعطي إلا نفسها ولا تأخذ إلا من نفسها. المحبة لا تملك شيئا ولا تريد أن يملكها أحد، لأن المحبة مكتفية بالمحبة. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة، أعود وألتقيكم الأسبوع المقبل وانتم في أتم الصحة والعافية، مع السلامة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 4.

0: أقول لكم خلي بالكم
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك عبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك ما تسكت ما تخلي صوتك حبس الصدور سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك قول رايك انت وشارك بفكرتك من حقك توصل صوتك ومن هنا البداية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مزارع ريف شيكان عمر هاشم محمد مزارع في الأرياف حول محلة شيكان. الموسم الزراعي هذا العام طبعا موسم غير مبشر مطلقا لتداخل عدة ظروف ودواعي طبيعية ودواعي من تأثير الإنسان كذلك وقصور برضو قصور إداري أدى إلى بشريات سيئة جدا هتتسبب في فشل الموسم الزراعي. يعني أهم حاجة وللإنسان اللي بيعرف نحن الآن داخلين على شهر 10 ومن المعروف إنه الأمطار والخريف دوما بيكون ذروة شهر 8 وبداية 9 وجزء من المحصولات كانت بتطلع يعني المحاصيل والمنتجات نحن بنقولها منتجات الدرات ومنتجات موسم الحصاد البدائي يعني كان زي الوقت ده بنلقى حاجة اسمها العنكوليب اللي هو أقرب إلى قصب السكر بيكون أنتج وبنلقى مثلا زي التبش كان بيكون موجود بكميات كبيرة جدا وكان يعني ده بيبقى في قمة موسم التبش التبش اللي هو بيشبه العجور بتاع البحر لكن هو أقل. فنحن كمية الإنتاج كان بيسموه البكري أو الطرشي دائما منتج في شهر 9 بداية شهر 9 فهذا العام لا يوجد أي لو دخلت كل أسواق الخضار برضو مثلا في في في في في حاصلات أو في محصولات اللي هلنا بقول لها الفريق بيطلع شهر 9 اللي هو بيقول لك شال اللبن وشال الفريق ده للدخن قناديل الدخن اللي بتكون لينا نحن دائما يوم 15 يوم 13 9 كنا بناكل فريق كمزارعين وكذلك بناكل اللوبة بنقوم نجيب اللوبة خضرة وبقوموا بيدوها للأطفال الكبار بيقوموا بنجدوها بالموية كسليقة كده لكن هذا العام إلى الآن اللوبة من الأرض ما قامت يعني من الأرض ما مرقت ولا تمشي ولا غيره ده المبشر الأول على أساس أنه في فشل كامل للموسم الزراعي لعدم وجود أمطار دي المرحلة الأولى ودي شيء رباني أنه خلى هذا العام الأمطار ما تنزل المناطق النزل فيها مطر لا توجد فيها زراعة لظروف الحرب لأنه أغلب المزارعين في الريف بالذات الريف شيكان تركوا غراهم لظروف الحرب وكل هذه القرى تمت فيها استباحة وتشريد وقتل فظايع موجودة ونهب كان تم في المناطق بتاعت القرى عشان كده الناس قادرت بالإضافة إلى المناطق اللي هي ممكن كان تبقى فيها زراعة زي المناطق حول مدينة الأبيض والله ما في تمويل زراعي في قصور من السلطات الزراعية ما وفرت تقاوي ما وفرت مبيدات للأفات الزراعية فده مؤشر خطير لأنه يبقى في مجاعة يعني الآن نحن في تبشير بتاع جفاف بشرين بجفاف بالوضع بتاع الأمطار شايفينه عد الآن ما جات مطرة سراية عشان الزرع يمشي الأهم من ده كله والكلام يعرفوه المزارعين نحن السنة دي ما عندنا رميل لأنه فشل الرميل. ويعني حقيقة لأول مرة كنا زمان بنقول والله المزارع كذب المطر وأكل التراب. السنة المزارع ما أكل التراب, كذب المجاعة وصدق المطر, لكن في النهاية خاب المطر لظروف جفاف ماشي تضرب هذه المنطقة. أما المجاعة بالوضع الماشي ده كل المزارعين الآن خارج الخدمة, والخريف غير مبشر مطلقا لأنه حد الآن ما عندنا أي خريف واضح. ونحن خاشين على شهر 10 ومعروف خلاص يعني شهر 10 وشهر 11 ده موسم الحصاد, إلى الآن نحن ما عندنا زراعة. ومعينات الزراعة ذاتها تجاوز الزمن لأنه لا التقاوي لا مبيدات لا وقود ولا إرشاد زراعي ده كله ما موجود. فربنا يأخذ بيد المزارع اللي اعتماده كله على الزراعة.
0: الموسم الزراعي في المنطقة الجنوبية الغربية لولاية القضارف بالضبط كده في محل يد قلع النحل ولا منطقة قلع النحل حتى الآن نسبة النجاح بتاعته والله ضعيفة ومهدد بفشل كبير لشح الأمطار. مع أنه يعني في الأيام الفارقة دي في أمطار متفرغة هنا وهنا وهنا, الناس اللي بتصادفهم مطر ممكن تنجح لهم, لكن نسبة النجاح السنة ضعيفة جدا. يعني في كمية كبيرة من الأراضي المزروعة بالسمسم دي خلاص أعلنت الفشل التام. حتى ما فشلت فشل تام نسبة نجاح ما بتتخطى 50%. الذرة والدخن في حتة لسه في محافظة يعني في أمل ليها لو جاتنا أمطار. يعني لو الأمطار وقفت على المستوى ده نقول النجاح في حدود 10-15%, لأنه في زراعة ممكن في حدود العلف للبهائم ويرعوا الرعب. لكن موسم العام والله تعبان شديد. يعني حصل خلاص في ناس سلموا ما عندهم نجاح ما عندهم نصيب في زراعة الموسم.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك, عبر وصل صوتك, مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت, ما تخلي صوتك حبس الصدور.
3: راديو دبنجا دبوا قرنبل الأبونا ودمهنا قنبلي يم وصلني زرعت وصلني وهاش بصنع أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تتاك بدأسني راديو دبنجا يكستانا هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس, لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك, قول رايك انت وشارك بفكرتك, من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-0-470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
4: راديو دبنجا يقدم
5: ملفات سودانية. ملفات سودانية, نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية, أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية, لأن السودان يستحق أن يروى.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. حلقة اليوم مخصصة للحديث عن مهمة البحث عن الحقيقة والتغطية الصحفية في مناطق النزاعات, واللي هي ما عادت مجرد نقل للحدث من موقع وقوعه بل يعني عمل شاق في أرض مغومة بالخطر ومغامرة يمكن يعني تؤدي لأنه الصحفي يدفع حياته وحريته ثمن لخبر أو صورة. حقيقة الصحفيين السودانيين بيعانوا في مناطق سيطرة القوات المسلحة في بور السودان والخرطوم وغيرها، وفي مناطق سيطرة قوات الدعم السريع الممتدة من دارفور وكردفان، وتتشابه المعاناة وتتعدد صور القيود، اعتقالات وملاحقات وتفلتات أمنية وميليشيات لا تعترف بالقانون كان هنا ولا هناك، مع غياب تام للمؤسسات العدلية والقضائية لحماية الصحفي، وحظر متكرر بالنسبة للصحفي في الحق في التغطية الصحفية وحرية التنقل وبالتالي حرية التعبير. فكيف يعني الصحفي السوداني يمارس مهنته اليوم وسط التضييق ده؟ وين بتجيف المهنية والمصداقية لما يصبح نطق الحقيقة تهمة تفضي إلى السجن أو التصفية؟ وما الدور المنوط بالمؤسسات والمنظمات الدولية لحماية الإعلاميين في مناطق النزاعات؟ نفتح يعني في ملف حلقة الليلة، ملف الصحافة في السودان الواقع والقيود ومصير الحقيقة بين طرفي النزاع. أجعلني أن أرحب بضيفي الكريمين الأستاذ لؤي عبد الرحمن رئيس تحرير موقع قلب أفريقيا الأخباري، والأستاذ الصحفي عبد الرحمن العاجب رئيس تحرير موقع فجر بريس وعضو مجلس نقابة الصحفيين السودانيين. أهلا ومرحبا بكم، ونبدأ بالأستاذ لؤي عبد الرحمن. أهلا بك لؤي، وبداية يعني كيف يستطيع الصحفي أن يوازن بين الالتزام بالمهنية ونقل الحقيقة للمواطن من جهة، وبين الضغوط والقيود الأمنية المفروضة عليه بظروف الحرب واشتراطات أطراف الصراع من جهة أخرى؟ وهل ده بيدفع لممارسة رغبة ذاتية يعني خشية من أنه يقع في مخاطر أمنية؟
7: العمل في ظل الحرب هو صعب جدا للصحفيين لطبيعة الحروب وللمحاذير التي يفرضها كل طرف في الموقع الذي يتواجد فيه. نحن كصحفيين نعمل في ظروف بالغة التعقيد، نحرص بقدر الإمكان على نقل الحقائق، ولكن في نفس الوقت نعمل بحذر حتى لا نتعرض لمضايقات أو توطيف من قبل السلطات. نحرص دائما على نقل القضايا الإنسانية المتعلقة بالنزوح أو الانتهاكات التي تحدث للمواطنين، ولكن هنالك قضايا كثيرة لا نستطيع التحدث أو الكتابة فيها للمحاذير الأمنية، ولأننا نعلم أننا مجرد الخوض في مثل هذه القضايا سنتعرض للاعتقال أو للمنع من العمل. كثير من المناطق يعني ومنذ وقت مبكر في أيام الحرب الأولى حضرت الأنشطة الصحفية أو التغطيات في أماكن محددة، ولاحقا يعني أعادت السماح للعمل خاصة في ولاية البحر الأحمر، ولكن لم نقصر طيلة هذه الفترة، عملنا ما نستطيع أن نعمله من تغطيات صحفية، وقفنا إلى جانب الشعب، كشفنا الانتهاكات، رافقنا النازحين واللاجئين، تحدثنا عن معاناتهم في كل مكان، حتى الذين في خارج السودان تحدثنا عن أوضاعهم. وكما قلت هنالك قضايا لها ارتباطات أمنية لا نستطيع التحدث عنها، ولكن في نفس الوقت هي ليست مهملة.
6: موجه لك أستاذ عبد الرحمن.
8: أولا أرحب بمستمعي راديو دبنجا في كل مكان. طيب، فيما يتعلق بأوضاع الصحفيين والالتزامات المهنية ونقل الحقيقة للمواطن والقيود الأمنية التي تمارس ضدهم والاشتراطات من طرفي أطراف الصراع من أطراف الصراع في كل من مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع، أنا بفتكر إنه هنالك قيود كبيرة تقيد عمل الصحفيين وتقيد حرية الصحافة في كلا مناطق سيطرتي الجيش والدعم السريع، والسبب الأساسي في ذلك هو الظروف الأمنية التي فرضتها الحرب وعدم التزام طرفي الحرب بكل المواثيق الدولية التي تؤدي إلى حماية الصحفيين في مناطق النزاع. فضلا عن ذلك، الأخطر من ذلك هو انتشار الميليشيات المسلحة التي لا تلتزم بأي قيود. إذا نظرنا إلى الواقع في مناطق سيطرة الجيش أو مناطق سيطرة الدعم السريع، نجد أن هنالك انتشار كثيف للميليشيات المسلحة التي لا تلتزم بأي قيود تتعلق بالقانون الدولي الإنساني أو القوانين الدولية التي تنظم عمل الإعلام في أوقات الحرب. فبالتالي هنالك تحديات حقيقية تواجه الصحفيين الذين يعملون في مناطق سيطرة الجيش وفي مناطق سيطرة الدعم السريع. فبالتالي المطلوب هو الضغط الدولي من المنظمات الدولية التي تعمل في مجال الحماية على توفير الحماية اللازمة للصحفيين المتواجدين في مناطق سيطرة الجيش وفي مناطق سيطرة الدعم السريع. فبالتالي هذه هي حقيقة الواقع في تلك المناطق، والمطلوب هو معالجة هذا الواقع بأسرع وقت ممكن.
6: طيب، كيف يعمل الصحفي في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة؟ هل توجد حرية رأي وتعبير، حرية العمل الصحفي، الحركة وحق التغطية والوصول لموقع الحدث دون الوقوع في المساءلة؟ وفي المقابل في مناطق الدعم السريع، ما هي حدود المسموح والممنوع بالنسبة للصحفيين والناشطين الإعلاميين في تلك المناطق؟ أستاذ لؤي،
7: مقارنة بمناطق تواجد الميليشيا، الحرية الإعلامية في مناطق الجيش متوفرة أكثر بكثير من المناطق التي تتواجد فيها ميليشيا الدعم السريع. عملنا طيلة 3 سنوات، نقلنا النزوح منذ بدء الخروج من الخرطوم، وتابعنا أوضاع النازحين في الجزيرة وفي كردفان وفي دارفور، حتى تحدثنا عن الأوضاع الاقتصادية، عن ارتفاع الدولار، وهنالك ممارسة للنقد الحكومة المدنية بقيادة كامل إدريس. يعني هنالك حرية إعلامية ومساحة مقدرة للحركة الصحفية أو للتغطيات، ولكن هنالك أيضا محاذير أمنية في تغطيات أخرى متعلقة بالأوضاع الميدانية والعسكرية.

0: فيها بسبب المحاذير الأمنية. مناطق الدعم السريع لا توجد فيها حريات صحفية، وكما هو معروف الآن هناك عدد من الزملاء معتقلين في سجون الدعم السريع، حتى بينهم صحفيين كانوا مؤيدين لميليشيا الدعم السريع مثل الزميل مصعب الهادي الذي نشط في جروبات الميليشيا ويعني كان يدافع عنها باستماتة، ورغم ذلك لم تشفع عنه هذه المواقف وهو الآن معتقل في سجونها. وزميل معمر إبراهيم مراسل الجزيرة والزميل عصام جراد عدد كبير من الإعلاميين الآن معتقلين في سجون الميليشيا، وفي المقابل لا أعرف أن هنالك أي صحفي الآن معتقل في صفوف القوات المسلحة السودانية. في مثل الظروف هذه لا أعتقد أن هنالك صحفي يقدر أن ينتقد الجيش والقوات المشتركة أو القوات في الميدان، أو إذا كان متواجد في أراضي الميليشيا الدعم السريع أن ينتقد الميليشيا، وهو أمر معروف خلال فترة النزاعات التي يعني شهدها السودان وحتى الآن. ولكن ربما الذين يجدون حرية الكلمة وحرية الحديث هم من في الخارج. ما تحدثت عنه أعني به القضايا العسكرية والأمنية وقضايا الميدان، أما قضايا الخدمات والقضايا السياسية من حوار وغير ذلك المساحة مفتوحة، هنالك نسبة كبيرة من الحريات خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة. وكثير من الزملاء الآن ينتقدون سواء كان في مواقع الإخبارية أو في الفضائيات أو عبر صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، ولا يتعرضون إلى أي مضايقات.
1: السؤال برضو موجه لك أستاذ عبد الرحمن العاجب،
2: وبالنسبة لعمل الصحفيين في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة، يمكن أن نقول بميل الفم في تلك المناطق لا توجد حرية رأي ولا حرية للتعبير ولا حرية للعمل الصحفي، وحتى الحركة حركة الصحفيين وتغطية الأحداث من المواقع المحددة أيضا تجد صعوبة، هنالك قيود كبيرة تفرض على الصحفيين في مناطق سيطرة الجيش، والدليل على ذلك الاعتقالات التي تعرض لها عدد من الزملاء الصحفيين سواء كان في مدينة بورسودان أو في الخرطوم أو في عدد من المدن الواقعة تحت سيطرة الجيش. نرى كيف إن حرية التعبير تصادر وحرية العمل الصحفي أيضا تصادر بمجرد الكشف عن حقيقة أو الإدلاء برأي مخالف لرأي سلطة بورسودان. فبالتالي أستطيع أن أقول إن حرية الصحافة وحرية التعبير وحرية العمل الصحفي في مناطق سيطرة الجيش بها غيوط كبيرة تصل إلى حد إنه إلى حد تكميم الأفواه وعدم إدلاء الصحفيين لكشف الحقائق أو نقل الواقع كما هو في تلك المناطق. فبالتالي هذه المسألة تمثل تحدي حقيقي أمام المؤسسات الصحفية والصحفيين السودانيين الذين يعملون في تلك المناطق، وهذا التحدي يحتاج إلى وقفة قوية من أجل معالجة هذا الواقع بشكل مهني يجعل الصحفيين يمارسون مهنتهم بكل حرية وينقلون الواقع كما هو في تلك المناطق.
1: طيب سؤالنا الأخير يعني حولينه، هل بتتشابه آليات التضييق وتقييد العمل الصحفي بين طرفي النزاع، أم أن كل طرف أدواته الخاصة في السيطرة على الخطاب الإعلامي؟ وهل توجد يعني ممارسة صحفية مستقلة قادرة على انتقاد الطرفين في الوقت نفسه، أم إنه انشغال الصحفيين المؤيدين لكل طرف بخليهم إنه ما ينظروا أو ما يعينوا له أو يتغاضوا نظر عن انتقاد الطرف الآخر أو من يؤيدوه؟ رأيك شنو يا أستاذ لؤي؟
0: العمل في ظل الحرب هو صعب جدا للصحفيين لطبيعة الحروب وللمحاذير التي يفرضها كل طرف في الموقع الذي يتواجد فيه. نحن كصحفيين نعمل في ظروف بالغة التعقيد، نحرص بقدر الإمكان على نقل الحقائق، ولكن في نفس الوقت نعمل بحذر حتى لا نتعرض لمضايقات أو توطيف من قبل السلطات. نحرص دائما على نقل القضايا الإنسانية المتعلقة بالنزوح أو الانتهاكات التي تحدث للمواطنين.

0: لكن هنالك قضايا كثيرة لا نستطيع التحدث أو الكتابة فيها للمحاذير الأمنية، ولأننا نعلم أننا مجرد الخوض في مثل هذه القضايا سنتعرض للاعتقال أو للمنع من العمل. كثير من المناطق يعني ومنذ وقت مبكر في أيام الحرب الأولى حظرت الأنشطة الصحفية أو التغطيات في أماكن محددة، ولاحقا يعني إعادة السماح للعمل خاصة في ولاية البحر الأحمر. ولكن لم نقصر طيلة هذه الفترة، عملنا ما نستطيع أن نعمله من تغطيات صحفية، وقفنا إلى جانب الشعب، كشفنا الانتهاكات، رافقنا النازحين واللاجئين، تحدثنا عن معاناتهم في كل مكان، حتى الذين في خارج السودان تحدثنا عن أوضاعهم. وكما قلت هنالك قضايا لها ارتباطات أمنية لا نستطيع التحدث عنها، ولكن في نفس الوقت هي ليست مهملة. الظروف المعيشية الصعبة وإغلاق الصحف وبسبب الحرب جعل الصحفيين والصحفيات في أوضاع اقتصادية صعبة جدا، وكذلك دخل عدد كبير من الإعلاميين الجدد إلى المجال الإعلامي دون تدريب ودون التزام بأخلاقيات المهنة، مما خلق تشوهات في هذا المجال. هناك استقطاب حاد من المسؤولين ومن التنظيمات السياسية ومن الحركات المسلحة وغير ذلك، طبعا بالمال مقابل الكتاب المتحيزة. وهناك عدد لا بأس به من الزملاء والزميلات المستقلين الذين يعملون على إرادة الحقيقة، وطبعا هذا الموقف كلفهم الكثير في أنهم لا يحصلون على الأموال بالكيفية التي يحصل بها الموالون والمنحازون لجهة من الجهات. هنالك شلليات، هنالك مجموعات سياسية، هنالك مسؤولين لهم يعني مجموعة من الصحفيين والصحفيات يكتبون لهم ويدافعون عنهم، وبسبب هذه الأشياء ضاعت الحقيقة وربما باتت يعني مختفية بنسبة كبيرة في الفضاء الإعلامي.
1: أستاذ عبد الرحمن،
2: طيب بالنسبة لتشابه الآليات والتضييق وتغييد العمل الصحفي في مناطق سيطرة الجيش أو مناطق سيطرة الدعم السريع، بنلقى أنه آلية التضييق هي نفس الآليات، هو كما ذكرت سابقا أنه تفشي الميليشيات وغياب مؤسسات الدولة المستغلة التي تقوم بحماية الصحفيين. فبنلقى أن آليات التضييق هي ذات الآليات الموجودة في مناطق سيطرة طرفي الحرب، سواء كان مناطق سيطرة الجيش أو مناطق سيطرة الدعم السريع. وهذا الواقع جعل ممارسة الصحفيين في تلك المناطق تكون غير مستقلة ولا تستطيع أن تنقل الحقيقة كما هي، بسبب القيود التي يفرضها طرفي الحرب في تلك المناطق. فلا يستطيع الصحفيون في تلك المناطق انه يمارس عملهم ونقل الحقيقه كما ينبغي او كما هي، وذلك بسبب كما ذكرت انه تفشي او انتشار الميليشيات وغياب مؤسسات الدوله المستغله. وهذا الواقع يحتاج لوقفه قويه من المنظمات الحقوقيه التي تدافع عن حرية التعبير وتدافع عن حقوق الإنسان، بجانب أنه أيضا أنه بنطالب أنه المنظمات أنه تتجه لتوفير الحماية اللازمة للصحفيين في تلك المناطق. هذا الواقع بكل تأكيد هو واقع أليم وواقع قاسي يواجهه الصحفيين في تلك المناطق، وبالتالي أنه يتطلب وقفة وتحرك عاجل لمعالجة هذا الواقع.
1: شكرا جزيلا أستاذ عبد الرحمن العاجب، رئيس تحرير موقع فجر البرس وعضو مجلس نقابة الصحفيين السودانيين، وشكر موصول أستاذ لؤي عبد الرحمن، رئيس تحرير موقع قلب أفريقيا، وشكرا لمستمعينا الكرام على حسن الاستماع. بهذا نصل بكم مستمعي الراديو الرمق الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
3: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
4: راديو دبنجا يقدم

0: كندكات ومياريم. كندكات ومياريم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات ومياريم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا بكم مستمعين راديو دبنجا الأحباء في حلقة جديدة من كندكات ومياريم. الليلة حنناقش ملف النساء المعتقلات في سجون الجيش والدعم السريع لتهم التعاون. حتكون معانا المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكاري. أستاذة هالة، هل مجرد وجود النساء ديل في منطقة تحت سيطرة الجيش أو الدعم السريع ممكن يكون سبب كافي للاتهام بالتعاون؟
2: انتشار الأحكام الرادعة ضد النساء في بيئة بتاعت حرب وبيئة يعني فيها ظروف اقتصادية يعني صعبة جدا، يعني إصدار أحكام بالإعدام وأحكام حقيقة يعني غاية في القسوة من غير مراعاة للواقع المعيش للنساء وأوضاعهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتماعية والأوضاع القهرية اللي قاعد تزداد سوءا يوما بعد يوم، هي مسألة في حد ذاتها يعني ظلم يعني وعدم عدالة متناهية يعني، ودي مسألة بتتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف ومع مبادئ حماية الحياة والحفاظ على الكرامة الإنسانية.
1: والنساء اللي قاعدوا في المناطق اللي بيسيطر عليها واحد من الطرفين، هل كان عندهن خيار حقيقي للخروج ولا هن قاعدة مجبرات في المناطق دي؟
2: النساء السودانيات عانوا في الحرب دي، وهم كانوا مركز الانتهاكات اللي حصلت في الحرب، فلمجرد تواجد النساء في مناطق سيطرة الدعم السريع دي مسألة فرضت عليهم فرض.
1: طيب كيف نفرق بين تعامل النساء مع سلطة مفروضة عليهم عشان يوفرن الأكل والعلاج لأسرهم وبين التعاون الفعلي؟
2: النساء ما يعني ما مشوا وسعوا انهم هم يكونوا موجودات في المناطق دي، هم يعني دي مساله فرضتها ظروف الحياه على الناس. حتى تعامل مع سلطات الدعم السريع هي دي تصرفات يعني ما فيها إجرام، دي السلطة اللي اتفرضت عليهم في الوقت ده، والواقع بتاع الحياة فرض عليهم انهم يتعاملوا مع السلطة دي ودفعوا فيها أثمان باهظة جدا وكمية من القهر وكمية من يعني من الفظاعات والانتهاكات عشان تاني يجي يحصل انتهاك تاني لهم.
1: شنو اللي بيضمن انه محاكمة النساء ديل ما تقوم على شهادات غير حقيقية أو غير دقيقة أو تصفية حسابات بسبب الحرب؟
2: زي ما اتكلمت القضية بتاعت خضم الله موسى عبد الغني، يعني هي خير دليل على الظلم اللي قاعد تتعرض له النساء السودانيات. السيدة كل الحاجة اللي عملتها إنها هي حاولت تساعد المجتمع المحلي بتاعها في ظروف قاسية جدا جدا، كانت بتمشي تجيب الموية، اتعاونت مع إمام الجامع ومع المواطنين الموجودين في إنهم يفتحوا خلوة يدرسوا فيها الأطفال، يعني في الفترة اللي كانت الدعم السريع فيها مسيطر على الخرطوم، كانت بتفاوض في إنه تصل يعني يكون تنكر الموية يصل لناس المنطقة اللي هي قاعدة فيها. وبعد ذاك يعني يعني الشهادات بتحت الشهود اللي اتهموا خضم الله، تم اتهام خضم الله بالتعاون على أساس شهادات، وهم أصلا شخص ما من المنطقة، يعني شهادات أهل المنطقة شهادات مختلفة تماما، كلها بتشهد لخضم الله بأنها هي كل اللي عملته إنها حاولت تساعد أهل المنطقة على التكيف مع واقع قاسي، واقع بشع يعني، عشان في النهاية يتم الحكم عليها المرة الأولى بالإعدام والاستئناف في 20 سنة، بنت شابة يعني محامية تحت التمرين، يعني عندها الكثير عشان تقدمه لبلدها وتقدمه لأسرتها. ما إلا بد من إعادة النظر في المسائل بتاع تجريم النساء والفتيات، لابد من إعادة النظر في قضايا النساء والفتيات المتهمات بالتعاون، لأنه زي ما قلنا الظروف كلها هي ظروف قاسية جدا جدا. لابد من مراعاة الأوضاع النفسية والاقتصادية اللي أنتجت الحرب وتسببت في إنه النساء وجدوا نفسهم في واقع غاية في التعقيد.
1: شنو المطلوب من السلطات ومنظمات حقوق الإنسان لحماية النساء المعتقلات بتهم التعاون وضمان محاكمات عادلة؟
2: يعني لابد من الأخذ في الاعتبار أهمية إنه الناس يكون يعني الجهات الحكومية الغضائية المنظمات المجتمع المدني المنظمات الدولية إنها تهتم بقضايا الإدماج بالنسبة للضحايا، تعقيدات الواقع الاجتماعي اللي أنتجته الحرب، وتوفير العون القانوني للنساء. لابد من إنه يحصل يعني تعاون يعني لمجموعات المحامين الموجودين على مستوى الأرض اللي هم بيعانوا إنهم يصلوا للنساء المتهمات والحصل لهم تجريم، يعني لأنه الأعداد كبيرة ما ممكن، يعني لازم يكون تتوافر أركان الجريمة وتناسب العقوبة، لازم تناسب الفعل. يعني حقيقة لازم تحصل مراجعة كاملة، لازم تقيف المسألة بتاعة الاحتجاز التعسفي. في أعداد كبيرة جدا من النساء محتجزات تعسفيا في الحراسات، لازم تتوجد بدائل وتتعامل. لابد من إعمال سلطات الإفراج بالضمان والبدائل القانونية الأخرى، يعني وبرضو يعني المسألة بتاعت القضايا بتاعت التعاون دي بتغيب فيها أدنى الحيثيات اللي بيحصل على أساسها الإدانة الإدانات البشعة دي.
1: كيف تتم حماية النساء من التجريم بسبب ظروف الحرب، وكيف النقطة دي تكون جزء أساسي من العدالة والسلام في السودان؟
2: السودان يعني النساء في السودان حقيقة يعني هم اللي تحملوا كل تبعات الحرب القاسية دي، وهم اللي حافظوا على المجتمعات بتاعاتهم، وهم ربات الأسر في الوضع الحالي. فالمسألة بتاعت الاستمرار بتاعت التجريم بتاع النساء دي مسألة يعني مخيفة وبتهدد تواجد النساء ذاته في المساحات العامة في السودان. يعني إحنا كنساء حقيقة ما بنحس بالإطمئنان.
1: كانت دي حلقتنا اليوم من كنداكات وميارم. شكرا لك أستاذة هالة، وشكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء. مع السلامة.

كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 2 أكتوبر 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. القوات المسلحة تعلن السيطرة على المزروب بشمال كردفان، واليونيسيف تكشف عن مقتل طفل وإصابة 12 آخرين في الأبيض. الهجرة الدولية تعلن عن عودة 1,100,000 شخص إلى السودان، ونزوح 7,000 شخص في النيل الأزرق ووفيات وسط الحوامل. نقابة أطباء السودان تحذر من تداعيات الاغتصاب على الصحة الإنجابية للنساء، وزيادة جديدة في أسعار الوقود بعدد من الولايات مع استمرار الأزمة. حرمان 3,000 طالب من الجلوس لامتحانات الشهادة المتوسطة في النيل الأبيض، وإيداع مشروع قرار خاص بالسودان في مجلس حقوق الإنسان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلنت القوات المسلحة السودانية اليوم الجمعة السيطرة على منطقة المزروب بولاية شمال كردفان في أعقاب معارك شرسة خاضتها مع قوات الدعم السريع، مؤكدة تكبيدها خسائر في الأرواح والأعتاد. وقال بيان صادر عن الناطق الرسمي أن القوات المسلحة سيطرت على منطقة المزروب وتهيب بالمواطنين في المناطق التي تم تحريرها لاطمئنان والعودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: أنا هي مكان أقسم بالله لازم مزروب مزروب مزروب حرة كما ينبغي والله إن شاء الله مزروب حرة جنجوي برا. اليوم حررنا 6 أو 7 مناطق والله.
0: قالت منظمة اليونيسيف أنه طفلا قتل وأصيب 12 آخرين بينهم 5 فتيان و7 فتيات جراء هجوم بطائر مسير استهدف مركز إيواء المينا البري للنازحين داخليا في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان في وقت متأخر من مساء الأربعاء. وطالبت ممثلة منظمة اليونيسيف في السودان أنجيلا كيرني في بيان بوقف الهجمات على الأماكن التي يلجأ إليها الأطفال طلبا للحماية، حيث لا يوجد مكان آخر يمكنهم الذهاب إليه. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
2: والله حصل أمس المسيرة دي جاءت حوالي الساعة 9:19 الأطفال هين برا بدل مصفهم اللي هين تفجرت، واحدة وقعت بجوه والتانية وقعت لنا بورا، وحصل فيه 2 وفاة من الجناح بعدين فيه، وفي جراح
0: ثلاثة. من جانبه أدان الناطق الرسمي باسم حكومة غرب كردفان محمد أبو القاسم الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على مراكز إيواء النازحين في الأبيض، وطالب المجتمع الدولي بإدانة الهجمات. وأضاف هذا الخصوص:
3: حكومة غرب كردفان ندين هذا الهجوم البربري الذي قامت به الميليشيا الإرهابية والتي دأبت على استهداف المواطنين فيما كنهم العامة. فمن هذا المنطلق نحن بنناشد المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية بإدانة هذه التصرفات التي لا تليق بالإنسانية.
0: أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن عودة 1,110,605 أشخاص إلى السودان من الدول المجاورة في الفترة من يناير 2024 إلى أغسطس 2026. وأوضحت المنظمة في تقرير صدر يوم الخميس أن غالبية العائدين 80% كانوا من مصر، بينما عادت نسبة أقل من تشاد 20%، وأثيوبيا أقل من 1%، وأريتريا أقل 1%. وأشار التقرير إلى أن نحو 54% من العائدين رجعوا إلى السودان بسبب تحسن الوضع الأمني في مناطقهم الأصلية. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح حوالي 7,000 شخص من 4 قرى بمحلية ود الماهي في إقليم النيل الأزرق. وأوضحت المنظمة أن المتضررين نزحوا إلى مناطق أخرى داخل المحلية نفسها. وأضاف نازحون في هذا الخصوص:
4: وحقيقة احنا والله بنعاني من المشمات. طبعا مما الناس دي نزحت يعني بتعاني كثير من الأكل والشرب، وأكثر حاجة ما بنعاني منها هو
0: من جهتها كشفت مبادرة المجتمع المدني في النيل الأزرق عن وجود 25,000 نازح في قيسان وسط نقصحات في الغذاء والمياه والمأوى والخدمات الصحية. وأكدت المبادرة أن تقديرات المحتاجين للمساعدات في مناطق أبو قمي ودندن العزازة ودندن الشيخ وشيرة وأبلة ودر الأمان وبابنوسة وأبو عشر تتجاوز 100,000 شخص، وأوضحت أن النازحين من خور حسن وكرن كرن وبلونغ إلى منطقة بلينغ بمحافظة الكرمك تجاوز عددهم 45,000 مواطن. ووثقت إفادات ميدانية وقوافيات متكررة بين الحوامل في بعض المناطق وسط صعوبة الوصول إلى العلاج والمرافق الصحية. وأضاف نازح في هذا الخصوص:
4: أيضا برضو في ناس من بلدون ومنكرن وشتتين جوا الغابات، ولاحظ احنا لدينا في جزء من الأسر برضو اشتتت، يعني في ناس فقدت أطفالهم وفقدت أسرهم، لحسة البحث جاري. وانا عشان كده والله يعني بنحاول إن شاء الله نتواصل الناس كل زول بيسأل من الأسر.
0: حدد مجلس الأمن يوم الخميس المقبل موعدا مبدئيا للتصويت على تمديد عقوبات السودان، وتسعى الولايات المتحدة إلى تعديل بنوده بحيث يمتد حظر السلاح ليشمل كامل الأراضي السودانية. ومن المتوقع أن تشهد الجلسة خلافات بين الأطراف المؤيدة للمقترح الأمريكي والأطراف الرافضة له، وأبرزها الصين وروسيا. اكتملت يوم الجمعة إجراءات إجداء مشروع قرار بعنوان الاستجابة لأزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع المسلح الدائر في السودان في مجلس حقوق الإنسان بجنيف. وقال المدافع الحقوق الدكتور محمد صالح ياسين لراديو دبنج أن مشروع القرار تم إيداعه اليوم بصورته النهائية، وانضمت إليه بالإضافة إلى مجموعة النوال المكونة من 5 دول برئاسة بريطانيا حاملة القلم، العديد من الدول أبرزها أستراليا والنمسا وبلجيكا. وأضاف أن الجلسة شهدت ملاسنات حادة بين مندوب السودان والدول الداعمة لمشروع القرار، كما أثارت النقطة المتعلقة بنزع الشرعية وتسمية السلطات الجدل. وأضاف في هذا الخصوص:
5: اكتملت إجراءات إيداع مشروع القرار رقم 63L26 في مجلس حقوق الإنسان بجنيف في دورته العادية 63 المنعقدة من 7 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر 2026. والمشروع القرار هو التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام.
0: نفذت وزارة التربية والتعليم بولاية النيل الأبيض قرارها بحرمان نحو 3,000 طالب من الجلوس لامتحانات الصف الثالث المتوسط التي اختتمت أمس الخميس، وذلك دون استثناءات. وأثار تنفيذ القرار حالة من الاستياء وسط عدد من الأسر والمعلمين بالولاية، خاصة أن الطلاب المتأثرين أمضوا عاما دراسيا كاملا في الدراسة والاستعداد للامتحانات قبل أن يفاجئوا بعدم السماح لهم بالجلوس لها. وتعود خلفية الأزمة إلى ضوابط القبول والتصعيد والانتقال بين الصفوف التي اعتمدتها وزارة التربية والتوجيه بالولاية لتنظيم الجلوس لامتحانات الشهادة المتوسطة. كشفت المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان دكتور أديب إبراهيم السيد عن وجود أكثر من 1200 حالة مرضية خطيرة مرتبطة بالعنف الجنسي، من بينها نزيف وجروح مهبلية ورحمية، إلى جانب انتشار الناسور البولي بين النساء تعرضن لاختصابات متكررة. وأضافت أن وصمة العار الاجتماعية ونقص البروتوكولات الخاصة بالتعامل مع هذه الحالات يحولان دون حصول كثير من النساء على الرعاية الطبية في الوقت المناسب. ودعت أديبة إلى وقف الانتهاكات ضد النساء المتضررات من الحرب وتوفير مناطق آمنة وحماية للنساء. وأضافت في هذا الخصوص:
6: تمر بحرب كارثية تدفع ضريبة النساء. خلال هذه الحرب الكارثية نساء السودان يدفعن فاتورة باهظة الثمن. هناك في أكثر من 1,000,000 امرأة حامل بفتران للرعاية الصحية الأولية وسوء التغذية وعدم الرعاية الصحية السابقة للولادة وبعد الولادة أيضا في هذه الحرب المرؤومة.
0: كما أكدت المتحدثة باسم نقابة أطباء السودان معاناة نحو 176,000 امرأة حامل و250,000 مرضعة من سوء التغذية، فيما توفت نحو 45,000 طفل بسبب سوء التغذية منذ بداية الحرب، إلى جانب وفاة نحو 680 امرأة حامل أثناء الولادة أو نتيجة مضاعفات مرتبطة بالنزوح وسوء التغذية ونقص التدخلات الطبية بما فيها العمليات القيصرية. وصف موردون وخبراء جمركيون قرار قيادة شرطة الجمارك بتوسيع عمليات الإقرار المسبق لشحنات الواردة ليشمل بقية المواني والمعابر بغير الموفق في هذا التوقيت الذي تمر فيه البلاد بأزمة في توفير السلع الاستراتيجية والضرورية، مؤكدين أنه يزيد التكاليف على الموردين ويرفع الأسعار على المواطنين، وحذروا من كارثة اقتصادية خطيرة. وقال رجل الأعمال وعضو الغرفة التجارية والصناعية معاوية أبا زيد لراديو دبنج أن القرار ألزم الموردين بدفع الرسوم بالدولار مما يساهم في تدني قيمة العملة الوطنية، مشيرا إلى أن هناك العديد من المعوقات في تنفيذ القرار أبرزها التدهور والانحيار التام في شبكة الاتصالات، معتبرا أن منصة بلدنا تساهم في عرقلة الإجراءات. وأضاف في هذا الخصوص:
7: والقرار يزيد من التكاليف على الموردين ويزيد من التكاليف وارتفاع الأسعار، وغير ذلك القرار بأن الرسوم تدفع بالدولار، فده برضو حيساعد على تدني العملة الوطنية، فلماذا لا تدفع الرسوم أصلا بالجنيه السوداني؟
0: وجه الخبير الجمركي وعضو غرفة المستوردين سابقا دفع الله عبد الله يوسف انتقادات حادة لهذا النظام، وقال لراديو دبنج أن النظام الجديد استحدثت له شركة أجنبية مسجلة في الإمارات تفرض رسوم باهظة ترهق كاهل المواطن وتضيف حركة التجارة كونها تأكل من رأس المال، وقد تصل رسوم الباخر الواحدة إلى مئات الألاف من الدولارات، وهذا المكون الاستيرادي يدفع ويورد لحساب شركة أجنبية دون وجه حق. وأضاف هذا الخصوص:
8: هذا النظام كلمة حق أريد بها باطل. كيف؟ أولا استحدث له شركة أجنبية مسجلة في الأمارات، وهذه الشركة الأجنبية المسجلة في الأمارات بتأخذ رسوم باهظة تزهق كاهل المواطن وتضعف الحركة بتاعت التجارة. ليه؟ لأنها بتأكل من رأس المال. فرسوم التسجيل بشيء، والرسائل كل رسالة بشيء، ولو جيت في البلك كارغو لك أن تتخيل في القمح بيأخذ بالطن، وفي السوائل بيأخذ بالليتر. وقد تصل الباخرة الواحدة لعشرات بل لمئات الآلاف من الدولارات، وده كله بيطلع من الكمبوننس اللي بنستورد به، وده بيشيله شركة أجنبية بدون وجه حق.
0: أكملت ولاية جنوب دارفور الترتيبات لإنقاذ مؤتمر التماسك الاجتماعي بين قبيلتي الفلاتة والمساليج يوم الأحد المقبل بمدينة نيالا، وتهدف الخطوة لاحتواء تداعيات الاقتتال الذي جرى مؤخرا في قريضة وتعزيز فرص المصالحة والتعايش السلمي بين المكونين. وتسعى عمل المؤتمر إلى طي صفحة الخلاف والوصول إلى تفاهمات تسهم في تثبيت الصلح وتعزيز التعايش السلمي والأمن الاجتماعي بما يمنع تجدد التوترات ويفتح الطريق أمام علاقات أكثر استقرارا بين مكونات المنطقة. شهدت منطقة شلة كوكوب محلية شرق النيل في ولاية الخرطوم يوم الخميس اشتباكات بالذخيرة الحية أمام قسم الشرطة على خلفية مقتل شاب من المنطقة خلال حملة لمكافحة المخدرات. وقال شهود عيان أنه عدد من أهالي الشاب القتيل هاجموا قسم الشرطة مما أدى لاندلاع اشتباكات وإغلاق سوق شلة كوكوب والشوارع المجاورة إلى جانب توقف حركة المواصلات مؤقتا. دعت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية لوقف فوري وشامل لإطلاق النار وإصلاح هيكلي عاجل لمرتبات العاملين، مؤكدة أن الأزمة الاقتصادية والتدهور المالي في البلاد تحولا إلى كوارث إنسانية وبنيوية تمس مباشرة حق المواطن في العمل والدخل والحياة الكريمة. وأوضحت التنسيقية في بيان موجه إلى الشعب السوداني أن تأكل الأجور وتأخر مستحقات العاملين في ظل اقتصاد الحرب أسهم في دفع آلاف الأسر ونخب المهنيين إلى خط الفقر، معتبرة أن معالجة الأزمات عبر تخفيض المستحقات والتضييق النقابي تزيد من تفريق مؤسسات الدولة وهجرة العقول. وأضاف سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين:
9: الجنيه ينهار والعمال يدفعون الثمن حملة ابتدرتها تنسيقية المهنيين والنقابات لإظهار وبيان الواقع الذي يعيشه العامل السوداني عموما من جراء تآكل قيمة الجنيه السوداني.
0: كما أطلقت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية حملة بعنوان الجنيه ينهار والعمال يدفعون الثمن لتسليط الضوء على تآكل الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة في السودان. وأوضحت أن الحملة تعمل على دراسة الآثار المباشرة لانهيار قيمة الجنيه السوداني وارتفاع الأسعار على أجور العاملين وقدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية وانعكاس ذلك على أسرهم وحياتهم اليومية. أغلقت محطات الوقود في ودمدني صباح الخميس أبوابها على الرغم من زيادة سعر لتر البنزين يوم الخميس إلى 8950 جنيها بما يعادل 40.275 جنيها للجالون. في الأثناء أعلنت السلطات في النيل الأبيض زيادات في أسعار الوقود حيث ارتفع سعر لتر البنزين من 8141 جنيها إلى 8841 جنيها مع إضافة مبلغ 30 جنيها كفريق ترحيل للتر الواحد لكافة المحليات ليصل سعر الجالون إلى نحو 42000 جنيه. وفي ولاية نهر النيل صدرت تسعيرة جديدة للبنزين في عدد من مناطق الولاية إذ بلغ السعر في عطبرة والدامر 8299 جنيها للتر بما يعادل نحو 37,346 جنيها للجالون. أكد عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق عمر البشير المحامي محمد حسن الأمين أن البشير موجود الآن في محبسه بالخرطوم ويتلقى العلاج في مستشفى علياء بالسلاح الطبي بعد عودته من مروي نتيجة لتدهور حالته الصحية. وأكد أن هناك جهات كثيرة ستقبله وترحب به أكثر مما تفعل القيادة الحالية التي تضعه في الحبس لأكثر من 7 سنوات. وقال الأمين في حديث لراديو دبنج أن هناك تقريرا طبيا يوصي بضرورة سفره لمعالجة بعض الأعراض التي ظهرت عليه مشددا على أن سفره أصبح ضرورة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: الرئيس السابق المشير عمر البشير موجود الآن في محبسه أو في حبسه في الخرطوم وهو يتلقى العلاج في مستشفى العلياء في السلاح الطبي بعد أن عاد من مروي نتيجة لتدهور حالته الصحية وضرورة نقله لمزيد من الفحوصات والإجراءات التي تتوفر في في في مستشفى علياء والتي لا تتوفر حقيقة كلها وإنما هنالك تقرير طبي بضرورة سفره للعلاج لمعالجة بعض الأعراض التي ظهرت والتي لم يعرف ولم يحدد لم تحدد وبالتالي فإن سفره أصبح ضرورة وهناك تقرير طبي بهذا المعنى.
0: من جانبه قال عضو هيئة الاتهام في محاكمة عناصر النظام السابق في قضية انقلاب 30 يونيو معز حضرة تعليق على طلب الأسرة وهيئة الدفاع سفر البشير للعلاج خارج السودان إنه لا يجوز لمتهم مثل البشير مطلوب في قضايا ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وتقويض النظام الدستوري الإفراج عنه ناهيك عن السفر. ووصف حضرة في حديثه لراديو دبنج الخطوة بأن الهدف منها تهريب البشير إلى دولة أخرى وشدد على أن القرار ليس من اختصاص السلطات العسكرية بل يتبع للنيابة أو القضاء بحسب مرحلة البلاغ. وأضاف في هذا الخصوص:
11: الوضع القانوني للمتهم البشير والآخرين، البشير لديه عدة بلاغات غير المحاكمة من ضمن البلاغ بتاع الانقلاب ده، في بلاغات مفتوحة ضده، بلاغات برضو مضبوط فيها في النيابة لسه لم تحول للمحكمة. أيا كان الوضع هو وفقا للقانون لا يجوز لمتهم مثل البشير مفتوحة فيه بلاغات جرائم ضد الإنسانية وتغويض النظام الدستوري، دي جرائم لا يجوز فيها الإفراج ناهيك عن السفر خارج السودان. فيبدو أنه دي بدعة خاصة بعد سيطرة الإسلاميين الآن بعد الدولة بعد هذه الحرب وبعد انقلاب البرهان يريدون تهريب البشير إلى دولة أخرى.
0: دخل أطباء العظام في مستشفى كسل التعليمي في إضراب عن العمل ابتداء من أمس الخميس بسبب توقف الدربكين الطبي عن العمل وعدم توفر مستلزمات العمل. وقال مرافقو مرضى مصابين إنهم لم يتمكنوا من تلقي الرعاية الطبية اللازمة اليوم بسبب الإضراب. مستمعينا الأعزاء بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا برنامج
12: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الثاني من شهر أكتوبر سنة 2026. في الجولة دي حنستعرض القضايا التالية: ماذا دار في المكالمة الهاتفية بين البرهان والرئيس الصيني؟
13: أول أكتوبر 1949 اللي هو دخول قوات الحزب الشيوعي اللي هو جيش التحرير الشعبي لبكين.
12: هل يحق للبشير السفر للعلاج بالخارج؟
10: ولا يوجد الآن في مواجهة الأخ الرئيس أي إجراء في النيابة ولا أي إجراء في القضاء مطلقا.
11: جرائم ضد الإنسانية وتغويض النظام الدستوري دي جرائم لا يجوز فيها الإفراج، ناهيك عن السفر خارج السودان.
12: ماذا يقول القانون بشأن التصرف بالبيع والشراء في حواشات مشروع الجزيرة؟
14: في ملك حر، نحن من غيره نعترف إن في ملك حر، لكن الأغلبية 60% بمناسبة يعني ملك منفع.
12: أزمة وقود في بور السودان ومدني،
15: والأسبوع ده اتعكست، بقى في جاز متوفر والبنزين أزمة،
16: فوضى من القواضة النظامية ما طبيعية، نزل الله العافية.
12: وقرار الجمارك بتوسيع الإقرار المسبق، هل هنالك أضرار للمصدرين والموردين؟
7: يعني ما في، أنا ما شفت لي محطة أو ميناء مثل ميناء بور السودان أو سواكن يعمل بس لمدة 25 ساعة في الأسبوع.
12: كل هذا بعد الفاصل.
17: دبنجا، أخبار لكل السودان.
12: أهلا بكم مرة أخرى. ما زال الجدل يدور حول الخبر المتعلق بسفر الرئيس المخلوع عمر البشير للعلاج بالخارج، بين من يرى حقه في السفر إلى الجهة التي يريد ومن يقول بأن مكانه الحبس بسبب التهم الجسيمة المنسوبة إليه. في هذا المحور نستمع إلى إفادتين، الأولى من المعز حضرة المحامي، وسنبدأ بها جولة اليوم.
11: طبعا الوضع القانوني للمتهم البشير والآخرين، البشير لديه عدة بلاغات غيد المحاكمة من ضمن البلاغ بتاع الانقلاب ده، في بلاغات مفتوحة ضده، بلاغات برضو مضبوط فيها في النيابة لسه لم تحول للمحكمة. أيا كان الوضع، هو وفقا للقانون لا يجوز لمتهم مثل البشير مفتوحة فيه بلاغات جرائم ضد الإنسانية وتغويض النظام الدستوري، دي جرائم لا يجوز فيها الإفراج، ناهيك عن السفر خارج السودان. فيبدو أنه دي بدعة خاصة بعد سيطرة الإسلاميين الآن بعد الدولة بعد هذه الحرب وبعد انقلاب البرهان، يريدون تهريب البشير إلى دولة أخرى، هذا هو الواضح، لأن القانون لا يسمح بوجوده خارج السجن، ناهيك عن وجوده خارج البلد، فده تصرف غير قانوني. ثانيا، السلطات العسكرية لا تملك هذا الأمر في أنه تسمح له أو لا تسمح، لأنه البشير كمتهم هو يفترض المسؤول عنه هو النيابة، النيابة في البلاغات التي لم تحول المحكمة أو السلطة القضائية، وبالتالي السلطات العسكرية لا تملك هذا الأمر. لكن نحن الآن نعيش دولة لا توجد بها مؤسسات عدلية، العسكر يتحكمون في كل شيء، وبالتالي هي القضية موجودة ومفتوحة، لكن إن حدث هذا الأمر دي مخالفة واضحة للقانون، ودي واضح أنهم يريدون على المساعدة على الإفلات من العقاب. البشير متهم في قضايا داخلية وخارجية مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، كيف يسمح له بالخروج؟ هذا نعتقد سوف يكون هناك تواطؤ، سوف يذهب إلى إحدى الدول التي لها كانت علاقات مع الإسلاميين ويريدون أن يقتلوا هذه القضية، لكن القضية لن تموت، لأن الجرائم التي ارتكبها البشير في بلاغ الانقلاب أو غيرها بلاغات لا تضغط بالتقادم، لأنه يعني هي جرائم مستمرة، ومهما هرب سوف يأتي يوما ليحاكم. نحن من لحظات الحرب الأولى عندما تم إخلاءهم من سجن كوبر طالبنا سلطات السجون بإعادتهم، وهم يدعوا أنه الدعم السريع هو الذي قام بتهريبهم، ودي معلومة غير صحيحة، وضحضها مدير السجون قال إحنا سمحنا لهم بالخروج وكتمناهم تعهدات إنه الحرب بعد ما تجيف يرجعوا تاني. الكلام ده الآن سجن كوبر مفتوح له أكثر من سنتين، لماذا لم يتم القبض عليهم؟ لماذا لم يتم إعادتهم؟ بل هم موجودين ويمارسوا حياتهم السياسية. بل أحمد هارون المتهم في عدة بلاغات بيطلع في البيانات وبيجتمع، لأنه السلطة الآن للأسف يعني هنالك تماهي واضح ما بين العسكر ومجموعة النظام السابق، وبالتالي ما يحدث كلها مخالفات. حتى السماح لبكر حسن صالح عبد الرحيم محمد حسين في الخروج إلى منازلهم دي مخالفة، لأنه العسكر لا يملكون هذا الأمر. دي المتهمين يجب أن يعودوا إلى السجن، طالبنا مرارا وتكرارا، لكن للأسف الشديد للنيابة قامت بواجبها ولا السلطة القضائية قامت بواجبها.
12: والإفادة الثانية من الأستاذ محمد الحسن الأمين عضو هيئة الدفاع عن المخلوع عمر البشير.
10: الرئيس السابق المشير عمر البشير موجود الآن في محبسه أو في حبسه في الخرطوم، وهو يتلقى العلاج في مستشفى العلياء في السلاح الطبي بعد أن عاد من مروي نتيجة لتدهور حالته الصحية وضرورة نقله لمزيد من الفحوصات والإجراءات التي تتوفر في مستشفى عليا، والتي لا تتوفر حقيقة كلها، وإنما هنالك تقرير طبي بضرورة سفره للعلاج لمعالجة بعض الأعراض التي ظهرت والتي لم يعرف ولم يحدد لم تحدد، وبالتالي فإن سفره أصبح ضرورة، وهناك تقرير طبي بهذا المعنى. وكذلك طالبت أسرته ونحن نطالب في هيئة الدفاع بحقه في أن يتلقى العلاج خارج السودان، لأن هذه مسألة ضرورية ومن حقوقه. الموافقة التي سبقت بالنسبة له كانت مجرد إخطارات شخصية له من بعض الجهات، ولكنها لم تنفذ، بمعنى أن هنالك وعد بسماح له بالسفر وإطلاق سراحه، ولكن هذا الوعد لم ينفذ، بينما نفذ لبعض الذين كانوا معه في الاعتقال. ولا يوجد الآن في مواجهة الأخ الرئيس أي إجراء في النيابة ولا أي إجراء في القضاء مطلقا، لأن قضية 89 تم تعليقها، وكل المتهمين الآن سواء كانوا داخل أو خارج السودان موجودين ويتحركون بحرية. وطبعا الحرب فرضت ظروف مختلفة تماما، فأكثر من 2000 محكوم بالإعدام الآن خرجوا ولم يعودوا بعد، وكذلك يعني حتى الذين شاركوا في القتال وقتلوا وقاموا بكثير من الجرائم وعادوا الآن هم يتحدثون في المنابر وعادوا. فكيف بشخص حكم السودان 30 عام وضحى بنفسه في جنوب السودان وفي مواقع أخرى وتعرض للكثير من المخاطرات نتيجة لوفائه لهذا الوطن؟ وبالتالي فلا نعتقد أن هذا يعني طلب يعني نقدمه للرئيس القائد قادة الدولة بما يعني وكأنه طلب لشخص عادي، وإنما هو طلب لشخص قدم الكثير لبلاده. فبالتالي نحن نعتبر أنه ضروري جدا، من الضروري جدا السماح للسيد الرئيس السابق بأن يذهب للعلاج في الخارج، وهذا يعني من أقل ما ممكن أن يقدم له إن شاء الله.
12: بعث القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ببرقية تهنئة إلى الرئيس الصيني تشي جين بينغ بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. المحلل السياسي صهيب حامد يحدثنا بالمزيد من التفاصيل عن العلاقات السودانية الصينية.
13: وفي الحقيقة هي المهاتفة يعني هي ما مهاتفة لمسألة متعلقة بأحداث جارية، بقدر ما إن هي تهنئة بالعيد الوطني للدولة الصينية. الدولة الصينية تأسست في أكتوبر، أعلنت في أكتوبر 1949 أول أكتوبر 1949 اللي هو دخول قوات الحزب الشيوعي اللي هو جيش التحرير الشعبي لبيكين، ومخاطبة ماو تسي تونغ الشعب الصيني من على ميدان تيانامين. هي روتينية، لكن في الحقيقة طبعا هناك الملاحظ للعلاقات الصينية السودانية يلاحظ إنه في تطور بطيء، تطور في حراك بطيء. الحراك ده المؤشرات بتاعته هو الاتفاقية بتاعت قسمة الإنتاج في معدن النحاس في شرق السودان، ومن زمن طويل يدوبك يعني الشركات الصينية الكبيرة اللي هي شركات الدولة تخش في استثمار منذ الخروج من الاستثمار في البترول. ده نمر واحد. نمر اثنين، ما يتم تداوله في الأطر الرسمية عن الاتفاق حول ميناء، منح ميناء استثمار الصين في ميناء على البحر الأحمر. مسألة دي بيبقى ده تحول كبير، ده انقلاب كبير في العلاقات بين السودان والصين، لأنه المسألة بتاعت الموانئ أصبحت من أهم العوامل الجيوسياسية في العلاقة بين الدول. ودولة الأمارات العربية المتحدة كان عندها اتفاق من زمن لي كيشيان اللي هو رئيس الوزراء السابق الصيني في إنه الأمارات هي تبقى الوكيل بتاع الصين فيما يتعلق بمشروع الحزام والطريق. عشان كده كان الاتفاق على ميناء أبو عمام الذي تم إلغاؤه. والصين لأنها كانت عندها علاقات جيدة اقتصادية، علاقات اقتصادية واستثمارية جيدة مع الأمارات، فهي بتعتمد على الأمارات كانت في مسائل كثيرة. لكن يبدو هناك في كثير من المتغيرات الناتجة عن الحرب مع إيران، والحرب مع الحوثيين، الحرب في مضيق هرمز، والحرب في البحر الأحمر. ففي متغير مهم جدا جدا جعل الصين تقترب ببطء من السودان، من السوق السوداني كمدخل لأفريقيا. أنا أعتقد إنه المسألة دي بتخلي الصينيين على المستوى الدولي قريبين للسودان، رغم إنه بتصدى للمسألة دي هم دائما الروس، لأنه عينهم على القاعدة العسكرية في ميناء بورسودان. لكن أنا أعتقد إنه الصينيين قد أدركوا مؤخرا إنه الأماراتيين لا يستطيعون خدمتهم على الساحل السوداني على البحر الأحمر، وإنه المسألة دي أصبحت من الأحلام، وإنه لا تستطيع الأمارات مرة أخرى إنها تقوم بدور الوكيل في مشروع الحزام والطريق. عشان كده الصينيين دخلوا في المسألة بتاعت الميناء، والمسألة دي في غاية الأهمية، وهي دي مدخل مهم جدا جدا وتطور جيو استراتيجي مهم جدا جدا للعلاقة بين السودان وبين الصين.
12: أدانت شبكة أطباء السودان الهجوم الذي نفذته قوات الدعم السريع عبر طائرة مسيرة على داخلية جامعة كردفان بمدينة الأبيض يوم الخميس، والذي أسفر بحسب المعلومات الأولية عن مقتل 5 مدنيين وإصابة 47. الدكتورة تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة الأطباء تحدثت لدبانجا بهذا الخصوص.
18: تدين شبكة أطباء السودان بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته قوات الدعم السريع عبر طائرة مسيرة على داخلية جامعة كردفان بمدينة الأبيض اليوم الأول من أكتوبر، والذي أسفر بحسب المعلومات الأولية إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 47 آخرين، في حادثة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في البلاد. تؤكد الشبكة أن استهداف دور إيواء الطلاب والمنشآت التعليمية يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني ويعرض حياة المدنيين للخطر. وترى الشبكة أن هذا الهجوم يأتي ضمن تصاعد مقلق للهجمات التي تنفذها قوات الدعم السريع ضد المنشآت الخدمية والمدنية وسط صمت دولي مستمر تجاه الانتهاكات المتكررة بحق المدنيين. تطالب شبكة أطباء السودان الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية بإدانة استهداف المنشآت المدنية ومن يقف خلفها، والعمل على محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب، إلى جانب دعم الاستجابة الطبية العاجلة للمصابين والمتضررين من الهجوم. تسنيم الأمين، شبكة أطباء السودان.
12: انتقد رجل الأعمال معاوية أبا يزيد أداء الجمارك والقرارات الخاصة بتوسيع الإقرار المسبق واحتساب الرسوم بالدولار بدلا عن الجنيه السوداني، وأضاف في هذا الخصوص لراديو دبنجا:
7: القرار غير موفق في هذا الوقت، لأنه الآن البلاد تمر بأزمات كبيرة جدا في توفير السلع الاستراتيجية والسلع الضرورية للمواطنين، والقرار يزيد من التكاليف على الموردين ويزيد من التكاليف وارتفاع الأسعار، وغير ذلك القرار بأن الرسوم تدفع بالدولار، فده برضو حيساعد على تدني العملة الوطنية. فلماذا لا تدفع الرسوم أصلا بالجنيه السوداني إذا أصلا يعني كان في قرار بهذا الشأن؟ الموضوع الأهم كمان، احنا بنعاني الآن من تدهور في شبكة الاتصالات، لأنه السودان يعني في تدهور وانهيار كامل في شبكة الاتصالات. في مشاكل ومعوقات كثيرة جدا الناس بتعاني منها الآن، يعني بالذات يعني منذ وصول الدكتور كامل إدريس بقرارات إنشاء منصة بلدنا اللي هي برضو بتساعد على عرقلة وعدم انسياب السلع للبلاد، وبتأخر في عمليات التخليص بعمليات التصديق بالفواتير، بأنك لا تصدق فواتير ومن رسوم كان بكاد 25 تصبح 500,000 وبتأخذ زمن من 3 إلى 4 إلى 5 يوم لمشاكل بتواجهها المنصة من مشاكل التواصل وانهيار الحاصل في شبكة الاتصالات في البلاد. هذا بيساعد على تأخير التخليص، والتأخير طبعا بيزيد من التكاليف، لأنه كل ما تتأخر في عملية التخليص عليك رسوم إضافية لشركات الشاحنة، رسوم إضافية لهذا الموانئ البحرية وإلى آخره. وكنا نتمنى مع أن وزير المالية ومدير عام الجمارك يعني بدل إصدار مثل هذا القرار تسهيل الإجراءات وسرعة التخليص في المحطات الجمركية. هل يعقل المحطة الجمركية أو المحطات الجمركية في السودان تعمل بمعدل 25 ساعة في الأسبوع؟ دي مشكلة كبيرة جدا، يعني ما في، أنا ما شفت لي محطة أو ميناء مثل زي ميناء بور السودان أو سواكن يعمل بس لمدة 25 ساعة في الأسبوع، فده كله بيساعد في تأخير عمليات التخليص وبيزيد في عمليات التكاليف. كانوا يضعوا حل لمثل هذه الإجراءات وسرعة الإجراء بتاع التخليص مع توفير النواحي الأمنية في المحطات الجمركية والحفاظ على ممتلكات المواطنين، وتكون في زيارات تفقدية باستمرار للمحطات الجمركية والوقوف على حل المشاكل وضع الضوابط لتسهيل الواردات. فالقرار غير موفق في ظل هذا الوقت، وبالذات في ظل هذا التدهور الاقتصادي الحاصل في تدني العملة الوطنية بعد وصول دكتور كامل إدريس وإطلاق مشروعه الأمل. ولكن للأسف الشديد الدولار من 2700 الآن نحن بنصل ل 8300 لسعر الدولار، فده كله بيؤكد بأن السياسات الاقتصادية الصادرة تؤكد بأنها غير جيدة وغير موفقة حكومة الأمل في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد. فإضافة إلى ذلك القرار الصادر من دولة الأمارات العربية بمنع الصادرات والواردات عبر دولة الأمارات العربية، ومعروف دولة الأمارات العربية كموقع وكمركز تجاري عالمي، فالحاوية كانت بتكلف 15,000 الآن نحن نقول على حساب 50,000 درهم، يعني 15,000 درهم إلى 50,000 درهم تكلفة الحاوية. بعد بتجي كمان بتخش في التعقيدات والإجراءات، وده كله هيساعد في ارتفاع الأسعار والتكاليف على المنتجات، حتى بالساعد حتى على عملية الإنتاج الزراعي.

0: فالصادرات بتاعتنا هذا ما حتنافس، لأنك أنت كل يوم عايز إيرادات، إيرادات غير مدروسة، دي مشكلة كبيرة جدا يعاني منها الآن الاقتصاد السوداني، والأمور واضحة للناس، القلاء الحاصل، ارتفاع في الأسعار، دي كلها أسباب لهذه القرارات. فنتمنى يعني بإذن الله يعني يحصل تصحيح ويحصل تحسين في وتعديل وإلقاء هذا القرار. شكرا جزيلا.
1: ما زال هناك الكثير من عدم الوضوح حول حديث محافظ مشروع الجزيرة الخاص بوقف البيع والشراء والتصرف في الحواشات. جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي يقدم بعض الملاحظات حول نصوص القانون حول هذا الموضوع.
2: حقيقة قانون مشروع الجزيرة لسنة 2025 في السودان عنده مادتين أساسيتين بخصوص بيع وشراء التصرف في الحواشات، اللي هو مادة 16 والمادة 17. المادة 16 بتكلم عن ملكية الحواشة. هو القانون قرر إن الحواشة المخصصة للمزارعين، قال قبل صدور القانون التعامل باعتبار الملكية وفق أحكام القانون بالنسبة للمزارعين غير أصحاب الملك الحر. هو هنا بيتكلم بمناسبة مشروع الجزيرة ما كله ملك حر، الناس الأسي صادعين رأسنا بملك حر وحقنا كذابين. في ملك حر، نحن من غيره نعترف إن في ملك حر، لكن الأغلبية 60% بمناسبة يعني ملك منفعة مستأجرة للحكومة لمدة 99 سنة قبل التجديد. في الملك الحر برضو الأقباط عنده نسبة محددة، والأتراك برضو عنده نسبة محددة، وليه قد يستأجروا لحكومة السودان، ودي نقطة مهمة الناس لازم تعرف الكلام ده. الأهم في موضوع البيع اللي هو المادة 16 على 5 الوضع ثلاثة قيود على ملكية الحواشة، إنه بيتكلم إنه تستغل الحواشة للزراعة فقط، وعدم تفتيت الحواشة اللي هو يعني عدم تفتيت معناها عدم بيعه بال بال بال بال بالقطاي يعني أو بال بال بالفدادين يعني منع الكلام ده. طيب وبرضه بقول إن ده بيع الحواشة أو التنازل أنها تطبق أحكام كسب الملكية بالشفعة. كسب الملكية بالشفعة يعني أنت تبيع لجارك أو لزول قريب لك في المزرعة فقط، يعني ما تبيع لزول برا. طيب المادة 16 برضو بتكلم عن الـ عن الـ عن الـ عن الـ عن البيع والتنازل والرهن. يعني المادة 16 بتكلم عن البيع والتنازل والرهن، وتنص المادة 16 على واحد إنه قال ما مراعاة أحكام الشفعة الواردة في المادة 16 اللي هو الحسي ذكرناه فوق، يجوز للمزارع الملك الحر التصرف في الحواشة بالبيع أو الرهن أو التنازل وفق الموجهات البضعوا يعني إدارة مشروع مجلس إدارة مشروع الجزيرة. والمادة 17 على 2 أعطت مجلس الحق تحديد الحد الأدنى لمساحة ملكية الحواشة اللي هو المنفع. الكلام ده بخصوص بمناسبة ناس ملك المنفع ما الملك الحر. طيب لا لا لا لا. الخلاصة القانونية بقول شنو؟ إنه القانون بتاع 2005 يمنع بيع الحواشي بصورة مطلقة، إنما إيجار البيع أو التنازل بشرط الالتزام بموجهات مجلس الإدارة بمشروع الجزيرة ما مراعاة حق الشفعة وعدم التفتيت الحواشي. ده الكلام اللي استند عليه بمناسبة مدير إدارة المشروع اللي هو يتكلم عنها، وفي نفس الوقت بمناسبة المشروع القرار ده قرار إداري بمناسبة، والمسألة دي يترتب عليها بين البائع والمشتري اتفاق، يعني إذا اتفق قدام المحامي وأغروا ببيع أمام المحامي إنه تنازل عن حواشة، ده نقطة مهمة جدا الناس لازم يعرفوا بمناسبة، وإنه ده واحد ما بتكفي بإنه هو يتنازل قانونيا خلاص. يعني السبب انه مشروع قانون ما انه يعني قانون مشروع الجزيره لسنه 2005 الممارسه القضائيه واللاحقه يغر بين اتفاق الطرفين بين الاجراءات القانونيه لنقل ملكيه المنفعه دي في اللي هو في ثلاثه حالات ذكر في الماده 16 كويس، انه الحواشي دي تباع لكن ما يتم تفتيته، ويمكن يراهن يمكن يرهن او يمكن يتنازل صاحبه كويس بالكمبليت الحاجة الموجودة دي بمناسبة. عشان كده القانون ده واضح جدا بمناسبة، ولكن هنا ده يحتاج انه ناس لازم يكونوا واعيين جدا انه القوانين اللي بتطبق في مشروع الجزيرة كمشروع اتحادي ما زي قانون بتاع مشروع الرهد ولا زي قانون بتاع مشروع حلفا. احنا في مشروع الرهد الزراعي لو انت اشتريت لك سرابة انت بتعمل بشيل

0: يعني يعني يعني من الجسم ومن الصمت وتمشي إدارة المشروع، يعمل لك تنازل باسمك أنت، لكن إدارة المشروع ما زي ده. بعد ذاك ما تنسوا بالمناسبة بعد الحرب ده طبعا الناس دي اتجهوا لشغل عنصري بحت بمناسبة، الهدف منه عملية نزع الحواشات من أبناء الكنابي، وليس إلا يعني بكل صراحة يعني. والقوانين هو ده قوانين إدارية لتنظيم العمل فقط يعني، لذلك يعني حتى أنا في تقدير القوانين ذاتها فيها فيها فيها تضارب بكل صراحة. وبعد ذلك تاريخيا هم الناس نزعوا من أهلنا حواشات كثيرة جدا، اللي هو مذكورة في كتاب مشروع الجزيرة القصة التي بدت، اللي هو 3800 وكسر حواشة نزعوا بفعل إنه وضعوا قوانين معيقة لامتلاك الجنسية السودانية. لذلك نحن نبهنا للناس إنه يشتروا، لكن يشتروا وفق الإدارة بتاعت المشروع عشان بعدين أنت ما لك ده ما يروح حدر ساكت يعني. وشكرا جزيلا وبارك الله فيكم.
1: ونختتم بأزمة الوقود في كل من بور سودان ومدني، حيث تحدث مواطنون من هناك عن مشاهد الصفوف الطويلة للسيارات بمحطات الخدمة وأثر الأزمة على الحياة اليومية. نبدأ من بور سودان.
2: والله طبعا الأزمة دي موجودة يعني، لكن طبعا الأيام الفاتت كان في الأسبوع الفات كان الأزمة جاز والبنزين كان متوفر نسبيا، والأسبوع ده اتعكست بقى في جاز متوفر والبنزين أزمة. فهي الأزمة موجودة وفي صفوف، في الجاز كان في صفوف كبيرة جدا جدا، وفي البنزين في صفوف كبيرة جدا جدا. والسوق الأسود في الجاز كان عامل زي 50 في السوق الأسود الجالون، يعني اللتر زي 11,000 وحاجة يعني. لكن عموما الأسعار ما فيها زيادة كثيرة يعني، الأسعار بتاعت ما قبل الأزمة وهسه ما في زيادات كبيرة، ممكن تكون في زيادة بسيطة في البنزين. عمل أزمة طبعا، عمل أزمة في المواصلات. أمس ده كان أمس نحن مشينا كان الناس ما عندها مواصلات عديلة، اليوم أنا ما أعرف، كان في أزمة كبيرة طبعا في البنزين. عمل أزمة تانية في الإنتاج برضو، في المصانع، في الترحيل، في المواد الغذائية زادت بسبب الحاجة دي. فهو عامل أزمة في المواصلات وعامل أزمة في الترحيلات وفي النقل، وكله دي كانت أزمات ووضع سيء سيء سيء سيء شديد جدا جدا. فده الحاصل غير.
1: ومن بور سودان إلى مدينة ود مدني.
3: بصورة سريعة كده تفاقمت أزمة الوقود بصورة غير طبيعية، زادت الصفوف طرمبتين في مدينة المدني، طرمبة الواجع الفلمين البريم وطرمبة المقرنة العين المنيرة، هم الشغالات، تكدس كبير للعربات، فوضى من القواضة النظامية ما طبيعية، نزل الله العافية. مدينة المدني تشهد حالة من انعدام غاز الطهي، المواطنين برضو في معاناة، الواحد بيشيل هنبوبته ويفتش كل مدينة المدني حتى بعد الغلاء وبعد تنزيل التذعيرة اللي هي من 95 عملت 106، حتى اليوم نزل تذعيرة البنزين من 37، في ناس بتقول حتعمل 40 وفي ناس بتقول عملة 38، لكن حتى الآن ما موجود، ما في توفر لأبسط مغامرة الحياة. المواطن بيعاني أشد المعاناة في مدينة المدني، المواطن في هذه الأيام يلعن دولة العسكر تماما، بيشوف الفوضى من الوضع النظامية حتى أبسط الحاجة. أضف لكده زيادة الغلاء في السوق من المواد التموينية، حاجة مؤسفة جدا يعني. الواحد بكل أسف يعني يشهد تدهور الاقتصاد والانهيار التام. بأمانة كده يعني نزل الله العافية لكل المواطنين، وهم يرفعون أيديهم وكف الدعاء إلى المولى عز وجل إنه ربنا يصلح الحال. لكن يعني مشهد مؤسف جدا في مدينة المدني، المواطن يعاني بشدة في صفوف بنزين، لفتيش غاز، لغلاء في المواد التموينية. يعني ربنا يعني يصلح الحال ويبعد الشرذمة المؤتمر الوطني والكيزان.
1: بهذا أعزائي نصل إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جات كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
4: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
5: من الأخبار لراديو دبنجا ليوم الجمعة الموافق 2 أكتوبر 2026. مجلس الأمن يحدد 8 أكتوبر موعدا مبدئيا للتصويت على تمديد عقوبات السودان. واشنطن تدفع نحو حظر سلاح شامل على السودان في مشروع قرار بمجلس الأمن. وفد لجنة تهيئة الحوار السوداني يبدأ لقاءاته بالقاهرة باجتماع مع سفراء الاتحاد الأوروبي. الحرب والسلام والانتقال المدني على طاولة لقاء حمدوك بمركز واشنطن لسياسة الشرق الأدنى. البرهان يهني الرئيس الصيني بالعيد الوطني ويؤكد حرص السودان على تعزيز الشراكة مع بكين. محامي البشير: دول عدة أبدت استعدادها لاستضافته وعلاجه خارج السودان. محامي البشير: بقاءه في الحبس أكثر من 7 سنوات يثير تساؤلات بعد توقف الإجراءات. الجيش السوداني يعلن استعادة منطقة المزروب بشمال كردفان بعد معارك مع الدعم السري. تحذيرات من مجاعة بالنيل الأزرق مع تفاقم أوضاع عشرات الآلاف من النازحين. النيل الأزرق 45 ألف نازح في بولونغ يواجهون انعدام الخدمات وشبح الجوع. أكثر من 25 ألف نازح من جيسان يواجهون شح الغذاء والمياه والمأوى. الجوع يدفع نازحين لتناول أوراق الأشجار في الكرمك. النيل الأبيض تعتمد زيادة جديدة في أسعار المحروقات، وجالون البنزين يقفز إلى 40 ألف جنيه. تحذيرات نقابية من انهيار اقتصاد يهدد معيشة السودانيين. تنسيقية المهنيين: تآكل الأجور يدفع آلاف الأسر إلى خط الفقر. انتهاء امتحانات المتوسطة بالنيل الأبيض وحرمان نحو 3000 طالب من الجلوس.

0: بكم مستمعين الأعزاء في جولة جديدة من السودان في الصحافة العالمية.
1: راديو دبنجا راديو.
0: نستعرض في تقرير هذا الأسبوع كيف تناول الإعلام الدولي الشأن السوداني الذي تصادف مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، من تقارير رويترز الحصرية إلى تغطيات الجزيرة وميدل إيست مونيترز، مرورا بوكالتين شيخوا وفرانس بريس.
1: راديو دبنجا راديو.
0: نرصد معكم 5 ملفات مختلفة، هي أزمة تأشيرة تعصف بحضور البرهان في الأمم المتحدة، وفد المعارضة المدنية الذي يخوض معركته الدبلوماسية الخاصة في نيويورك، وكارثة تعدين ثانية تضرب شرق السودان خلال أسبوع واحد فقط.
1: راديو دبنجا راديو.
0: 5 زوايا مختلفة تلتقي جميعا عند حقيقة واحدة، حرب دخلت عامها الرابع ولا تزال تتصدر اهتمام العالم.
1: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
0: تصدرت وكالة رويترز في تقرير حصري نقلته عشرات الصحف حول العالم تغطية هذا الأسبوع بخبر دبلوماسي مثير للجدل، إذ كشفت أن الولايات المتحدة تحجب تأشيرة دخول عن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان قبل أيام قليلة من موعد كلمته المقررة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي سوداني ومحلل غربي مطلع أن إصدار التأشيرة بدأ مشروطا بموافقة البرهان على مقترح هدنة لمدة 90 يوما تقدم به مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، وهو ما رفضه البرهان.
1: راديو دبنجا راديو.
0: أما الجزيرة فقد نقلت أن ناشطين وصحفيين سودانيين انتقدوا واشنطن على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفين الخطوة بأنها ضغط سياسي، ومحذرين من أن الوصول إلى الأمم المتحدة لا ينبغي أن يستخدم أداة للتأثير على موقف الخرطوم من الحرب الأهلية.
1: راديو دبنجا راديو.
0: بالتوازي مع أزمة التأشيرة، تبعت ميدل إيست مونيتر ورويترز حضورا دبلوماسيا مختلفا تماما، إذ أشارتا إلى أن رئيس الوزراء المدني السابق عبدالله حمدوك موجود في نيويورك هذا الأسبوع في إطار فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة رفقة أعضاء تحالفه المدني المناهض للحرب.
1: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
0: وثقت دبنجا أن وفد تحالف القوى المدنية الديمقراطية صمود بقيادة حمدوك التقى نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، حيث دعت القوى المدنية المعارضة للحرب الأمين العام وأعضاء مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراء دولي عاجل لجعل هدنة إنسانية شاملة وفورية في السودان أولوية قصوى، إلى جانب تدابير لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية لمن يحتاجونها. كما نقلت أول أفريكا عن رسالة مشتركة بعثها التحالف إلى مجلس الأمن، جاء فيها أن القوى المدنية لا تعترف بشرعية أي سلطة قائمة حاليا في البلاد، وطالبت المجتمع الدولي بعدم إطفاء الشرعية على أي سلطة تأسست عبر انقلاب أو فرضت بالقوة.
1: راديو دبنجا راديو.
0: أما وكالة الأنباء الصينية شينخوا فقد وثقت هذا الأسبوع كارثة إنسانية جديدة، إذ أفادت بأن انهيار 5 أنفاق تعدين في منطقة أوني بولاية البحر الأحمر شرق السودان أسفر عن مقتل 10 عمال تعدين أهلي وإصابة 21 آخرين. فيما تتواصل عمليات البحث عن عمال لا يزالون تحت الأنقاض. وأوضحت شبكة ثقافة نيوز أن هذا الانهيار يمثل الحادث الثاني من نوعه في منجم غير نظامي هذا في خلال أسبوع واحد فقط، وذلك بعد انهيار سابق في إقليم كردفان الأسبوع الماضي أودى بحياة ما لا يقل عن 82 شخصا.
1: راديو دبنجا راديو.
0: من جانبها نقلت ميدل إيست مونيتور موقفا مباشرا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أزمة تأشيرة البرهان، حيث صرح المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك بأن الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء عدم إصدار تأشيرة حتى الآن لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، مؤكدا أنه يتواصل مع الجانب الأمريكي بشأن هذه المسألة. في المقابل أوضح متحدث باسم الخارجية الأمريكية حسب ما نقلته منصة نيوز كورت التي قارنت تغطية 14 وسيلة إعلامية لهذه القصة، أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وقائديهما لا يمثلون حكما شرعيا ودستوريا للسودان، وأن واشنطن وإدارة ترامب ستسعيان لرفع كلفة استمرار النزاع على جميع الأطراف والشبكات التي تغذيه.
1: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
0: أخيرا وفي مقال رأي لافت نشرته مجلة فورين بوليسي الأمريكية، رد البرهان بنفسه على الضغوط الأمريكية، حيث أوضح أن البرهان قال إن هدنة سابقة سمحت لقوات الدعم السريع وحلفائها بإعادة التجمع، ورفض ما وصفه بالإملاءات الخارجية بشأن الحرب. هذا الموقف يعكس حسب متابعينا إصرارا من قيادة الجيش على مواصلة الحملة العسكرية حتى تحقيق ما تعتبره حسما ميدانيا، حتى لو كان الثمن غيابا محتملا عن أعلى منصة دبلوماسية في العالم.
1: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
0: مستمعين الأعزاء، بين أزمة تأشيرة تكشف حجب التوتر بين الخرطوم وواشنطن ووفد للمعارضة المدنية يخوض معركته الدبلوماسية الخاصة بعيدا عن البرهان، وكارثة تعدين ثانية تحصد أرواحا جديدة في شرق البلاد، وأمين عام أممي يتدخل شخصيا لحل أزمة دبلوماسية غير مسبوقة، وقائد عسكري يرفض علن أي إملاءات خارجية، يبقى السودان في قلب اهتمام العالم ولو من زوايا متعددة ومتناقضة. عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.

0: بنقى
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعك. راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب. للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، أسعد الله أيامكم بكل الخير. جيناكم في مشوار جديد ومحطة جديدة، وابتدى مشوار الراب. وراء كل نجم راب نراه اليوم يعتلي منصات التتويج ويحرك الملايين بهتافاته، رحلة طويلة وقاسية جدا، حافلة بالصعاب المادية الخانقة والرفض المجتمعي الحاد والتحديات الفنية التي لا تنتهي، إذ يتميز هذا الفن عن القوالب الموسيقية التقليدية بنشأته من رحم المعاناة، ليصبح الصوت الناطق باسم الفئات الكادحة والنفوس الحالمة بالتغيير وكل من عانى التهميش والخذلان في زوايا المجتمع. ومن عروس الرمال الأبيض معانا الرابر علاء الدين، مرحب بك في دبنج راب.
1: السلام عليكم دبنج راب، معكم علاء الدين رابر بروديوس السوداني من سكان مدينة الأبيض.
0: بداية كلمنا عن البدايات، الحلم والرحلة.
2: بدايتنا مع الراب دي كانت قديمة شديدة يا معانا 2018-2019، كنت بسمع لود المزاد، ده زرع فينا الحاجة بتاعت تعلي صوتك وتبرهن التمن عن طريق الموسيقى. فكرت أغني 2018 لكن ما قدرت، ما لقيت إمكانيات. بديت فعليا 2023 كمهندس صوتي، وانت عرفت هندس الصوت عن طريق تطبيقات وبتاع. بديت أغني أنا في شخصي 2024، دي حاجة كانت مسهل، وكان معي ناس كتيرة بيقفوا معي شراوت للنقص وقفت معي كلها والله.
0: وشنو الحاب بتوصله من خلال فن الراب؟
2: والهدف الأساسي من انك تغني راب وتعمل مزيك وشنو، راحة نفسية يا عمال. انا شايفة بالنسبة لي راحة نفسية برضو في حتة تانية، ولك عشان صوتنا يكون مسموع، نحن دارين الصوت السوداني يكون مسموع. الحمد لله الناس ما شفت الحاجة دي وما شفت التطور، في التطور الحمد لله. دارين نبني شخصيتنا قدام العالم، نوذي السودانيين ديهم شنو، نوذي الشاب السوداني هو شنو أصلا، تفاهم عليه؟
0: جميل. وكيف بترى دور الراب كأداة للتعبير عن قضايا جيل الشباب؟
2: الراب بقى طريقة بتاع توصيل فكر، توصيل آراء في عقول كل الشباب. الجيل الجاي مسي، الجيل اللي هيقوم بعدينا هيقوم، ده هيكون له تاريخ، هيقدر يسمع ويقول الناس ديل سووا شنو في الحتة دي.
0: يا سلام.
2: بعدين برضو الراب بقى وسيلة انك تحارب بها، سواء كان ما بتقدر تشيل سلاح، ممكن تحارب بها، ممكن تحارب بها الفقر، ممكن تحارب بها الفساد، ممكن تحارب بها حاجات كثيرة. يعني اقول لك في النهاية الراب ده سلاح.
0: جميل.
2: وفهم في نفس الوقت
3: الحياة على قدر ما بتاخد منك بتديك، تبقى معك كريمة بس بالصبر والسعي واليقين، وكل بتلف الدنيا دي لو عوض، وكل قصة لو جابه دي فترة وحدة.

0: ولو تم تخييرك بين كتابة تراك تجاري بينجح في الترند وتراك عميق ما بيفهمه إلا الناس اللي بتسمع مزيكا بشكل كويس، هتختار شنو؟
1: يا مان لو خيروني بين تراك ترندي وتراك ما بفهمه إلا السماع بتاعه، بختار التراك ما بفهمه إلا السماع. كل ليه؟ ليه؟ لأنه أنا بكتب حاجة من جوا حاسبة، المستمع هيسمع وهو بكون نفسي بنفس الحاجة دي، هتثبت في قلبه. يعني شنو انت مركز على ترندات ومركز على فيديوهات حاجة عادية، لكن لا، انت لا تخد بصمة، لا تخد اسمك في المجال ده، تكتب حاجة من قلبك. يعني تقول تكتب حاجة من برا وتعمل ترند وتجيب لك فيوز، لا، تكتب على حاجة اللي تحس بيها يا مان. وبعدين يا مان التراك العميق ده بس وكون في عقول الناس موجود مبذول، لأنه فكرة، فكرة كاتبها من جواك وزول السماع هيفهمها وحتروح كله كله. عشان كده أنا بختار التراك العميق.
0: شكرا جزيلا الرابر على الدين، على أمل أنه نتلاقى في مساحة مختلفة وجديد الأغنيات الحصرية على دبنج راب.

0: المحبة لا تعطي إلا نفسها ولا تأخذ إلا من نفسها. المحبة لا تملك شيئا ولا تريد أن يملكها أحد، لأن المحبة مكتفية بالمحبة. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة، أعود وألتقيكم الأسبوع المقبل وإنتوا في أتم الصحة والعافية، مع السلامة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك.
1: صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 40.

0: أقول لكم خلي بالكم
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك عبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مزارع ريف شيكان عمر هاشم محمد مزارع في الأرياف حول محلية شيكان. الموسم الزراعي هذا العام طبعا موسم غير مبشر مطلقا لتداخل عدة ظروف ودواعي طبيعية ودواعي من تأثير الإنسان كذلك وقصور برضو قصور إداري أدى إلى بشريات سيئة جدا هتتسبب في فشل الموسم الزراعي. يعني أهم حاجة وللإنسان اللي بيعرف نحن الآن داخلين على شهر عشرة ومن المعروف إنه الأمطار والخريف دوما بيكون ذروة شهر 8 وبداية 9 وجزء من المحصولات كانت بتطلع يعني المحاصيل والمنتجات نحن بنقولها منتجات الدرات ومنتجات موسم الحصاد البدائي. يعني كان زي الوقت ده بنلقى حاجة اسمها العنكوليب اللي هو أقرب إلى قصب السكر بيكون أنتج وبنلقى مثلا زي التبش كان بيكون موجود بكميات كبيرة جدا وكان يعني ده بيبقى في قمة موسم التبش. التبش اللي هو بيشبه العجور بتاع البحر لكن هو أقل. فنحن كمية الإنتاج كان بيسموه البكر أو الطرشي دائما منتج في شهر 9 بداية شهر 9. فهذا العام لا يوجد إيه لو دخلت كل أسواق الخضار برضو مثلا في في في في في حاصلات أو في محصولات الأهلنا بقول لها الفريق بيطلع شهر 9 اللي هو بيقول لك شال اللبن وشال الفريق ده للدخن قناديل الدخن اللي بتكون لينا نحن دائما يوم 15 يوم 13 9 كنا بناكل فريق كمزارعين وكذلك بناكل اللوبة بنقوم نجيب اللوبة خضرة وبقوموا بالدول الأطفال الكبار بيقوموا بنجدوها بالموية بكسليقة كده. لكن هذا العام إلى الآن اللوبة من الأرض ما قامت يعني من الأرض ما مرقت ولا تمش ولا غيره. ده المبشر الأول على أساس إنه في فشل كامل للموسم الزراعي لعدم وجود أمطار. دي المرحلة الأولى ودي شيء رباني إنه خلى هذا العام الأمطار ما تنزل. المناطق النزل فيها مطر لا توجد فيها زراعة لظروف الحرب لأنه أغلب المزارعين في الريف بالذات الريف شيكان تركوا غراهم لظروف الحرب وكل هذه القرى تمت فيها استباحة وتشريد وقتل فظائع موجودة ونهب كان تم في مناطق المناطق بتاعت القرى عشان كده الناس قادرت. بالإضافة إلى المناطق اللي هي ممكن كان تبقى فيها زراعة زي المناطق حول مدينة الأبيض والله ما في تمويل زراعي في قصور من السلطات الزراعية ما وفرت جاز للمزارع ما وفرت تقاوي ما وفرت مبيدات للأفات الزراعية. فده مؤشر خطير لأنه يبقى في مجاعة. يعني الآن احنا في تبشير بتاع جفاف مبشرين بجفاف بالوضع بتاع الأمطار الشايفين انه عدي الآن ما جات مطرة سراية عشان الزرع يمشي. الأهم من ده كله والكلام ده يعرفوه المزارعين نحن السنة دي ما عندنا رميل لأنه فشل الرميل. ويعني حقيقة لأول مرة كنا زمان بنقول والله المزارع كذب المطر وأكل التراب. السنة المزارع ما أكل التراب, كذب المجاعة وصدق المطر, لكن في النهاية خاب المطر لظروف جفاف ماشي تضرب هذه المنطقة. أما المجاعة بالوضع الماشي ده كل المزارعين الآن خارج الخدمة, والخريف غير مبشر مطلقا لأنه حد الآن ما عندنا أي خريف واضح. ونحن خاشين على شهر 10 ومعروف خلاص يعني شهر 10 وشهر 11 ده موسم الحصاد. إلى الآن نحن ما عندنا زراعة, ومعينات الزراعة ذاتها تجاوز الزمن لأنه لا التقاوي لا مبيدات لا وقود ولا إرشاد زراعي ده كله ما موجود. فربنا يأخذ بيد المزارع اللي اعتماده كله على الزراعة.
0: الموسم الزراعي في المنطقة الجنوبية الغربية ولاية القضارف بالضبط كده في محل يرقل عن النحل ولا منطقة يرقل عن النحل حتى الآن نسبة النجاح بتاعته والله ضعيفة ومهدد بفشل كبير لشح الأمطار. مع أنه يعني في الأيام الفارغة دي في أمطار متفرغة هنا وهنا وهنا, الناس بتصادفهم مطرة ممكن تنجح لهم, لكن نسبة النجاح السنة ضعيفة جدا. يعني في كمية كبيرة من الأراضي المزروعة بالسمسم دي خلاص أعلنت الفشل التام. حتى ما فشلت فشل تام نسبة نجاح ما بتتخطى 50%. الذرة والدخن في حتات لسه في محافظة يعني في أمل ليها لو جاتنا أمطار. يعني لو الأمطار وقفت على المستوى ده نقول النجاح في حدود 10-15%, لأنه في زراعة ممكن في حدود العلف للبهائم ويرعوا, لكن الموسم العام والله تعبان شديد. يعني حصل خلاص في ناس سلموا ما عندهم نجاح ما عندهم نصيب في زراعة الموسم.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك, عبر وصل صوتك, مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت, ما تخلي صوتك حبس السلوك.
3: راديو دبنجا دبوا كرم بلغفونا ودبهنا قدري يم وصلني زرات وصلني وهاش قصان أصلي بك هداب ننقدي اين تتكب داسني راديو دبنجا كستان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس, لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك, قول رايك انت وشارك بفكرتك, من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-0-470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
4: راديو دبنجا يقدم
5: ملفات سودانية. ملفات سودانية, نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية, أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية, لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. حلقة اليوم مخصصة للحديث عن مهمة البحث عن الحقيقة والتغطية الصحفية في مناطق النزاعات, واللي هي ما عادت مجرد نقل للحدث من موقع وقوعه بل يعني عمل شاق في أرض ملغومة بالخطر ومغامرة يمكن يعني تؤدي لأنه الصحفي يدفع حياته وحريته ثمن لخبر أو صورة. حقيقة الصحفيين السودانيين بيعانوا في مناطق سيطرة القوات المسلحة في بوسط السودان والخرطوم وغيرها، وفي مناطق سيطرة قوات الدعم السريع الممتدة من دارفور وكردفان، وتتشابه المعاناة وتتعدد صور القيود، اعتقالات وملاحقات وتفلتات أمنية وميليشيات لا تعترف بالقانون كان هنا ولا هناك، مع غياب تام للمؤسسات العدلية والقضائية لحماية الصحفي، وحظر متكرر بالنسبة للصحفي في الحق في التغطية الصحفية وحرية التنقل وبالتالي حرية التعبير. فكيف يعني الصحفي السوداني يمارس مهنته اليوم وسط التضييق ده؟ وين بتجيف المهنية والمصداقية لما يصبح نطق الحقيقة تهمة تفضي إلى السجن أو التصفية؟ وما الدور المنوط بالمؤسسات والمنظمات الدولية لحماية الإعلاميين في مناطق النزاعات؟ نفتح يعني في ملف حلقة الليلة، ملف الصحافة في السودان الواقع والقيود ومصير الحقيقة بين طرفي النزاع. أسعدني أن أرحب بضيفي الكريمين الأستاذ لؤي عبد الرحمن رئيس تحرير موقع قلب أفريقيا الأخباري، والأستاذ الصحفي عبد الرحمن العاجب رئيس تحرير موقع فجر بريس وعضو مجلس نقابة الصحفيين السودانيين. أهلا ومرحبا بكم، ونبدأ بالأستاذ لؤي عبد الرحمن. أهلا بك لؤي، وبداية يعني كيف يستطيع الصحفي أن يوازن بين الالتزام بالمهنية ونقل الحقيقة للمواطن من جهة، وبين الضغوط والقيود الأمنية المفروضة عليه في ظروف الحرب واشتراطات أطراف الصراع من جهة أخرى؟ وهل ده بيدفعه لممارسة رغبة ذاتية يعني خشية من أنه يقع في مخاطر أمنية؟
7: العمل في ظل الحرب هو صعب جدا للصحفيين لطبيعة الحروب وللمحاذير التي يفرضها كل طرف في الموقع الذي يتواجد فيه. نحن كصحفيين نعمل في ظروف بالغة التعقيد، نحرص بقدر الإمكان على نقل الحقائق، ولكن في نفس الوقت نعمل بحذر حتى لا نتعرض لمضايقات أو توقيف من قبل السلطات. نحرص دائما على نقل القضايا الإنسانية المتعلقة بالنزوح أو الانتهاكات التي تحدث للمواطنين، ولكن هنالك قضايا كثيرة لا نستطيع التحدث أو الكتابة فيها للمحاذير الأمنية، ولأننا نعلم أننا مجرد الخوض في مثل هذه القضايا سنتعرض للاعتقال أو للمنع من العمل. كثير من المناطق يعني ومنذ وقت مبكر في أيام الحرب الأولى حضرت الأنشطة الصحفية أو التغطيات في أماكن محددة، ولاحقا يعني أعادت السماح للعمل خاصة في ولاية البحر الأحمر، ولكن لم نقصر طيلة هذه الفترة، عملنا ما نستطيع أن نعمله من تغطيات صحفية، وقفنا إلى جانب الشعب، كشفنا الانتهاكات، رافقنا النازحين واللاجئين، تحدثنا عن معاناتهم في كل مكان، حتى الذين في خارج السودان تحدثنا عن أوضاعهم. وكما قلت هنالك قضايا لها ارتباطات أمنية لا نستطيع التحدث عنها، ولكن في نفس الوقت هي ليست مهملة.
6: الموجه لك أستاذ عبد الرحمن.
8: أولا أرحب بمستمعي راديو دبنجة في كل مكان. طيب، فيما يتعلق بأوضاع الصحفيين والالتزامات المهنية ونقل الحقيقة للمواطن والقيود الأمنية التي تمارس ضدهم والاشتراطات من طرفي أطراف الصراع من أطراف الصراع في كل من مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع، أنا بفتكر إنه هنالك غيوط كبيرة تغيد عمل الصحفيين وتغيد حرية الصحافة في كلا مناطق سيطرتي الجيش والدعم السريع. والسبب الأساسي في ذلك هو الظروف الأمنية التي فرضتها الحرب وعدم التزام طرفي الحرب بكل المواثيق الدولية التي تؤدي إلى حماية الصحفيين في مناطق النزاع. فضلا عن ذلك، الأخطر من ذلك هو انتشار الميليشيات المسلحة التي لا تلتزم بأي قيود. إذا نظرنا إلى الواقع في مناطق سيطرة الجيش أو مناطق سيطرة الدعم السريع، نجد أن هنالك انتشار كثيف للميليشيات المسلحة التي لا تلتزم بأي قيود تتعلق بالقانون الدولي الإنساني أو القوانين الدولية التي تنظم عمل الإعلام في أوقات الحرب. فبالتالي هنالك تحديات حقيقية تواجه الصحفيين الذين يعملون في مناطق سيطرة الجيش وفي مناطق سيطرة الدعم السريع. فبالتالي المطلوب هو الضغط الدولي من المنظمات الدولية التي تعمل في مجال الحماية على توفير الحماية اللازمة للصحفيين المتواجدين في مناطق سيطرة الجيش وفي مناطق سيطرة الدعم السريع. فبالتالي هذه هي حقيقة الواقع في تلك المناطق، والمطلوب هو معالجة هذا الواقع بأسرع وقت ممكن.
6: طيب، كيف يعمل الصحفي في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة؟ هل توجد حرية رأي وتعبير، حرية العمل الصحفي، الحركة، وحق التغطية والوصول لموقع الحدث دون الوقوع في المساءلة؟ وفي المقابل، في مناطق الدعم السريع، ما هي حدود المسموح والممنوع بالنسبة للصحفيين والناشطين الإعلاميين في تلك المناطق؟ أستاذ لؤي،
7: مقارنة بمناطق تواجد الميليشيا، الحرية الإعلامية في مناطق الجيش متوفرة أكثر بكثير من المناطق التي تتواجد فيها ميليشيا الدعم السريع. عملنا طيلة 3 سنوات، نقلنا النزوح منذ بدء الخروج من الخرطوم، وتابعنا أوضاع النازحين في الجزيرة وفي كردفان وفي دارفور، حتى تحدثنا عن الأوضاع الاقتصادية، عن ارتفاع الدولار، وهنالك ممارسة للنقد للحكومة المدنية بقيادة كامل إدريس. يعني هنالك حرية إعلامية ومساحة مقدرة للحركة الصحفية أو للتغطيات، ولكن هنالك أيضا محاذير أمنية في تغطيات أخرى متعلقة بالأوضاع الميدانية والعسكرية، وهي بالطبع يعني لا نستطيع الخوض فيها بسبب المحاذير الأمنية. مناطق الدعم السريع لا توجد فيها حريات صحفية، وكما هو معروف الآن هنالك عدد من الزملاء معتقلين في سجون الدعم السريع، حتى بينهم صحفيين كانوا مؤيدين لميليشيا الدعم السريع مثل الزميل مصعب الهادي الذي نشط في جروبات الميليشيا ويعني كان يدافع عنها باستماته، ورغم ذلك لم تشفع عنه هذه المواقف، وهو الآن معتقل في سجونها. وزميل معمر إبراهيم مراسل الجزيرة والزميل عصام جراد وعدد كبير من الإعلاميين الآن معتقلين في سجون الميليشيا، وفي المقابل لا أعرف أن هنالك أي صحفي الآن معتقل في صفوف القوات المسلحة السودانية. في مثل الظروف هذه لا أعتقد أن هنالك صحفي يقدر أن ينتقد الجيش والقوات المشتركة أو القوات في الميدان، أو إذا كان متواجد في أراضي الميليشيا الدعم السريع أن ينتقد الميليشيا، وهو أمر معروف خلال فترة النزاعات التي يعني شهدها السودان وحتى الآن. ولكن ربما الذين

0: تحدثت عنه أعني به القضايا العسكرية والأمنية وقضايا الميدان، أما قضايا الخدمات والقضايا السياسية من حوار وغير ذلك المساحة مفتوحة، هنالك نسبة كبيرة من الحريات خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة، وكثير من الزملاء الآن ينتقدون سواء كان في مواقع الإخبارية أو في الفضائيات أو عبر صفحات في وسائل التواصل الاجتماعي ولا يتعرضون إلى أي مضايقات.
1: السؤال برضو موجه لك أستاذ عبد الرحمن العاجب.
2: وبالنسبة لعمل الصحفيين في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة، يمكن أن نقول بملء الفم في تلك المناطق لا توجد حرية رأي ولا حرية للتعبير ولا حرية للعمل الصحفي، وحتى الحركة حركة الصحفيين وتغطية الأحداث من المواقع المحددة أيضا تجد صعوبة، هنالك قيود كبيرة تفرض على الصحفيين في مناطق سيطرة الجيش، والدليل على ذلك الاعتقالات التي تعرض لها عدد من الزملاء الصحفيين سواء كان في مدينة بورسودان أو في الخرطوم أو في عدد من المدن الواقعة تحت سيطرة الجيش. نرى كيف إن حرية التعبير تصادر وحرية العمل الصحفي أيضا تصادر بمجرد الكشف عن حقيقة أو الإدلاء برأي مخالف لرأي سلطة بورسودان. فبالتالي أستطيع أن أقول إن حرية الصحافة وحرية التعبير وحرية العمل الصحفي في مناطق سيطرة الجيش بها غيوض كبيرة تصل إلى حد إنه إلى حد تكميم الأفواه وعدم إدلاء الصحفيين لكشف الحقائق أو نقل الواقع كما هو في تلك المناطق. فبالتالي هذه المسألة تمثل تحدي حقيقي أمام المؤسسات الصحفية والصحفيين السودانيين الذين يعملون في تلك المناطق، وهذا التحدي يحتاج إلى وقفة قوية من أجل معالجة هذا الواقع بشكل مهني يجعل الصحفيين يمارسون مهنتهم بكل حرية وينقلون الواقع كما هو في تلك المناطق.
1: طيب سؤالنا الأخير يعني حولينه، هل بتتشابه آليات التضييق وتقييد العمل الصحفي بين طرفي النزاع، أم أن كل طرف أدواته الخاصة في السيطرة على الخطاب الإعلامي؟ وهل توجد يعني ممارسة صحفية مستقلة قادرة على انتقاد الطرفين في الوقت نفسه، أم إنه انشغال الصحفيين المؤيدين لكل طرف بخليهم إنه ما ينظروا أو ما يعينوا له أو يتغاضوا نظر عن انتقاد الطرف الآخر أو من يؤيدوه؟ رأيك شنو يا أستاذ لؤي؟
0: العمل في ظل الحرب هو صعب جدا للصحفيين لطبيعة الحروب وللمحاذير التي يفرضها كل طرف في الموقع الذي يتواجد فيه. نحن كصحفيين نعمل في ظروف بالغة التعقيد، نحرص بقدر الإمكان على نقل الحقائق، ولكن في نفس الوقت نعمل بحذر حتى لا نتعرض لمضايقات أو توقيف من قبل السلطات. نحرص دائما على نقل القضايا الإنسانية المتعلقة بالنزوح أو الانتهاكات التي تحدث للمواطنين، ولكن هنالك قضايا كثيرة لا نستطيع التحدث أو الكتابة فيها للمحاذير الأمنية، ولأننا نعلم أننا مجرد الخوض في مثل هذه القضايا سنتعرض للاعتقال أو للمنع من العمل. كثير من المناطق يعني ومنذ وقت مبكر في أيام الحرب الأولى حضرت الأنشطة الصحفية أو التغطيات في أماكن محددة، ولاحقا يعني أعادت السماح للعمل خاصة في ولاية البحر الأحمر، ولكن لم نقصر طيلة هذه الفترة، عملنا ما نستطيع أن نعمله من تغطيات صحفية، وقفنا إلى جانب الشعب، كشفنا الانتهاكات، رافقنا النازحين واللاجئين، تحدثنا عن معاناتهم في كل مكان، حتى الذين في خارج السودان تحدثنا عن أوضاعهم. وكما قلت هنالك قضايا لها ارتباطات أمنية لا نستطيع التحدث عنها، ولكن في نفس الوقت هي ليست مهملة. الظروف المعيشية الصعبة وإغلاق الصحف وبسبب الحرب جعل

0: الصحفيين والصحفيات في أوضاع اقتصادية صعبة جدا، وكذلك دخل عدد كبير من الإعلاميين الجدد إلى المجال الإعلامي دون تدريب ودون التزام بأخلاقيات المهنة، مما خلق تشوهات في هذا المجال. هنالك استقطاب حاد من المسؤولين ومن التنظيمات السياسية ومن الحركات المسلحة وغير ذلك، طبعا بالمال مقابل الكتابة المتحيزة. وهنالك عدد لا بأس به من الزملاء والزميلات المستقلين الذين يعملون على إرادة الحقيقة، وطبعا هذا الموقف كلفهم الكثير في أنهم لا يحصلون على الأموال بالكيفية التي يحصل بها الموالون والمنحازون لجهة من الجهات. هنالك شلليات، هنالك مجموعات سياسية، هنالك مسؤولين لهم يعني مجموعة من الصحفيين والصحفيات يكتبون لهم ويدافعون عنهم، وبسبب هذه الأشياء ضاعت الحقيقة وربما باتت يعني مختفية بنسبة كبيرة في الفضاء الإعلامي.
1: أستاذ عبد الرحمن،
2: طيب بالنسبة لتشابه الآليات والتضييق وتقييد العمل الصحفي في مناطق سيطرة الجيش أو مناطق سيطرة الدعم السريع، بنلقى أنه آلية التضييق هي نفس الآليات، هو كما ذكرت سابقا أنه تفشي الميليشيات وغياب مؤسسات الدولة المستغلة التي تقوم بحماية الصحفيين. فبنلقى أنه آليات التضييق هي ذات الآليات الموجودة في مناطق سيطرة طرفي الحبس، وكان مناطق سيطرة الجيش أو مناطق سيطرة الدعم السريع. وهذا الواقع جعل ممارسة الصحفيين في تلك المناطق تكون غير مستقلة ولا تستطيع أن تنقل الحقيقة كما هي، بسبب القيود التي يفرضها طرفي الحرب في تلك المناطق. فلا يستطيع الصحفيون في تلك المناطق انه يمارس عملهم ونقل الحقيقه كما ينبغي او كما هي، وذلك بسبب كما ذكرت انه تفشي او انتشار الميليشيات وغياب مؤسسات الدوله المستغله. وهذا الواقع يحتاج لوقفه قويه من المنظمات الحقوقيه التي تدافع عن حرية التعبير وتدافع عن حقوق الإنسان، بجانب أنه أيضاً أنه بنطالب أنه المنظمات أنه تتجه لتوفير الحماية اللازمة للصحفيين في تلك المناطق. هذا الواقع بكل تأكيد هو واقع أليم وواقع قاسي يواجهه الصحفيين في تلك المناطق، وبالتالي أنه يتطلب وقفة وتحرك عاجل لمعالجة هذا الواقع.
1: شكرا جزيلا أستاذ عبد الرحمن العاجب، رئيس تحرير موقع فجر برس وعضو مجلس نقابة الصحفيين السودانيين، وشكر موصول أستاذ لؤي عبد الرحمن، رئيس تحرير موقع قلب أفريقيا، وشكرا للمستمعين الكرام على حسن الاستماع. بهذا نصل بكم مستمعي الراديو الموجي الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
3: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى. راديو دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا بكم مستمعين راديو دبنجا الأحباء في حلقة جديدة من كنداكات وميارم. الليلة حنناقش ملف النساء المعتقلات في سجون الجيش والدعم السريع لتهم التعاون. حتكون معانا المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكاري. أستاذة هالة، هل مجرد وجود النساء ديل في منطقة تحت سيطرة الجيش أو الدعم السريع ممكن يكون سبب كافي للاتهام بالتعاون؟
2: انتشار الأحكام الرادعة ضد النساء في بيئة بتاعت حرب وبيئة يعني فيها ظروف اقتصادية يعني صعبة جدا، يعني إصدار أحكام بالإعدام وأحكام حقيقة يعني غاية في القسوة من غير مراعاة للواقع المعيش للنساء وأوضاعهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتماعية والأوضاع القهرية اللي قاعد تزداد سوءا يوما بعد يوم. هي مسألة في حد ذاتها يعني ظلم، يعني وعدم عدالة متناهية، يعني ودي مسألة بتتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف ومع مبادئ حماية الحياة والحفاظ على الكرامة الإنسانية.
1: والنساء اللي قاعدوا في المناطق اللي بيسيطر عليها واحد من الطرفين، هل كان عندهن خيار حقيقي للخروج ولا هن قاعدة مجبرات في المناطق دي؟
2: النساء السودانيات عانوا ما عانوا في الحرب دي، وهم كانوا مركز الانتهاكات اللي حصلت في الحرب. فلمجرد تواجد النساء في مناطق سيطرة الدعم السريع دي مسألة فرضت عليهم فرض.
1: طيب كيف نفرق بين تعامل النساء مع سلطة مفروضة عليهم عشان يوفرن الأكل والعلاج لأسر وبين التعاون الفعلي؟
2: النساء ما مشوا وسعوا انهم هم يكونوا موجودات في المناطق دي، هم يعني دي مسألة فرضتها ظروف الحياة للناس. حتى تعامل مع سلطات الدعم السريع هي دي تصرفات يعني ما فيها إجرام، دي السلطة اللي اتفرضت عليهم في الوقت ده، والواقع بتاع الحياة فرض عليهم انهم يتعاملوا مع السلطة دي ودفعوا فيها أثمان باهظة جدا وكمية من القهر وكمية من يعني من الفظاعات والانتهاكات عشان تاني يجي يحصل انتهاك تاني لهم.
1: شنو اللي بيضمن ان محاكمة النساء ديل ما تقوم على شهادات غير حقيقية أو غير دقيقة أو تصفية حسابات بسبب الحرب؟
2: زي ما اتكلمت القضية بتاعت خضم الله موسى عبد الغني، يعني هي خير دليل على الظلم اللي قاعد تتعرض له النساء السودانيات. السيدة كل الحاجة اللي عملتها إنها هي حاولت تساعد المجتمع المحلي بتاعها في ظروف قاسية جدا جدا، كانت بتمشي تجيب الموية، اتعاونت مع إمام الجامع ومع المواطنين الموجودين في إنهم يفتحوا خلوة يدرسوا فيها الأطفال، يعني في الفترة اللي كانت الدعم السريع فيها مسيطر على الخرطوم، كانت بتفاوض في إنه تصل يعني يكون تنكر الموية يصل لناس المنطقة اللي هي قاعدة فيها. وبعد ذاك يعني يعني الشهادات بتحت الشهود اللي اتهموا خضم الله، تم اتهام خضم الله بالتعاون على أساس شهادات، وهم أصلا شخص ما من المنطقة، يعني شهادات أهل المنطقة، شهادات مختلفة تماما كلها بتشهد لخضم الله بأنها هي كل اللي عملته إنها حاولت تساعد أهل المنطقة على التكيف مع واقع قاسي، واقع بشع يعني، عشان في النهاية يتم الحكم عليها المرة الأولى بالإعدام والاستئناف في 20 سنة. بنت شابة يعني محامية تحت التمرين، يعني عندها الكثير عشان تقدمه لبلدها وتقدمه لأسرتها، ما إلا بد من إعادة النظر في المسائل بتاع تجريم النساء والفتيات، لا بد من إعادة النظر في قضايا النساء والفتيات المتهمات بالتعاون، لأنه زي ما قلنا الظروف كلها هي ظروف قاسية جدا جدا. لابد من مراعاة الأوضاع النفسية والاقتصادية اللي أنتجت الحرب وتسببت في إنه النساء وجدوا نفسهم في واقع غاية في التعقيد.
1: شنو المطلوب من السلطات ومنظمات حقوق الإنسان لحماية النساء المعتقلات بتهم التعاون وضمان محاكمات عادلة؟
2: يعني لابد من الأخذ في الاعتبار أهمية إنه الناس يكون يعني الجهات الحكومية الغضائية المنظمات المجتمع المدني المنظمات الدولية إنها تهتم بقضايا الإدماج بالنسبة للضحايا، تعقيدات الواقع الاجتماعي اللي أنتجته الحرب، وتوفير العون القانوني للنساء. لابد من إنه يحصل يعني تعاون يعني لمجموعات المحامين الموجودين على مستوى الأرض اللي هم بيعانوا إنهم يصلوا للنساء المتهمات والحصل لهم تجريم، يعني لأنه الأعداد كبيرة ما ممكن، يعني لازم يكون تتوافر أركان الجريمة وتناسب العقوبة، لازم تناسب الفعل. يعني حقيقة لازم تحصل مراجعة كاملة، لازم تقيف المسألة بتاعة الاحتجاز التعسفي، في أعداد كبيرة جدا من النساء محتجزات تعسفيا في الحراسات، لازم تتوجد بدائل وتتعامل، لابد من إعمال سلطات الإفراج بالضمان والبدائل القانونية الأخرى يعني يعني ولا وبرضو يعني المسألة بتاعت القضايا بتاعت التعاون دي بتغيب فيها أدنى الحيثيات اللي بيحصل على أساسها الإدانة الإدانات البشعة دي.
1: كيف تتم حماية النساء من التجريم بسبب ظروف الحرب، وكيف النقطة دي تكون جزء أساسي من العدالة والسلام في السودان؟
2: السودان يعني النساء في السودان حقيقة يعني هم اللي تحملوا كل تبعات الحرب القاسية دي، وهم اللي حافظوا على المجتمعات بتاعاتهم، وهم ربات الأسر في الوضع الحالي. فالمسألة بتاعة الاستمرار بتاعة التجريم بتاع النساء دي مسألة يعني مخيفة وبتهدد تواجد النساء ذاته في المساحات العامة في السودان. يعني إحنا كنساء حقيقة ما بنحس بالإطمئنان.
1: كانت دي حلقتنا اليوم من كنداكات وميارم. شكرا لك أستاذة هالة، وشكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء. مع السلامة.

كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 2 أكتوبر عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. القوات المسلحة تعلن السيطرة على المزروب بشمال كردفان، واليونيسيف تكشف عن مقتل طفل وإصابة 12 آخرين في الأبيض. الهجرة الدولية تعلن عن عودة 1,100,000 شخص إلى السودان، ونزوح 7,000 شخص في النيل الأزرق ووفيات وسط الحوامل. نقابة أطباء السودان تحذر من تداعيات الاغتصاب على الصحة الإنجابية للنساء، وزيادة جديدة في أسعار الوقود بعدد من الولايات مع استمرار الأزمة. حرمان 3,000 طالب من الجلوس لامتحانات الشهادة المتوسطة في النيل الأبيض، وإيداع مشروع قرار خاص بالسودان في مجلس حقوق الإنسان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت القوات المسلحة السودانية اليوم الجمعة السيطرة على منطقة المزروب بولاية شمال كردفان في أعقاب معارك شرسة خاضتها مع قوات الدعم السريع، مؤكدة تكبيدها خسائر في الأرواح والأعتاد. وقال بيان صادر عن الناطق الرسمي أن القوات المسلحة سيطرت على منطقة المزروب وتهيب بالمواطنين في المناطق التي تم تحريرها لاطمئنان والعودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: إحنا هنا مكان أقسم بالله العظيم مزروب مزروب مزروب حرة كما ينبغي إن شاء الله، مزروب حرة جنجوي برا. اليوم حررنا 6 أو 7 مناطق، 7 مناطق والله.
0: قالت منظمة اليونيسيف أن طفلا قتل وأصيب 12 آخرين بينهم 5 فتيان و7 فتيات جراء هجوم بطائرة مسيرة استهدف مركز إيواء المينا البري للنازحين داخليا في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان في وقت متأخر من مساء الأربعاء. وطالبت ممثلة منظمة اليونيسيف في السودان أنجيلا كيرني في بيان بوقف الهجمات على الأماكن التي يلجأ إليها الأطفال طلبا للحماية، حيث لا يوجد مكان آخر يمكنهم الذهاب إليه. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
2: والله حصل أمس المسيرة دي جاءت حوالي الساعة 9:16 الأطفال لهم برا لدرما صحهم اللهم تفجرت واحدة وقعت بجوة والتانية وقعت لنا بورا، وحصل فيه 2 وفاة من الجناح بعدين فيه، وفي جراحة في 3
3: جراحين دم كم متلتين.
0: من جانبه أدان الناطق الرسمي باسم حكومة غرب كردفان محمد أبو القاسم الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على مراكز إيواء النازحين في الأبيض، وطالب المجتمع الدولي بإدانة الهجمات. وأضاف هذا الخصوص:
4: حكومة غرب كردفان ندين هذا الهجوم البربري الذي قامت به الميليشيا الإرهابية والتي دأبت على استهداف المواطنين فيما كانوا العامة، فمن هذا المنطلق نحن بنناشد المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية بإدانة هذه التصرفات التي لا تليق بالإنسانية.
0: أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن عودة 1,110,605 أشخاص إلى السودان من الدول المجاورة في الفترة من يناير 2024 إلى أغسطس 2026. وأوضحت المنظمة في تقرير صدر يوم الخميس أن غالبية العائدين 80% كانوا من مصر، بينما عادت نسبة أقل من تشاد 20%، وأثيوبيا أقل من 1%، وأريتريا أقل 1%. وأشار التقرير إلى أن نحو 54% من العائدين رجعوا إلى السودان بسبب تحسن الوضع الأمني في مناطقهم الأصلية. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح حوالي 7,000 شخص من 4 قرى بمحلية ود الماهي في إقليم النيل الأزرق. وأوضحت المنظمة أن المتضررين نزحوا إلى مناطق أخرى داخل المحلية نفسها. وأضاف نازحون في هذا الخصوص:
5: وحقيقة والله بنعاني من المشمات طبعا، مما الناس دي نزحت يعني بتعاني كثير من الأكل والشرب، وأكثر حاجة ما بنعاني منها هو
0: من جهتها كشفت مبادرة المجتمع المدني في النيل الأزرق عن وجود 25,000 نازح في قيسان وسط نقصحات في الغذاء والمياه والمأوى والخدمات الصحية. وأكدت المبادرة أن تقديرات المحتاجين للمساعدات في مناطق أبو قمي ودندن العزازة ودندن الشيخ وشيرة وأبلة ودر الأمان وبابانوسة وأبو عشر تتجاوز 100,000 شخص، وأوضحت أن النازحين من خور حسن وكرن كرن وبلونغ إلى منطقة بلينغ بمحافظة الكرمك تجاوز عددهم 45,000 مواطن. ووثقت إفادات ميدانية وقوافيات متكررة بين الحوامل في بعض المناطق وسط صعوبة الوصول إلى العلاج والمرافق الصحية. وأضاف نازح في هذا الخصوص:
5: أيضا برضو في ناس من بلدون ومن كرن وشتتين جوا الغابات، ولاحظ احنا لنا في جزء من الأسر برضو اتشتتت، يعني في ناس فقدت أطفالهم وفقدت أسرهم، لهسه البحث جاري. وانا عشان كده والله يعني بنحاول ان شاء الله نتواصل الناس كل زول بيسأل من الأسر.
0: حدد مجلس الأمن يوم الخميس المقبل موعدا مبدئيا للتصويت على تمديد عقوبات السودان، وتسعى الولايات المتحدة إلى تعديل بنوده بحيث يمتد حظر السلاح ليشمل كامل الأراضي السودانية. ومن المتوقع أن تشهد الجلسة خلافات بين الأطراف المؤيدة للمقترح الأمريكي والأطراف الرافضة له، وأبرزها الصين وروسيا. اكتملت يوم الجمعة إجراءات إجداء مشروع قرار بعنوان الاستجابة لأزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع المسلح الدائر في السودان في مجلس حقوق الإنسان بجنيف. وقال المدافع الحقوقي الدكتور محمد صالح ياسين لراديو دبنج أن مشروع القرار تم إيداعه اليوم بصورته النهائية، وانضمت إليه بالإضافة إلى مجموعة النوال مكونة من 5 دول برئاسة بريطانيا حاملة القلم، العديد من الدول أبرزها أستراليا والنمسا وبلجيكا. وأضاف أن الجلسة شهدت ملاسنات حادة بين مندوب السودان والدول الداعمة لمشروع القرار، كما أثارت النقطة المتعلقة بنزع الشرعية وتسمية السلطات الجدل. وأضاف في هذا الخصوص:
6: اكتملت إجراءات إيداع مشروع القرار رقم 63L26 في مجلس حقوق الإنسان بجنيف في دورته العادية 63 المنعقدة من 7 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر 2026. والمشروع القرار هو التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام.
0: نفذت وزارة التربية والتعليم بولاية النيل الأبيض قرارها بحرمان نحو 3,000 طالب من الجلوس لامتحانات الصف الثالث المتوسط التي اختتمت أمس الخميس، وذلك دون استثناءات. وأثار تنفيذ القرار حالة من الاستياء وسط عدد من الأسر والمعلمين بالولاية، خاصة أن الطلاب المتأثرين أمضوا عاما دراسيا كاملا في الدراسة والاستعداد للامتحانات قبل أن يفاجئوا بعدم السماح لهم بالجلوس لها. وتعود خلفية الأزمة إلى ضوابط القبول والتصعيد والانتقال بين الصفوف التي اعتمدتها وزارة التربية والتوجيه بالولاية لتنظيم الجلوس لامتحانات الشهادة المتوسطة. كشفت المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان دكتور أديب إبراهيم السيد عن وجود أكثر من 1200 حالة مرضية خطيرة مرتبطة بالعنف الجنسي، من بينها نزيف وجروح مهبلية ورحمية، إلى جانب انتشار الناسور البولي بين النساء تعرضن لاغتصابات متكررة. وأضافت أن وصمة العار الاجتماعية ونقص البروتوكولات الخاصة بالتعامل مع هذه الحالات يحولان دون حصول كثير من النساء على الرعاية الطبية في الوقت المناسب. ودعت أديبة إلى وقف الانتهاكات ضد النساء المتضررات من الحرب وتوفير مناطق آمنة وحماية للنساء. وأضافت في هذا الخصوص:
7: تمر بحرب كارثية تدفع ضريبة النساء خلال هذه الحرب الكارثية. نساء السودان يدفعن فاتورة باهظة الثمن. هناك في أكثر من مليون امرأة حامل بفتراً للرعاية الصحية الأولية وسوء التغذية وعدم الرعاية الصحية السابقة للولادة وبعد الولادة أيضاً في هذه الحرب الملؤومة.
0: كما أكدت المتحدثة باسم نقابة أطباء السودان معاناة نحو 176,000 امرأة حامل و250,000 مرضعة من سوء التغذية، فيما توفت نحو 45,000 طفل بسبب سوء التغذية منذ بداية الحرب، إلى جانب وفاة نحو 680 امرأة حامل أثناء الولادة أو نتيجة مضاعفات مرتبطة بالنزوح وسوء التغذية ونقص التدخلات الطبية بما فيها العمليات القيصرية. وصف موردون وخبراء جمركيون قرار قيادة شرطة الجمارك بتوسيع عمليات الإقرار المسبق لشحنات الواردة ليشمل بقية المواني والمعابر بغير الموفق في هذا التوقيت الذي تمر فيه البلاد بأزمة في توفير السلع الاستراتيجية والضرورية، مؤكدين أنه يزيد التكاليف على الموردين ويرفع الأسعار على المواطنين، وحذروا من كارثة اقتصادية خطيرة. وقال رجل الأعمال وعضو الغرفة التجارية والصناعية معاوية أبا زيد لراديو دبنج أن القرار ألزم الموردين بدفع الرسوم بالدولار مما يساهم في تدني قيمة العملة الوطنية، مشيرا إلى أن هناك العديد من المعوقات في تنفيذ القرار أبرزها التدهور والانحيار التام في شبكة الاتصالات، معتبرا أن منصة بلدنا تساهم في عرقلة الإجراءات. وأضاف في هذا الخصوص:
8: والقرار يزيد من التكاليف على الموردين ويزيد من التكاليف وارتفاع الأسعار، وغير ذلك القرار بأن الرسوم تدفع بالدولار، فده برضو حيساعد على تدني العملة الوطنية، فلماذا لا تدفع الرسوم أصلا بالجنيه السوداني؟
0: وجه الخبير الجمركي وعضو غرفة المستوردين سابقا دفع الله عبد الله يوسف انتقادات حادة لهذا النظام، وقال لراديو دبنج أن النظام الجديد استحدثت له شركة أجنبية مسجلة في الإمارات تفرض رسوم باهظة ترهق كاهل المواطن وتضعف حركة التجارة كونها تأكل من رأس المال، وقد تصل رسوم الباخر الواحدة إلى مئات الألاف من الدولارات، وهذا المكون الاستيرادي يدفع ويورد لحساب شركة أجنبية دون وجه حق. وأضاف هذا الخصوص:
9: هذا النظام كلمة حق أريد بها باطل. كيف؟ أولا استحدث له شركة أجنبية مسجلة في الأمارات، وهذه الشركة الأجنبية المسجلة في الأمارات بتأخذ رسوم باهظة تزهق كاهل المواطن وتضعف الحركة بتاعت التجارة. ليه؟ لأنها بتأكل من رأس المال. فرسوم التسجيل بشيء، والرسائل كل رسالة بشيء، ولو جيت في البلك كارغو لك أن تتخيل في القمح بيأخذوا بالطن، وفي السوائل بيأخذوا بالليتر. وقد تصل الباخرة الواحدة لعشرات بل لمئات الآلاف من الدولارات، وده كله بيطلع من الكمبوننس اللي بنستورد به، وده بيشيله شركة أجنبية بدون وجه حق.
0: أكملت ولاية جنوب دارفور الترتيبات لإنقاذ مؤتمر التماسك الاجتماعي بين قبيلتي الفلاتة والمساليج يوم الأحد المقبل بمدينة نيالا، وتهدف الخطوة لاحتواء تداعيات الاقتتال الذي جرى مؤخرا في غريدة وتعزيز فرص المصالحة والتعايش السلمي بين المكونين. واتسع عمل المؤتمر إلى طي صفحة الخلاف والوصول إلى تفاهمات تسهم في تثبيت الصلح وتعزيز التعايش السلمي والأمن الاجتماعي بما يمنع تجدد التوترات ويفتح الطريق أمام علاقات أكثر استقرارا بين مكونات المنطقة. شهدت منطقة شلة كوكو بمحلية شرق النيل في ولاية الخرطوم يوم الخميس اشتباكات بالذخيرة الحية أمام قسم الشرطة على خلفية مقتل شاب من المنطقة خلال حملة لمكافحة المخدرات. وقال شهود عيان أنه عدد من أهالي الشاب القتيل هاجموا قسم الشرطة مما أدى لاندلاع اشتباكات وإغلاق سوق شلة كوكو والشوارع المجاورة إلى جانب توقف حركة المواصلات مؤقتا. دعت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية لوقف فوري وشامل لإطلاق النار وإصلاح هيكلي عاجل لمرتبات العاملين، مؤكدة أن الأزمة الاقتصادية والتدهور المالي في البلاد تحولا إلى كوارث إنسانية وبنيوية تميس مباشرة حق المواطن في العمل والدخل والحياة الكريمة. وأوضحت التنسيقية في بيان موجه إلى الشعب السوداني أنه تأكل الأجور وتأخر مستحقات العاملين في ظل اقتصاد الحرب أسهم في دفع آلاف الأسر ونخب المهنيين إلى خط الفقر، معتبرة أنه معالجة الأزمات عبر تخفيض المستحقات والتضييق النقابي تزيد من تفريق مؤسسات الدولة وهجرة العقول. وأضاف سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين:
10: الجنيه ينهار والعمال يدفعون الثمن حملة ابتدرتها تنسيقية المهنيين والنقابات لإظهار وبيان الواقع الذي يعيشه العامل السوداني عموما بجراء تآكل قيمة الجنيه السوداني.
0: كما أطلق تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية حملة بعنوان الجنيه ينهار والعمال يدفعون الثمن لتسليط الضوء على تآكل الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة في السودان. وأوضحت أن الحملة تعمل على دراسة الأثر المباشر لانهيار قيمة الجنيه السوداني وارتفاع الأسعار على أجور العاملين وقدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية وانعكاس ذلك على أسرهم وحياتهم اليومية. أغلقت محطات الوقود في ود مدني صباح الخميس أبوابها على الرغم من زيادة سعر لتر البنزين يوم الخميس إلى 8950 جنيها بما يعادل 40.275 جنيها للجالون. في الأثناء أعلنت السلطات في النيل الأبيض زيادات في أسعار الوقود حيث ارتفع سعر لتر البنزين من 8141 جنيها إلى 8841 جنيها مع إضافة مبلغ 30 جنيها كفرق ترحيل للتر الواحد لكافة المحليات ليصل سعر الجالون إلى نحو 42000 جنيه. وفي ولاية نهر النيل صدرت تسعيرة جديدة للبنزين في عدد من مناطق الولاية إذ بلغ السعر في عطبرة والدامر 8299 جنيها للتر بما يعادل نحو 37,346 جنيها للجالون. أكد عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق عمر البشير المحامي محمد حسن الأمين أن البشير موجود الآن في محبسه بالخرطوم ويتلقى العلاج في مستشفى علياء بالسلاح الطبي بعد عودته من مروي نتيجة لتدهور حالته الصحية. وأكد أن هناك جهات كثيرة ستقبله وترحب به أكثر مما تفعل القيادة الحالية التي تضعه في الحبس لأكثر من 7 سنوات. وقال الأمين في حديث لراديو دبنغ أن هناك تقريرا طبيا يوصي بضرورة سفره لمعالجة بعض الأعراض التي ظهرت عليه مشددا على أن سفره أصبح ضرورة. وأضاف في هذا الخصوص:
11: الرئيس السابق المشير عمر البشير موجود الآن في محبسه أو في حبسه في الخرطوم وهو يتلقى العلاج في مستشفى العلياء في السلاح الطبي بعد أن عاد من مروي نتيجة لتدهور حالته الصحية وضرورة نقله لمزيد من الفحوصات والإجراءات التي تتوفر في في في مستشفى علياء والتي لا تتوفر حقيقة كلها وإنما هنالك تقرير طبي بضرورة سفره للعلاج لمعالجة بعض الأعراض التي ظهرت والتي لم يعرف ولم يحدد لم تحدد وبالتالي فإن سفره أصبح ضرورة وهناك تقرير طبي بهذا المعنى.
0: من جانبه قال عضو هيئة الاتهام في محاكمة عناصر النظام السابق في قضية انقلاب 30 يونيو معيس حضرة تعليق على طلب الأسرة وهيئة الدفاع سفر البشير للعلاج خارج السودان إنه لا يجوز لمتهم مثل البشير مطلوب في قضايا ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وتقويض النظام الدستوري الإفراج عنه ناهيك عن السفر. ووصف حضرة في حديثه لراديو دبنغ الخطوة بأن الهدف منها تهريب البشير إلى دولة أخرى وشدد على أن القرار ليس من اختصاص السلطات العسكرية بل يتبع للنيابة أو القضاء بحسب مرحلة البلاغ. وأضاف في هذا الخصوص:
12: الوضع القانوني للمتهم البشير والآخرين، البشير لديه عدة بلاغات غير المحاكمة من ضمن البلاغ بتاع الانقلاب ده، في بلاغات مفتوحة ضده، بلاغات برضو مضبوط فيها في النيابة لسه لم تحول للمحكمة. أيا كان الوضع، هو وفقا للقانون لا يجوز لمتهم مثل البشير مفتوحة فيه بلاغات جرائم ضد الإنسانية وتغويض النظام الدستوري، دي جرائم لا يجوز فيها الإفراج، ناهيك عن السفر خارج السودان. فيبدو أنه دي بدعة خاصة بعد سيطرة الإسلاميين الآن بعد الدولة بعد هذه الحرب وبعد انقلاب البرهان، يريدون تهريب البشير إلى دولة أخرى.
0: دخل أطباء العظام في مستشفى كسل التعليمي في إضراب عن العمل ابتداء من أمس الخميس بسبب توقف الدربكين الطبي عن العمل وعدم توفر مستلزمات العمل. وقال مرافقو مرضى مصابين إنهم لم يتمكنوا من تلقي الرعاية الطبية اللازمة اليوم بسبب الإضراب. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنغا برنامج.
13: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنغا في جولة السودان اليوم الجمعة 2 من شهر أكتوبر سنة 2026. في الجولة دي حنستعرض القضايا التالية: ماذا دار في المكالمة الهاتفية بين البرهان والرئيس الصيني؟
14: أول أكتوبر 1949 اللي هو دخول قوات الحزب الشيوعي اللي هو جيش التحرير الشعبي لبكين.
13: هل يحق للبشير السفر للعلاج بالخارج؟
11: ولا يوجد الآن في مواجهة الأخ الرئيس أي إجراء في النيابة ولا أي إجراء في القضاء مطلقا.
12: جرائم ضد الإنسانية وتغويض النظام الدستوري دي جرائم لا يجوز فيها الإفراج، ناهيك عن السفر خارج السودان.
13: ماذا يقول القانون بشأن التصرف بالبيع والشراء في حواشات مشروع الجزيرة؟
15: في ملك حر، نحن من غيره نعترف إن في ملك حر، لكن الأغلبية 60% بمناسبة يعني ملك منفع.
13: أزمة وقود في بور سودان ومدني،
16: والأسبوع ده اتعكست، بقى في جاز متوفر والبنزين أزمة،
17: فوضى من القواضة النظامية ما طبيعية، نزل الله العافية.
13: وقرار الجمارك بتوسيع الإقرار المسبق، هل هنالك أضرار للمصدرين والموردين؟
8: يعني ما في، أنا ما شفت لي محطة أو ميناء مثل ميناء بور سودان أو سواكن يعمل بس لمدة 25 ساعة في الأسبوع.
13: كل هذا بعد الفاصل.
18: دبنجا، أخبار لكل السودان.
13: أهلا بكم مرة أخرى. ما زال الجدل يدور حول الخبر المتعلق بسفر الرئيس المخلوع عمر البشير للعلاج بالخارج، بين من يرى حقه في السفر إلى الجهة التي يريد ومن يقول بأن مكانه الحبس بسبب التهم الجسيمة المنسوبة إليه. في هذا المحور نستمع إلى إفادتين، الأولى من المعز حضرة المحامي، وسنبدأ بها جولة اليوم.
12: طبعا الوضع القانوني للمتهم البشير والآخرين، البشير لديه عدة بلاغات غيد المحاكمة من ضمن البلاغ بتاع الانقلاب ده. في بلاغات مفتوحة ضده، بلاغات برضو مضبوط فيها في النيابة لسه لم تحول للمحكمة. أيا كان الوضع، هو وفقا للقانون لا يجوز لمتهم مثل البشير مفتوحة فيه بلاغات جرائم ضد الإنسانية وتغويض النظام الدستوري، دي جرائم لا يجوز فيها الإفراج، ناهيك عن السفر خارج السودان. فيبدو أنه دي بدعة خاصة بعد سيطرة الإسلاميين الآن بعد الدولة بعد هذه الحرب أو بعد انقلاب البرهان، يريدون تهريب البشير إلى دولة أخرى، هذا هو الواضح، لأن القانون لا يسمح بوجوده خارج السجن، ناهيك عن وجوده خارج البلد، فده تصرف غير قانوني. ثانيا، السلطات العسكرية لا تملك هذا الأمر في أنه تسمح له أو لا تسمح، لأنه البشير كمتهم هو يفترض المسؤول عنه هو النيابة، النيابة في البلاغات التي لم تحول للمحكمة أو السلطة القضائية، وبالتالي السلطات العسكرية لا تملك هذا الأمر. لكن نحن الآن نعيش دولة لا توجد بها مؤسسات عدلية، العسكر يتحكمون في كل شيء، وبالتالي هي القضية موجودة ومفتوحة، لكن إن حدث هذا الأمر دي مخالفة واضحة للقانون، ودي واضح أنهم يريدون على المساعدة على الإفلات من العقاب. البشير متهم في قضايا داخلية وخارجية مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، كيف يسمح له بالخروج؟ هذا نعتقد سوف يكون هناك تواطؤ، سوف يذهب إلى إحدى الدول التي لها كانت علاقات مع الإسلاميين ويريدون أن يقتلوا هذه القضية، لكن القضية لن تموت، لأن الجرائم التي ارتكبها البشير في بلاغ الانقلاب أو غيرها بلاغات لا تضغط بالتقادم، لأنه يعني هي جرائم مستمرة، ومهما هرب سوف يأتي يوما ليحاكم. نحن من لحظات الحرب الأولى عندما تم إخلاءهم من سجن كوبر طالبنا سلطات السجون بإعادتهم، وهم يدعوا أنه الدعم السريع هو الذي قام بتهريبهم، ودي معلومة غير صحيحة، وضحضها مدير السجون قال إحنا سمحنا لهم بالخروج وكتبنا لهم تعهدات أنه الحرب بعد ما تجيف يرجعوا تاني. الكلام ده الآن سجن كوبر مفتوح له أكثر من سنتين، لماذا لم يتم القبض عليهم؟ لماذا لم يتم إعادتهم؟ بل هم موجودين ويمارسوا حياتهم السياسية. بل أحمد هارون المتهم في عدة بلاغات بيطلع في البيانات وبيجتمع، لأنه السلطة الآن للأسف يعني هنالك تماهي واضح ما بين العسكر ومجموعة النظام السابق، وبالتالي ما يحدث كلها مخالفات. حتى السماح لبكر حسن صالح وعبد الرحيم محمد حسين في الخروج إلى منازلهم دي مخالفة، لأنه العسكر لا يملكون هذا الأمر. دي المتهمين يجب أن يعودوا إلى السجن. طالبنا مرارا وتكرارا، لكن للأسف الشديد للنيابة قامت بواجبها ولا السلطة القضائية قامت بواجبها.
13: والإفادة الثانية من الأستاذ محمد الحسن الأمين عضو هيئة الدفاع عن المخلوع عمر البشير.
11: الرئيس السابق المشير عمر البشير موجود الآن في محبسه أو في حبسه في الخرطوم، وهو يتلقى العلاج في مستشفى العلياء في السلاح الطبي بعد أن عاد من مروي نتيجة لتدهور حالته الصحية وضرورة نقله لمزيد من الفحوصات والإجراءات التي تتوفر في في في مستشفى علياء، والتي لا تتوفر حقيقة كلها، وإنما هنالك تقرير طبي بضرورة سفره للعلاج لمعالجة بعض الأعراض التي ظهرت والتي لم يعرف ولم يحدد لم تحدد، وبالتالي فإن سفره أصبح ضرورة، وهناك تقرير طبي بهذا المعنى. وكذلك طالبت أسرته ونحن نطالب في هيئة الدفاع بحقه في أن يتلقى العلاج خارج السودان، لأن هذه مسألة ضرورية ومن حقوقه. الموافقة التي سبقت بالنسبة له كانت مجرد اخطارات شخصية له من بعض الجهات، ولكنها لم تنفذ، بمعنى أن هنالك وعد بسماح له بالسفر وإطلاق سراحه، ولكن هذا الوعد لم ينفذ، بينما نفذ لبعض الذين كانوا معه في الاعتقال. ولا يوجد الآن في مواجهة الأخ الرئيس أي إجراء في النيابة ولا أي إجراء في القضاء مطلقا، لأن قضية 89 تم تعليقها، وكل المتهمين الآن سواء كانوا داخل أو خارج السودان موجودين ويتحركون بحرية. وطبعا الحرب فرضت ظروف مختلفة تماما، فأكثر من 2000 محكوم بالإعدام الآن خرجوا ولم يعودوا بعد، وكذلك يعني حتى الذين شاركوا في القتال وقتلوا وقاموا بكثير من الجرائم وعادوا الآن هم يتحدثون في المنابر وعادوا. فكيف بشخص حكم السودان 30 عام وضحى بنفسه في جنوب السودان وفي مواقع أخرى وتعرض للكثير من المخاطرات نتيجة لوفائه لهذا الوطن؟ وبالتالي فلا نعتقد أن هذا يعني طلب يعني نقدمه للأخ رئيس القائد قادة الدولة بما يعني وكأنه طلب لشخص عادي، وإنما هو طلب لشخص قدم الكثير لبلاده. فبالتالي نحن نعتبر أنه ضروري جدا، من الضروري جدا السماح للسيد الرئيس السابق بأن يذهب للعلاج في الخارج، وهذا يعني من أقل ما يمكن أن يقدم له إن شاء الله.
13: بعث القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ببرقية تهنئة إلى الرئيس الصيني تشي جين بينغ بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. المحلل السياسي صهيب حامد يحدثنا بالمزيد من التفاصيل عن العلاقات السودانية الصينية.
14: وفي الحقيقة هي المهاتفة يعني هي ما مهاتفة لمسألة متعلقة بأحداث جارية، بقدر ما إن هي تهنئة بالعيد الوطني للدولة الصينية. الدولة الصينية تأسست في أكتوبر، أعلنت في أكتوبر 1949 أول أكتوبر 1949 اللي هو دخول قوات الحزب الشيوعي اللي هو جيش التحرير الشعبي لبيكين، ومخاطبة ماو تسي تونغ الشعب الصيني من على ميدان تيانامين. هي روتينية، لكن في الحقيقة طبعا هناك الملاحظ للعلاقات الصينية السودانية يلاحظ إنه في تطور بطيء، تطور في حراك بطيء. الحراك ده المؤشرات بتاعته هو الاتفاقية بتاعت قسمة الإنتاج في معدن النحاس في شرق السودان، ومن زمن طويل يا دوبك يعني الشركات الصينية الكبيرة اللي هي شركات الدولة تخش في استثمار منذ الخروج من الاستثمار في البترول. ده نمر واحد. نمر اثنين، ما يتم تداوله في الأطر الرسمية عن اتفاق حول ميناء، منح ميناء استثمار الصين في ميناء على البحر الأحمر. المسألة دي بيبقى ده تحول كبير، ده انقلاب كبير في العلاقات بين السودان والصين، لأنه المسألة بتاعت الموانئ أصبحت من أهم العوامل الجيوسياسية في العلاقة بين الدول. ودولة الأمارات العربية المتحدة كان عندها اتفاق من زمن ليكشيان اللي هو رئيس الوزراء السابق الصيني في أن الأمارات هي تبقى الوكيل بتاع الصين فيما يتعلق بمشروع الحزام والطريق. عشان كده كان الاتفاق على ميناء أبو عمامة الذي تم إلغاؤه. والصين لأنها كان عندها علاقات جيدة اقتصادية، علاقات اقتصادية واستثمارية جيدة مع الأمارات، فهي بتعتمد على الأمارات كانت في مسائل كثيرة. لكن يبدو هناك في كثير من المتغيرات الناتجة عن الحرب مع إيران، والحرب مع الحوثيين، الحرب في مضيق هرمز، والحرب في البحر الأحمر. ففي متغير مهم جدا جدا جعل الصين تقترب ببطء من السودان، من السوق السوداني كمدخل لأفريقيا. أنا أعتقد أن المسألة دي بتخلي الصينيين على المستوى الدولي قريبين للسودان، رغم أنه بتصدى للمسألة دي هم دائما الروس، لأنه عينهم على القاعدة العسكرية في ميناء بورسودان. لكن أنا أعتقد أنه الصينيين قد أدركوا مؤخرا أنه الأماراتيين لا يستطيعون خدمتهم على الساحل السوداني على البحر الأحمر، وأنه المسألة دي أصبحت من الأحلام، وأنه لا تستطيع الأمارات مرة أخرى أنها تقوم بدور الوكيل في مشروع الحزام والطريق. عشان كده الصينيين دخلوا في المسألة بتاعت الميناء، والمسألة دي في غاية الأهمية، وهي دي مدخل مهم جدا جدا وتطور جيوستراتيجي مهم جدا جدا للعلاقة بين السودان وبين الصين.
13: أدانت شبكة أطباء السودان الهجوم الذي نفذته قوات الدعم السريع عبر طائرة مسيرة على داخلية جامعة كردفان بمدينة الأبيض يوم الخميس، والذي أسفر بحسب المعلومات الأولية عن مقتل 5 مدنيين وإصابة 47. الدكتورة تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة الأطباء تحدثت لدبانجا بهذا الخصوص.
19: تدين شبكة أطباء السودان بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته قوات الدعم السريع عبر طائرة مسيرة على داخلية جامعة كردفان بمدينة الأبيض اليوم الأول من أكتوبر، والذي أسفر بحسب المعلومات الأولية إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 47 آخرين، في حادثة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في البلاد. تؤكد الشبكة أن استهداف دور إيواء الطلاب والمنشآت التعليمية يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني ويعرض حياة المدنيين للخطر. وترى الشبكة أن هذا الهجوم يأتي ضمن تصاعد مقلق للهجمات التي تنفذها قوات الدعم السريع ضد المنشآت الخدمية والمدنية وسط صمت دولي مستمر تجاه الانتهاكات المتكررة بحق المدنيين. تطالب شبكة أطباء السودان الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية بإدانة استهداف المنشآت المدنية ومن يقف خلفها، والعمل على محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب، إلى جانب دعم الاستجابة الطبية العاجلة للمصابين والمتضررين من الهجوم. تسنيم الأمين، شبكة أطباء السودان.
13: انتقد رجل الأعمال معاوية أبا يزيد أداء الجمارك والقرارات الخاصة بتوسيع الإقرار المسبق واحتساب الرسوم بالدولار بدلا عن الجنيه السوداني، وأضاف في هذا الخصوص لراديو دبنجا:
8: القرار غير موفق في هذا الوقت، لأنه الآن البلاد تمر بأزمات كبيرة جدا في توفير السلع الاستراتيجية والسلع الضرورية للمواطنين، والقرار يزيد من التكاليف على الموردين ويزيد من التكاليف وارتفاع الأسعار، وغير ذلك القرار بأن الرسوم تدفع بالدولار، فده برضو حيساعد على تدني العملة الوطنية. فلماذا لا تدفع الرسوم أصلا بالجنيه السوداني إذا أصلا يعني كان في قرار بهذا الشأن؟ الموضوع الأهم كمان، احنا بنعاني الآن من تدهور في شبكة الاتصالات، لأنه السودان يعني في تدهور وانهيار كامل في شبكة الاتصالات. في مشاكل ومعوقات كثيرة جدا الناس بتعاني منها الآن، يعني بالذات يعني منذ وصول دكتور كامل إدريس دي قرارات إنشاء منصة بلدنا اللي هي برضو بتساعد على عرقلة وعدم انسياب السلع البلاد، وبتأخر في عمليات التخليص بعمليات التصديق بالفواتير بأنك لا تصدق فواتير، ومن رسوم كان بكانت ب25 تصبح ب500,000 وبتأخذ زمن من 3 إلى 4 إلى 5 يوم لمشاكل بتواجهها المنصة من مشاكل التواصل وانهيار الحاصل في شبكة الاتصالات في البلاد. هذا بيساعد على تأخير التخليص، والتأخير طبعا بيزيد من التكاليف، لأنه كل ما تتأخر في عملية التخليص عليك رسوم إضافية لشركات الشاحنة، رسوم إضافية لهذا الموانئ البحرية وإلى آخره. وكل اللي يتمنى مع وزير المالية ومدير عام الجمارك يعني بدل إصدار مثل هذا القرار تسهيل الإجراءات وسرعة التخليص في المحطات الجمركية. هل يعقل محطة جمركية أو المحطات الجمركية في السودان تعمل بمعدل 25 ساعة في الأسبوع؟ دي مشكلة كبيرة جدا، يعني ما في، أنا ما شفت لي محطة أو ميناء مثل ميناء أبو السودان أو سواكن يعمل بس لمدة 25 ساعة في الأسبوع. فده كله بيساعد في تأخير عمليات التخليص وبيزيد في عمليات التكاليف. كانوا يضعوا حل لمثل هذه الإجراءات وسرعة الإجراء بتاعت التخليص مع توفير النواحي الأمنية في المحطات الجمركية والحفاظ على ممتلكات المواطنين، وتكون في زيارات تفقدية باستمرار للمحطات الجمركية والوقوف على حل المشاكل وضع الضوابط لتسهيل الواردات. فالقرار غير موفق في ظل هذا الوقت، وبالذات في ظل هذا التدهور الاقتصادي الحاصل في تدني العملة الوطنية بعد وصول دكتور كامل إدريس وإطلاق مشروعه الأمل. ولكن للأسف الشديد الدولار من 2700 الآن نحن بنصل ل 8300 لسعر الدولار. فده كله بيؤكد بأن السياسات الاقتصادية الصادرة تؤكد بأنها غير جيدة وغير موفقة حكومة الأمل في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد. فإضافة إلى ذلك القرار الصادر من دولة الأمارات العربية بمنع الصادرات والواردات عبر دولة الأمارات العربية. ومعروف دولة الأمارات العربية كموقع وكمركز تجاري عالمي، فالحاوية كانت بتكلف 15,000، الآن نحن نقول على حساب 50,000 درهم، يعني 15,000 درهم إلى 50,000 درهم تكلفة الحاوية. بعد تجي كمان بتخش في التعقيدات والإجراءات، وده كله هيساعد في ارتفاع الأسعار والتكاليف على المنتجات، حتى بالساد حتى على عملية الإنتاج الزراعي والصناعي. فبعد شوية نحن هتكون عندنا زيادة في التكاليف، فالصادرات بتاعتنا هذا ما حتنافس، لأنك أنت كل يوم عايز إيرادات غير مدروسة. دي مشكلة كبيرة جدا يعاني منها الآن الاقتصاد السوداني، والأمور واضحة للناس. القلاء الحاصل، ارتفاع في الأسعار، دي كلها أسباب لهذه القرارات. فنتمنى يعني بإذن الله يعني يحصل تصحيح ويحصل تحسين في وتعديل وإلقاء هذا القرار. شكرا جزيلا.
13: ما زال هناك الكثير من عدم الوضوح حول حديث محافظ مشروع الجزيرة الخاص بوقف البيع والشراء والتصرف في الحواشات. جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي يقدم بعض الملاحظات حول نصوص القانون حول هذا الموضوع.
20: حقيقة قانون مشروع الجزيرة لسنة 2025 في السودان عنده مادتين أساسيتين بخصوص بيع وشراء التصرف في الحواشات، اللي هو مادة 16 والمادة 17. المادة 16 بتكلم عن ملكية الحواشة. هو القانون قرر إن الحواشة المخصصة للمزارعين، قال قبل صدور القانون التعامل باعتبار الملكية

0: غير أصحاب الملك الحر. هو هنا بيتكلم بمناسبة مشير الجزيرة ما كل ملك حر، الناس راسي صادعين راسنا بملك حر وحقنا كذابين. في ملك حر نحن من غيره نعترف إن في ملك حر، لكن الأغلبية 60% بمناسبة يعني ملك منفع مستعجرة للحكومة لمدة 99 سنة قبل التجديد. يا في الملك الحر برضو الأقباط عنده نسبة محددة، والأتراك برضو عنده نسبة محددة، وليه اللي قد يستعجروا لحكومة السودان، ودي نقطة مهمة الناس لازم تعرف الكلام ده. الأهم في موضوع البيع اللي هو المادة 16 على 5 الوضع ثلاثة قيود على ملكية الحواشة، إنه بيتكلم إنه تستغل الحواشة للزراعة فقط، وعدم تفتيت الحواشة اللي هو يعني عدم تفتيت معناها عدم بيعه بال بال بال بال بالقطايا يعني أو بال بال بالفدادين يعني منع الكلام ده. طيب وبرضه بقول إن بيع الحواشة أو التنازل أنها تطبق أحكام كسب الملكية بالشفعة. كسب الملكية بالشفعة يعني أنت تبيع لجارك أو لزول قريب لك في المزرعة فقط، يعني ما تبيع لزول برا. طيب المادة 16 برضو بيتكلم عن الـ عن الـ عن الـ عن الـ عن البيع والتنازل والرهن. يعني المادة 16 بيتكلم عن البيع والتنازل والرهن، وتنص المادة 16 على واحد إنه قال ما مراعاة أحكام الشفعة الواردة في المادة 16 اللي هو اللي هسه ذكرناه فوق، يجوز للمزارع الملك الحر التصرف في الحواشة بالبيع أو الرهن أو التنازل وفق الموجهات البضوء يعني إدارة مشروع مجلس إدارة مشروع الجزيرة. والمادة 17 على 2 أعطت مجلس الحق تحديد الحد الأدنى لمساحة ملكية الحواشة اللي هو المنفع. الكلام ده بخصوص بمناسبة ناس ملك المنفع ما الملك الحر. طيب لا لا لا لا الخلاصة القانونية بقول شنو، إنه القانون بتاع 2005 يمنع بالحواشة بصورة مطلقة، إنما إيجار البيع أو التنازل بشرط الالتزام بموجهات مجلس الإدارة بمشروع الجزيرة ما مراعاة حق الشفعة وعدم التفتيت الحواشة. ده الكلام اللي استند عليه بمناسبة مدير إدارة المشروع اللي هو يتكلم عنها، وفي نفس الوقت بمناسبة المشروع القرار ده قرار إداري بمناسبة، والمسألة دي يترتب عليها بين البائع والمشتري اتفاق، يعني إذا اتفق قدام المحامي وأغروا ببيع أمام المحامي إنه تنازل عن حواشة، ده نقطة مهمة جدا الناس لازم يعرفوا بمناسبة، وإنه ده واحد ما بتكفي بإنه هو يتنازل قانونيا خلاص. يعني السبب إنه مشروع قانون ما إنه يعني قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 الممارسة القضائية واللاحقة يغر بين اتفاق الطرفين بين الإجراءات القانونية لنقل ملكية المنفعة دي في اللي هو في ثلاثة حالات تذكر في المادة 16 كويس، إنه الحواشة دي تباع لكن ما يتم تفتيته، ويمكن يراهن يمكن يرهن أو يمكن يتنازل صاحبه كويس بالكمبلة الحاجة الموجودة دي بمناسبة. عشان كده القانون ده واضح جدا بمناسبة، ولكن هنا ده يحتاج انه ناس لازم يكونوا واعيين جدا انه القوانين اللي بتطبق في مشروع الجزيره كمشروع اتحادي ما زي قانون بتاع مشروع الرحد ولا زي قانون بتاع مشروع حلفا. احنا في مشروع الرحد الزراعي لو انت اشتريت لك سرابه انت بتعمل بشيل يعني يعني يعني من الجسم ومن الصمات وتمشي اداره المشروع يعمل لك تنازل باسمك انت، لكن اداره المشروع ما زي ده. بعد ذاك ما تنسوا بالمناسبه بعد الحرب ده طبعا الناس ديل اتجهوا لشغل عنصري بحت بمناسبة الهدف منه عملية نزع الحواشات من أبناء الكنابس، وليس إلا يعني بكل صراحة يعني، والقوانين هو ده قوانين إدارية لتنظيم العمل فقط يعني. لذلك يعني حتى أنا في تقدير القوانين ذات فيها فيها فيها تضارب بكل صراحة. وبعد ذلك تاريخيا هم الناس ديل نزعوا من أهلنا حواشات كثيرة جدا اللي هو مذكورة في كتاب مشروع الجزيرة القصة التي بدت اللي هو 3800 وكسر حواشة نزعوا بفعل إنه وضعوا قوانين معيقة لامتلاك الجنسية السودانية. لذلك نحن نبهنا للناس إنه يشتروا، لكن يشتروا وقت الإدارة بتاعت المشروع عشان بعدين أنت ما لك ده ما يروح حدر ساكت يعني. وشكرا جزيلا وبارك الله فيكم.
1: ونختتم بأزمة الوقود في كل من بور السودان ومدني، حيث تحدث مواطنون من هناك عن مشاهد الصفوف الطويلة للسيارات بمحطات الخدمة وأثر الأزمة على الحياة اليومية. نبدأ من بور السودان.

0: والله طبعا الأزمة دي موجودة يعني، لكن طبعا الأيام الفاتت كان في الأسبوع الفات كان الأزمة جاز والبنزين كان متوفر نسبيا، والأسبوع ده اتعكست بقى في جاز متوفر والبنزين أزمة. فهي الأزمة موجودة وفي صفوف، في الجاز كان في صفوف كبيرة جدا جدا، وفي البنزين في صفوف كبيرة جدا جدا، والسوق الأسود في الجاز كان عامل زي 50 في السوق الأسود الجالون، يعني اللتر زي 11,000 وحاجة يعني. لكن عموما الأسعار ما فيها زيادة كثيرة، يعني الأسعار بتاعت ما قبل الأزمة وهسه ما في زيادات كبيرة، ممكن تكون في زيادة بسيطة في البنزين. عمل أزمة طبعا، عمل أزمة في المواصلات. أمس ده كان أمس نحن مشينا كان الناس ما عنده مواصلات عديلة، اليوم أنا ما أعرف كان في أزمة كبيرة طبعا في البنزين. عمل أزمة تانية في الإنتاج برضو، في المصانع، في الترحيل، في المواد الغذائية زادت بسبب الحاجة دي. فهو عامل أزمة في المواصلات وعامل أزمة في الترحيلات وفي النقل، وكله كله دي كانت أزمات، ووضع سيء سيء سيء سيء شديد جدا جدا. فده الحاصل غير.
1: ومن بورسودان إلى مدينة ود مدني.
2: بصورة سريعة كده تفاقمت أزمة الوقود بصورة غير طبيعية، زادت الصفوف طرمبتين في مدينة المدني، طرمبة الواجهة الفلمين البري وطرمبة المقرنة العين المنيرة، هم الشغالات، تكدس كبير للعربات، فوضى من القوات النظامية ما طبيعية، نزل الله العافية. مدينة المدني تشهد حالة من انعدام غاز الطهي، المواطنين برضو في معاناة، الواحد بيشيل همبوبته ويفتش كل مدينة المدني، حتى بعد الغلاء وبعد تنزيل التزعيرة اللي هي من 95 عملت 106، حتى اليوم نزلت تزعيرة البنزين من 37، في ناس بتقول حتعمل 40، وفي ناس بتقول عملة 38، لكن حتى الآن ما موجود، ما في توفر لأبسط مغامرة الحياة. المواطن بيعاني أشد المعاناة في مدينة المدني، المواطن في هذه الأيام يلعن دولة العسكر تماما، بيشوف الفوضى من الوضع النظامية حتى أبسط الحاجة. أضف لي كده زيادة الغلاء في السوق من المواد التموينية، حاجة مؤسفة جدا. يعني الواحد في كل أسف يعني يشهد تدهور الاقتصاد والانهيار التام. بأمانة كده يعني نزل الله العافية لكل المواطنين، وهم يرفعون أيديهم وكف الدعاء إلى المولى عز وجل إنه ربنا يصلح الحال. لكن يعني مشهد مؤسف جدا في مدينة المدني، المواطن يعاني بشدة، في صفوف بنزين، لفتش غاز، لغلاء في المواد التموينية. يعني ربنا يعني يصلح الحال ويبعد الشرذمة مدى المؤتمر الوطني والكيزان.
1: بهذا أعزائي نصل إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
4: من الأخبار لراديو دبنجا ليوم الجمعة الموافق 2 أكتوبر عام 2026. مجلس الأمن يحدد 8 أكتوبر موعدا مبدئيا للتصويت على تمديد عقوبات السودان. واشنطن تدفع نحو حظر سلاح شامل على السودان في مشروع قرار بمجلس الأمن. وفد لجنة تهيئة الحوار السوداني يبدأ لقاءاته بالقاهرة باجتماع مع سفراء الاتحاد الأوروبي. الحرب والسلام والانتقال المدني على طاولة لقاء حمدوك بمركز واشنطن لسياسة الشرق الأدنى. البرهان يهني الرئيس الصيني بالعيد الوطني ويؤكد حرص السودان على تعزيز الشراكة مع بكين. محامي البشير: دول عدة أبدت استعدادها لاستضافته وعلاجه خارج السودان. محامي البشير: بقاءه في الحبس أكثر من 7 سنوات يثير تساؤلات بعد توقف الإجراءات. الجيش السوداني يعلن استعادة منطقة المزروب شمال كردفان بعد معارك مع الدعم السري. تحذيرات من مجاعة بالنيل الأزرق مع تفاقم أوضاع عشرات الآلاف من النازحين. النيل الأزرق 45 ألف نازح في بولونغ يواجهون انعدام الخدمات وشبح الجوع. أكثر من 25 ألف نازح من جيسان يواجهون شحوة الغذاء والمياه والمأوى. الجوع يدفع نازحين لتناول أوراق الأشجار في الكرموك. النيل الأبيض تعتمد زيادة جديدة في أسعار المحروقات وجالون البنزين يقفز إلى 40 ألف جنيه. تحذيرات نقابية من انهيار اقتصاد يهدد معيشة السودانيين. تنسيقية المهنيين تأكل الأجور يدفع آلاف الأسر إلى خط الفقر. انتهاء امتحانات المتوسطة بالنيل الأبيض وحرمان نحو 3000 طالب من الجلوس.

0: بكم مستمعين الأعزاء في جولة جديدة من السودان في الصحافة العالمية.
1: راديو دبنجا راديو.
0: نستعرض في تقرير هذا الأسبوع كيف تناول الإعلام الدولي الشأن السوداني الذي تصادف مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك من تقارير رويترز الحصرية إلى تغطيات الجزيرة وميدل إيست مونيترز مرورا بوكالتين شيخوا وفرانس بريس.
1: راديو دبنجا راديو.
0: نرصد معكم 5 ملفات مختلفة هي أزمة تأشيرة تعصف بحضور البرهان في الأمم المتحدة، وفد المعارضة المدنية الذي يخوض معركته الدبلوماسية الخاصة في نيويورك، وكارثة تعدين ثانية تضرب شرق السودان خلال أسبوع واحد فقط.
1: راديو دبنجا راديو.
0: 5 زوايا مختلفة تلتقي جميعا عند حقيقة واحدة، حرب دخلت عامها الرابع ولا تزال تتصدر اهتمام العالم.
1: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
0: تصدرت وكالة رويترز في تقرير حصري نقلته عشرات الصحف حول العالم تغطية هذا الأسبوع بخبر دبلوماسي مثير للجدل، إذ كشفت أن الولايات المتحدة تحجب تأشيرة دخول عن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان قبل أيام قليلة من موعد كلمته المقررة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي سوداني ومحلل غربي مطلع أن إصدار التأشيرة بدأ مشروطا بموافقة البرهان على مقترح هدنة لمدة 90 يوما تقدم به مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، وهو ما رفضه البرهان.
1: راديو دبنجا راديو.
0: أما الجزيرة فقد نقلت أن ناشطين وصحفيين سودانيين انتقدوا واشنطن على وسائل التواصل الاجتماعي واصفين الخطوة بأنها ضغط سياسي، ومحذرين من أن الوصول إلى الأمم المتحدة لا ينبغي أن يستخدم أداة للتأثير على موقف الخرطوم من الحرب الأهلية.
1: راديو دبنجا راديو.
0: بالتوازي مع أزمة التأشيرة تبعت ميدل إيست مونيتر ورويترز حضورا دبلوماسيا مختلفا تماما، إذ أشارتا إلى أن رئيس الوزراء المدني السابق عبد الله حمدوك موجود في نيويورك هذا الأسبوع في إطار فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة رفقة أعضاء تحالفه المدني المناهض للحرب.
1: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
0: وثقت دبنجا أن وفد تحالف القوى المدنية الديمقراطية صمود بقيادة حمدوك التقى نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، حيث دعت القوى المدنية المعارضة للحرب الأمين العام وأعضاء مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراء دولي عاجل لجعل هدنة إنسانية شاملة وفورية في السودان أولوية قصوى، إلى جانب تدابير لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية لمن يحتاجونها. كما نقلت أول أفريكا عن رسالة مشتركة بعثها التحالف إلى مجلس الأمن جاء فيها أن القوى المدنية لا تعترف بشرعية أي سلطة قائمة حاليا في البلاد، وطالبت المجتمع الدولي بعدم إطفاء الشرعية على أي سلطة تأسست عبر انقلاب أو فرضت بالقوة.
1: راديو دبنجا راديو.
0: أما وكالة الأنباء الصينية شينخوا فقد وثقت هذا الأسبوع كارثة إنسانية جديدة، إذ أفادت بأن انهيار 5 أنفاق تعدين في منطقة أوني بولاية البحر الأحمر شرق السودان أسفر عن مقتل 10 عمال تعدين أهلي وإصابة 21 آخرين. فيما تتواصل عمليات البحث عن عمال لا يزالون تحت الأنقاض. وأوضحت شبكة ثقافة نيوز أن هذا الانهيار يمثل الحادث الثاني من نوعه في منجم غير نظامي، هذا في خلال أسبوع واحد فقط، وذلك بعد انهيار سابق في إقليم كردفان الأسبوع الماضي أودى بحياة ما لا يقل عن 82 شخصا.
1: راديو دبنجا راديو.
0: من جانبها نقلت ميدل إيست مونيتور موقفا مباشرا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أزمة تأشيرة البرهان، حيث صرح المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك بأن الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء عدم إصدار تأشيرة حتى الآن لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، مؤكدا أنه يتواصل مع الجانب الأمريكي بشأن هذه المسألة. في المقابل أوضح متحدث باسم الخارجية الأمريكية حسب ما نقلته منصة نيوز كورت التي قارنت تغطية 14 وسيلة إعلامية لهذه القصة، أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وقائديهما لا يمثلون حكما شرعيا ودستوريا للسودان، وأن واشنطن وإدارة ترامب ستسعيان لرفع كلفة استمرار النزاع على جميع الأطراف والشبكات التي تغذيه.
1: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
0: أخيرا، وفي مقال رأي لافت نشرته مجلة فورين بوليسي الأمريكية، رد البرهان بنفسه على الضغوط الأمريكية، حيث أوضح أن البرهان قال إن هدنة سابقة سمحت لقوات الدعم السريع وحلفائها بإعادة التجمع، ورفض ما وصفه بالإملاءات الخارجية بشأن الحرب. هذا الموقف يعكس حسب متابعينا إصرارا من قيادة الجيش على مواصلة الحملة العسكرية حتى تحقيق ما تعتبره حسما ميدانيا، حتى لو كان الثمن غيابا محتملا عن أعلى منصة دبلوماسية في العالم.
1: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
0: مستمعين الأعزاء، بين أزمة تأشيرة تكشف حجب التوتر بين الخرطوم وواشنطن، ووفد للمعارضة المدنية يخوض معركته الدبلوماسية الخاصة بعيدا عن البرهان، وكارثة تعدين ثانية تحصد أرواحا جديدة في شرق البلاد، وأمين عام أممي يتدخل شخصيا لحل أزمة دبلوماسية غير مسبوقة، وقائد عسكري يرفض علنا أي إملاءات خارجية، يبقى السودان في قلب اهتمام العالم ولو من زوايا متعددة ومتناقضة. عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.

0: بنجا
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم.
2: دبنجا بنوصل صوتنا لكل الدنيا.
1: راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب.
3: الشارع للناس كلها دبنجا بتفتح المايك للشباب.
1: للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، أسعد الله أيامكم بكل الخير. جيناكم في مشوار جديد ومحطة جديدة، وابتدى مشوار الراب. وراء كل نجم راب نراه اليوم يعتلي منصات التتويج ويحرك الملايين بهتافاته، رحلة طويلة وقاسية جدا، حافلة بالصعاب المادية الخانقة والرفض المجتمعي الحاد والتحديات الفنية التي لا تنتهي، إذ يتميز هذا الفن عن القوالب الموسيقية التقليدية بنشأته من رحم المعاناة، ليصبح الصوت الناطق باسم الفئات الكادحة والنفوس الحالمة بالتغيير وكل من عانى التهميش والخذلان في زوايا المجتمع. ومن عروس الرمال الأبيض معانا الرابر علاء الدين، مرحب بك في دبنج راب.
1: السلام عليكم دبنج راب، معكم علاء الدين رابر بروديوسر سوداني من سكان مدينة الأبيض.
0: بداية كلمنا عن البدايات، الحلم والرحلة.
2: بدايتنا مع الراب دي كانت قديمة شديدة يا مان، 2018-2019، وانت بسمع لود المزاد ده الزرع فينا الحاجة بتاعت تعلي صوتك وتبرهن التمن عن طريق المزيكا. فكرت أغني 2018 لكن ما قدرت، ما لقيت إمكانيات. بديت فعليا 2023 كمهندس صوتي، وانت عرفت أهندس الصوت عن طريق تطبيقات وبتاع. بديت أغني أنا في شخصي 2024، دي حاجة كانت ما سهل، وكان معي ناس كثيرة يقفوا معي شراوت للنيس ألوفت معي كلها والله.
0: وشنو الحاب توصله من خلال فن الراب؟
2: والهدف الأساسي من إنك تغني راب وتعمل مزيك وشنو، راحة نفسية يا عم. أنا شايفها بالنسبة لي راحة نفسية. برضو في حتة تانية أقول لك، عشان صوتنا يكون مسموع، نحن دارين الصوت السوداني يكون مسموع، الحمد لله الناس ما شاف الحاجة دي وما شاف التطور في التطور الحمد لله. دارين نبني شخصيتنا قدام العالم، نوذي السودانيين ديلهم شنو، نوذي الشاب السوداني هو شنو أصلا، تفاهم عليه؟
0: جميل. وكيف بترى دور الراب كأداة للتعبير عن قضايا جيل الشباب؟
2: الراب بقى طريقة بتاع توصيل فكر، توصيل آراء في عقول كل الشباب، الجيل الجاي مسي، الجيل اللي هيقوم بعدينا هيقوم، ده هيكون له تاريخ، هيقدر يسمع ويقول الناس ديل سووا شنو في الحتة دي.
0: يا سلام.
2: بعدين برضو الراب بقى وسيلة انك تحاربها، سواء كان ما بتقدر تشيل سلاح، ممكن تحاربها، ممكن تحاربها الفقر، ممكن تحاربها الفساد، ممكن تحاربها حاجات كثيرة. يعني اقول لك في النهاية الراب ده سلاح.
0: جميل.
2: وفهم في نفس الوقت
3: الحياة على قدر ما بتاخد منك بتديك، تبقى معك كريمة بس بالصبر والسعي واليقين، وكل بتلي في الدنيا دي لو عوض، وكل كسر لو جابه، دي فترة وحاجة.

0: ولو تم تخييرك بين كتابة تراك تجاري بينجح في الترند وتراك عميق ما بيفهمه إلا الناس اللي بتسمع مزيقة بشكل كويس، هتختار شنو؟
1: يا مان لو خيروني بين تراك ترندي وتراك ما بفهمه إلا السماع بتاع، بختار التراك ما بفهمه إلا السماع. كل ليه؟ لأنه أنا بكتب حاجة من جوا حاسبة، المستمع هيسمع بكون نفسي بنفس الحاجة دي، هتثبت في قلبه. يعني شنو انت مركز على ترندات، مركز على فيديوهات حاجة عادية، لكن لا، انت لا تاخد بصمة، لا تاخد اسمك في المجال ده، تكتب حاجة من قلبك. يعني تقول تكتب حاجة من برا وتعمل ترند وتجيب لك فيوز، لا، تكتب على الحاجة اللي انت حاسس بيها يا مان. وبعدين يا مان التراك لا لا لا لا العميق ده بس بكون في عقول الناس موجود مبذول، لأنه فكرة انت كاتبها من جواك وزول السماع هيفهمها، هتروح كله. عشان كده انا بختار التراك العميق.
0: شكرا جزيلا الرابر على الدين، على امل انه نتلاقى في مساحة مختلفة وجديد الاغنيات الحصرية على دبنج راب. مسكينة مسكينة سعدني

0: المحبة لا تعطي إلا نفسها ولا تأخذ إلا من نفسها. المحبة لا تملك شيئا ولا تريد أن يملكها أحد، لأن المحبة مكتفية بالمحبة. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة، أعود وألتقيكم الأسبوع المقبل وانتم في أتم الصحة والعافية، مع السلامة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل نبدأ الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 400.

0: أقول لكم خلي بالكم
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك أعبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مزارع فاريف شيكان عمر هاشم محمد مزارع في الأرياف حول محلية شيكان. الموسم الزراعي هذا العام طبعا موسم غير مبشر مطلقا لتداخل عدة ظروف ودواعي طبيعية ودواعي من تأثير الإنسان كذلك وقصور برضو قصور إداري أدى إلى بشريات سيئة جدا هتتسبب في فشل الموسم الزراعي. يعني أهم حاجة وللإنسان اللي بيعرف نحن الآن داخلين على شهر عشرة ومن المعروف إنه الأمطار والخريف دوما بيكون ذروة شهر 8 وبداية 9 وجزء من المحصولات كانت بتطلع يعني المحاصيل والمنتجات نحن بنقولها منتجات الدرات ومنتجات موسم الحصاد البدائي. يعني كان زي الوقت ده بنلقى حاجة اسمها العنكوليب اللي هو أقرب إلى قصب السكر بيكون أنتج وبنلقى مثلا زي التبش كان بيكون موجود بكميات كبيرة جدا وكان يعني ده بيبقى في قمة موسم التبش. التبش اللي هو بيشبه العجور بتاع البحر لكن هو أقل. فنحن كمية الإنتاج وكان بيسموه البكر أو الطرسي دائما بنتج في شهر 9 بداية شهر 9. فهذا العام لا يوجد أي لو دخلت كل أسواق الخضار برضو مثلا في في في في في حاصلات أو في محصولات اللي هلنا بقول لها الفريق بيطلع شهر 9 اللي هو بيقول لك شال اللبن وشال الفريق ده للدخن قناديل الدخن اللي بتكون لينا نحن دائما يوم 15 يوم 13 9 كنا بناكلها فريق كمزارعين وكذلك بناكل اللوبة بنقوم نجيب اللوبة خضرة وبقوموا بالدول الأطفال الكبار بيقوموا بنجدوها بالموية كسليقة كده. لكن هذا العام إلى الآن اللوبة من الأرض ما قامت يعني من الأرض ما مرقت ولا تمش ولا غيره. ده المبشر الأول على أساس إنه في فشل كامل للموسم الزراعي لعدم وجود أمطار. دي المرحلة الأولى ودي شيء رباني إنه خلى هذا العام الأمطار ما تنزل. المناطق النزل فيها مطر لا توجد فيها زراعة لظروف الحرب لأنه أغلب المزارعين في الريف بالذات اللي في شيكان تركوا غراهم لظروف الحرب وكل هذه القرى تمت فيها استباحة وتشريد وقتل فظائع موجودة ونهب كان تم في مناطق المناطق بتاعت القرى عشان كده الناس قادرت. بالإضافة إلى المناطق اللي هي ممكن كان تبقى فيها زراعة زي المناطق حول مدينة الأبيض والله ما في تمويل زراعي في قصور من السلطات الزراعية ما وفرت جاز للمزارع ما وفرت تقاوي ما وفرت مبيدات للأفات الزراعية. فده مؤشر خطير لأنه يبقى في مجاعة. يعني الآن احنا في تبشير بتاع جفاف مبشرين بجفاف بالوضع بتاع الأمطار الشايفين انه عدي الآن ما جات مطرة سراية عشان الزرع يمشي. الأهم من ده كله والكلام ده يعرفوه المزارعين نحن السنة دي ما عندنا الرمال لأنه فشل الرمال. ويعني حقيقة لأول مرة كنا زمان بنقول والله المزارع كذب المطر وأكل التراب. السنة المزارع ما أكل التراب, كذب المجاعة وصدق المطر, لكن في النهاية خاب المطر لظروف جفاف ماشي تضرب هذه المنطقة. أما المجاعة بالوضع الماشي ده كل المزارعين الآن خارج الخدمة, والخريف غير مبشر مطلقا لأنه حد الآن ما عندنا أي خريف واضح. ونحن خاشين على شهر 10 ومعروف خلاص يعني شهر 10 وشهر 11 ده موسم الحصاد, إلى الآن نحن ما عندنا زراعة. ومعينات الزراعة ذاتها تجاوز الزمن لأنه لا التقاوي لا مبيدات لا وقود ولا إرشاد زراعي ده كله ما موجود. فربنا يأخذ بيد المزارع اللي اعتماده كله على الزراعة.
0: الموسم الزراعي في المنطقة الجنوبية الغربية لولاية القضارف بالضبط كده في محل يتقل عن النحل ولا منطقة يتقل عن النحل, حتى الآن نسبة النجاح بتاعته والله ضعيفة ومهدد بفشل كبير لشح الأمطار. مع أنه يعني في الأيام الفارغة دي في أمطار متفرغة هنا وهنا وهنا, الناس بتصادفهم مطرة ممكن تنجح لهم, لكن نسبة النجاح السنة ضعيفة جدا. يعني في كمية كبيرة من الأراضي المزروعة بالسمسم دي خلاص أعلنت الفشل التام, حتى ما فشلت فشل تام نسبة نجاح ما بتتخطى 50%. الذرة والدخن في حتات لسه في محافظة يعني في أمل ليها لو جاتنا أمطار, يعني لو الأمطار وقفت على المستوى ده نقول النجاح في حدود 10-15%, لأنه في زراعة ممكن في حدود العلف للبهائم ويرعوا الوضع. لكن موسم العام والله تعبان شديد. يعني حصة خلاص في ناس سلموا ما عندهم نجاح ما عندهم نصيب في زراعة الموسم.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك, عبر وصل صوتك, مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت, ما تخلي صوتك حبس السلوك.
3: راديو دبنجا دبوا كرنبل لفونا ودمهنا قنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش في الساعة أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تكب داسني راديو دبنجا كستانة هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس, لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك, قول رايك انت وشارك بفكرتك, من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-0-470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
4: راديو دبنجا يقدم
5: ملفات سودانية. ملفات سودانية, نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية, أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية, لأن السودان يستحق أن يروى.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. حلقة اليوم مخصصة للحديث عن مهمة البحث عن الحقيقة والتغطية الصحفية في مناطق النزاعات, واللي هي ما عادت مجرد نقل للحدث من موقع وقوعه بل يعني عمل شاق في أرض مغومة بالخطر ومغامرة يمكن يعني تؤدي لأنه الصحفي يدفع حياته وحريته ثمن لخبر أو صورة. حقيقة الصحفيين السودانيين بيعانوا في مناطق سيطرة القوات المسلحة في بوسط السودان والخرطوم وغيرها، وفي مناطق سيطرة قوات الدعم السريع الممتدة من دارفور وكردفان، وتتشابه المعاناة وتتعدد صور القيود، اعتقالات وملاحقات وتفلتات أمنية وميليشيات لا تعترف بالقانون كان هنا ولا هناك، مع غياب تام للمؤسسات العدلية والقضائية لحماية الصحفي، وحظر متكرر بالنسبة للصحفي في الحق في التغطية الصحفية وحرية التنقل وبالتالي حرية التعبير. فكيف يعني الصحفي السوداني يمارس مهنته اليوم وسط التضييق ده؟ وين بتجيف المهنية والمصداقية لما يصبح نطق الحقيقة تهمة تفضي إلى السجن أو التصفية؟ وما الدور المنوط بالمؤسسات والمنظمات الدولية لحماية الإعلاميين في مناطق النزاعات؟ نفتح يعني في ملف حلقة الليلة، ملف الصحافة في السودان الواقع والقيود ومصير الحقيقة بين طرفي النزاع. أسعدني أن أرحب بضيفي الكريمين الأستاذ لؤي عبد الرحمن رئيس تحرير موقع قلب أفريقيا الأخباري، والأستاذ الصحفي عبد الرحمن العاجب رئيس تحرير موقع فجر بريس وعضو مجلس نقابة الصحفيين السودانيين. أهلا ومرحبا بكم، ونبدأ بالأستاذ لؤي عبد الرحمن. أهلا بك لؤي، وبداية يعني كيف يستطيع الصحفي أن يوازن بين الالتزام بالمهنية ونقل الحقيقة للمواطن من جهة، وبين الضغوط والقيود الأمنية المفروضة عليه بظروف الحرب واشتراطات أطراف الصراع من جهة أخرى؟ وهل ده بيدفعه لممارسة رغبة ذاتية يعني خشية من أنه يقع في مخاطر أمنية؟
7: العمل في ظل الحرب هو صعب جدا للصحفيين لطبيعة الحروب وللمحاذير التي يفرضها كل طرف في الموقع الذي يتواجد فيه. نحن كصحفيين نعمل في ظروف بالغة التعقيد، نحرص بقدر الإمكان على نقل الحقائق، ولكن في نفس الوقت نعمل بحذر حتى لا نتعرض لمضايقات أو توقيف من قبل السلطات. نحرص دائما على نقل القضايا الإنسانية المتعلقة بالنزوح أو الانتهاكات التي تحدث للمواطنين، ولكن هنالك قضايا كثيرة لا نستطيع التحدث أو الكتابة فيها للمحاذير الأمنية، ولأننا نعلم أننا مجرد الخوض في مثل هذه القضايا سنتعرض للاعتقال أو للمنع من العمل. كثير من المناطق يعني ومنذ وقت مبكر في أيام الحرب الأولى حضرت الأنشطة الصحفية أو التغطيات في أماكن محددة، ولاحقا يعني أعادت السماح للعمل خاصة في ولاية البحر الأحمر، ولكن لم نقصر طيلة هذه الفترة، عملنا ما نستطيع أن نعمله من تغطيات صحفية، وقفنا إلى جانب الشعب، كشفنا الانتهاكات، رافقنا النازحين واللاجئين، تحدثنا عن معاناتهم في كل مكان، حتى الذين في خارج السودان تحدثنا عن أوضاعهم. وكما قلت هنالك قضايا لها ارتباطات أمنية لا نستطيع التحدث عنها، ولكن في نفس الوقت هي ليست مهملة.
6: الموجه لك أستاذ عبد الرحمن.
8: أولا أرحب بمستمعي راديو دبنجة في كل مكان. طيب، فيما يتعلق بأوضاع الصحفيين والالتزامات المهنية ونقل الحقيقة للمواطن والقيود الأمنية التي تمارس ضدهم والاشتراطات من طرفي أطراف الصراع من أطراف الصراع في كل من مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع، أنا بفتكر إنه هنالك غيوط كبيرة تغيد عمل الصحفيين وتغيد حرية الصحافة في كلا مناطق سيطرتي الجيش والدعم السريع. والسبب الأساسي في ذلك هو الظروف الأمنية التي فرضتها الحرب وعدم التزام طرفي الحرب بكل المواثيق الدولية التي تؤدي إلى حماية الصحفيين في مناطق النزاع. فضلا عن ذلك، الأخطر من ذلك هو انتشار الميليشيات المسلحة التي لا تلتزم بأي قيود. إذا نظرنا إلى الواقع في مناطق سيطرة الجيش أو مناطق سيطرة الدعم السريع، نجد أن هنالك انتشار كثيف للميليشيات المسلحة التي لا تلتزم بأي قيود تتعلق بالقانون الدولي الإنساني أو القوانين الدولية التي تنظم عمل الإعلام في أوقات الحرب. فبالتالي هنالك تحديات حقيقية تواجه الصحفيين الذين يعملون في مناطق سيطرة الجيش وفي مناطق سيطرة الدعم السريع. فبالتالي المطلوب هو الضغط الدولي من المنظمات الدولية التي تعمل في مجال الحماية على توفير الحماية اللازمة للصحفيين المتواجدين في مناطق سيطرة الجيش وفي مناطق سيطرة الدعم السريع. فبالتالي هذه هي حقيقة الواقع في تلك المناطق، والمطلوب هو معالجة هذا الواقع بأسرع وقت ممكن.
6: طيب، كيف يعمل الصحفي في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة؟ هل توجد حرية رأي وتعبير، حرية العمل الصحفي، الحركة وحق التغطية والوصول لموقع الحدث دون الوقوع في المساءلة؟ وفي المقابل في مناطق الدعم السريع، ما هي حدود المسموح والممنوع بالنسبة للصحفيين والناشطين الإعلاميين في تلك المناطق؟ أستاذ لؤي،
7: مقارنة بمناطق تواجد الميليشيا، الحرية الإعلامية في مناطق الجيش متوفرة أكثر بكثير من المناطق التي تتواجد فيها ميليشيا الدعم السريع. عملنا طيلة 3 سنوات، نقلنا النزوح منذ بدء الخروج من الخرطوم، وتابعنا أوضاع النازحين في الجزيرة وفي كردفان وفي دارفور، حتى تحدثنا عن الأوضاع الاقتصادية، عن ارتفاع الدولار، وهنالك ممارسة للنقد الحكومة المدنية بقيادة كامل إدريس. يعني هنالك حرية إعلامية ومساحة مقدرة للحركة الصحفية أو للتغطيات، ولكن هنالك أيضا محاذير أمنية في تغطيات أخرى متعلقة بالأوضاع الميدانية والعسكرية، وهي بالطبع يعني لا نستطيع الخوض فيها بسبب المحاذير الأمنية. مناطق الدعم السريع لا توجد فيها حريات صحفية، وكما هو معروف الآن هنالك عدد من الزملاء معتقلين في سجون الدعم السريع، حتى بينهم صحفيين كانوا مؤيدين لميليشيا الدعم السريع مثل الزميل مصعب الهادي الذي نشط في جروبات الميليشيا ويعني كان يدافع عنها باستماته، ورغم ذلك لم تشفع عنه هذه المواقف، وهو الآن معتقل في سجونها. وزميل معمر إبراهيم مراسل الجزيرة والزميل عصام جراد وعدد كبير من الإعلاميين الآن معتقلين في سجون الميليشيا، وفي المقابل لا أعرف أن هنالك أي صحفي الآن معتقل في صفوف القوات المسلحة السودانية. في مثل الظروف هذه لا أعتقد أن هنالك صحفي يقدر أن ينتقد الجيش والقوات المشتركة أو القوات في الميدان، أو إذا كان متواجد في أراضي الميليشيا الدعم السريع أن ينتقد الميليشيا، وهو أمر معروف خلال فترة النزاعات التي يعني شهدها السودان وحتى الآن. ولكن ربما الذين يجدون حرية الكلمة وحرية الحديث هم من في الخارج. ما تحدث عنه أعني به القضايا العسكرية والأمنية وقضايا الميدان، أما قضايا الخدمات والقضايا السياسية من حوار وغير ذلك المساحة مفتوحة، هنالك نسبة كبيرة من الحريات خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة، وكثير من الزملاء الآن ينتقدون سواء كان في مواقع الإخبارية أو في الفضائيات أو عبر صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، ولا يتعرضون إلى أي مضايقات.
6: السؤال برضو موجه لك أستاذ عبد الرحمن العاجب.
8: وبالنسبة لعمل الصحفيين في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة، يمكن أن نقول بملء الفم في تلك المناطق لا توجد حرية رأي ولا حرية للتعبير ولا حرية للعمل الصحفي، وحتى الحركة حركة الصحفيين وتغطية الأحداث من المواقع المحددة أيضا تجد صعوبة، هنالك قيود كبيرة تفرض على الصحفيين في مناطق سيطرة الجيش، والدليل على ذلك

0: عدد من المدن الواقعة تحت سيطرة الجيش، نرى كيف إن حرية التعبير تصادر وحرية العمل الصحفي أيضا تصادر بمجرد الكشف عن حقيقة أو الإدلاء برأي مخالف لرأي سلطة بورسودان. فبالتالي أستطيع أن أقول إن حرية الصحافة وحرية التعبير وحرية العمل الصحفي في مناطق سيطرة الجيش بها غيوت كبيرة تصل إلى حد إنه إلى حد تكميم الأفواه وعدم إدلاء الصحفيين لكشف الحقائق أو نقل الواقع كما هو في تلك المناطق. فبالتالي هذه المسألة تمثل تحدي حقيقي أمام المؤسسات الصحفية والصحفيين السودانيين الذين يعملون في تلك المناطق، وهذا التحدي يحتاج إلى وقفة قوية من أجل معالجة هذا الواقع بشكل مهني يجعل الصحفيين يمارسون مهنتهم بكل حرية وينقلون الواقع كما هو في تلك المناطق.
1: طيب سؤالنا الأخير يعني حولينه، هل بتتشابه آليات التضييق وتقييد العمل الصحفي بين طرفي النزاع، أم أن كل طرف أدواته الخاصة في السيطرة على الخطاب الإعلامي؟ وهل توجد يعني ممارسة صحفية مستقلة قادرة على انتقاد الطرفين في الوقت نفسه، أم إنه انشغال الصحفيين المؤيدين لكل طرف بخليهم إنه ما ينظروا أو ما يعينوا له أو يتغاضوا نظر عن انتقاد الطرف الآخر أو من يؤيدوه؟ رأيك شنو يا أستاذ لؤي؟
2: العمل في ظل الحرب هو صعب جدا للصحفيين لطبيعة الحروب وللمحاذير التي يفرضها كل طرف في الموقع الذي يتواجد فيه. نحن كصحفيين نعمل في ظروف بالغة التعقيد، نحرص بقدر الإمكان على نقل الحقائق، ولكن في نفس الوقت نعمل بحذر حتى لا نتعرض لمضايقات أو توقيف من قبل السلطات. نحرص دائما على نقل القضايا الإنسانية المتعلقة بالنزوع أو الانتهاكات التي تحدث للمواطنين، ولكن هنالك قضايا كثيرة لا نستطيع التحدث أو الكتابة فيها للمحاذير الأمنية، ولأننا نعلم أننا مجرد الخوض في مثل هذه القضايا سنتعرض للاعتقال أو للمنع من العمل. كثير من المناطق يعني ومنذ وقت مبكر في أيام الحرب الأولى حضرت الأنشطة الصحفية أو التغطيات في أماكن محددة، ولاحقا يعني أعادت السماح للعمل خاصة في ولاية البحر الأحمر، ولكن لم نقصر طيلة هذه الفترة، عملنا ما نستطيع أن نعمله من تغطيات صحفية، وقفنا إلى جانب الشعب، كشفنا الانتهاكات، رافقنا النازحين واللاجئين، تحدثنا عن معاناتهم في كل مكان، حتى الذين في خارج السودان تحدثنا عن أوضاعهم. وكما قلت هنالك قضايا لها ارتباطات أمنية لا نستطيع التحدث عنها، ولكن في نفس الوقت هي ليست مهملة. الظروف المعيشية الصعبة وإغلاق الصحف وبسبب الحرب جعل الصحفيين والصحفيات في أوضاع اقتصادية صعبة جدا، وكذلك دخل عدد كبير من الإعلاميين الجدد إلى المجال الإعلامي دون تدريب ودون التزام بأخلاقيات المهنة، مما خلق تشوهات في هذا المجال. هناك استقطاب حاد من المسؤولين ومن التنظيمات السياسية ومن الحركات المسلحة وغير ذلك، طبعا بالمال مقابل الكتابة المتحيزة، وهناك عدد لا بأس به من الزملاء والزميلات المستقلين الذين يعملون على إرادة الحقيقة، وطبعا هذا الموقف كلفهم الكثير في أنهم لا يحصلون على الأموال بالكيفية التي يحصل بها الموالون والمنحازون لجهة من الجهات. هنالك شلليات، هنالك مجموعات سياسية، هنالك مسؤولين لهم يعني مجموعة من الصحفيين والصحفيات يكتبون لهم ويدافعون عنهم، وبسبب هذه الأشياء ضاعت الحقيقة وربما باتت يعني مختفية بنسبة كبيرة في الفضاء الإعلامي.
1: أستاذ عبد الرحمن،
0: طيب بالنسبة لتشابه الآليات والتضييق وتقييد العمل

0: صح، في مناطق سيطرة الجيش أو مناطق سيطرة الدعم السريع بنلقى إنه آلية التضييق هي نفس الآليات، هو كما ذكرت سابقا إنه تفشي الميليشيات وغياب مؤسسات الدولة المستغلة التي تقوم بحماية الصحفيين. فبنلقى إنه آليات التضييق هي ذات الآليات الموجودة في مناطق سيطرة طرفي الحرب، سواء كان مناطق سيطرة الجيش أو مناطق سيطرة الدعم السريع. وهذا الواقع جعل ممارسة الصحفيين في تلك المناطق تكون غير مستقلة ولا تستطيع أن تنقل الحقيقة كما هي، بسبب القيود التي يفرضها طرفي الحرب في تلك المناطق. فلا يستطيع الصحفيون في تلك المناطق أن يمارسوا عملهم ونقل الحقيقة كما ينبغي أو كما هي، وذلك بسبب كما ذكرت أنه تفشي أو انتشار الميليشيات وغياب مؤسسات الدولة المستغلة. وهذا الواقع يحتاج لوقفة قوية من المنظمات الحقوقية التي تدافع عن حرية التعبير وتدافع عن حقوق الإنسان، بجانب انه ايضا انه بنطالب انه المنظمات انه تتجه لتوفير الحمايه اللازمه للصحفيين في تلك المناطق. هذا الواقع بكل تاكيد هو واقع اليم وواقع قاسي بيواجهه الصحفيين في تلك المناطق، وبالتالي انه يتطلب وقفه وتحرك عاجل لمعالجه هذا الواقع.
1: شكرا جزيلا استاذ عبد الرحمن العاجب، رئيس تحرير موقع فجر بريس وعضو مجلس نقابة الصحفيين السودانيين، وشكر موصول للأستاذ لؤي عبد الرحمن رئيس تحرير موقع قلب أفريقيا، وشكرا للمستمعين الكرام على حسن الاستماع. بهذا نصل بكم مستمعي الراديو الرمق الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق. راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا بكم مستمعين راديو دبنجا الأحباء في حلقة جديدة من كنداكات وميارم. الليلة هنناقش ملف النساء المعتقلات في سجون الجيش والدعم السريع لتهم التعاون. تكون معانا المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكاري. أستاذة هالة، هل مجرد وجود النساء ديل في منطقة تحت سيطرة الجيش أو الدعم السريع ممكن يكون سبب كافي للاتهام بالتعاون؟
2: انتشار الأحكام الرادعة ضد النساء في بيئة بتاعت حرب وبيئة يعني فيها ظروف اقتصادية يعني صعبة جدا، يعني إصدار أحكام بالإعدام وأحكام حقيقة يعني غاية في القسوة من غير مراعاة للواقع المعيش للنساء وأوضاعهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتماعية والأوضاع القهرية اللي قاعد تزداد سوءا يوما بعد يوم. هي مسألة في حد ذاتها يعني ظلم يعني وعدم عدالة متناهية يعني، ودي مسألة بتتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف ومع مبادئ حماية الحياة والحفاظ على الكرامة الإنسانية.
1: والنساء اللي قاعدوا في المناطق اللي بيسيطر عليها واحد من الطرفين، هل كان عندهن خيار حقيقي للخروج ولا هن قاعدة مجبرات في المناطق دي؟
2: النساء السودانيات عانوا ما عانوا في الحرب دي، وهم كانوا مركز الانتهاكات اللي حصلت في الحرب. فلمجرد تواجد النساء في مناطق سيطرة الدعم السريع دي مسألة فرضت عليهم فرض.
1: طيب كيف نفرق بين تعامل النساء مع سلطة مفروضة عليهم عشان يوفرن الأكل والعلاج لأسرهم وبين التعاون الفعلي؟
2: النساء ما يعني ما مشوا وسعوا انهم هم يكونوا موجودات في المناطق دي، هم يعني دي مسألة فرضتها ظروف الحياة على الناس. حتى تعامل مع سلطات الدعم السريع هي دي تصرفات يعني ما فيها إجرام، دي السلطة اللي اتفرضت عليهم في الوقت ده، والواقع بتاع الحياة فرض عليهم انهم يتعاملوا مع السلطة دي ودفعوا فيها أثمان باهظة جدا وكمية من القهر وكمية من يعني من الفظاعات والانتهاكات عشان تاني يجي يحصل انتهاك تاني لهم.
1: شنو اللي بيضمن ان محاكمة النساء ديل ما تقوم على شهادات غير حقيقية أو غير دقيقة أو تصفية حسابات بسبب الحرب؟
2: زي ما اتكلمت القضية بتاعت خضم الله موسى عبد الغني، يعني هي خير دليل على الظلم اللي قاعد تتعرض له النساء السودانيات. السيدة كل الحاجة اللي عملتها إنها هي حاولت تساعد المجتمع المحلي بتاعها في ظروف قاسية جدا جدا، كانت بتمشي تجيب الموية، اتعاونت مع إمام الجامع ومع المواطنين الموجودين في إنهم يفتحوا خلوة يدرسوا فيها الأطفال يعني في الفترة اللي كانت دعم السريع فيها مسيطر على الخرطوم. كانت بتفاوض في إنه تصل يعني يكون تنكر الموية يصل لناس المنطقة اللي هي قاعدة فيها. وبعد ذاك يعني يعني شهادات بتحت الشهود اللي اتهموا خضم الله، تم اتهام خضم الله بالتعاون على أساس شهادات، وهم أصلا شخص ما من المنطقة، يعني شهادات أهل المنطقة، شهادات مختلفة تماما كلها بتشهد لخضم الله بأنها هي كل العملة إنها حاولت تساعد أهل المنطقة على التكيف مع واقع قاسي، واقع بشع يعني، عشان في النهاية يتم الحكم عليها المرة الأولى بالإعدام والاستئناف في 20 سنة. بنت شابة يعني محامية تحت التمرين، يعني عندها الكثير عشان تقدمه لبلدها وتقدمه لأسرتها. ما إلا بد من إعادة النظر في المسائل بتاع تجريم النساء والفتيات، لا بد من إعادة النظر في قضايا النساء والفتيات المتهمات بالتعاون، لأنه زي ما قلنا الظروف كلها هي ظروف قاسية جدا جدا. لا بد من مراعاة الأوضاع النفسية والاقتصادية اللي أنتجت الحرب وتسببت في إنه النساء وجدوا نفسهم في واقع غاية في التعقيد.
1: شنو المطلوب من السلطات ومنظمات حقوق الإنسان لحماية النساء المعتقلات بتهم التعاون وضمان محاكمات عادلة؟
2: يعني لابد من الأخذ في الاعتبار أهمية أن الناس يكون يعني الجهات الحكومية الغضائية المنظمات المجتمع المدني المنظمات الدولية أنها تهتم بقضايا الإدماج بالنسبة للضحايا، تعقيدات الواقع الاجتماعي اللي أنتجته الحرب، وتوفير العون القانوني للنساء. لابد من إنه يحصل يعني تعاون يعني لمجموعات المحامين الموجودين على مستوى الأرض اللي هم بيعانوا إنهم يصلوا للنساء المتهمات والحصل لهم تجريم، يعني لأنه الأعداد كبيرة ما ممكن، يعني لازم يكون تتوافر أركان الجريمة وتناسب العقوبة، لازم تناسب الفعل. يعني حقيقة لازم تحصل مراجعة كاملة، لازم تقيف المسألة بتاعة الاحتجاز التعسفي. في أعداد كبيرة جدا من النساء محتجزات تعسفيا في الحراسات، لازم تتوجد بدائل وتتعامل. لابد من إعمال سلطات الإفراج بالضمان والبدائل القانونية الأخرى، يعني وبرضو يعني المسألة بتاعت القضايا بتاعت التعاون دي بتغيب فيها أدنى الحيثيات اللي بيحصل على أساسها الإدانة، الإدانات البشعة دي.
1: كيف تتم حماية النساء من التجريم بسبب ظروف الحرب، وكيف النقطة دي تكون جزء أساسي من العدالة والسلام في السودان؟
2: السودان يعني النساء في السودان حقيقة يعني هم اللي تحملوا كل تبعات الحرب القاسية دي، وهم اللي حافظوا على المجتمعات بتاعاتهم، وهم ربات الأسر في الوضع الحالي. فالمسألة بتاعة الاستمرار بتاعة التجريم بتاع النساء دي مسألة يعني مخيفة وبتهدد تواجد النساء ذاته في المساحات العامة في السودان. يعني إحنا كنساء حقيقة ما بنحس بالإطمئنان.
1: كانت دي حلقتنا اليوم من كنداكات وميارم. شكرا لك أستاذة هالة، وشكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء. مع السلامة.

كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 2 أكتوبر 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. القوات المسلحة تعلن السيطرة على المزروب بشمال كردفان، واليونيسيف تكشف عن مقتل طفل وإصابة 12 آخرين في الأبيض. الهجرة الدولية تعلن عن عودة 1,100,000 شخص إلى السودان، ونزوح 7,000 شخص في النيل الأزرق ووفيات وسط الحوامل. نقابة أطباء السودان تحذر من تداعيات الاغتصاب على الصحة الإنجابية للنساء، وزيادة جديدة في أسعار الوقود بعدد من الولايات مع استمرار الأزمة. حرمان 3,000 طالب من الجلوس لامتحانات الشهادة المتوسطة في النيل الأبيض، وإيداع مشروع قرار خاص بالسودان في مجلس حقوق الإنسان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت القوات المسلحة السودانية اليوم الجمعة السيطرة على منطقة المزروب بولاية شمال كردفان في أعقاب معارك شرسة خاضتها مع قوات الدعم السريع، مؤكدة تكبيدها خسائر في الأرواح والأعداد. وقال بيان صادر عن الناطق الرسمي أن القوات المسلحة سيطرت على منطقة المزروب وتهيب بالمواطنين في المناطق التي تم تحريرها لاطمئنان والعودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: أنا هي مكان أقسم بالله العظيم مزروب حرة كما ينبغي والله إن شاء الله مزروب حرة جنجوي برا. اليوم حررنا 6 أو 7 مناطق والله.
0: قالت منظمة اليونيسيف أنه طفلا قتل وأصيب 12 آخرين بينهم 5 فتيان و7 فتيات جراء هجوم بطائر مسير استهدف مركز إيواء المينا البري للنازحين داخليا في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان في وقت متأخر من مساء الأربعاء. وطالبت ممثلة منظمة اليونيسيف في السودان أنجيلا كيرني في بيان بوقف الهجمات على الأماكن التي يلجأ إليها الأطفال طلبا للحماية، حيث لا يوجد مكان آخر يمكنهم الذهاب إليه. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
2: والله حصل أمس المسيرة دي جاءت حوالي الساعة 9:19 الأطفال نايم برا لدى المصحهم المهم تفجرت واحدة وقعت بجوه والثانية وقعت لنا بورا، وحصل فيه 2 وفاة من الجناح بعدين فيه وفي جراحة
0: ثلاثة. من جانبه أدان الناطق الرسمي باسم حكومة غرب كردفان محمد أبو القاسم الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على مراكز إيواء النازحين في الأبيض، وطالب المجتمع الدولي بإدانة الهجمات. وأضاف هذا الخصوص:
3: حكومة غرب كردفان ندين هذا الهجوم البربري الذي قامت به الميليشيا الإرهابية والتي دأبت على استهداف المواطنين فيما كانوا من العامة. فمن هذا المنطلق نحن بنناشد المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية بإدانة هذه التصرفات التي لا تليق بالإنسانية.
0: أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن عودة 1,110,605 أشخاص إلى السودان من الدول المجاورة في الفترة من يناير 2024 إلى أغسطس 2026. وأوضحت المنظمة في تقرير صدر يوم الخميس أن غالبية العائدين 80% كانوا من مصر، بينما عادت نسبة أقل من تشاد 20% وأثيوبيا أقل من 1% وأريتريا أقل 1%. وأشار التقرير إلى أن نحو 54% من العائدين رجعوا إلى السودان بسبب تحسن الوضع الأمني في مناطقهم الأصلية. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح حوالي 7,000 شخص من 4 قرى بمحلية ود الماهي في إقليم النيل الأزرق. وأوضحت المنظمة أن المتضررين نزحوا إلى مناطق أخرى داخل المحلية نفسها. وأضاف نازحون في هذا الخصوص:
4: وحقيقة والله بنعاني من المشمات طبعا، مما الناس دي نزحت يعني بتعاني كثير من الأكل والشرب، وأكثر حاجة ما بنعاني منها هو
0: من جهتها كشفت مبادرة المجتمع المدني في النيل الأزرق عن وجود 25,000 نازح في قيسان وسط نقص حاد في الغذاء والمياه والمأوى والخدمات الصحية. وأكدت المبادرة أن تقديرات المحتاجين للمساعدات في مناطق أبو قمي ودندن العزازة ودندن الشيخ وشيرة وأبلة ودار الأمان وبابنوسة وأبو عشر تتجاوز 100,000 شخص، وأوضحت أنه النازحين من خور حسن وكرن كرن وبلونغ إلى منطقة بلينغ بمحافظة الكرمك تجاوز عددهم 45,000 مواطن. ووثقت إفادات ميدانية وقوافيات متكررة بين الحوامل في بعض المناطق وسط صعوبة الوصول إلى العلاج والمرافق الصحية. وأضاف نازح في هذا الخصوص:
4: أيضا برضو في ناس من بلبونغ وكرن وشتتين جوا الغابات، ولاحظ احنا لدينا في جزء من الأسر برضو اتشتتت، يعني في ناس فقدت أطفالهم وفقدت أسرهم، لهسه البحث جاري. وانا عشان كده والله يعني بنحاول ان شاء الله نتواصل الناس كل زول بيسأل من الأسر.
0: حدد مجلس الأمن يوم الخميس المقبل موعدا مبدئيا للتصويت على تمديد عقوبات السودان، وتسعى الولايات المتحدة إلى تعديل بنوده بحيث يمتد حظر السلاح ليشمل كامل الأراضي السودانية. ومن المتوقع أن تشهد الجلسة خلافات بين الأطراف المؤيدة للمقترح الأمريكي والأطراف الرافضة له، وأبرزها الصين وروسيا. اكتملت يوم الجمعة إجراءات إيداع مشروع قرار بعنوان الاستجابة لأزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع المسلح الدائر في السودان في مجلس حقوق الإنسان بجنيف. وقال المدافع الحقوق الدكتور محمد صالح ياسين لراديو دبنج أنه مشروع القرار تم إيداعه اليوم بصورته النهائية، وانضمت إليه بالإضافة إلى مجموعة النواه المكونة من 5 دول برئاسة بريطانيا حاملة القلم، العديد من الدول أبرزها أستراليا والنمسا وبلجيكا. وأضاف أنه الجلسة شهدت ملاسنات حادة بين مندوب السودان والدول الداعمة لمشروع القرار، كما أثارت النقطة المتعلقة بنزع الشرعية وتسمية السلطات الجدل. وأضاف في هذا الخصوص:
5: اكتملت إجراءات إيداع مشروع القرار رقم 63L26 في مجلس حقوق الإنسان بجنيف في دورة العادية 63 المنعقدة من 7 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر 2026. والمشروع القرار هو التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام.
0: نفذت وزارة التربية والتعليم بولاية النيل الأبيض قرارها بحرمان نحو 3,000 طالب من الجلوس لامتحانات الصف الثالث المتوسط التي اختتمت أمس الخميس، وذلك دون استثناءات. وأثار تنفيذ القرار حالة من الاستياء وسط عدد من الأسر والمعلمين بالولاية، خاصة أن الطلاب المتأثرين أمضوا عاما دراسيا كاملا في الدراسة والاستعداد للامتحانات قبل أن يفاجئوا بعدم السماح لهم بالجلوس لها. وتعود خلفية الأزمة إلى ضوابط القبول والتصعيد والانتقال بين الصفوف التي اعتمدتها وزارة التربية والتوجيه بالولاية لتنظيم الجلوس لامتحانات الشهادة المتوسطة. كشفت المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان دكتور أديب إبراهيم السيد عن وجود أكثر من 1200 حالة مرضية خطيرة مرتبطة بالعنف الجنسي، من بينها نزيف وجروح مهبلية ورحمية، إلى جانب انتشار الناسور البولي بين نساء تعرضن لاغتصابات متكررة. وأضافت أن وصمة العار الاجتماعية ونقص البروتوكولات الخاصة بالتعامل مع هذه الحالات يحولان دون حصول كثير من النساء على الرعاية الطبية في الوقت المناسب. ودعت أديبة إلى وقف الانتهاكات ضد النساء المتضررات من الحرب وتوفير مناطق آمنة وحماية للنساء. وأضافت في هذا الخصوص:
6: تمر بحرب كارثية، تدفع ضريبة النساء خلال هذه الحرب الكارثية، نساء السودان يدفعن فاتورة باهظة الثمن. هناك في أكثر من مليون امرأة حامل بفتران للرعاية الصحية الأولية وسوء التغذية وعدم الرعاية الصحية السابقة للولادة وبعد الولادة أيضا في هذه الحرب المرؤومة.
0: كما أكدت المتحدثة باسم نقابة أطباء السودان معاناة نحو 176,000 امرأة حامل و250,000 مرضعة من سوء التغذية، فيما توفت نحو 45,000 طفل بسبب سوء التغذية منذ بداية الحرب، إلى جانب وفاة نحو 680 امرأة حامل أثناء الولادة أو نتيجة مضاعفات مرتبطة بالنزوح وسوء التغذية ونقص التدخلات الطبية بما فيها العمليات القيصرية. وصف موردون وخبراء جمركيون قرار قيادة شرطة الجمارك بتوسيع عمليات الإقرار المسبق لشحنات الواردة ليشمل بقية المواني والمعابر بغير الموفق في هذا التوقيت الذي تمر فيه البلاد بأزمة في توفير السلع الاستراتيجية والضرورية، مؤكدين أنه يزيد التكاليف على الموردين ويرفع الأسعار على المواطنين، وحذروا من كارثة اقتصادية خطيرة. وقال رجل الأعمال وعضو الغرفة التجارية والصناعية معاوية أبا زيد لراديو دبنج أن القرار ألزم الموردين بدفع الرسوم بالدولار مما يساهم في تدني قيمة العملة الوطنية، مشيرا إلى أن هناك العديد من المعوقات في تنفيذ القرار، أبرزها التدهور والانحيار التام في شبكة الاتصالات، معتبرا أن منصة بلدنا تساهم في عرقلة الإجراءات. وأضاف في هذا الخصوص:
7: والقرار يزيد من التكاليف على الموردين ويزيد من التكاليف وارتفاع الأسعار، وغير ذلك القرار بأن الرسوم تدفع بالدولار، فده برضو حيساعد على تدني العملة الوطنية، فلماذا لا تدفع الرسوم أصلا بالجنيه السوداني؟
0: وجه الخبير الجمركي وعضو غرفة المستوردين سابقا دفع الله عبد الله يوسف انتقادات حادة لهذا النظام، وقال لراديو دبنج أن النظام الجديد استحدثت له شركة أجنبية مسجلة في الإمارات تفرض رسوم باهظة ترهق كاهل المواطن وتضعف حركة التجارة كونها تأكل من رأس المال، وقد تصل رسوم الباخرة الواحدة إلى مئات الآلاف من الدولارات، وهذا المكون الاستيرادي يدفع ويورد لحساب شركة أجنبية دون وجه حق. وأضاف هذا الخصوص:
8: هذا النظام كلمة حق أريد بها باطل. كيف؟ أولا استحدث له شركة أجنبية مسجلة في الأمارات، وهذه الشركة الأجنبية المسجلة في الأمارات بتأخذ رسوم باهظة تزهق كاهل المواطن وتضعف الحركة بتاعة التجارة. ليه؟ لأنها بتأكل من رأس المال. فرسوم التسجيل بشيء، والرسائل كل الرسالة بشيء، ولو جيت في البلك كارغو لك أن تتخيل في القمح بيأخذوا بالطن، وفي السوائل بيأخذوا بالليتر. وقد تصل الباخرة الواحدة لعشرات بل لمئات الآلاف من الدولارات، وده كله بيطلع من الكمبوننس اللي بنستورد بيه، وده بيشيله شركة أجنبية بدون وجه حق.
0: أكملت ولاية جنوب دارفور الترتيبات لإنقاذ مؤتمر التماسك الاجتماعي بين قبيلتي الفلاتة والمساليد يوم الأحد المقبل بمدينة نيالا، وتهدف الخطوة لاحتواء تداعيات الاقتتال الذي جرى مؤخرا في غريدة وتعزيز فرص المصالحة والتعايش السلمي بين المكونين. وتسعى عمل المؤتمر إلى طي صفحة الخلاف والوصول إلى تفاهمات تسهم في تثبيت الصلح وتعزيز التعايش السلمي والأمن الاجتماعي بما يمنع تجدد التوترات ويفتح الطريق أمام علاقات أكثر استقرارا بين مكونات المنطقة. شهدت منطقة هيلة كوكوب محلية شرق النيل في ولاية الخرطوم يوم الخميس اشتباكات بالذخيرة الحية أمام قسم الشرطة على خلفية مقتل شاب من المنطقة خلال حملة لمكافحة المخدرات. وقال شهود عيان أنه عدد من أهالي الشاب القتيل هاجموا قسم الشرطة مما أدى لاندلاع اشتباكات وإغلاق سوق هيلة كوكوب والشوارع المجاورة إلى جانب توقف حركة المواصلات مؤقتا. دعت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية لوقف فوري وشامل لإطلاق النار وإصلاح هيكلي عاجل لمرتبات العاملين، مؤكدة أن الأزمة الاقتصادية والتدهور المالي في البلاد تحولا إلى كوارث إنسانية وبنيوية تميس مباشرة حق المواطن في العمل والدخل والحياة الكريمة. وأوضحت التنسيقية في بيان موجه إلى الشعب السوداني أن تأكل الأجور وتأخر مستحقات العاملين في ظل اقتصاد الحرب أسهم في دفع آلاف الأسر ونخب المهنيين إلى خط الفقر، معتبرة أن معالجة الأزمات عبر تخفيض المستحقات والتضييق النقابي تزيد من تفريق مؤسسات الدولة وهجرة العقول. وأضاف سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين:
9: الجنيه ينهار والعمال يدفعون الثمن حملة ابتدرتها تنسيقية المهنيين والنقابات لإظهار وبيان الواقع الذي يعيشه العامل السوداني عموما جراء تآكل قيمة الجنيه السوداني.
0: كما أطلقت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية حملة بعنوان الجنيه ينهار والعمال يدفعون الثمن لتسليط الضوء على تآكل الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة في السودان. وأوضحت أن الحملة تعمل على دراسة الآثار المباشرة لانهيار قيمة الجنيه السوداني وارتفاع الأسعار على أجور العاملين وقدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية وانعكاس ذلك على أسرهم وحياتهم اليومية. أغلقت محطات الوقود في ودمدني صباح الخميس أبوابها على الرغم من زيادة سعر لتر البنزين يوم الخميس إلى 8950 جنيها بما يعادل 40.275 جنيها للجالون. في الأثناء أعلنت السلطات في النيل الأبيض زيادات في أسعار الوقود حيث ارتفع سعر لتر البنزين من 8141 جنيها إلى 8841 جنيها مع إضافة مبلغ 30 جنيها كفريق ترحيل للتر الواحد لكافة المحليات ليصل سعر الجالون إلى نحو 42000 جنيه. وفي ولاية نهر النيل صدرت تسعيرة جديدة للبنزين في عدد من مناطق الولاية إذ بلغ السعر في عطبرة والدامر 8299 جنيها للتر بما يعادل نحو 37,346 جنيها للجالون. أكد عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق عمر البشير المحامي محمد حسن الأمين أن البشير موجود الآن في محبسه بالخرطوم ويتلقى العلاج في مستشفى علياء بالسلاح الطبي بعد عودته من مروي نتيجة لتدهور حالته الصحية. وأكد أن هناك جهات كثيرة ستقبله وترحب به أكثر مما تفعل القيادة الحالية التي تضعه في الحبس لأكثر من 7 سنوات. وقال الأمين في حديث لراديو دبنج أن هناك تقريرا طبيا يوصي بضرورة سفره لمعالجة بعض الأعراض التي ظهرت عليه مشددا على أن سفره أصبح ضرورة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: الرئيس السابق المشير عمر البشير موجود الآن في محبسه أو في حبسه في الخرطوم وهو يتلقى العلاج في مستشفى العلياء في السلاح الطبي بعد أن عاد من مروي نتيجة لتدهور حالته الصحية وضرورة نقله لمزيد من الفحوصات والإجراءات التي تتوفر في في في مستشفى علياء والتي لا تتوفر حقيقة كلها وإنما هنالك تقرير طبي بضرورة سفره للعلاج لمعالجة بعض الأعراض التي ظهرت والتي لم يعرف ولم يحدد لم تحدد وبالتالي فإن سفره أصبح ضرورة وهناك تقرير طبي بهذا المعنى.
0: من جانبه قال عضو هيئة الاتهام في محاكمة عناصر النظام السابق في قضية انقلاب 30 يونيو معيس حضرة تعليق على طلب الأسرة وهيئة الدفاع سفر البشير للعلاج خارج السودان إنه لا يجوز لمتهم مثل البشير مطلوب في قضايا ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وتقويض النظام الدستوري الإفراج عنه ناهيك عن السفر. ووصف حضرة في حديثه لراديو دبنج الخطوة بأن الهدف منها تهريب البشير إلى دولة أخرى وشدد على أن القرار ليس من اختصاص السلطات العسكرية بل يتبع للنيابة أو القضاء بحسب مرحلة البلاغ. وأضاف في هذا الخصوص:
11: الوضع القانوني للمتهم البشير والآخرين، البشير لديه عدة بلاغات غير المحاكمة من ضمن البلاغ بتاع الانقلاب ده، في بلاغات مفتوحة ضده، بلاغات برضو مضبوط فيها في النيابة لسه لم تحول إلى المحكمة. أيا كان الوضع، هو وفقا للقانون لا يجوز لمتهم مثل البشير مفتوحة فيه بلاغات جرائم ضد الإنسانية وتغويض النظام الدستوري، دي جرائم لا يجوز فيها الإفراج، ناهيك عن السفر خارج السودان. فيبدو أنه دي بدعة خاصة بعد سيطرة الإسلاميين العام بعد الدولة بعد هذه الحرب وبعد انقلاب البرهان، يريدون تهريب البشير إلى دولة أخرى.
0: دخل أطباء العظام في مستشفى كسل التعليم في إضراب عن العمل ابتداء من أمس الخميس بسبب توقف الدربكين الطبي عن العمل وعدم توفر مستلزمات العمل. وقال مرافقو مرضى مصابين إنهم لم يتمكنوا من تلقي الرعاية الطبية اللازمة اليوم بسبب الإضراب. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا برنامجنا.
12: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الثاني من شهر أكتوبر سنة 2026. في الجولة دي حنستعرض القضايا التالية: ماذا دار في المكالمة الهاتفية بين البرهان والرئيس الصيني؟
13: أول أكتوبر 1949 اللي هو دخول قوات الحزب الشيوعي اللي هو جيش التحرير الشعبي لبكين.
12: هل يحق للبشير السفر للعلاج بالخارج؟
10: ولا يوجد الآن في مواجهة الأخ الرئيس أي إجراء في النيابة ولا أي إجراء في القضاء مطلقا.
11: جرائم ضد الإنسانية وتغويض النظام الدستوري دي جرائم لا يجوز فيها الإفراج، ناهيك عن السفر خارج السودان.
12: ماذا يقول القانون بشأن التصرف بالبيع والشراء في حواشات مشروع الجزيرة؟
14: في ملك حر، نحن من غيره نعترف إن في ملك حر، لكن الأغلبية 60% بمناسبة يعني ملك منفع.
12: أزمة وقود في بور السودان ومدني،
15: والأسبوع ده انعكست، بقى في جاز متوفر والبنزين أزمة،
16: فوضى من الوضع النظامية ما طبيعية، نزل الله العافية.
12: وقرار الجمارك بتوسيع الإقرار المسبق، هل هنالك أضرار للمصدرين والموردين؟
7: يعني ما في، أنا ما شفت لي محطة أو ميناء مثل ميناء بور السودان أو سواكن يعمل بس لمدة 25 ساعة في الأسبوع.
12: كل هذا بعد الفاصل.
17: دبنجا، أخبار لكل السودان.
12: أهلا بكم مرة أخرى. ما زال الجدل يدور حول الخبر المتعلق بسفر الرئيس المخلوع عمر البشير للعلاج بالخارج، بين من يرى حقه في السفر إلى الجهة التي يريد ومن يقول بأن مكانه الحبس بسبب التهم الجسيمة المنسوبة إليه. في هذا المحور نستمع إلى إفادتين، الأولى من المعز حضرة المحامي، وسنبدأ بها جولة اليوم.
11: طبعا الوضع القانوني للمتهم البشير والآخرين، البشير لديه عدة بلاغات غيد المحاكمة من ضمن البلاغ بتاع الانقلاب ده، في بلاغات مفتوحة ضده، بلاغات برضو مضبوط فيها في النيابة لسه لم تحول للمحكمة. أيا كان الوضع، هو وفقا للقانون لا يجوز لمتهم مثل البشير مفتوحة فيه بلاغات جرائم ضد الإنسانية وتغويض النظام الدستوري، دي جرائم لا يجوز فيها الإفراج، ناهيك عن السفر خارج السودان. فيبدو أنه دي بدعة خاصة بعد سيطرة الإسلاميين الآن بعد الدولة بعد هذه الحرب وبعد انقلاب البرهان، يريدون تهريب البشير إلى دولة أخرى، هذا هو الواضح، لأن القانون لا يسمح بوجوده خارج السين، ناهيك عن وجوده خارج البلد، فده تصرف غير قانوني. ثانيا، السلطات العسكرية لا تملك هذا الأمر في أنه تسمح له أو لا تسمح، لأنه البشير كمتهم هو يفترض المسؤول عنه هو النيابة، النيابة في البلاغات التي لم تحول للمحكمة أو السلطة القضائية، وبالتالي السلطات العسكرية لا تملك هذا الأمر. لكن نحن الآن نعيش دولة لا توجد بها مؤسسات عدلية، العسكر يتحكمون في كل شيء، وبالتالي هي القضية موجودة ومفتوحة، لكن إن حدث هذا الأمر دي مخالفة واضحة للقانون، ودي واضح أنهم يريدون على المساعدة على الإفلات من العقاب. البشير متهم في قضايا داخلية وخارجية مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، كيف يسمح له بالخروج؟ هذا نعتقد سوف يكون هناك تواطؤ، سوف يذهب إلى إحدى الدول التي لها كانت علاقات مع الإسلاميين ويريدون أن يقتلوا هذه القضية، لكن القضية لن تموت، لأن الجرائم التي ارتكبها البشير في بلاغ الانقلاب أو غيرها بلاغات لا تسقط بالتقادم، لأنه يعني هي جرائم مستمرة، ومهما هرب سوف يأتي يوما ليحاكم. نحن من لحظات الحرب الأولى عندما تم إخلاءهم من سجن كوبر طالبنا سلطات السجون بإعادتهم، وهم يدعوا أن الدعم السريع هو الذي قام بتهريبهم، ودي معلومة غير صحيحة، وضحضها مدير السجون قال إحنا سمحنا لهم بالخروج وكتبناهم تعهدات إنه الحرب بعد ما تجيف يرجعوا تاني. الكلام ده الآن سجن كوبر مفتوح له أكثر من سنتين، لماذا لم يتم القبض عليهم؟ لماذا لم يتم إعادتهم؟ بل هم موجودين ويمارسوا حياتهم السياسية، بل أحمد هارون المتهم في عدة بلاغات بيطلع في البيانات وبيجتمع، لأنه السلطة الآن للأسف يعني هنالك تماهي واضح ما بين العسكر ومجموعة النظام السابق، وبالتالي ما يحدث كلها مخالفات. حتى السماح لبكر حسن صالح وعبد الرحيم محمد حسين بالخروج إلى منازلهم دي مخالفة، لأن العسكر لا يملكون هذا الأمر. دي المتهمين يجب أن يعودوا إلى السجن، طالبنا مرارا وتكرارا، لكن للأسف الشديد للنيابة قامت بواجبها ولا السلطة القضائية قامت بواجبها.
12: والإفادة الثانية من الأستاذ محمد الحسن الأمين عضو هيئة الدفاع عن المخلوع عمر البشير.
10: الرئيس السابق المشير عمر البشير موجود الآن في محبسه أو في حبسه في الخرطوم، وهو يتلقى العلاج في مستشفى العلياء في السلاح الطبي بعد أن عاد من مروي نتيجة لتدهور حالته الصحية وضرورة نقله لمزيد من الفحوصات والإجراءات التي تتوفر في مستشفى عالية، والتي لا تتوفر حقيقة كلها، وإنما هنالك تقرير طبي بضرورة سفره للعلاج لمعالجة بعض الأعراض التي ظهرت والتي لم يعرف ولم يحدد لم تحدد، وبالتالي فإن سفره أصبح ضرورة، وهناك تقرير طبي بهذا المعنى. وكذلك طالبت أسرته ونحن نطالب في هيئة الدفاع بحقه في أن يتلقى العلاج خارج السودان، لأن هذه مسألة ضرورية ومن حقوقه. الموافقة التي سبقت بالنسبة له كانت مجرد إخطارات شخصية له من بعض الجهات، ولكنها لم تنفذ، بمعنى أن هنالك وعد بسماح له بالسفر وإطلاق سراحه، ولكن هذا الوعد لم ينفذ، بينما نفذ لبعض الذين كانوا معه في الاعتقال. ولا يوجد الآن في مواجهة الأخ الرئيس أي إجراء في النيابة ولا أي إجراء في القضاء مطلقا، لأن قضية 89 تم تعليقها، وكل المتهمين الآن سواء كانوا داخل أو خارج السودان موجودين ويتحركون بحرية. وطبعا الحرب فرضت ظروف مختلفة تماما، فأكثر من 2000 محكوم بالإعدام الآن خرجوا ولم يعودوا بعد، وكذلك يعني حتى الذين شاركوا في القتال وقتلوا وقاموا بكثير من الجرائم وعادوا الآن هم يتحدثون في المنابر وعادوا، فكيف بشخص حكم السودان 30 عام وضحى بنفسه في جنوب السودان وفي مواقع أخرى وتعرض للكثير من المخاطرات نتيجة لوفائه لهذا الوطن؟ وبالتالي فلا نعتقد أن هذا يعني طلب يعني نقدمه للأخ رئيس القائد قادة الدولة بما يعني وكأنه طلب لشخص عادي، وإنما هو طلب لشخص قدم الكثير لبلاده. فبالتالي نحن نعتبر أنه ضروري جدا، من الضروري جدا السماح للسيد الرئيس السابق بأن يذهب للعلاج في الخارج، وهذا يعني من أقل ما ممكن أن يقدم له إن شاء الله.
12: بعث القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان ببرقية تهنئة إلى الرئيس الصيني جي جين بينغ بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. المحلل السياسي صهيب حامد يحدثنا بالمزيد من التفاصيل عن العلاقات السودانية الصينية.
13: وفي الحقيقة هي المهاتفة يعني هي ما مهاتفة لمسألة متعلقة بأحداث جارية، بقدر ما إن هي تهنئة بالعيد الوطني للدولة الصينية. الدولة الصينية تأسست في أكتوبر، أعلنت في أكتوبر 1949 أول أكتوبر 1949 اللي هو دخول قوات الحزب الشيوعي اللي هو جيش التحرير الشعبي لبيكين، ومخاطبة ماو تسي تونغ الشعب الصيني من على ميدان تيانامين. هي روتينية، لكن في الحقيقة طبعا هناك الملاحظ للعلاقات الصينية السودانية بيلاحظ إنه في تطور بطيء، تطور في حراك بطيء. الحراك ده المؤشرات بتاعته هو الاتفاقية بتاعت قسمة الإنتاج في معدن النحاس في شرق السودان، ومن زمن طويل يا دوبك يعني الشركات الصينية الكبيرة اللي هي شركات الدولة تخش في استثمار منذ الخروج من الاستثمار في البترول. ده نمر واحد. نمر اثنين، ما يتم تداوله في الأطر الرسمية عن اتفاق حول ميناء، منح ميناء استثمار الصين في ميناء على البحر الأحمر. المسألة دي بيبقى ده تحول كبير، ده انقلاب كبير في العلاقات بين السودان والصين، لأنه المسألة بتاعت الموانئ أصبحت من أهم العوامل الجيوسياسية في العلاقة بين الدول. ودولة الأمارات العربية المتحدة كان عندها اتفاق من زمن لي كيشيان اللي هو رئيس الوزراء السابق الصيني في إنه الأمارات هي تبقى الوكيل بتاع الصين فيما يتعلق بمشروع الحزام والطريق. عشان كده كان الاتفاق على ميناء أبو عمامة الذي تم إلغاؤه. والصين لأنها كان عندها علاقات جيدة اقتصادية، علاقات اقتصادية واستثمارية جيدة مع الأمارات، فهي بتعتمد على الأمارات كانت في مسائل كثيرة. لكن يبدو هناك في كثير من المتغيرات الناتجة عن الحرب مع إيران، والحرب مع الحوثيين، الحرب في مضيق هرمز، والحرب في البحر الأحمر. ففي متغير مهم جدا جدا جعل الصين تقترب ببطء من السودان، من السوق السوداني كمدخل لأفريقيا. أنا أعتقد أن المسألة دي بتخلي الصينيين على المستوى الدولي قريبين للسودان، رغم أنه بتصدى للمسألة دي هم دائما الروس، لأنه عينهم على القاعدة العسكرية في ميناء بورسودان. لكن أنا أعتقد أنه الصينيين قد أدركوا مؤخرا أنه الأماراتيين لا يستطيعون خدمتهم على الساحل السوداني على البحر الأحمر، وأنه المسألة دي أصبحت من الأحلام، وأنه لا تستطيع الأمارات مرة أخرى أنها تقوم بدور الوكيل في مشروع الحزام والطريق. عشان كده الصينيين دخلوا في المسألة بتاعت الميناء، والمسألة دي في غاية الأهمية، وهي دي مدخل مهم جدا جدا وتطور جيوستراتيجي مهم جدا جدا للعلاقة بين السودان وبين الصين.
12: أدانت شبكة أطباء السودان الهجوم الذي نفذته قوات الدعم السريع عبر طائرة مسيرة على داخلية جامعة كردفان بمدينة الأبيض يوم الخميس، والذي أسفر بحسب المعلومات الأولية عن مقتل 5 مدنيين وإصابة 47. الدكتورة تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة الأطباء تحدثت لدبانجا بهذا الخصوص.
18: تدين شبكة أطباء السودان بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته قوات الدعم السريع عبر طائرة مسيرة على داخلية جامعة كردفان بمدينة الأبيض اليوم الأول من أكتوبر، والذي أسفر بحسب المعلومات الأولية إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 47 آخرين، في حادثة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في البلاد. تؤكد الشبكة أن استهداف دور إيواء الطلاب والمنشآت التعليمية يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني ويعرض حياة المدنيين للخطر. وترى الشبكة أن هذا الهجوم يأتي ضمن تصاعد مقلق للهجمات التي تنفذها قوات الدعم السريع ضد المنشآت الخدمية والمدنية وسط صمت دولي مستمر تجاه الانتهاكات المتكررة بحق المدنيين. تطالب شبكة أطباء السودان الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية بإدانة استهداف المنشآت المدنية ومن يقف خلفها، والعمل على محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب، إلى جانب دعم الاستجابة الطبية العاجلة للمصابين والمتضررين من الهجوم. تسنيم الأمين، شبكة أطباء السودان.
12: انتقد رجل الأعمال معاوية أبا يزيد أداء الجمارك والقرارات الخاصة بتوسيع الإقرار المسبق واحتساب الرسوم بالدولار بدلا عن الجنيه السوداني، وأضاف في هذا الخصوص لراديو دبنجا:
7: القرار غير موفق في هذا الوقت، لأنه الآن البلاد تمر بأزمات كبيرة جدا في توفير السلع الاستراتيجية والسلع الضرورية للمواطنين، والقرار يزيد من التكاليف على الموردين ويزيد من التكاليف وارتفاع الأسعار، وغير ذلك القرار بأن الرسوم تدفع بالدولار، فده برضو حيساعد على تدني العملة الوطنية، فلماذا لا تدفع الرسوم أصلا بالجنيه السوداني إذا أصلا يعني كان في قرار بهذا الشأن. الموضوع الأهم كمان، احنا بنعاني الآن من تدهور في شبكة الاتصالات، لأنه السودان يعني في تدهور وانهيار كامل في شبكة الاتصالات. في مشاكل ومعوقات كثيرة جدا الناس بتعاني منها الآن، يعني بالذات يعني منذ وصول دكتور كامل إدريس بقرارات إنشاء منصة بلدنا اللي هي برضو بتساعد على عرقلة وعدم انسياب السلع البلاد، وبتأخر في عمليات التخليص بعمليات التصديق بالفواتير بعد أنك لم تصدق فواتير، ومن رسوم كان بكاد 25 تصبح ب 500,000 وبتأخذ زمن بين 3 إلى 4 إلى 5 يوم لمشاكل بتواجهها المنصة من مشاكل التواصل وانهيار الحاصل في شبكة الاتصالات في البلاد. هذا بيساعد على تأخير التخليص، والتأخير طبعا بيزيد من التكاليف، لأنه كل ما تتأخر في عملية التخليص عليك رسوم إضافية لشركات الشاحنة، رسوم إضافية لهذا الموانئ البحرية وإلى آخره. وكنا نتمنى مع أن وزير المالية ومدير عام الجمارك يعني بدل إصدار مثل هذا القرار تسهيل الإجراءات وسرعة التخليص في المحطات الجمركية. هل يعقل محطة جمركية أو المحطات الجمركية في السودان تعمل بمعدل 25 ساعة في الأسبوع؟ دي مشكلة كبيرة جدا، يعني ما في، أنا ما شفت لي محطة أو مينة مثل زي مينة بور السودان أو سواكن يعمل بس لمدة 25 ساعة في الأسبوع، فده كله بيساعد في تأخير عمليات التخليص وبيزيد في عمليات التكاليف. كانوا يضعوا حل لمثل هذه الإجراءات وسرعة الإجراء بتاع التخليص مع توفير النواحي الأمنية في المحطات الجمركية والحفاظ على ممتلكات المواطنين، وتكون في زيارات تفقدية باستمرار للمحطات الجمركية والوقوف على حل المشاكل وضع الضوابط لتسهيل الواردات. فالقرار غير موفق في ظل هذا الوقت، وبالذات في ظل هذا التدهور الاقتصادي الحاصل في تدني العملة الوطنية بعد وصول دكتور كامل إدريس وإطلاق مشروعه الأمل. ولكن للأسف الشديد الدولار من 2700 الآن نحن بنصل ل 8300 لسعر الدولار، فده كله بيؤكد بأن السياسات الاقتصادية الصادرة تؤكد بأنها غير جيدة وغير موفقة حكومة الأمل في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد. فإضافة إلى ذلك القرار الصادر من دولة الأمارات العربية بمنع الصادرات والواردات عبر دولة الأمارات العربية، ومعروف دولة الأمارات العربية كموقع وكمركز تجاري عالمي، فالحاوية كانت بتكلف 15,000، الآن نحن نقول بدنا على حساب 50,000 درهم، يعني 15,000 درهم إلى 50,000 درهم تكلفة الحاوية. بعد تجي كمان بتخش في التعقيدات والإجراءات، وده كله هيساعد في ارتفاع الأسعار والتكاليف على المنتجات، حتى بالساعد حتى على عملية الإنتاج الزراعي والصناعي. فبعد شوية نحن هتكون عندنا زيادة في التكاليف، فالصادرات بتاعتنا هذا ما حتنافس، لأنك أنت كل يوم عايز إيرادات غير مدروسة، ودي مشكلة كبيرة جدا يعاني منها الآن الاقتصاد السوداني. والأمور واضحة للناس، القلاء الحاصل، ارتفاع في الأسعار، دي كلها أسباب لهذه القرارات. فنتمنى يعني بإذن الله يعني يحصل تصحيح ويحصل تحسين في وتعديل وإلغاء هذا القرار. شكرا جزيلا.
12: ما زال هناك الكثير من عدم الوضوح حول حديث محافظ مشروع الجزيرة الخاص بوقف البيع والشراء والتصرف في الحواشات. جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي يقدم بعض الملاحظات حول نصوص القانون حول هذا الموضوع.
19: حقيقة قانون مشروع الجزيرة لسنة 2025 في السودان عنده مادتين أساسيتين بخصوص بيع وشراء التصرف في الحواشات، اللي هو مادة 16 والمادة 17. المادة 16 بتكلم عن ملكية الحواشة، هو القانون قرر ان الحواشة المخصصة للمزارعين، قال قبل صدور القانون التعامل باعتبار الملكية وفق احكام القانون بالنسبة للمزارعين غير اصحاب الملك الحر. هو هنا بيتكلم بمناسبة مشروع الجزيرة ما كله ملك حر،
14: الناس الراسي صادعين راسنا بملك حر وحقنا كذابين. في ملك حر، نحن بنغيره ونعترف ان في ملك حر، لكن الاغلبيه 60% بمناسبه يعني ملك منفعه مستعجله للحكومه لمده 39 سنه قبل التجديد. يا في الملك الحر برضو الاقباط عنده نسبه محدده، والاتراك برضو عنده نسبه محدده، وليه اللي قد يستعجلوا لحكومه السودان، ودي نقطه مهمه الناس لازم تعرف الكلام ده. الاهم في موضوع البيع اللي هو الماده 16 على 5 الوضع ثلاثة قيود على ملكية الحواشة، إنه بيتكلم إنه تستغل الحواشة للزراعة فقط، وعدم تفتيت الحواشة اللي هو يعني عدم تفتيت معناها عدم بيعه بال بال بال بال بالقطايا يعني أو بال بال بالفدادين يعني منع الكلام ده. طيب وبرضه بقول إن ده بيع الحواشة أو التنازل أنها تطبق أحكام كسب الملكية بالشفعة. كسب الملكية بالشفعة يعني انت تبيع لجارك او لزول قريب لك في المزرعة فقط، يعني ما تبيع لزول برا.

0: تبيع لجارك او لزول قريب لك في المزرعه فقط، يعني ما تبيع لزول برا. طيب الماده 16 برضو بيتكلم عن الـ عن الـ عن الـ عن الـ عن البيع والتنازل والرهن. يعني الماده 16 بيتكلم عن البيع والتنازل والرهن، وتنص الماده 16 على واحد انه قال ما مراعاه احكام الشفعه الواردة في المادة 16 اللي هو هسه ذكرناه فوق، يجوز للمزارع الملك الحر التصرف في الحواشى بالبيع أو الرهن أو التنازل وفق الموجهات الموضع، يعني إدارة مشروع مجلس إدارة مشروع الجزيرة. والمادة 17 على 2 أعطت مجلس الحق تحديد الحد الأدنى لمساحة ملكية الحواشى اللي هو المنفع. الكلام ده بخصوص بالمناسبة ناس ملك المنفع ما الملك الحر. طيب الخلاصه القانونيه بقول شنو؟ انه القانون بتاع 2005 يمنع بيع الحواشي بصوره مطلقه، انما ايجار البيع او التنازل بشرط الالتزام بموجهات مجلس الاداره بمشروع الجزيره مع مراعاه حق الشفعه وعدم التفتيت الحواشي. ده الكلام اللي استند عليه بالمناسبه مدير اداره المشروع اللي هو يتكلم عنها. وفي نفس الوقت بالمناسبه المشروع القرار ده قرار اداري بالمناسبه، والمساله دي يترتب عليها بين البائع والمشتري اتفاق. يعني اذا اتفق قدام المحامي واغروا ببيع امام المحامي انه تنازل عن حواشه، ده نقطه مهمه جدا الناس لازم يعرفوا بالمناسبه، وانه ده لوحده ما بتكفي بانه هو يتنازل قانونيا خلاص. يعني السبب انه مشروع قانون ما انه يعني قانون مشروع الجزيره لسنه 2005 الممارسه القضائيه واللاحقه يغر بان اتفاق الطرفين بين الاجراءات القانونيه لنقل ملكيه المنفعه دي في اللي هو في ثلاثه حالات تذكر في الماده 16 كويس، انه الحواشي دي تباع لكن ما يتم تفتيته، ويمكن يراهن يمكن يرهن او يمكن يتنازل صاحبه كويس. دي الكمبليت الحاجة الموجودة دي بالمناسبة. عشان كده القانون ده واضح جدا بالمناسبة. ولكن هنا ده يحتاج انه ناس لازم يكونوا واعيين جدا انه القوانين اللي بتطبق في مشروع الجزيرة كمشروع اتحادي ما زي قانون بتاع مشروع الرهد ولا زي قانون بتاع مشروع حلفا. احنا في مشروع الرهد الزراعي لو انت اشتريت لك سرابة انت بتعمل بشيل يعني من الجسم ومن الصمت وتمشي إدارة المشروع يعمل لك تنازل باسمك انت، لكن إدارة المشروع ما زي ده. بعد ذاك ما تنسوا بالمناسبة بعد الحرب ده طبعا الناس دي اتجهوا لشغل عنصري بحت بالمناسبة، الهدف منه عملية نزع الحواشات من أبناء الكنابس، وليس إلا يعني بكل صراحة يعني. والقوانين هو ده قوانين إدارية لتنظيم العمل فقط يعني. لذلك يعني حتى انا في تقدير القوانين ذاتها فيها فيها فيها تضارب بكل صراحه. وبعد ذلك تاريخيا هم النازل نزعوا من اهلنا حواشات كثيره جدا اللي هو مذكوره في كتاب مشروع الجزيره القصه التي بدت اللي هو 3800 وكسر حواشه نزعوا بفعل انه وضعوا قوانين معيقه لامتلاك الجنسيه السودانيه. لذلك نحن نبهنا للناس انه يشتروا، لكن يشتروا وفق الاداره بتاعت المشروع عشان بعدين انت ما لك ده ما يروح حدر ساكت يعني. وشكرا جزيلا وبارك الله فيكم.
1: ونختتم بأزمة الوقود في كل من بور السودان ومدني، حيث تحدث مواطنون من هناك عن مشاهد الصفوف الطويلة للسيارات بمحطات الخدمة وأثر الأزمة على الحياة اليومية. نبدأ من بور السودان.
2: والله طبعا الأزمة دي موجودة يعني، لكن طبعا الأيام الفاتت كان في الأسبوع الفات كان الأزمة جاز والبنزين كان متوفر نسبيا، والأسبوع ده اتعكست بقى في جهاز متوفر والبنزين أزمة. فهي الأزمة موجودة وفي صفوف، في الجهاز كان في صفوف كبيرة جدا جدا، وفي البنزين في صفوف كبيرة جدا جدا. والسوق الأسود في الجهاز كان عامل زي 50 في السوق الأسود الجالون، يعني اللتر زي 11,000 وحاجة يعني. لكن عموما الأسعار ما فيها زيادة كثيرة يعني، الأسعار بتاعت ما قبل الأزمة وهسه ما في زيادات كبيرة، ممكن تكون في زيادة بسيطة في البنزين. عمل أزمة طبعا، عمل أزمة في المواصلات. أمس ده كان أمس نحن مشينا كان الناس ما عنده مواصلات عديلة، اليوم أنا ما أعرف، كان في أزمة كبيرة طبعا في البنزين. عمل أزمة تانية في الإنتاج برضو، في المصانع، في الترحيل، في المواد الغذائية زادت بسبب الحاجة دي، فهو عامل أزمة.

0: أزمة في المواصلات وعامل أزمة في الترحيلات وفي النقل وكله كله دي كانت أزمات ووضع سيء سيء سيء سيء شديد جدا جدا. فده الحاصل غير.
1: ومن بورسودان إلى مدينة ود مدني.
2: بصورة سريعة كده تفاقمت أزمة الوقود بصورة غير طبيعية. زادت الصفوف طرمبتين في مدينة المدني، طرمبة الواية الفيلمين البري وطرمبة المقرنة العين المنيرة، هم الشغالات تكدس كبير للعربات، فوضى من القوات النظامية ما طبيعية، نزل الله العافية. مدينة المدني تشهد حالة من انعدام غاز الطهي، المواطنين برضو في معاناة، الواحد بيشيل هنبوبته ويفتش كل مدينة المدني. حتى بعد الغلاء وبعد تنزيل التذعيرة اللي هي من 95 عملت 106، حتى اليوم نزلت تذعيرة البنزين من 37، في ناس بتقول حتعمل 40 وفي ناس بتقول عاملة 38، لكن حتى الآن ما موجود، ما في توفر لأبسط مغامرة الحياة. المواطن بيعاني أشد المعاناة في مدينة المدني. المواطن في هذه الأيام يلعن دولة العسكر تماما، بيشوف الفوضى من الوضع النظامية حتى أبسط الحاجة. أضف لي كده زيادة الغلاء في السوق من المواد التموينية، حاجة مؤسفة جدا. يعني الواحد بكل أسف يعني يشهد تدهور الاقتصاد والانهيار التام. بأمانة كده يعني نزل الله العافية لكل المواطنين، وهم يرفعون أيديهم وكف الدعاء إلى المولى عز وجل إنه ربنا يصلح الحال. لكن يعني مشهد مؤسف جدا في مدينة المدني. المواطن يعاني يعاني بشدة في صفوف بنزين لفتش غاز لغلاء في المواد التموينية. يعني ربنا يعني يصلح الحال ويبعد الشرذمة المؤتمر الوطني والكيزان.
1: بهذا أعزائي نصل إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
4: من الأخبار لراديو دبنجا ليوم الجمعة الموافق 2 أكتوبر 2026. مجلس الأمن يحدد 8 أكتوبر موعدا مبدئيا للتصويت على تمديد عقوبات السودان. واشنطن تدفع نحو حظر سلاح شامل على السودان في مشروع قرار بمجلس الأمن. وفد لجنة تهيئة الحوار السوداني يبدأ لقاءاته بالقاهرة باجتماع مع سفراء الاتحاد الأوروبي. الحرب والسلام والانتقال المدني على طاولة لقاء حمدوك بمركز واشنطن لسياسة الشرق الأدنى. البرهان يهني الرئيس الصيني بالعيد الوطني ويؤكد حرص السودان على تعزيز الشراكة مع بكين. محامي البشير: دول عدة أبدت استعدادها لاستضافته وعلاجه خارج السودان. محامي البشير: بقاؤه في الحبس أكثر من 7 سنوات يثير تساؤلات بعد توقف الإجراءات. الجيش السوداني يعلن استعادة منطقة المزروب بشمال كردفان بعد معارك مع الدعم السري. تحذيرات من مجاعة بالنيل الأزرق مع تفاقم أوضاع عشرات الآلاف من النازحين. النيل الأزرق 45 ألف نازح في بولونغ يواجهون انعدام الخدمات وشبح الجوع. أكثر من 25 ألف نازح من جيسان يواجهون شح الغذاء والمياه والمأوى. الجوع يدفع نازحين لتناول أوراق الأشجار في الكرموك. النيل الأبيض تعتمد زيادة جديدة في أسعار المحروقات وجالون البنزين يقفز إلى 40 ألف جنيه. تحذيرات نقابية من انهيار اقتصاد يهدد معيشة السودانيين. تنسيقية المهنيين: تآكل الأجور يدفع آلاف الأسر إلى خط الفقر. انتهاء امتحانات المتوسطة بالنيل الأبيض وحرمان نحو 3000 طالب من الجلوس.

0: بكم مستمعين الأعزاء في جولة جديدة من السودان في الصحافة العالمية.
1: راديو دبنجا راديو.
0: نستعرض في تقرير هذا الأسبوع كيف تناول الإعلام الدولي الشأن السوداني الذي تصادف مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، من تقارير رويترز الحصرية إلى تغطيات الجزيرة وميدل إيست مونيترز، مرورا بوكالتين شيخوا وفرانس بريس.
1: راديو دبنجا راديو.
0: نرصد معكم 5 ملفات مختلفة، هي أزمة تأشيرة تعصف بحضور البرهان في الأمم المتحدة، وفد المعارضة المدنية الذي يخوض معركته الدبلوماسية الخاصة في نيويورك، وكارثة تعديل ثانية تضرب شرق السودان خلال أسبوع واحد فقط.
1: راديو دبنجا راديو.
0: 5 زوايا مختلفة تلتقي جميعا عند حقيقة واحدة، حرب دخلت عامها الرابع ولا تزال تتصدر اهتمام العالم.
1: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
0: تصدرت وكالة رويترز في تقرير حصري نقلته عشرات الصحف حول العالم تغطية هذا الأسبوع بخبر دبلوماسي مثير للجدل، إذ كشفت أن الولايات المتحدة تحجب تأشيرة دخول عن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان قبل أيام قليلة من موعد كلمته المقررة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي سوداني ومحلل غربي مطلع أن إصدار التأشيرة بدأ مشروطا بموافقة البرهان على مقترح هدنة لمدة 90 يوما تقدم به مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، وهو ما رفضه البرهان.
1: راديو دبنجا راديو.
0: أما الجزيرة فقد نقلت أن ناشطين وصحفيين سودانيين انتقدوا واشنطن على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفين الخطوة بأنها ضغط سياسي، ومحذرين من أن الوصول إلى الأمم المتحدة لا ينبغي أن يستخدم أداة للتأثير على موقف الخرطوم من الحرب الأهلية.
1: راديو دبنجا راديو.
0: بالتوازي مع أزمة التأشيرة تبعت ميدل إيست مونيتر ورويترز حضورا دبلوماسيا مختلفا تماما، إذ أشارتا إلى أن رئيس الوزراء المدني السابق عبد الله حمدوك موجود في نيويورك هذا الأسبوع في إطار فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة رفقة أعضاء تحالفه المدني المناهض للحرب.
1: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
0: وثقت دبنجا أن وفد تحالف القوى المدنية الديمقراطية صمود بقيادة حمدوك التقى نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، حيث دعت القوى المدنية المعارضة للحرب الأمين العام وأعضاء مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراء دولي عاجل لجعل هدنة إنسانية شاملة وفورية في السودان أولوية قصوى، إلى جانب تدابير لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية لمن يحتاجونها. كما نقلت أول أفريكا عن رسالة مشتركة بعثها التحالف إلى مجلس الأمن، جاء فيها أن القوى المدنية لا تعترف بشرعية أي سلطة قائمة حاليا في البلاد، وطالبت المجتمع الدولي بعدم إطفاء الشرعية على أي سلطة تأسست عبر انقلاب أو فرضت بالقوة.
1: راديو دبنجا راديو.
0: أما وكالة الأنباء الصينية شينخوا فقد وثقت هذا الأسبوع كارثة إنسانية جديدة، إذ أفادت بأن انهيار 5 أنفاق تعدين في منطقة أوني بولاية البحر الأحمر شرق السودان أسفر عن مقتل 10 عمال تعدين أهلي وإصابة 21 آخرين. فيما تتواصل عمليات البحث عن عمال لا يزالون تحت الأنقاض. وأوضحت شبكة ثقافة نيوز أن هذا الانهيار يمثل الحادث الثاني من نوعه في منجم غير نظامي، هذا في خلال أسبوع واحد فقط، وذلك بعد انهيار سابق في إقليم كردفان الأسبوع الماضي أودى بحياة ما لا يقل عن 82 شخصا.
1: راديو دبنجا راديو.
0: من جانبها نقلت ميدل إيست مونيتور موقفا مباشرا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أزمة تأشيرة البرهان، حيث صرح المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك بأن الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء عدم إصدار تأشيرة حتى الآن لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، مؤكدا أنه يتواصل مع الجانب الأمريكي بشأن هذه المسألة. في المقابل أوضح متحدث باسم الخارجية الأمريكية حسب ما نقلته منصة نيوز كورت التي قارنت تغطية 14 وسيلة إعلامية لهذه القصة، أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وقائديهما لا يمثلون حقبا شرعيا ودستوريا للسودان، وأن واشنطن وإدارة ترامب ستسعيان لرفع كلفة استمرار النزاع على جميع الأطراف والشبكات التي تغذيه.
1: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
0: أخيرا، وفي مقال رأي لافت نشرته مجلة فورين بوليسي الأمريكية، رد البرهان بنفسه على الضغوط الأمريكية، حيث أوضح أن البرهان قال إن هدنة سابقة سمحت لقوات الدعم السريع وحلفائها بإعادة التجمع، ورفض ما وصفه بالإملاءات الخارجية بشأن الحرب. هذا الموقف يعكس حسب متابعينا إصرارا من قيادة الجيش على مواصلة الحملة العسكرية حتى تحقيق ما تعتبره حسما ميدانيا، حتى لو كان الثمن غيابا محتملا عن أعلى منصة دبلوماسية في العالم.
1: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
0: مستمعين الأعزاء، بين أزمة تأشيرة تكشف حجب التوتر بين الخرطوم وواشنطن، ووفد للمعارضة المدنية يخوض معركته الدبلوماسية الخاصة بعيدا عن البرهان، وكارثة تعدين ثانية تحصد أرواحا جديدة في شرق البلاد، وأمين عام أممي يتدخل شخصيا لحل أزمة دبلوماسية غير مسبوقة، وقائد عسكري يرفض علنا أي إملاءات خارجية، يبقى السودان في قلب اهتمام العالم ولو من زوايا متعددة ومتناقضة. عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.

0: بنقى
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم.
2: دبنقى بنوصل صوتنا لكل الدنيا.
1: راديو دبنقى جايب لكم مساحة حرة للشباب.
3: من الشارع للناس كل حدا بنقى بتفتح المايك للشباب.
1: للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، أسعد الله أيامكم بكل الخير. جيناكم في مشوار جديد ومحطة جديدة، وابتدى مشوار الراب. وراء كل نجم راب نراه اليوم يعتلي منصات التتويج ويحرك الملايين بهتافاته، رحلة طويلة وقاسية جدا، حافلة بالصعاب المادية الخانقة والرفض المجتمعي الحاد والتحديات الفنية التي لا تنتهي، إذ يتميز هذا الفن عن القوالب الموسيقية التقليدية بنشأته من رحم المعاناة، ليصبح الصوت الناطق باسم الفئات الكادحة والنفوس الحالمة بالتغيير وكل من عانى التهميش والخذلان في زوايا المجتمع. ومن عروس الرمال الأبيض معنا الرابر علاء الدين، مرحب بك في دبنج راب.
1: السلام عليكم دبنج راب، معكم علاء الدين رابر بروديوس السوداني من سكان مدينة الأبيض.
0: بداية كلمنا عن البدايات، الحلم والرحلة.
2: بدايتنا مع ضابط كانت قديمة شديدة يا معنا 2018-2019، كنت بسمع لود المزاد، ده الزرع فينا الحاجة بتاعت تعلي صوتك وتبرهن التمنو عن طريق الموسيقى. فكرت أغني 2018 لكن ما قدرت، ما لقيت إمكانيات. بديت فعليا 2023 كمهندس صوتي، كنت عرفت أهندس الصوت عن طريق تطبيقات وبتاع. بديت أغني أنا في شخصي 2024، دي حاجة كانت مسهل، وكان معي ناس كتيرة بيقفوا معي شراوت للنيس اللي وقفت معي كلها والله.
0: وشنو الحاب بتوصله من خلال فن الراب؟
2: والهدف الأساسي من إنك تغني راب وتعمل مزيك وشنو راحة نفسية يا عمال. أنا شايفة بالنسبة لي راحة نفسية. برضو في حتة تانية ولك عشان صوتنا يكون مسموع، نحن دارين الصوت السوداني يكون مسموع، الحمد لله الناس ما شفت الحاجة دي وما شفت التطور في التطور الحمد لله. دارين نبني شخصيتنا قدام العالم، نوذي السودانيين ديلهم شنو، نوذي الشاب السوداني هو شنو أصلا، تفاهم عليه؟
0: جميل. وكيف بترى دور الراب كأداة للتعبير عن قضايا جيل الشباب؟
2: الراب بقى طريقة بتاع توصيل فكر، توصيل آراء في عقول كل الشباب، الجيل الجاي مسي، الجيل اللي حيقوم بعدينا حيقوم، ده حيكون له تاريخ، حيقدر يسمع ويقول الناس ديل سووا شنو في الحتة دي.
0: يا سلام.
2: بعدين برضو الراب بقى وسيلة انك تحاربها، سواء كان ما بتقدر تشيل سلاح، ممكن تحاربها، ممكن تحاربها الفقر، ممكن تحاربها الفساد، ممكن تحاربها حاجات كثيرة. يعني اقول لك في النهاية الراب ده سلاح.
0: جميل.
2: وفهم في نفس الوقت
3: الحياة على قدر ما بتاخد منك بتديك، تبقى معك كريمة بس بالصبر والسعي واليقين، وكل كلي في الدنيا دي لو عوض، وكل قصة لو جابه دي فترة حد عاد.

0: ولو تم تخييرك بين كتابة تراك تجاري بينجح في الترند وتراك عميق ما بيفهمه إلا الناس اللي بتسمع مزيقة بشكل كويس، هتختار شنو؟
1: يا مان لو خيروني بين تراك ترندي وتراك ما بفهمه إلا السماع بتاعه، بختار التراك ما بفهمه إلا السماع. كل ليه؟ ليه؟ لأنه أنا بكتب حاجة من جوا حاسبة، المستمع هيسمع بكون نفسي بنفس الحاجة دي، هتثبت في قلبه. يعني شنو انت مركز على ترندات مركز على فيوهات حاجة عادية، لكن لا انت لا تخد بصمة، لا تخد اسمك في المجال ده، تكتب حاجة من قلبك. يعني تقول تكتب حاجة من برا وتعمل ترند وتجيب لك فيوز، لا تكتب على الحاجة اللي تحس بيها يا مان. وبعدين يا مان التراك العميق ده بس وكون في عقول الناس موجود مبزول، لأنه فكرة فكرة تكاتبها من جواك والزول السماعة هيفهمها وحتروح كله كله، عشان كده أنا بختار التراك العميق.
0: شكرا جزيلا الرابر على الدين، على أمل أنه نتلاقى في مساحة مختلفة وجديد الأغنيات الحصرية على دبنج راب.

0: المحبة لا تعطي إلا نفسها ولا تأخذ إلا من نفسها. المحبة لا تملك شيئا ولا تريد أن يملكها أحد، لأن المحبة مكتفية بالمحبة. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة، أعود وألتقيكم الأسبوع المقبل وانتم في أتم الصحة والعافية، مع السلامة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: قل لكم خلي بالكم
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك أعبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مزارع فاريف شيكان عمر هاشم محمد مزارع في الأرياف حول محلة شيكان. الموسم الزراعي هذا العام طبعا موسم غير مبشر مطلقا لتداخل عدة ظروف ودواعي طبيعية ودواعي من تأثير الإنسان كذلك، وقصور برضو قصور إداري أدى إلى بشريات سيئة جدا هتتسبب في فشل الموسم الزراعي. يعني أهم حاجة وللإنسان اللي بيعرف نحن الآن داخلين على شهر 10، ومن المعروف إنه الأمطار والخريف دوما بيكون ذروة شهر 8 وبداية 9، وجزء من المحصولات كانت بتطلع يعني المحاصيل والمنتجات نحن بنقولها منتجات الدرات ومنتجات موسم الحصاد البدائي. يعني كان زي الوقت ده بنلقى حاجة اسمها العنكوليب اللي هو أقرب إلى قصب السكر بيكون أنتج، وبنلقى مثلا زي التبش كان بيكون موجود بكميات كبيرة جدا، وكان يعني ده بيبقى في قمة موسم التبش. التبش اللي هو بيشبه العجور بتاع البحر لكن هو أقل. فنحن كمية الإنتاج كان بيسموه البكري أو الطرشي دائما منتج في شهر 9 بداية شهر 9. فهذا العام لا يوجد إيه لو دخلت كل أسواق الخضار برضو مثلا في في في في في حاصلات أو في محصولات اللي هلنا بقول لها الفريق بيطلع شهر 9 اللي هو بيقول لك شال اللبن وشال الفريق ده للدخن قناديل الدخن اللي بتكون لينا نحن دائما يوم 15 يوم 13 9 كنا بناكل فريق كمزارعين، وكذلك بناكل اللوبة بنقوم نجيب اللوبة خضرة وبقوموا بالدول الأطفال الكبار بيقوموا بنجدوها بالموية كسليقة كده. لكن هذا العام إلى الآن اللوبة من الأرض ما قامت، يعني من الأرض ما مرقت ولا تمشي ولا غيره. ده المبشر الأول على أساس أنه في فشل كامل للموسم الزراعي لعدم وجود أمطار. دي المرحلة الأولى، ودي شيء رباني أنه خلى هذا العام الأمطار ما تنزل. المناطق النزل فيها مطر لا توجد فيها زراعة لظروف الحرب، لأنه أغلب المزارعين في الريف بالذات اللي في شيكان تركوا غراهم لظروف الحرب، وكل هذه القرى تمت فيها استباحة وتشريد وقتل فظائع موجودة ونهب كان تم في المناطق بتاعت القرى، عشان كده الناس قادرت. بالإضافة إلى المناطق اللي هي ممكن كان تبقى فيها زراعة زي المناطق حول مدينة الأبيض، والله ما في تمويل زراعي، في قصور من السلطات الزراعية ما وفرت جاز للمزارع، ما وفرت تقاوي، ما وفرت مبيدات للأفات الزراعية. فده مؤشر خطير لأنه يبقى في مجاعة. يعني الآن نحن في تبشير بتاع جفاف، مبشرين بجفاف، بالوضع بتاع الأمطار شايفين أنه عد الآن ما جات مطرة سراية عشان الزرع يمشي. الأهم من ده كله والكلام اللي يعرفوه المزارعين نحن السنة دي ما عندنا الرمال لأنه فشل الرمال. ويعني حقيقة لأول مرة كنا زمان بنقول والله المزارع كذب المطر وأكل التراب. السنة المزارع ما أكل التراب, كذب المجاعة وصدق المطر, لكن في النهاية خاب المطر لظروف جفاف ماشي تضرب هذه المنطقة. أما المجاعة بالوضع الماشي ده كل المزارعين الآن خارج الخدمة والخريف غير مبشر مطلقا, لأنه حد الآن ما عندنا أي خريف واضح. ونحن خاشين على شهر عشرة ومعروف خلاص يعني شهر عشرة وشهر 11 ده موسم الحصاد, إلى الآن نحن ما عندنا زراعة. ومعينات الزراعة ذاتها قد تجاوز الزمن, لأنه لا التقاوي لا مبيدات لا وقود ولا إرشاد زراعي ده كله ما موجود. فربنا يأخذ بيد المزارع اللي اعتماده كله على الزراعة.
3: الموسم الزراعي في المنطقة الجنوبية الغربية لولاية القضارف بالضبط كده في محل يتقل عن النحل ولا منطقة يتقل عن النحل, حتى الآن نسبة النجاح بتاعته والله ضعيفة ومهدد بفشل كبير لشح الأمطار. مع أنه يعني في الأيام الفارغة دي في أمطار متفرغة هنا وهنا وهنا, الناس بتصادفهم مطر ممكن تنجح لهم, لكن نسبة النجاح السنة ضعيفة جدا. يعني في كمية كبيرة من الأراضي المزروعة بالسمسم دي خلاص أعلنت الفشل التام. حتى ما فشلت فشل تام نسبة نجاح ما بتتخطى 50%. الذرة والدخن في حتة لسه في محافظة يعني في أمل ليها لو جاتنا أمطار. يعني لو الأمطار وقفت على المستوى ده نقول النجاح في حدود 10-15%, لأنه في زراعة ممكن في حدود العلف للبهائم ويرعون, لكن موسم العام والله تعبان شديد. يعني حس خلاص في ناس سلموا ما عندهم نجاح ما عندهم نصيب في زراعة الموسم.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك, عبر وصل صوتك, مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت, ما تخلي صوتك حبس السلوك.
4: راديو دبنجا دبلوة قرن بلالبونا ودمهنا قنبلي يم وصلني زرعت وصلني وهاش بسان أصل بك هداب ننقدي ايه انت تتاك بداسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس, لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك, قول رايك انت وشارك بفكرتك, من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-0-470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
5: راديو دبنجا يقدم
6: ملفات سودانية. ملفات سودانية, نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية, أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية, لأن السودان يستحق أن يروى.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. حلقة اليوم مخصصة للحديث عن مهمة البحث عن الحقيقة والتغطية الصحفية في مناطق النزاعات, واللي هي ما عادت مجرد نقل للحدث من موقع وقوعه بل يعني عمل شاق في أرض ملغومة بالخطر ومغامرة يمكن يعني تؤدي لأنه الصحفي يدفع حياته وحريته ثمن لخبر أو صورة. حقيقة الصحفيين السودانيين بيعانوا في مناطق سيطرة القوات المسلحة في بورسودان والخرطوم وغيرها، وفي مناطق سيطرة قوات الدعم السريع الممتدة من دارفور وكردفان، وتتشابه المعاناة وتتعدد صور القيود، اعتقالات وملاحقات وتفلتات أمنية وميليشيات لا تعترف بالقانون كان هنا ولا هناك، مع غياب تام للمؤسسات العدلية والقضائية لحماية الصحفي، وحظر متكرر بالنسبة للصحفي في الحق في التغطية الصحفية وحرية التنقل وبالتالي حرية التعبير. فكيف يعني الصحفي السوداني يمارس مهنته اليوم وسط التضييق ده؟ وين بتجيف المهنية والمصداقية لما يصبح نطق الحقيقة تهمة تفضي إلى السجن أو التصفية؟ وما الدور المنوط بالمؤسسات والمنظمات الدولية لحماية الإعلاميين في مناطق النزاعات؟ نفتح يعني في ملف حلقة الليلة، ملف الصحافة في السودان الواقع والقيود ومصير الحقيقة بين طرفي النزاع. أسعدني أن أرحب بضيفي الكريمين الأستاذ لؤي عبد الرحمن رئيس تحرير موقع قلب أفريقيا الأخباري، والأستاذ الصحفي عبد الرحمن العاجب رئيس تحرير موقع فجر بريس وعضو مجلس نقابة الصحفيين السودانيين. أهلا ومرحبا بكم، ونبدأ بالأستاذ لؤي عبد الرحمن. أهلا بك لؤي، وبداية يعني كيف يستطيع الصحفي أن يوازن بين الالتزام بالمهنية ونقل الحقيقة للمواطن من جهة، وبين الضغوط والقيود الأمنية المفروضة عليه بظروف الحرب واشتراطات أطراف الصراع من جهة أخرى؟ وهل ده بيدفع لممارسة رغبة ذاتية يعني خشية من أنه يقع في مخاطر أمنية؟
8: العمل في ظل الحرب هو صعب جدا للصحفيين لطبيعة الحروب وللمحاذير التي يفرضها كل طرف في الموقع الذي يتواجد فيه. نحن كصحفيين نعمل في ظروف بالغة التعقيد، نحرص بقدر الإمكان على نقل الحقائق، ولكن في نفس الوقت نعمل بحذر حتى لا نتعرض لمضايقات أو توقيف من قبل السلطات. نحرص دائما على نقل القضايا الإنسانية المتعلقة بالنزوح أو الانتهاكات التي تحدث للمواطنين، ولكن هنالك قضايا كثيرة لا نستطيع التحدث أو الكتابة فيها للمحاذير الأمنية، ولا لأننا نعلم أننا مجرد الخوض في مثل هذه القضايا سنتعرض للاعتقال أو للمنع من العمل. كثير من المناطق يعني ومنذ وقت مبكر في أيام الحرب الأولى حضرت الأنشطة الصحفية أو التغطيات في أماكن محددة، ولاحقا يعني أعادت السماح للعمل خاصة في ولاية البحر الأحمر، ولكن لم نقصر طيلة هذه الفترة، عملنا ما نستطيع أن نعمله من تغطيات صحفية، وقفنا إلى جانب الشعب، كشفنا الانتهاكات، رافقنا النازحين واللاجئين، تحدثنا عن معاناتهم في كل مكان، حتى الذين في خارج السودان تحدثنا عن أوضاعهم. وكما قلت هنالك قضايا لها ارتباطات أمنية لا نستطيع التحدث عنها، ولكن في نفس الوقت هي ليست مهملة.
7: موجه لك أستاذ عبد الرحمن.
9: أولا أرحب بمستمعي راديو دبنجة في كل مكان. طيب، فيما يتعلق بأوضاع الصحفيين والالتزامات المهنية ونقل الحقيقة للمواطن والقيود الأمنية التي تمارس ضدهم والاشتراطات من طرفي أطراف الصراع من أطراف الصراع في كل من مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع، أنا بفتكر إنه هنالك قيود كبيرة تقيد عمل الصحفيين وتقيد حرية الصحافة في كلا مناطق سيطرتي الجيش والدعم السريع، والسبب الأساسي في ذلك هو الظروف الأمنية التي فرضتها الحرب وعدم التزام طرفي الحرب بكل المواثيق الدولية التي تؤدي إلى حماية الصحفيين في مناطق النزاع. فضلا عن ذلك، الأخطر من ذلك هو انتشار الميليشيات المسلحة التي لا تلتزم بأي قيود. إذا نظرنا إلى الواقع في مناطق سيطرة الجيش أو مناطق سيطرة الدعم السريع، نجد أن هنالك انتشار كثيف للميليشيات المسلحة التي لا تلتزم بأي قيود تتعلق بالقانون الدولي الإنساني أو القوانين الدولية التي تنظم عمل الإعلام في أوقات الحرب. فبالتالي هنالك تحديات حقيقية تواجه الصحفيين الذين يعملون في مناطق سيطرة الجيش وفي مناطق سيطرة الدعم السريع. فبالتالي المطلوب هو الضغط الدولي من المنظمات الدولية التي تعمل في مجال الحماية على توفير الحماية اللازمة للصحفيين المتواجدين في مناطق سيطرة الجيش وفي مناطق سيطرة الدعم السريع. فبالتالي هذه هي حقيقة الواقع في تلك المناطق، والمطلوب هو معالجة هذا الواقع بأسرع وقت ممكن.
7: طيب، كيف يعمل الصحفي في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة؟ هل توجد حرية رأي وتعبير، حرية العمل الصحفي، الحركة وحق التغطية والوصول لموقع الحدث دون الوقوع في المساءلة؟ وفي المقابل في مناطق الدعم السريع، ما هي حدود المسموح والممنوع بالنسبة للصحفيين والناشطين الإعلاميين في تلك المناطق؟ أستاذ لؤي،
8: مقارنة بمناطق تواجد الميليشيا، الحرية الإعلامية في مناطق الجيش متوفرة أكثر بكثير من المناطق التي تتواجد فيها ميليشيا الدعم السريع. عملنا طيلة 3 سنوات، نقلنا النزوح منذ بدء الخروج من الخرطوم، وتابعنا أوضاع النازحين في الجزيرة وفي كردفان وفي دارفور، حتى تحدثنا عن الأوضاع الاقتصادية، عن ارتفاع الدولار، وهنالك ممارسة للنقد الحكومة المدنية بقيادة كامل إدريس. يعني هنالك حرية إعلامية ومساحة مقدرة للحركة الصحفية أو للتغطيات، ولكن هنالك أيضا محاذير أمنية في تغطيات أخرى متعلقة بالأوضاع الميدانية والعسكرية، وهي بالطبع يعني لا نستطيع الخوض فيها بسبب المحاذير الأمنية. مناطق الدعم السريع لا توجد فيها حريات صحفية، وكما هو معروف الآن هنالك عدد من الزملاء معتقلين في سجون الدعم السريع، حتى بينهم صحفيين كانوا مؤيدين لميليشيا الدعم السريع مثل الزميل مصعب الهادي الذي نشط في جروبات الميليشيا ويعني كان يدافع عنها باستماتة، ورغم ذلك لم تشفع عنه هذه المواقف، وهو الآن معتقل في سجونها، وزميل معمر إبراهيم مراسل الجزيرة والزميل عصام جراد، وعدد كبير من الإعلاميين الآن معتقلين في سجون الميليشيا. وفي المقابل لا أعرف أن هنالك أي صحفي الآن معتقل في صفوف القوات المسلحة السودانية. في مثل الظروف هذه لا أعتقد أن هنالك صحفي يقدر أن ينتقد الجيش والقوات المشتركة أو القوات في الميدان، أو إذا كان متواجد في أراضي الميليشيا الدعم السريع أن ينتقد الميليشيا، وهو أمر معروف خلال فترة النزاعات التي يعني شهدها السودان وحتى الآن. ولكن ربما الذين يجدون حرية الكلمة وحرية الحديث هم من في الخارج. ما تحدث عنه أعني به القضايا العسكرية والأمنية وقضايا الميدان، أما قضايا الخدمات والقضايا السياسية من حوار وغير ذلك المساحة مفتوحة، هنالك نسبة كبيرة من الحريات خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة، وكثير من الزملاء الآن ينتقدون سواء كان في مواقع الإخبارية أو في الفضائيات أو عبر صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، ولا يتعرضون إلى أي مضايقات.
7: السؤال برضو موجه لك أستاذ عبد الرحمن العاجب،
9: وبالنسبة لعمل الصحفيين في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة، يمكن أن نقول بميل الفم في تلك المناطق لا توجد حرية رأي ولا حرية للتعبير ولا حرية للعمل الصحفي، وحتى الحركة حركة الصحفيين وتغطية الأحداث من المواقع المحددة أيضا تجد صعوبة، هنالك قيود كبيرة تفرض على الصحفيين في مناطق سيطرة الجيش، والدليل على ذلك الاعتقالات التي تعرض لها عدد من الزملاء الصحفيين سواء كان في مدينة بورسودان أو في الخرطوم أو في عدد من المدن الواقعة تحت سيطرة الجيش. نرى كيف إن حرية التعبير تصادر وحرية العمل الصحفي أيضا تصادر بمجرد الكشف عن حقيقة أو الإدلاء برأي مخالف لرأي سلطة بورسودان. فبالتالي أستطيع أن أقول إن حرية الصحافة وحرية التعبير وحرية العمل الصحفي في مناطق سيطرة الجيش بها غيوط كبيرة تصل إلى حد إنه إلى حد تكميم الأفواه وعدم إدلاء الصحفيين لكشف الحقائق أو نقل الواقع كما هو في تلك المناطق. فبالتالي هذه المسألة تمثل تحدي حقيقي أمام المؤسسات الصحفية والصحفيين السودانيين الذين يعملون في تلك المناطق، وهذا التحدي يحتاج إلى وقفة قوية من أجل معالجة هذا الواقع بشكل

0: وينقلون الواقع كما هو في تلك المناطق.
1: طيب سؤالنا الأخير يعني حاولينه، هل بتتشابه آليات التضييق وتقييد العمل الصحفي بين طرفي النزاع، أم أن كل طرف أدواته الخاصة في السيطرة على الخطاب الإعلامي؟ وهل توجد يعني ممارسة صحفية مستقلة قادرة على انتقاد الطرفين في الوقت نفسه، أم إنه انشغال الصحفيين المؤيدين لكل طرف بخليهم إنه ما ينظروا أو ما يعينوا له أو يتغاضوا نظر عن انتقاد الطرف الآخر أو من يؤيدوه؟ رأيك شنو يا أستاذ لؤي؟
2: العمل في ظل الحرب هو صعب جدا للصحفيين لطبيعة الحروب وللمحاذير التي يفرضها كل طرف في الموقع الذي يتواجد فيه. نحن كصحفيين نعمل في ظروف بالغة التعقيد، نحرص بقدر الإمكان على نقل الحقائق، ولكن في نفس الوقت نعمل بحذر حتى لا نتعرض لمضايقات أو توقيف من قبل السلطات. نحرص دائما على نقل القضايا الإنسانية المتعلقة بالنزوح أو الانتهاكات التي تحدث للمواطنين، ولكن هنالك قضايا كثيرة لا نستطيع التحدث أو الكتابة فيها للمحاذير الأمنية، ولأننا نعلم أننا مجرد الخوض في مثل هذه القضايا سنتعرض للاعتقال أو للمنع من العمل. كثير من المناطق يعني ومنذ وقت مبكر في أيام الحرب الأولى حظرت الأنشطة الصحفية أو التغطيات في أماكن محددة، ولاحقا يعني أعادت السماح للعمل خاصة في ولاية البحر الأحمر، ولكن لم نقصر طيلة هذه الفترة، عملنا ما نستطيع أن نعمله من تغطيات صحفية، وقفنا إلى جانب الشعب، كشفنا الانتهاكات، رافقنا النازحين واللاجئين، تحدثنا عن معاناتهم في كل مكان، حتى الذين في خارج السودان تحدثنا عن أوضاعهم. وكما قلت هنالك قضايا لها ارتباطات أمنية لا نستطيع التحدث عنها، ولكن في نفس الوقت هي ليست مهملة. الظروف المعيشية الصعبة وإغلاق الصحف وبسبب الحرب جعل الصحفيين والصحفيات في أوضاع اقتصادية صعبة جدا، وكذلك دخل عدد كبير من الإعلاميين الجدد إلى المجال الإعلامي دون تدريب ودون التزام بأخلاقيات المهنة، مما خلق تشوهات في هذا المجال. هناك استقطاب حاد من المسؤولين ومن التنظيمات السياسية ومن الحركات المسلحة وغير ذلك، طبعا بالمال مقابل الكتاب المتحيزة، وهناك عدد لا بأس به من الزملاء والزميلات المستقلين الذين يعملون على إرادة الحقيقة، وطبعا هذا الموقف كلفهم الكثير في أنهم لا يحصلون على الأموال بالكيفية التي يحصل بها الموالون والمنحازون لجهة من الجهات. هنالك شلليات، هنالك مجموعات سياسية، هنالك مسؤولين لهم يعني مجموعة من الصحفيين والصحفيات يكتبون لهم ويدافعون عنهم، وبسبب هذه الأشياء ضاعت الحقيقة وربما باتت يعني مختفية بنسبة كبيرة في الفضاء الإعلامي.
1: أستاذ عبد الرحمن،
0: طيب بالنسبة لتشابه الآليات والتضييق وتقييد العمل الصحفي في مناطق سيطرة الجيش أو مناطق سيطرة الدعم السريع، بنلقى أنه آلية التضييق هي نفس الآليات، هو كما ذكرت سابقا أنه تفشي الميليشيات وغياب مؤسسات الدولة المستغلة التي تقوم بحماية الصحفيين. فبنلقى أن آليات التضييق هي ذات الآليات الموجودة في مناطق سيطرة طرفي الحرب، سواء كان مناطق سيطرة الجيش أو مناطق سيطرة الدعم السريع. وهذا الواقع جعل ممارسة الصحفيين في تلك المناطق تكون غير مستقلة ولا تستطيع أن تنقل الحقيقة كما هي بسبب القيود التي يفرضها طرفي الحرب في تلك المناطق، فلا يستطيع الصحفيون في تلك المناطق انه يمارس عملهم ونقل الحقيقه كما ينبغي او كما هي، وذلك بسبب كما ذكرت انه تفشي او انتشار الميليشيات.

0: الميليشيات وقيام مؤسسات الدولة المستقلة. وهذا الواقع يحتاج لوقفة قوية من المنظمات الحقوقية التي تدافع عن حرية التعبير وتدافع عن حقوق الإنسان، بجانب أنه أيضا أنه بنطالب أنه المنظمات أنه تتجه لتوفير الحماية اللازمة للصحفيين في تلك المناطق. هذا الواقع بكل تأكيد هو واقع أليم وواقع قاسي بيواجهه الصحفيين في تلك المناطق، وبالتالي أنه يتطلب وقفة وتحرك عاجل لمعالجة هذا الواقع.
1: شكرا جزيلا أستاذ عبد الرحمن العاجب، رئيس تحرير موقع فجر برس وعضو مجلس نقابة الصحفيين السودانيين، وشكر موصول للأستاذ لؤي عبد الرحمن، رئيس تحرير موقع قلب أفريقيا. وشكرا للمستمعين الكرام على حسن الاستماع. بهذا نصل بكم مستمعي الراديو الرمق الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق. راديو دبنجا يقدم

0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا بكم مستمعين راديو دبنجا الأحباء في حلقة جديدة من كندكات وميارم. الليلة حنناقش ملف النساء المعتقلات في سجون الجيش والدعم السريع لتهم التعاون. حتكون معانا المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكاري. أستاذة هالة، هل مجرد وجود النساء ديل في منطقة تحت سيطرة الجيش أو الدعم السريع ممكن يكون سبب كافي للاتهام بالتعاون؟
2: انتشار الأحكام الرادعة ضد النساء في بيئة بتاعت حرب وبيئة يعني فيها ظروف اقتصادية يعني صعبة جدا، يعني إصدار أحكام بالإعدام وأحكام حقيقة يعني غاية في القسوة من غير مراعاة للواقع المعيش للنساء وأوضاعهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتماعية والأوضاع القهرية اللي قاعد تزداد سوءا يوما بعد يوم، هي مسألة في حد ذاتها يعني ظلم يعني وعدم عدالة متناهية يعني، ودي مسألة بتتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف ومع مبادئ حماية الحياة والحفاظ على الكرامة الإنسانية.
1: والنساء اللي قاعدوا في المناطق اللي بيسيطر عليها واحد من الطرفين، هل كان عندهن خيار حقيقي للخروج ولا هن قاعدة مجبرات في المناطق دي؟
2: النساء السودانيات عانوا ما عانوا في الحرب دي، وهم كانوا مركز الانتهاكات اللي حصلت في الحرب، فلمجرد تواجد النساء في مناطق سيطرة الدعم السريع دي مسألة فرضت عليهم فرض.
1: طيب كيف نفرق بين تعامل النساء مع سلطة مفروضة عليهم عشان يوفرن الأكل والعلاج لأسرهم وبين التعاون الفعلي؟
2: النساء ما يعني ما مشوا وسعوا انهم هم يكونوا موجودات في المناطق دي، هم يعني دي مسألة فرضتها ظروف الحياة على الناس. حتى تعامل مع سلطات الدعم السريع هي دي تصرفات يعني ما فيها إجرام، دي السلطة اللي اتفرضت عليهم في الوقت ده، والواقع بتاع الحياة فرض عليهم انهم يتعاملوا مع السلطة دي ودفعوا فيها أثمان باهظة جدا وكمية من القهر وكمية من يعني من الفظاعات والانتهاكات عشان تاني يجي يحصل انتهاك تاني لهم.
1: شنو اللي بيضمن انه محاكمة النساء ديل ما تقوم على شهادات غير حقيقية أو غير دقيقة أو تصفية حسابات بسبب الحرب؟
2: زي ما اتكلمت القضية بتاعت خضم الله موسى عبد الغني يعني هي خير دليل على الظلم اللي قاعد تتعرض له النساء السودانيات. السيدة كل الحاجة اللي عملتها إنها هي حاولت تساعد المجتمع المحلي بتاعها في ظروف قاسية جدا جدا، كانت بتمشي تجيب الموية، اتعاونت مع إمام الجامع ومع المواطنين الموجودين في إنهم يفتحوا خلوة يدرسوا فيها الأطفال يعني في الفترة اللي كانت الدعم السريع فيها مسيطر على الخرطوم، كانت بتفاوض في إنه تصل يعني يكون تنكر الموية يصل لناس المنطقة اللي هي قاعدة فيها. وبعد ذاك يعني يعني الشهادات بتحت الشهود اللي اتهموا خضم الله، تم اتهام خضم الله بالتعاون على أساس شهادات هم أصلا شخص ما من المنطقة، يعني شهادات أهل المنطقة شهادات مختلفة تماما كلها بتشهد لخضم الله بأنها هي كل العملة إن حاولت تساعد أهل المنطقة على التكيف مع واقع قاسي واقع بشع، يعني عشان في النهاية يتم الحكم عليها المرة الأولى بالإعدام والاستئناف في 20 سنة بنت شابة يعني محامية تحت التمرين، يعني عندها الكثير عشان تقدمه لبلدها وتقدمه لأسرتها. ما إلا بد من إعادة النظر في المسائل بتاع تجريم النساء والفتيات، لابد من إعادة النظر في قضايا النساء والفتيات المتهمات بالتعاون، لأنه زي ما قلنا الظروف كلها هي ظروف قاسية جدا جدا. لابد من مراعاة الأوضاع النفسية والاقتصادية اللي أنتجت الحرب وتسببت في إنه النساء وجدوا نفسهم في واقع غاية في التعقيد.
1: شنو المطلوب من السلطات ومنظمات حقوق الإنسان لحماية النساء المعتقلات بتهم التعاون وضمان محاكمات عادلة؟
2: يعني لابد من الأخذ في الاعتبار أهمية أن الناس يكون يعني الجهات الحكومية الغضائية المنظمات المجتمع المدني المنظمات الدولية إنها تهتم بقضايا الإدماج بالنسبة للضحايا تعقيدات الواقع الاجتماعي اللي أنتجته الحرب وتوفير العون القانوني للنساء. لابد من إنه يحصل يعني تعاون يعني لمجموعات المحامين الموجودين على مستوى الأرض اللي هم بيعانوا إنهم يصلوا للنساء المتهمات والحصل لهم تجريم، يعني لأنه الأعداد كبيرة ما ممكن، يعني لازم يكون تتوافر أركان الجريمة وتناسب العقوبة لازم تناسب الفعل. يعني حقيقة لازم تحصل مراجعة كاملة، لازم تقيف المسألة بتاعة الاحتجاز التعسفي، في أعداد كبيرة جدا من النساء محتجزات تعسفيا في الحراسات، لازم تتوجد بدائل وتتعامل، لابد من إعمال سلطات الإفراج بالضمان والبدائل القانونية الأخرى يعني يعني ولا وبرضو يعني المسألة بتاعت القضايا بتاعت التعاون دي بتغيب فيها أدنى الحيثيات اللي بيحصل على أساسها الإدانة الإدانات البشعة دي.
1: كيف تتم حماية النساء من التجريم بسبب ظروف الحرب، وكيف النقطة دي تكون جزء أساسي من العدالة والسلام في السودان؟
2: السودان يعني النساء في السودان حقيقة يعني هم اللي تحملوا كل تبعات الحرب القاسية دي، وهم اللي حافظوا على المجتمعات بتاعاتهم، وهم ربات الأسر في الوضع الحالي. فالمسألة بتاعت الاستمرار بتاعت التجريم بتاع النساء دي مسألة يعني مخيفة وبتهدد تواجد النساء ذاته في المساحات العامة في السودان. يعني إحنا كنساء حقيقة ما بنحس بالإطمئنان.
1: كانت دي حلقتنا اليوم من كنداكات وميارم. شكرا لك أستاذة هالة، وشكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء. مع السلامة.

كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 2 أكتوبر 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. القوات المسلحة تعلن السيطرة على المزروب بشمال كردفان، واليونيسيف تكشف عن مقتل طفل وإصابة 12 آخرين في الأبيض. الهجرة الدولية تعلن عن عودة 1,100,000 شخص إلى السودان، ونزح 7,000 شخص في النيل الأزرق ووفيات وسط الحوامل. نقابة أطباء السودان تحذر من تداعيات الاغتصاب على الصحة الإنجابية للنساء، وزيادة جديدة في أسعار الوقود بعدد من الولايات مع استمرار الأزمة. حرمان 3,000 طالب من الجلوس لامتحانات الشهادة المتوسطة في النيل الأبيض، وإيداع مشروع قرار خاص بالسودان في مجلس حقوق الإنسان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت القوات المسلحة السودانية اليوم الجمعة السيطرة على منطقة المزروب بولاية شمال كردفان في أعقاب معارك شرسة خاضتها مع قوات الدعم السريع، مؤكدة تكبيدها خسائر في الأرواح والأعداد. وقال بيان صادر عن الناطق الرسمي أن القوات المسلحة سيطرت على منطقة المزروب وتهيب بالمواطنين في المناطق التي تم تحريرها لاطمئنان والعودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: أنا هنا مكان أقسم بالله العظيم مزروب مزروب مزروب حرة كما ينبغي والله إن شاء الله مزروب حرة جنجوي برا. اليوم حررنا 6 ولا 7 مناطق والله.
0: قالت منظمة اليونيسيف أن طفلا قتل وأصيب 12 آخرين بينهم 5 فتيان و7 فتيات جراء هجوم بطائرة مسيرة استهدف مركز إيواء المينا البري للنازحين داخليا في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان في وقت متأخر من مساء الأربعاء. وطالبت ممثلة منظمة اليونيسيف في السودان أنجيلا كيرني في بيان بوقف الهجمات على الأماكن التي يلجأ إليها الأطفال طلبا للحماية، حيث لا يوجد مكان آخر يمكنهم الذهاب إليه. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
2: والله حصل أمس المسيرة دي جاءت حوالي الساعة 9:19 الأطفال لهم برا لدم صحهم اللي تفجرت واحدة وقعت بجوه والتانية وقعت لنا بورا، وحصل فيه 2 وفاة من الجناح بعدين فيه، وفي جراحة في 3 توفوا 5
3: جراحين دم كم متلتين.
0: من جانبه أدان الناطق الرسمي باسم حكومة غرب كردفان محمد أبو القاسم الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على مراكز إيواء النازحين في الأبيض، وطالب المجتمع الدولي بإدانة الهجمات. وأضاف هذا الخصوص:
4: حكومة غرب كردفان ندين هذا الهجوم البربري الذي قامت به الميليشيا الإرهابية والتي دأبت على استهداف المواطنين في مكانهم العام. فمن هذا المنطلق نحن بنناشد المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية بإدانة هذه التصرفات التي لا تليق بالإنسانية.
0: أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن عودة 1,110,605 أشخاص إلى السودان من الدول المجاورة في الفترة من يناير 2024 إلى أغسطس 2026. وأوضحت المنظمة في تقرير صدر يوم الخميس أن غالبية العائدين 80% كانوا من مصر، بينما عادت نسبة أقل من تشاد 20%، وأثيوبيا أقل من 1%، وأريتريا أقل 1%. وأشار التقرير إلى أن نحو 54% من العائدين رجعوا إلى السودان بسبب تحسن الوضع الأمني في مناطقهم الأصلية. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح حوالي 7,000 شخص من 4 قرى بمحلية ود الماهي في إقليم النيل الأزرق. وأوضحت المنظمة أن المتضررين نزحوا إلى مناطق أخرى داخل المحلية نفسها. وأضاف نازحون في هذا الخصوص:
5: وحقيقة والله بنعاني من المشمات طبعا، مما الناس دي نزحت يعني بتعاني كثير من الأكل والشرب، وأكثر حاجة ما بنعاني منها هو
0: من جهتها كشفت مبادرة المجتمع المدني في النيل الأزرق عن وجود 25,000 نازح في قيسان وسط نقصحات في الغذاء والمياه والمأوى والخدمات الصحية. وأكدت المبادرة أن تقديرات المحتاجين للمساعدات في مناطق أبو قمي ودندن العزازة ودندن الشيخ وشيرة وأبلة ودر الأمان وبابانوسة وأبو عشر تتجاوز 100,000 شخص، وأوضحت أن النازحين من خور حسن وكرن كرن وبلونغ إلى منطقة بلينغ بمحافظة الكرمك تجاوز عددهم 45,000 مواطن. ووثقت إفادات ميدانية وقوافيات متكررة بين الحوامل في بعض المناطق وسط صعوبة الوصول إلى العلاج والمرافق الصحية. وأضاف نازح في هذا الخصوص:
5: أيضا برضو في ناس من بلدون ومن كرن وشتتين جوا الغابات، ولاحظ احنا لدينا في جزء من الأسر برضو اتشتتت، يعني في ناس فقدت أطفالهم وفقدت أسرهم، لهسه البحث جاري. وانا عشان كده والله يعني بنحاول إن شاء الله نتواصل الناس كل زول بيسأل من الأسر.
0: حدد مجلس الأمن يوم الخميس المقبل موعدا مبدئيا للتصويت على تمديد عقوبات السودان، وتسعى الولايات المتحدة إلى تعديل بنوده بحيث يمتد حظر السلاح ليشمل كامل الأراضي السودانية. ومن المتوقع أن تشهد الجلسة خلافات بين الأطراف المؤيدة للمقترح الأمريكي والأطراف الرافضة له، وأبرزها الصين وروسيا. اكتملت يوم الجمعة إجراءات إجداء مشروع قرار بعنوان الاستجابة لأزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع المسلح الدائر في السودان في مجلس حقوق الإنسان بجنيف. وقال المدافع الحقوقي الدكتور محمد صالح ياسين لراديو دبنج أن مشروع القرار تم إيداعه اليوم بصورته النهائية، وانضمت إليه بالإضافة إلى مجموعة النوال مكونة من 5 دول برئاسة بريطانيا حاملة القلم، العديد من الدول أبرزها أستراليا والنمسا وبلجيكا. وأضاف أن الجلسة شهدت ملاسنات حادة بين مندوب السودان والدول الداعمة لمشروع القرار، كما أثارت النقطة المتعلقة بنزع الشرعية وتسمية السلطات الجدل. وأضاف في هذا الخصوص:
6: اكتملت إجراءات إيداع مشروع القرار رقم 63L26 في مجلس حقوق الإنسان بجنيف في دورته العادية 63 المنعقدة من 7 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر 2026. والمشروع القرار هو التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام.
0: نفذت وزارة التربية والتعليم بولاية النيل الأبيض قرارها بحرمان نحو 3,000 طالب من الجلوس لامتحانات الصف الثالث المتوسط التي اختتمت أمس الخميس، وذلك دون استثناءات. وأثار تنفيذ القرار حالة من الاستياء وسط عدد من الأسر والمعلمين بالولاية، خاصة أن الطلاب المتأثرين أمضوا عاما دراسيا كاملا في الدراسة والاستعداد للامتحانات قبل أن يفاجئوا بعدم السماح لهم بالجلوس لها. وتعود خلفية الأزمة إلى ضوابط القبول والتصعيد والانتقال بين الصفوف التي اعتمدتها وزارة التربية والتوجيه بالولاية لتنظيم الجلوس لامتحانات الشهادة المتوسطة. كشفت المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان دكتور أديب إبراهيم السيد عن وجود أكثر من 1200 حالة مرضية خطيرة مرتبطة بالعنف الجنسي، من بينها نزيف وجروح مهبلية ورحمية، إلى جانب انتشار الناسور البولي بين النساء تعرضن لاغتصابات متكررة. وأضافت أن وصمة العار الاجتماعية ونقص البروتوكولات الخاصة بالتعامل مع هذه الحالات يحولان دون حصول كثير من النساء على الرعاية الطبية في الوقت المناسب. ودعت أديبة إلى وقف الانتهاكات ضد النساء المتضررات من الحرب وتوفير مناطق آمنة وحماية للنساء. وأضافت في هذا الخصوص:
7: تمر بحرب كارثية تدفع ضريبة النساء خلال هذه الحرب الكارثية. نساء السودان يدفعن فاتورة باهظة الثمن. هناك في أكثر من مليون امرأة حامل بفطراً للرعاية الصحية الأولية وسوء التغذية وعدم الرعاية الصحية السابقة للولادة وبعد الولادة أيضاً في هذه الحرب الملؤومة.
0: كما أكدت المتحدثة باسم نقابة أطباء السودان معاناة نحو 176,000 امرأة حامل و250,000 مرضعة من سوء التغذية، فيما توفت نحو 45,000 طفل بسبب سوء التغذية منذ بداية الحرب، إلى جانب وفاة نحو 680 امرأة حامل أثناء الولادة أو نتيجة مضاعفات مرتبطة بالنزوح وسوء التغذية ونقص التدخلات الطبية بما فيها العمليات القيصرية. وصف موردون وخبراء جمركيون قرار قيادة شرطة الجمارك بتوسيع عمليات الإقرار المسبق لشحنات الواردة ليشمل بقية المواني والمعابر بغير الموفق في هذا التوقيت الذي تمر فيه البلاد بأزمة في توفير السلع الاستراتيجية والضرورية، مؤكدين أنه يزيد التكاليف على الموردين ويرفع الأسعار على المواطنين وحذروا من كارثة اقتصادية خطيرة. وقال رجل الأعمال وعضو الغرفة التجارية والصناعية معاوية أبا زيد لراديو دبنج أن القرار ألزم الموردين بدفع الرسوم بالدولار مما يساهم في تدني قيمة العملة الوطنية، مشيرا إلى أن هناك العديد من المعوقات في تنفيذ القرار أبرزها التدهور والانحيار التام في شبكة الاتصالات، معتبرا أن منصة بلدنا تساهم في عرقلة الإجراءات. وأضاف في هذا الخصوص
8: والقرار يزيد من التكاليف على الموردين ويزيد من التكاليف وارتفاع الأسعار، وغير ذلك القرار بأن الرسوم تدفع بالدولار، فده برضو حيساعد على تدني العملة الوطنية، فلماذا لا تدفع الرسوم أصلا بالجنيه السوداني؟
0: وجه الخبير الجمركي وعضو غرفة المستوردين سابقا دفع الله عبد الله يوسف انتقادات حادة لهذا النظام، وقال لراديو دبنج أن النظام الجديد استحدثت له شركة أجنبية مسجلة في الإمارات تفرض رسوم باهظة ترهق كاهل المواطن وتضعف حركة التجارة كونها تأكل من رأس المال، وقد تصل رسوم الباخر الواحدة إلى مئات الألاف من الدولارات، وهذا المكون الاستيرادي يدفع ويورد لحساب شركة أجنبية دون وجه حق. وأضاف هذا الخصوص
9: هذا النظام كلمة حق أريد بها باطل. كيف؟ أولا استحدث له شركة أجنبية مسجلة في الأمارات، وهذه الشركة الأجنبية المسجلة في الأمارات بتأخذ رسوم باهظة تزهق كاهل المواطن وتضعف الحركة بتاعة التجارة. ليه؟ لأنها بتأكل من رأس المال. فرسوم التسجيل بشيء، والرسائل كل الرسالة بشيء، ولو جيت في البلك كارغو لك أن تتخيل في القمح بيأخذ بالطن، وفي السوائل بيأخذ بالليتر. وقد تصل الباخرة الواحدة لعشرات بل لمئات الآلاف من الدولارات، وده كله بيطلع من الكمبونس اللي بنستورد به، وده بيشيره شركة أجنبية بدون وجه حق.
0: أكملت ولاية جنوب دارفور الترتيبات لإنقاذ مؤتمر التماسك الاجتماعي بين قبيلتي الفلاتة والمساليج يوم الأحد المقبل بمدينة نيالا، وتهدف الخطوة لاحتواء تداعيات الاقتتال الذي جرى مؤخرا في قريضة وتعزيز فرص المصالحة والتعايش السلمي بين المكونين. وتسعى أعمال المؤتمر إلى طي صفحة الخلاف والوصول إلى تفاهمات تسهم في تثبيت الصلح وتعزيز التعايش السلمي والأمن الاجتماعي بما يمنع تجدد التوترات ويفتح الطريق أمام علاقات أكثر استقرارا بين مكونات المنطقة. شهدت منطقة شلة كوكوب محلية شرق النيل في ولاية الخرطوم يوم الخميس اشتباكات بالذخيرة الحية أمام قسم الشرطة على خلفية مقتل شاب من المنطقة خلال حملة لمكافحة المخدرات. وقال شهود عيان أنه عدد من أهالي الشاب القتيل هاجموا قسم الشرطة مما أدى لاندلاع اشتباكات وإغلاق سوق شلة كوكوب والشوارع المجاورة إلى جانب توقف حركة المواصلات مؤقتا. دعت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية لوقف فوري وشامل لإطلاق النار وإصلاح هيكلي عاجل لمرتبات العاملين، مؤكدة أن الأزمة الاقتصادية والتدهور المالي في البلاد تحولا إلى كوارث إنسانية وبنيوية تميس مباشرة حق المواطن في العمل والدخل والحياة الكريمة. وأوضحت التنسيقية في بيان موجه إلى الشعب السوداني أنه تأكل الأجور وتأخر مستحقات العاملين في ظل اقتصاد الحرب أسهم في دفع آلاف الأسر ونخب المهنيين إلى خط الفقر، معتبرة أنه معالجة الأزمات عبر تخفيض المستحقات وتضييق النقابة تزيد من تفريق مؤسسات الدولة وهجرة العقول. وأضاف سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين
10: الجنيه ينهار والعمال يدفعون الثمن حملة ابتدرتها تنسيقية المهنيين والنقابات لإظهار وبيان الواقع الذي يعيشه العامل السوداني عموما بجراء تآكل قيمة الجنيه السوداني.
0: كما أطلق تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية حملة بعنوان الجنيه ينهار والعمال يدفعون الثمن لتسليط الضوء على تآكل الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة في السودان. وأوضحت أن الحملة تعمل على دراسة الأثر المباشر لانهيار قيمة الجنيه السوداني وارتفاع الأسعار على أجور العاملين وقدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية وانعكاس ذلك على أسرهم وحياتهم اليومية. أغلقت محطات الوقود في ود مدني صباح الخميس أبوابها على الرغم من زيادة سعر لتر البنزين يوم الخميس إلى 8950 جنيها بما يعادل 40.275 جنيها للجالون. في الأثناء أعلنت السلطات في النيل الأبيض زيادات في أسعار الوقود حيث ارتفع سعر لتر البنزين من 8141 جنيها إلى 8841 جنيها مع إضافة مبلغ 30 جنيها كفرق ترحيل للتر الواحد لكافة المحليات ليصل سعر الجالون إلى نحو 42000 جنيه. وفي ولاية نهر النيل صدرت تسعيرة جديدة للبنزين في عدد من مناطق الولاية إذ بلغ السعر في عطبرة والدامر 8299 جنيها للتر بما يعادل نحو 37,346 جنيها للجالون. أكد عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق عمر البشير المحامي محمد حسن الأمين أن البشير موجود الآن في محبسه بالخرطوم ويتلقى العلاج في مستشفى علياب بالسلاح الطبي بعد عودته من مروي نتيجة لتدهور حالته الصحية. وأكد أن هناك جهات كثيرة ستقبله وترحب به أكثر مما تفعل القيادة الحالية التي تضعه في الحبس لأكثر من 7 سنوات. وقال الأمين في حديث لراديو دبنج أن هناك تقريرا طبيا يوصي بضرورة سفره لمعالجة بعض الأعراض التي ظهرت عليه مشددا على أن سفره أصبح ضرورة. وأضاف في هذا الخصوص:
11: الرئيس السابق المشير عمر البشير موجود الآن في محبسه أو في حبسه في الخرطوم وهو يتلقى العلاج في مستشفى العلياء في السلاح الطبي بعد أن عاد من مروي نتيجة لتدهور حالته الصحية وضرورة نقله لمزيد من الفحوصات والإجراءات التي تتوفر في مستشفى علياء والتي لا تتوفر حقيقة كلها وإنما هنالك تقرير طبي بضرورة سفره للعلاج لمعالجة بعض الأعراض التي ظهرت والتي لم يعرف ولم يحدد لم تحدد وبالتالي فإن سفره أصبح ضرورة وهناك تقرير طبي بهذا المعنى.
0: من جانبه قال عضو هيئة الاتهام في محاكمة عناصر النظام السابق في قضية انقلاب 30 يونيو معيس حضرة تعليق على طلب الأسرة وهيئة الدفاع سفر البشير للعلاج خارج السودان إنه لا يجوز لمتهم مثل البشير مطلوب في قضايا ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وتقويض النظام الدستوري الإفراج عنه ناهيك عن السفر. ووصف حضرة في حديثه لراديو دبنج الخطوة بأن الهدف منها تهريب البشير إلى دولة أخرى وشدد على أن القرار ليس من اختصاص السلطات العسكرية بل يتبع للنيابة أو القضاء بحسب مرحلة البلاغ. وأضاف في هذا الخصوص:
12: الوضع القانوني للمتهم البشير والآخرين، البشير لديه عدة بلاغات غير المحاكمة من ضمن البلاغ بتاع الانقلاب ده، في بلاغات مفتوحه ضده، بلاغات برضو مضبوط فيها في النيابه لسه لم تحول للمحكمه. ايا كان الوضع هو وفقا للقانون لا يجوز لمتهم مثل البشير مفتوحه فيه بلاغات جرائم ضد الانسانيه وتغويض النظام الدستوري، دي جرائم لا يجوز فيها الافراج، ناهيك عن السفر خارج السودان. فيبدو انه دي بدعه خاصة بعد سيطرة الإسلاميين الآن بعد الدولة بعد هذه الحرب وبعد انقلاب البرهان يريدون تهريب البشير إلى دولة أخرى.
0: دخل أطباء العظام في مستشفى كسل التعليمي في إضراب عن العمل ابتداء من أمس الخميس بسبب توقف الدربكين الطبي عن العمل وعدم توفر مستلزمات العمل. وقال مرافقو مرضى مصابين إنهم لم يتمكنوا من تلقي الرعاية الطبية اللازمة اليوم بسبب الإضراب. مستمعينا الأعزاء بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا برنامج
13: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة 2 من شهر أكتوبر سنة 2026. في الجولة دي حنستعرض القضايا التالية: ماذا دار في المكالمة الهاتفية بين البرهان والرئيس الصيني؟
14: أول أكتوبر 1949 اللي هو دخول قوات الحزب الشيوعي اللي هو جيش التحرير الشعبي لبكين.
13: هل يحق للبشير السفر للعلاج بالخارج؟
11: ولا يوجد الآن في مواجهة الأخ الرئيس أي إجراء في النيابة ولا أي إجراء في القضاء مطلقا.
12: جرائم ضد الإنسانية وتغويض النظام الدستوري دي جرائم لا يجوز فيها الإفراج، ناهيك عن السفر خارج السودان.
13: ماذا يقول القانون بشأن التصرف بالبيع والشراء في حواشات مشروع الجزيرة؟
15: في ملك حر، نحن من غيره نعترف إن في ملك حر، لكن الأغلبية 60% بمناسبة يعني ملك منفع.
13: أزمة وقود في بور سودان ومدني،
16: والأسبوع ده اتعكست، بقى في جاز متوفر والبنزين أزمة،
17: فوضى من القواضة النظامية ما طبيعية، نزل الله العافية.
13: وقرار الجمارك بتوسيع الإقرار المسبق، هل هنالك أضرار للمصدرين والموردين؟
8: يعني ما في، أنا ما شفت لي محطة أو مينة بس زي مينة بور سودان أو سواكن يعمل بس لمدة 25 ساعة في الأسبوع.
13: كل هذا بعد الفاصل.
18: دبنجا، أخبار لكل السودان.
13: أهلا بكم مرة أخرى. ما زال الجدل يدور حول الخبر المتعلق بسفر الرئيس المخلوع عمر البشير للعلاج بالخارج، بين من يرى حقه في السفر إلى الجهة التي يريد ومن يقول بأن مكانه الحبس بسبب التهم الجسيمة المنسوبة إليه. في هذا المحور نستمع إلى إفادتين، الأولى من المعز حضرة المحامي، وسنبدأ بها جولة اليوم.
12: طبعا الوضع القانوني للمتهم البشير والآخرين، البشير لديه عدة بلاغات غيد المحاكمة، من ضمن البلاغ بتاع الانقلاب ده في بلاغات مفتوحة ضده، بلاغات برضو مضبوط فيها في النيابة لسه لم تحول للمحكمة. أيا كان الوضع، هو وفقا للقانون لا يجوز لمتهم مثل البشير مفتوحة فيه بلاغات جرائم ضد الإنسانية وتغويض النظام الدستوري، دي جرائم لا يجوز فيها الإفراج، ناهيك عن السفر خارج السودان. فيبدو أنه دي بدعة خاصة بعد سيطرة الإسلاميين الآن بعد الدولة بعد هذه الحرب وبعد انقلاب البرهان، يريدون تهريب البشير إلى دولة أخرى، هذا هو الواضح، لأن القانون لا يسمح بوجوده خارج السجن، ناهيك عن وجوده خارج البلد، فده تصرف غير قانوني. ثانيا، السلطات العسكرية لا تملك هذا الأمر في أنه تسمح له أو لا تسمح، لأنه البشير كمتهم هو يفترض المسؤول عنه هو النيابة، النيابة في البلاغات التي لم تحول المحكمة أو السلطة القضائية، وبالتالي السلطات العسكرية لا تملك هذا الأمر. لكن نحن الآن نعيش دولة لا توجد بها مؤسسات عدلية، العسكر يتحكمون في كل شيء، وبالتالي هي القضية موجودة ومفتوحة، لكن إن حدث هذا الأمر دي مخالفة واضحة للقانون، ودي واضح أنهم يريدون على المساعدة على الإفلات من العقاب. البشير متهم في قضايا داخلية وخارجية مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، كيف يسمح له بالخروج؟ هذا نعتقد سوف يكون هناك تواطؤ، سوف يذهب إلى إحدى الدول التي لها كانت علاقات مع الإسلاميين ويريدون أن يقتلوا هذه القضية، لكن القضية لن تموت، لأن الجرائم التي ارتكبها البشير في بلاغ الانقلاب أو غيرها بلاغات لا تصغط بالتقادم، لأنه يعني هي جرائم مستمرة، ومهما هرب سوف يأتي يوما ليحاكم. نحن من لحظات الحرب الأولى عندما تم إخلاءهم من سجن كوبر طالبنا سلطات السجون بإعادتهم، وهم يدعوا انه الدعم السريع هو الذي قام بتهريبهم، ودي معلومه غير صحيحه، وضحضها مدير السجون قال احنا سمحنا لهم بالخروج وكتبنا لهم تعهدات انه الحرب بعد ما تجيف يرجعوا تاني. الكلام ده الان سجن كوبر مفتوح له اكثر من سنتين، لماذا لم يتم القبض عليهم؟ لماذا لم يتم إعادتهم؟ بل هم موجودين ويمارسوا حياتهم السياسية. بل أحمد هارون المتهم في عدة بلاغات بيطلع في البيانات وبيجتمع، لأنه السلطة الآن للأسف يعني هنالك تماهي واضح ما بين العسكر ومجموعة النظام السابق، وبالتالي ما يحدث كلها مخالفات. حتى السماح لبكر حسن صالح وعبد الرحيم محمد حسين بالخروج إلى منازلهم دي مخالفة، لأن العسكر لا يملكون هذا الأمر. دي المتهمين يجب أن يعودوا إلى السجن، طالبنا مرارا وتكرارا، لكن للأسف الشديد للنيابة قامت بواجبها وللسلطة القضائية قامت بواجبها.
13: والإفادة الثانية من الأستاذ محمد الحسن الأمين عضو هيئة الدفاع عن المخلوع عمر البشير.
11: الرئيس السابق المشير عمر البشير موجود الآن في محبسه أو في حبسه في الخرطوم، وهو يتلقى العلاج في مستشفى العلياء في السلاح الطبي بعد أن عاد من مروي نتيجة لتدهور حالته الصحية وضرورة نقله لمزيد من الفحوصات والإجراءات التي تتوفر في في في مستشفى علياء، والتي لا تتوفر حقيقة كلها، وإنما هنالك تقرير طبي بضرورة سفره للعلاج لمعالجة بعض الأعراض التي ظهرت والتي لم يعرف ولم يحدد لم تحدد، وبالتالي فإن سفره أصبح ضرورة، وهناك تقرير طبي بهذا المعنى. وكذلك طالبت أسرته ونحن نطالب في هيئة الدفاع بحقه في أن يتلقى العلاج خارج السودان، لأن هذه مسألة ضرورية ومن حقوقه. الموافقة التي سبقت بالنسبة له كانت مجرد إخطارات شخصية له من بعض الجهات، ولكنها لم تنفذ، بمعنى أن هنالك وعد بسماح له بالسفر وإطلاق سراحه، ولكن هذا الوعد لم ينفذ، بينما نفذ لبعض الذين كانوا معه في الاعتقال. ولا يوجد الآن في مواجهة الأخ الرئيس أي إجراء في النيابة ولا أي إجراء في القضاء مطلقا، لأن قضية 89 تم تعليقها، وكل المتهمين الآن سواء كانوا داخل أو خارج السودان موجودين ويتحركون بحرية. وطبعا الحرب فرضت ظروف مختلفة تماما، فأكثر من 2000 محكوم بالإعدام الآن خرجوا ولم يعودوا بعد، وكذلك يعني حتى الذين شاركوا في القتال وقتلوا وقاموا بكثير من الجرائم وعادوا الآن هم يتحدثون في المنابر وعادوا. فكيف بشخص حكم السودان 30 عام وضحى بنفسه في جنوب السودان وفي مواقع أخرى وتعرض للكثير من المخاطرات نتيجة لوفائه لهذا الوطن؟ وبالتالي فلا نعتقد أن هذا يعني طلب يعني نقدمه للرئيس القائد قادة الدولة بما يعني وكأنه طلب لشخص عادي، وإنما هو طلب لشخص قدم الكثير لبلاده. فبالتالي نحن نعتبر أنه ضروري جدا، من الضروري جدا السماح للسيد الرئيس السابق بأن يذهب للعلاج في الخارج، وهذا يعني من أقل ما ممكن أن يقدم له إن شاء الله.
13: بعث القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ببرقية تهنئة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. المحلل السياسي صهيب حامد يحدثنا بالمزيد من التفاصيل عن العلاقات السودانية الصينية.
14: وفي الحقيقة هي المهاتفة يعني هي ما مهاتفة لمسألة متعلقة بأحداث جارية، بقدر ما إن هي تهنئة بالعيد الوطني للدولة الصينية. الدولة الصينية تأسست في أكتوبر، أعلنت في أكتوبر 1949 أول أكتوبر 1949 اللي هو دخول قوات الحزب الشيوعي اللي هو جيش التحرير الشعبي لبيكين، ومخاطبة ماو تسي تونغ الشعب الصيني من على ميدان تيانامين. هي روتينية، لكن في الحقيقة طبعا هناك الملاحظ للعلاقات الصينية السودانية بيلاحظ إنه في تطور بطيء، تطور في حراك بطيء. الحراك ده المؤشرات بتاعته هو الاتفاقية بتاعت قسمة الإنتاج في معدن النحاس في شرق السودان، ومن زمن طويل يا دوبك يعني الشركات الصينية الكبيرة اللي هي شركات الدولة تخش في استثمار منذ الخروج من الاستثمار في البترول. ده نمر واحد. نمر اثنين، ما يتم تداوله في الأطر الرسمية عن اتفاق حول ميناء، منح ميناء استثمار الصين في ميناء على البحر الأحمر. المسألة دي بيبقى ده تحول كبير، ده انقلاب كبير في العلاقات بين السودان والصين، لأنه المسألة بتاعت الموانئ أصبحت من أهم العوامل الجيوسياسية في العلاقة بين الدول. ودولة الأمارات العربية المتحدة كان عندها اتفاق من زمن ليكشيان اللي هو رئيس الوزراء السابق الصيني في إنه الأمارات هي تبقى الوكيل بتاع الصين فيما يتعلق بمشروع الحزام والطريق. عشان كده كان الاتفاق على ميناء أبو عمامة الذي تم إلغاؤه. والصين لأنها كانت عندها علاقات اقتصادية واستثمارية جيدة مع الأمارات، فهي بتعتمد على الأمارات كانت في مسائل كثيرة. لكن يبدو هناك في كثير من المتغيرات الناتجة عن الحرب مع إيران، والحرب مع الحوثيين، الحرب في مضيق هرمز، والحرب في البحر الأحمر. ففي متغير مهم جدا جدا جعل الصين تقترب ببطء من السودان، من السوق السوداني كمدخل لأفريقيا. أنا أعتقد إنه المسألة دي بتخلي الصينيين على المستوى الدولي قريبين للسودان، رغم إنه بتصدى للمسألة دي هم دائما الروس، لأنه عينهم على القاعدة العسكرية في ميناء بورسودان. لكن أنا أعتقد إنه الصينيين قد أدركوا مؤخرا إنه الأماراتيين لا يستطيعون خدمتهم على الساحل السوداني على البحر الأحمر، وإنه المسألة دي أصبحت من الأحلام، وإنه لا تستطيع الأمارات مرة أخرى إنها تقوم بدور الوكيل في مشروع الحزام والطريق. عشان كده الصينيين دخلوا في المسألة بتاعت الميناء، والمسألة دي في غاية الأهمية، وهي دي مدخل مهم جدا جدا وتطور جيوستراتيجي مهم جدا جدا للعلاقة بين السودان وبين الصين.
13: أدانت شبكة أطباء السودان الهجوم الذي نفذته قوات الدعم السريع عبر طائرة مسيرة على داخلية جامعة كردفان بمدينة الأبيض يوم الخميس، والذي أسفر بحسب المعلومات الأولية عن مقتل 5 مدنيين وإصابة 47. الدكتورة تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة الأطباء تحدثت لدبانجا بهذا الخصوص.
19: تدين شبكة أطباء السودان بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته قوات الدعم السريع عبر طائرة مسيرة على داخلية جامعة كردفان بمدينة الأبيض اليوم الأول من أكتوبر، والذي أسفر بحسب المعلومات الأولية إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 47 آخرين، في حادثة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في البلاد. تؤكد الشبكة أن استهداف دور إيواء الطلاب والمنشآت التعليمية يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني ويعرض حياة المدنيين للخطر. وترى الشبكة أن هذا الهجوم يأتي ضمن تصاعد مقلق للهجمات التي تنفذها قوات الدعم السريع ضد المنشآت الخدمية والمدنية وسط صمت دولي مستمر تجاه الانتهاكات المتكررة بحق المدنيين. تطالب شبكة أطباء السودان الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية بإدانة استهداف المنشآت المدنية ومن يقف خلفها، والعمل على محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب، إلى جانب دعم الاستجابة الطبية العاجلة للمصابين والمتضررين من الهجوم. تسنيم الأمين، شبكة أطباء السودان.
13: انتقد رجل الأعمال معاوية أبا يزيد أداء الجمارك والقرارات الخاصة بتوسيع الإقرار المسبق واحتساب الرسوم بالدولار بدلا عن الجنيه السوداني، وأضاف في هذا الخصوص لراديو دبنجا:
8: القرار غير موفق في هذا الوقت، لأنه الآن البلاد تمر بأزمات كبيرة جدا في توفير السلع الاستراتيجية والسلع الضرورية للمواطنين، والقرار يزيد من التكاليف على الموردين ويزيد من التكاليف وارتفاع الأسعار، وغير ذلك القرار بأن الرسوم تدفع بالدولار، فده برضو حيساعد على تدني العملة الوطنية. فلماذا لا تدفع الرسوم أصلا بالجنيه السوداني إذا أصلا يعني كان في قرار بهذا الشأن؟ الموضوع الأهم كمان، احنا بنعاني الآن من تدهور في شبكة الاتصالات، لأنه السودان يعني في تدهور وانهيار كامل في شبكة الاتصالات. في مشاكل ومعوقات كثيرة جدا الناس بتعاني منها الآن، يعني بالذات يعني منذ وصول دكتور كامل إدريس بقرارات إنشاء منصة بلدنا اللي هي برضو بتساعد على عرقلة وعدم انسياب السلع للبلاد، وبتأخر في عمليات التخليص بعمليات التصديق بالفواتير، بأنك لازم تصدق فواتير، ومن رسوم كان بكاد ب25 تصبح ب500 ألف، وبتأخذ زمن من 3 لـ4 لـ5 يوم لمشاكل بتواجهها المنصة من مشاكل التواصل وانهيار الحاصل في شبكة الاتصالات في البلاد. هذا بيساعد على تأخير التخليص، والتأخير طبعا بيزيد من التكاليف، لأنه كل ما تتأخر في عملية التخليص عليك رسوم إضافية لشركات الشاحنة، رسوم إضافية لهذا الموانئ البحرية وإلى آخره. وكنا نتمنى مع أن وزير المالية ومدير عام الجمارك يعني بدل إصدار مثل هذا القرار تسهيل الإجراءات وسرعة التخليص في المحطات الجمركية. هل يعقل محطة جمركية أو المحطات الجمركية في السودان تعمل بمعدل 25 ساعة في الأسبوع؟ دي مشكلة كبيرة جدا، يعني ما في، أنا ما شفت لي محطة أو ميناء مثل ميناء بور السودان أو سواكن يعمل بس لمدة 25 ساعة في الأسبوع. فده كله بيساعد في تأخير عمليات التخليص وبيزيد في عمليات التكاليف. كانوا يضعوا حل لمثل هذه الإجراءات وسرعة الإجراء بتاعت التخليص مع توفير النواحي الأمنية في المحطات الجمركية والحفاظ على ممتلكات المواطنين، وتكون في زيارات تفقدية باستمرار للمحطات الجمركية والوقوف على حل المشاكل وضع الضوابط لتسهيل الواردات. فالقرار غير موفق في ظل هذا الوقت، وبالذات في ظل هذا التدهور الاقتصادي الحاصل في تدني العملة الوطنية بعد وصول دكتور كامل إدريس وإطلاق مشروعه الأمل. ولكن للأسف الشديد الدولار من 2700 الآن نحن بنصل ل 8300 لسعر الدولار. فده كله بيؤكد بأن السياسات الاقتصادية الصادرة تؤكد بأنها غير جيدة وغير موفقة حكومة الأمل في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد. فإضافة إلى ذلك القرار الصادر من دولة الأمارات العربية بمنع الصادرات والواردات عبر دولة الأمارات العربية، ومعروف دولة الأمارات العربية كموقع وكمركز تجاري عالمي، فالحاوية كانت بتكلف 15 ألف، الآن نحن نقول على حساب 50 ألف درهم، يعني 15 ألف درهم إلى 50 ألف درهم تكلفة الحاوية. بعد تجي كمان بتخش في التعقيدات والإجراءات، وده كله هيساعد في ارتفاع الأسعار والتكاليف على المنتجات، حتى بالساد حتى على عملية الإنتاج الزراعي والصناعي. فبعد شوية نحن هتكون عندنا زيادة في التكاليف، فالصادرات بتاعتنا هذا ما حتنافس، لأنك أنت كل يوم عايز إيرادات غير مدروسة، ودي مشكلة كبيرة جدا يعاني منها الآن الاقتصاد السوداني. والأمور واضحة للناس، القلاء الحاصل، ارتفاع في الأسعار، دي كلها أسباب لهذه القرارات. فنتمنى يعني بإذن الله يعني يحصل تصحيح ويحصل تحسين في وتعديل وإلقاء هذا القرار. شكرا جزيلا.
13: ما زال هناك الكثير من عدم الوضوح حول حديث محافظ مشروع الجزيرة الخاص بوقف البيع والشراء والتصرف في الحواشات. جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي يقدم بعض الملاحظات حول نصوص القانون حول هذا الموضوع.
15: حقيقة قانون مشروع الجزيرة لسنة 2025 في السودان عنده مادتين أساسيتين بخصوص بيع وشراء التصرف في الحواشات، اللي هو مادة 16 والمادة 17. المادة 16 بتكلم عن ملكية الحواشة، هو القانون قرر ان الحواشة المخصصة للمزارعين، قال قبل صدور القانون التعامل باعتبار الملكية وفق احكام القانون بالنسبة للمزارعين غير اصحاب الملك الحر. هو هنا بيتكلم بمناسبة مشروع الجزيرة ما كله ملك حر، الناس الهسي صادعين راسنا بملك حر وحقنا كذابين. في ملك حر، نحن من غيره نعترف إن في ملك حر، لكن الأغلبية 60% بمناسبة يعني ملك منفعة مستأجرة للحكومة لمدة 99 سنة قبل التجديد. في الملك الحر برضو الأقباط عنده نسبة محددة، والأتراك برضو عنده نسبة محددة، وليه اللي قد يستأجروا لحكومة السودان، ودي نقطة مهمة الناس لازم تعرف الكلام ده. الأهم في موضوع البيع اللي هو المادة 16 على 5 الوضع ثلاثة قيود على ملكية الحواشة، إنه بيتكلم إنه تستغل الحواشة للزراعة فقط، وعدم تفتيت الحواشة اللي هو يعني عدم تفتيت معناها عدم بيعه بال بال بال بال بالقطايا يعني أو بال بال بالفدادين يعني منع الكلام ده. طيب وبرضه بقول إن ده بيع الحواشة أو التنازل أنها تطبق أحكام كسب الملكية بالشفعة. كسب الملكية بالشفعة يعني أنت تبيع لجارك أو لزول قريب لك في المزرعة فقط، يعني ما تبيع لزول برا. طيب المادة 16 برضو بيتكلم عن الـ عن الـ عن الـ عن الـ عن البيع والتنازل والرهن. يعني المادة 16 بيتكلم عن البيع والتنازل والرهن، وتنص المادة 16 على واحد إنه قال ما مراعاة أحكام الشفعة الواردة في المادة 16 اللي هو الهسي ذكرناه فوق، يجوز للمزارع الملك الحر التصرف في الحواشة بالبيع أو الرهن أو التنازل وفق الموجهات المضوء يعني إدارة مشروع مجلس إدارة مشروع الجزيرة. والمادة 17 على 2 أعطت مجلس الحق تحديد الحد الأدنى لمساحة ملكية الحواشة اللي هو المنفع. الكلام ده بخصوص بمناسبة ناس ملك المنفع ما الملك الحر. طيب لا لا لا لا الخلاصة القانونية بقول شنو، إنه القانون بتاع 2005 يمنع بالحواشة بصورة مطلقة، إنما إيجار البيع أو التنازل بشرط الالتزام بموجهات مجلس الإدارة بمشروع الجزيرة ما مراعاة

0: وعدم التفتيت الحواشي. ده الكلام اللي استند عليه بالمناسبه مدير اداره المشروع اللي هو يتكلم عنها. وفي نفس الوقت بالمناسبه المشروع ده القرار ده قرار اداري بالمناسبه. والمساله دي يترتب عليها بين البائع والمشتري اتفاق، يعني اذا اتفق قدام المحامي واغروا ببيع امام المحامي انه تنازل عن حواشه، ده نقطه مهمه جدا الناس لازم يعرفوا بالمناسبه، وانه ده وحده ما بتكفي بانه هو يتنازل قانونيا خلاص. يعني السبب انه مشروع قانون ما انه يعني قانون مشروع الجزيره لسنه 2005 الممارسه القضائيه واللاحقه يغر بين اتفاق الطرفين بين الاجراءات القانونيه لنقل ملكيه المنفعه دي في اللي هو في ثلاثه حالات تذكر في الماده 16 كويس، انه الحواشي دي تباع لكن ما يتم تفتيته، ويمكن يراهن يمكن يرهن او يمكن يتنازل صاحبه كويس، بالكمبليت الحاجه الموجوده دي بالمناسبه. عشان كده القانون ده واضح جدا بالمناسبه، ولكن هنا ده يحتاج انه ناس لازم يكونوا واعيين جدا انه القوانين اللي بتطبق في مشروع الجزيره كمشروع اتحادي ما زي قانون بتاع مشروع الرحد ولا زي قانون بتاع مشروع حلفا. احنا في مشروع الرحد الزراعي لو انت اشتريت لك سرابه انت بتعمل بشيل يعني يعني يعني من الجسم ومن الصمت وتمشي اداره المشروع يعمل لك تنازل باسمك انت، لكن اداره المشروع ما زي ده. بعد ذاك ما تنسوا بالمناسبه بعد الحرب ده طبعا الناس دي اتجهوا لشغل عنصري بحت بمناسبة، الهدف منه عملية نزع الحواشات من أبناء الكنابس، وليس إلا يعني بكل صراحة يعني. والقوانين هو ده قوانين إدارية لتنظيم العمل فقط يعني، لذلك يعني حتى أنا في تقدير القوانين ذاتها فيها فيها فيها تضارب بكل صراحة. وبعد ذلك تاريخيا هم الناس دي نزعوا من أهلنا حواشات كثيرة جدا اللي هو مذكورة في كتاب مشروع الجزيرة القصة التي بدت اللي هو 3800 وكسر حواشة نزعوا بفعل إنه وضعوا قوانين معيقة لامتلاك الجنسية السودانية. لذلك نحن نبهنا للناس إنه يشتروا، لكن يشتروا وفق الإدارة بتاعت المشروع عشان بعدين أنت ما لك ده ما يروح حدر ساكت يعني. وشكرا جزيلا وبارك الله فيكم.
1: ونختتم بأزمة الوقود في كل من بور سودان ومدني، حيث تحدث مواطنون من هناك عن مشاهد الصفوف الطويلة للسيارات بمحطات الخدمة وأثر الأزمة على الحياة اليومية. نبدأ من بور سودان.
2: والله طبعا الأزمة دي موجودة يعني، لكن طبعا الأيام الفاتت كان في الأسبوع الفات كان الأزمة جاز والبنزين كان متوفر نسبيا، والأسبوع ده اتعكست بقى في جاز متوفر والبنزين أزمة. فهي الأزمة موجودة وفي صفوف، في الجاز كان في صفوف كبيرة جدا جدا، وفي البنزين في صفوف كبيرة جدا جدا. والسوق الأسود في الجاز كان عامل زي 50 في السوق الأسود الجالون، يعني اللتر زي 11,000 وحاجة يعني. لكن عموما الأسعار ما فيها زيادة كثيرة يعني، الأسعار بتاعت ما قبل الأزمة وهسه ما في زيادات كبيرة، ممكن تكون في زيادة بسيطة في البنزين. عمل أزمة طبعا، عمل أزمة في المواصلات. أمس ده كان أمس نحن مشينا كان الناس ما عنده مواصلات عديدة، اليوم أنا ما أعرف، كان في أزمة كبيرة طبعا في البنزين. عمل أزمة تانية في الإنتاج برضو، في المصانع، في الترحيل، في المواد الغذائية زادت بسبب الحاجة دي. فهو عامل أزمة في المواصلات وعامل أزمة في الترحيلات وفي النقل، وكله دي كانت أزمات ووضع سيء سيء سيء سيء شديد جدا جدا. فده الحاصل غير.
1: ومن بور سودان إلى مدينة ود مدني.
3: بصورة سريعة كده تفاقمت أزمة الوقود بصورة غير طبيعية، زادت الصفوف طرمبتين في مدينة المدني، طرمبة الواجهة الفلمين البري وطرمبة المقرنة على المنيرة، هم الشغالات، تكدس كبير للعربات، فوضى من القوات النظامية ما طبيعية، نزل الله العافية. مدينة المدني تشهد حالة من انعدام غاز الطهي، المواطنين برضو في معاناة، الواحد بيشيل همبوبته ويفتش كل مدينة المدني حتى بعد الغلاء وبعد تنزيل التزعيرة اللي هي من 95 عملت 106، حتى اليوم نزل تزعيرة البنزين من 37، في ناس بتقول حتعمل 40 وفي ناس بتقول عملة 38، لكن حتى الآن ما موجود، ما في توفر لأبسط مغامرة الحياة. المواطن

0: يعاني أشد المعاناة في مدينة المدني. المواطن في هذه الأيام يلعن دولة العسكر تماماً، بيشوف الفوضى من الوضع النظامية حتى أبسط الحاجة. أضف لي كده زيادة الغلاء في السوق من المواد التموينية، حاجة مؤسفة جداً. يعني الواحد في كل أسف يعني يشهد تدهور الاقتصاد والانهيار التام. بأمانة كده يعني نزل الله العافية لكل المواطنين، وهم يرفعون أيديهم وكف الدعاء إلى المولى عز وجل إنه ربنا يصلح الحال. لكن يعني مشهد مؤسف جدا في مدينة المدني. المواطن يعاني بشدة، في صفوف بنزين، لفتيش غاز، لغلاء في المواد التموينية. يعني ربنا يعني يصلح الحال ويبعد الشرذمة مدى المؤتمر الوطني والكيزان.
1: بهذا أعزائي نصل إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
3: من الأخبار لراديو دبنجا ليوم الجمعة الموافق 2 أكتوبر 2026. مجلس الأمن يحدد 8 أكتوبر موعدا مبدئيا للتصويت على تمديد عقوبات السودان. واشنطن تدفع نحو حظر سلاح شامل على السودان في مشروع قرار بمجلس الأمن. وفد لجنة تهيئة الحوار السوداني يبدأ لقاءاته بالقاهرة باجتماع مع سفراء الاتحاد الأوروبي. الحرب والسلام والانتقال المدني على طاولة لقاء حمدوك بمركز واشنطن لسياسة الشرق الأدنى. البرهان يهني الرئيس الصيني بالعيد الوطني ويؤكد حرص السودان على تعزيز الشراكة مع بكين. محامي البشير: دول عدة أبدت استعدادها لاستضافته وعلاجه خارج السودان. محامي البشير: بقاءه في الحبس أكثر من 7 سنوات يثير تساؤلات بعد توقف الإجراءات. الجيش السوداني يعلن استعادة منطقة المزروب بشمال كردفان بعد معارك مع الدعم السري. تحذيرات من مجاعة بالنيل الأزرق مع تفاقم أوضاع عشرات الآلاف من النازحين. النيل الأزرق 45 ألف نازح في بولونغ يواجهون انعدام الخدمات وشبح الجوع. أكثر من 25 ألف نازح من جيسان يواجهون الشح الغذاء والمياه والمأوى. الجوع يدفع نازحين لتناول أوراق الأشجار في الكرمك. النيل الأبيض تعتمد زيادة جديدة في أسعار المحروقات، وجالون البنزين يقفز إلى 40 ألف جنيه. تحذيرات نقابية من انهيار اقتصاد يهدد معيشة السودانيين. تنسيقية المهنيين: تآكل الأجور يدفع آلاف الأسر إلى خط الفقر. انتهاء امتحانات المتوسطة بالنيل الأبيض وحرمان نحو 3000 طالب من الجلوس.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003120800470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: مرحبا بكم المستمعين الكرام، نحن في قاية السعادة. اليوم نلتقي بممثلي الوحدات الإدارية الثلاثة التابعة لمحلية نتيجة، وحدة كرم جيل إدارية، ووحدة البنجليت الإدارية، ووحدة نتيجة الإدارية، ووحدة قرب بشي الإدارية. السيد الأمدة حيدر، كده كلمنا عن الحالة الإنسانية في هذه المحلية.
2: حقيقة مهدة كرم جيل إدارية فيها 11 منطقة قرية تابعة لمهدة كرم جيل إدارية، ووحدة الكرمجية الإدارية فيها مجموعة كبيرة من هذه منواشة وكل ولايات السودان الآن متواجدين في وحدة الكرمجية الإدارية.
1: سيدة الأمدة، هل هذه المنطقة متوفرة فيها مياه الشرب؟
2: المياه في وحدة الكرمجية الإدارية والله فيها شرب كبيرة جدا جدا، فيها مجموعة 9 مضخات داخل منطقة الكرمجية، فيها منها 5 آملة وفيها 2 سيريج في وحدة الكرمجية، واحد شغالة وواحد متأكدة.
1: طيب الأوضاع الصحية يعني في هذه المنطقة؟
2: والله إلا الصحة في وحدة الكرمجية الإدارية ما واقفة تماما، فيها سيارات خاصة، أما المركز السي بتاع الكرمجية واقف تقريبا من شهر 6 المدد، كان ماسك منظمة ورلد فيجن، وورلد فيجن خرج من هذا المركز السي، والآن المركز السي متوقف تماما.
1: طيب سيدة الأمدة، خريف هذا العام يعني نحن نشاهد يعني شح في الأمطار ويمكن فشل في موسم خريف هذا العام، يعني كده حدثنا عن الأوضاع الخريفية هناك في تلك المنطقة.
2: الأوضاع الخريفية هنا في كرمجية بصفة خاصة يعني تقدر تقول زراعة يعني فشل فيها فشل تمام كبير جدا جدا. الآن جملة المزارعين إنه محاصيلهم في أياديهم منتظرين الأمطار، والأمطار بقى شغلنا ما في محلية نتيجة أو في وحدة كرمجية الإدارية. والآن كل المواطنين والله الموجودين في كرمجية إنه حلبين الدليل يعني انه ما عارفين ان الدرق والخزام من وين، والان في جملة المواطنين والله يعني اهراج بالنسبة لنا يكون واحد يقول، لكن واحد منتر يقول يعني والله الان الناس لجئين يأكل الامبرارة بتعتمد اللي هو معروف، وجزء من الناس بتأكل التمليكة، والان والله الناس متحيرين ما عارفين يدقوا خزام من وين ان شاء الله.
1: طيب المنظمات العامله في مجال الحق الانساني يعني ما بتصل المنطقه وما قدمت لكم مساعدات؟
2: والله في منظمات، في منظمات ان ار سي كان قدم لنا كاش، ومنظمة ام سي برضو قدم لنا كاش، ومنظمة هوب برضو قدم لنا كاش، وورلد فيشن لكن بحسب كان بسيطة جدا جدا تقريبا، انه وورلد فيشن كان قدم لنا كم 24 مستفيد، وام سي قال 200 مستفيد لوحدة الكرمجية الإدارية، ووحدة الكرمجية اللي بخطية 11 خرية ده ما بتسوي هاي في وحدة الكرمجية الإدارية.
1: طيب سيد الأمدة، انت ممثل الإدارة الأهلية وأمدة في هذه المنطقة، كده كلمنا عن الوضع الأمني في هذه الوحدة الإدارية.
2: الأمني والله مستطاب الأمني تقدر تكون نسبة 200 في 200 يعني وحدة كرمجية الإدارية وجلة المحلية الأمني فيه مستطاب ومستخدمين تماما.
1: شكرا الأمدة حيدر، يعني نحن لازلنا نتجول في هذه الحلقة، سعداء جدا أن نلتقي بسيد عبد الله أحمد أجار ممثل وحدة الباج جديد الإدارية. كده كلمنا عن مجمل الأوضاع يعني في هذه الوحدة وما تحتاجه من خدمات صحية تعليمية.
2: الوحدة الإدارية محتاجة لكل الحاجات، محتاجة لحاجة المدارس كلها واقفة ومنهارة، والمواطن في على مستوى الوحدة الإدارية السنة ظروف الخريف طبعا ظروف صعبة، وللآن المواطن يعني قابض التواريخ بيده ومنتظر، وده الشهر الأخير من شهر 9 وخلاص يعني الخريف طلع، والمواطن والله تعبان كله التعب ان شاء الله.
1: رسالتك شنو للمنظمات العامله في مجال الحقل الانساني لكي تقيس المواطنين الذين مقوبين وعايشين في ظروف اقتصاديه بالغه التعقيد؟
2: والله رسالتنا لكل المنظمات الموجوده على مستوى السودان انه يعني تلحق الناس بلحق عاجل، انه الناس يعني تضررت كان من عدم وجود الامطار في هذا الخريف، وخلاص الناس يعست انه ده الشهر الاخير شهر 9 يعني ما فوق التواريب ولا فوق اي شيء، ونأخذ لجعل الفحم وخلاص تكبر الشجر عشان انه تاكل، والان جوال العيش بتاعت الزوره ب 300 الف جنيه، جوال الدخن ب 380 الف جنيه، وجوال الفحم ب 10000 فقط. المواطن يعني محتاج حوجه كبيره جدا، نتمنى من المنظمه انه تجينا عاجلا من هذه المنطقه.
1: يعني اقرب سلعه ذهب اليها المواطن لكي تقضي حوجته اليوميه هو الفحم، وبالتالي برضه يعني لم يقضي الحوجه من داخل السوق يعني صحيح؟
2: نعم يعني الفحم حتى يعني رخيص يعني، وعمل شاق، والمواطن يعني خلاص الاسره ثقيله وما في اي شيء، ومد العيش الواحد ب 30000 جنيه و 35000 جنيه، فالمواطن والله يضطر انه خلاص وجه نفسه للمنظمات، نتمنى من كل المنظمات انه تعين المواطن هذا.
1: طيب سيد عبد الله كده حدثنا عن الوضع الصحي.
2: والله الوضع الصحي في وحدة البنجيجية الإدارية يعني صفر. المواطن قاعد يتعالج من حقه، المستشفى كممنا كم جسم قاعد موجود، لكن لا فوقه دواء، لا فوقه أي شيء، لا فوقه كهرباء، لا فوقه أي شيء. المواطن يمشي يفحص بالفحص العادي ده التقليدي ده ويمشي بيه من السوق، من السوق الأسود يشتري، والدواء غالي وأحيانا ما بتلقى زر.
1: شكرا جزيلا. سعداء جدا انه يعني نلتقي بسيد استاذ والد الدين عبد الله تيراب، ممثل وحده نتيجا الاداريه وهي الوحده الام. استاذ والد الدين اهلا ومرحبا بك.
3: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخي ادم الفاضل المدني، مرحبا بك.
1: استاذ والد الدين كده حدثنا عن مجمل الاوضاع يعني التي يعاني منها انسان هذه المحليه وتحديدا وحده نتيجا الاداريه.
3: وحده نتيجا الاداريه فيها المواطن يعاني من كل الخدمات الموجوده على مستوى المنطقه.
1: طيب يعني الوضع الصحي في هذه المحليه كيف؟
3: الوضع الصحي صحيح المستشفى الريفي موجود كمستشفى من حيث المباني، ولكن من حيث المعينات من قبل وزاره الصحه من قبل المنظمات ما في اي خدمات، بل الطبيب الموجود او مدير المستشفى هو بيشتري الدواء بنفسه وبيفحص بالكاش وبيبيع بالكاش، لكن خدمات كده من قبل المنظمات او الدوله ما موجوده. الاساسات بداخل المستشفى ما موجوده، يعني كلها اتكسرت وانتهت. حتى الان يعني لو حصل اكتظاظ في المرضى ان الناس بيكونوا رايمين على الارض.
1: طيب استاذ والد الدين يعني الخريف كيف في هذا العام في هذه المنطقه؟
3: طيب في هذا العام الخريف الان قد تقدر نسبته ب 2% فقط، فالزمن المتوقع بالنسبه للخريف عندنا هنا انتهى، المزارع الان ما مزروعه، وحتى الفتره المتبقيه من الخريف المألوف انها انتهت خلاص، ولذلك الان هذه البلد موؤوده بمجاعه. ومن هنا انا رسالتي واضحه للأمم المتحدة للمنظمات تتدخل آجلا لإنقاذ المواطن، لأن الآن كل المواد الغذائية قد نفدت في بيوتات المواطنين، ولكن يعني الآن قاعدين يتناولون يعني أبسط الحاجات، جزء منها هشائش زي التماليق وغيرها من الهشائش بيأكلوها عشان يأخذوا هوجتهم ويهموا نفسهم من الجوع. الشيء الثاني يعني المواد الغذائية الذرة ب 300,000، الدخن ب 380، وبرضه قليله في السوق ما متوفر بالكميه المطلوبه.
1: طيب الوضع الامني كيف في المحليه؟
3: فيما يخص الجانب الامني محليه نتيجا امنه بنسبه 200%، ما في اي مشكله امنيه في محليه نتيجا بكامل الحدود الجغرافيه بما فيها وحده رئاسه المحليه، فعلى المنظمات ان تدخل كما تشاء وفي اي وقت يعني ممكن تخش، البلد امنه ومستقره ما في اي مشكله.
1: سعداء جدا يعني نلتقي بك سيد الاستاذ نجم الدين محمدين محمد سليمان، ممثل وحدة قرى الدشية الإدارية. أستاذ نجم الدين كده حدثنا عن الأوضاع الأمنية في هذه الوحدة الإدارية بالرغم أنها هي تقع في الجزء الشمال الشرقي لمحلية نتيجا، وممكن هي حدودية مع ولاية شمال دارفور تحديدا محلية دار السلام.
4: طيب نحن في وحدة قرى الدشية الإدارية بجد رغم ظروف الحرب الموجود في السودان نحن مستقرين وآمنين بكامل الاستقرار، ما عندنا اي مشاكل امنيه، مستقرين جدا بالنسبه للوضع الامني ده كده مستقرين الحمد لله.
1: طيب كده حدثنا عن الحاله الاقتصاديه بالنسبه لمواطن هذه الوحده، يعني الوضع الاقتصادي كيف؟
4: طيب وحده قرى الدشية الاداريه طبعا فيه اكثر من 51 قريه تابع لوحده قرى الدشية الاداريه، بيعاني جدا بالنسبه للخريف، واكثر سبل العيش او الكسب بتاعه كان عن الخريف، والضرد المشكلة الموجودة في تغيير المناخ، ما في مطر بالنسبة لوحدة قرى الدشية، نسبة المطر في وحدة قرى الدشية يكون 1%، وهذا الوحدة له أكثر من 5500 نازي موجود الآن في وحدة قرى الدشية، وبالأخص بركز في منطقة نجاح أطول أنا من شمال دارفور، وفي 9 قرية منهم من كرقيات وعمدول ومجموعة من القرى الآن موجود في هذه القرية بيعانوا يعني من مشكلة الاقتصاد، والان فارين من المنطقه جارين في المناطق التابعه لشمال دارفور البسمه، وفي بعض الاخاصات وصل في دار السلام بيجروا بمشي زمزم بيجروا بمشي مناطق كثيره جدا عشان يلقوا حقوق، وللان ما يلاقوا اي حق للمواطن الموجود. يعني بنرجو من المنظمات الموجوده التدخل العاجل، سيف الجد في بعض المنظمات وصلت قدم مساعدات انسانيه بسيطه بالنسبه للكاش، لكن الان لن يصل اي غذاء لهذا النازحين الموجودين في وحده قرى الدشية الاداريه.
1: طيب سيد نجم الدين الاوضاع الصحيه في هذه الوحده الاداريه وحده قرى الدشية؟
4: معانين جدا من مشكله الصحه، يعني عندنا 2 مراكز صحيه في وحده قرى الدشية، في مركز صحي يعني مشيت في وحده قرى الدشية في قرى الدشية الام، وفي منطقه نجا برضه في وحده صحيه هناك مبني، ولكن مهدين للتاج عامة يعني للوحدات الإدارية الأربعة عندهم فترة طويلة جدا من أقصد من المنظمات يعني بالنسبة للصحة. يعني نحن في ريد قرب بشر الإدارية أكثر لغاية نعالج كيميالا وبغادي في شمال دارفور نمشي دار السلام ونمشي شنجل توباي دي أكثر أماكن قاعد نلقى فيه علاج. أما بالنسبة للصحة نينا وسعيد لنا كوادر لكن ما في مواد الصحة للعلاج وما في أدوية موجودة برضو بجد نعاني شديد. وفي أكثر أمراض موجودة الآن بالذات في فصل الخريف بالذات الملاريا في أمراض كثيرة متكررة لأنه تضخم بتاع السكان الموجود.
1: طيب شريان الحياة بالنسبة لمواطن هذه الوحدة الإدارية اللي هو معروف يعني مياه الشرب متوفرة
4: في ولاية خوربشة الإدارية عندنا اثنين محطات في ولاية خوربشة نفسه وفي نجاة في محطة واحدة وفي في كفنكة برضه في محطة واحدة وكلها مدخات يدوية وفي ثلاث حفاير والدور ده مطر ما نزل عشان الحفاير يملى. في أكثر من 17 مدخة معطلة تابعة لولاية خوربشة الإدارية وبجد في ازدهام من الساعة 3 صباحا لحد الساعة 9 صباحا كل المواطن بتكون موجودة في محطة مياه. أخيرا في منظمة NRC جاء حفر مدخة واحدة في نجاية ولم تكفي المواطنين برضه.
1: أستاذ نجم الدين محلية نتيجة محلية شاسعة وواسعة لديها يعني تنوع سكاني كده حدثنا عن عملية التعايش السلمي بين المكونات السكانية في هذه المحلية.
4: نحن في محلية نتيجة بالوحدات الأربع نحن لنا ترابط اجتماعي قوي جدا.
1: شكرا أستاذ نجم الدين ممثلة وحدة قرب بشة الإدارية التابعة لمحلية نتيجة. شكرا أستاذ الدين عبد الله ممثل وحدة نتيجة العم. شكرا أستاذ عبد الله أحمد الجار ممثل وحدة البنجديت الإدارية والأمدة حيدر ممثل وحدة كرمجيل الإدارية. كنتم ضيوفا أعزاء علينا في هذه الحلقة التي خصصناها لكي نناقش قضايا وهموم هذا المواطن في هذه المحلية. الزملاء من الاستديوهات الرئيسية هذه عودة لكم بالميكروفون
5: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، ونواصل معكم الجزء الثاني من حلقتنا من برنامج قضايا الشباب حول التطورات المتعلقة بالحوار السوداني. نناقش في هذا الجزء التطورات المتعلقة بالحوار السوداني وردود الفعل حوله، ومعنا الأستاذ أشرف إدريس أحد القيادات الشبابية المهتمة بقضايا التحول المدني الديمقراطي في السودان. أهلا ومرحبا بك أستاذ أشرف في برنامج قضايا الشباب. بداية، كيف تنظر إلى الحوار السوداني؟
2: حقيقة الحرب بتاعت 15 أبريل دي أكبر الأزمات السياسية والكارثية في السودان في القارة الأفريقية عموما. من بدايتها الحرب دي أدت إلى انهيار مؤسسات الدولة، أدت إلى تفكك النسيج الاجتماعي في السودان، أدت إلى أكبر حصيلة بتاعت نازحين ولاجئين في السودان ما يقارب 14.5 مليون ما بين لاجئ وما بين نازح. ودي كلها دي أزمات نحن لازم ننظر لها في المقام الأول. ما ممكن يكون في معزل عن حديث عن حوار سياسي وما يكون نحن ما منطلقين من الحقيقة الأساسية، وما نحاول نسمي انه بس الحاصل ده انه ده خلاف سياسي ما بين مجموعات مدنية بتحل بس بقعد ترابيزة، او نحن بس مجرد ما نجلس في طاولة بتاعت حوار انه المشكلة ده هتتحل. بالعكس، المشكلة ده بتتحلها. البلد دي يعني الناس دي هسي يعني الحوار اللي تم اطلاقه او تم الدعوة له وتدشينه طريق اللجنة بتاعته دي في بورسودان، يعني لحد الان الرصاد شغال والتشريد حاصل والناس ناسحة ولاجئين، وفي كوارث إنسانية، في خطر بيهدد 40 أو 60% من معظم ولايات السودان الخاضعة لسيطرة الجيش وسيطرة الدعم السريع دي بخطر المجاعة، وفي الأمراض والناس دي بتموت. أنت ما ممكن تيجي تتكلم عن مسألة بتاعت حوار، يعني الناس دي بس تيجي تجلس للحوار والرصاص شغال، يعني ده ما في منطق في الحاجة دي.
1: برأيك ما الشروط اللازمة لنجاح هذا الحوار؟
2: من الشروط الأساسية المفترض تتوفر في أي حوار لابد يكون في جو بتهيئة مناخ، لابد في البداية تجيف الرصاص دي يجيف، نزيف الدم دي يجيف، تسقط كل البلاغات الكيدية والسياسية. يعني اليوم بتكلم عن أو تم التصريح بأنه يا أخي ما في أي ملاحقات قانونية حتتم لأي زول داريج الحوار. طيب في ناس معتقلين رأي سياسي موجودين في سجون بورسودان، يعني ممكن من أبرزهم اللي هو من مدينة بورسودان نفسها، يعني بريرة توم حد الآن موجود داخل زنازين سلطة بورسودان. يعني فده أنت ما في حقيقة، ما في حسنية، لأنه الحوار ده يمشي لقدام. ما بالعكس، الحوار ده حيكرس لإنقسام في الدولة دي كلها. فممكن أنت الناس ما عندها الحرية ولا أمان، لأنه يقول رأيه بمنتهى الحرية ومنتهى انت بتعتقله بتنكل به وبتسجنه تحكم عليه بإعدام. حال كل الشباب والمناضلين لسه معتقلين قاعدين في زنازين الطرفين بتاعين الصراع، لأنه مجرد كلمة أو مجرد انه كان موجود في منطقة دخل الدعم السريع وهو ما طلع، ما كان عنده المقدرات المادية انه يطلع مثلا، فلما الدعم السريع طلع والجيش جاء رجع انت بتعتقله باعتبار انه متعاون. يعني إحنا قاعدين الناس الأصلا خشوا واعتقلوا ونكلوا، وهنا الأسقط المدن دي مثلا من سلطة الجيش اللي هم النرقبة وكيكل وهندير هم موجودين الآن يعني مع سلطة بورسودان.
1: طيب ما الدور الذي يمكن أن يلعبه الشباب في ظل هذه التعقيدات؟
2: في البداية نحن يعني كشباب كقوة مناهضة للحرب دي نحن ما عندنا مشكلة مع الحوار كمبدأ، احنا ما عندنا مشكلة مع الحوار كمبدأ، لكن الأسئلة الجوهرية المفترض تنطرح، يعني هو الحوار ذات مفترض شكله كيف؟ يعني أي حوار نحن كسودانيين ممكن يحل لنا مشكلتنا، أي حوار نحن بنحتاجه في المرحلة الحالية دي، وذاته زمنه 200 والمشاركين فيه منه وتحديد الأجندة، دي كلها حاجات بنختارها نحن، يعني ما بيزول بيجي بحدد لنا، يعني ما ممكن الجيش او البرهان يعني يحدد اجندة الاجتماع ويحدد المشاركين فيه ويجي داير الناس. يعني هو واضح الحوار ده يعني مخرجاته واضحة من قبل ان يبدأ اصلا، يعني نفس السيناريو بتاع البشير، نفس كل السيناريوهات اللي بيعملها الانظمة الدكتاتورية ده داير شرع لنفسه، يعني وهسه يعني بدأت الحملة، أدشنوا الحملة الداعية لتنصيب البرهان رئيسا للجمهورية وترغيته لرتبة مشير. يعني إنجازه إنه دخل السودان في حرب، أفقر شعب أكثر ما هو فقير، شردوا الماء، مات بالرصاص، مات بالأمراض، مات بالمجاعة. يعني ده الإنجاز بتاع البرهان وحميدتي في 7 سنة الأخيرة دي. ده إنجازهم المفترض هم يرجعوا عليهم وينصبوا رئيسا للسودان، يعني زي ما حلم أبوه يعني على جثث السودانيين والسودانيات.
1: ما شكل الحوار الذي تنشدونه أنتم كشباب؟
2: لما طلعنا في الثورة دي طلعنا لأنه كان دايرين نحدث تغيير جذري في المشهد السياسي عموما، لكن التغيير كان تغيير سلمي. بس انتقلت الموضوع بقى صراع سياسي، صراع مسلح يعني، ولسه حيتوسع يعني، لسه حيتوسع يعني. نفس التأسيس أو نفس الإجراءات اللي عملوها الكيزان في زمنه هناك، أو صلح الدعم السريع وجل برهان قواهم ودال، مكنوا لوجستيا ومكنوا دبلوماسيا، خليه يكون عنده علاقات وتسليح متطور. هو نفس الشيء قاعد بالكربون يعني، قاعد يتعاد السيناريوهات دي، ما كان مع البراؤون، كان مع نفس الحركات المسلحة اللي كان النظام ذات نفسه خلق الدعم السريع عشان يصارعها، بس بقوي فيها عشان يصارع الدعم السريع. فدي نحن حنكون قاعدين في الحلقة المفرغة دي كتير شديد، ما لم نحن نأسس لحوار حقيقي، حوار ده عنده شروطه، اللي هو لابد في البداية تجيف الرصاص ده، الرصاص ده يجيف يتفتح المسارات الإنسانية. فحداك نحن نجي نقعد نشوف نحن شكل الحوار اللي نحن محتاجينه في السودان في الفترة الحالية دي، كيف نحدد زمنه، كان في الداخل كان في الخارج، تهيئ المناخ أولا، يطلع كل المعتقلين زورا وبهتانا ده يخرج من الزنازين. بعدك نحن ممكن نقعد نشوف الحوار ده نحن دايرين منه، والأهم من كده إنه يتحدد ذاته أطراف الأطراف بتاعنا الحوار ده، من اللي حيشاركوا في الحوار. يعني أنا ما ممكن أكافئ المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية دي بعد الحرب اللي قوموها دي. يعني أنا ما بقول إنه الكيزان دي بس أو الحركة الإسلامية دي القاعدة في بورصدار أو في سلطب، لا بالعكس، هم مع الدعم السريع موجودين يعني. كل المتحدثين هنا حركة إسلامية، هن تربيتهم، هن أبنائهم يعني.
1: طيب رأيك شنو في موقف مفوضية الاتحاد الأفريقي ومباركتها للحوار؟
2: فليعي الاتحاد الافريقي انه هو ما مؤسسه او هو ما طرف سياسي في الازمه السودانيه دي، انه ما طرف، ما مفترض يكون كطرف في الازمه السياسيه السودانيه دي، وهو مؤسسه قاريه معني بحمايه السلم والامن والاستقرار في افريقيا. يعني ده الدور المفترض يلعبه الاتحاد الافريقي، ما انه يطلع يكون جزء احد طرفيها او يدعم احد طرفي الصراع. ده انحراف عن مبادئها وعن اسباب تاسيسها اصلا وعن أهداف المنشأ. عشان الاتحاد الأفريقي ده يدعم الأمن والسلم والاستقرار في أفريقيا والوحدة، يدعم، يدافع عن سيادة الدول ووحدتها، يساعد، مفترض يساعد في منع النزاعات، يسعى دائما إنه أي نزاع يتسوى بالطرق السلمية. والاتحاد الأفريقي نفسه كان متمسك يعني في بدايات الحرب السودانية، كان متمسك بسيادة السودان ووحدته واستغلاله وسلامة أراضيه، وكان بيتكلم عن دعوة لعملية سياسية شاملة سعادة الأمن والاستقرار. فده الدور المفترض يلعبه الاتحاد الأفريقي، ما إنه يكون طرف، ما إنه يكون، ما مفترض يكون الاتحاد الأفريقي ده يلعب كطرف أو يكون طرف في الاستقطاب السياسي الحاصل ده داخل السودان. الدور الرئيس المفترض يلعبه إنه يكون ضامن لنزاهة العملية السياسية وشموليتها. ده دوره كاتحاد أفريقي حتى في دعمه المبادرات يعني، بغض النظر عن المبادرة هي شنو، مفترض يكون واقف عنها أو واقف في مسار متساوي أو مسافة متساوية من جميع الأطراف، ما يدي طرف شرعية على طرف آخر يعني. ده ذاته بيسقط عنك الحياد يعني، أنت كده ما في الحياد. أنت إذا بتميل عن لطرف مقابل طرف آخر، أنت بتوسع الهوة بتاعة الصراع وبتفقد الحياد بتاعك. والاتحاد الأفريقي يعني هو عنده المقدرة وعنده القدرة إنه يساهم، إذا ركز ركز مع أدواره بكل حيادية بكل تمام، ممكن يركز على القضايا الأساسية اللي هي وقف الحرب، حماية المدنيين، دعم المسار السياسي الشامل بدون الانحياز لأحد أطرافه، بدون إكساب طرف شرعي على طرف آخر. لأنه أنت مجرد ما أكسبت طرف شرعية أنت بتوسع في الهوة بتاعت الصراع دي. السودان ما محتاج لشرعية لأحد الطرفين المتحاربين ديل، محتاجين إنه الطرفين ديل يجنحوا للسلم ويوقفوا نزيف الدم ده، يفتح الممرات الإنسانية. ده اللي احنا محتاجينه، ده الدور المفترض يلعبه الاتحاد الأفريقي. هن المفترض يركز لنا بس في وقف الحرب، حماية المدنيين، دعم المسار السياسي يقرب وجهات النظر أو تنسيق مثلا مع تنسيق المبادرات الدولية والإقليمية، يعني أفضل من تكون متعددة زي الماشي هسي الشعب الكثير ده. أفضل اللي يحاول ينسق ما بين المبادرات الدولية دي الأدوار الممكن يلعبها الاتحاد الأفريقي. يعني أنا بشوف إنه ما يكتفي، يعني ما في، يعني بدل إنه يكتفي بالترحيب بالحوار الغير حقيقي المزمع عقده في السودان، ممكن الاتحاد الأفريقي ذاته يطرح بالتشاور مع القوى السياسية والقوى السودانية المناهضة للحرب، يعني يحاول يطرح مجموعة من الشروط والمبادئ اللي بتخلي أي حوار يكون عنده مصداقية، اللي هي مثلا ممكن نتكلم عن إنه الحوار في نفسه ما بيكون بديل عن وقف الحرب. يعني أنت خلاص عملت حوار سياسي، ما مشكلة نواصل الحرب لحد آخر طلقة الضرب. فده ما ممكن يكون خيار، إن الحوار بدل إيقاف الحرب نمشي في حوار سياسي، ده خطأ. مفترض إيقاف الحرب بعد ذلك نحن نمشي لحوار، ده مفترض يكون مبدأ أساسي. الاتحاد الأفريقي مفترض يضغط في الناحية دي مع الشركاء الدوليين والإقليميين، ده مفترض، ده أهم دور مفترض يقوم به الاتحاد الأفريقي. ممكن تاني يعني هو أو ممكن نقول شنو، إنه يعني هسي التصريح اللي طلع من الاتحاد الأفريقي ده، يعني وده تحليلي يعني البسيط للحاجة دي، إنه بيرحب ذاته بمخرجات الحوار دي كانت، يعني قبل ممكن ترحب ترحيب مسبق يعني بمخرجات، مع إنه مخرجات واضحة. أنا زي ما ذكرت قبل إنه مخرجات واضحة يعني بالنسبة لنا، يعني إنه البرهان في النهاية داير يصل من الحوار ده لشرعية لنفسه، يعني إنه داير نص بنفسه ليصل للسودان. فهو يا ريت يعني الاتحاد الأفريقي يعني يمشي يراجع أو يتابع الملف بتاع النزوح واللجوء وقاعد الإحصائيات الموجودة لحد شهر أغسطس 2026، عدد النازحين المرتبطين بالأزمة السودانية دي ما لا يقل عن 11.5 مليون يعني مواطن سوداني نازح. دي مسائل الاتحاد الأفريقي يمشي عشان يحاول يخفف معاناة ال 11.5 مليون نازح. يعني 11.5 مليون نازح وأكثر من 3.5 مليون لاجئ للأوطأ وطالب اللجوء.
1: طيب إذا أنتوا كشباب بترفضوا الحوار بهذا الشكل، فما البديل الذي تطرحونه؟
2: ما شايف إنه في رفض، ما رفضين الحوار، لكن أي حوار ما بتسبقه تهيئة بتاعت مناخ وضمانات كافية لأن الحوار ده يكون حوار حقيقي، يكون حوار حر ونزيه. يعني ما ممكن يعني البنادق شغالة والاعتقال التعسفي شغال، انت تقول لنا داري يجيب الناس تتحاور كيف؟ انا الكلمة انا ما بقدر اقول كلمة بتاعت حق. يعني كان في المبادرة المطلقين نحن معروف المطلق من يعني هو نفسه ضد النظام السابق، يعني الحركة الإسلامية واجهتها مطلقين المبادرة بتاعت ترشيح البرهان، يعني بيعملوا زي استفتاء وتصويت كده في الشوارع بيقولوا انه دار تختار دار منو رئيس للسودان، يعني بفكر استعباطي او اعتباطي انه بيفتكروا انه دايرين زول يعني حيجي يقول لهم انا والله برشح مثلا فلان الفلاني ذاك اللي هو مثلا، يعني فلنفترض انه يقول زول انا حرشح دكتور عبد الله حمدوك مثلا رئاسة وزراء السودان او لرئاسة السودان كرئيس للسودان. فما في زول يعني الا ان كان هي، انا ما حقول هي شجاعة يعني، لكن ما داري اسمها شجاعة، ده انتحار. يعني انت في في في في, في مكان زي ده، يعني انت لو قلت كلام زي ده ثاني ما حتشوف الشميز، يعني ما في بالقاك. فما ما لم يكن في حرية في امان وفي ضامنين حقيقيين لعملية الحوار، ما حيكون في حوار جد، حيكون بس مجرد رقم للمبادرات الكثيرة اللي اتعملت في السودان ده. زي حوار الوسبة زي كثير يعني حوارات اللي اتعملت في السودان ده. فنحن ما دارين بس حوار لمجرد انه بس يقولوا حوار انه السودانيين قعدوا، لا نحن محتاجين حوار حقيقي يخاطب جذور الأزمة السودانية دي في البداية، يوقف الحرب، يخفف معاناة السودانيين، يحاول يعالج آثار الحرب الكارثية دي ويخاطب جذور الأزمة. ده الحوار اللي احنا دايرينه، ده الحوار اللي احنا بنسعى له، وان شاء الله في ذو المحاولات احنا نقدر نسعى ونصل للحوار الجاد.
1: مستمعينا الاعزاء، بهذا نصل الى ختام حلقتنا من برنامج قضايا الشباب. تناولنا خلالها التطورات المتعلقه بالحوار السودان، واستمعنا الى اراء الشباب حوله. نشكر ضيفنا الاستاذ اشرف ادريس على مشاركته معنا وتفضلوا بالمعلومات القيمه. كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة. دمتم بخير وإلى اللقاء.

كنت معايا رفيق الدرب ونحن اتنين فلذاتنا كم الأنساب بيكملوا بعضنا حب.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج في الميزان، وهي الجزء الثاني لحلقه الاختفاء القسري التي قدمناها الاسبوع الماضي. وفي حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سوف نتناول فعاليه الذكرى العشرين للاتفاقيه الدوليه لحمايه جميع الاشخاص من الاختفاء القسري. هذه الفعالية بدت في مباني الأمم المتحدة بسويسرا، واليوم هو نهاية الأسبوع. الفعالية ركزت النقاش على الاختفاء القسري الذي يحدث للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو الهجرات الدولية، ولا سيما السودانيين الذين اختفوا قسريا سواء نزحوا داخل السودان أو عبروا الحدود إلى دول الجوار. المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة كان حاضر لهذه الفعاليات، ممثل في مديره التنفيذي الأستاذ مساعد محمد علي. سنتحدث معه حول هذه الفعالية وما تعنيه. من جانب آخر مستمعينا الكرام سوف نتناول جريمة الاختفاء القسري مع الباحث في المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة الأستاذ المحامي محمد بدوي، حول تكييفها وحول ما يترتب عليها من آثار، وأخيرا العقبات التي تواجه معالجة هذه الجريمة في السودان. وفي الختام مستمعينا الكرام سوف نتناول مع الأستاذة سارة هاشم حمدان تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري في رصد وتوثيق جريمة الاختفاء القسري في البلاد. ونبدأ مستمعينا الكرام حلقتنا من فعالية الذكرى العشرين للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ونرحب بالأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة ليطلعنا على ما جرى في هذا الأسبوع الذي سيختتم اليوم الجمعة بسويسرا. أهلا ومرحبا بك أستاذ مساعد في راديو دبنجا.
2: مرحبا بك أستاذ صادق، وأهلا بكل المستمعين وكل المتابعين لراديو دبنجا. في الحقيقة الأسبوع الحالي اللي هو بدأ في 22 لغاية 25 سبتمبر، يعني هو عبارة عن احتفال بالسنوية رقم 20 بالنسبة للاتفاقية الخاصة بمنع الإخفاء القسري بالنسبة للأشخاص. وبالخصوص ده اللجنة الأممية المعنية بقضايا الاختفاء القسري هي منظمة احتفالية خاصة جدا جدا بمرور 20 عام على الاتفاقية، وبرضو من ضمنها البعثة الفرنسية بالأمم المتحدة، برضو هي قامت نظمت فعالية موازية، وخاصة بعد ذلك أنه فرنسا هي واحدة من الدول اللي كانت رائدة في أنه تدفع بالتوقيع على الاتفاقية بتاعت منع الأشخاص من الاختفاء القسري. وتمت دعوة المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام بواسطة البعثة الدائمة أو وسط البعثة الفرنسية الدائمة الموجودة في جنيف هنا في سويسرا، وكنا من ضمن المدعوين الآخرين، وأغلبهم هم من البعثات الدبلوماسية والدول الأعضاء، سواء كان في مجلس حقوق الإنسان أو حتى كان الدول الأعضاء بالنسبة لاتفاقية منع الاختفاء القسري. ومنها تم تداول تحديدا على الاختفاء القسري اللي بيحصل للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو حتى خلال الهجرات الدولية اللي بتتم مثلا فيها عبور لحدود. هنا قصدنا بشكل أساسي تركيز الأضواء على الضحايا أو الناجين من السودانيين اللي تم إخفائهم قسريا، سواء كان مثلا نزحوا من مناطقهم الأصلية داخل السودان لمناطق تانية أو حتى السودانيين التانيين اللي عبروا الحدود السودانية لدول جوار أخرى، أو حتى أبعد من كده مثلا فكروا في إنه مثلا يعبروا البحر الأبيض المتوسط ويمشوا مثلا لأوروبا ولا غيرها. وخلال الرحلات دي أغلب المهاجرين بما فيهم السودانيين اللي بيكونوا ساعين في إنهم مثلا يلقوا لجوء إنساني يحفظ كرامتهم ويحفظ إنسانيتهم، في الغالب بيكونوا عرضة لعدد من الابتزازات ولعدد من الانتهاكات بما فيها بعد ذاك الإتجار بالبشر، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم في تجارة أعضاء، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم مثلا في أعمال غسرية، أو حتى بالنسبة للنساء والفتيات ممكن يتم استغلالهم بشكل جنسي، أو مثلا بيتم إخضاعهم لعملية بتاعة إتجار جنسي أو دعارة غسرية. فكل الغرض في إنه يتم الحد من أي نوع من أنواع الانتهاكات بتكون مثلاً مصاحبة لأي عملية بتاعة نزوح غسري، أو حتى بالنسبة لأي عملية مثلاً بتاعة إخفاء غسري إذا كان تم مثلاً تم اعتقال الأشخاص ديل بواسطة سلطات رسمية، أو تم إخضاعها مثلاً لاعتقالات تعسفية ولا غيرها، في إنه أثناء الهجرة الداخلية ولا الخارجية إنه يتم الحد من هكذا ممارسات. وفي نفس الإطار في بكرة بيكون أصلاً للاحتفال الرسمي بمرور 20 عام على الاتفاقية بتاعت منع الإخفاء الغسري. المركز الأفريقي حيكون برضو حضور من ضمن المشاركين، وبرضه حنقدم حول الوضع بتاع الاختفاء الغسري في داخل السودان من خلال جلسة تحاورية بيكون فيها عدد من الدول وعدد من المشاركين وعدد من الدول الأعضاء، لكن المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حيكون المنظمة غير الحكومية الوحيدة الممكن تكون موجودة في جلسة بتاعة بكرة عشان ما نعكس الأوضاع بتاعة الاختفاء الغسري في السودان، وبرضو عشان ما نعكس الاختفاء الغسري في الظروف بتاعت الهجرة ولا ظروف مثلا بتاعت النزوح الداخلي. شكرا جزيلا عزيزي الأستاذ الصادق، وشكرا رويدة بنغا.
1: شكرا جزيلا مستمعنا. ده كان الأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام. وفي حلقتنا أيضا مستمعنا الكرام تقينا وفي إطار عكس تجارب مرازة حقوق الإنسان والمراكز المهتمة فيما يخص الرصد والتوثيق لجريمة الاختفاء القسري ومحاربته، التقينا بالأستاذ المحامي محمد بدوي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وسألناه عن التكييف القانوني للاختفاء القسري وما يترتب على هذه الجريمة من انتهاكات قد تتعدى المختفي أو المخفي خسريا، كذلك الفرق بين الاختفاء القسري والفقدان.
3: شكرا لك ولمستمعي ومستمعات راديو دبنجا الكريمات والأكارم. بالنسبة للاختفاء القسري اللي هو يعني عملية بتاعت اعتقال أو احتجاز لشخص من قبل موظفي الدولة مع إنكار وجوده أو أواكن وجوده أو تعرضه للاعتقال أو الاحتجاز أو الخطف. وجريمة الاختفاء القسري هي من الجرائم الممتدة، بمعنى إنها يعني بتصيب الشخص لكن برضو أسرته أصدقائه أحباؤه كلهم بيترتب عليهم آثار مرتبطة بالجريمة، باعتبار أنه مكان احتجازه غير معلوم ويتم كذلك إنكار. إضافة إلى جريمة الاختفاء القسري بيترتب عليها

0: عنوان الحرمان من الحماية القانونية ممكن يتعرض لمختلف أشكال الانتهاكات المعرفة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي حوالي 30 مادة. يعني هي جريمة تعتبر مركبة وترتب عليها كذلك آثار قانونية، سواء كان على مستوى علاقته بأسرته الصغيرة زوجته باعتباره أنه مفقود بعض القوانين بالغياب لمدة سنة وعدم معرفة مصيره، ممكن يرتب عليها عملية بتاع الطلاق، ودي بترتب عليها برضو عملية بتاع ميراث، دي غير الآثار النفسية الكثيفة والمتعددة زي ما أشرت اللي بيطال من حوله. هنالك خلط بين مفهوم الاختفاء القسري والفقدان، بمعنى انه كل مختفي قسريا هو مفقود، لكن ليس كل مفقود هو مختفي قسريا، لانه الفقدان ممكن يكون ناتج لظروف طبيعية، ظروف بتاعت فيضانات، ظروف انه ما تمكن انه يصل للمكان اللي هو ماشي له وتقطعت به السبل لسبب من الاسباب. فبالتالي انه مفهوم الفقدان دائما انه هو الشخص المفقود اللي ما تعرف مكانه وتم ابلاغ السلطات عن انه هو مفقود. فجريمة الاختفاء القسري والفقدان عادة بيتم الخلط بينهم، ومن الجدير انه نميز بين الاختفاء القسري وبين الفقدان، لانه في ترتيب لنتائج مختلفة.
1: أيضا مستمعينا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي المحامي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حول تاريخ جريمة الاختفاء القسري في السودان. هل هي يعني أصبحت تشكل هاجس منذ حكم الإنغاز البائد أو حتى الحرب القائمة الآن، أم لهذه الجريمة تاريخ طويل في السودان؟
0: السودان عرف الاختفاء القسري في وقت طويل نتيجة لأن الدولة السودانية من بعد الاستقلال انخرطت في صراعات داخلية من الحرب الأهلية في جنوب السودان، الصراع في دارفور، الصراع في المنطقتين في النيل الأزرق وجنوب كردفان، بعد ذاك برضو جات الأوضاع السياسية في الثورة ديسمبر 2018، بعد انقلاب 2021، حرب أبريل 2023، وقرضية برضو في 2008 عملية الزراعة الطويل اللي هو الهجوم على ولاية الخرطوم عبر منطقة أمدرمان من قبل حركة العدل والمساواة بغرض السيطرة عليها، وبرضو في فترات سابقة الفترة من 94 لحد 2006 الفترة بتاعتها التجمع الوطني الديمقراطي هي واحدة من الفترات اللي بيتم تجاهلها. كل الفترات دي شهدت عمليات تحت اختفاء قسري، لكن بيظل السجل الأكبر اللي هو ارتبط بالحرب الأهلية والحرب السياسية بين القوات المسلحة والحركة الشعبية لتحرير السودان في فترة الثانية 83-2005، بحيث أنه كان هنالك مئات الآلاف من الأشخاص المفقودين، واللي يمكن في جهود تمت بعد 2001 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي هو مجلس حقوق الإنسان الحالي بتكوين لجنة اسمها لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال والسودان، أو الحكومة السودانية كونت اللجنة الوطنية وعرفت بسواك في 2001، واستطاعت دمج الآلاف. هي النسبة الأكبر لأنها هي حرب استمرت لسنوات طويلة، ومقارنة بالحرب اللي بدت من أبريل 2023 يعني هي بتفوق ممكن نقول بنسب يعني ما في سياق حتى للمقارنة.
1: أخيرا مستمعنا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي أيضا حول أهم الإشكالات التي تواجه عملية توثيق ورصد ومحاربة جريمة الإخفاء القسري، سواء كان من حيث التحقيق أو من حيث التشريع.
0: رغم أن السودان صادق على اتفاقية مناهضة اختفاء جماعة الأشخاص في 2021، إلا أنه ما صدر قانون وطني بهذا الخصوص. اثنين، عندنا برضو المسألة المرتبطة بالطب العدلي اللي هي برضو فيها كثير جدا من المشاكل، اللي باعتبار انه الطب العدلي مفترض يكون واحدة من البيلرز اللي مفترض تساعد في عملية الكشف عن الهوية. الحاجة الثالثة عدم وجود

0: القانون برضو انعكس على انه يعني القوات او الجهات المفترض منبها يعني ما عندها الخبرة الطويلة في التعامل مع الامر. ورد في القانون الجنائي السوداني في الفقرة نون من المادة 186 نص يتعلق بالاختفاء القسري، لكن لا أعتبر أنه هو نص شامل، وحتى ممكن هو نص فيه بعض الملاحظات باعتبار أنه بدأ الإجراءات فيه سلطة تقديرية للنيابة بعد مرور فترة طويلة، ودي برضها غير محددة. رابعا برضو من يعني حدث التجربة المجتمع المدني في التعامل مع الاختفاء القسري واحدة من المعضلات، وإضافة لعدم تنسيق الجهود بين الجهات الشغالة في المجتمع المدني حول الاختفاء القسري، ودقات انه يعني ما في منصة موحدة وما في قاعدة معلومات موحدة مرتبطة بالكشف عن او تكامل الجهود والهويات. بيظل تجربة لجنة ملاحظة اختطاف النساء والأطفال في 2000 اللي صدرت في 2000 وتمت سودنتها تحت مسمى سواك في 2001 تجربة جديرة بالانتباه، باعتبار انها واحدة من التجارب اللي تمت قبل ان انه الحرب تنتهي انذاك في 2001، والحرب انتهت في 2005 باتفاق السلام الشامل. الدرس المستفاد اللي هو انه الكشف عن اول السعي في مسألة الاختفاء القسري يمكن حتى في ظل استمرار الحرب، وده بيتطلب يعني تضافر الجهود اولا بين المجتمع المدني بين الجهات الفاعلة في المشهد أول مسؤولة زي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، باعتبار أنه مسؤول من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر باعتبار أنها مسؤولة من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدولي الإنساني، وده بيتطلب التضافر. ده ممكن يعني بيفرض أنه تكون في خطة وطنية لمسألة الاختفاء القسري سواء كان من المجتمع المدني لوحده، وبعدها يتم عرضها على الجهات بهدف يعني تصميم حملة مناصرة قادرة إنها يعني تجبر الأطراف المتصارعة في إنها تكشف عن هويات الأشخاص المفقودين، باعتبار إنه يعني في لجنة عمل تحت مجلس حقوق الإنسان بتقبل شكاوي في يعني عن من الأفراد ومن المنظمات بخصوص المختفين قسريا. وفي الختام أنا بفتكر إنه مسألة الاختفاء القسري محتاجة جهود جدية يعني من كافة الأطراف، باعتبار أنها في تقاطعات بينها وبين عملية الإخضاع الراجح للتعذيب العنف الجنسي وغيره من أشكال الانتهاكات زي ما أشرت في البداية. شكرا جزيلا.
1: مستمعين الكرام، ده كان الأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، ومنه ننتقل لنتعرف على تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود فيما يخص رصد وتوثيق ومحاربة جريمة الإخفاء أو الاختفاء القسري مع الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز مفقود، فلنستمع إليها.
2: قبل اندلاع الحرب كان ملف المفقودين بيمثل تحدي حقوقي وإنساني مستمر، إلا أن الحرب ضاعفت حجم الأزمة تحت المفقودين في السودان بصورة غير مسبوقة، وتحولت القضية لواحدة من أكبر القضايا الإنسانية والحقوقية اللي بتواجه السودان اليوم. ووفقا لتقرير مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، تم توثيق 24,493 حالة فقدان واختفاء خلال الفترة ما بين 2023 ل 2025، والرغم ده بيعكس حجم المعاناة اللي بتعيشها آلاف الأسر السودانية اللي ما زالت بتنتظر معرفة مصير أبنائها وزويهم. ولو جينا لأنه نذكر المجهودات الحالية لمعرفة مصير المفقودين من قبل مركز ضحايا الاختفاء القصري المفقود، المركز ما زال بواصل جهوده في توثيق حالات الفقدان والاختفاء واستقبال البلاغات من الأسر والتحقق من المعلومات الواردة من مصادر متعددة وبناء قاعدة بيانات متخصصة بتساعد في أنه نحن نتبع الحالات ونربط المعلومات المتعلقة بكل البلاغات. كذلك بنعمل على إيصال أصوات أسر المفقودين إلى المنظمات والآليات الدولية المعنية والمساهمة في تعزيز الاهتمام بهذا الملف على المستويين الوطني والدولي. وفي الوقت الحالي بواصل المركز في إعداد وتقديم تقريره السنوي لعام 2026 واللي بيتضمن أحدث البيانات والتطورات المتعلقة بملف المفقودين والاختفاء القصري في السودان. ومبادرة المفقود بتعمل في ظل الواقع الفرضته الحرب في السودان رغم التحديات الكبيرة والانقسام الجغرافي وصعوبة الوصول للمعلومات. واصل كذلك المركز عمله من خلال شبكة من المتطوعين والمراسلين المحليين وغرف الطوارئ داخل السودان إلى جانب آليات التوثيق والمتابعة عن بعد، وده كمان ساعد في استمرار عمليات الرصد والتوثيق والتواصل مع الأسر بما يضمن عدم فقدان المعلومات المتعلقة بكل الحالات المبلغ عنها، وده برضو بعزز فرص الوصول إلى الحقيقة مستقبلا. رسالتنا في مركز ضحايا الاختفاء القصري المفقود إنه قضية المفقودين لا يجب أن تؤجل إلى ما بعد انتهاء الحرب، فآلاف الأسر السودانية تعيش يوميا معاناة الانتظار وعدم اليقين وحالة من القلق، ومن حقها معرفة مصير أبنائها. كمان نؤكد إنه أي مسار للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان يجب أنه يتضمن إجراءات واضحة لكشف مصير المفقودين وضمان حق أسرهم في الحقيقة والإنصاف. برضو بنقول المفقودين ليست مجرد أرقام، وراء كل رقم في إحصائيات المفقودين أسرة بتنتظر إجابة. عشان كده نحن بنعمل وبنواصل في التوثيق والبحث والمناصرة إلى أن يصبح الحق في معرفة المصير واقع وليس مجرد طلب. في النهاية طبعا بنشكر راديو دبنجا على اهتمامه المستمر بقضايا حقوق الإنسان وملف المفقودين تحديدا والمختفين قصريا، وعلى إتاحة هذه المساحة لإيصال صوت الأسر المتضررة ومعاناتها للرأي العام. شكرا جزيلا.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، وهي الجزء الثاني من حلقات جريمة الاختفاء القسري. أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الحلقة، الأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وأخيرا الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز ضحايا الاختفاء القسري. وشكري لكم انتم معنا على حسن الاستماع والمتابعة.
3: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: حبينا ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة ناكله ما يمدي، أنا راني في التراب ذاته.
3: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزبطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
3: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحياة ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
3: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف العبادة الجماعية.
7: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 2 أكتوبر 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. القوات المسلحة تعلن السيطرة على المزروب بشمال كردفان، واليونيسيف تكشف عن مقتل طفل وإصابة 12 آخرين في الأبيض. الهجرة الدولية تعلن عن عودة 1,100,000 شخص إلى السودان، ونزح 7,000 شخص في النيل الأزرق ووفيات وسط الحوامل. نقابة أطباء السودان تحذر من تداعيات الاغتصاب على الصحة الإنجابية للنساء، وزيادة جديدة في أسعار الوقود بعدد من الولايات مع استمرار الأزمة. حرمان 3,000 طالب من الجلوس لامتحانات الشهادة المتوسطة في النيل الأبيض، وإيداع مشروع قرار خاص بالسودان في مجلس حقوق الإنسان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت القوات المسلحة السودانية اليوم الجمعة السيطرة على منطقة المزروب بولاية شمال كردفان في أعقاب معارك شرسة خاضتها مع قوات الدعم السريع، مؤكدة تكبيدها خسائر في الأرواح والأعتاد. وقال بيان صادر عن الناطق الرسمي أن القوات المسلحة سيطرت على منطقة المزروب وتهيب بالمواطنين في المناطق التي تم تحريرها لاطمئنان والعودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: إن هي مكان أقسم بالله لازم مزروب مزروب مزروب حرة كما ينبغي والله إن شاء الله مزروب حرة جنجوي برا. اليوم حررنا 6 ولا 7 مناطق والله.
0: قالت منظمة اليونيسيف إنه طفلا قتل وأصيب 12 آخرين بينهم 5 فتيان و7 فتيات جراء هجوم بطائر مسير استهدف مركز إيواء المين البري للنازحين داخليا في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان في وقت متأخر من مساء الأربعاء. وطالبت ممثلة منظمة اليونيسيف في السودان أنجيلا كيرني في بيان بوقف الهجمات على الأماكن التي يلجأ إليها الأطفال طلبا للحماية، حيث لا يوجد مكان آخر يمكنهم الذهاب إليه. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
2: والله حصل أمس المسيرة دي جاءت حوالي الساعة 9:19 الأطفال نايم برا لدى المصحهم المهم تفجرت واحدة وقعت بجوه والتانية وقعت لنا بورا، وحصل فيه 2 وفاة من الجناح بعدين فيه وفي جراحة
0: ثلاثة. من جانبه أدان الناطق الرسمي باسم حكومة غرب كردفان محمد أبو القاسم الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على مراكز إيواء النازحين في الأبيض، وطالب المجتمع الدولي بإدانة الهجمات. وأضاف هذا الخصوص:
3: حكومة غرب كردفان ندين هذا الهجوم البربري الذي قامت به الميليشيا الإرهابية والتي دأبت على استهداف المواطنين فيما كنهم العامة. فمن هذا المنطلق نحن بناشد المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية بإدانة هذه التصرفات التي لا تليق بالإنسانية.
0: أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن عودة 1,110,605 أشخاص إلى السودان من الدول المجاورة في الفترة من يناير 2024 إلى أغسطس 2026. وأوضحت المنظمة في تقرير صدر يوم الخميس أن غالبية العائدين 80% كانوا من مصر، بينما عادت نسبة أقل من تشاد 20%، وأثيوبيا أقل من 1%، وأريتريا أقل 1%. وأشار التقرير إلى أن نحو 54% من العائدين رجعوا إلى السودان بسبب تحسن الوضع الأمني في مناطقهم الأصلية. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح حوالي 7,000 شخص من 4 قرى بمحلية ود الماهي في إقليم النيل الأزرق. وأوضحت المنظمة أن المتضررين نزحوا إلى مناطق أخرى داخل المحلية نفسها. وأضاف نازحون في هذا الخصوص:
4: وحقيقة والله بنعاني من المشمات. طبعا مما الناس دي نزحت يعني بتعاني كثير من الأكل والشرب، وأكثر حاجة ما بنعاني منها هو مو الشرب، يعني أكثر حاجة الناس تمشي تجيب المو منه.
0: من جهتها كشفت مبادرة المجتمع المدني في النيل الأزرق عن وجود 25,000 نازح في قيسان وسط نقص حاد في الغذاء والمياه والمأوى والخدمات الصحية. وأكدت المبادرة أن تقديرات المحتاجين للمساعدات في مناطق أبو قمي ودندن العزازة ودندن الشيخ وشيرة وأبلة ودر الأمان وبابانوسة وأبو عشر تتجاوز 100,000 شخص، وأوضحت أن النازحين من خور حسن وكرنكرن وبلونغ إلى منطقة بلينغ بمحافظة الكرمك تجاوز عددهم 45,000 مواطن. ووثقت إفادات ميدانية وقوافيات متكررة بين الحوامل في بعض المناطق وسط صعوبة الوصول إلى العلاج والمرافق الصحية. وأضاف نازح في هذا الخصوص:
4: أيضا برضو في ناس من بلدون وكرن وشتتين جوا الغابات، ولاحظ احنا لدينا في جزء من الأسر برضو اشتتت، يعني في ناس فقدت أطفالهم وفقدت أسرهم، لهسه البحث جاري، وأنا عشان كده والله يعني نحاول إن شاء الله نتواصل الناس كل زول بسعى من الأسر.
0: حدد مجلس الأمن يوم الخميس المقبل موعدا مبدئيا للتصويت على تمديد عقوبات السودان، وتسعى الولايات المتحدة إلى تعديل بنوده بحيث يمتد حظر السلاح ليشمل كامل الأراضي السودانية. ومن المتوقع أن تشهد الجلسة خلافات بين الأطراف المؤيدة للمقترح الأمريكي والأطراف الرافضة له، وأبرزها الصين وروسيا. اكتملت يوم الجمعة إجراءات إجداء مشروع قرار بعنوان الاستجابة لأزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع المسلح الدائر في السودان في مجلس حقوق الإنسان بجنيف. وقال المدافع الحقوقي الدكتور محمد صالح ياسين لراديو دبنج أن مشروع القرار تم إيداعه اليوم بصورته النهائية، وانضمت إليه بالإضافة إلى مجموعة النواة المكونة من 5 دول برئاسة بريطانيا حاملة القلم، العديد من الدول أبرزها أستراليا والنمسا وبلجيكا. وأضاف أن الجلسة شهدت ملاسنات حادة بين مندوب السودان والدول الداعمة لمشروع القرار، كما أثارت النقطة المتعلقة بنزع الشرعية وتسمية السلطات الجدل. وأضاف هذا الخصوص:
5: اكتملت إجراءات إيداع مشروع القرار رقم 63L26 في مجلس حقوق الإنسان بجنيف في دورة العادية 63 المنعقدة من 7 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر 2026. والمشروع القرار هو التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام.
0: نفذت وزارة التربية والتعليم بولاية النيل الأبيض قرارها بحرمان نحو 3,000 طالب من الجلوس لامتحانات الصف الثالث المتوسط التي اختتمت أمس الخميس، وذلك دون استثناءات. وأثار تنفيذ القرار حالة من الاستياء وسط عدد من الأسر والمعلمين بالولاية، خاصة أن الطلاب المتأثرين أمضوا عاما دراسيا كاملا في الدراسة والاستعداد للامتحانات قبل أن يفاجئوا بعدم السماح لهم بالجلوس لها. وتعود خلفية الأزمة إلى ضوابط القبول والتصعيد والانتقال بين الصفوف التي اعتمدتها وزارة التربية والتوجيه بالولاية لتنظيم الجلوس لامتحانات الشهادة المتوسطة. كشفت المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان دكتور أديب إبراهيم السيد عن وجود أكثر من 1200 حالة مرضية خطيرة مرتبطة بالعنف الجنسي، من بينها نزيف وجروح مهبلية ورحمية، إلى جانب انتشار الناسور البولي بين النساء تعرضن لاغتصابات متكررة. وأضافت أن وصمة العار الاجتماعية ونقص البروتوكولات الخاصة بالتعامل مع هذه الحالات يحولان دون حصول كثير من النساء على الرعاية الطبية في الوقت المناسب. ودعت أديبة إلى وقف الانتهاكات ضد النساء المتضررات من الحرب وتوفير مناطق آمنة وحماية للنساء. وأضافت في هذا الخصوص:
6: تمر بحرب كارثية تدفع ضريبة النساء خلال هذه الحرب الكارثية. نساء السودان يدفعن فاتورة باغض الثمن. هناك في أكثر من مليون امرأة حامل بفتراً للرعاية الصحية الأولية وسوء التغذية وعدم الرعاية الصحية السابقة للولادة وبعد الولادة أيضاً في هذه الحرب المرؤومة.
0: كما أكدت المتحدثة باسم نقابة أطباء السودان معاناة نحو 176,000 امرأة حامل و250,000 مرضعة من سوء التغذية، فيما توفت نحو 45,000 طفل بسبب سوء التغذية منذ بداية الحرب، إلى جانب وفاة نحو 680 امرأة حامل أثناء الولادة أو نتيجة مضاعفات مرتبطة بالنزوح وسوء التغذية ونقص التدخلات الطبية بما فيها العمليات القيصرية. وصف موردون وخبراء جمركيون قرار قيادة شرطة الجمارك بتوسيع عمليات الإقرار المسبق لشحنات الواردة ليشمل بقية المواني والمعابر بغير الموفق في هذا التوقيت الذي تمر فيه البلاد بأزمة في توفير السلع الاستراتيجية والضرورية، مؤكدين أنه يزيد التكاليف على الموردين ويرفع الأسعار على المواطنين، وحذروا من كارثة اقتصادية خطيرة. وقال رجل الأعمال وعضو الغرفة التجارية والصناعية معاوية أبا زيد لراديو دبنج أن القرار ألزم الموردين بدفع الرسوم بالدولار مما يساهم في تدني قيمة العملة الوطنية، مشيرا إلى أن هناك العديد من المعوقات في تنفيذ القرار أبرزها التدهور والانحيار التام في شبكة الاتصالات، معتبرا أن منصة بلدنا تساهم في عرقلة الإجراءات. وأضاف في هذا الخصوص:
7: والقرار يزيد من التكاليف على الموردين ويزيد من التكاليف وارتفاع الأسعار، وغير ذلك القرار بأن الرسوم تدفع بالدولار، فده برضو حيساعد على تدني العملة الوطنية، فلماذا لا تدفع الرسوم أصلا بالجنيه السوداني؟
0: وجه الخبير الجمركي وعضو غرفة المستوردين سابقا دفع الله عبد الله يوسف انتقادات حادة لهذا النظام، وقال لراديو دبنج أن النظام الجديد استحدثت له شركة أجنبية مسجلة في الإمارات تفرض رسوم باهظة ترهق كاهل المواطن وتضعف حركة التجارة كونها تأكل من رأس المال، وقد تصل رسوم الباخر الواحدة إلى مئات الآلاف من الدولارات، وهذا المكون الاستيرادي يدفع ويورد لحساب شركة أجنبية دون وجه حق. وأضاف هذا الخصوص:
8: هذا النظام كلمة حق أريد بها باطل. كيف؟ أولا استحدث له شركة أجنبية مسجلة في الأمارات، وهذه الشركة الأجنبية المسجلة في الأمارات بتأخذ رسوم باهظة تزهق كاهل المواطن وتضعف الحركة بتاعت التجارة. ليه؟ لأنها بتأكل من رأس المال. فرسوم التسجيل بشيء، والرسائل كل رسالة بشيء، ولو جيت في البلك كارغو لك أن تتخيل في القمح بيأخذوا بالطن، وفي السوائل بيأخذوا بالليتر. وقد تصل الباخرة الواحدة لعشرات بل لمئات الآلاف من الدولارات، وده كله بيطلع من الكمبوننس اللي بنستورد به، وده بيشيله شركة أجنبية بدون وجه حق.
0: أكملت ولاية جنوب دارفور الترتيبات لإنقاذ مؤتمر التماسك الاجتماعي بين قبيلتي الفلاتة والمساليج يوم الأحد المقبل بمدينة نيالا، وتهدف الخطوة لاحتواء تداعيات الاقتتال الذي جرى مؤخرا في قريضة وتعزيز فرص المصالحة والتعايش السلمي بين المكونين. واتسع عمل المؤتمر إلى طي صفحة الخلاف والوصول إلى تفاهمات تسهم في تثبيت الصلح وتعزيز التعايش السلمي والأمن الاجتماعي، بما يمنع تجدد التوترات ويفتح الطريق أمام علاقات أكثر استقرارا بين مكونات المنطقة. شهدت منطقة شلة كوكوب محلية شرق النيل في ولاية الخرطوم يوم الخميس اشتباكات بالذخيرة الحية أمام قسم الشرطة على خلفية مقتل شاب من المنطقة خلال حملة لمكافحة المخدرات. وقال شهود عيان أنه عدد من أهالي الشاب القتيل هاجموا قسم الشرطة، مما أدى لاندلاع اشتباكات وإغلاق سوق شلة كوكوب والشوارع المجاورة لجانب توقف حركة المواصلات مؤقتا. دعت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية لوقف فوري وشامل لإطلاق النار وإصلاح هيكلي عاجل لمرتبات العاملين، مؤكدة أن الأزمة الاقتصادية والتدهور المالي في البلاد تحولا إلى كوارث إنسانية وبنيوية تميس مباشرة حق المواطن في العمل والدخل والحياة الكريمة. وأوضحت التنسيقية في بيان موجه إلى الشعب السوداني أنه تأكل الأجور وتأخر مستحقات العاملين في ظل اقتصاد الحرب أسهم في دفع آلاف الأسر ونخب المهنيين إلى خط الفقر، معتبرة أنه معالجة الأزمات عبر تخفيض المستحقات والتضييق النقابي تزيد من تفريق مؤسسات الدولة وهجرة العقول. وأضاف سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين:
9: الجنيه ينهار والعمال يدفعون الثمن حملة ابتدرتها تنسيقية المهنيين والنقابات لإظهار وبيان الواقع الذي يعيشه العامل السوداني عموما من جراء تآكل قيمة الجنيه السوداني.
0: كما أطلق تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية حملة بعنوان الجنيه ينهار والعمال يدفعون الثمن لتسليط الضوء على تآكل الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة في السودان. وأوضحت أن الحملة تعمل على دراسة الآثار المباشرة لانهيار قيمة الجنيه السوداني وارتفاع الأسعار على أجور العاملين وقدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية وانعكاس ذلك على أسرهم وحياتهم اليومية. أغلقت محطات الوقود في ود مدني صباح الخميس أبوابها على الرغم من زيادة سعر لتر البنزين يوم الخميس إلى 8950 جنيها بما يعادل 40.275 جنيها للجالون. في الأثناء أعلنت السلطات في النيل الأبيض زيادات في أسعار الوقود حيث ارتفع سعر لتر البنزين من 8141 جنيها إلى 8841 جنيها مع إضافة مبلغ 30 جنيها كفريق ترحيل للتر الواحد لكافة المحليات ليصل سعر الجالون إلى نحو 42000 جنيه. وفي ولاية نهر النيل صدرت تسعيرة جديدة للبنزين في عدد من مناطق الولاية إذ بلغ السعر في عطبرة والدامر 8299 جنيها للتر بما يعادل نحو 37,346 جنيها للجالون. أكد عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق عمر البشير المحامي محمد حسن الأمين أن البشير موجود الآن في محبسه بالخرطوم ويتلقى العلاج في مستشفى علياب بالسلاح الطبي بعد عودته من مروي نتيجة لتدهور حالته الصحية. وأكد أن هناك جهات كثيرة ستقبله وترحب به أكثر مما تفعل القيادة الحالية التي تضعه في الحبس لأكثر من 7 سنوات. وقال الأمين في حديث لراديو دبنج أن هناك تقريرا طبيا يوصي بضرورة سفره لمعالجة بعض الأعراض التي ظهرت عليه مشددا على أن سفره أصبح ضرورة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: الرئيس السابق المشير عمر البشير موجود الآن في محبسه أو في حبسه في الخرطوم وهو يتلقى العلاج في مستشفى العلياء في السلاح الطبي بعد أن عاد من مروي نتيجة لتدهور حالته الصحية وضرورة نقله لمزيد من الفحوصات والإجراءات التي تتوفر في في في مستشفى علياء والتي لا تتوفر حقيقة كلها وإنما هنالك تقرير طبي بضرورة سفره للعلاج لمعالجة بعض الأعراض التي ظهرت والتي لم يعرف ولم يحدد لم تحدد وبالتالي فإن سفره أصبح ضرورة وهناك تقرير طبي بهذا المعنى.
0: من جانبه قال عضو هيئة الاتهام في محاكمة عناصر النظام السابق في قضية انقلاب 30 يونيو معيس حضرة تعليق على طلب الأسرة وهيئة الدفاع سفر البشير للعلاج خارج السودان إنه لا يجوز لمتهم مثل البشير مطلوب في قضايا ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وتقويض النظام الدستوري الإفراج عنه ناهيك عن السفر. ووصف حضرة في حديثه لراديو دبنج الخطوة بأن الهدف منها تهريب البشير إلى دولة أخرى وشدد على أن القرار ليس من اختصاص السلطات العسكرية بل يتبع للنيابة أو القضاء بحسب مرحلة البلاغ. وأضاف في هذا الخصوص:
11: الوضع القانوني للمتهم البشير والآخرين، البشير لديه عدة بلاغات غير المحاكمة من ضمن البلاغ بتاع الانقلاب ده، في بلاغات مفتوحة ضده، بلاغات برضو مضبوط فيها في النيابة لسه لم تحول للمحكمة. أيا كان الوضع هو وفقا للقانون لا يجوز لمتهم مثل البشير مفتوحة فيه بلاغات جرائم ضد الإنسانية وتغويض النظام الدستوري، دي جرائم لا يجوز فيها الإفراج ناهيك عن السفر خارج السودان. فيبدو أنه دي بدعة خاصة بعد سيطرة الإسلاميين الآن بعد الدولة بعد هذه الحرب أو بعد انقلاب البرهان، يريدون تهريب البشير إلى دولة أخرى.
0: دخل أطباء العظام في مستشفى كسل التعليمي في إضراب عن العمل ابتداء من أمس الخميس بسبب توقف الدربكين الطبي عن العمل وعدم توفر مستلزمات العمل. وقال مرافقو مرضى مصابين إنهم لم يتمكنوا من تلقي الرعاية الطبية اللازمة اليوم بسبب الإضراب. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا برنامج.
12: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الثاني من شهر أكتوبر سنة 2026. في الجولة دي حنستعرض القضايا التالية: ماذا دار في المكالمة الهاتفية بين البرهان والرئيس الصيني؟
13: أول أكتوبر 1949 اللي هو دخول قوات الحزب الشيوعي اللي هو جيش التحرير الشعبي لبكين.
12: هل يحق للبشير السفر للعلاج بالخارج؟
10: ولا يوجد الآن في مواجهة الأخ الرئيس أي إجراء في النيابة ولا أي إجراء في القضاء مطلقا.
11: جرائم ضد الإنسانية وتغويض النظام الدستوري دي جرائم لا يجوز فيها الإفراج، ناهيك عن السفر خارج السودان.
12: ماذا يقول القانون بشأن التصرف بالبيع والشراء في حواشات مشروع الجزيرة؟
14: في ملك حر، نحن من غيره نعترف إن في ملك حر، لكن الأغلبية 60% بمناسبة يعني ملك منفع.
12: أزمة وقود في بور السودان ومدني،
15: والأسبوع ده اتعكست، بقى في جاز متوفر والبنزين أزمة،
16: فوضى من القواضة النظامية ما طبيعية، نزل الله العافية.
12: وقرار الجمارك بتوسيع الإقرار المسبق، هل هنالك أضرار للمصدرين والموردين؟
7: يعني ما في، أنا ما شفت لي محطة أو ميناء مثل ميناء بور السودان أو سواكن يعمل بس لمدة 25 ساعة في الأسبوع.
12: كل هذا بعد الفاصل.
17: دبنجا، أخبار لكل السودان.
12: أهلا بكم مرة أخرى. ما زال الجدل يدور حول الخبر المتعلق بسفر الرئيس المخلوع عمر البشير للعلاج بالخارج، بين من يرى حقه في السفر إلى الجهة التي يريد ومن يقول بأن مكانه الحبس بسبب التهم الجسيمة المنسوبة إليه. في هذا المحور نستمع إلى إفادتين، الأولى من المعز حضرة المحامي، وسنبدأ بها جولة اليوم.
11: طبعا الوضع القانوني للمتهم البشير والآخرين، البشير لديه عدة بلاغات غيد المحاكمة من ضمن البلاغ بتاع الانقلاب ده، في بلاغات مفتوحة ضده، بلاغات برضو مضبوط فيها في النيابة لسه لم تحول للمحكمة. أيا كان الوضع، هو وفقا للقانون لا يجوز لمتهم مثل البشير مفتوحة فيه بلاغات جرائم ضد الإنسانية وتغويض النظام الدستوري، دي جرائم لا يجوز فيها الإفراج، ناهيك عن السفر خارج السودان. فيبدو أنه دي بدعة خاصة بعد سيطرة الإسلاميين الآن بعد الدولة بعد هذه الحرب وبعد انقلاب البرهان، يريدون تهريب البشير إلى دولة أخرى، هذا هو الواضح، لأن القانون لا يسمح بوجوده خارج السين، ناهيك عن وجوده خارج البلد، فده تصرف غير قانوني. ثانيا، السلطات العسكرية لا تملك هذا الأمر في أنه تسمح له أو لا تسمح، لأنه البشير كمتهم هو يفترض المسؤول عنه هو النيابة، النيابة في البلاغات التي لم تحول للمحكمة أو السلطة القضائية، وبالتالي السلطات العسكرية لا تملك هذا الأمر. لكن نحن الآن نعيش دولة لا توجد بها مؤسسات عدلية، العسكر يتحكمون في كل شيء، وبالتالي هي القضية موجودة ومفتوحة، لكن إن حدث هذا الأمر دي مخالفة واضحة للقانون، ودي واضح أنهم يريدون على المساعدة على الإفلات من العقاب. البشير متهم في قضايا داخلية وخارجية مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، كيف يسمح له بالخروج؟ هذا نعتقد سوف يكون هناك تواطؤ، سوف يذهب إلى إحدى الدول التي لها كانت علاقات مع الإسلاميين ويريدون أن يقتلوا هذه القضية، لكن القضية لن تموت، لأن الجرائم التي ارتكبها البشير في بلاغ الانقلاب أو غيرها بلاغات لا تسقط بالتقادم، لأنه يعني هي جرائم مستمرة، ومهما هرب سوف يأتي يوما ليحاكم. نحن من لحظات الحرب الأولى عندما تم إخلاءهم من سجن كوبر طالبنا سلطات السجون بإعادتهم، وهم يدعوا أن الدعم السريع هو الذي قام بتهريبهم، ودي معلومة غير صحيحة، وضحضها مدير السجون قال إحنا سمحنا لهم بالخروج وكتبنا لهم تعهدات إنه الحرب بعد ما تجيف يرجعوا تاني. الكلام ده الآن سجن كوبر مفتوح له أكثر من سنتين، لماذا لم يتم القبض عليهم؟ لماذا لم يتم إعادتهم؟ بل هم موجودين ويمارسوا حياتهم السياسية. بل أحمد هارون المتهم في عدة بلاغات بيطلع في البيانات وبيجتمع، لأنه السلطة الآن للأسف يعني هنالك تماهي واضح ما بين العسكر ومجموعة النظام السابق، وبالتالي ما يحدث كلها مخالفات. حتى السماح لبكر حسن صالح وعبد الرحيم محمد حسين بالخروج إلى منازلهم دي مخالفة، لأن العسكر لا يملكون هذا الأمر. دي المتهمين يجب أن يعودوا إلى السجن، طالبنا مرارا وتكرارا، لكن للأسف الشديد للنيابة قامت بواجبها ولا السلطة القضائية قامت بواجبها.
12: والإفادة الثانية من الأستاذ محمد الحسن الأمين عضو هيئة الدفاع عن المخلوع عمر البشير.
10: الرئيس السابق المشير عمر البشير موجود الآن في محبسه أو في حبسه في الخرطوم، وهو يتلقى العلاج في مستشفى العلياء في السلاح الطبي بعد أن عاد من مروي نتيجة لتدهور حالته الصحية وضرورة نقله لمزيد من الفحوصات والإجراءات التي تتوفر في مستشفى عالية، والتي لا تتوفر حقيقة كلها، وإنما هنالك تقرير طبي بضرورة سفره للعلاج لمعالجة بعض الأعراض التي ظهرت والتي لم يعرف ولم يحدد لم تحدد، وبالتالي فإن سفره أصبح ضرورة، وهناك تقرير طبي بهذا المعنى. وكذلك طالبت أسرته ونحن نطالب في هيئة الدفاع بحقه في أن يتلقى العلاج خارج السودان، لأن هذه مسألة ضرورية ومن حقوقه. الموافقة التي سبقت بالنسبة له كانت مجرد إخطارات شخصية له من بعض الجهات، ولكنها لم تنفذ، بمعنى أن هنالك وعد بسماح له بالسفر وإطلاق سراحه، ولكن هذا الوعد لم ينفذ، بينما نفذ لبعض الذين كانوا معه في الاعتقال. ولا يوجد الآن في مواجهة الأخ الرئيس أي إجراء في النيابة ولا أي إجراء في القضاء مطلقا، لأن قضية 89 تم تعليقها، وكل المتهمين الآن سواء كانوا داخل أو خارج السودان موجودين ويتحركون بحرية. وطبعا الحرب فرضت ظروف مختلفة تماما، فأكثر من 2000 محكوم بالإعدام الآن خرجوا ولم يعودوا بعد، وكذلك يعني حتى الذين شاركوا في القتال وقتلوا وقاموا بكثير من الجرائم وعادوا الآن هم يتحدثون في المنابر وعادوا. فكيف بشخص حكم السودان 30 عام وضحى بنفسه في جنوب السودان وفي مواقع أخرى وتعرض للكثير من المخاطرات نتيجة لوفائه لهذا الوطن؟ وبالتالي فلا نعتقد أن هذا يعني طلب يعني نقدمه للأخ رئيس قادة الدولة بما يعني وكأنه طلب لشخص عادي، وإنما هو طلب لشخص قدم الكثير لبلاده. فبالتالي نحن نعتبر أنه ضروري جدا، من الضروري جدا السماح للسيد الرئيس السابق بأن يذهب للعلاج في الخارج، وهذا يعني من أقل ما ممكن أن يقدم له إن شاء الله.
12: بعث القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ببرقية تهنئة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. المحلل السياسي صهيب حامد يحدثنا بالمزيد من التفاصيل عن العلاقات السودانية الصينية.
13: وفي الحقيقة هي المهاتفة يعني هي ما مهاتفة لمسألة متعلقة بأحداث جارية، بقدر ما إن هي تهنئة بالعيد الوطني للدولة الصينية. الدولة الصينية تأسست في أكتوبر، أعلنت في أكتوبر 1949 أول أكتوبر 1949 اللي هو دخول قوات الحزب الشيوعي اللي هو جيش التحرير الشعبي لبيكين، ومخاطبة ماو تسي تونغ الشعب الصيني من على ميدان تيانامين. هي روتينية، لكن في الحقيقة طبعا هناك الملاحظ للعلاقات الصينية السودانية يلاحظ إنه في تطور بطيء، تطور في حراك بطيء. الحراك ده المؤشرات بتاعته هو الاتفاقية بتاعت قسمة الإنتاج في معدن النحاس في شرق السودان، ومن زمن طويل يا دوبك يعني الشركات الصينية الكبيرة اللي هي شركات الدولة تخش في استثمار منذ الخروج من الاستثمار في البترول. ده نمر واحد. نمر اثنين ما يتم تداوله في الأطر الرسمية عن اتفاق حول ميناء، منح ميناء استثمار الصين في ميناء على البحر الأحمر. مسألة دي بيبقى ده تحول كبير، ده انقلاب كبير في العلاقات بين السودان والصين، لأنه المسألة بتاعت الموانئ أصبحت من أهم العوامل الجيوسياسية في العلاقة بين الدول. ودولة الأمارات العربية المتحدة كان عندها اتفاق من زمن لي كيشيان اللي هو رئيس الوزراء السابق الصيني في إنه الأمارات هي تبقى الوكيل بتاع الصين فيما يتعلق بمشروع الحزام والطريق. عشان كده كان الاتفاق على ميناء أبو عمامة الذي تم إلغاؤه. والصين لأنها كان عندها علاقات جيدة اقتصادية، علاقات اقتصادية واستثمارية جيدة مع الأمارات، فهي بتعتمد على الأمارات كانت في مسائل كثيرة. لكن يبدو هناك في كثير من المتغيرات الناتجة عن الحرب مع إيران، والحرب مع الحوثيين، الحرب في مضيق هرمز، والحرب في البحر الأحمر. ففي متغير مهم جدا جدا جعل الصين تقترب ببطء من السودان، من السوق السوداني كمدخل لأفريقيا. أنا أعتقد أن المسألة دي بتخلي الصينيين على المستوى الدولي قريبين للسودان، رغم أنه بتصدى للمسألة دي هم دائما الروس، لأنه عينهم على القاعدة العسكرية في ميناء بورسودان. لكن أنا أعتقد أنه الصينيين قد أدركوا مؤخرا أنه الأماراتيين لا يستطيعون خدمتهم على الساحل السوداني على البحر الأحمر، وأنه المسألة دي أصبحت من الأحلام، وأنه لا تستطيع الأمارات مرة أخرى أنها تقوم بدور الوكيل في مشروع الحزام والطريق. عشان كده الصينيين دخلوا في المسألة بتاعت الميناء، والمسألة دي في غاية الأهمية، وهي دي مدخل مهم جدا جدا وتطور جيوستراتيجي مهم جدا جدا للعلاقة بين السودان وبين الصين.
12: أدانت شبكة أطباء السودان الهجوم الذي نفذته قوات الدعم السريع عبر طائرة مسيرة على داخلية جامعة كردفان بمدينة الأبيض يوم الخميس، والذي أسفر بحسب المعلومات الأولية عن مقتل 5 مدنيين وإصابة 47. الدكتورة تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة الأطباء تحدثت لدبانجا بهذا الخصوص.
18: تدين شبكة أطباء السودان بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته قوات الدعم السريع عبر طائرة مسيرة على داخلية جامعة كردفان بمدينة الأبيض اليوم الأول من أكتوبر، والذي أسفر بحسب المعلومات الأولية إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 47 آخرين، في حادثة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في البلاد. تؤكد الشبكة أن استهداف دور إيواء الطلاب والمنشآت التعليمية يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني ويعرض حياة المدنيين للخطر. وترى الشبكة أن هذا الهجوم يأتي ضمن تصاعد مقلق للهجمات التي تنفذها قوات الدعم السريع ضد المنشآت الخدمية والمدنية وسط صمت دولي مستمر تجاه الانتهاكات المتكررة بحق المدنيين. تطالب شبكة أطباء السودان الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية بإدانة استهداف المنشآت المدنية ومن يقف خلفها، والعمل على محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب، إلى جانب دعم الاستجابة الطبية العاجلة للمصابين والمتضررين من الهجوم. تسنيم الأمين، شبكة أطباء السودان.
12: انتقد رجل الأعمال معاوية أبا يزيد أداء الجمارك والقرارات الخاصة بتوسيع الإقرار المسبق واحتساب الرسوم بالدولار بدلا عن الجنيه السوداني، وأضاف في هذا الخصوص لراديو دبنجا:
7: القرار غير موفق في هذا الوقت، لأنه الآن البلاد تمر بأزمات كبيرة جدا في توفير السلع الاستراتيجية والسلع الضرورية للمواطنين، والقرار يزيد من التكاليف على الموردين ويزيد من التكاليف وارتفاع الأسعار، وغير ذلك القرار بأن الرسوم تدفع بالدولار، فده برضو حيساعد على تدني العملة الوطنية. فلماذا لا تدفع الرسوم أصلا بالجنيه السوداني إذا أصلا يعني كان في قرار بهذا الشأن؟ الموضوع الأهم كمان، احنا بنعاني الآن من تدهور في شبكة الاتصالات، لأنه السودان يعني في تدهور وانهيار كامل في شبكة الاتصالات. في مشاكل ومعوقات كثيرة جدا الناس بتعاني منها الآن، يعني بالذات يعني منذ وصول الدكتور كامل إدريس بقرارات إنشاء منصة بلدنا اللي هي برضو بتساعد على عرقلة وعدم انسياب السلع للبلاد، وبتأخر في عمليات التخليص بعمليات التصديق بالفواتير، بأنك لا تصدق فواتير، ومن رسوم كان بكاد ب25 تصبح ب500 ألف، وبتأخذ زمن من 3 لـ4 لـ5 يوم لمشاكل بتواجهها المنصة من مشاكل التواصل وانهيار الحاصل في شبكة الاتصالات في البلاد. هذا بيساعد على تأخير التخليص، والتأخير طبعا بيزيد من التكاليف، لأنه كل ما تتأخر في عملية التخليص عليك رسوم إضافية لشركات الشاحنة، رسوم إضافية لهذا الموانئ البحرية وإلى آخره. وكنا نتمنى مع أن وزير المالية ومدير عام الجمارك يعني بدل إصدار مثل هذا القرار تسهيل الإجراءات وسرعة التخليص في المحطات الجمركية. هل يعقل محطة جمركية أو المحطات الجمركية في السودان تعمل بمعدل 25 ساعة في الأسبوع؟ دي مشكلة كبيرة جدا، يعني ما في، أنا ما شفت لي محطة أو مينة مثلا زي مينة أبو السودان أو سواكن يعمل بس لمدة 25 ساعة في الأسبوع، فده كله بيساعد في تأخير عمليات التخليص وبيزيد في عمليات التكاليف. كانوا يضعوا حل لمثل هذه الإجراءات وسرعة الإجراء بتاع التخليص مع توفير النواحي الأمنية في المحطات الجمركية والحفاظ على ممتلكات المواطنين، وتكون في زيارات تفقدية باستمرار للمحطات الجمركية والوقوف على حل المشاكل وضع الضوابط لتسهيل الواردات. فالقرار غير موفق في ظل هذا الوقت، وبالذات في ظل هذا التدهور الاقتصادي الحاصل في تدني العملة الوطنية بعد وصول دكتور كامل إدريس وإطلاق مشروعه الأمل. ولكن للأسف الشديد الدولار من 2700 الآن نحن بنصل ل 8300 لسعر الدولار، فده كله بيؤكد بأن السياسات الاقتصادية الصادرة تؤكد بأنها غير جيدة وغير موفقة حكومة الأمل في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد. فإضافة إلى ذلك القرار الصادر من دولة الأمارات العربية بمنع الصادرات والواردات عبر دولة الأمارات العربية، ومعروف دولة الأمارات العربية كموقع وكمركز تجاري عالمي، فالحاوية كانت بتكلف 15 ألف، الآن نحن نقول بدنا على حساب 50 ألف درهم، يعني 15 ألف درهم إلى 50 ألف درهم تكلفة الحاوية. بعد تجي كمان بتخش في التعقيدات والإجراءات، وده كله هيساعد في ارتفاع الأسعار والتكاليف على المنتجات، حتى بالساعد حتى على عملية الإنتاج الزراعي والصناعي. فبعد شوية نحن هتكون عندنا زيادة في التكاليف، فالصادرات بتاعتنا هذا ما حتنافس، لأنك أنت كل يوم عايز إيرادات غير مدروسة، ودي مشكلة كبيرة جدا يعني منها الآن الاقتصاد السوداني. والأمور واضحة للناس، القلاء الحاصل، ارتفاع في الأسعار، دي كلها أسباب لهذه القرارات. فنتمنى يعني بإذن الله يعني يحصل تصحيح ويحصل تحسين في وتعديل وإلغاء هذا القرار. شكرا جزيلا.
12: ما زال هناك الكثير من عدم الوضوح حول حديث محافظ مشروع الجزيرة الخاص بوقف البيع والشراء والتصرف في الحواشات. جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي يقدم بعض الملاحظات حول نصوص القانون حول هذا الموضوع.
19: حقيقة قانون مشروع الجزيرة لسنة 2025 في السودان عنده مادتين أساسيتين بخصوص بيع وشراء التصرف في الحواشات، اللي هو مادة 16 والمادة 17. المادة 16 بتكلم عن ملكية الحواشة، هو القانون قرر ان الحواشة المخصصة للمزارعين، قال قبل صدور القانون التعامل باعتبار الملكية وفق احكام القانون بالنسبة للمزارعين غير اصحاب الملك الحر. هو هنا بيتكلم بمناسبة مشروع الجزيرة ما كله ملك حر،
14: الناس الراسي صادعين راسنا بملك حر وحقنا كذابين. في ملك حر، نحن بنغيره ونعترف ان في ملك حر، لكن الاغلبيه 60% بمناسبه يعني ملك منفعه مستعجله للحكومه لمده 99 سنه قبل التجديد. يا في الملك الحر برضو الاقباط عنده نسبه محدده، والاتراك برضو عنده نسبه محدده، وليه اللي قد يستعجلوا لحكومه السودان، ودي نقطه مهمه الناس لازم تعرف الكلام ده. الاهم في موضوع البيع اللي هو الماده 16 على 5 الوضع ثلاثة قيود على ملكية الحواشة، إنه بيتكلم إنه تستغل الحواشة للزراعة فقط، وعدم تفتيت الحواشة اللي هو يعني عدم تفتيت معناها عدم بيعه بال بال بال بال بالقطايا يعني أو بال بال بالفدادين يعني منع الكلام ده. طيب وبرضه بقول إن ده بيع الحواشة أو التنازل أنها تطبق أحكام كسب الملكية بالشفعة. كسب الملكية بالشفعة يعني انت تبيع لجارك او لزول قريب لك في المزرعة فقط، يعني ما تبيع لزول برا. طيب المادة 16 برضو بيتكلم عن الـ عن الـ عن الـ عن الـ عن البيع والتنازل والرهن. يعني المادة 16 بيتكلم عن البيع والتنازل والرهن، وتنص المادة 16 على واحد انه قال ما مراعاة احكام الشفعة الواردة في المادة 16 اللي هو اللي هسي ذكرناه فوق، يجوز للمزارع الملك الحر التصرف في الحواشة بالبيع أو الرهن أو التنازل وفق الموجهات المضوا يعني إدارة مشروع مجلس إدارة مشروع الجزيرة. والمادة 17 على 2 أعطت مجلس الحق تحديد الحد الأدنى لمساحة ملكية الحواشة اللي هو المنفع. الكلام ده بخصوص بمناسبة ناس ملك المنفع ما الملك الحر. طيب لا لا لا لا. الخلاصة القانونية بقول شنو؟ إنه القانون بتاع 2005 يمنع بيع الحواشة بصورة مطلقة، إنما إيجار البيع أو التنازل بشرط الالتزام بموجهات مجلس الإدارة بمشروع الجزيرة، ما مراعاة حق الشفعة وعدم التفتيت الحواشة. ده الكلام اللي استند عليه بمناسبة مدير إدارة المشروع اللي هو يتكلم عنها، وفي نفس الوقت بمناسبة المشروع القرار ده قرار إداري بمناسبة، والمسألة دي يترتب عليها بين البائع والمشتري اتفاق، يعني إذا اتفق قدام المحامي وأغروا ببيع أمام المحامي إنه تنازل عن حواشة، ده نقطة مهمة جدا الناس لازم يعرفوا بمناسبة، وإنه ده واحد ما بتكفي بإنه هو يتنازل قانونيا خلاص. يعني السبب انه مشروع قانون ما انه يعني قانون مشروع الجزيره لسنه 2005 الممارسه القضائيه واللاحقه يغر بان اتفاق الطرفين بين الاجراءات القانونيه لنقل ملكيه المنفعه دي في اللي هو في ثلاثه حالات ذكر في الماده 16 كويس، انه الحواشة دي تباع لكن ما يتم تفتيته، ويمكن يراهن يمكن يرهن او يمكن يتنازل صاحبه كويس، بالكمبليت الحاجة الموجودة دي بمناسبة. عشان كده القانون ده واضح جدا بمناسبة، ولكن هنا ده يحتاج انه ناس لازم يكونوا واعيين جدا انه القوانين اللي بتطبق في مشروع الجزيرة كمشروع اتحادي ما زي قانون بتاع مشروع الرهد ولا زي قانون بتاع مشروع حلفة. نحن في مشروع الرهد الزراعي لو انت اشتريت لك سرابة انت بتعمل بشيل يعني يعني يعني من الجسم ومن الصمات وتمشي إدارة المشروع يعمل لك تنازل باسمك انت، لكن إدارة المشروع ما زي ده. بعد ذلك ما تنسوا بمناسبة بعد الحرب ده طبعا الناس دي اتجهوا لشغل عنصري بحت بمناسبة، الهدف منه عملية نزع الحواشات من أبناء الكنابس، وليس إلا يعني بكل صراحة يعني، والقوانين هو ده قوانين إدارية لتنظيم العمل فقط يعني. لذلك يعني حتى أنا في تقدير القوانين ذاتها فيها فيها فيها تضارب بكل صراحة. وبعد ذلك تاريخيا هم النازل نزعوا من أهلنا حواشات كثيرة جدا اللي هو مذكورة في كتاب مشروع الجزيرة القصة التي بدت اللي هو 3800 وكسر حواشة نزعوا بفعل إنه وضعوا قوانين معيقة لامتلاك الجنسية السودانية. لذلك نحن نبهنا للناس إنه يشتروا، لكن يشتروا وفق الإدارة بتاعت المشروع عشان بعدين أنت ما لك ده ما يروح حدر ساكت يعني. شكرا جزيلا وبارك الله فيكم.
12: ونختتم بأزمة الوقود في كل من بور سودان ومدني، حيث تحدث مواطنون من هناك عن مشاهد الصفوف الطويلة للسيارات بمحطات الخدمة وأثر الأزمة على الحياة اليومية. نبدأ من بور سودان.
15: والله طبعا الأزمة دي موجودة يعني، لكن طبعا الأيام الفاتت كان في

0: والبنزين كان متوفر نسبيا. والاسبوع ده اتعكست، بقى في جاز متوفر والبنزين ازمه. فهي الازمه موجوده وفي صفوف، في الجاز كان في صفوف كبيره جدا جدا، وفي البنزين في صفوف كبيره جدا جدا. والسوق الاسود في الجاز كان عامل زي 50 في السوق الاسود الجالون، يعني اللتر زي 11,000 وحاجه يعني. لكن عموما الاسعار ما فيها زياده كثيره، يعني الاسعار بتاعت ما قبل الازمه وهسه ما في زيادات كبيره. ممكن تكون في زياده بسيطه في البنزين. عمل ازمه طبعا، عمل ازمه في المواصلات. امس ده كان امس نحن مشينا كان الناس ما عندها مواصلات عديله، اليوم انا ما اعرف، كان في ازمه كبيره طبعا في البنزين. عمل ازمه ثانيه في الانتاج برضو، في المصانع، في الترحيل، في المواد الغذائيه زادت بسبب الحاجه دي. فهو عامل ازمه في المواصلات وعامل ازمه في الترحيلات وفي النقل، وكله دي كانت ازمات ووضع سيء سيء سيء سيء شديد جدا جدا. فده الحاصل غير.
1: ومن بورسودان الى مدينه ود مدني.
2: بصوره سريعه كده تفاقمت ازمه الوقود بصوره غير طبيعيه. زادت الصفوف طرمبتين في مدينة المدني، طرمبة الواجهة الفيلمين البري وطرمبة المقرنة العين المنيرة، هم الشغالات. تكدس كبير للعربات، فوضى من القوات النظامية ما طبيعية، نزل الله العافية. مدينة المدني تشهد حالة من انعدام غاز الطهي، المواطنين برضو في معاناة، الواحد بيشيل همبوبته ويفتش كل مدينة المدني. حتى بعد الغلاء وبعد تنزيل التزعيرة اللي هي من 95 عملت 106، حتى اليوم نزل تزعيرة البنزين من 37، في ناس بتقول حتعمل 40، وفي ناس بتقول عاملة 38، لكن حتى الآن ما موجود، ما في توفر لأبسط مغامرة الحياة. المواطن بيعاني أشد المعاناة في مدينة المدني. المواطن في هذه الأيام يلعن دولة العسكر تماما، بيشوف الفوضى من الوضع النظامية حتى أبسط الحاجة. أضف لي كده زيادة الغلاء في السوق من المواد التموينية، حاجة مؤسفة جدا. يعني الواحد في كل أسف يعني يشهد تدهور الاقتصاد والانهيار التام. بأمانة كده يعني نزل الله العافية لكل المواطنين، وهم يرفعون أيديهم وكف الدعاء إلى المولى عز وجل إنه ربنا يصلح الحال. لكن يعني مشهد مؤسف جدا في مدينة المدني. المواطن يعاني بشدة، في صفوف بنزين، في فتش غاز، غلاء في المواد التموينية. يعني ربنا يعني يصلح الحال ويبعد الشرذمة مدى المؤتمر الوطني والكيزان.
1: بهذا أعزائي نصل إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
4: من الأخبار لراديو دبنجا ليوم الجمعة الموافق 2 أكتوبر 2026. مجلس الأمن يحدد 8 أكتوبر موعدا مبدئيا للتصويت على تمديد عقوبات السودان. واشنطن تدفع نحو حظر سلاح شامل على السودان في مشروع قرار بمجلس الأمن. وفد لجنة تهيئة الحوار السوداني يبدأ لقاءاته بالقاهرة باجتماع مع سفراء الاتحاد الأوروبي. الحرب والسلام والانتقال المدني على طاولة لقاء حمدوك بمركز واشنطن لسياسة الشرق الأدنى. البرهان يهني الرئيس الصيني بالعيد الوطني ويؤكد حرص السودان على تعزيز الشراكة مع بكين. محامي البشير: دول عدة أبدت استعدادها لاستضافته وعلاجه خارج السودان. محامي البشير: بقاءه في الحبس أكثر من 7 سنوات يثير تساؤلات بعد توقف الإجراءات. الجيش السوداني يعلن استعادة منطقة المزروب بشمال كردفان بعد معارك مع الدعم السري. تحذيرات من مجاعة بالنيل الأزرق مع تفاقم أوضاع عشرات الآلاف من النازحين. النيل الأزرق 45 ألف نازح في بولونغ يواجهون انعدام الخدمات وشبح الجوع. أكثر من 25 ألف نازح من جيسان يواجهون شحوة الغذاء والمياه والمأوى.

الجوع يدفع نازحين لتناول أوراق الأشجار في الكرموك. النيل الأبيض تعتمد زيادة جديدة في أسعار المحروقات وجالون البنزين يقفز إلى 40,000 جنيه. تحذيرات نقابية من انهيار اقتصاد يهدد معيشة السودانيين. تنسيقية المهنيين تآكل الأجور يدفع آلاف الأسر إلى خط الفقر. انتهاء امتحانات المتوسطة بالنيل الأبيض وحرمان نحو 3,000 طالب من الجلوس.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع الذي يأتيكم عبر راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في برنامجنا لليوم السبت 3 أكتوبر للعام 2026 نبدأ حصاتنا الجاري بإلقاء الضوء على السودان في الصحافة العالمية، حيث ينضم إلينا زميلنا عبد المنعم شيخ إدريس من واشنطن ليرصد لنا كيف تناول الإعلام الدولي والوكالات العالمية الشأن السوداني. مرحبا عبد المنعم.
1: شكرا لك وأهلا بكم مستمعينا الأعزاء في كل مكان. في حلقة هذا اليوم نستعرض كيف تناول الإعلام الدولي الشأن السوداني خلال هذا الأسبوع، من تغطيات وكالة الأسوشيتد بريس في أديس أبابا إلى تحليلات الجزيرة الاقتصادية والإنسانية. نرصد معكم 5 ملفات مختلفة: اتهامات إثيوبية تطال السودان بدعم متمردي تيغراي، انهيار الجنيه السوداني وتفاقم معاناة الأسر، تحليل معمق لكارثة مناجم الذهب، هجوم جديد لقوات الدعم السريع على سوق في كردفان، واتصال مباشر بين البرهان وولي العهد السعودي. 5 زوايا مختلفة تلتقي جميعا عند حقيقة واحدة، هي حرب دخلت عامها الرابع وتتمدد تداعياتها لتطال الإقليم بأسره.
2: راديو دبنجا.
1: افتتحت وكالة الأسوشيتد بريس تغطيتها هذا الأسبوع بخبر إقليمي مثير للقلق، إذ أفادت بأن رئيس أركان الجيش الإثيوبي الفريق بيرهانو جولا ألمح إلى أن إريتريا والسودان ومصر تدعم قوات متمردة تمكنت من السيطرة على عدة بلدات استراتيجية في شمال إثيوبيا، في تصعيد يثير مخاوف من اتساع رقعة النزاع إقليميا. ونقلت عن محلل متخصص في شؤون القرن الإفريقي قوله إن إثيوبيا اتهمت في مراحل مختلفة كل من السودان ومصر وإريتريا بالمساهمة في زعزعة استقرارها الداخلي. في المقابل ردت إريتريا على هذه الاتهامات، إذ نقلت وكالة الأسوشيتد بريس عن وزير الإعلام الإريتري يمام مستقل قوله إن سعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري أثار قلق إريتريا والصومال، وأن تحركها لاستضافة تدريبات ميليشيات داعمة للجيش السوداني وضعها في مواجهة مع جيرانها. من جانبها قدمت شبكة الجزيرة تحقيقا إنسانيا مؤثرا من ميناء بور سودان، حيث روت سيدة تدعى عائشة تعمل في بيع الشاي والقهوة كيف أن كوب القهوة كان يباع قبل الحرب ب1000 جنيه سوداني، أي ما يعادل $1.70 بأسعار ما قبل الحرب، في حين أن دخلها اليوم أعلى رقميا، لكنه لم يعد يكفي لتغطية احتياجاتها. وأوضحت أن الجنيه السوداني شهد انهيارا متسارعا، إذ بلغ سعره في السوق الموازية بحلول 22 سبتمبر نحو 7500 جنيه مقابل $1، فيما تجاوز معدل التضخم السنوي 41% خلال يوليو. وأضافت أن ما يقارب 41% من سكان السودان يعانون من أزمات غذائية حادة وفق تصنيف المرحلة المتكاملة لأمن الغذاء، وهو مرجع دولي رئيسي لرصد الجوع. وفي تحليل معمق نشرته شبكة الجزيرة أيضا تحت عنوان مخاطر قاتلة، ربطت الشبكة بين موجة انهيارات المناجم الأخيرة وانهيار الاقتصاد السوداني، موضحة أن قطاع الذهب ظل أحد أهم مصادر الدخل في البلاد منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل عام 2023، رغم كونه من أقل الصناعات تنظيما وأكثرها خطورة على العاملين فيه. وأشارت الشبكة إلى أن الجنيه السوداني فقد نحو 5 أسداس قيمته منذ اندلاع الحرب، إذ كان الدولار يباع بنحو 570 جنيها قبل الحرب، ليصل سعره بحلول إبريل عام 2026 إلى 3500 جنيه أو أكثر، وهو ما غذى تضخما حادا في أسعار الغذاء والنقل والوقود. هذا الانهيار الاقتصادي حسب التحليل هو ما يدفع عشرات الآلاف إلى المخاطرة بحياتهم في مناجم غير آمنة بحثا عن الذهب كملاذ أخير للبقاء.
2: راديو دبنجا.
1: أما مرصد الصراعات العالمي التابع لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي فقد وثق نقلا عن وكالة الأناضول حادثة جديدة تعكس استمرار العنف ضد المدنيين، إذ أفاد بأن قوات الدعم السريع قتلت 5 مدنيين وأصابت 27 آخرين في هجوم بغرض النهب استهدف سوقا للذهب ومحال مجاورة في أمبادر بشمال كردفان. ولفت المرصد إلى أن هذا الهجوم جاء بعد أيام قليلة فقط من إعلان الجيش السوداني سيطرته على 12 منطقة في ولاية شمال كردفان في أكبر مكاسب ميدانية يحققها هناك منذ أشهر. تزامن يكشف كيف ترتبط التحولات في خريطة السيطرة العسكرية بموجات جديدة من العنف ضد السكان المدنيين. وفي تطور دبلوماسي رصد مرصد الصراعات العالمي نقلا عن وكالة السودان للأنباء اتصالا هاتفيا أجراه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مع القيادة السعودية، فقد اتصل بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لإدانة هجمات الحوثيين على الأراضي السعودية وللتعبير عن دعمه لإجراءات الرياض الأمنية على حدودها، خطوة تأتي في سياق تقارير متكررة تشير إلى تعمق التقارب بين الخرطوم والرياض في وقت تسعى فيه السعودية لتوسيع دورها في الملف السوداني إلى ما هو أبعد من جهود الوساطة. مستمعين الأعزاء، بين اتهامات إقليمية تهدد بتوسيع رقعة النزاع إلى القرن الإفريقي وجنيه سوداني منهار يسرق لقمة العيش من الأسر البسيطة، وتحليل يكشف كيف يدفع الانهيار الاقتصادي الآلاف نحو مناجم قاتلة، وهجوم دموي جديد يطال سوقا مدنيا في كردفان، وتقارب سعودي سوداني يعيد رسم خريطة التحالفات الإقليمية. يبقى السودان قصة واحدة معقدة يرويها الإعلام الدولي من زوايا متعددة. عبد المنعم الشيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
2: راديو دبنجا.
0: كما نشرت غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني هذا الأسبوع مجموعة من التقارير المتنوعة التي تسلط الضوء على قصص المحكومين بالإعدام في سجون الجيش والمعاناة اليومية للمدنيين في مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار، إضافة إلى سبل الحد من انتشار خطاب الكراهية. نستهل ملفاتنا لهذا الأسبوع بالتحقيق الذي نشرته صحيفة السودان تريبيون الإلكترونية بعنوان اعترافات تحت التعذيب، محكومون بالإعدام في السودان يكشفون كواليس المحاكمات.
3: أرحب بالمستمعين الأعزاء في راديو دبنجا من خلال حصاد الأسبوع. تسليط الضوء على تقرير منشور في صحيفة السودان تريبيون بعنوان احترافات تحت التعذيب، محكومون بالإعدام في السودان يكشفون كواليس المحاكمات، حيث يروي محكومان بالإعدام في سجن الهدى بأم درمان تفاصيل احتجازهما ومحاكمتهما بتهم تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع في قضيتين تشير إفادتهما وإفادات ذويهم إلى أنهما شابهما القمود ومخالفات واسعة في إجراءات التوقيف والتحقيق. وبينما يؤكد أحدهما أن احترافاته انتزعت تحت وضعة التعذيب الشديد، تفيد أسرة الآخر بأن توقيفه جاء نتيجة بلاغ كيد على خلفية عمله الإنساني قبل أن ينقطع أثره لأكثر من عام ويصهر لاحقا محكوم بالإعدام. وتأتي هذه الشهادات في ظل استمرار محاكمات لمدنيين واجهون تهمة بالتعاون مع الدعم السريع منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، وسط تحذيرات متزايدة من منظمات حقوقية ومحامين أزاء قيام ضمانات المحاكمة العادية المعدلة، وتستند أغلب هذه المحاكمات إلى المادتين 50-51 من القانون الجنائي السوداني المتعلقتين بتغويض النظام الدستوري وإسالة الحرب ضد الدولة، وهما تهمتان تصل عقوبتهما إلى الإعدام. يقول محمد أحمد، وهو اسم مستعار لأحد النزلاء المحكومين بالإعدام في سجن الهدى لسودان تريبون، إن رحلتي بدأت بتوقيفي في شارع الوادي بأم درمان وانتهت بإصدار حكم الإعدام بحقه بعد أسابيع من الاحتجاز السري داخل مقر تتبع لخلايا أمنية. يوضح محمد إنه قصد مقر أحدى الشركات في شارع الوادي لمقابلة قريبه قبل أن يوقفه عنصر عسكري، وجه له اتهام بسرقة أساس منزلي، ليقتاد بعدها مباشرة إلى مقر خلية أمنية في منطقة لفة الوالي بشارع 20. وضيف أن طبيعة الاتهام تحولت سريعا إلى شبهة التعاون مع الدعم السريع، يبدأ أثر ذلك تحقيق رافقه وضرب وتعذيب متواصل استمر 3 أيام، وأسفر عن إصابات بالغ أدت إلى تركه لنحو 18 يوم حتى تلتئم جراحية قبل استئناف الاستجواب. ويشير محمد إلى تعرضه للضرب بأدوات صلب وسلاسل حديدية طوال 45 يوما قضاها في المقر ذاته قبل ترحيله إلى خلية أمنية أخرى في حي الصحافة بالخرطوم، حيث تكرر الاستجواب وعرض عليه الإفراج مقابل فدية مالية بلغت 10 مليار جنيه لم يكن يملكها. وحسب إفادته جرى نقله مباشرة إلى المحكمة دون المرور بقسم الشرطة ثم إلى سجن الهدى، لافتا إلى تسجيل احترافه القضايا تم تحت الإكراه والتهديد بإعادته إلى غرف التعذيب إن لم يكرر الرواية المفروضة عليه. وأكد محمد أن شهود الاتهام في المحكمة زعموا رؤيته مرتديا زيا عسكريا وحملا سلاحا وهو ما ينفيه قطعا، مشددا على أن بعض هؤلاء الشهود لم يكونوا موجودين أصلا في العاصمة خلال تلك الفترة. وتحدث النزيل عن تسجيل حالات وفاة لمتهمين آخرين دخل مقر الخلية الأمنية جراء التعذيب دون أن يتسنى لسودان تريبون التحقق بشكل مستغل من صحة تلك الوقائع أو تفاصيل الإجراءات القضائية من مصادر رسمية. يقول محمد إن القسم الذي يقبع فيه بسجن الهدى يضم نحو 1200 محكوم بالموجب المادتين 50-51 إلى جانب أعداد أقل من المدانين بالقد العمد وفق المادة 130. يختم حديثي بالإشارة إلى أن أكثر ما يزغي الكاهل وهو يترقب مصيره هو إدراكه التام بأن الحكم الصادر ضده بني كليا على احترافات انتزعت منه قصرا تحت التعذيب والترهيب. أما صالح عبدالله وهو اسم مستعار لصيدلي من أبناء منطقة سوبا قرب جنوب شرقي الخرطوم، فكان يقيم في مجمع العودة السكني ويسهم في توفير الدواء وإسعاف المرضى والمصابين قبل أن تحتغل قوة تتبع للاستخبارات العسكرية في مارس 2025. وتؤكد أسرتي لسودان تريبون عدم انتمائي لأي تنظيم سياسي، وشير إلى أنه كان مغتربا في قطر خلال فترة ثورة ديسمبر 2018 نافيا ما يتردد عن صلته بأي تحالفات مدنية أو مشاركته في الاحتجاجات. وخلال سيطرة الدعم السريع على المنطقة وصل صالح تقديم الخدمات الإنسانية لصالح المجمع، شملت نقل المرضى وتوفير أدوية الأمراض المزمنة والمساعدة في مواراة الجسامين، مستفيدا في ذلك من معرفة سابقة ببعض عناصر تلك القوات من أبناء الحي نفسه. وتفيد الأسرة بأن قوة عسكرية اقتاد الصالح من منزله في 26 مارس 2025 فقيادة الضابط يقتن الحي ذات وأسر بلاغ كيدي تقدم به أحد معارفه بسبب خلافات شخصية متعلنة بوشاية مزعومة تسبب سابقا في توقيف ذلك الضابط لدى الدعم السريع. بعقب توقيف انقطعت أخبار صالح تماما عن أسرة التي جهلت مكان احتجازه طوال عام كامل قبل أن تبلغها إفادات غير رسمية برؤيته لمرة واحدة في معسكر الألفون العسكري. وفي عام 2026 فوجئت الأسر بوجوده داخل سجن الهدى بعد صدور حكم بإعدامه في محاكمة قابت عنها علانية الإجراءات ومعايير العدالة بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع. من جهته يرى عضو المكتب التنفيذي لمحامي الطوارئ محمد صلاح الدين إن قضايا التعاون مع الدعم السريع تفتقر إلى الأساس القانوني السليم في ظل المخالفات الإجرائية الجسيمة التي تصاحب عمليات القبض وتوجيه الاتهام. ووضح صلاح الدين لسودان تريبيون إن توقيف هؤلاء الأشخاص يتسم بالتعسف مما يجعل إجراءات القبض والبلاغات اللاحقة باطلة لعدم صدورها على النيابة العامة وفق المصادر الجنائية المنصوص عليها. وشير إلى أن عمليات الاحتجاز تنفذها خلايا أمنية تتبع لجهاز المخابرات العامة دون إشراف قضائي أو شرطي وسط حرمان تام للمحتقلين من التواصل مع أسرهم أو محاميهم وإخفاء أماكن احتجازهم. وضيف الحقوقي إن غياب الإجراء الشكل الصحيح يقتضي قانونا شطب الدعوة، مشير إلى أن أغلب القضايا المرفوعة تحت المادتين 50-51 تشوبها عيوب جوهرية في ملفات الاستدلاء والتحري. وأكد صلاح الدين إن الإدانة في قضايا الإعدام تتطلب أدلة قاطعة لا تدعي مجال للشك، مذكرا بالقاعدة الفقهية التي توجب تفسير الشك لمصلحة المتهم وفي وقت تبنى فيه غالبية الأحكام الحالية على غرائن واهية وينبه إلى أن وجود الجغرافي للمدانين داخل المناطق التي كانت تسيطر عليها قوات الدعم السريع اضطرتهم للتعامل المعيشي معها لا يمكن اعتبارها قانونا دليلا على الإسناد أو التعاون الجرمي. وقد عضو هيئة محامي الطواري على أن فتح البلاغات يتم أحيانا بدوافع الانتقام أو تصفية الحسابات الشخصية، عادة تحويل هذه الملفات إلى جرائم موجهة ضد الدولة وتوظيفا سياسيا للقضاء استهدف ضبط المجال العام وترهيب المدانين.
0: وننتقل إلى ملفنا الثاني، حيث أطلقت مجلة أفق جديد حملة بعنوان تمطق المواقع بما ليس بالواقع، بمشاركة واسعة من رموز الفن والمجتمع والشباب والصحفيين. وتهدف هذه الحملة للتصدي لخطاب الكراهية ومحاربته. وللمزيد حول هذه الحملة يسعدنا أن يلتقي بنا رئيس تحرير مجلة أفق جديد الأستاذ عثمان فضل الله.
4: أهلا ومرحبا براديو دبنجة. نحن في مجلة أفق أطلقنا في 25 سبتمبر حملة شارك فيها عدد كبير من رموز المجتمع من فنانين وصحفيين وغيرهم من المهمومين بالشأن العام، اللي هي حملة تنطق المواقع بما ليس في الواقع. والحملة بتستهدف بشكل رئيسي جدا نقطتين أساسيتين، اللي هو انتشار خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي وحتى على الواقع، وكذلك المعلومات المضللة. الحملة مقسومة على 3 أجزاء، اللي هو جزء توعوي وده تعملت فيه فيديوهات عن التعريف بخطاب الكراهية، التعريف بالمعلومات المضللة، كيف أنت ما تساهم كمواطن في نشر هذه الخطابات بمشاركتها بالاستعجال أو بإعادة نشرها أو بالتوقف عندها، ودي هدف الأساسي أنه أترك أو أقتل الشائعات بتجاهلها. الجانب الآخر ناقشنا حاجات فنية وتاريخية، اللي هي إسهام التراث الوطني إنجاز التسمية، اللي هي من أغاني وشعر وأمثلة شعبية، اللي هو تمت مناقشته ومدى إسهامه في خطاب الكراهية وتعميق الانقسامات في المجتمع وتجزير الجهويات. الجانب الثالث وده بعتقد أنه هو الأهم، اللي هو ناقشنا فيه مع بعض المختصين، اللي هو كيفية محاربة خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه كيف ينتشر، كيف بتعمل وسائل التواصل الاجتماعي، كيف بنتشر الخطاب، هل أنت كمواطن سوداني مهموم بوحدة بلدك وبمصيرة وبكذا، هل ساهمت في محاربة الخطاب ده بتبليغ عن الصفحات اللي أنت بترى أنها بتنشر خطاب كراهية، هل قمت بتبليغ بأنه كوتيشن محدد أو خطاب محدد شعرت أنه هو ممكن يسهم في تقسيم المجتمع. فدي الحملة بشكل عام. احنا اعتقد ان احنا الآن في الأسبوع الأول من الحملة، هي حتستمر ل4 أسابيع، احنا الآن في الأسبوع الأول وخاشين على الأسبوع الثاني. اعتقد انه الحملة وجدت ترحيب كبير جدا من الكثير من الناس، والفيدباك اللي وصلنا نحن في أفق جديد أعتقد أنه مبشر جدا، وكثير من الناس أبدوا استعداد للتعاون مع الحملة وتحدثوا عن ضرورة أن ما تكون حملة محدودة بمدى زمني، فتكون مستمرة في أنه الناس يشتغلوا على نقطة محاربة خطاب الكراهية.
0: أستاذ عثمان، أنت ذكرت أنه الحملة انطلقت في 5 سبتمبر ونحن الآن في 3 أكتوبر، ما هي ردود الأفعال اللي وصلتكم حتى الآن بعد أسبوع من انطلاقة هذه الحملة؟
4: أنا أعتقد أنه أهم ما وصلنا من فيدباك من المواطنين أنه في استشعار عام في المجتمع السوداني بضرورة محاربة الكراهية، وفي استشعار عام بخطورة الخطاب ده، بخطورة الترويج له، وبخطورة يعني الانسياق وراءه. وأعتقد دي واحدة من الحاجات المهمة جدا لوصلتنا، وخاصة أعتقد أنه أهم ما فيها اللي هي الفئات العمرية اللي اهتمت بالحملة ويعني تواصلت معنا بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من خلال متابعتنا ورصدنا للمنشورات يعني. واعتقد ان الفئات العمريه هي الفئات الاقل من 30 سنه كان في اهتمام عالي جدا بالمساله، ودي درجه من الوعي، واعتقد انها مهمه ويعني عند الشباب مهمه جدا، وانه محتاجين بس لشويه تنظيم وتجميع للمجموعات دي في انه يكون في شغل كبير جدا. اعتقد انه من الممكن الحاجه دي تبناها منتدى بشكل عام بمؤسسات المختلفه او تتبناها اي جهات، بحيث انه يكون في تجميع لمجموعات تربيط تشبيك للمجموعات الشغاله في محاربه خطاب الكراهيه، بحيث انه يكون في حملات مستمره، في نقاش مستمر، في حديث مستمر، في فعل. انا اعتقد انه اهم ما في الامر انه يكون في فعل تجاه خطاب الكراهيه في مواقع التواصل الاجتماعي. يعني بظن انه اذا الناس تهدفوا الصفحات اللي بتروج لخطاب الكراهيه، الحسابات اللي بتروج لخطاب الكراهيه، الشخصيات هل بتروج لخطاب الكراهية استهدفوها سواء كان بتعريتها أو بالتبليغ عنها لوسائل التواصل الاجتماعي أو حتى انتهاج الشكل القانوني ضد هذه الصفحات وضد هذه المجموعات. أعتقد أنه من الممكن جدا أن نسهم في الحد من هذا الخطاب هدفه تفتيت المجتمع وتقسيم البلد بشكل عام.
0: أستاذ شنو المطلوب يعني؟ ما هو المطلوب الآن يعني؟
4: أعتقد أنه المطلوب الاستمرار، يعني الاستمرار مش تكون حملة لفترة زمنية محددة وانتهت، لأنه الخطاب مستمر، تمظهراته مستمرة، الناس شغالين عليه وشغالين عليه بإمكانات عالية وبشغل غرف يعني إلكترونية إنجاز التسمية، شغل ممنهج ومستمر، فبالتالي يجب محاربته أن تكون مستمرة وأن تكون المبادرة مش مبادرات فردية من مجموعات أو من أفراد أو من مؤسسات، لا تكون هي مبادرة تنطلق في سبيل أنه تجعل من المجتمع كله مجتمع مناهض لخطاب الكراهية. شكرا.
2: راديو دبنجا.
0: وفي ملفنا الأخير ننتقل إلى رادي البنات، والذي تناول أزمة غلاء الأسعار والصعوبات اليومية التي تواجه الأسر والطلاب في التنقل إلى الجامعات.
5: في هذه الأيام ومع استمرار الحرب لم يعد غلاء الأسعار مجرد رقم في السوق، بل أصبح هما يوميا يؤرق كل بيت سوداني.
6: عرف عبد القادر أحمد الشامي، مواطنة في ربق مربع 45. والله الأسعار دي غالية شديد، ترتفع بين يوم وليلة، كل يوم والتاني الأسعار مرتفعة. أنا نزل ربنا سبحانه وتعالى إن الناس المسؤولين يعني ينظروا في أمرنا، نحن مواطنين.
7: أنا طالبة لمياء عبد المنعم، بقرأ في الجزيرة أبا في قسم الجغرافيا كلية الآداب. والله الأسعار دي زاد، يعني إحنا كنا مواصلات البيت بألف جنيه، هسه حاليا مواصلات البيت بألفين، يعني ماشي وجاي بأربعة، ومواصلات الجزيرة كانت بألف ونص، هسه حاليا مواصلات الجزيرة بثلاثة ألف، يعني ماشي وجاي بعشر ألف، يعني إنت لو ما عندك عشر ألف من البيت مضطر تطلع.
8: والد الدين خالد بشير عبد الله الشندي. نحن في شندي يعني زيادة شديدة في الأسعار أو زيادة مضاعفة، هي سلعة ممكن تكون ضعفة النص مع الدخل الفردي، ممكن يكون أغلبية الناس الدخل أقل من المتوسط، السلع الرئيسية كلها زادت، زيت بيعرف ما في، فول بيعرف ما في، الناس كلها دخلها بسيطة، يعني زيادة لنقول جنونية.
5: فمع صعوبة العمل وانعدام سبل العيش وارتفاع سعر الدولار، وجد المواطن السوداني نفسه وحيدا في معركة قاسية من أجل البقاء، فلا دخل يكفي ولا سوق يرحم.
9: صادق محمد موسى سايق ركشة، والله غلات الأسعار دي واردة، يعني مع زيادة البنزين وتكلفة التذكرة الركاب، يعني حاجة كثيرة بجد والله. لكن شنو أسي يعني المواطن والله بنتعامل معه بنتمشى معه.
10: مخرجين بشير محمد يوسف تاجر قطاعي، والله صراحة الأسعار مرتفعة ارتفاع شديد، لدرجة في حاجات خليناها بقت في يعني غير متناولين.
5: وحتى إشعار آخر يبقى السؤال، إلى متى سيبقى إنسان السودان صامدا بلا سند؟ زحل محمد موسى، راديو البنات، السودان.
2: راديو دبنجا.
0: وبتغرير راديو البنات حول ارتفاع تكاليف المعيشة في مختلف ولايات السودان، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج السودان هذا الأسبوع عبر راديو دبنجا. حتى نلتقيكم في الأسبوع القادم، تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، وتحايا فريق العمل الذي رافقني في إعداد وتنسيق تغارير هذه الحلقة. إلى لقاء.
2: راديو دبنجا.
11: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
12: دبنجا من قلب الشارع. ولغاية مسامح. راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك.
1: مرحبا مستمعي دبنج الاحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطه مختلفه من دبنج راب، ابتدى المشوار. تطور مدى تقبل المجتمع للراب بشكل جذري خلال العقدين الاخيرين، حيث تحول من موسيقى هامشية ومرفوضة إلى أحد أكثر الفنون شعبية وتأثيرا صاعدا، متفوقا في نسبة الاستماع الرقمية على العديد من الفنون التقليدية، وإن ظل يواجه بعض التحفظات. وبين ثورة موسيقية بيقود الشباب وتحفظات بيفرض الجيل الكبار، لم يعد الراب مجرد نغمات عابرة، بل تحول إلى ظاهرة فرضت نفسها على الساحة الفنية لتعيد تشكيل ذائقة المجتمع. وبينما تتربع أغاني الراب اليوم على عرش منصات الاستماع وتكتسح المشهد الإعلاني، بيظل السؤال المطروح: هل تقبل المجتمع هذا الفن كبديل للفنون التقليدية؟
2: المجتمع ما تقبله في الأول، لكن بعد بقي عنده رسالة مختلفة، والناس بدأت تفهم الكلمات وبقي بطرح قضية معينة، المجتمع بدأ يتقبله حاليا.
1: أم إنه ما زال غريبا عن تغاليدنا الموسيقية؟
3: 90% من المجتمع السوداني بشوفين الناس دي الصعاليق، بشوفهم شماشة زي ما زمان كان الناس ضد الحقيبة والفنانين وبهاتهم مطردون من المنازل لكده.
1: ولأنه الشارع هو المرآة الحقيقية لكل تغيير، قررنا إنه ننزل ونستمع لصوت الناس بمختلف فئاتهم وأعمارهم. سألناهم عن رأيهم في موسيقى الراب مقارنة بالفنون الأخرى، وكانت دي إجاباتهم.
2: طيب، أنا اسمي رحاب، شابة من الجيل الحالي الميلينيال مالجنزي. بالنسبة لي الراب أنا نشأت فيه، المجتمع ما تقبله في الأول، لكن بعد بقي عنده رسالة مختلفة، والناس بدأت تفهم الكلمات وبقي بطرح قضية معينة، المجتمع بدأ يتقبله حاليا، لكن الإيقاع فيه هو السبب في عدم تقبله، لأن الناس الأكبر سنا مننا. بس ده كل عندي عن الراب.
4: سلمى محمد يعقوب، أنا بشوف الراب هو يعني شريحة الشباب أكتر، فيعني الموضوع نسبي، حتى سيبقوا في ناس كبار بيحبوا يسمعوا راب وكده. زمان كانت الناس ما مهتمة به كتير، لكن لأنه هسه بقى يناقش قضايا كتيرة، فالناس اتجهت إنه تسمع للراب وكده، وفي شريحة كبيرة والله من المجتمع بقت تسمع راب، يعني أكتر من يعني شباب وأكتر من الشباب برضو ناس كبار وكده، بقى مهم.
5: نادر عبد القادر، الفكرة الراب أصلاً في السودان يعني زي ما تقول إن هي فكرة بقت ثورية أكتر، لأنه أصلاً يعني لو خطيناها في معايير إنها مثلاً المجتمع السوداني بيقبلها أو المجتمع السوداني ما بيقبلها، فهي مقياس صعب شوية كده جداً، لأنه الحاجة اللي قامت دي قام بها جيل مختلف جداً عن باقي الأجيال اللي قامت في السودان قبل كده. وغير إنه الراب يعني أخذ الرو بتاعه يعني من بدايات الثورة أو من قبل الثورة بشوية، في بعض الأحياء أو تجمعات الشباب في المراكز بتلموا فيها الشباب زي الساحة الخضراء، شارع 60، شارع النيل، فكان يعني بتلقى إنه في جروبات بتاعت أجيال صغيرة غير المجتمع السوداني كله اللي إحنا عارفينه كلنا، فكانوا دي محاولاتهم الأولى يعني مثلا إنه المجتمع السوداني يقدر يتقبل لك الحاجة دي. طبعا دي صراع يعني صراع كبير شديد، فهم بجد يعني حاولوا أثبتوا للمجتمع إنه ده فن وموجود، خصوصا يعني خدمت الحاجة دي الثورة ذاتها والحراك بتاع الثورة، إنه كانت في حاجات هادفة بتمرق من الفن ده، ودي طلعته مثلا للنور. بس في حاليا يعني أسر كثيرة يعني مثلا يعني بتلقى الأسرة كلها من الأم للأبو بيسمعوا يعني بيسمعوا أغاني بتاع راب، يعني ما بيسمعوا الأغاني القديمة شديد. فبس رأيي شديد حبيبي.
6: أغاني الراب طبعا هي لفترة معينة لفئة عمرية معينة، ربما أي تيار أو أي موجة جديدة إذا كانت من الأغنيات أو من الفنون عموما دائما بيكون في ما بين مؤيد وما بين معارض. فإذا أغاني الراب عندها جمهورة، عندها شبابة، والأجمل من كده إنه حتى الشباب الأطفال هم متابعين بصورة كبيرة جدا، وصول جا واحد من الفنانين اللي بيحبوه الأطفال جدا. أنا في البيت ما بعرف، لكن أولادي الصغار بيعلموني وبوروني أسمع الفنانين وبسمعوني الأغاني وبجي ألقاها موجودة في التلفون بتاعي بفتشوها في اليوتيوب. يبقى هي يعني متقبلينها بصورة كبيرة جدا، وهي ما خادشة للحياة ولا جارحة ولا مستلبل الفنون. أنا تحديدا مع أغاني الراب ومع أولادي في البختار.
0: والله الراب بقى يعني من أشهر الأغاني اللي في السودان عندنا على مستوى حرفيا المستوى العالم العربي كله، يعني ما بقى بس السودان هو اللي بيسمع الراب عندنا، لا حتى دول تانية كتير بتسمع الراب حقنا نحن، فدي حاجة جميلة شديد صراحة. نعم المجتمع قادر يتقبل الحاجة دي فعلا، بس يعني أكتر حاجة مجتمع الشباب أنا بحس.
7: طيب السلام عليكم، أنا معمر التاج، فنان وأستاذ بدرس جيتار وكده. الفكرة إنه تقبل الراب بالنسبة للفنون الثانية وكده، هو الناس يعني نحن كفنانين متقبلينه جدا، يعني حتى المجتمعين متقبلينه جدا، لكن كان في أيام كده أو فترة كده الناس كانت بتخوت إنه الراب أو الفنان مثلا بتاع الراب مثلا ممكن يقول أي كلام، لكن تاني بقى في محتوى كويس جدا، بقى في كلمات كويسة جدا، وبقى بيعالج يعني قضايا كثيرة جدا، وأكيد نحن من الداعمين والمستمعين.
8: أنا بشوف إنه على حسب الفئة المستهدفة، إذا كانوا ناس يعني بيسمعوا أصلا أو قاموا على المزيكة دي، وهي أنا أعتقد إنه هي دايما تكون مزيكة بتاعت رقص أكتر، إيقاعية أكتر، بتاعت بهجة، يعني الأغاني التقيلة على المسامع على كده بتكون سمعية أكتر. وشكرا.
9: سلامات، مساء الخير عليك، عالم الدين إبراهيم. بالنسبة لي موضوع الراب ده بدايته كانت في أمريكا، وكفلسفة التحرر الإفريقية ضد الانتهاكات والظلم اللي حصل للبلاغ، تقدر تقول عليه امتداد من مارتن لوثر كينغ وناس محمد علي كلاي ومارفين جاي، لحد ما جاء ناس دكتور دري وسكيوب، وبعد ذلك جاء الأولد سكول ليه توباك شاكور. فالفكرة اتأخرت في إفريقيا لأن الحاجة اللي عكست علينا إحنا في السودان الراب دخلنا عن طريق مصر. أول ناس كان خشوا بيتكلموا راب كده كان في غابة ديشانغ هناك، فهم بدوا كنيكة سكرباطة وكده، دي الشيء اللي خلى إنه الراب يتأخر وما يلقى قبول. فعشان كده المجتمع برفض الحاجة دي، يعني 90% من المجتمع السوداني بشوف إنه الناس دي الصعاليق، بشوفهم شماشة زي ما زمان كان الناس ضد الحقيبة والفنانين وبهاتهم مطردون من المنازل كده. لكن السيدة بس مع الانفتاح ومع الميديا والحاجات دي انت بتقدر تقول انه هل الاسرة بترفض الراب ولا بترفض، لانه ما في كنترول على الولد، ما في كنترول على البيت، اي زول عنده تلفون وقاعد بين اربع جدار. لكن كحاجة جماعية كده في السودان مرفوضة للاغلبية، يعني مثلا تقول 80% 85%، بعد ذاك في استثناءات، يعني بتلاقي انه الناس اللي عندها تجارب عاشت برا من زمان بتعرف اتعلمت قرت بدري كيه تفاصيل، زي هو يقولوا الناس المثقفين ديل انه شنو مستامحين ومتجاوزين عكس الزول المحافظ تلقى السوداني ولا الشعبي.
10: اعتقد المجتمع حاليا قبلان الراب في وجود او في عدم وجود المنابر الرسميه اللي ممكن تنشر اغنيات بتفاصيل تانية مختلفه. حتى الراب ذاته ما منتشر بالصفه الحقيقيه للراب، يعني التقليد بتاع افكار في الراب، ما راب يعني فلو بتاع كلام، فلو بتاع مفردات، هم بيقلدوا مفردات بس. يعني انا يعني ما ححاول استنسخ كلام، لكن الفكره عامله كده. لكن حاليا هو منتشر بصوره ممكن نقول قويه، ما هو جيد هو ما جيد موضوع تاني، لكن هو منتشر وفي مقبول على مستوى الأجيال أقل من 18-20 سنة، منتشر خالص يعني بلدرجة إنه بقى الـ AI كمان طبعا عمل شغل كثير في في في في القصة دي. فهو مقبول ما مقبول ما بنقدر نتكلم عنه، هو جيد وما جيد ما بنقدر نتكلم عنه، لكنه منتشر. نعم هو منتشر الآن على مستوى الأجيال الشباب الجديد دي، وطبعا الظروف البلد عموما يعني في الغنى السمح والغنى اللي ممكن يخدم المجتمع في كل الأنماط ما متوفر، لكن هو منتشر، هو مقبول، وهو لاقي رواج.
1: وجميل الأغنيات من دبنجا راب، والصراع بين الخير والشر مهاب كباش.

0: كلنا نملك عيونا لكننا لا نرى الأشياء بنفس الطريقة، فالعين ترى المظهر بينما العقل والقلب يدركان الجوهر. لذا يرى البعض في الأزمة عائقا بينما يراها الآخر فرصة. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
1: قل لكم خلي بالكم،
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا بتحدث نيابة عن زملائي وصالة عن نفسي. أنا كأحد من طلاب الشهادة السودانية ممتحنين للفترة 2025-2026، فأنا في المقطع الصوتي ده عايز أتحدث عن الحالة إن إحنا مارين بها، نحن كطلاب ممتحنين الشهادة السودانية. فنحن حسوا كطلاب ممتحنين مرينا بصعوبات، وكلاجئين برضو نحن مقيمين في شرق تشات عامة كده، كممتحنين شهادة سودانية مرينا بحالات صعبة جدا جدا، وكنا درسنا من نهاية السنة الفاتت قاعدين شهر 9 الفات بدينا ونزلنا المدارس وبدينا نقرأ وماشينا على المناهج الحمد لله، على أساس إنه شنو، على أمل إنه ننزل الامتحانات ونمتحن ونرفع بلدنا وكذا. فلحتى الآن الليلة 25/8 لحتى الآن ما في أي أمل، على أساس إنه نحن نمتحن وكذا. فالحتة دي نزلت من معنوياتنا ودخلت بعض الطلاب في حالات نفسية وحبطت جزء كبير من الطلاب. فالحتة دي قل الطلاب كثير يعني يخلوا الامتحانات ويسافروا ويخطوا موضوع الامتحان حاجة طرف. ليه؟ لأنه هسه حاليا لحتى الآن ما في أمل على أساس إنه الواحد يمتحن أو حاجة بالكلام ده. والحتة دي بصراحة كده مؤثرة فينا تأثير شديد شديد جدا جدا. نحن نتمنى منكم أنكم تدونا يعني كل الخلاصة، ممكن ترون ان امتحن 200 الحاصل شنو، حل في مشاكل ولا حاجة بالكلام ده، لانه نحن لحتى الان امنا فيكم كبير، ونحن ما دارين نخلي بلدنا دي تضيع بالطريقة دي. عايزين نمتحن ونرفع بلدنا بقدر الامكان. الحمد لله نحن هسه حاليا الشباب المواصلين عدد كبير جدا جدا، طلاب دارين يمتحنوا الشهادة السودانية، لكن الشيء الموقف والشيء المحبط اعمالهم اللي هو المسألة بتاعت الامتحان دي بتبقى 200، فدي حاجة محبطانة جدا جدا. أنا بتمنى إنه الحتة دي يشوفوا لها حل، وكل الطلاب والطالبات ينزلوا الامتحان، وإن شاء الله يكون في امتحان، إن شاء الله يكون في امتحان والناس تمتحن ونحن نرجع بلدنا ونحاول نرفع بلدنا، والحمد لله بلدنا إن شاء الله بإذن الله بترجع زي ما كانت. بس بنتمنى منكم تحدد لنا الموعد وكيفية الامتحان والتفاصيل بتاعت الامتحانات دي كلها، وشكرا جزيلا.
4: احنا طلبة الشهادة السودانية لعام 2025-26 في شرق دشات، وحتى الآن احنا لين 10 شهور بندرس بس ما لقينا اي ضوء اننا حنمتهن، والناس يحسد، وفي ناس دخلت في حالة اكتئاب ونفسيات يديل الامتحان بجد، بس ما لقينا اي ضوء حتى الان، وما جاتنا اي فائدة من الحكومة التشادية ولا الحكومة السودانية.
5: بخصوص العام الدراسي امتد لأكثر من حكاية 10 أشهر، وما زال الناس منتظرين الامتحان، والامتحان لم يتبين انه هل هو قائم أما قائم. ده الإشكال الحاصل وأدى إلى حبوط نفسيات الطلاب وحبوط معنوياتهم، وده مستقبل بتاع أبناء السودان. ونحن نرجو إنه الامتحان ده

0: لانه الناس في ناس مستوياتهم كويسه ما شاء الله جهزوا واعدوا ومستعدين للامتحان، لكن للاسف المحق انه ان حتى الان حتى ان كاساتذه ما وصلتنا افاده لا من جانب الحكومه السودانيه ولا هنا الحاصل ايه بالضبط، والناس ظلت منتظره وحتى الان مترقبه انه يقام الامتحان ونامل ذلك، فنرجو انه من القائمين على الامر حتى لا يضيع هذا الجيل وهم لبنة للمستقبل، مستقبل البلد والأسر، اجتهدت وساعدتهم وهم ساعدوا نفسهم حتى لا يضيع مستقبلهم، نامل انه السلطات القائمة على الأمر تظل للسعاب وتحاول انه تقيم الامتحان في أقرب وقت حتى لا يضيع الجيل وهم تحت الانتظار الآن، ونأمل من ذلك وشكرا جزيلا.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
2: راديو دبنجا دبنجا يوم وصلني زرعت وصلني وهاش قصان أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تتاك بداسني راديو دبنجا قصان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 20 470. راديو دبنجا معك ومنك وليك.
3: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
4: راديو دبنجا يقدم

0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتوا، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من كندكات وميارم. حلقتنا مواصلة لموضوع مهم وحساس عن أوضاع النساء المحتغلات في السودان بتهم التعاون مع أطراف النزاع في ظروف الحرب الحالية. عشان نتكلم أكثر عن الموضوع معانا اليوم رئيسة مستشارية المرأة والطفل في السودان دكتورة سليمة إسحاق الشريف. أهلا بك يا دكتورة في كندكات وميارم. هل استهدف الاحتغالات بتهم التعاون شريحة نسوية معينة أو طبقة عاملة معينة من النساء في السودان؟
2: النساء اللي بيتم اعتقالهم فئات مختلفة، والله ما في، حتى أنا من بعاين في اللسف الأعمار الفئات العمل السابق ما عنده أي علاقة بأي شيء، يعني ممكن أي زول يتم اتهام بالتعاون. المسألة في الاتهام بالتعاون ده هي بس الحيثيات حقتها، يعني نحن هسي المسألة اللي قال رئيس مجلس السيادة في قصة التعاون دي هو يعني قادر يفهم إنه في ناس في وقت من الأوقات ما كان عندهم طريقة وعندهم الإرادة، يعني زول في ذيك السلاح ما عنده إرادة يقول لا يقول نعم يقول شنو يقول كده، ف يعني هو ده ذاته يقدر يحصل له ديفينيشن لمسألة التعاون، يعني شو هل الأشكال شنو.

0: مرات بتحس انه في حاجات فيها بلاغات قيديه كذلك، يعني ممكن تكون خلافات داخل كده كده يعني ما داخل مجتمع معين، فقرر انه زول ده والله الى السجله والتهمه، فهي ذاتها فيها مشكله يعني اصلا. يعني
1: شنو الاوضاع الانسانيه والصحيه للنساء المعتقلات في سجن ام درمان، خاصه الحوامل والمريضات؟
0: ما في شكاوي من إهانة ولا كذا في السجن. شوف السجن ده الظروف البيئية بس اللي بتساعد، لكن السجن عموما السجون في السودان مفتوحة حتى لخدمات للمنظمات للجهات اللي بتساعد لكذا لكذا. يعني نحن حتى من زيارنا السجون من زمان ما بناخد فيها أذونات كثيرة، ما بنتعب عشان نصل السجن ولا كذا، بالعكس حتى المنظمات بتقدر تشتغل في السجن في كده. هي بس المشكلة البنية التحتية حقت السجون نفسها، يعني هي المشكلة ما في، بالعكس السجن ده يعني دائما بقول لك انه ما في حاجة اقصى عقوبة بياخد الانسان انه هو السجن يعني، وما فيها حاجة تانية، ما في اي نوع من الحاجات التانية ما قاعد تحصل. وبتيجي تلقى الناس، يعني انا مشيت في رمضان بتيجي تلقى الناس قاعدين مع بعض يعني عادي، وفي ناس شغالين في المطابخ بتاعتهم ولا كده وكده. سجن ام درمان لقيت فيه خدمات، ما بقدر اقول لك السجون كلها فيها خدمات، يعني انا في سجن ام درمان لقيت نساء عندهم ملاريا راكدين، ولقيت نساء حوامل عندهم بي بي بي عندهم برضو قاعدين بيعملوا زي الكشف الدوري ده. حتى لقيت عيادة الاسنان شغالين على انها هي يتم تاسيسها، يعني في خدمات صحية مكتملة وكده، لكن الحاجة دي
1: هل في بدائل للسجن للحوامل والأمهات؟ وهل في نصوص موجودة بتحمي الشريحة دي من النساء بصورة كافية؟
0: في حاجة مهمة ما تم تفعيلها بشكل كويس، إنه النساء الحوامل والنساء اللي عندهم أطفال تحت 5 سنين في أي ماينر، اتهامات ماينر ما كبيرة يعني الجنح، يعني ان هم ما يتم سجنهم ويكون في خدمه اجتماعيه. دي الحاجه دي ما تفعلت، مع انها هي موجوده ويعني تم اجازتها وكده من 2020، لكن ما تفعلت بشكل كبير. عشان كده بيكون في نساء، يعني حتى النساء المرتكبين جرائم العاديه هم ما مفترض يسجنوا اذا مثلا الجنح حقتهم صغيره. اللي طبعا في حياتها ما صعبة ديك اللي هي مثلا ناس 130 وحالات زي دي، لكن الجنح الصغيرة دي هم مفروض يسجنوا، مفترض يكون عندهم خدمة اجتماعية قصاد الحياة دي، لسه ما تم تقنينها بشكل كويس.
1: هل المعتقلات في السجون بتهم التعاون عندهم وصول للمحامين والخدمات القانونية ومتابعة الاستئنافات؟
0: الأمهات مسموح لهم بالتواصل، لكن القصة حقت إنه ما عندهم تلفونات وما دائما بقدر يتصلوا. والزيارات بالنسبة للنساء، أنا يعني سألت في السجن حقهم درمان، الزيارات مش الناس ما عايزة تجي تزور، الكلفة حقت الزيارات للأسر ذاتها، لأنه زيارة إيه وصل حد يصلوا السجن حقهم درمان داير زمن طويل جدا جدا. الوضع الصحي في خدمات صحية، أنا بقدر أقول لك يعني أنا شفت سجن ام درمان يعني وفي سجون ثانيه، الوضع الصحي للمعتقلات في خدمات، لكن زي ما قلت لك البيئه حقت السجون ذاتها ما دائما مهيئه. في ابتزاز مثلا سجن ام درمان، في ابتزاز شديد جدا، وسجن ام درمان من زمان بيعاني من انه اساسا مباني قديمه وفيه مشاكل بتاع الصرف الصحي وكذا، وفي ابتزاز زي ما قلت لك انه يعني الحته دي مشكله، يعني هي القصه ما ما ما ما ما, ما مقصوده انها للمسجونات ذاتها، لكن لانه البيئه حقت السجون ما كلها كويسه. يعني السجن حق ام درمان اكيد ما زي الهدى، اللي هو سجن كبير فيه تهويه كويسه وفيه مرافق اكثر وما فيه مشاكل كبيره، هو صح بعيد بس، لكن سجن ام درمان يعني مشكله، واغلب النساء قاعدين يكونوا المحامين موجودين. حتى في مكتب حق العدالة الدولية قاعد جوا السجن بيتراب بيشيل القضايا حقتهم بيستأنف وبيعمل الحاجات دي، كل الحاجات الخدمات القانونية دي متوفرة. لكن احنا قاعدين برضو نعمل أدفوكسي عالي على المستوى الحكومي عشان يحصل لهم، عشان يتم مراجعة أوضاعهم، والرئيس مجلس السيادة أصلا وجه بمراجعة أوضاعهم القانونية عشان تمهيدا لأنه إطلاق سراحهم. الحاجة دي أنا تمهيدا من صراحة دي مني أنا، لكن هو وجه بالحاجة دي لأنه شايف إنه هي برضو مسألة صعبة يعني، إنه يعني عنده فيها رأي مثلا. وأكيد إنه زي ما أطلق صراحة النساء الجرائم الصغيرة ودفعوا لهم غراماتهم، أكيد بيكون عنده يعني توجه معين تجاه النساء المعتقلات بمسألة التعاون.
1: في نساء يتعاملا مع طرف مسلح خوفا على حياة وأسر، كيف يعتبر ده تعاون وعلى أساسه هنا الآن موجودات في السجون؟
0: زي ما قلت لك التصنيف حق التعاون ده صعب جدا جدا، والمسألة حقت إنه يعني من هم المتعاملين منه والتعاون ومتين ومستوى التعاون كان شنو، دي كلها حاجات عايزة تفصيل. ده غير إنه زي ما قلت لك ما في شخص عنده إرادة في وضع بتاع السلاح. أنا نفسي لا كنت قاعدة في ما طلعت في الوقت المعين، وأنا كنت قاعدة في المنطقة اللي هي كلها كان في النهاية دعم سريع من ثاني يوم في الحرب، إذا كنت قاعدة فيها أكثر من 15 ولا 16 يوم وامتدت في زمن بيت، أكيد كان في أكثر من الأوقات أنا أي حاجة حيطلوها مني ناس الدعم السريع أعمل أداءه. دي حاجة أنه أنا إذا ما عملت حاجات كثيرة بحمي، أكيد بكون بحمي في أمي، بحمي في أطفالي، بحمي في نفسي، بحمي ودي حق إنه أحمي نفسي، فأنا مضطرة للتعاون أو مضطرة إني أسمع كلام الشخص اللي عنده سلاح. ما عندي إرادة، لا إرادة لإنسان أصلا في وجود سلاح، فدي أنا حاجة مؤمنة بها تماما. عشان كده المسألة حقت التعاون دي برضو بنعاين لها بالمنظور ده، مدام شخص ما حمل السلاح ما ساعد في مسائل حقت الاغتصاب ولا كده ولا كده، ده يعني بالنسبة لي يعني ما يعني مسألة محتاجة إنه الناس تعاين لها بنظرة مختلفة يعني. وأكيد أنا بكون داير النساء ديل لأنه في الظروف اللي عندنا المعقدة دي أكيد النساء ديل تاركين وراهم أسر وراهم أطفال وراهم كده، وعدم وجودهم في بيوتهم برضو مشكلة. لكن أنا بوعد إنه إن شاء الله قريب المسألة دي بيحصل فيها انفراج إن شاء الله بإذن الله. الناس مستمرة في المناصرة، مستمرة في الضغط، مستمرة في حياة كثيرة، وفي willingness يعني كلام رئيس مجلس السيادة ده واضح في حيات كثيرة جدا جدا، معناه في رغبة في إنه في إرادة وفي قدرة على إنه الأمور تمشي بشكل سلس وكويس يعني.
1: دكتورة سليمة شكرا لك على حضورك معنا وعلى التوضيحات المهمة. لحد هنا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا من كنداكات وميارم. شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة، ونتلاقى في حلقة جديدة. دمتم بخير وأمان.
2: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نخصصها لمناقشة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. ويسعدنا خلال هذه الحلقة أن يكون معنا عدد من الشباب والشابات في ولاية الخرطوم لنستمع إلى آرائهم حول فرص العمل المتاحة لهم والمعيقات التي تواجههم ومطالبهم لمعالجة مشكلة البطالة. في البداية معنا الشاب محمد المعتصم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وكيف تنظر إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفرص بتاعت العمل للشباب في ظل هذه الظروف وأثناء استمرارية الحرب، النسبة ممكن تكون 7% من الشباب الشغالة، فأغلبية الشغل بيكون شغل حر، يعني إيتالة، سندويتشات. أغلبية الشباب يتجهوا لسندويتشات الطعمية واللقاشي، وأغلبية الشباب يتجهوا لشغل المنظمات عتالة، يعني يكون في دقيق يقدر ينزلوا في المحلية من الدفار بيمشوا بيشتغلوا عتالة، بيكون في إغاثة جاي بيمشوا بنزلوها. فأغلبية الشغل يعني شغل كله حر، ما تحد جهة معينة ولا تحد نطاق الحكومة، يعني كله مؤسسات خاصة، يعني ده إذا في شغل. فهسه حاليا نفس المنظمات ذاتها الكان الزمان شغال حاليا ويكفر، يعني لانه في ولايه الخرطوم حاليا ما في حرب فما في غاسه. نسبه البطاله والله يا اخي ممكن اقول لك 60% 70%. اغلبيه الشباب دي يعني ما شغالين، قاعدين مدبرسين، قاعدين في ظروف سيئه، يعني ممكن تلقي الواحد يعني حق الانترنت ما عنده، حق الرصيد ما عنده، يعني فأغلبية الشباب قاعدين في البيت، لأنه الطلعة يعني أقل طلعة مكلفة، يعني وأقل طلعة فيها صرف. فأغلبية الشباب ما شغالين، قاعدين سا يعني نسبة لعدم توفر الفرص، ما في وظائف، ما في يعني أي حركة حاليا. فبحاول برجع الناس، أرجع الخرطوم بقت آمنة، أرجع القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة قصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تأكل، وحاليا في السودان يعني اليد الواحدة ما بيصفك، فلازم البيت يكون كل البيت شغال فعشان يقدروا بس يغطوا احتياجات الأكل والشرب ليس إلا. حاليا في الخرطوم ما في وظائف، حاليا في الخرطوم ما في وظائف برضو، حاليا ما في فرص بتاعة عمل في ولاية الخرطوم. فنسبة لأنه كل الوظائف يعني ماسكينها كبار السن، واللي هم كانوا أصلا يعني شغالين ما قبل الحرب، فتاني رجعوهم وقعدوهم في نفس المناصب ونفس الوظائف ونفس المكاتب، يعني ما في شاب بتلقاه شغال تحت موظفة حكومية.
1: طيب ما هي مطالب الشباب من السلطات المساهمة في حل مشكلة البطالة؟
2: مطالب الشباب والشباب، والله يا أخي مطلب الشباب والشابات من الحكومة يعني إنه الحكومة يعني تقيف معاهم وتوفر لهم وظائف، تقيف معاهم يعني وتديهم فرص، تديهم فرص إنه يشاركوهم يعني الآراء، وتديهم فرص يشتغلوا معاهم في المكاتب، وتوفر لهم فرص بتاعة تريني، وتوفر لهم فرص بتاعة كورسات عشان يطلعوا شباب مؤهلين وشابات مؤهلات. فده كل المطلوب من الحكومة، يعني نجيف مع الشباب وتنظر لأمرهم وتشغلهم يعني. فأغلبية الوزراء في الحكومة واللي قدر نعمل عريس جماعي للشباب، وده أكبر غلط تتعرس لك إلى الشباب والشاب عاطل، يعني فحياكل ويشرب من وين، هو ما قادر يأكل نفسه يأكل بيت الناس من وين. فده أكبر غلط إنك أنت تعالج الغلط بغلط وتقول انه هنوفر وظائف، هنوفر عرس جماعي للشباب وهنعرس للشباب، فالشباب ما لاقي قوت يومي يعرس كيف، يعني انت تعرس لي كيف يا طمنطك. فتقريبا حاليا حسي اغلبيه الشباب شغالين أعمال حرة، طلبة، نقاشة، سباكة، عتالة، ترحال. أنا ده شغال ترحال وشغال مشاوير خاصة، فأغلبية الشباب شغالين يعني شغل خاص، لأنه أصلا الرواتب تحت الوظائف ما بتكفي. يعني الراتب بيكون 350 400 500 لو بالغ، 500,000 دي مصاريف بتاعت 5 يوم لأسرة حاليا في السودان، وأسرة صغيرة، فما بتعمل حاجة ولا بتركبك مواصلات ولا بتغذي لك يعني احتياجاتك الشهرية. فربنا يصلح حال حال البلاد والعباد، ونتمنى من الحكومة إنه تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، وتضع خطط وتفتح وظائف عشان الشباب كلهم يشتغلوا والشباب ما يهاجروا، لأنه أغلبية الشباب بيقول الواحد طموحه كله إنه همه يعني يطلع برا السودان. فبقول لك الرواتب ما مجزية والوظائف يعني مدعبة، أو ما في وظائف، والوظائف إلا بواسطة خالي وخالي وقريبي وقريبك، فضل حاصل يعني في الخرطوم.
1: شكرا لك محمد المعتصم. ننتقل الآن إلى الشاب محاسن أبراهيم. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
3: البطالة في الخرطوم أصبحت بصورة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا، وذلك نسبة لغياب بعض القطاعات التجارية، مصانع، الشركات الاستثمارية، وهجرة معظم ملاك المصانع والشركات إلى خارج البلاد، وعدم توفر فرص عمل جديدة في الخرطوم لاحتواء عدد كبير من العمال أو لتقليل نسبة البطالة، وكذلك عدم وجود داعمين وعدم إتاحة الفرص للمستثمرين من خارج البلاد وتوفير مقومات العمل، وعدم وجود مشاريع إنتاجية تنفذها الدولة لاستيعاب الكمية الهائلة من الشباب أو كمية هائلة من العمال وتخفيف حدة البطالة.
1: شكرا لك أستاذ محاسن أبراهيم. والآن ننتقل إلى الشاب عبد الله عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
4: الخرطوم حاليا مدينة في أطرافها مليئة بالسكان وأسواق بسيطة، في ارتفاع أسعار المعيشة غالية، وعدم توفر العمل، وقياب كل السبل الممكن توفر للواحد لقمة العيش. البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد معظم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي أم درمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 ذهاب وعودة، وبرا أكلك وشرابك، وإذا كان عندك كيف سجاير قهوة كده هتكون غالية شديد. يعني زي ما بقولوا في ناس شقالة وكأنها ما شقالة، أحسن الناس اللي ما شقالة قاعدة في البيت مريحة دماغها، لكن شغالين والله ما مستفيدين من الشغلية حاجة، وأشغال حامشي أصلا طلب ما أعرف أتالة يعني موظفين لا ما أظن، وغلاء بتاع أسعار مبالغ فيه. يعني الأسرة الواحدة الليلة لو دارت من الصباح للمساء عشان تغدي يوميتها أقل حاجة دار لها 30,000، دي لو أسرة بسيطة أو أسرة صغيرة. أما لو أسرة كبيرة ممكن في حدود 70-80,000 في اليوم الواحد، بس مغاربة أشياء بسيطة، بس أنت لو دارت الشيري فحم في ظل الوضع ده في اليوم الواحد أنت محتاج لك فحم أقل حاجة ب 5,000 أو 6,000 من شاي الصباح لوجبة العشاء. عندك السكر الكيلو ب 7,000، وفي محلات ب 8,000، ده كله في ظل إنه ما في شغل، والشغل فيه ما بتغطي الهوية.
1: شكرا لك عبد الله. وننتقل مباشرة إلى عمر مصطفى. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ترى واقع فرص العمل أمام الشباب في ولاية الخرطوم؟
2: والله طبعا الفرص بتاعت العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب فيها هتواجههم مشاكل كثيرة زي ما واجهتهم في بداية الحرب، لأنه الناس كلها فقدت أعمالها ووظائفها ومدخراتها ولجأت للوظائف الجانبية، اللي فيهم اللي اشتغل
5: يبيع طعمية سندويتشات، الناس اللي يطور لقى شيء، في الناس اللي بيبيعوا عيش شاي قدام الحتات المتحركة كده وحيوية. والله نسبة البطالة سي تكاد تكون 90%، دينا موجودين في جزء كبير طبعا هاير فتش فرص بتاع العمل برا، وهذه ممكن الشباب المساعدة تكون لهم في انه يوفروا لهم فرص عمل بسيطة او تمويل. يعني في اي شباب عندهم افكار جميلة جدا لكن ما لاقين التمويل وما لاقين الجهة تقيف معهم كده.
1: شكرا لك عمر مصطفى على هذه الإفادة. ننتقل الآن إلى الأستاذة زينب إسماعيل. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى مشكلة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم؟
3: أنا من الناس اللي فقدوا وظائفهم بسبب الحرب يعني الحاصلة في البلد. كنت بشتغل في مصنع في الخرطوم لكن المصنع توقف عن العمل بسبب المشاكل الحاصلة. نزحنا الولايات رجعنا الخرطوم، قلنا نقل الخرطوم أحسن وأفضل، لكن رجعنا ما في شغل. يعني حتى الآن شغالة بفتش، يعني ما خليت محل، ما قادر ألقى وظيفة يعني شغل عشان أقدر أساعد بها شنو احتياجاتي واحتياجات أسرتي. يعني المصانع الآن متوقفة تماما، ما في شغل، الوضع صعب شديد لأنه معظم المصانع متوقفة وحتى القطاع الخاص متأثرة بصورة كبيرة والوظائف المتاحة قليلة جدا مقارنة بعدد الناس. الآن عدد الناس كثيرة شديد، يعني ما في فرص عمل. كل يوم بشوف شباب وخريجين وأصحاب خبرات قاعدين في البيوت لأنه ما قادرين يلقوا فرصة شغل أو ما قادرين يلقوا شغل المناسب. يعني الآن أنت بتلقى في خريجين وكانوا قبل الحرب شغالين في وظائف كويسة، الآن في السوق بيبيعوا في السوق، في شباب شايلين دردادات. يعني حتى الشباب الشغالين في السوق الأعمال الهامشية أو زي ما بقول الحاجات البسيطة، ناس المحلية ما بخلوهم. يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداغة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، بتطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني، وأكتر فئة هم الآن المفروض توفر لهم الشغل. المفروض يعني توفر، تبدأ المصانع تشتغل ليل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه اغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله اذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين، يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومه تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم. يعني هسه واحد برضو كان فاتح طبليه، اول شيء اللي جار غالي، الطبليه ب 500 الشهر تقريبا، وبعد الطبليه ما ب 500 يجي بتاع ضرائب، يعني الطبليه ولازم يجيبه بتاع ضرائب. يعني في النهايه اضطر انه يقفل الطبليه. ليه الحكومة ليه ما أنظر في الشباب، أنظر في أمر الشباب ديل. البطالة ما أثرت علي أنا براي، البطالة أثرت على أغلب الناس، البطالة أثرت حتى يعني نفسيا واجتماعيا. يعني الآن الإنسان ما بكون قادر يشتغل ولا بينتج، يعني هو كيف يحس بقيمته؟ يعني بيكون وضعه صعب شديد. لكن اليوم كثير من الأسر فقدت مصادر دخلها وأصبحت تواجه تحديات كبيرة في توفير أبسط الاحتياجات. أمنيتنا أن ترجع المصانع تشتغل من جديد ويدعف القطاع الخاص، لأنه توفير فرص العمل هو الطريق الحقيقي لتحسين حياة الناس وإعادة الاستقرار للمجتمع. يا الحكومة أنظر في أمر الشباب، يا الحكومة ما تحاربوا الشباب، يا الحكومة خلوا الشباب ده معاكم لأنهم هم أمل المستقبل، أمل السودان، أمل الغد، ما تحاربوهم، وفروا لهم. يعني حتى ممكن تكون في قطاع خاص، مش قطاع خاص، حتى البنوك مفروض توفر الشغل أو حتى لو ما وفرت لهم، حتى لو ما توفر الشغل هم يوفروا لهم استثمار، يوفر لهم حاجات يقدر يشتغلوا بها يعني أكثر.
1: شكرا لك أستاذ زينب على الإفادة. ومنها ننتقل إلى محمود جابر. أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف ترى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
5: التقييم بتاع الفرص بتاع العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب بقى مهدد أكتر، كل ما الحرب استمرت كل ما التهديد بقى أكبر وفرصهم ضعيفة جدا وما كافية. وممكن نقول النسبة تحت البطالة وسط الشباب بالذات في الخرطوم يعني 80%، والكان شغال وعنده وظيفة فقد وظيفته بسبب الحرب واتجه لوظائف تانية زي ما نقول جانبية وهامشية، يعني في ناس بيشتغلوا في الطعمية في الحتات الحيوية أجاجي، في ناس بيبيعوا تلك، في ناس بيبيعوا العيش، يعني كل زول بيقف يفتش له مصدر دخل تاني لأنه الوضع بيقى ضاغط شديد، ومعظم الناس اللي لقى فرصة وطلع برا عشان يشوف له فرصة أفضل طلعوا. الفرص المتاحة للعمل إنه الحكومة أو المنظمات أو الجهات المعنية توفر للشباب دعم أو تمويل، لأنه الشباب عندهم أفكار ما شاء الله لكن بيكون ناقصهم التمويل، وبعضهم بيكون ناقصهم الخبرة. التحديات اللي بتعيقهم فترة الحرب، هل كان شغال في وظيفة مع طول بتاع انقطاع من الوظيفة يعني يكون محتاج يتفرش العقول كده لأنه حيكون نسى أو يتناسى إنه كان شغال في شنو، والعالم زي ما نقوله متطور ومتجدد، فالعجلة تحت العالم بقت فايته، فمحتاج برضو شنو جرعات تدريبية تاني وعشان يرجع للي كان فيه من قبل بياخذ الزمن.
1: شكرا لك محمود جابر، والشكر لكل الضيوف الذين شاركونا خلال هذه الحلقة في مناقشة قضية البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. استمعنا إلى آرائهم حول واقع فرص العمل والمعيقات التي تواجه الشباب، وإلى تقديرات تراوحت بين 60 إلى 90% لنسبة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم، إلى جانب مطالبهم بضرورة توفير فرص عمل لهم. نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.

0: de Banda.
1: حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
2: مرحبا بكم المستمعين الكرام. إنه في قاية السعادة اليوم نلتقي بممثلي الوحدات الإدارية الثلاثة التابعة لمحلية نتيجة، وحدة كرم جيل إدارية، ووحدة البنك جديد الإدارية، ووحدة نتيجة الإدارية، ووحدة قرب بشة الإدارية. السيد الأمدة حيدر، كذا كلمنا عن الحالة الإنسانية في هذه المحلية.
3: حقيقة مهدة كرم جيل إدارية فيها 11 منطقة قرية تابعة لمهدة كرم جيل إدارية، وويدة الكرمجية الإدارية فيها مجموعة كبيرة من هذه منواشي وكل ولايات السودان الآن متواجدين في ويدة الكرمجية الإدارية.
2: سيدة الأمدة، هل هذه المنطقة مضفرة فيها مياه الشرب؟
3: المياه في ويدة الكرمجية الإدارية والله فيها شرب كبيرة جدا جدا، فيها مجموعة 9 مدخات داخل منطقة الكرمجية، فيها منها 5 آملة وفيها 2 سيريج في ويدة الكرمجية، واحد شغالة والواحد متأكدة.
2: طيب الأوضاع الصحية يعني في هذه المنطقة؟
3: والله إلا الصحة في ميدة الكرمجية الإدارية ما واقفة تماما، فيها سيادات خاصة، أما المركز السيف تاع الكرمجية واقف تقريبا من شهر 6 المدد، كان ماسك منظمة ورلس فيجن، وورلس فيجن خرج من هذا المركز السيف، والآن المركز السيف متوقف تماما.
2: طيب سيدة الأمدة، خريف هذا العام يعني نحن نشاهد يعني شح في الأمطار ويمكن فشل في موسم خريف هذا العام، يعني كده حدثنا عن الأوضاع الخريفية هناك في تلك المنطقة.
3: الأوضاع الخريفية هنا في كرمجية بصفة خاصة يعني تقدر تقول زراعة يعني فشل فيها فشل تمام كبير جدا جدا. الآن جملة المزارعين إنه محاصيلهم في أياديهم منتظرين الأمطار، والأمطار بقى شغلنا ما في محلية نتيجة أو في ويدة كرمجية الإدارية. والآن كل المواطنين والله الموجودين في كرمجية إنه حلبهم الدليل يعني انه ما عارفين ان يدرقوا الغذاء من وين، والان في جملة المواطنين والله يعني اهراج بالنسبة لنا يكون واحد يقول، لكن واحد منتر يقول يعني والله الان الناس لجوا انه يأكل الامبرارة بتاعت تبدل اللي هو معروف، وجزء من الناس بتأكل التمليكة، والان والله الناس اتفتحين ما عارفين يدقوا غذاء من وين ان شاء الله.
2: طيب المنظمات العاملة في مجال الحق الإنساني يعني ما بتصل المنطقة وما قدمت لكم مساعدات؟
3: والله في منظمات، في منظمات NRC كان قدم لنا كاش، ومنظمه MC برضو قدم لنا كاش، ومنظمه هوب برضو قدم لنا كاش، وورلد فيشن، لكن بسبب كان بسيطه جدا جدا، تقريبا انه وورلد فيشن كان قدم لنا كم 24 مستفيد، وMC قال 200 مستفيد لويدة كرمجية الإدارية، وويدة كرمجية الإدارية اخذت فيها 11 خريه، ده ما بتسوي هاي في ويدة كرمجية الإدارية.
2: طيب سيد الأمدة، انت ممثل الإدارة الأهلية وأمدة في هذه المنطقه، كده كلمنا عن الوطأ الأمني في هذه الوحده الإدارية.
3: الأمني والله مستطاب الأمني تقدر تكون نسبة 200 في 200 يعني ويدة كرمجية الإدارية وجلة المحلية الأمني فيه مستطاب ومستخرين تماما.
2: شكرا الأمدة حيدر، نحن لازلنا نتجول في هذه الحلقة، سعداء جدا أننا نلتقي بسيد عبدالله أحمد الجار ممثل وحدة الباج جديد الإدارية. كده كلمنا عن مجمل الأوضاع يعني في هذه الوحدة وما تحتاجه من خدمات صحية تعليمية تبوية.
3: الوحدة الإدارية محتاجة لكل الحاجات، محتاجة لحاجة المدارس كلها واقفة ومنهارة، والمواطن في على مستوى الوحدة الإدارية السنة ظروف الخريف طبعا ظروف صعبة، وللآن المواطن يعني قابض التغريب بيده ومنتظر، وده الشهر الأخير من شهر 9 وخلاص يعني الخريف طلع، والمواطن والله تعبان كله التعب ان شاء الله.
2: رسالتك شنو للمنظمات العامل في مجال الحقل الانساني لكي تقيس المواطنين الذين موقوبين وعايشين في ظروف اقتصادية بالغة التعقيد؟
3: والله رسالتنا لكل المنظمات الموجودة على مستوى السودان انه يعني تلحق الناس بلحق عاجل، انه الناس يعني تضررت كام من عدم وجود الامطار في هذا الخريف، وخلاص الناس يعسب انه ده الشهر الاخير شهر 9 يعني ما فوق التواريب ولا فوق اي شيء، والناس لجعت للفحم وخلاص تكبر الشجر عشان انه تاكل، والان جوال العيش بتاعت الزوره ب 300,000 جنيه، جوال الدخن ب 380,000 جنيه، وجوال الفحم ب 10,000 فقط، المواطن يعني محتاج حوجه كبيره جدا، نتمنى من المنظمه انه تجينا عاجلا انه في هذه المنطقه.
2: يعني اقرب سلعه ذهب اليها المواطن لكي تقضي حوجته اليوميه هو الفحم، وبالتالي برضه يعني لم يقضي الحوجه من داخل السوق يعني صحيح؟
3: نعم يعني الفحم حتى يعني رخيص يعني، وعمل شاق، والمواطن يعني خلاص الاسر ثقيله وما في اي شيء، ومد العشر واحد ب 30,000 جنيه و 35,000 جنيه، فالمواطن والله يضطر انه خلاص وجه نفسه للمنظمات، نتمنى من كل المنظمات انه تعين المواطن هذا.
2: طيب سيد عبد الله كده حدثنا عن الوضع الصحي.
3: والله الوضع الصحي في وحدة البنجلية الإدارية يعني صفر. المواطن قاعد يتعالج من حقه، المستشفى كممنا جسم قاعد موجود، لكن لا فوقه دواء، لا فوقه اي شيء، لا فوقه كهرباء، لا فوقه اي شيء. المواطن يمشي يفحص بالفحص العادي ده التقليدي ده ويمشي به من السوق، من السوق الاسود يشتري، والدواء غالي واحيانا ما تلقى زر.
2: شكرا جزيلا. سعداء جدا انه يعني نلتقي بسيد استاذ والد الدين عبد الله تيراب، ممثل وحده نتيجا الاداريه وهي الوحده الام. استاذ والد الدين اهلا ومرحبا بك.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخي ادم الطابق المدني، مرحبا بك.
2: استاذ والد الدين كده حدثنا عن مجمل الاوضاع يعني التي يعاني منها انسان هذه المحليه وتحديدا وحده نتيجا الاداريه.
0: وحده نتيجا الاداريه فيها المواطن يعاني من كل الخدمات الموجودة على مستوى المنطقة.
2: طيب يعني الوضع الصحي في هذه المحلية كيف؟
0: الوضع الصحي صحيح المستشفى الريفي موجود كمستشفى من حيث المباني، ولكن من حيث المعينات من قبل وزارة الصحة من قبل المنظمات ما في أي خدمات، بل الطبيب الموجود أو المدير المستشفى هو بيشتري الدواء بنفسه وبيفحص بالكاش وبيبيع بالكاش، لكن خدمات كده من قبل المنظمات أو الدولة ما موجودة. الأساسات بداخل المستشفى ما موجودة، يعني كلها اتكسرت وانتهت. حتى الآن يعني لو حصل اكتظاظ في المرضى إن الناس بيكونوا رايمين على الأرض.
2: طيب أستاذ والد الدين يعني الخريف كيف في هذا الآن في هذه المنطقة؟
0: طيب في هذا العام الخريف الآن قد تقدر نسبته ب 2% فقط، فالزمن المتوقع بالنسبة للخريف عندنا هنا انتهى، المزارع الآن ما مزروعة، وحتى الفترة المتبقية من الخريف المألوف إنها انتهت خلاص، فلذلك الآن هذه البلد موؤودة بمجاعة. ومن هنا أنا رسالتي واضحة للأمم المتحدة للمنظمات تتدخل آجلا لإنقاذ المواطن، لأن الآن كل المواد الغذائية قد نفدت في بيوتات المواطنين، ولكن يعني الآن قاعدين يتناولون يعني أبسط الحاجات، جزء منها هشائش زي التماليق وغيرها من الهشائش بيأكلوها عشان يغضوا هوجتهم ويهموا نفسهم من الجوع. الشيء الثاني يعني المواد الغذائية الذرة ب 300 ألف، الدخن ب 380، وبرضه قليله في السوق ما متوفره بالكميه المطلوبه.
2: طيب الوضع الامني كيف في المحليه؟
0: فيما يخص الجانب الامني محليه نتيجة عامله بنسبه 200%، ما في اي مشكله امنيه في محليه نتيجة بكامل الحدود الجغرافيه بما فيها وحده رئاسه المحليه، فعلى المنظمات ان تدخل كما تشاء وفي اي وقت يعني ممكن تخش، البلد امنه ومستقره ما في اي مشكله.
2: سعداء جدا يعني نلتقي بك سيد الاستاذ نجم الدين محمدين محمد سليمان، ممثل وحدة قرب بشية الإدارية. أستاذ نجم الدين كده حدثنا عن الأوضاع الأمنية في هذه الوحدة الإدارية بالرغم إنها هي تقع في الجزء الشمال الشرقي لمحلية نتيجا، وممكن هي حدودية مع ولاية شمال دارفور تحديدا محلية دار السلام.
4: طيب نحن في وحدة قرب بشية الإدارية بجد رغم ظروف الحرب الموجود في السودان نحن مستقرين وآمنون بكامل الاستقرار، ما عندنا اي مشاكل امنيه، مستقرين جدا بالنسبه للوضعيه الامنيه ده كده مستقرين الحمد لله.
2: طيب كده حدثنا عن الحاله الاقتصاديه بالنسبه لمواطن هذه الوحده، يعني الاوضاع الاقتصاديه كيف؟
4: طيب وحده قرى بشر الاداريه طبعا فيه اكثر من 51 قريه تابعه لوحده قرى بشر الاداريه، بيعاني جدا بالنسبه للخريف، واكثر سبل العيش او الكسب بتاعه كان عن الخريف، والضرد المشكلة الموجودة في تغيير المناخ ما في مطر بالنسبة لولاية قرب بشة، نسبة المطر في ولاية قرب بشة يكون 1%، وهذا الوحدة له أكثر من 5500 نازي موجود الآن في ولاية قرب بشة، وبالأخص بركز في منطقة نجاح أطول أنا من شمال دارفور، وفي 9 قرية منهم من كرقيات وأمدول ومجموعة من القرى الآن موجود في هذه القرية بيعانوا يعني من مشكلة الاقتصاد، والآن فارين من المنطقة جارين في المناطق التابعة لشمال دارفور البسمة، وفي بعض الإخاصات وصل في دار السلام بيجروا بمشي زمزم بيجروا بمشي مناطق كثيرة جدا عشان يلقوا حقوق، وللآن ما يلاقوا أي حق للمواطن الموجود، يعني بنرجو من المنظمات الموجودة التدخل العاجل. صحيح جد في بعض المنظمات وصلت قدم مساعدات إنسانية بسيطة بالنسبة للكاش، لكن الآن لن يصل أي غذاء لهذا النازحين الموجودين في ولاية قرب بشة الإدارية.
2: طيب سيد نجم الدين الأوضاع الصحية في هذه الوحدة الإدارية وحدة قرب بشة؟
4: معانين جدا من مشكلة الصحة، يعني عندنا 2 مراكز صحية في ولاية قرب بشة، في مركز صحي يعني مشيت في ولاية قرب بشة في قرب بشة العم، وفي منطقة نجا برضو في وحدة صحية هناك مبني، ولكن مهدين التاج عامة يعني للوحدات الإدارية الأربعة عنده فترة طويلة جدا من أقصد من المنظمات يعني بالنسبة للصحة. يعني نحن في دكتور بش الإدارية أكثر لقاء غير نعالج كيميالا وبغادي في شمال دارفور نمشي دار السلام ونمشي شنجل توباي ده أكثر أماكن قاعد نلقى فيه علاج. أما بالنسبة للصحة نينا وسعيد عندنا كوادر لكن ما في مواد الصحة للعلاج وما في أدوية موجودة برضو جدا يعاني شديد. وفي أكثر أمراض موجودة الآن بالذات في فصل الخريف بالذات الملاريا في أمراض كثيرة متكررة لأنه تضخم بتاع السكان الموجود.
2: طيب شريان الحياة بالنسبة لمواطن هذه الوحدة الإدارية اللي هو معروف يعني مياه الشرب متوفرة
4: في ولاية خوربشة الإدارية عندنا اثنين محطات في ولاية خوربشة نفسه وفي نجاية في محطة واحدة وفي كفنكة برضه في محطة واحدة وكلها مدخات يدوية وفي ثلاث حفاير والدور ده مطر ما نزل عشان الحفاير يملى. في أكثر من 17 مدخة معطلة في ولاية خوربشة الإدارية وبجد في ازدهام من الساعة 3 صباحا لحد الساعة 9 صباحا كل المواطن بيكون موجودة في محطة مياه. أخيرا في منظمة NRC جاء هفر مدخة واحدة في نجاية ولم تكفي المواطنين برضه.
2: أستاذ نجم الدين محلية نتيجة محلية شاسعة وواسعة لديها يعني تنوع سكاني كده حدثنا عن عملية التعايش السلمي بين المكونات السكانية في هذه المحلية.
4: نحن في محلية نتيجة بالوحدات الأربع نحن إنها ترابط اجتماعي قوي جدا.
2: شكرا أستاذ نجم الدين ممثل وحدة قرى البشة الإدارية التابعة لمحلية نتيجة. شكرا أستاذ علي الدين عبد الله ممثل وحدة نتيجة العم. شكرا أستاذ عبد الله أحمد تجار ممثل وحدة البنجديت الإدارية والعمدة حيدر ممثل وحدة كرمجيل الإدارية. كنتم ضيوفا أعزاء علينا في هذه الحلقة التي خصصناها لكي نناقش قضايا وهموم هذا المواطن في هذه المحلية. الزملاء بالاستديوهات الرئيسية هذه عودة لكم بالميكروفون.
5: هنا راديو دبنجا حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
6: اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج في الميزان وهي الجزء الثاني لحلقه الاختفاء القسري التي قدمناها الاسبوع الماضي. وفي حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سوف نتناول فعاليه الذكرى العشرين للاتفاقيه الدوليه لحمايه جميع الاشخاص من الاختفاء القسري. هذه الفعالية بدت في مباني الأمم المتحدة بسويسرا واليوم هو نهاية الأسبوع. الفعالية ركزت النقاش على الاختفاء القسري الذي يحدث للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو الهجرات الدولية ولا سيما السودانيين الذين اختفوا قسريا سواء نزحوا داخل السودان أو عبروا الحدود إلى دول الجوار. المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة كان حاضر لهذه الفعاليات ممثل في مديره التنفيذي الأستاذ مساعد محمد علي. سنتحدث معه حول هذه الفعالية وما تعنيه. من جانب آخر مستمعينا الكرام سوف نتناول جريمة الاختفاء القسري مع الباحث في المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة الأستاذ المحامي محمد بدوي حول تكييفها وحول ما يترتب عليها من آثار وأخيرا العقبات التي تواجه معالجة هذه الجريمة في السودان. وفي الختام مستمعينا الكرام سوف نتناول مع الأستاذة سارة هاشم حمدان تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري في رصد وتوثيق جريمة الاختفاء القسري في البلاد. ونبدأ مستمعينا الكرام حلقتنا من فعالية الذكرى العشرين للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ونرحب بالأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة ليطلعنا على ما جرى في هذا الأسبوع الذي سيختتم اليوم الجمعة بسويسرا. أهلا ومرحبا بك أستاذ مساعد في راديو دبنجة.
7: مرحبا بك أستاذ صادق، وأهلا بكل المستمعين وكل المتابعين لراديو دبنجة. في الحقيقة الأسبوع الحالي اللي هو بيبدأ في 22 لغاية 25 سبتمبر، يعني هو عبارة عن احتفال بالسنوية رقم 20 بالنسبة للاتفاقية الخاصة بمنع الإخفاء الغصري بالنسبة للأشخاص، وبالخصوص ده اللجنة الأممية المعنية بقضايا الاختفاء الغصري هي منظمة احتفالية خاصة جدا جدا بمرور 20 عام على الاتفاقية، وبرضه من ضمنها البعثة الفرنسية بالأمم المتحدة، برضه هي قامت نظمت فعالية موازية، وخاصة بعد ذلك أنه فرنسا هي واحدة من الدول اللي كانت رائدة في أنه تدفع بالتوقيع على الاتفاقية بتاعت منع الأشخاص من الاختفاء الغصري. وتمت دعوة المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام بواسطة البعثة الدائمة أو وسط البعثة الفرنسية الدائمة الموجودة في جنيف هنا في سويسرا، وكنا من ضمن المدعوين الآخرين، وأغلبهم هم من البعثات الدبلوماسية والدول الأعضاء، سواء كان في مجلس حقوق الإنسان أو حتى كانت دول الأعضاء بالنسبة لاتفاقية منع الاختفاء الغصري. ومنها تم تداول تحديدا على الاختفاء الغصري اللي بيحصل للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو حتى خلال الهجرات الدولية اللي بتتم مثلا فيها عبور لحدود. هنا قصدنا بشكل أساسي تركيز الأضواء على الضحايا أو الناجين من السودانيين اللي تم إخفاؤهم غصريا، سواء كان مثلا نزحوا من مناطقهم الأصلية داخل السودان لمناطق تانية، أو حتى السودانيين التانيين العبروا الحدود السودانية لدول جوار أخرى، أو حتى أبعد من كده مثلا فكروا في أنه مثلا يعبروا البحر الأبيض المتوسط ويمشوا مثلا لأوروبا ولغيرها. وخلال الرحلات دي أغلب المهاجرين بما فيهم السودانيين اللي بيكونوا ساعين في أنهم مثلا يلقوا لجوء إنساني يحفظ كرامتهم ويحفظ إنسانيتهم، في الغالب بيكونوا عرضة لعدد من الابتزازات ولعدد من الانتهاكات بما فيها بعد ذاك الإتجار بالبشر، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم في تجارة أعضاء، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم مثلا في أعمال غصرية، أو حتى بالنسبة للنساء والفتيات ممكن يتم استغلالهم بشكل جنسي، أو مثلا بيتم إخضاعهم لعملية بتاعة إتجار جنسي أو دعارة غصرية. فكل الغرض في أنه يتم الحد من أي نوع من أنواع الانتهاكات اللي بتكون مثلاً مصاحبة لأي عملية بتاعة نزوح غصري، أو حتى بالنسبة لأي عملية مثلاً بتاعة إخفاء غصري، إذا كان تم مثلاً تم اعتقال الأشخاص ديل بواسطة سلطات رسمية أو تم إخضاعها مثلاً لاعتقالات تعسفية ولا غيرها، في إنه أثناء الهجرة الداخلية ولا الخارجية إنه يتم الحد من هكذا ممارسات. وفي نفس الإطار في بكرة بيكون أصلاً للاحتفال الرسمي بمرور 20 عام على الاتفاقية بتاعت منع الإخفاء الغصري. المركز الأفريقي حيكون برضو حضور من ضمن المشاركين، وبرضه حنقدم حول الوضع بتاع الاختفاء الغصري في داخل السودان من خلال جلسة تحاورية بيكون فيها عدد من الدول وعدد من المشاركين وعدد من الدول الأعضاء، لكن المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حيكون المنظمة غير الحكومية الوحيدة الممكن تكون موجودة في جلسة بتاعة بكرة، عشان ما نعكس الأوضاع بتاعة الاختفاء الغصري في السودان، وبرضو عشان نعكس الاختفاء الغصري في الظروف بتاعت الهجرة ولا الظروف مثلا بتاعت النزوح الداخلي. شكرا جزيلا عزيزي الأستاذ الصادق، وشكرا راوي دبنجا.
6: شكرا جزيلا مستمعنا، ده كان الأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام. وفي حلقتنا أيضا مستمعنا الكرام التقينا وفي إطار عكس تجارب مرازة حقوق الإنسان والمراكز المهتمة فيما يخص الرصد والتوثيق لجريمة الاختفاء القسري ومحاربته، التقينا بالأستاذ المحامي محمد بدوي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وسألناه عن التكييف القانوني للاختفاء القسري وما يترتب على هذه الجريمة من انتهاكات قد تتعدى المختفي أو المخفي خسريا، كذلك الفرق بين الاختفاء القسري والفقدان.
8: شكرا لك ولمستمعي ومستمعات راديو دبنجل الكريمات والأقارب. بالنسبة للاختفاء القسري اللي هو يعني عملية بتاعت اعتقال أو احتجاز لشخص من قبل موظفي الدولة مع إنكار وجوده أو أواكن وجوده أو تعرضه للاعتقال والاحتجاز أو الخطف. وجريمة الاختفاء القسري هي من الجرائم الممتدة، بمعنى إنها يعني بتصيب الشخص لكن برضو أسرته أصدقائه أحباؤه كلهم بيترتب عليهم آثار مرتبطة بالجريمة، باعتبار إنه مكان احتجازه غير معلوم ويتم كذلك

0: الاختفاء القسري بيترتب عليها كثير جدا من الانتهاكات. ممكن نحطها تحت عنوان الحرمان من الحماية القانونية. ممكن يتعرض لمختلف أشكال الانتهاكات المعرفة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي حوالي 30 مادة. يعني هي جريمة تعتبر مركبة، وبترتب عليها كذلك آثار قانونية، سواء كان على مستوى علاقته بأسرته الصغيرة زوجته باعتباره أنه مفقود بعض القوانين بالغياب لمدة سنة وعدم معرفة مصيره. ممكن يرتب على عملية بتاع الطلاق، ودي بترتب عليها برضو عملية بتاع ميراث، دي غير الآثار النفسية الكثيفة والمتعددة زي ما أشرت، اللي بيطال من حوله. هناك خلط بين مفهوم الاختفاء القسري والفقدان، بمعنى أنه كل مختفي قسريا هو مفقود، لكن ليس كل مفقود هو مختفي قسريا، لأنه الفقدان ممكن يكون ناتج لظروف طبيعية، ظروف بتاعة فيضانات، ظروف أنه ما تمكن إنه يصل للمكان اللي هو ماشي له وتقطعت به السبل لسبب من الأسباب. فبالتالي إنه مفهوم الفقدان دائما إنه هو الشخص المفقود اللي ما تعرف مكانه وتم إبلاغ السلطات عن إنه هو مفقود. فجريمة الاختفاء القسري والفقدان عادة بيتم الخلط بينهم. ومن الجدير إنه نميز بين الاختفاء القسري وبين الفقدان، لأنه في ترتيب لنتائج مختلفة.
1: أيضا مستمعينا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي المحامي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حول تاريخ جريمة الاختفاء القسري في السودان. هل هي يعني أصبحت تشكل هاجس منذ حكم الإنغاز البائد وحتى الحرب القائمة الآن، أم لهذه الجريمة تاريخ طويل في السودان؟
0: السودان عرف الاختفاء القسري في وقت طويل نتيجة لأن الدولة السودانية من بعد الاستقلال انخرطت في صراعات داخلية من الحرب الأهلية في جنوب السودان، أسرع في دارفور، أسرع في المنطقتين في النيل الأزرق وجنوب كردفان، بعد ذاك برضو جات الأوضاع السياسية في الثورة ديسمبر 2018، بعد انقلاب 2021، حرب أبريل 2023، وقرضية برضو في 2008 عملية الزراعة الطويل اللي هو الهجوم على ولاية الخرطوم عبر منطقة أمدرمان من قبل حركة العدل والمساواة بغرض السيطرة عليها. وبرضو في فترات سابقة، الفترة من 94 لحد 2006، الفترة بتاعت التجمع الوطني الديمقراطي، هي واحدة من الفترات اللي بيتم تجاهلها. كل الفترات دي شهدت عمليات تحت اختفاء قسري، لكن بيظل السجل الأكبر اللي هو ارتبط بالحرب الأهلية والحرب السياسية بين القوات المسلحة والحركة الشعبية لتحرير السودان في فترة الثانية 83-2005، بحيث أنه كان هناك مئات الآلاف من الأشخاص المفقودين، واللي يمكن في جهود تمت بعد 2001 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي هو مجلس حقوق الإنسان الحالي، بتكوين لجنة اسمها لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال والسودان، أو الحكومة السودانية كونت اللجنة الوطنية وعرفت بسواك في 2001، واستطاعت دمج الآلاف. هي النسبة الأكبر لأنها هي حرب استمرت لسنوات طويلة، ومقارنة بالحرب اللي بدت من أبريل 2023، يعني هي بتفوق ممكن نقول بنسب يعني ما في سياق حتى للمقارنة.
1: أخيرا مستمعنا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي أيضا حول أهم الإشكالات التي تواجه عملية توثيق ورصد ومحاربة جريمة الإخفاء القسري، سواء كان من حيث التحقيق أو من حيث التشريع.
0: رغم أن السودان صادق على اتفاقية مناهضة اختفاء جماعة الأشخاص في 2021، إلا أنه ما صدر قانون وطني بهذا الخصوص. اثنين، عندنا برضو المسألة المرتبطة بالطب العدلي اللي هي برضو فيها كثير جدا من المشاكل، اللي باعتبار انه الطب العدلي مفترض يكون واحدة من ال ال ال ال ال

0: البيلرز اللي مفترض تساعد في عملية الكشف عن الهوية. الحاجة الثالثة عدم وجود القانون برضو انعكس على انه يعني القوات او الجهات المفترض منبها يعني ما عندها الخبرة الطويلة في التعامل مع الامر. ورد في القانون الجنائي السوداني في الفقرة نون من المادة 186 نص يتعلق بالاختفاء القسري، لكن لا أعتبر أنه هو نص شامل، وحتى ممكن هو نص فيه بعض الملاحظات باعتبار أنه بدأ الإجراءات فيه سلطة تقديرية للنيابة بعد مرور فترة طويلة، ودي برضها غير محددة. رابعا برضو من يعني حدثت تجربة المجتمع المدني في التعامل مع الاختفاء القسري واحدة من المعضلات، وإضافة لعدم تنسيق الجهود بين الجهات الشغالة في المجتمع المدني حول الاختفاء القسري، ودقات انه يعني ما في منصة موحدة وما في قاعدة معلومات موحدة مرتبطة بالكشف عن او تكامل الجهود والهويات. بيظل تجربة لجنة ملاحظة اختطاف النساء والأطفال في 2000 اللي صدرت في 2000 وتمت سودنتها تحت مسمى سواك في 2001، تجربة جديرة بالانتباه باعتبار انها واحدة من التجارب اللي تمت قبل ان انه الحرب تنتهي آنذاك في 2001، والحرب انتهت في 2005 باتفاق السلام الشامل. الدرس المستفاد اللي هو انه الكشف عن اول السعي في مسألة الاختفاء القسري يمكن حتى في ظل استمرار الحرب، وده بيتطلب يعني تضافر الجهود اولا بين المجتمع المدني بين الجهات الفاعلة في المشهد أو المسؤولة زي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان باعتبار أنه مسؤول من الانتهاكات اللي بتتم القانون الدولي لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر باعتبار أنها مسؤولة من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدولي الإنساني، وده بيتطلب التضافر ده ممكن يعني بيفرض أنه تكون في خطة وطنية لمسألة الاختفاء القسري سواء كان من المجتمع المدني لوحده وبعدها يتم عرضها على الجهات بهدف يعني تصميم حملة مناصرة قادرة انها يعني تجبر الاطراف المتصارعة في انها تكشف عن هويات الاشخاص المفقودين باعتبار انه يعني في لجنة عمل تحت مجلس حقوق الإنسان بتقبل شكاوي في يعني عن من الأفراد ومن المنظمات بخصوص المختفين قسريا. وفي الختام أنا بفتكر إنه مسألة الاختفاء القسري محتاجة جهود جدية يعني من كافة الأطراف باعتبار أنها في تقاطعات بينها وبين عملية الإخضاع الراجح للتعذيب العنف الجنسي وغيره من أشكال الانتهاكات زي ما أشرت في البداية. شكرا جزيلا.
1: مستمعين الكرام، ده كان الأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، ومنه ننتقل لنتعرف على تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود فيما يخص رصد وتوثيق ومحاربة جريمة الإخفاء أو الاختفاء القسري مع الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز مفقود، فلنستمع إليها.
2: قبل اندلاع الحرب كان ملف المفقودين بيمثل تحدي حقوقي وإنساني مستمر، إلا أن الحرب ضاعفت حجم الأزمة تحت المفقودين في السودان بصورة غير مسبوقة، وتحولت القضية لواحدة من أكبر القضايا الإنسانية والحقوقية اللي بتواجه السودان اليوم. ووفقا لتقرير مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، تم توثيق 24,493 حالة فقدان واختفاء خلال الفترة ما بين 2023 ل 2025، والرغم ده بيعكس حجم المعاناة اللي بتعيش آلاف الأسر السودانية اللي ما زالت بتنتظر معرفة مصير أبنائها وزويها. ولو جينا لأنه نذكر المجهودات الحالية لمعرفة مصير المفقودين من قبل مركز ضحايا الاختفاء القصري المفقود، المركز ما زال بواصل جهوده في توثيق حالات الفقدان والاختفاء واستقبال البلاغات من الأسر والتحقق من المعلومات الواردة من مصادر متعددة وبناء قاعدة بيانات متخصصة بتساعد في أنه نحن نتبع الحالات ونربط المعلومات المتعلقة بكل البلاغات. كذلك بنعمل على إيصال أصوات أسر المفقودين إلى المنظمات والآليات الدولية المعنية والمساهمة في تعزيز الاهتمام بهذا الملف على المستويين الوطني والدولي. وفي الوقت الحالي بواصل المركز في إعداد وتقديم تقريره السنوي لعام 2026 واللي بيتضمن أحدث البيانات والتطورات المتعلقة بملف المفقودين والاختفاء القصري في السودان. ومبادرة المفقود بتعمل في ظل الواقع الفرضته الحرب في السودان رغم التحديات الكبيرة والانقسام الجغرافي وصعوبة الوصول للمعلومات. واصل كذلك المركز عمله من خلال شبكة من المتطوعين والمراسلين المحليين وغرف الطوارئ داخل السودان إلى جانب آليات التوثيق والمتابعة عن بعد، وده كمان ساعد في استمرار عمليات الرصد والتوثيق والتواصل مع الأسر بما يضمن عدم فقدان المعلومات المتعلقة بكل الحالات المبلغ عنها، وده برضو بعزز فرص الوصول إلى الحقيقة مستقبلا. رسالتنا في مركز ضحايا الاختفاء القصري المفقود إنه قضية المفقودين لا يجب أن تؤجل إلى ما بعد انتهاء الحرب، فآلاف الأسر السودانية تعيش يوميا معاناة الانتظار وعدم اليقين وحالة من القلق، ومن حقها معرفة مصير أبنائها. كمان نؤكد إنه أي مسار للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان يجب إنه يتضمن إجراءات واضحة لكشف مصير المفقودين وضمان حق أسرهم في الحقيقة والإنصاف. برضو بنقول المفقودين ليست مجرد أرقام، وراء كل رقم في إحصائيات المفقودين أسرة بتنتظر إجابة. عشان كده نحن بنعمل وبنواصل في التوثيق والبحث والمناصرة إلى أن يصبح الحق في معرفة المصير واقع وليس مجرد طلب. في النهاية طبعا بنشكر راديو دبنجا على اهتمام المستمر بقضايا حقوق الإنسان وملف المفقودين تحديدا والمختفين قسريا، وعلى إتاحة هذه المساحة لإيصال صوت الأسرة المتضررة ومعاناتها للرأي العام. شكرا جزيلا.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، وهي الجزء الثاني من حلقات جريمة الاختفاء القسري. أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الحلقة: الأستاذ مساعد محمد علي، المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وأخيرا الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز ضحايا الاختفاء القسري. وشكري لكم انتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع الذي يأتيكم عبر راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في برنامجنا لليوم السبت 3 أكتوبر للعام 2026 نبدأ حصاتنا الجاري بإلقاء الضوء على السودان في الصحافة العالمية، حيث ينضم إلينا زميلنا عبد المنعم شيخ إدريس من واشنطن ليرصد لنا كيف تناول الإعلام الدولي والوكالات العالمية الشأن السوداني. مرحبا عبد المنعم.
1: شكرا لك وأهلا بكم مستمعينا الأعزاء في كل مكان. في حلقة هذا اليوم نستعرض كيف تناول الإعلام الدولي الشأن السوداني خلال هذا الأسبوع من تغطيات وكالة الأسوشيتد بريس في أديس أبابا إلى تحليلات الجزيرة الاقتصادية والإنسانية. نرصد معكم 5 ملفات مختلفة: اتهامات إثيوبية تطال السودان بدعم متمردي تيغراي، انهيار الجنيه السوداني وتفاقم معاناة الأسر، تحليل معمق لكارثة مناجم الذهب، هجوم جديد لقوات الدعم السريع على سوق في كردفان، واتصال مباشر بين البرهان وولي العهد السعودي. 5 زوايا مختلفة تلتقي جميعا عند حقيقة واحدة، هي حرب دخلت عامها الرابع وتتمدد تداعياتها لتطال الإقليم بأسره.
2: راديو دبنجا.
1: افتتحت وكالة الأسوشيتد بريس تغطيتها هذا الأسبوع بخبر إقليمي مثير للقلق، إذ أفادت بأن رئيس أركان الجيش الإثيوبي الفريق برهانو جولا ألمح إلى أن إريتريا والسودان ومصر تدعم قوات متمردة تمكنت من السيطرة على عدة بلدات استراتيجية في شمال إثيوبيا، في تصعيد يثير مخاوف من اتساع رقعة النزاع إقليميا. ونقلت عن محلل متخصص في شؤون القرن الإفريقي قوله إن إثيوبيا اتهمت في مراحل مختلفة كل من السودان ومصر وإريتريا بالمساهمة في زعزعة استقرارها الداخلي. في المقابل ردت إريتريا على هذه الاتهامات، إذ نقلت وكالة الأسوشيتد بريس عن وزير الإعلام الإريتري يمام مستقل قوله إن سعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري أثار قلق إريتريا والصومال، وأن تحركها لاستضافة تدريبات ميليشيات داعمة للجيش السوداني وضعها في مواجهة مع جيرانها. من جانبها قدمت شبكة الجزيرة تحقيقا إنسانيا مؤثرا من ميناء بورسودان، حيث روت سيدة تدعى عائشة تعمل في بيع الشاي والقهوة كيف أن كوب القهوة كان يباع قبل الحرب ب1000 جنيه سوداني، أي ما يعادل $70 بأسعار ما قبل الحرب، في حين أن دخلها اليوم أعلى رقميا لكنه لم يعد يكفي لتغطية احتياجاتها. وأوضحت أن الجنيه السوداني شهد انهيارا متسارعا، إذ بلغ سعره في السوق الموازية بحلول 22 سبتمبر نحو 7500 جنيه مقابل $1، فيما تجاوز معدل التضخم السنوي 41% خلال يوليو. وأضافت أن ما يقارب 41% من سكان السودان يعانون من أزمات غذائية حادة وفق تصنيف المرحلة المتكاملة لأمن الغذاء، وهو مرجع دولي رئيسي لرصد الجوع. وفي تحليل معمق نشرته شبكة الجزيرة أيضا تحت عنوان مخاطر قاتلة، ربطت الشبكة بين موجة انهيارات المناجم الأخيرة وانهيار الاقتصاد السوداني، موضحة أن قطاع الذهب ظل أحد أهم مصادر الدخل في البلاد منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل عام 2023، رغم كونه من أقل الصناعات تنظيما وأكثرها خطورة على العاملين فيه. وأشارت الشبكة إلى أن الجنيه السوداني فقد نحو 5 أسداس قيمته منذ اندلاع الحرب، إذ كان الدولار يباع بنحو 570 جنيها قبل الحرب ليصل سعره بحلول إبريل عام 2026 إلى 3500 جنيه أو أكثر، وهو ما غذى تضخما حادا في أسعار الغذاء والنقل والوقود. هذا الانهيار الاقتصادي حسب التحليل هو ما يدفع عشرات الآلاف إلى المخاطرة بحياتهم في مناجم غير آمنة بحثا عن الذهب كملاذ أخير للبقاء. أما مرصد الصراعات العالمي التابع لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي فقد وثق نقلا عن وكالة الأناضول حادثة جديدة تعكس استمرار العنف ضد المدنيين، إذ أفاد بأن قوات الدعم السريع قتلت 5 مدنيين وأصابت 27 آخرين في هجوم بغرض النهب استهدف سوقا للذهب ومحال مجاورة في أمبادر بشمال كردفان. ولفت المرصد إلى أن هذا الهجوم جاء بعد أيام قليلة فقط من إعلان الجيش السوداني سيطرته على 12 منطقة في ولاية شمال كردفان في أكبر مكاسب ميدانية يحققها هناك منذ أشهر. تزامن يكشف كيف ترتبط التحولات في خريطة السيطرة العسكرية بموجات جديدة من العنف ضد السكان المدنيين. وفي تطور دبلوماسي رصد مرصد الصراعات العالمي نقلا عن وكالة السودان للأنباء اتصالا هاتفيا أجراه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مع القيادة السعودية، فقد اتصل بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لإدانة هجمات الحوثيين على الأراضي السعودية وللتعبير عن دعمه لإجراءات الرياض الأمنية على حدودها، خطوة تأتي في سياق تقارير متكررة تشير إلى تعمق التقارب بين الخرطوم والرياض في وقت تسعى فيه السعودية لتوسيع دورها في الملف السوداني إلى ما هو أبعد من جهود الوساطة. مستمعين الأعزاء، بين اتهامات إقليمية تهدد بتوسيع رقعة النزاع إلى القرن الإفريقي وجنيه سوداني منهار يسرق لقمة العيش من الأسر البسيطة، وتحليل يكشف كيف يدفع الانهيار الاقتصادي الآلاف نحو مناجم قاتلة، وهجوم دموي جديد يطال سوقا مدنيا في كردفان، وتقارب سعودي سوداني يعيد رسم خريطة التحالفات الإقليمية. يبقى السودان قصة واحدة معقدة يرويها الإعلام الدولي من زوايا متعددة. عبد المنعم الشيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن. راديو
0: دبنجا. كما نشرت غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني هذا الأسبوع مجموعة من التقارير المتنوعة التي تسلط الضوء على قصص المحكومين بالإعدام في سجون الجيش والمعاناة اليومية للمدنيين في مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار، إضافة إلى سبل الحد من انتشار خطاب الكراهية. نستهل ملفاتنا لهذا الأسبوع بالتحقيق الذي نشرته صحيفة السودان تريبيون الإلكترونية بعنوان اعترافات تحت التعذيب، محكومون بالإعدام في السودان يكشفون كواليس المحاكمات.
3: أرحب بالمستمعين الأعزاء في راديو دبنجا من خلال حصاد الأسبوع. تسليط الضوء على تقرير منشور في صحيفة السودان تريبيون بعنوان احترافات تحت التعذيب، محكومون بالإعدام في السودان يكشفون كواليس المحاكمات، حيث يروي محكومان بالإعدام في سجن هدى بأم درمان تفاصيل احتجازهما ومحاكمتهما بتهم تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع في قضيتين تشير إفادتهما وإفادات زويهم إلى أنهما شابهما القمود ومخالفات واسعة في إجراءات التوقيف والتحقيق. وبينما يؤكد أحدهما أن احترافاته انتزعت تحت وضعة التعذيب الشديد، تفيد أسرة الآخر بأن توقيفه جاء نتيجة بلاغ كيد على خلفية عمله الإنساني قبل أن ينقطع أثره لأكثر من عام ويصهر لاحقا محكوم بالإعدام. وتأتي هذه الشهادات في ظل استمرار محاكمات لمدنيين واجهون تهمة بالتعاون مع الدعم السريع منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، وسط تحذيرات متزايدة من منظمات حقوقية ومحامين أزاء قياب ضمانات المحاكمة العادلة. المدينة. وتستند أغلب هذه المحاكمات إلى المادتين 50 و 51 من القانون الجنائي السوداني المتعلقتين بتغويض النظام الدستوري وإسالة الحرب ضد الدولة، وهما تهمتان تصل عقوبتهما إلى الإعدام. يقول محمد أحمد، وهو اسم مستعار لأحد النزلاء المحكومين بالإعدام في سجن الهدى لسودان تريبون، إن رحلتي بدأت بتوقيفي في شارع الوادي بأم درمان وانتهت بإصدار حكم الإعدام بحقه بعد أسابيع من الاحتجاز السري داخل المقر تتبع لخلايا أمنية. يوضح محمد إنه قصد مقر أحدي الشركات في شارع الوادي لمقابلة قريبه قبل أن يوقفه عنصر عسكري وجه له اتهام بسرقة أساس منزلي، ليقتاد بعدها مباشرة إلى مقر خلية أمنية في منطقة لفة الوالي بشارع 20. وضيف أن طبيعة الاتهام تحولت سريعا إلى شبهة التعاون مع الدعم السريع، يبدأ أثر ذلك تحقيق رافقه وضرب وتعذيب متواصل استمر 3 أيام وأسفر عن إصابات بالغ أدت إلى تركه لنحو 18 يوم حتى تلتئم جراحية قبل استئناف الاستجواب. ويشير محمد إلى تعرضه للضرب بأدوات صلب وسلاسل حديدية طوال 45 يوما قطعها في المغار ذاته قبل ترحيله إلى خلية أمنية أخرى في حي الصحافة بالخرطوم، حيث تكرر الاستجواب وعرض عليه الإفراج مقابل فدية مالية بلغت 10 مليار جنيه لم يكن يملكها. وحسب إفادته جرى نقله مباشرة إلى المحكمة دون المرور بقسم الشرطة ثم إلى سجن الهدى، لافتا إلى تسجيل احترافه القضائي تم تحت الإكراه والتهديد بإعادته إلى غرف التعذيب إن لم يكرر الرواية المفروضة عليه. وأكد محمد أن شهود الاتهام في المحكمة زعموا رؤيته مرتدياً زيّاً عسكرياً وحملاً سلاحاً وهو ما ينفيه قطعاً، مشدداً على أن بعض هؤلاء الشهود لم يكونوا موجودين أصلاً في العاصمة خلال تلك الفترة. وتحدث النزيل عن تسجيل حالات وفاة لمتهمين آخرين داخل مقر الخلية الأمنية جراء التعذيب دون أن يتسنى لسودان تريبون التحقق بشكل مستقل من صحة تلك الوقائع أو تفاصيل الإجراءات القضائية من مصادر رسمية. يقول محمد إن القسم الذي يقبح فيه بسجن الهدى يضم نحو 1200 محكوم بالموجب المادتين 50 و 51 إلى جانب أعداد أقل من المدانين بالقتل العمد وفق المادة 130. يختم حديثي بالإشارة إلى أن أكثر ما يسقي الكاهل وهو يترقى مصيره هو إدراكه التام بأن الحكم الصادر ضده بني كليا على احترافات انتزعت منه قصرا تحت التعذيب والترهيب. أما صالح عبدالله وهو اسم مستعار صيدلي من أبناء منطقة سوبا قرب جنوب شرقي الخرطوم، فكان يقيم في مجمع العودة السكني ويسهم في توفير الدواء وإسعاف المرضى والمصابين قبل أن تحتغل قوة تتبع للاستخبارات العسكرية في مارس 2025. وتؤكد أسرتي لسودان تريبون عدم انتمائي لأي تنظيم سياسي، وشير إلى أنه كان مغتربا في قطر خلال فترة ثورة ديسمبر 2018 نافيا ما يتردد عن سرته بأي تحالفات مدنية أو مشاركته في الاحتجاجات. وخلال سيطرة الدعم السريع على المنطقة وصل صالح تقديم الخدمات الإنسانية لصالح المجمع، شملت نقل المرضى وتوفير أدوية الأمراض المزمنة والمساعدة في مواراة الجسامين، مستفيدا في ذلك من معرفة سابقة ببعض عناصر تلك القوات من أبناء الحي نفسه. وتفيد الأسرة بأن قوة عسكرية اقتاد الصالح من منزله في 26 مارس 2025، فقيادة الضابط يقتل الحي ذاته أسر بلاغ كيدي تقدم به أحد معارفه بسبب خلافات شخصية متعلن بوشاية مزعومة تسبب سابقا في توقيف ذلك الضابط لدى الدعم السريع. وعقب توقيف انقطعت أخبار صالح تماما عن أسرته التي جهلت مكان احتجازه طوال عام كامل قبل أن تبلغها إفادات غير رسمية برؤيته لمرة واحدة في معسكر الألفون العسكري. وفي عام 2026 فوجئت الأسر بوجوده داخل سجن الهدى بعد صدور حكم بإعدامه في محاكمة غابت عنها علانية الإجراءات ومعايير العدالة بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع. من جهته يرى عضو المكتب التنفيذي لمحامي الطوارئ محمد صلاح الدين إن قضايا التعاون مع الدعم السريع تفتقر إلى الأساس القانوني السليم في ظل المخالفات الإجرائية الجسيمة التي تصاحب عمليات القبض وتوجيه الاتهام. ويوضح صلاح الدين لسودان تريبيون إن توقيف هؤلاء الأشخاص يتسم بالتعسف مما يجعل إجراءات القبض والبلاغات اللاحقة باطلة لعدم صدورها على النيابة العامة وفق المصادر الجنائية المنصوص عليها. وشير إلى أن عمليات الاحتجاز تنفذها خلايا أمنية تتبع لجهاز المخابرات العامة دون إشراف قضائي أو شرطي وسط حرمان تام للمحتقلين من التواصل مع أسرهم أو محاميهم وإخفاء أماكن احتجازهم. وضيف الحقوق إن غياب الإجراء الشكل الصحيح يقتضي قانونا شطب الدعوة، مشير إلى أن أغلب القضايا المرفوعة تحت المادتين 50 و 51 تشوبها عيوب جوهرية في ملفات الاستدلاء والتحري. وأكد صلاح الدين أن الإدانة في قضايا الإعدام تتطلب أدلة قاطعة لا تدعي مجال للشك، مذكرا بالقاعدة الفقهية التي توجب تفسير الشك لمصلحة المتهم وفي وقت تبنى فيه غالبية الأحكام الحالية على قرائن واهية، وينبه إلى أن الوجود الجغرافي للمدانين داخل المناطق التي كانت تسيطر عليها قوات الدعم السريع اضطرتهم للتعامل المعيشي معها لا يمكن اعتبارها قانونا دليلا على الإسناد أو التعاون الجرمي. وأكد عضو هيئة محامي الطواري على أن فتح البلاغات يتم أحيانا بدوافع الانتقام أو تصفية الحسابات الشخصية، عادة تحويل هذه الملفات إلى جرائم موجهة ضد الدولة وتوظيفا سياسيا للقضاء استهدف ضبط المجال العام وترهيب المدانين.
0: وننتقل إلى ملفنا الثاني، حيث أطلقت مجلة أفق جديد حملة بعنوان تمطق المواقع بما ليس بالواقع بمشاركة واسعة من رموز الفن والمجتمع والشباب والصحفيين، وتهدف هذه الحملة للتصدي لخطاب الكراهية ومحاربته. وللمزيد حول هذه الحملة يسعدنا أن يلتقي بنا رئيس تحرير مجلة أفق جديد الأستاذ عثمان فضل الله.
4: أهلا ومرحبا براديو دبنجا. نحن في مجلة أفق أطلقنا في 25 سبتمبر حملة شارك فيها عدد كبير من رموز المجتمع من فنانين وصحفيين وغيرهم من المهمومين بالشأن العام، اللي هي حملة تنطق المواقع بما ليس في الواقع. والحملة بتستهدف بشكل رئيسي جدا نقطتين أساسيتين، اللي هو انتشار خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي وحتى على الواقع، وكذلك المعلومات المضللة. الحملة مقسومة على ثلاثة أجزاء، اللي هو جزء توعوي وده تعملت فيه فيديوهات عن التعريف بخطاب الكراهية، التعريف بالمعلومات المضللة، كيف أنت ما تساهم كمواطن في نشر هذه الخطابات بمشاركتها بالاستعجال أو بإعادة نشرها أو بالتوقف عندها، ودي هدف الأساسي أنه أترك أو أقتل الشائعات بتجاهلها. الجانب الآخر ناقشنا حاجات فنية وتاريخية، اللي هي إسهام التراث الوطني إنجاز التسمية، اللي هي من أغاني وشعر وأمثلة شعبية، اللي هو تمت مناقشته ومدى إسهامه في خطاب الكراهية وتعميق الانقسامات في المجتمع وتجزير الجهويات. الجانب الثالث وده بعتقد أنه هو الأهم، اللي هو ناقشنا فيه مع بعض المختصين، اللي هو كيفية محاربة خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه كيف بنتشر، كيف بتعمل وسائل التواصل الاجتماعي، كيف بينتشر الخطاب، هل أنت كمواطن سوداني مهموم بوحدة بلدك وبمصيره وبكذا، هل ساهمت في محاربة الخطاب ده بالتبليغ عن الصفحات اللي أنت بترى أنها بتنشر خطاب كراهية، هل قمت بالتبليغ بأنه كوتيشن محدد أو خطاب محدد شعرت أنه هو ممكن يسهم في تقسيم المجتمع. فدي الحملة بشكل عام. احنا اعتقد ان احنا الآن في الأسبوع الأول من الحملة، هي حتستمر لأربع أسابيع، احنا الآن في الأسبوع الأول وخاشين على الأسبوع الثاني. اعتقد انه الحملة وجدت ترحيب كبير جدا من الكثير من الناس، والفيدباك اللي واصلنا نحن في أفق جديد أعتقد أنه مبشر جدا، وكثير من الناس أبدوا استعداد للتعاون مع الحملة وتحدثوا عن ضرورة أن ما تكون حملة محدودة بمدى زمني، فتكون مستمرة في أنه الناس يشتغلوا على نقطة محاربة خطاب الكراهية.
0: أستاذ عثمان، أنت ذكرت أنه الحملة انطلقت في 5 سبتمبر ونحن الآن في 3 أكتوبر، ما هي ردود الأفعال اللي وصلتكم حتى الآن بعد أسبوع من انطلاقة هذه الحملة؟
4: أنا أعتقد أنه أهم ما وصلنا من فيدباك من المواطنين أنه في استشعار عام في المجتمع السوداني بضرورة محاربة الكراهية، وفي استشعار عام بخطورة الخطاب ده، بخطورة الترويج له، وبخطورة يعني الانسياق وراءه. وأعتقد دي واحدة من الحاجات المهمة جدا لوصلتنا، وخاصة أعتقد أنه أهم ما فيها اللي هي الفئات العمرية اللي اهتمت بالحملة ويعني تواصلت معنا بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من خلال متابعتنا ورصدا للمنشورات. يعني واعتقد ان الفئات العمريه هي الفئات الاقل من 30 سنه، كان في اهتمام عالي جدا بالمساله، ودي درجه من الوعي، واعتقد انها مهمه، ويعني عند الشباب مهمه جدا، وانه محتاجين بس لشويه تنظيم وتجميع للمجموعات دي، في انه يكون في شغل كبير جدا. اعتقد انه من الممكن الحاجه دي تتبناها منتدى بشكل عام بمؤسسات المختلفه او تتبناها اي جهات، بحيث انه يكون في تجميع لمجموعات، تربيط تشبيك للمجموعات الشغاله في محاربه خطاب الكراهيه، بحيث انه يكون في حملات مستمره، في نقاش مستمر، في حديث مستمر، في فعل. انا اعتقد انه اهم ما في الامر انه يكون في فعل تجاه خطاب الكراهيه في مواقع التواصل الاجتماعي. يعني بظن انه اذا الناس تهدفوا الصفحات اللي بتروج لخطاب الكراهيه، الحسابات اللي بتروج لخطاب الكراهية، الشخصيات هل بتروج لخطاب الكراهية استهدفوها سواء كان بتعريتها أو بالتبليغ عنها لوسائل التواصل الاجتماعي أو حتى انتهاج الشكل القانوني ضد هذه الصفحات وضد هذه المجموعات. أعتقد من الممكن جدا أن نسهم في الحد من هذا الخطاب هدفه تفتيت المجتمع وتقسيم البلد بشكل عام.
0: أستاذ شنو المطلوب يعني؟ ما هو المطلوب الآن يعني؟
4: أعتقد أنه المطلوب الاستمرار، يعني الاستمرار مش تكون حملة لفترة زمنية محددة وانتهت، لأنه هو الخطاب مستمر، تمظهرات مستمرة، الناس شغالين عليه وشغالين عليه بإمكانات عالية وبشغل غرف يعني إلكترونية إنجاز التسمية، شغل ممنهج ومستمر، فبالتالي يجب محاربته أن تكون مستمرة وأن تكون المبادرة مش مبادرات فردية من مجموعات أو من أفراد أو من مؤسسات، لا تكون هي مبادرة تنطلق في سبيل إنه تجعل من المجتمع كله مجتمع مناهض لخطاب الكراهية. شكرا.
2: راديو دبنجا.
0: وفي ملفنا الأخير ننتقل إلى رادي البنات، والذي تناول أزمة غلاء الأسعار والصعوبات اليومية التي تواجه الأسر والطلاب في التنقل إلى الجامعات.
5: في هذه الأيام ومع استمرار الحرب لم يعد غلاء الأسعار مجرد رقم في السوق، بل أصبح هما يوميا يؤرق كل بيت سوداني.
6: عرف عبد القادر أحمد الشامي، مواطنة في ربك مربع 45. والله الأسعار دي غالية شديد، ترتفع بين يوم وليلة، كل يوم والتاني الأسعار مرتفعة. أنا نزل ربنا سبحانه وتعالى إن الناس المسؤولين يعني ينظروا في أمرنا، نحن مواطنين.
7: أنا طالبة لمياء عبد المنعم، بقرا في الجزيرة أبا في قسم الجغرافيا كلية الآداب. والله الأسعار دي زاد، يعني إحنا كنا مواصلات البيت بألف جنيه، حاليا مواصلات البيت بألفين، يعني ماشي وجاي بأربعة، ومواصلات الجزيرة كانت بألف ونص، هسه حاليا مواصلات الجزيرة بثلاثة ألف، يعني ماشي وجاي بعشرة ألف، يعني أنت لو ما عندك عشرة ألف من البيت ما بتقدر تطلع.
8: والدين خالد بشير عبد الله الشندي. نحن في شندي يعني زيادة شديدة في الأسعار أو زيادة مضاعفة، هي سلعة ممكن تكون الضعف في النص مع الدخل الفردي، ممكن يكون أغلبية الناس الدخل أقل من المتوسط، السلعة الرئيسية كلها زادت، زيت بيعرف ما في، فول بيعرف ما في، الناس كلها دخلها بسيطة، يعني زيادة لنقول جنونية.
5: فمع صعوبة العمل وانعدام سبل العيش وارتفاع سعر الدولار، وجد المواطن السوداني نفسه وحيدا في معركة قاسية من أجل البقاء، فلا دخل يكفي ولا سوق يرحم.
9: صادق محمد موسى سايق ركشة، والله غلط الأسعار دي واردة، يعني مع زيادة البنزين وتكلفة التسكير الركاب يعني حاجة كثيرة بجد والله، لكن شنو أسي يعني المواطن والله بنتعامل معه بنتمشى معه.
10: بخرجنا بشير احمد يوسف تاجر قطاعي، والله صراحه ان الاسعار مرتفعه ارتفاع شديد لدرجه في حاجات خليناها بقت في يعني غير متناولين.
5: وحتى اشعار اخر يبقى السؤال، الى متى سيبقى انسان السودان صامدا بلا سند؟ زحل محمد موسى، راديو البنات، السودان.
0: وبتغرير راديو البنات حول ارتفاع تكاليف المعيشة في مختلف ولايات السودان، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج السودان هذا الأسبوع عبر راديو دبنجا. حتى نلتقيكم في الأسبوع القادم، تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، وتحايا فريق العمل الذي رافقني في إعداد وتنسيق تغارير هذه الحلقة. إلى لقاء.
2: راديو دبنجا.
11: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
12: دبنجا من قلب الشارع ولغاية مسامر. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: تفتح المايك.
1: مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، ابتدى المشوار. تطور مدى تقبل المجتمع للراب بشكل جذري خلال العقدين الأخيرين، حيث تحول من موسيقى هامشية ومرفوضة إلى أحد أكثر الفنون شعبية وتأثيرا صاعدا، متفوقا في نسبة الاستماع الرقمية على العديد من الفنون التقليدية، وإن ظل يواجه بعض التحفظات. وبين ثورة موسيقية بيقود الشباب وتحفظات بيفرض الجيل الكبار، لم يعد الراب مجرد نغمات عابرة، بل تحول إلى ظاهرة فرضت نفسها على الساحة الفنية لتعيد تشكيل ذائقة المجتمع. وبينما تتربع أغاني الراب اليوم على عرش منصات الاستماع وتكتسح المشهد الإعلاني، بيظل السؤال المطروح: هل تقبل المجتمع هذا الفن كبديل للفنون التقليدية؟
2: المجتمع ما تقبله في الأول، لكن بعد بقي عنده رسالة مختلفة، والناس بدأت تفهم الكلمات وبقي بطرح قضية معينة، المجتمع بدأ يتقبله حاليا.
1: أم إنه ما زال غريبا عن تقاليدنا الموسيقية؟
3: 90% من المجتمع السوداني بشوفين الناس دي الصعاليق، بشوفهم شماشة زي ما زمان كان الناس ضد الحقيبة والفنانين وبهاتهم بطردون من المنازل كده.
1: ولأن الشارع هو المرآة الحقيقية لكل تغيير، قررنا إنه ننزل ونستمع لصوت الناس بمختلف فئاتهم وأعمارهم. سألناهم عن رأيهم في موسيقى الراب مقارنة بالفنون الأخرى، وكانت دي إجاباتهم.
2: طيب، أنا اسمي رحاب، شابة من الجيل الحالي الميلينيال مالجنزي. بالنسبة لي الراب أنا نشأت فيه، المجتمع ما تقبله في الأول، لكن بعد بقي عنده رسالة مختلفة، والناس بدأت تفهم الكلمات وبقي بطرح قضية معينة، المجتمع بدأ يتقبله حاليا، لكن الإيقاع فيه هو السبب في عدم تقبله، لأن الناس الأكبر سنا مننا. بس ده كل عندي عن الراب.
4: سلمى محمد يعقوب، أنا بشوف الراب هو يعني شريحة الشباب أكتر، فيعني الموضوع نسبي، حتى سيبقوا في ناس كبار بيحبوا يسمعوا راب وكده. زمان كانت الناس ما مهتمة به كتير، لكن لأنه أسي بقى يناقش قضايا كتيرة، فالناس اتجهت أنه تسمع للراب وكده، وفي شريحة كبيرة والله من المجتمع بقت تسمع راب، يعني أكتر من يعني شباب وأكتر من الشباب برضو، ناس كبار وكده، بقى مهم.
5: نادر عبد القادر. الفكرة الراب أصلا في السودان يعني زي ما تقول إن هي فكرة بقت ثورية أكتر، لأنه أصلا يعني لو خطيناها في معايير إنها مثلا المجتمع السوداني بيقبلها أو المجتمع السوداني ما بيقبلها، فهي من قياس صعب شوية كده جدا، لأنه الحاجة اللي قامت دي قام بها جيل مختلف جدا عن باقي الأجيال اللي قامت في السودان قبل كده. وغير إنه الراب يعني أخذ الرو بتاعه يعني من بدايات الثورة أو من قبل الثورة بشوية، في بعض الأحياء أو تجمعات الشباب في المراكز بتلموا فيها الشباب زي الساحة الخضراء، شارع 60، شارع النيل، فكان يعني بتلقى إنه في جروبات بتاعت أجيال صغيرة غير المجتمع السوداني كله اللي إحنا عارفينه كلنا، فكانوا دي محاولاتهم الأولى يعني مثلا إنه المجتمع السوداني يقدر يتقبل لك الحاجة دي. طبعا دي صراع يعني صراع كبير شديد، فهم بجد يعني حاولوا أثبتوا للمجتمع إنه ده فن وموجود، خصوصا يعني خدمت الحاجة دي الثورة ذاتها والحراك بتاع الثورة، إنه كانت في حاجات هادفة بتمرق من الفن ده، ودي طلعته مثلا للنور. بس في حاليا يعني أسر كثيرة يعني مثلا يعني بتلقى الأسرة كلها من الأم للأبو بيسمعوا يعني بيسمعوا أغاني بتاع راب، يعني ما بيسمعوا الأغاني القديمة شديد. فبس رأيي شديد حبيبي.
6: أغاني الراب طبعا هي لفترة معينة لفئة عمرية معينة، ربما أي تيار أو أي موجة جديدة إذا كانت من الأغنيات أو من الفنون عموما دائما بيكون في ما بين مؤيد وما بين معارض. فإذا أغاني الراب عندها جمهورة، عندها شبابة، والأجمل من كده إنه حتى الشباب الأطفال هم متابعين بصورة كبيرة جدا، وصول جا واحد من الفنانين اللي بيحبوه الأطفال جدا. أنا في البيت ما بعرف، لكن أولادي الصغار بيعلموني وبيوروني أسمع الفنانين وبسمعوني الأغاني، وبجي ألقاها موجودة في التلفون بتاعي بفتشوها في اليوتيوب. يبقى هي يعني متقبلينها بصورة كبيرة جدا، وهي ما خادشة للحياة ولا جارحة ولا مستلبل الفنون. أنا تحديدا مع أغاني الراب ومع أولادي في البختار.
0: والله الراب بقى يعني من أشهر الأغاني اللي في السودان عندنا على مستوى حرفيا المستوى العالم العربي كله، يعني ما بقى بس السودان هو اللي بيسمع الراب عندنا، لا حتى دول تانية كتير بتسمع الراب حقنا نحن، فدي حاجة جميلة شديد صراحة. نعم المجتمع قادر يتقبل الحاجة دي فعلا، بس يعني أكتر حاجة مجتمع الشباب أنا بحس.
7: طيب السلام عليكم، أنا معمر التاج، فنان وأستاذ بدرس جيتار وكده. الفكرة إنه تقبل الراب بالنسبة للفنون الثانية وكده، هو الناس يعني نحن كفنانين متقبلينه جدا، يعني حتى المجتمعين متقبلينه جدا، لكن كان في أيام كده أو فترة كده الناس كانت بتقول إنه الراب أو الفنان مثلا بتاع الراب مثلا ممكن يقول أي كلام، لكن تاني بقى في محتوى كويس جدا، بقى في كلمات كويسة جدا، وبقى بيعالج يعني قضايا كثيرة جدا، وأكيد نحن من الداعمين والمستمعين.
8: أنا بشوف إنه على حسب الفئة المستهدفة، إذا كانوا ناس يعني بيسمعوا أصلا أو قاموا على المزيكة دي، وهي أنا أعتقد إنه هي دائما تكون مزيكة بتاعت رقص أكتر، إيقاعية أكتر، بتاعت بهجة، يعني الأغاني التقيلة على المسامع على كده بتكون سمعية أكتر. وشكرا.
9: سلامات، مساء الخير عليك، عالم الدين إبراهيم. بالنسبة لي موضوع الراب ده بدايته كانت في أمريكا، وكفلسفة التحرر الإفريقية ضد الانتهاكات والظلم اللي حصل للبلاد، تقدر تقول عليه امتداد من مارتن لوثر كينغ وناس محمد علي كلاي ومارفين جاي، لحد ما جلس دكتور دري وسكيوب، وبعد ذلك جل أولد سكول ليه توباك شاكور. فالفكرة دخلت في إفريقيا لأن الحاجة عكست علينا إحنا في السودان، الراب دخلنا عن طريق مصر، أول ناس كان خشوا بيتكلموا راب كده كان في غابة ديشانغ هناك، فهم بدوا كنيكس وكرباطة وكده، دي الشيء اللي خلى إنه الراب يتأخر وما يلقى قبول. فعشان كده المجتمع برفض الحاجة دي، يعني 90% من المجتمع السوداني بشوف إنه الناس دي الصعاليق، بشوفهم شماشة زي ما زمان كان الناس ضد الحقيبة والفنانين وبهاتهم بطردون من المنازل وكده. لكن السيدة بس مع الانفتاح ومع الميديا والحاجات دي انت بتقدر تقول إنه هل الأسرة بترفض الراب ولا بترفض، لأنه ما في كنترول على الولد، ما في كنترول على البيت، أي زول عنده تلفون وقاعد بين أربع جدار. لكن كحاجة جماعية كده في السودان مرفوضة للأغلبية، يعني مثلا تقول 80% 85%، بعد ذاك في استثناءات، يعني بتلاقي انه الناس اللي عندها تجارب عاشت برا من زمان بتعرف اتعلمت قرد بدري كده تفاصيل، زي هو يقولوا الناس المثقفين ديل انه شنو مش سامحين ومتجاوزين، عكس الزول المحافظ تلقى السوداني ولا الشعبي.
10: اعتقد المجتمع حاليا قبلان الراب في وجود أو في عدم وجود المنابر الرسمية الممكن تنشر أغنيات بتفاصيل تانية مختلفة. حتى الراب ذاته ما منتشر بالصفة الحقيقية للراب، يعني التقليد بتاع أفكار في الراب، ما راب راب يعني فلو بتاع كلام، فلو بتاع مفردات، هم بيقلدوا مفردات بس. يعني أنا يعني ما حاول أستنسخ كلام، لكن الفكرة عاملة كده. لكن حاليا هو منتشر بصورة ممكن نقول قوية، ما هو جيد هو ما جيد موضوع تاني، لكنه منتشر وفي مقبول على مستوى الأجيال أقل من 18-20 سنة، منتشر خالص يعني، بلدرجة إنه بقى الـ AI كمان طبعا عمل شغل كتير في في في في القصة دي. فهو مقبول ما مقبول ما بنقدر نتكلم عنه، هو جيد وما جيد ما نقدر نتكلم عنه، لكنه منتشر. نعم هو منتشر الآن على مستوى الأجيال الشباب الجديدة دي، وطبعا ظروف البلد عموما يعني في الغنى السمح والغنى الممكن يخدم المجتمع في كل الأنماط ما متوفر، لكن هو منتشر، هو مقبول، وهو لاقي رواج.
1: وجميل الأغنيات من دبنجا راب، والصراع بين الخير والشر مهاب كباش.

0: كلنا نملك عيونا لكننا لا نرى الأشياء بنفس الطريقة، فالعين ترى المظهر بينما العقل والقلب يدركان الجوهر. لذا يرى البعض في الأزمة عائقا بينما يراها الآخر فرصة. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 80 00.

0: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
1: كلكم خلي بالكم،
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا بتحدث نيابة عن زملائي وصالة عن نفسي. أنا كأحد من طلاب الشهادة السودانية ممتحنين للفترة 2025-2026، فأنا في المقطع الصوتي ده عايز أتحدث عن الحالة اللي احنا مارين بها نحن كطلاب ممتحنين الشهادة السودانية. فنحن حس كطلاب ممتحنين مرينا بصعوبات وكلاجئين برضو، نحن مقيمين في شرق تشات عامة كذا، كممتحنين شهادة سودانية مرينا بحالات صعبة جدا جدا، وكنا درسنا من نهاية السنة الفاتت قاعدين شهر 9 الفات بدينا ونزلنا على المدارس وبدينا نقرأ وماشينا على المناهج الحمد لله، على أساس إنه شنو، على أمل إنه ننزل الامتحانات ونمتحن ونرفع بلدنا وكذا. فلحتى الآن الليلة يوم 25/8 لحتى الآن ما في أي أمل على أساس إنه نحن نمتحن وكذا. فالحتة دي نزلت من معنوياتنا ودخلت بعض الطلاب في حالات نفسية وحبطت جزء كبير من الطلاب. فالحتة دي قل الطلاب كثير يعني يخلوا الامتحانات ويسافروا ويخطوا موضوع الامتحان حاجة طرف. ليه؟ لأنه هسه حاليا لحتى الآن ما في أمل على أساس إنه الواحد يمتحن أو حاجة بالكلام ده. والحتة دي بصراحة كده مؤثرة فينا تأثير شديد شديد جدا جدا. نحن نتمنى منكم أنكم تدونا يعني كل الخلاصة، ممكن ترون ان امتحن 200 الحاصل شنو، حل في مشاكل ولا حاجة بالكلام ده، لانه نحن لحتى الان املنا فيكم كبير. نحن ما دارين نخلي بلدنا دي تضيع بالطريقة دي، عايزين نمتحن ونرفع بلدنا بقدر الامكان. الحمد لله نحن هسه حاليا الشباب المواصلين عدد كبير جدا جدا، طلاب دارين يمتحنوا الشهادة السودانية، لكن الشيء الموقف والشيء المحبط اعمالهم اللي هو المسألة بتاعت الامتحان دي بتبقى 200، فدي حاجة محبطانة جدا جدا. أنا بتمنى إنه الحتة دي يشوفوا لها حل، وكل الطلاب والطالبات ينزلوا الامتحان، وإن شاء الله يكون في امتحان، إن شاء الله يكون في امتحان والناس تمتحن ونحن نرجع بلدنا ونحاول نرفع بلدنا، والحمد لله بلدنا إن شاء الله بإذن الله بترجع زي ما كانت. بس بنتمنى منكم تحدد لنا الموعد وكيفية الامتحان والتفاصيل بتاعت الامتحانات دي كلها، وشكرا جزيلا.
4: احنا طلبة الشهادة السودانية لعام 2025-26 في شرق دشات، وحتى الآن احنا لين 10 شهور بندرس بس ما لقينا اي ضوء اننا حنمتهن، والناس يحسد وفي ناس دخلت في حالة اكتئاب ونفسيات دي للامتحان بجد، بس ما لقينا اي ضوء حتى الان، وما جاتنا اي فايدة من الحكومة التشادية ولا الحكومة السودانية.
5: بخصوص الأمر الدراسي امتد لأكثر من حكاية 10 أشهر، وما زال الناس منتظرين الامتحان، والامتحان لم يتبين انه هل هو قائم ام ما قائم. ده الاشكال الحاصل وادى الى هبوط نفسيات الطلاب وهبوط معنوياتهم، وده مستقبل بتاع ابناء السودان. ونحن نرجو انه الامتحان ده الصعاب تزلل، الامتحان يقام، لانه الناس في ناس مستوياتهم كويسة ما شاء الله، جهزوا وأعدوا ومستعدين للامتحان. لكن للأسف المحق إنه أنهن حتى الآن حتى أنهن كأساتذة ما وصلتنا إفادة لا من جانب الحكومة السودانية ولا هنا الحاصل إيه بالضبط. والناس ظلت منتظرة وحتى الآن مترقبة إنه يقام الامتحان ونأمل ذلك. فنرجو إنه من القائمين على الأمر حتى لا يضيع هذا الجيل وهم لبنة للمستقبل، مستقبل البلد والأسر، اجتهدت وساعدتهم وهم ساعدوا نفسهم حتى لا يضيع مستقبلهم. نأمل إنه السلطات القائمة على الأمر تظل للسعاب وتحاول إنه تقيم الامتحان في أقرب وقت حتى لا يضيء الجيل وهم تحت الانتظار الآن، ونأمل من ذلك. وشكرا جزيلا.
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك

0: عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
1: راديو ذا بنجا ذا بوا يم وصلني زرات وصلني وهاش في الساعة أسني بك هداب ننقدي إيه أنت تكب داسني راديو ذا بنجا كستان هداب ننقدي.
0: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك أنت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
2: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
3: راديو دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: السلام عليكم مستمعين وين ما كنتوا، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من كنداكات وميارم. حلقتنا مواصلة لموضوع مهم وحساس عن أوضاع النساء المعتقلات في السودان بتهم التعاون مع أطراف النزاع في ظروف الحرب الحالية. عشان نتكلم أكثر عن الموضوع معانا اليوم رئيسة مستشارية المرأة والطفل في السودان دكتورة سليمة إسحاق الشريف. أهلا بك يا دكتورة في كنداكات وما يعرف. هل استهدفت الاعتقالات بتهم التعاون شريحة نسوية معينة أو طبقة عاملة معينة من النساء في السودان؟
2: النساء اللي بيتم اعتقالهم فئات مختلفة، والله ما في، حتى أنا ما بعاين في اللسف الأعمار الفئات العمل السابق ما عنده أي علاقة بأي شيء، يعني ممكن أي زول يتم اتهام بالتعاون. المسألة في الاتهام بالتعاون ده هي بس الحيثيات حقتها، يعني نحن ناسي المسألة اللي قال رئيس مجلس السيادة في قصة التعاون دي، هو يعني قادر يفهم إنه في ناس في وقت من الأوقات ما كان عندهم طريقة وعندهم الإرادة، يعني زول في تحت السلاح ما عنده إرادة يقول لا يقول نعم يقول شنو يقول كده، ف يعني هو ده ذاته يقدر يحصل له ديفينيشن لمسألة التعاون، يعني شو هل الأشكال شنو. مرات بتحس إنه في حاجات فيها بلاغات كيدية كذلك، يعني ممكن تكون خلافات داخل كده كده، يعني ما داخل مجتمع معين فقرر إنه زول ده والله يلصقوا له التهمة، فهي ذاته فيها مشكلة يعني أصلا. يعني
1: شنو الأوضاع الإنسانية والصحية للنساء المعتقلات في سجن أم درمان خاصة الحوامل والمريضات؟
2: ما في شكاوي من إهانة ولا كذا في السجن. شوف السجن ده الظروف البيئية بس اللي بتساعد، لكن السجن عموما السجون في السودان مفتوحة حتى لخدمات للمنظمات للجهات اللي بتساعد لكذا لكذا، يعني نحن حتى من زيارنا السجون من زمان ما بناخد فيها أذونات كثيرة، ما بنتعب عشان نصل السجن ولا كذا، بالعكس حتى المنظمات بتقدر تشتغل في السجن في كده، هي بس المشكلة البنية التحتية حقت السجون نفسها، يعني هي المشكلة ما في، بالعكس السجن ده يعني دائما بقول لك انه ما في حاجة اقصى عقوبة بياخد الانسان انه هو السجن، يعني وما فيها حاجة تانية، ما فيها اي نوع من الحاجات التانية ما قاعد تحصل. وبتلقى الناس، يعني انا مشيت في رمضان بتلقى الناس قاعدين مع بعض

0: يعني عادي, وفي ناس شغالين في المطابخ بتاعتهم ولا كده وكده. سجن درمان لقيت فيه خدمات, ما بقدر أقول لك السجون كلها فيها خدمات. يعني أنا في سجن درمان لقيت نساء عندهم ملاريا راكدين, ولقيت نساء حوامل عندهم بي بي بي عندهم برضو قاعدين بيعملوا زي الكشف الدوري. حتى لقيت عيادة الأسنان شغالين على إنها هي يتم تأسيسها. في خدمات صحية مكتملة وكده, لكن الحاجة دي
1: هل في بدائل للسجن للحوامل والأمهات؟ وهل في نصوص موجودة بتحمي الشريحة دي من النساء بصورة كافية؟
0: في حاجة مهمة ما تم تفعيلها بشكل كويس, إن هو النساء الحوامل والنساء اللي عندهم أطفال تحت 5 سنين في أي ماينر اتهامات ماينر ما كبيرة يعني الجنح يعني إن هم ما يتم سجنه ويكون في خدمة اجتماعية. دي الحاجة دي ما تفعلت مع أنها هي موجودة ويعني تم إجازتها وكده من 2020, لكن ما تفعلت بشكل كبير. عشان كده بيكون في نساء يعني حتى النساء المرتكبين جرائم العادية هم ما افترض يسجنوا إذا مثلا الجنح حقتهم صغيرة. اللي هي طبعا في حياة ما صعبة ديك اللي هي مثلا ناس 130 وحياة زي دي, لكن الجنح الصغيرة دي هم مفروض يسجنوا ومفترض يكون عندهم خدمة اجتماعية بصادة الحياة. دي لسه ما تم تقنينها بشكل كويس.
1: هل المعتقلات في السجون بتهم التعاون عندهم وصول للمحامين والخدمات القانونية ومتابعة الاستئنافات؟
0: الأمهات مسموح لهم بالتواصل, لكن القصة حقتنا وما عندهم تلفونات وما دائما بقدر يتصلوا. والزيارات بالنسبة للنساء, أنا يعني سألت في السجن حقهم درمان, الزيارات مش الناس ما عايزة تجي تزور, الكلفة حقت الزيارات للأسر ذاتها, لأنه زيارة أيوه وصل حد يصلوا السجن حقهم درمان داير زمن طويل جدا جدا. الوضع الصحي في خدمات صحية أنا بقدر أقول لك, يعني أنا شفت سجن درمان يعني وفي سجون ثانية. الوضع الصحي للمعتقلات في خدمات, لكن زي ما قلت لك البيئة حقت السجون ذاتها ما دائما مهيئة. في ابتزاز مثلا سجن درمان, في ابتزاز شديد جدا. سجن درمان من زمان بيعاني من إنه أساسا مباني قديمة وفيه مشاكل بتاع الصرف الصحي وكذا, وفي ابتزاز زي ما قلت لك إنه يعني الحتة دي مشكلة. يعني هي القصة ما ما ما ما ما ما مقصودة إنها للمسجونات ذاتها, لكن لأنه البيئة حقت السجون ما كلها كويسة. يعني السجن حقهم درمان أكيد ما زي الهدى اللي هو سجن كبير فيه تهوية كويسة وفيه مرافق أكتر وما فيه مشاكل كبيرة, هو صح بعيد بس. لكن سجن درمان يعني مشكلة, وأغلب النساء قاعدين يكون المحامين موجودين حتى في مكتب حق العدالة الدولية قاعد جوا السجن بيتراب بيشيل القضايا حقتهم بيستأنف وبيعمل الحياة دي. كل الحياة الخدمات القانونية دي متوفرة, لكن احنا قاعدين برضو نعمل أدفوكسي عالي على المستوى الحكومي عشان يحصل لهم عشان يتم مراجعة أوضاعهم. والرئيس مجلس السيادة أصلا وجه بمراجعة أوضاعهم القانونية عشان تمهيدا لأنه إطلاق سراحهم. الحاجة دي أنا تمهيدا من إطلاق سراحهم دي مني أنا, لكن هو وجه بالحاجة دي لأنه شايف أنه برضو مسألة صعبة يعني أنه يعني عنده فيها رأي مثلا. وأكيد أنه زي ما أطلق صراحة النساء الجرائم الصغيرة ودفعوا لهم غراماتهم أكيد بيكون عنده يعني توجه معين تجاه النساء المعتقلات بمسألة التعاون.
1: في نساء يتعاملا مع طرف مسلح خوفا على حياته وأسره, كيف يعتبر ده تعاون وعلى أساسه هنا الآن موجودات في السجون؟
0: زي ما قلت لك التصنيف حق التعاون ده صعب جدا جدا, والمسألة حقت إنه يعني من هم المتعاملين منه والتعاون ومتين ومستوى التعاون كان شنو, دي كلها حاجات عايزة تفصيل. ده غير انه زي ما قلت لك ما في شخص عنده إرادة في وضع بتاع السلاح. انا نفسي كنت قاعدة في ما طلعت في الوقت المعين, وانا كنت قاعدة في المنطقة اللي هي كلها كان في النهاية دعم سريع من ثاني يوم في الحرب, إذا كنت قعدت فيه أكثر من 15 ولا 16 يوم ومدت زمن بي أكيد كان في وقت من الأوقات أنا أي حاجة حيطلوها مني ناس تعمل سريع أعمل أداءه دي حاجة أنه أنا إذا ما عملت حاجات كثيرة بحمي أكيد بكون بحمي في أمي بحمي في أطفالي بحمي في نفسي بحمي ودي حق إنه أحمي نفسي فأنا مضطرة للتعاون أو مضطرة إني أسمع كلام الشخص اللي عنده سلاح ما عندي إرادة لا إرادة لإنسان أصلاً في وجود سلاح فدي أنا حاجة مؤمنة بها تماماً عشان كده المسألة حق التعاون دي برضو بنعينها بالمنظور ده مدام شخص ما حمل السلاح ما ساعد في مسائل حق الاغتصاب ولا كده ولا كده ده يعني بالنسبة لي يعني ما يعني مسألة محتاجة إنه الناس تعاين لها بنظرة مختلفة يعني وأكيد أنا بكون داير النساء ديل لأنه في الظروف اللي عندنا المعقدة دي أكيد النساء ديل تاركين وراهم أسر وراهم أطفال وراهم كده وعدم وجودهم في بيوتهم برضو مشكلة لكن أنا بوعد إنه إن شاء الله قريب المسألة دي بيحصل فيها انفراج إن شاء الله بإذن الناس مستمرة في المناصرة مستمرة في الضغط مستمرة في حياة كثيرة وفي willingness يعني كلام رئيس مجلس السيادة ده واضح في حيات كثيرة جدا جدا معناه في رغبة في إنه في إرادة وفي قدرة على إنه الأمور تمشي بشكل سلس وكويس يعني.
1: دكتورة سليمة شكرا لك على حضورك معنا وعلى التوضيحات المهمة لحد هنا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا من كنداكات وميارم شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة ونتلاقى في حلقة جديدة دمتم بخير وأمان.
2: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 2 أكتوبر 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. القوات المسلحة تعلن السيطرة على المزروب بشمال كردفان، واليونيسيف تكشف عن مقتل طفل وإصابة 12 آخرين في الأبيض. الهجرة الدولية تعلن عن عودة 1,100,000 شخص إلى السودان، ونزح 7,000 شخص في النيل الأزرق ووفيات وسط الحوامل. نقابة أطباء السودان تحذر من تداعيات الاغتصاب على الصحة الإنجابية للنساء، وزيادة جديدة في أسعار الوقود بعدد من الولايات مع استمرار الأزمة. حرمان 3,000 طالب من الجلوس لامتحانات الشهادة المتوسطة في النيل الأبيض، وإيداع مشروع قرار خاص بالسودان في مجلس حقوق الإنسان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت القوات المسلحة السودانية اليوم الجمعة السيطرة على منطقة المزروب بولاية شمال كردفان في أعقاب معارك شرسة خاضتها مع قوات الدعم السريع، مؤكدة تكبيدها خسائر في الأرواح والأعتاد. وقال بيان صادر عن الناطق الرسمي أن القوات المسلحة سيطرت على منطقة المزروب وتهيب بالمواطنين في المناطق التي تم تحريرها لاطمئنان والعودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: أنا هي مكان أقسم بالله العظيم مزروب مزروب مزروب حرة كما ينبغي والله إن شاء الله مزروب حرة جنجوي برا. اليوم حررنا 6 ولا 7 مناطق والله.
0: قالت منظمة اليونيسيف أنه طفلا قتل وأصيب 12 آخرين بينهم 5 فتيان و7 فتيات جراء هجوم بطائر مسير استهدف مركز إيواء المين البري للنازحين داخليا في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان في وقت متأخر من مساء الأربعاء. وطالبت ممثلة منظمة اليونيسيف في السودان أنجيلا كيرني في بيان بوقف الهجمات على الأماكن التي يلجأ إليها الأطفال طلبا للحماية، حيث لا يوجد مكان آخر يمكنهم الذهاب إليه. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
2: والله حصل أمس المسيرة دي جاءت حوالي الساعة 9:19 الأطفال هين برا لدى المصحوم اللي هين تفجرت، واحدة وقعت بجوه والتانية وقعت لنا بورا، وحصل فيه 2 وفاة من الجناح اللي قاعدين فيه، وفي جراح
0: ثلاثة. من جانبه أدان الناطق الرسمي باسم حكومة غرب كردفان محمد أبو القاسم الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على مراكز إيواء النازحين في الأبيض، وطالب المجتمع الدولي بإدانة الهجمات. وأضاف هذا الخصوص:
3: حكومة غرب كردفان ندين هذا الهجوم البربري الذي قامت به الميليشيا الإرهابية والتي دأبت على استهداف المواطنين فيما كنهم العامة. فمن هذا المنطلق نحن بنناشد المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية بإدانة هذه التصرفات التي لا تليق بالإنسانية.
0: أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن عودة 1,110,605 أشخاص إلى السودان من الدول المجاورة في الفترة من يناير 2024 إلى أغسطس 2026. وأوضحت المنظمة في تقرير صدر يوم الخميس أن غالبية العائدين 80% كانوا من مصر، بينما عادت نسبة أقل من تشاد 20%، وأثيوبيا أقل من 1%، وأريتريا أقل 1%. وأشار التقرير إلى أن نحو 54% من العائدين رجعوا إلى السودان بسبب تحسن الوضع الأمني في مناطقهم الأصلية. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح حوالي 7,000 شخص من 4 قرى بمحلية ود الماهي في إقليم النيل الأزرق. وأوضحت المنظمة أن المتضررين نزحوا إلى مناطق أخرى داخل المحلية نفسها. وأضاف نازحون في هذا الخصوص:
4: وحقيقة والله بنعاني من المشمات طبعا، مما الناس دي نزحت يعني بتعاني كثير من الأكل والشرب، وأكثر حاجة ما بنعاني منها هو مو الشرب، يعني هسه أكثر حاجة الناس مش تجيب المو منه.
0: من جهتها كشفت مبادرة المجتمع المدني في النيل الأزرق عن وجود 25,000 نازح في قيسان وسط نقص حاد في الغذاء والمياه والمأوى والخدمات الصحية. وأكدت المبادرة أن تقديرات المحتاجين للمساعدات في مناطق أبو قمي ودندن العزازة ودندن الشيخ وشيرة وأبلة ودار الأمان وبابانوسة وأبو عشر تتجاوز 100,000 شخص، وأوضحت أنه النازحين من خور حسن وكرن كرن وبلونغ إلى منطقة بلينغ بمحافظة الكرمك تجاوز عددهم 45,000 مواطن. ووثقت إفادات ميدانية وقوافيات متكررة بين الحوامل في بعض المناطق وسط صعوبة الوصول إلى العلاج والمرافق الصحية. وأضاف نازح في هذا الخصوص:
4: أيضا برضو في ناس من بلدون ومنكرن وشتتين جوا الغابات، ولاحظ احنا لدينا في جزء من الأسر برضو اشتتت، يعني في ناس فقدت أطفالهم وفقدت أسرهم، لحسة البحث جاري. وانا عشان كده والله يعني نحاول إن شاء الله نتواصل الناس كل زول بسعى من الأسر.
0: حدد مجلس الأمن يوم الخميس المقبل موعدا مبدئيا للتصويت على تمديد عقوبات السودان، وتسعى الولايات المتحدة إلى تعديل بنوده بحيث يمتد حظر السلاح ليشمل كامل الأراضي السودانية. ومن المتوقع أن تشهد الجلسة خلافات بين الأطراف المؤيدة للمقترح الأمريكي والأطراف الرافضة له، وأبرزها الصين وروسيا. اكتملت يوم الجمعة إجراءات إيداع مشروع قرار بعنوان الاستجابة لأزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع المسلح الدائر في السودان في مجلس حقوق الإنسان بجنيف. وقال المدافع الحقوقي الدكتور محمد صالح ياسين لراديو دبنج أنه مشروع القرار تم إيداعه اليوم بصورته النهائية، وانضمت إليه بالإضافة إلى مجموعة النواة المكونة من 5 دول برئاسة بريطانيا حاملة القلم، العديد من الدول أبرزها أستراليا والنمسا وبلجيكا. وأضاف أنه الجلسة شهدت ملاسنات حادة بين مندوب السودان والدول الداعمة لمشروع القرار، كما أثارت النقطة المتعلقة بنزع الشرعية وتسمية السلطات الجدل. وأضاف في هذا الخصوص:
5: اكتملت إجراءات إيداع مشروع القرار رقم 63L26 في مجلس حقوق الإنسان بجنيف في دورة العادية 63 المنعقدة من 7 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر 2026. والمشروع القرار هو التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام.
0: نفذت وزارة التربية والتعليم بولاية النيل الأبيض قرارها بحرمان نحو 3,000 طالب من الجلوس لامتحانات الصف الثالث المتوسط التي اختتمت أمس الخميس، وذلك دون استثناءات. وأثار تنفيذ القرار حالة من الاستياء وسط عدد من الأسر والمعلمين بالولاية، خاصة أن الطلاب المتأثرين أمضوا عاما دراسيا كاملا في الدراسة والاستعداد للامتحانات قبل أن يفاجئوا بعدم السماح لهم بالجلوس لها. وتعود خلفية الأزمة إلى ضوابط القبول والتصعيد والانتقال بين الصفوف التي اعتمدتها وزارة التربية والتوجيه بالولاية لتنظيم الجلوس لامتحانات الشهادة المتوسطة. كشفت المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان دكتور أديب إبراهيم السيد عن وجود أكثر من 1200 حالة مرضية خطيرة مرتبطة بالعنف الجنسي، من بينها نزيف وجروح مهبلية ورحمية، إلى جانب انتشار الناسور البولي بين النساء تعرضن لاغتصابات متكررة. وأضافت أن وصمة العار الاجتماعية ونقص البروتوكولات الخاصة بالتعامل مع هذه الحالات يحولان دون حصول كثير من النساء على الرعاية الطبية في الوقت المناسب. ودعت أديبة إلى وقف الانتهاكات ضد النساء المتضررات من الحرب وتوفير مناطق آمنة وحماية للنساء. وأضافت في هذا الخصوص:
6: تمر بحرب كارثية تدفع ضريبة النساء خلال هذه الحرب الكارثية، نساء السودان يدفعن فاتورة باهظة الثمن. هناك في أكثر من 1,000,000 امرأة حامل بفتراً للرعاية الصحية الأولية وسوء التغذية وعدم الرعاية الصحية السابقة للولادة وبعد الولادة أيضاً في هذه الحرب المرؤومة.
0: كما أكدت المتحدثة باسم نقابة أطباء السودان معاناة نحو 176,000 امرأة حامل و250,000 مرضعة من سوء التغذية، فيما توفت نحو 45,000 طفل بسبب سوء التغذية منذ بداية الحرب، إلى جانب وفاة نحو 680 امرأة حامل أثناء الولادة أو نتيجة مضاعفات مرتبطة بالنزوح وسوء التغذية ونقص التدخلات الطبية بما فيها العمليات القيصرية. وصف موردون وخبراء جمركيون قرار قيادة شرطة الجمارك بتوسيع عمليات الإقرار المسبق لشحنات الواردة ليشمل بقية المواني والمعابر بغير الموفق في هذا التوقيت الذي تمر فيه البلاد بأزمة في توفير السلع الاستراتيجية والضرورية، مؤكدين أنه يزيد التكاليف على الموردين ويرفع الأسعار على المواطنين، وحذروا من كارثة اقتصادية خطيرة. وقال رجل الأعمال وعضو الغرفة التجارية والصناعية معاوية أبا زيد لراديو دبنج أن القرار ألزم الموردين بدفع الرسوم بالدولار مما يساهم في تدني قيمة العملة الوطنية، مشيرا إلى أن هناك العديد من المعوقات في تنفيذ القرار أبرزها التدهور والانحيار التام في شبكة الاتصالات، معتبرا أن منصة بلدنا تساهم في عرقلة الإجراءات. وأضاف في هذا الخصوص:
7: والقرار يزيد من التكاليف على الموردين ويزيد من التكاليف وارتفاع الأسعار، وغير ذلك القرار بأن الرسوم تدفع بالدولار، فده برضو حيساعد على تدني العملة الوطنية، فلماذا لا تدفع الرسوم أصلا بالجنيه السوداني؟
0: وجه الخبير الجمركي وعضو غرفة المستوردين سابقا دفع الله عبد الله يوسف انتقادات حادة لهذا النظام، وقال لراديو دبنج أن النظام الجديد استحدثت له شركة أجنبية مسجلة في الإمارات تفرض رسوم باهظة ترهق كاهل المواطن وتضعف حركة التجارة كونها تأكل من رأس المال، وقد تصل رسوم الباخر الواحدة إلى مئات الألاف من الدولارات، وهذا المكون الاستيرادي يدفع ويورد لحساب شركة أجنبية دون وجه حق. وأضاف هذا الخصوص:
8: هذا النظام كلمة حق أريد بها باطل. كيف؟ أولا استحدث له شركة أجنبية مسجلة في الأمارات، وهذه الشركة الأجنبية المسجلة في الأمارات بتأخذ رسوم باهظة تزهق كاهل المواطن وتضعف الحركة بتاعت التجارة. ليه؟ لأنها بتأكل من رأس المال. فرسوم التسجيل بشيء، والرسائل كل رسالة بشيء، ولو جيت في البلك كارغو لك أن تتخيل في القمح بيأخذوا بالطن، وفي السوائل بيأخذوا بالليتر. وقد تصل الباخرة الواحدة لعشرات بل لمئات الآلاف من الدولارات، وده كله بيطلع من الكمبوننس اللي بنستورد به، وده بيشيله شركة أجنبية بدون وجه حق.
0: أكملت ولاية جنوب دارفور الترتيبات لإنقاذ مؤتمر التماسك الاجتماعي بين قبيلتي الفلاتة والمساليد يوم الأحد المقبل بمدينة نيالا، وتهدف الخطوة لاحتواء تداعيات الاقتتال الذي جرى مؤخرا في قريضة وتعزيز فرص المصالحة والتعايش السلمي بين المكونين. وتسعى عمل المؤتمر إلى طي صفحة الخلاف والوصول إلى تفاهمات تسهم في تثبيت الصلح وتعزيز التعايش السلمي والأمن الاجتماعي بما يمنع تجدد التوترات ويفتح الطريق أمام علاقات أكثر استقرارا بين مكونات المنطقة. شهدت منطقة شلة كوكوب محلية شرق النيل في ولاية الخرطوم يوم الخميس اشتباكات بالذخيرة الحية أمام قسم الشرطة على خلفية مقتل شاب من المنطقة خلال حملة لمكافحة المخدرات. وقال شهود عيان أن عدد من أهالي الشاب القتيل هاجموا قسم الشرطة مما أدى لاندلاع اشتباكات وإغلاق سوق شلة كوكوب والشوارع المجاورة إلى جانب توقف حركة المواصلات مؤقتا. دعت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية لوقف فوري وشامل لإطلاق النار وإصلاح هيكلي عاجل لمرتبات العاملين، مؤكدة أن الأزمة الاقتصادية والتدهور المالي في البلاد تحولا إلى كوارث إنسانية وبنيوية تمس مباشرة حق المواطن في العمل والدخل والحياة الكريمة. وأوضحت التنسيقية في بيان موجه إلى الشعب السوداني أن تأكل الأجور وتأخر مستحقات العاملين في ظل اقتصاد الحرب أسهم في دفع آلاف الأسر ونخب المهنيين إلى خط الفقر، معتبرة أن معالجة الأزمات عبر تخفيض المستحقات والتضييق النقابي تزيد من تفريق مؤسسات الدولة وهجرة العقول. وأضاف سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين:
9: الجنيه ينهار والعمال يدفعون الثمن حملة ابتدرتها تنسيقية المهنيين والنقابات لإظهار وبيان الواقع الذي يعيشه العامل السوداني عموما من جراء تآكل قيمة الجنيه السوداني.
0: كما أطلقت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية حملة بعنوان الجنيه ينهار والعمال يدفعون الثمن لتسليط الضوء على تآكل الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة في السودان. وأوضحت أن الحملة تعمل على دراسة الآثار المباشرة لانهيار قيمة الجنيه السوداني وارتفاع الأسعار على أجور العاملين وقدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية وانعكاس ذلك على أسرهم وحياتهم اليومية. أغلقت محطات الوقود في ود مدني صباح الخميس أبوابها على الرغم من زيادة سعر لتر البنزين يوم الخميس إلى 8950 جنيها بما يعادل 40.275 جنيها للجالون. في الأثناء أعلنت السلطات في النيل الأبيض زيادات في أسعار الوقود حيث ارتفع سعر لتر البنزين من 8141 جنيها إلى 8841 جنيها مع إضافة مبلغ 30 جنيها كفريق ترحيل للتر الواحد لكافة المحليات ليصل سعر الجالون إلى نحو 42000 جنيه. وفي ولاية نهر النيل صدرت تسعيرة جديدة للبنزين في عدد من مناطق الولاية إذ بلغ السعر في عطبرة والدامر 8299 جنيها للتر بما يعادل نحو 37,346 جنيها للجالون. أكد عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق عمر البشير المحامي محمد حسن الأمين أن البشير موجود الآن في محبسه بالخرطوم ويتلقى العلاج في مستشفى علياء بالسلاح الطبي بعد عودته من مروي نتيجة لتدهور حالته الصحية. وأكد أن هناك جهات كثيرة ستقبله وترحب به أكثر مما تفعل القيادة الحالية التي تضعه في الحبس لأكثر من 7 سنوات. وقال الأمين في حديث لراديو دبنج أن هناك تقريرا طبيا يوصي بضرورة سفره لمعالجة بعض الأعراض التي ظهرت عليه مشددا على أن سفره أصبح ضرورة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: الرئيس السابق المشير عمر البشير موجود الآن في محبسه أو في حبسه في الخرطوم وهو يتلقى العلاج في مستشفى العلياء في السلاح الطبي بعد أن عاد من مروي نتيجة لتدهور حالته الصحية وضرورة نقله لمزيد من الفحوصات والإجراءات التي تتوفر في مستشفى علياء والتي لا تتوفر حقيقة كلها وإنما هنالك تقرير طبي بضرورة سفره للعلاج لمعالجة بعض الأعراض التي ظهرت والتي لم يعرف ولم يحدد لم تحدد وبالتالي فإن سفره أصبح ضرورة وهناك تقرير طبي بهذا المعنى.
0: من جانبه قال عضو هيئة الاتهام في محاكمة عناصر النظام السابق في قضية انقلاب 30 يونيو معيس حضرة تعليق على طلب الأسرة وهيئة الدفاع سفر البشير للعلاج خارج السودان إنه لا يجوز لمتهم مثل البشير مطلوب في قضايا ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وتقويض النظام الدستوري الإفراج عنه ناهيك عن السفر. ووصف حضرة في حديثه لراديو دبنج الخطوة بأن الهدف منها تهريب البشير إلى دولة أخرى وشدد على أن القرار ليس من اختصاص السلطات العسكرية بل يتبع للنيابة أو القضاء بحسب مرحلة البلاغ. وأضاف في هذا الخصوص:
11: الوضع القانوني للمتهم البشير والآخرين، البشير لديه عدة بلاغات غير المحاكمة من ضمن البلاغ بتاع الانقلاب ده، في بلاغات مفتوحة ضده، بلاغات برضو مضبوط فيها في النيابة لسه لم تحول للمحكمة. أيا كان الوضع هو وفقا للقانون لا يجوز لمتهم مثل البشير مفتوحة فيه بلاغات جرائم ضد الإنسانية وتغويض النظام الدستوري، دي جرائم لا يجوز فيها الإفراج ناهيك عن السفر خارج السودان. فيبدو أنه دي بدعة خاصة بعد سيطرة الإسلاميين الآن بعد الدولة بعد هذه الحرب وبعد انقلاب البرهان يريدون تهريب البشير إلى دولة أخرى.
0: دخل أطباء العظام في مستشفى كسل التعليمي في إضراب عن العمل ابتداء من أمس الخميس بسبب توقف الدربكين الطبي عن العمل وعدم توفر مستلزمات العمل. وقال مرافقو مرضى مصابين إنهم لم يتمكنوا من تلقي الرعاية الطبية اللازمة اليوم بسبب الإضراب. مستمعينا الأعزاء بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا برنامج
12: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الثاني من شهر أكتوبر سنة 2026. في الجولة دي حنستعرض القضايا التالية: ماذا دار في المكالمة الهاتفية بين البرهان والرئيس الصيني؟
13: أول أكتوبر 49 اللي هو دخول قوات الحزب الشيوعي اللي هو جيش التحرير الشعبي لبكين.
12: هل يحق للبشير السفر للعلاج بالخارج؟
10: ولا يوجد الآن في مواجهة الأخ الرئيس أي إجراء في النيابة ولا أي إجراء في القضاء مطلقا.
11: جرائم ضد الإنسانية وتغويض النظام الدستوري دي جرائم لا يجوز فيها الإفراج، ناهيك عن السفر خارج السودان.
12: ماذا يقول القانون بشأن التصرف بالبيع والشراء في حواشات مشروع الجزيرة؟
14: في ملك حر، نحن من غيره نعترف إن في ملك حر، لكن الأغلبية 60% بمناسبة يعني ملك منفع.
12: أزمة وقود في بور السودان ومدني،
15: والأسبوع ده اتعكست، بقى في جاز متوفر والبنزين أزمة،
16: فوضى من الغواضة النظامية ما طبيعية، نزل الله العافية.
12: وقرار الجمارك بتوسيع الإقرار المسبق، هل هنالك أضرار للمصدرين والموردين؟
7: يعني ما في، أنا ما شفت لي محطة أو ميناء بس زي ميناء بور السودان أو سواكن يعمل بس لمدة 25 ساعة في الأسبوع.
12: كل هذا بعد الفاصل.
17: دبنجا، أخبار لكل السودان.
12: أهلا بكم مرة أخرى. ما زال الجدل يدور حول الخبر المتعلق بسفر الرئيس المخلوع عمر البشير للعلاج بالخارج، بين من يرى حقه في السفر إلى الجهة التي يريد ومن يقول بأن مكانه الحبس بسبب التهم الجسيمة المنسوبة إليه. في هذا المحور نستمع إلى إفادتين، الأولى من المعز حضرة المحامي، وسنبدأ بها جولة اليوم.
11: طبعا الوضع القانوني للمتهم البشير والآخرين، البشير لديه عدة بلاغات غيد المحاكمة من ضمن البلاغ بتاع الانقلاب ده. في بلاغات مفتوحة ضده، بلاغات برضو مضبوط فيها في النيابة لسه لم تحول للمحكمة. أيا كان الوضع، هو وفقا للقانون لا يجوز لمتهم مثل البشير مفتوحة فيه بلاغات جرائم ضد الإنسانية وتغويض النظام الدستوري، دي جرائم لا يجوز فيها الإفراج، ناهيك عن السفر خارج السودان. فيبدو أنه دي بدعة خاصة بعد سيطرة الإسلاميين الآن بعد الدولة بعد هذه الحرب وبعد انقلاب البرهان، يريدون تهريب البشير إلى دولة أخرى. هذا هو الواضح، لأن القانون لا يسمح بوجوده خارج السين، ناهيك عن وجوده خارج البلد، فده تصرف غير قانوني. ثانيا، السلطات العسكرية لا تملك هذا الأمر في أنه تسمح له أو لا تسمح، لأنه البشير كمتهم هو يفترض المسؤول عنه هو النيابة، النيابة في البلاغات التي لم تحول المحكمة أو السلطة القضائية، وبالتالي السلطات العسكرية لا تملك هذا الأمر. لكن نحن الآن نعيش دولة لا توجد بها مؤسسات عدلية، العسكر يتحكمون في كل شيء، وبالتالي هي القضية موجودة ومفتوحة، لكن إن حدث هذا الأمر دي مخالفة واضحة للقانون، ودي واضح أنهم يريدون على المساعدة على الإفلات من العقاب. البشير متهم في قضايا داخلية وخارجية مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، كيف يسمع له بالخروج؟ هذا نعتقد سوف يكون هناك تواطؤ، سوف يذهب إلى إحدى الدول التي لها كانت علاقات مع الإسلاميين ويريدون أن يقتلوا هذه القضية، لكن القضية لن تموت، لأن الجرائم التي ارتكبها البشير في بلاغ الانقلاب أو غيرها بلاغات لا تسقط بالتقادم، لأنه يعني هي جرائم مستمرة، ومهما هرب سوف يأتي يوما ليحاكم. نحن من لحظات الحرب الأولى عندما تم إخلاءهم من سجن كوبر طالبنا سلطات السجون بإعادتهم، وهم يدعوا أن الدعم السريع هو الذي قام بتهريبهم، ودي معلومة غير صحيحة، وضحضها مدير السجون قال إحنا سمحنا لهم بالخروج وكتبنا لهم تعهدات إنه الحرب بعد ما تجيف يرجعوا تاني. الكلام ده الآن سجن كوبر مفتوح له أكثر من سنتين، لماذا لم يتم القبض عليهم؟ لماذا لم يتم إعادتهم؟ بل هم موجودين ويمارسوا حياتهم السياسية، بل أحمد هارون المتهم في عدة بلاغات بيطلع في البيانات وبيجتمع، لأنه السلطة الآن للأسف يعني هنالك تماهي واضح ما بين العسكر ومجموعة النظام السابق، وبالتالي ما يحدث كلها مخالفات. حتى السماح لبكر حسن صالح عبد الرحيم محمد حسين بالخروج إلى منازلهم دي مخالفة، لأنه العسكر لا يملكون هذا الأمر. دي المتهمين يجب أن يعودوا إلى السجن، طالبنا مرارا وتكرارا، لكن للأسف الشديد للنيابة قامت بواجبها ولا السلطة القضائية قامت بواجبها.
12: والإفادة الثانية من الأستاذ محمد الحسن الأمين عضو هيئة الدفاع عن المخلوع عمر البشير.
10: الرئيس السابق المشير عمر البشير موجود الآن في محبسه أو في حبسه في الخرطوم، وهو يتلقى العلاج في مستشفى العلياء في السلاح الطبي بعد أن عاد من مروي نتيجة لتدهور حالته الصحية وضرورة نقله لمزيد من الفحوصات والإجراءات التي تتوفر في مستشفى عليا، والتي لا تتوفر حقيقة كلها، وإنما هنالك تقرير طبي بضرورة سفره للعلاج لمعالجة بعض الأعراض التي ظهرت والتي لم يعرف ولم يحدد لم تحدد، وبالتالي فإن سفره أصبح ضرورة، وهناك تقرير طبي بهذا المعنى. وكذلك طالبت أسرته ونحن نطالب في هيئة الدفاع بحقه في أن يتلقى العلاج خارج السودان، لأن هذه مسألة ضرورية ومن حقوقه. الموافقة التي سبقت بالنسبة له كانت مجرد إخطارات شخصية له من بعض الجهات، ولكنها لم تنفذ، بمعنى أن هنالك وعد بسماح له بالسفر وإطلاق سراحه، ولكن هذا الوعد لم ينفذ، بينما نفذ لبعض الذين كانوا معه في الاعتقال. ولا يوجد الآن في مواجهة الأخ الرئيس أي إجراء في النيابة ولا أي إجراء في القضاء مطلقا، لأن قضية 89 تم تعليقها، وكل المتهمين الآن سواء كانوا داخل أو خارج السودان موجودين ويتحركون بحرية. وطبعا الحرب فرضت ظروف مختلفة تماما، فأكثر من 2000 محكوم بالإعدام الآن خرجوا ولم يعودوا بعد، وكذلك يعني حتى الذين شاركوا في القتال وقتلوا وقاموا بكثير من الجرائم وعادوا الآن هم يتحدثون في المنابر وعادوا، فكيف بشخص حكم السودان 30 عام وضحى بنفسه في جنوب السودان وفي مواقع أخرى وتعرض للكثير من المخاطرات نتيجة لوفائه لهذا الوطن؟ وبالتالي فلا نعتقد أن هذا يعني طلب يعني نقدمه للرئيس القائد قادة الدولة بما يعني وكأنه طلب لشخص عادي، وإنما هو طلب لشخص قدم الكثير لبلاده. فبالتالي نحن نعتبر أنه ضروري جدا، من الضروري جدا السماح للسيد الرئيس السابق بأن يذهب للعلاج في الخارج، وهذا يعني من أقل ما ممكن أن يقدم له إن شاء الله.
12: بعث القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ببرقية تهنئة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. المحلل السياسي صهيب حامد يحدثنا بالمزيد من التفاصيل عن العلاقات السودانية الصينية.
13: وفي الحقيقة هي المهاتفة يعني هي ما مهاتفة لمسألة متعلقة بأحداث جارية، بقدر ما إن هي تهنئة بالعيد الوطني للدولة الصينية. الدولة الصينية تأسست في أكتوبر، أعلنت في أكتوبر 1949 أول أكتوبر 1949 اللي هو دخول قوات الحزب الشيوعي اللي هو جيش التحرير الشعبي لبيكين، ومخاطبة ماو تسي دونغ الشعب الصيني من على ميدان تيانامين. هي روتينية، لكن في الحقيقة طبعا هناك الملاحظ للعلاقات الصينية السودانية بيلاحظ إنه في تطور بطيء، تطور في حراك بطيء. الحراك ده المؤشرات بتاعته هو الاتفاقية بتاعت قسمة الإنتاج في معدن النحاس في شرق السودان، ومن زمن طويل يدوبك يعني الشركات الصينية الكبيرة اللي هي شركات الدولة تخش في استثمار منذ الخروج من الاستثمار في البترول. ده نمر واحد. نمر اثنين، ما يتم تداوله في الأطر الرسمية عن اتفاق حول ميناء، منح ميناء استثمار الصين في ميناء على البحر الأحمر. مسألة دي بيبقى ده تحول كبير، ده انقلاب كبير في العلاقات بين السودان والصين، لأنه المسألة بتاعت الموانئ أصبحت من أهم العوامل الجيوسياسية في العلاقة بين الدول. ودولة الأمارات العربية المتحدة كان عندها اتفاق من زمن ليكشيان اللي هو رئيس الوزراء السابق الصيني في إنه الأمارات هي تبقى الوكيل بتاع الصين فيما يتعلق بمشروع الحزام والطريق. عشان كده كان الاتفاق على ميناء أبو عمامة الذي تم إلغاؤه. والصين لأنها كان عندها علاقات جيدة اقتصادية، علاقات اقتصادية واستثمارية جيدة مع الأمارات، فهي بتعتمد على الأمارات كانت في مسائل كثيرة. لكن يبدو هناك في كثير من المتغيرات الناتجة عن الحرب مع إيران، والحرب مع الحوثيين، الحرب في مضيق هرمز، والحرب في البحر الأحمر. ففي متغير مهم جدا جدا جعل الصين تقترب ببطء من السودان، من السوق السوداني كمدخل لأفريقيا. أنا أعتقد إنه المسألة دي بتخلي الصينيين على المستوى الدولي قريبين للسودان، رغم إنه بتصدى للمسألة دي هم دائما الروس، لأنه عينهم على القاعدة العسكرية في ميناء بورسودان. لكن أنا أعتقد أنه الصينيين قد أدركوا مؤخرا أنه الأماراتيين لا يستطيعون خدمتهم على الساحل السوداني على البحر الأحمر، وأنه المسألة دي أصبحت من الأحلام، وأنه لا تستطيع الأمارات مرة أخرى أنها تقوم بدور الوكيل في مشروع الحزام والطريق. عشان كده الصينيين دخلوا في المسألة بتاعت الميناء، والمسألة دي في غاية الأهمية، وهي دي مدخل مهم جدا جدا وتطور جيو استراتيجي مهم جدا جدا للعلاقة بين السودان وبين الصين.
12: أدانت شبكة أطباء السودان الهجوم الذي نفذته قوات الدعم السريع عبر طائرة مسيرة على داخلية جامعة كردفان بمدينة الأبيض يوم الخميس، والذي أسفر بحسب المعلومات الأولية عن مقتل 5 مدنيين وإصابة 47. الدكتورة تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة الأطباء تحدثت لدبانجا بهذا الخصوص.
18: تدين شبكة أطباء السودان بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته قوات الدعم السريع عبر طائرة مسيرة على داخلية جامعة كردفان بمدينة الأبيض اليوم الأول من أكتوبر، والذي أسفر بحسب المعلومات الأولية إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 47 آخرين، في حادثة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في البلاد. تؤكد الشبكة أن استهداف دور إيواء الطلاب والمنشآت التعليمية يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني ويعرض حياة المدنيين للخطر. وترى الشبكة أن هذا الهجوم يأتي ضمن تصاعد مقلق للهجمات التي تنفذها قوات الدعم السريع ضد المنشآت الخدمية والمدنية، وسط صمت دولي مستمر تجاه الانتهاكات المتكررة بحق المدنيين. تطالب شبكة أطباء السودان الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية بإدانة استهداف المنشآت المدنية ومن يقف خلفها، والعمل على محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب، إلى جانب دعم الاستجابة الطبية العاجلة للمصابين والمتضررين من الهجوم. تسنيم الأمين، شبكة أطباء السودان.
12: انتقد رجل الأعمال معاوية أبا يزيد أداء الجمارك والقرارات الخاصة بتوسيع الإقرار المسبق واحتساب الرسوم بالدولار بدلا عن الجنيه السوداني، وأضاف في هذا الخصوص لراديو دبنجا:
7: القرار غير موفق في هذا الوقت، لأنه الآن البلاد تمر بأزمات كبيرة جدا في توفير السلع الاستراتيجية والسلع الضرورية للمواطنين، والقرار يزيد من التكاليف على الموردين ويزيد من التكاليف وارتفاع الأسعار، وغير ذلك القرار بأن الرسوم تدفع بالدولار، فده برضو حيساعد على تدني العملة الوطنية، فلماذا لا تدفع الرسوم أصلا بالجنيه السوداني إذا أصلا يعني كان في قرار بهذا الشأن. الموضوع الأهم كمان، احنا بنعاني الآن من تدهور في شبكة الاتصالات، لأنه السودان يعني في تدهور وانهيار كامل في شبكة الاتصالات. في مشاكل ومعوقات كثيرة جدا الناس بتعاني منها الآن، يعني بالذات يعني منذ وصول دكتور كامل إدريس بقرارات إنشاء منصة بلدنا اللي هي برضو بتساعد على عرقلة وعدم انسياب السلع للبلاد، وبتأخر في عمليات التخليص بعمليات التصديق بالفواتير بعد أنك لا تصدق فواتير، ومن رسوم كان بكانت ب25 تصبح ب500 ألف، وبتأخذ زمن من 3 إلى 4 إلى 5 يوم لمشاكل بتواجهها المنصة من مشاكل التواصل وانهيار الحاصل في شبكة الاتصالات في البلاد. هذا بيساعد على تأخير التخليص، والتأخير طبعا بيزيد من التكاليف، لأنه كل ما تتأخر في عملية التخليص عليك رسوم إضافية لشركات الشاحنة، رسوم إضافية لهذا الموانئ البحرية وإلى آخره. وكنا نتمنى مع أن وزير المالية ومدير عام الجمارك يعني بدل إصدار مثل هذا القرار تسهيل الإجراءات وسرعة التخليص في المحطات الجمركية. هل يعقل محطة جمركية أو المحطات الجمركية في السودان تعمل بمعدل 25 ساعة في الأسبوع؟ دي مشكلة كبيرة جدا، يعني ما في، أنا ما شفت لي محطة أو ميناء مثل ميناء بور السودان أو سواكن يعمل بس لمدة 25 ساعة في الأسبوع، فده كله بيساعد في تأخير عمليات التخليص وبيزيد في عمليات التكاليف. كانوا يضعوا حل لمثل هذه الإجراءات وسرعة الإجراء بتاع التخليص مع توفير النواحي الأمنية في المحطات الجمركية والحفاظ على ممتلكات المواطنين، وتكون في زيارات تفقدية باستمرار للمحطات الجمركية والوقوف على حل المشاكل وضع الضوابط لتسهيل الواردات. فالقرار غير موفق في ظل هذا الوقت، وبالذات في ظل هذا التدهور الاقتصادي الحاصل في تدني العملة الوطنية بعد وصول دكتور كامل إدريس وإطلاق مشروعه الأمل. ولكن للأسف الشديد الدولار من 2700 الآن نحن بنصل ل 8300 لسعر الدولار، فده كله بيؤكد بأن السياسات الاقتصادية الصادرة تؤكد بأنها غير جيدة وغير موفقة حكومة الأمل في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد. فإضافة إلى ذلك القرار الصادر من دولة الأمارات العربية بمنع الصادرات والواردات عبر دولة الأمارات العربية، ومعروف دولة الأمارات العربية كموقع وكمركز تجاري عالمي، فالحاوية كانت بتكلف 15 ألف، الآن نحن نقول بدنا على حساب 50 ألف درهم، يعني 15 ألف درهم إلى 50 ألف درهم تكلفة الحاوية. بعد تجي كمان بتخش في التعقيدات والإجراءات، وده كله هيساعد في ارتفاع الأسعار والتكاليف على المنتجات، حتى بالساد حتى على عملية الإنتاج الزراعي والصناعي. فبعد شوية نحن هتكون عندنا زيادة في التكاليف، فالصادرات بتاعتنا هذا ما حتنافس، لأنك أنت كل يوم عايز إيرادات غير مدروسة، ودي مشكلة كبيرة جدا يعاني منها الآن الاقتصاد السوداني. والأمور واضحة للناس، الغلاء الحاصل، ارتفاع في الأسعار، دي كلها أسباب لهذه القرارات. فنتمنى يعني بإذن الله يعني يحصل تصحيح ويحصل تحسين في وتعديل وإلغاء هذا القرار. شكرا جزيلا.
12: ما زال هناك الكثير من عدم الوضوح حول حديث محافظ مشروع الجزيرة الخاص بوقف البيع والشراء والتصرف في الحواشات. جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي يقدم بعض الملاحظات حول نصوص القانون حول هذا الموضوع.
19: حقيقة قانون مشروع الجزيرة لسنة 2025 في السودان عنده مادتين أساسيتين بخصوص بيع وشراء التصرف في الحواشات، اللي هو مادة 16 والمادة 17. المادة 16 بتكلم عن ملكية الحواشة، هو القانون قرر إن الحواشة المخصصة للمزارعين، قال قبل صدور القانون التعامل باعتبار الملكية وفق أحكام القانون بالنسبة للمزارعين غير أصحاب الملك الحر. هو هنا بيتكلم بمناسبة مشروع الجزيرة ما كله ملك حر، الناس راسي صادعين راسنا بملك حر وحقنا كذابين. في ملك حر، نحن بنغير ونعترف ان في ملك حر، لكن الاغلبيه 60% بمناسبه يعني ملك منفعه مستعجله للحكومه لمده 99 سنه قبل التجديد. يا في الملك الحر برضو الاقباط عنده نسبه محدده، والاتراك برضو عنده نسبه محدده، وليه اللي قد يستعجلوا لحكومه السودان، ودي نقطه مهمه الناس لازم تعرف الكلام ده. الاهم في موضوع البيع اللي هو الماده 16 على 5 الوضع ثلاثة قيود على ملكية الحواشة، إنه بيتكلم إنه تستغل الحواشة للزراعة فقط، وعدم تفتيت الحواشة اللي هو يعني عدم تفتيت معناها عدم بيعه بال بال بال بال بالقطاي يعني أو بال بال بالفدادين يعني منع الكلام ده. طيب وبرضه بقول إن ده بيع الحواشة أو التنازل أنها تطبق أحكام كسب الملكية بالشفعة. كسب الملكية بالشفعة يعني انت تبيع لجارك او لزول قريب لك في المزرعة فقط، يعني ما تبيع لزول برا. طيب المادة 16 برضو بتكلم عن الـ عن الـ عن الـ عن الـ عن البيع والتنازل والرهن. يعني المادة 16 بتكلم عن البيع والتنازل والرهن، وتنص المادة 16 على واحد انه قال ما مراعاة احكام الشفعة الواردة في المادة 16 اللي هو الهسة ذكرناه فوق، يجوز للمزارع الملك الحر التصرف في الحواشة بالبيع أو الرهن أو التنازل وفق الموجهات البضع يعني إدارة مشروع مجلس إدارة مشروع الجزيرة. والمادة 17 على 2 أعطت مجلس الحق تحديد الحد الأدنى لمساحة ملكية الحواشة اللي هو المنفع. الكلام ده بخصوص بمناسبة ناس ملك المنفع ما الملك الحر. طيب لا لا لا لا. الخلاصة القانونية بقول شنو؟ إنه القانون بتاع 2005 يمنع بيع الحواشة بصورة مطلقة، إنما إيجار البيع أو التنازل بشرط الالتزام بموجهات مجلس الإدارة بمشروع الجزيرة ما مراعاة حق الشفعة وعدم التفتيت الحواشة. ده الكلام اللي استند عليه بمناسبة مدير إدارة المشروع اللي هو يتكلم عنها، وفي نفس الوقت بمناسبة المشروع القرار ده قرار إداري بمناسبة، والمسألة دي يترتب عليها بين البائع والمشتري اتفاق، يعني إذا اتفق قدام المحامي وأغروا ببيع أمام المحامي إنه تنازل عن حواشة، ده نقطة مهمة جدا الناس لازم يعرفوا بمناسبة، وإنه ده واحد ما بتكفي بإنه هو يتنازل قانونيا خلاص. يعني السبب انه مشروع قانون ما انه يعني قانون مشروع الجزيره لسنه 2005 الممارسه القضائيه واللاحقه يغير بين اتفاق الطرفين بين الاجراءات القانونيه لنقل ملكيه المنفعه دي في اللي هو في ثلاثه حالات ذكر في الماده 16 كويس، انه الحواشة دي تباع لكن ما يتم تفتيته، ويمكن يراهن يمكن يرهن او يمكن يتنازل صاحبه كويس، بالكمبليت الحاجة الموجودة دي بمناسبة. عشان كده القانون ده واضح جدا بمناسبة، ولكن هنا ده يحتاج انه ناس لازم يكونوا واعيين جدا انه القوانين اللي بتطبق في مشروع الجزيرة كمشروع اتحادي ما زي قانون بتاع مشروع الرهد ولا زي قانون بتاع مشروع حلفة. نحن في مشروع الرهد الزراعي لو انت اشتريت لك سرابة انت بتعمل بشيل يعني يعني يعني من الجسم ومن الصمات وتمشي إدارة المشروع يعمل لك تنازل باسمك انت، لكن إدارة المشروع ما زي ده. بعد ذلك ما تنسوا بمناسبة بعد الحرب ده طبعا الناس ديل اتجهوا لشغل عنصري بحت بمناسبة، الهدف منه عملية نزع الحواشات من أبناء الكنابس، وليس إلا يعني بكل صراحة يعني، والقوانين هو ده قوانين إدارية لتنظيم العمل فقط يعني. لذلك يعني حتى أنا في تقدير القوانين ذاتها فيها فيها فيها تضارب بكل صراحة. وبعد ذلك تاريخيا هم النازل نزعوا من أهلنا حواشات كثيرة جدا اللي هو مذكورة في كتاب مشروع الجزيرة القصة التي بدت اللي هو 3800 وكسر حواشة نزعوا بفعل إنه وضعوا قوانين معيقة لامتلاك الجنسية السودانية. لذلك نحن نبهنا للناس إنه يشتروا، لكن يشتروا وقت الإدارة بتاعت المشروع عشان بعدين أنت ما لك ده ما يروح حدر ساكت يعني. وشكرا جزيلا وبارك الله فيكم.
12: ونختتم بأزمة الوقود في كل من بور سودان ومدني، حيث تحدث مواطنون من هناك عن مشاهد الصفوف الطويلة للسيارات بمحطات الخدمة وأثر الأزمة على الحياة اليومية. نبدأ من بور سودان.
15: والله طبعا الأزمة دي موجودة يعني، لكن طبعا الأيام الفاتت كان في الأسبوع الفات كان الأزمة جاز والبنزين كان متوفر نسبيا، والأسبوع ده اتعكست بقى في جاز متوفر والبنزين أزمة. فهي الأزمة موجودة وفي صفوف، في الجاز كان في صفوف كبيرة جدا جدا، وفي البنزين في صفوف كبيرة جدا جدا، والسوق الأسود في الجاز كان عامل زي 50 في السوق الأسود الجالون، يعني اللتر زي 11,000 وحاجة يعني. لكن عموما الأسعار ما فيها زيادة كثيرة، يعني الأسعار بتاعت ما قبل الأزمة وهسه ما في زيادات كبيرة، ممكن تكون في زيادة بسيطة في البنزين. عمل أزمة طبعا، عمل أزمة في المواصلات. أمس ده كان أمس نحن مشينا كان الناس ما عنده مواصلات عديدة، اليوم أنا ما أعرف، كان في أزمة كبيرة طبعا في البنزين. عمل أزمة تانية في الإنتاج برضو، في المصانع، في الترحيل، في المواد الغذائية زادت بسبب الحاجة دي، فهو عامل أزمة في المواصلات وعامل أزمة في الترحيلات وفي النقل، وكله دي كانت أزمات، ووضع سيء سيء سيء سيء شديد جدا جدا. فده الحاصل غير.
12: ومن بور السودان إلى مدينة ود مدني.
16: بصورة سريعة كده تفاقمت أزمة الوغود.

0: المقرنة على المنيرة هم الشغالات، تكدس كبير للعربات، فوضى من القواضة النظامية ما طبيعية، نزل الله العافية. مدينة مدني تشهد حالة من انعدام غاز الطهي، المواطنين برضو في معاناة، الواحد بيشيل هنبوبته ويفتش كل مدينة مدني، حتى بعد الغلاء وبعد تنزيل التذعيرة اللي هي من 95 عملت 106، حتى اليوم نزلت تذعيرة البنزين من 37، في ناس بتقول حتعمل 40 وفي ناس بتقول عاملة 38، لكن حتى الآن ما موجود، ما في توفر لأبسط مغامرة الحياة. المواطن بيعاني أشد المعاناة في مدينة ضد مدني، المواطن في هذه الأيام يلعن دولة العسكر تماما، بيشوف الفوضى من الوضع النظامية حتى أبسط الحاجة. أضف لي كده زيادة الغلاء في السوق من المواد التموينية، حاجة مؤسفة جدا، يعني الواحد بكل أسف يعني يشهد تدهور الاقتصاد والانهيار التام. بأمانة كده يعني نزل الله العافية لكل المواطنين، وهم يرفعون أيديهم وكف الدعاء إلى المولى عز وجل إنه ربنا يصلح الحال، لكن يعني مشهد مؤسف جدا في مدينة المدني. المواطن يعاني يعاني بشدة، في صفوف بنزين لفتش غاز لغلاء في المواد التموينية، يعني ربنا يعني يصلح الحال ويبعد الشرذمة مدى المؤتمر الوطني والكيزان.
1: بهذا أعزائي نصل إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
3: من الأخبار لراديو دبنجا ليوم الجمعة الموافق 2 أكتوبر 2026. مجلس الأمن يحدد 8 أكتوبر موعدا مبدئيا للتصويت على تمديد عقوبات السودان. واشنطن تدفع نحو حظر سلاح شامل على السودان في مشروع قرار بمجلس الأمن. وفد لجنة تهيئة الحوار السوداني يبدأ لقاءاته بالقاهرة باجتماع مع سفراء الاتحاد الأوروبي. الحرب والسلام والانتقال المدني على طاولة لقاء حمدوك بمركز واشنطن لسياسة الشرق الأدنى. البرهان يهني الرئيس الصيني بالعيد الوطني ويؤكد حرص السودان على تعزيز الشراكة مع بكين. محامي البشير: دول عدة أبدت استعدادها لاستضافته وعلاجه خارج السودان. محامي البشير: بقاؤه في الحبس أكثر من 7 سنوات يثير تساؤلات بعد توقف الإجراءات. الجيش السوداني يعلن استعادة منطقة المزروب شمال كردفان بعد معارك مع الدعم السري. تحذيرات من مجاعة بالنيل الأزرق مع تفاقم أوضاع عشرات الآلاف من النازحين. النيل الأزرق 45 ألف نازح في بولون يواجهون انعدام الخدمات وشبح الجوع. أكثر من 25 ألف نازح من جيسان يواجهون الشح الغذاء والمياه والمأوى. الجوع يدفع نازحين لتناول أوراق الأشجار في الكرمك. النيل الأبيض تعتمد زيادة جديدة في أسعار المحروقات وجالون البنزين يقفز إلى 40 ألف جنيه. تحذيرات نقابية من انهيار اقتصاد يهدد معيشة السودانيين. تنسيقية المهنيين: تآكل الأجور يدفع آلاف الأسر إلى خط الفقر. انتهاء امتحانات المتوسطة بالنيل الأبيض وحرمان نحو 3000 طالب من الجلوس.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع الذي يأتيكم عبر راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في برنامجنا لليوم السبت 3 أكتوبر للعام 2026 نبدأ حصاتنا الجاري بإلقاء الضوء على السودان في الصحافة العالمية، حيث ينضم إلينا زميلنا عبد المنعم شيخ إدريس من واشنطن ليرصد لنا كيف تناول الإعلام الدولي والوكالات العالمية الشأن السوداني. مرحبا عبد المنعم.
1: شكرا لك وأهلا بكم مستمعينا الأعزاء في كل مكان. في حلقة هذا اليوم نستعرض كيف تناول الإعلام الدولي الشأن السوداني خلال هذا الأسبوع، من تغطيات وكالة الأسوشيتد بريس في أديس أبابا إلى تحليلات الجزيرة الاقتصادية والإنسانية. نرصد معكم 5 ملفات مختلفة: اتهامات إثيوبية تطال السودان بدعم متمردي تيغراي، انهيار الجنيه السوداني وتفاقم معاناة الأسر، تحليل معمق لكارثة مناجم الذهب، هجوم جديد لقوات الدعم السريع على سوق في كردفان، واتصال مباشر بين البرهان وولي العهد السعودي. 5 زوايا مختلفة تلتقي جميعا عند حقيقة واحدة، هي حرب دخلت عامها الرابع وتتمدد تداعياتها لتطال الإقليم بأسره.
2: راديو دبنجا.
1: افتتحت وكالة الأسوشيتد بريس تغطيتها هذا الأسبوع بخبر إقليمي مثير للقلق، إذ أفادت بأن رئيس أركان الجيش الإثيوبي الفريق برهانو جولا ألمح إلى أن إريتريا والسودان ومصر تدعم قوات متمردة تمكنت من السيطرة على عدة بلدات استراتيجية في شمال إثيوبيا، في تصعيد يثير مخاوف من اتساع رقعة النزاع إقليميا. ونقلت عن محلل متخصص في شؤون القرن الإفريقي قوله إن إثيوبيا اتهمت في مراحل مختلفة كل من السودان ومصر وإريتريا بالمساهمة في زعزعة استقرارها الداخلي. في المقابل ردت إريتريا على هذه الاتهامات، إذ نقلت وكالة الأسوشيتد بريس عن وزير الإعلام الإريتري مام مستقل قوله إن سعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري أثار قلق إريتريا والصومال، وأن تحركها لاستضافة تدريبات ميليشيات داعمة للجيش السوداني وضعها في مواجهة مع جيرانها. من جانبها قدمت شبكة الجزيرة تحقيقا إنسانيا مؤثرا من ميناء بور سودان، حيث روت سيدة تدعى عائشة تعمل في بيع الشاي والقهوة كيف أن كوب القهوة كان يباع قبل الحرب ب1000 جنيه سوداني، أي ما يعادل $1.70 بأسعار ما قبل الحرب، في حين أن دخلها اليوم أعلى رقميا، لكنه لم يعد يكفي لتغطية احتياجاتها. وأوضحت أن الجنيه السوداني شهد انهيارا متسارعا، إذ بلغ سعره في السوق الموازية بحلول 22 سبتمبر نحو 7500 جنيه مقابل $1، فيما تجاوز معدل التضخم السنوي 41% خلال يوليو. وأضافت أن ما يقارب 41% من سكان السودان يعانون من أزمات غذائية حادة وفق تصنيف المرحلة المتكاملة لأمن الغذاء، وهو مرجع دولي رئيسي لرصد الجوع. وفي تحليل معمق نشرته شبكة الجزيرة أيضا تحت عنوان مخاطر قاتلة، ربطت الشبكة بين موجة انهيارات المناجم الأخيرة وانهيار الاقتصاد السوداني، موضحة أن قطاع الذهب ظل أحد أهم مصادر الدخل في البلاد منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل عام 2023، رغم كونه من أقل الصناعات تنظيما وأكثرها خطورة على العاملين فيه. وأشارت الشبكة إلى أن الجنيه السوداني فقد نحو 5 أسداس قيمته منذ اندلاع الحرب، إذ كان الدولار يباع بنحو 570 جنيها قبل الحرب، ليصل سعره بحلول إبريل عام 2026 إلى 3500 جنيه أو أكثر، وهو ما غذى تضخما حادا في أسعار الغذاء والنقل والوقود. هذا الانهيار الاقتصادي حسب التحليل هو ما يدفع عشرات الآلاف إلى المخاطرة بحياتهم في مناجم غير آمنة بحثا عن الذهب كملاذ أخير للبقاء. أما مرصد الصراعات العالمي التابع لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي فقد وثق نقلا عن وكالة الأناضول حادثة جديدة تعكس استمرار العنف ضد المدنيين، إذ أفاد بأن قوات الدعم السريع قتلت 5 مدنيين وأصابت 27 آخرين في هجوم بغرض النهب استهدف سوقا للذهب ومحال مجاورة في أمبادر بشمال كردفان. ولفت المرصد إلى أن هذا الهجوم جاء بعد أيام قليلة فقط من إعلان الجيش السوداني سيطرته على 12 منطقة في ولاية شمال كردفان في أكبر مكاسب ميدانية يحققها هناك منذ أشهر. تزامن يكشف كيف ترتبط التحولات في خريطة السيطرة العسكرية بموجات جديدة من العنف ضد السكان المدنيين. وفي تطور دبلوماسي رصد مرصد الصراعات العالمي نقلا عن وكالة السودان للأنباء اتصالا هاتفيا أجراه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مع القيادة السعودية، فقد اتصل بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لإدانة هجمات الحوثيين على الأراضي السعودية وللتعبير عن دعمه لإجراءات الرياض الأمنية على حدودها، خطوة تأتي في سياق تقارير متكررة تشير إلى تعمق التقارب بين الخرطوم والرياض في وقت تسعى فيه السعودية لتوسيع دورها في الملف السوداني إلى ما هو أبعد من جهود الوساطة. مستمعين الأعزاء، بين اتهامات إقليمية تهدد بتوسيع رقعة النزاع إلى القرن الإفريقي وجنيه سوداني منهار يسرق لقمة العيش من الأسر البسيطة، وتحليل يكشف كيف يدفع الانهيار الاقتصادي الآلاف نحو مناجم قاتلة، وهجوم دموي جديد يطال سوقا مدنيا في كردفان، وتقارب سعودي سوداني يعيد رسم خريطة التحالفات الإقليمية. يبقى السودان قصة واحدة معقدة يرويها الإعلام الدولي من زوايا متعددة. عبد المنعم الشيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن. راديو
0: دبنجا. كما نشرت غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني هذا الأسبوع مجموعة من التقارير المتنوعة التي تسلط الضوء على قصص المحكومين بالإعدام في سجون الجيش والمعاناة اليومية للمدنيين في مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار، إضافة إلى سبل الحد من انتشار خطاب الكراهية. نستهل ملفاتنا لهذا الأسبوع بالتحقيق الذي نشرته صحيفة السودان تريبيون الإلكترونية بعنوان اعترافات تحت التعذيب محكومون بالإعدام في السودان يكشفون كواليس المحاكمات.
3: أرحب بالمستمعين الأعزاء في راديو دبنجا من خلال حصاد الأسبوع. تسليط الضوء على تقرير منشور في صحيفة السودان تريبيون بعنوان احترافات تحت التعذيب محكومون بالإعدام في السودان يكشفون كواليس المحاكمات، حيث يروي محكومان بالإعدام في سجن هدى بأم درمان تفاصيل احتجازهما ومحاكمتهما بتهم تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع في قضيتين تشير إفادتهما وإفادات زويهم إلى أنهما شابهما القمود ومخالفات واسعة في إجراءات التوقيف والتحقيق. وبينما يؤكد أحدهما أن احترافاته انتزعت تحت وضعة التعذيب الشديد، تفيد أسرة الآخر بأن توقيفه جاء نتيجة بلاغ كيد على خلفية عمله الإنساني قبل أن ينقطع أثره لأكثر من عام ويصهر لاحقا محكوم بالإعدام. وتأتي هذه الشهادات في ظل استمرار محاكمات لمدنيين واجهون تهمة بالتعاون مع الدعم السريع منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 وسط تحذيرات متزايدة من منظمات حقوقية ومحامين أزاء قياب ضمانات المحاكمة العادلة. وتستند أغلب هذه المحاكمات المحاكمات إلى المادتين 50 و 51 من القانون الجنائي السوداني المتعلقتين بتغويض النظام الدستوري وإسالة الحرب ضد الدولة، وهما تهمتان تصل عقوبتهما إلى الإعدام. يقول محمد أحمد، وهو اسم مستعار لأحد النزلاء المحكومين بالإعدام في سجن الهدى لسودان تريبون، إن رحلتي بدأت بتوقيفي في شارع الوادي بأم درمان وانتهت بإصدار حكم الإعدام بحقه بعد أسابيع من الاحتجاز السري داخل المقر تتبع لخلايا أمنية. يوضح محمد إنه قصد مقر أحدي الشركات في شارع الوادي لمقابلة قريبه قبل أن يوقفه عنصر عسكري، وجه له اتهام بسرقة أساس منزلي، ليقتاد بعدها مباشرة إلى مقر خلية أمنية في منطقة لفة الوالي بشارع 20. وضيف أن طبيعة الاتهام تحولت سريعا إلى شبهة التعاون مع التعام السريع، يبدأ أثر ذلك تحقيق رافقه وضرب وتعذيب متواصل استمر 3 أيام، وأسفر عن إصابات بالغ أدت إلى تركه لنحو 18 يوم حتى تلتئم جراحية قبل استئناف الاستجواب. ويشير محمد إلى تعرضه للضرب بأدوات صلب وسلاسل حديدية طوال 45 يوما قطعها في المغر ذاته قبل ترحيله إلى خلية أمنية أخرى في حي الصحافة بالخرطوم، حيث تكرر الاستجواب وعرض عليه الإفراج مقابل فدية مالية بلغت 10 مليار جنيه لم يكن يملكها. وحسب إفادته جرى نقله مباشرة إلى المحكمة دون المرور بقسم الشرطة ثم إلى سجن الهدى، لافتا إلى تسجيل احترافه القضائي تم تحت الإكراه والتهديد بإعادته إلى غرف التعذيب إن لم يكرر الرواية المفروضة عليه. وأكد محمد أن شهود الاتهام في المحكمة زعموا رؤيته مرتدياً زيّاً عسكرياً وحملاً سلاحاً وهو ما ينفيه قطعاً، مشدداً على أن بعض هؤلاء الشهود لم يكونوا موجودين أصلاً في العاصمة خلال تلك الفترة. وتحدث النزيل عن تسجيل حالات وفاة لمتهمين آخرين داخل مقر الخلية الأمنية جراء التعذيب دون أن يتسنى لسودان تريبون التحقق بشكل مستقل من صحة تلك الوقائع أو تفاصيل الإجراءات القضائية من مصادر رسمية. يقول محمد إن القسم الذي يقبع فيه بسجن الهدى يضم نحو 1200 محكوم بالموجب المادتين 50 و 51 إلى جانب أعداد أقل من المدانين بالقتل العمد وفق المادة 130. يختم حديثي بالإشارة إلى أن أكثر ما يسقي الكاهل وهو يترقى مصيره هو إدراكه التام بأن الحكم الصادر ضده بني كليا على احترافات انتزعت منه قصرا تحت التعذيب والترهيب. أما صالح عبدالله وهو اسم مستعار صيدلي من أبناء منطقة سوبا قرب جنوب شرقي الخرطوم، فكان يقيم في مجمع العودة السكني ويسهم في توفير الدواء وإسعاف المرضى والمصابين قبل أن تحتغل قوة تتبع للاستخبارات العسكرية في مارس 2025. وتؤكد أسرتي لسودان تريبون عدم انتماء إلى أي تنظيم سياسي، وشير إلى أنه كان مغتربا في قطر خلال فترة ثورة ديسمبر 2018 نافيا ما يتردد عن سرته بأي تحالفات مدنية أو مشاركته في الاحتجاجات. وخلال سيطرة الدعم السريع على المنطقة وصل صالح تقديم الخدمات الإنسانية لصالح المجمع، شملت نقل المرضى وتوفير أدوية الأمراض المزمنة والمساعدة في مواراة الجسامين، مستفيدا في ذلك من معرفة سابقة ببعض عناصر تلك القوات من أبناء الحي نفسه. وتفيد الأسرة بأن قوة عسكرية اقتاد الصالح من منزله في 26 مارس 2025، فقيادة الضابط يقتل الحي ذاته أسر بلاغ كيدي تقدم به أحد معارفه بسبب خلافات شخصية متعلم بوشاية مزعومة تسبب السابقة في توقيف ذلك الضابط لدى الدعم السريع. وعقب التوقيف انقطعت أخبار صالح تماما عن أسرته التي جهلت مكان احتجازه طوال عام كامل قبل أن تبلغها إفادات غير رسمية برؤيته لمرة واحدة في معسكر العرفون العسكري. وفي عام 2026 فوجئت الأسر بوجوده داخل سجن الهدى بعد صدور حكم بإعدامه في محاكمة غابت عنها علانية الإجراءات ومعايير العدالة بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع. من جهته يرى عضو المكتب التنفيذي لمحامي الطوارئ محمد صلاح الدين إن قضايا التعاون مع الدعم السريع تفتقر إلى الأساس القانوني السليم في ظل المخالفات الإجرائية الجسيمة التي تصاحب عمليات القبض وتوجيه الاتهام. ووضح صلاح الدين لسودان تريبيون إن توقيف هؤلاء الأشخاص يتسم بالتعسف مما يجعل إجراءات القبض والبلاغات اللاحقة باطلة لعدم صدورها على النيابة العامة وفق المصادر الجنائية المنصوص عليها. وشير إلى أن عمليات الاحتجاز تنفذها خلايا أمنية تتبع لجهاز المخابرات العامة دون إشراف قضائي أو شرطي، وسط حرمان تام للمحتقلين من التواصل مع أسرهم أو محاميهم وإخفاء أماكن احتجازهم. وضيف الحقوق إن غياب الإجراء الشكل الصحيح يقتضي قانونا شطب الدعوة، مشير إلى أن أغلب القضايا المرفوعة تحت المادتين 50 و 51 تشوبها عيوب جوهرية في ملفات الاستدلاء والتحري. وأكد صلاح الدين أن الإدانة في قضايا الإعدام تتطلب أدلة قاطعة لا تدعي مجال للشك، مذكرا بالقاعدة الفقهية التي توجب تفسير الشك لمصلحة المتهم وفي وقت تبنى فيه غالبية الأحكام الحالية على غرائن واهية، وينبه إلى أن الوجود الجغرافي للمدانين داخل المناطق التي كانت تسيطر عليها قوات الدعم السريع اضطرتهم للتعامل المعيشي معها لا يمكن اعتبارها قانونا دليلا على الإسناد أو التعاون الجرمي. وأكد عضو هيئة محمد طواري على أن فتح البلاغات يتم أحيانا بدوافع الانتقام أو تصفية الحسابات الشخصية، عادة تحويل هذه الملفات إلى جرائم موجهة ضد الدولة وتوظيفا سياسيا للقضاء استهدف ضبط المجال العام وترهيب المدانين.
0: وننتقل إلى ملفنا الثاني، حيث أطلقت مجلة أفق جديد حملة بعنوان تمطق المواقع بما ليس بالواقع بمشاركة واسعة من رموز الفن والمجتمع والشباب والصحفيين، وتهدف هذه الحملة للتصدي لخطاب الكراهية ومحاربته. وللمزيد حول هذه الحملة يسعدنا أن يلتقي بنا رئيس تحرير مجلة أفق جديد الأستاذ عثمان فضل الله.
4: أهلا ومرحبا راديو دبنجا. نحن في مجلة أفق أطلقنا في 25 سبتمبر حملة شارك فيها عدد كبير من رموز المجتمع من فنانين وصحفيين وغيرهم من المهمومين بالشأن العام، اللي هي حملة تنطق المواقع بما ليس في الواقع. والحملة بتستهدف بشكل رئيسي جدا نقطتين أساسيتين، اللي هو انتشار خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي وحتى على الواقع، وكذلك المعلومات المضللة. الحملة مقسومة على 3 أجزاء، اللي هو جزء توعوي وده تعملت فيه فيديوهات عن التعريف بخطاب الكراهية، التعريف بالمعلومات المضللة، كيف أنت ما تساهم كمواطن في نشر هذه الخطابات بمشاركتها بالاستعجال أو بإعادة نشرها أو بالتوقف عندها، ودي هدف الأساسي أنه أترك أو أقتل الشائعات بتجاهلها. الجانب الآخر ناقشنا حاجات فنية وتاريخية، اللي هي إسهام التراث الوطني إنجاز التسمية، اللي هي من أغاني وشعر وأمثلة شعبية، اللي هو تمت مناقشته ومدى إسهامه في خطاب الكراهية وتعميق الانقسامات في المجتمع وتجزير الجهويات. الجانب الثالث وده بعتقد أنه هو الأهم، اللي هو ناقشنا فيه مع بعض المختصين، اللي هو كيفية محاربة خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه كيف بنتشر، كيف بتعمل وسائل التواصل الاجتماعي، كيف بينتشر الخطاب، هل أنت كمواطن سوداني مهموم بوحدة بلدك وبمصيره وبكذا، هل ساهمت في محاربة الخطاب ده بالتبليغ عن الصفحات اللي أنت بترى أنها بتنشر خطاب كراهية، هل قمت بالتبليغ بأنه كوتيشن محدد أو خطاب محدد شعرت أنه هو ممكن يسهم في تقسيم المجتمع. فدي الحملة بشكل عام. احنا اعتقد نحن الآن في الأسبوع الأول من الحملة، هي حتستمر لأربع أسابيع، احنا الآن في الأسبوع الأول وخاشين على الأسبوع الثاني. اعتقد أنه الحملة وجدت ترحيب كبير جدا من الكثير من الناس، والفيدباك اللي وصلنا نحن في أفق جديد بعتقد أنه مبشر جدا، وكثير من الناس أبدوا استعداد للتعاون مع الحملة وتحدثوا عن ضرورة أن ما تكون حملة محدودة بمدى زمني، فتكون مستمرة في أنه الناس يشتغلوا على نقطة محاربة خطاب الكراهية.
0: أستاذ عثمان، أنت ذكرت أنه الحملة انطلقت في 5 سبتمبر ونحن الآن في 3 أكتوبر، ما هي ردود الأفعال اللي وصلتكم حتى الآن بعد أسبوع من انطلاقة هذه الحملة؟
4: أنا أعتقد أنه أهم ما وصلنا من فيدباك من المواطنين أنه في استشعار عام في المجتمع السوداني بضرورة محاربة الكراهية، وفي استشعار عام بخطورة الخطاب ده، بخطورة الترويج له، وبخطورة يعني الانسياق وراءه. وأعتقد دي واحدة من الحاجات المهمة جدا لوصلتنا، وخاصة أعتقد أنه أهم ما فيها اللي هي الفئات العمرية اللي اهتمت بالحملة ويعني تواصلت معنا بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من خلال متابعتنا ورصدنا للمنشورات. يعني واعتقد ان الفئات العمريه هي الفئات الاقل من 30 سنه، كان في اهتمام عالي جدا بالمساله، ودي درجه من الوعي اعتقد انها مهمه، ويعني عند الشباب مهمه جدا، وانه محتاجين بس لشويه تنظيم وتجميع للمجموعات دي في انه يكون في شغل كبير جدا. اعتقد انه من الممكن الحاجه دي تبناها منتدى بشكل عام بمؤسسات المختلفه او تتبناها اي جهات، بحيث انه يكون في تجميع لمجموعات تربيه تشبيك للمجموعات الشغاله في محاربه خطاب الكراهيه، بحيث انه يكون في حملات مستمره، في نقاش مستمر، في حديث مستمر، في فعل. انا اعتقد انه اهم ما في الامر انه يكون في فعل تجاه خطاب الكراهيه في مواقع التواصل الاجتماعي. يعني بظن انه اذا الناس تهدفوا الصفحات اللي بتروج لخطاب الكراهيه، الحسابات اللي بتروج لخطاب الكراهية، الشخصيات هل بتروج لخطاب الكراهية استهدفوها سواء كان بتعريتها أو بالتبليغ عنها لوسائل التواصل الاجتماعي أو حتى انتهاج الشكل القانوني ضد هذه الصفحات وضد هذه المجموعات. أعتقد من الممكن جدا أن نسهم في الحد من هذا الخطاب هدفه تفتيت المجتمع وتقسيم البلد بشكل عام.
0: أستاذ شنو المطلوب يعني؟ ما هو المطلوب الآن يعني؟
4: أعتقد أنه المطلوب الاستمرار، يعني الاستمرار مش تكون حملة لفترة زمنية محددة وانتهت، لأنه الخطاب مستمر، تمظهراته مستمرة، الناس شغالين عليه وشغالين عليه بإمكانات عالية وبشغل غرف يعني إلكترونية إنجاز التسمية، شغل ممنهج ومستمر، فبالتالي يجب محاربته أن تكون مستمرة وأن تكون المبادرة مش مبادرات فردية من مجموعات أو من أفراد أو من مؤسسات، لا تكون هي مبادرة تنطلق في سبيل أنه تجعل من المجتمع كله مجتمع مناهض لخطاب الكراهية. شكرا.
2: راديو دبنجا.
0: وفي ملفنا الأخير ننتقل إلى رادي البنات، والذي تناول أزمة غلاء الأسعار والصعوبات اليومية التي تواجه الأسر والطلاب في التنقل إلى الجامعات.
5: في هذه الأيام ومع استمرار الحرب لم يعد غلاء الأسعار مجرد رقم في السوق، بل أصبح هما يوميا يؤرق كل بيت سوداني.
6: عرف عبد القادر أحمد الشامي، مواطنة في ربك مربع 45. والله الأسعار دي غالية شديد، ترتفع بين يوم وليلة، كل يوم والتاني الأسعار مرتفعة. أنا نزل ربنا سبحانه وتعالى إن الناس المسؤولين يعني ينظروا في أمرنا، نحن مواطنين.
7: أنا طالبة لمياء عبد المنعم، بقرا في الجزيرة أبا في قسم الجغرافيا كلية الآداب. والله الأسعار دي زاد، يعني إحنا كنا مواصلات البيت بألف جنيه، حاليا مواصلات البيت بألفين، يعني ماشي وجاي بأربعة، ومواصلات الجزيرة كانت بألف ونص، هسه حاليا مواصلات الجزيرة بثلاثة ألف، يعني ماشي وجاي بعشرة ألف، يعني أنت لو ما عندك عشرة ألف من البيت ما بتقدر تطلع.
8: والد الدين خالد بشير عبد الله الشندي. نحن في شندي يعني زيادة شديدة في الأسعار أو زيادة مضاعفة، هي سلعة ممكن تكون الضعف في النص مع الدخل الفردي، ممكن يكون أغلبية الناس الدخل أقل من المتوسط، السلعة الرئيسية كلها زادت، زيت بيعرف ما في، فول بيعرف ما في، الناس كلها دخلها بسيطة، يعني زيادة بمقول جنونية.
5: فمع صعوبة العمل وانعدام سبل العيش وارتفاع سعر الدولار، وجد المواطن السوداني نفسه وحيدا في معركة قاسية من أجل البقاء، فلا دخل يكفي ولا سوق يرحم.
9: صادق محمد موسى سايق ركشة، والله غلاء الأسعار دي واردة، يعني مع زيادة البنزين وتكلفة التذكرة الركاب يعني حاجة كثيرة بجد والله، لكن شنو أسي يعني المواطن والله بنتعامل معه بنتمشى معه.
10: بخرجتين البشير محمد يوسف تاجر قطاعي، والله صراحة الأسعار مرتفعة ارتفاع شديد لدرجة في حاجات خليناها بقت في يعني غير متناولين.
5: وحتى إشعار آخر يبقى السؤال، إلى متى سيبقى إنسان السودان صامدا بلا سند؟ زحل محمد موسى، راديو البنات، السودان.
0: وبتغرير راديو البنات حول ارتفاع تكاليف المعيشة في مختلف ولايات السودان، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج السودان هذا الأسبوع عبر راديو دبنجا. حتى نلتقيكم في الأسبوع القادم، تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، وتحايا فريق العمل الذي رافقني في إعداد وتنسيق تغارير هذه الحلقة. إلى لقاء.
2: راديو دبنجا.
11: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
12: دبنجا
13: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم.
12: راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، وابتدى المشوار. تطور مدى تقبل المجتمع للراب بشكل جذري خلال العقدين الأخيرين، حيث تحول من موسيقى هامشية ومرفوضة إلى أحد أكثر الفنون شعبية وتأثيرا صاعدا، متفوقا في نسبة الاستماع الرقمية على العديد من الفنون التقليدية، وإن ظل يواجه بعض التحفظات. وبين ثورة موسيقية بيقود الشباب وتحفظات بيفرض الجيل الكبار، لم يعد الراب مجرد نغمات عابرة، بل تحول إلى ظاهرة فرضت نفسها على الساحة الفنية لتعيد تشكيل ذائقة المجتمع. وبينما تتربع أغاني الراب اليوم على عرش منصات الاستماع وتكتسح المشهد الإعلاني، بيظل السؤال المطروح: هل تقبل المجتمع هذا الفن كبديل للفنون التقليدية؟
1: المجتمع ما تقبله في الأول، لكن بعد بقى عنده رسالة مختلفة، والناس بدأت تفهم الكلمات وبقى بطرح قضية معينة، المجتمع بدأ يتقبله حاليا.
0: أم إنه ما زال غريبا عن تقاليدنا الموسيقية؟
2: 90% من المجتمع السوداني بشوف إنه الناس دي الصعاليق، بشوفهم شماشة زي ما زمان كان الناس ضد الحقيبة والفنانين وبهاتهم مطردون من المنازل لكده.
0: ولأنه الشارع هو المرآة الحقيقية لكل تغيير، قررنا إنه ننزل ونستمع لصوت الناس بمختلف فئاتهم وأعمارهم. سألناهم عن رأيهم في موسيقى الراب مقارنة بالفنون الأخرى، وكانت دي إجاباتهم.
1: طيب، أنا اسمي رحاب، شابة من الجيل الحالي الميلينيال ما الجنزي. بالنسبة لي الراب أنا نشأت فيه، المجتمع ما تقبله في الأول، لكن بعد بقى عنده رسالة مختلفة، والناس بدأت تفهم الكلمات وبقى بطرح قضية معينة، المجتمع بدأ يتقبله حاليا، لكن الإيقاع فيه هو السبب في عدم تقبله للناس الأكبر سنا مننا. بس ده كل عندي عن الراب.
3: سلمى محمد يعقوب، أنا بشوف الراب هو يعني شريحة الشباب أكتر، فيعني الموضوع نسبي، حتى سيبقوا في ناس كبار بيحبوا يسمعوا راب وكده. زمان كانت الناس ما مهتمة به كتير، لكن لأنه أسي بيجي يناقش قضايا كتيرة، فالناس اتجهت إنه تسمع للراب وكده، وفي شريحة كبيرة والله من المجتمع بيجت تسمع راب، يعني أكتر من يعني شباب وأكتر من الشباب برضو ناس كبار وكده، بيجا مهم.
4: نادر عبد القادر. فكرة الراب أصلاً في السودان يعني زي ما تقول إن هي فكرة بيجت ثورية أكتر، لأنه أصلاً يعني لو خطيناها في معايير إنها مثلاً المجتمع السوداني بيقبلها أو المجتمع السوداني ما بيقبلها، فهي من قياس صعب شوية كده جداً، لأنه الحاجة القامت دي كان بها جيل مختلف جداً عن باقي الأجيال القامت في السودان قبل كده. وغير إنه الراب يعني أخذ الرو بتاعه يعني من بدايات الثورة أو من قبل الثورة بشوية في بعض الأحياء أو تجمعات الشباب في المراكز اللي بتلموا فيها الشباب زي الساحة الخضراء، شارع 60، شارع النيل، فكان يعني بتلقى إنه في جروبات بتاعت أجيال صغيرة غير المجتمع السوداني كله اللي إحنا عارفينه كلنا، فكانوا دي محاولاتهم الأولى يعني مثلا إنه المجتمع السوداني يقدر يتقبل لك الحاجة دي. طبعا دي صراع يعني صراع كبير شديد، فهم بجد يعني حاولوا أثبتوا للمجتمع إنه دفن وموجود، خصوصا يعني خدمت الحاجة دي الثورة ذاتها والحراك بتاع الثورة، إنه كانت في حاجات هادفة بتمرق من الفن ده، ودي طلعته مثلا للنور. بس في حاليا يعني أسر كثيرة يعني مثلا يعني بتلقى الأسرة كلها من الأم للأبو بيسمعوا يعني بيسمعوا أغاني بتاع راب، يعني ما بيسمعوا الأغاني القديمة شديد، فبس رأيي شديد حبيبي.
5: أغاني الراب طبعا هي لفترة معينة لفئة عمرية معينة، ربما أي تيار أو أي موجة جديدة إذا كانت من الأغنيات أو من الفنون عموما دائما بيكون في ما بين مؤيد وما بين معارض، فإذا أغاني الراب عندها جمهورة، عندها شبابة، والأجمل من كده إنه حتى الشباب الأطفال هم متابعين بصورة كبيرة جدا، وصول جا واحد من الفنانين اللي بيحبوه الأطفال جدا. أنا في البيت ما بعرف، لكن أولادي الصغار بيعلموني وبوروني أسمع الفنانين وبسمعوني الأغاني وبجي ألقاها موجودة في التلفون بتاعي بفتشوها في اليوتيوب. يبدأ هي يعني متقبلينها بصورة كبيرة جدا، وهي ما خادشة للحياة ولا جارحة ولا مستلبل الفنون. أنا تحديدا مع أغاني الراب ومع أولادي في البختار.
6: والله الراب بقى يعني من أشهر الأغاني اللي في السودان عندنا على مستوى حرفيا المستوى العالم العربي كله، يعني ما بقى بس السودان هو اللي بيسمع الراب عندنا، لا حتى دول تانية كتير بتسمع الراب حقنا نحن، فدي حاجة جميلة شديد صراحة. نعم المجتمع قادر يتقبل الحاجة دي فعلا، بس يعني أكتر حاجة مجتمع الشباب أنا بحس.
7: طيب السلام عليكم، أنا معمر التاج، فنان وأستاذ بدرس جيتار وكده. الفكرة إنه تقبل الراب بالنسبة للفنون الثانية وكده، هو الناس يعني نحن كفنانين متقبلينه جدا، يعني حتى المستمعين متقبلينه جدا، لكن كان في أيام كده أو فترة كده الناس كانت بتخوت إنه الراب أو الفنان مثلا بتاع الراب مثلا ممكن يقول أي كلام، لكن تاني بقى في محتوى كويس جدا، بقى في كلمات كويسة جدا، وبقى بيعالج يعني قضايا كثيرة جدا، وأكيد نحن من الداعمين والمستمعين.
8: أنا بشوف إنه على حسب الفئة المستهدفة، إذا كانوا ناس يعني بيسمعوا أصلا أو قاموا على المزيكة دي، وهي أنا أعتقد إنه هي دايما تكون مزيكة بتاعت رقص أكتر، إيقاعية أكتر، بتاعت بهجة، يعني الأغاني التقيلة على المسامع على كده بتكون سمعية أكتر. وشكرا.
9: سلامات، مساء الخير عليك، عالم الدين إبراهيم. بالنسبة لي موضوع الراب ده بدايته كانت في أمريكا وكفلسفة التحرر الإفريقية ضد الانتهاكات والظلم اللي حصل للبلاد، تقدر تقول عليه امتداد من مارتن لوثر كينج وناس محمد علي كلاي ومارفين جاي لحد ما جلس دكتور دري وسكيوب، وبعد ذلك جل أولد سكول ليه توباك شاكور. فالفكرة اتأخذت في إفريقيا لأن الحاجة عكست علينا إحنا في السودان، الراب دخلنا عن طريق مصر، أول الناس كان خشوا بيتكلموا راب وكده كان في غابة ديشانجو هناك، فهم بدوا كنيكس وكرباطة وكده، دي الشيء اللي خلى إنه الراب يتأخر وما يلقى قبول. فعشان كده المجتمع برفض الحاجة دي، يعني 90% من المجتمع السوداني بشوف إنه الناس دي الصعاليق، بشوفهم شماشة زي ما زمان كان الناس ضد الحقيبة والفنانين وبهاتهم مطردون من المنازل كده. لكن السيدة بس مع الانفتاح ومع الميديا والحاجات دي انت ما بتقدر تقول انه هل الاسرة بترفض الراب ولا بترفض، لانه ما في كنترول على الولد، ما في كنترول على البيت، اي زول عنده تلفون وقاعد بين اربع جدار. لكن كحاجة جماعية كده في السودان مرفوضة للاغلبية، يعني مثلا تقول 80% 85%، بعد ذاك في استثناءات، يعني بتلاقي انه الناس اللي عندها تجارب عاشت برا من زمان بتعرف اتعلمت قرد بدري كده تفاصيل، زي هو يقولوا الناس المثقفين ديل انه شنو مستامحين ومتجاوزين عكس الزول المحافظ تلقى السوداني ولا الشعبي.
10: اعتقد المجتمع حاليا قبلان الراب في وجود في او في عدم وجود المنابر الرسميه اللي ممكن تنشر اغنيات بتفاصيل تانية مختلفه، حتى الراب ذاته ما منتشر بالصفه الحقيقيه للراب، يعني التقليد بتاع افكار في الراب، ما راب يعني فلو بتاع كلام، فلو بتاع مفردات، هم بيقلدوا مفردات بس، يعني انا يعني ما هحاول استنسخ كلام، لكن الفكره عامله كده. لكن حاليا هو منتشر بصوره ممكن نقول قويه، ما هو جيد هو ما جيد موضوع تاني، لكن هو منتشر وفي مقبول على مستوى الأجيال أقل من 18-20 سنة، منتشر خالص يعني لدرجة إنه بقى الاي اي كمان طبعا عمل شغل كتير في في في, في القصة دي، فهو مقبول ما مقبول ما بنقدر نتكلم عنه، هو جيد وما جيد ما بنقدر نتكلم عنه، لكنه منتشر. نعم هو منتشر الآن على مستوى الأجيال الشباب الجديدة دي، وطبعا ظروف البلد عموما يعني في الغنى السمح والغنى اللي ممكن يخدم المجتمع في كل الأنماط ما متوفر، لكن هو منتشر، هو مقبول، وهو لاقي رواج.
0: وجميل الأغنيات من دبنجا راب، والصراع بين الخير والشر مهاب كبار.

0: كلنا نملك عيونا لكننا لا نرى الأشياء بنفس الطريقة، فالعين ترى المظهر بينما العقل والقلب يدركان الجوهر. لذا يرى البعض في الأزمة عائقا بينما يراها الآخر فرصة. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
1: كلكم خلي بالكم،
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا بتحدث نيابة عن زملائي وصالة عن نفسي. أنا كأحد من طلاب الشهادة السودانية ممتحنين للفترة 2025-2026، فأنا في المقطع الصوتي ده عايز أتحدث عن الحالة اللي احنا مارين بها نحن كطلاب ممتحنين الشهادة السودانية. فنحن حس كطلاب ممتحنين مرينا بصعوبات وكلاجئين برضو، نحن مقيمين في شرق تشات عامة كده، كممتحنين شهادة سودانية مرينا بحالات صعبة جدا جدا، وكنا درسنا من نهاية السنة الفاتت بعدين شهر 9 الفات بدينا ونزلنا المدارس وبدينا نقرأ وماشينا على المناهج الحمد لله، على أساس إنه شنو، على أمل إنه ننزل الامتحانات ونمتحن ونرفع بلدنا وكذا. فلحتى الآن الليلة 25/8 لحتى الآن ما في أي أمل، على أساس إنه نحن نمتحن وكذا. فالحتة دي نزلت من معنوياتنا ودخلت بعض الطلاب في حالات نفسية وحبطت جزء كبير من الطلاب. فالحتة دي قل الطلاب كثير يعني يخلوا الامتحانات ويسافروا ويخطوا موضوع الامتحان حاجة طرف. ليه؟ لأنه هسه حاليا لحتى الآن ما في أمل على أساس إنه الواحد يمتحن أو حاجة بالكلام ده. والحتة دي بصراحة كده مؤثرة فينا تأثير شديد شديد جدا جدا. نحن نتمنى منكم إنكم تدونا يعني كل الخلاصة، ممكن ترون ان امتحن 200 الحاصل شنو، حل في مشاكل ولا حاجه بالكلام ده، لانه نحن لحتى الان املنا فيكم كبير. نحن ما دارين نخلي بلدنا دي تضيع بالطريقه دي، عايزين نمتحن ونرفع بلدنا بقدر الامكان. الحمد لله نحن هسه حاليا الشباب المواصلين عدد كبير جدا جدا، طلاب دارين يمتحنوا الشهاده السودانيه، لكن الشيء الموقف والشيء المحبط اعمالهم اللي هو المسألة بتاعت الامتحان دي بتبقى 200، فدي حاجة محبطانة جدا جدا. أنا بتمنى إنه الحتة دي يشوفوا لها حل، وكل الطلاب والطالبات ينزلوا الامتحان، وإن شاء الله يكون في امتحان، إن شاء الله يكون في امتحان والناس تمتحن ونحن نرجع بلدنا ونحاول نرفع بلدنا، والحمد لله بلدنا إن شاء الله بإذن الله بترجع زي ما كانت. بس بنتمنى منكم تحدد لنا الموعد وكيفية الامتحان والتفاصيل بتاعت الامتحانات دي كلها، وشكرا جزيلا.
4: احنا طلبة الشهادة السودانية لعام 2025-26 في شرق دشات، وحتى الآن احنا لين 10 شهور بندرس بس ما لقينا اي ضوء اننا حنمتهن، والناس يحسد وفي ناس دخلت في حالة اكتئاب ونفسيات دي للامتحان بجد، بس ما لقينا اي ضوء حتى الان، وما جاتنا اي فائدة من الحكومة التشادية ولا الحكومة السودانية.
5: بخصوص الأمر الدراسي امتد لأكثر من حكاية 10 أشهر، وما زال الناس منتظرين الامتحان، والامتحان لم يتبين انه هل هو قائم ام ما قائم. ده الاشكال الحاصل وادى الى هبوط نفسيات الطلاب وهبوط معنوياتهم، وده مستقبل بتاع ابناء السودان. ونحن نرجو انه الامتحان ده الصعاب تزلل، الامتحان يقام، لانه الناس في ناس مستوياتهم كويسة ما شاء الله جحزوا وأعدوا ومستعدين للامتحان، لكن للأسف المحق إنه أنهن حتى الآن حتى أنهن كأساتذة ما وصلتنا إفادة لا من جانب الحكومة السودانية ولا هنا الحاصل إيه بالضبط، والناس ظلت منتظرة وحتى الآن مترقبة إنه يقام الامتحان ونأمل ذلك، فنرجو إنه من القائمين على الأمر حتى لا يضيع هذا الجيل وهم لبنة للمستقبل، مستقبل البلد والأسر، اجتهدت وساعدتهم وهم ساعدوا نفسهم حتى لا يضيع مستقبلهم، نأمل إنه السلطات القائمة على الأمر تظل للسعاب وتحاول إنه تقيم الامتحان في أقرب وقت حتى لا يضيء الجيل وهم تحت الانتظار الآن، ونأمل من ذلك وشكرا جزيلا.
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السدود.
1: راديو دبنجة دبوا قرنبل لفونا ودمهنا قنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش بس أصلي بك هداب من قدي أنت تكب دسني راديو دبنجة كستان هداب من قدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجة معاك ومنك وليك.
0: راديو دبنجة الأكثر موثوقية.

0: الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
1: راديو دبنجا يقدم.

0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: السلام عليكم مستمعين وين ما كنتوا، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من كندكات وميارم. حلقتنا مواصلة لموضوع مهم وحساس عن أوضاع النساء المحتغلات في السودان بتهم التعاون مع أطراف النزاع في ظروف الحرب الحالية. عشان نتكلم أكثر عن الموضوع معانا اليوم رئيسة مستشارية المرأة والطفل في السودان دكتورة سليمة إسحاق الشريف. أهلا بك يا دكتورة في كندكات وما يعرف. هل استهدف الاحتغالات بتهم التعاون شريحة نسوية معينة أو طبقة عاملة معينة من النساء في السودان؟
2: النساء اللي بيتم اعتقالهم فئات مختلفة، والله ما في، حتى أنا من بعاين في اللسف الأعمار الفئات العمل السابق ما عنده أي علاقة بأي شيء، يعني ممكن أي زول يتم اتهام بالتعاون. المسألة في الاتهام بالتعاون ده هي بس الحيثيات حقتها، يعني نحن ناسي المسألة اللي قال رئيس مجلس السيادة في قصة التعاون دي، هو يعني قادر يفهم إنه في ناس في وقت من الأوقات ما كان عندهم طريقة ما عندهم الإرادة، يعني زول في تحت السلاح ما عنده إرادة يقول لا يقول نعم يقول شنو يقول كده، ف يعني هو ده ذاته يقدر يحصل له ديفينيشن لمسألة التعاون، يعني شو هل الأشكال شنو. مرات بتحس إنه في حاجات فيها بلاغات كيدية كذلك، يعني ممكن تكون خلافات داخل كده يعني ما داخل مجتمع معين فقرر إنه زول ده والله إلى السجولة والتهمة، فهي ذاته فيها مشكلة يعني أصلا. يعني
1: شنو الأوضاع الإنسانية والصحية للنساء المعتقلات في سجن أم درمان خاصة الحوامل والمريضات؟
2: ما في شكاوي من إهانة ولا كذا في السجن. شوف السجن ده الظروف البيئية بس المتساعدة، لكن السجن عموما السجون في السودان مفتوحة حتى لخدمات للمنظمات للجهات اللي بتساعد لكذا لكذا، يعني نحن حتى من زيارنا السجون من زمان ما بناخذ فيها أذونات كثيرة، ما بنتعب عشان نصل السجن ولا كذا، بالعكس حتى المنظمات بتقدر تشتغل في السجن في كده، هي بس المشكلة البنية التحتية حقت السجون نفسها، يعني هي المشكلة ما في، بالعكس السجن ده يعني دائما بقول لك انه ما في حاجة اقصى عقوبة بياخد الانسان انه هو السجن، يعني وما فيها حاجة تانية، ما في اي نوع من الحاجات التانية ما قاعد تحصل. وبتيجي تلقى الناس، يعني انا مشيت في رمضان بتيجي تلقى الناس قاعدين مع بعض يعني عادي، وفي ناس شغالين في المطابخ بتاعتهم ولا كده وكده. سجن درمان لقيت فيه خدمات، ما بقدر أقول لك السجون كلها فيها خدمات، يعني أنا في سجن درمان لقيت نساء عندهم ملاريا راكدين، ولقيت نساء حوامل عندهم بي بي بي عندهم برضو قاعدين بيعملوا زي الكشف الدوري، حتى لقيت عيادة الأسنان شغالين على إنها هي يتم تأسيسها، يعني في خدمات صحية مكتملة وكده، لكن الحاجة دي
1: هل في بدائل للسجن للحوامل والأمهات؟ وهل في نصوص موجودة بتحمي الشريحة دي من النساء بصورة كافية؟
2: في حاجة مهمة ما تم تفعيلها بشكل كويس، إنه النساء الحوامل والنساء اللي عندهم أطفال تحت 5 سنين في أي ماينر اتهامات ماينر ما كبيرة يعني الجنح، يعني ان هم ما يتم سجنهم ويكون في خدمه اجتماعيه، دي الحاجه ما تفعلت مع انها هي موجوده ويعني تم اجازتها وكده من 2020، لكن ما تفعلت بشكل كبير، عشان كده يكون في نساء

0: يعني حتى النساء المرتكبين الجرائم العادية هم ما مفترض يسجنوا إذا مثلا الجنة حقتهم صغيرة. اللي هي طبعا في حياة ما صعبة ديك اللي هي مثلا ناس 130 وحياة زي، لكن الجنح الصغيرة دي هم مفروض يسجنوا، مفترض يكون عندهم خدمة اجتماعية قصاد الحياة دي، لسه ما تقنعت، ما تم تقنينة بشكل كويس.
1: هل المعتقلات في السجون بتهم التعاون عندهم وصول للمحامين والخدمات القانونية ومتابعة الاستئنافات؟
0: الأمهات مسموح لهم بالتواصل، لكن القصة حقت إنه ما عندهم تلفونات وما دائما بقدر يتصلوا. والزيارات، الزيارات بالنسبة للنساء، أنا يعني سألت في السجن حقهم دول، ما الزيارات مش الناس ما عايزة تجي تزور، الكلفة حقت الزيارات للأسر ذاتها، لأنه زيارة إيه وصل حد يصلوا السجن حقهم دول ما داير زمن طويل جدا جدا. الوضع الصحي في خدمات صحية، أنا بقدر أقول لك يعني أنا شفت سجن مدرمان يعني وفي سجون ثانية. الوضع الصحي للمعتقلات في خدمات، لكن زي ما قلت لك البيئة حقت السجون ذاتها ما دائما مهيئة. في اكتظاظ مثلا سجن مدرمان، في اكتظاظ شديد جدا، وسجن مدرمان من زمان بيعاني من إنه أساسا مباني قديمة وفيه مشاكل بتاع الصرف الصحي وكذا، وفي اكتظاظ زي ما قلت لك إنه يعني حتة دي مشكلة. يعني هي القصة ما ما ما ما ما ما مقصودة إنها للمسجونات ذاتها، لكن لأن البيئة حقت السجون ما كلها كويسة. يعني السجن حق مدرمان أكيد ما زي الهدى، اللي هو سجن كبير فيه تهوية كويسة وفيه مرافق أكتر وما فيه مشاكل كبيرة، هو صح بعيد بس. لكن سجن مدرمان يعني مشكلة، هو أغلب النساء قاعدين يكونوا المحامين موجودين، حتى في مكتب حق العدالة الدولية قاعد جوا السجن بيتراب بيشيل القضايا حقتهم بيستأنف وبيعمل الحياة دي، كل الحياة الخدمات القانونية دي متوفرة. لكن احنا قاعدين برضو نعمل أدفوكسي عالي على المستوى الحكومي عشان يحصل لهم، عشان يتم مراجعة أوضاعهم، والرئيس مجلس السيادة أصلا وجه بمراجعة أوضاعهم القانونية عشان تمهيدا لأنه إطلاق سراحهم. الحاجة دي أنا تمهيدا من إطلاق سراحهم دي مني أنا، لكن هو وجه بالحاجة دي لأنه شايف أنه برضو مسألة صعبة، يعني أنه يعني عنده فيها رأي مثلا. وأكيد أنه زي ما أطلق صراحة النساء الجرائم الصغيرة ودفعوا لهم غراماتهم، أكيد بيكون عنده يعني توجه معين تجاه النساء المعتقلات بمسألة التعاون.
1: في نساء يتعاملا مع طرف مسلح خوفا على حياة وأسر، كيف يعتبر ده تعاون وعلى أساسه هنا الآن موجودات في السجون؟
0: زي ما قلت لك التصنيف حق التعاون ده صعب جدا جدا، والمسألة حقت إنه يعني من هم المتعاملين منه والتعاون ومتين ومستوى التعاون كان شنو، دي كلها حاجات عايزة تفصيل. ده غير انه زي ما قلت لك ما في شخص عنده ارادة في وضع بتاع السلاح. انا نفسي كنت قاعدة في ما طلعت في الوقت المعين، وانا كنت قاعدة في المنطقة اللي هي كلها كان في النهاية دعم سريع من ثاني يوم في الحرب، إذا كنت قعدت فيه أكثر من 15 أو 16 يوم وامتدت زمن بي، أكيد كان في أكثر من الأوقات أنا أي حاجة حيطلوها مني ناس الدعم السريع أعمل أدائه. دي حاجة أنه أنا إذا ما عملت حاجات كثيرة بحمي، أكيد بكون بحمي في أمي، بحمي في أطفالي، بحمي في نفسي، بحمي ودي حق أنه أحمي نفسي، فأنا مضطرة للتعاون أو مضطرة أني أسمع كلام الشخص اللي عنده سلاح. ما عندي إرادة، لا إرادة لإنسان أصلا في وجود سلاح، فدي أنا حاجة مؤمنة بها تماما. عشان كده المسألة حقت التعاون دي برضو بنعاين لها بالمنظور ده، مدام شخص ما حمل السلاح ما ساعد في مسائل حقت الاغتصاب ولا كده ولا كده، ده يعني بالنسبة لي يعني ما يعني مسألة محتاجة إنه الناس تعاين لها بنظرة مختلفة. وأكيد أنا بكون داير النساء ديل، لأنه في الظروف اللي عندنا المعقدة دي أكيد النساء ديل تاركين وراهم أسر وراهم أطفال وراهم كده، وعدم وجودهم في بيوتهم برضو مشكلة. لكن أنا بوعد إنه إن شاء الله قريب المسألة دي بيحصل فيها انفراج إن شاء الله بإذن الله. الناس مستمرة في المناصرة، مستمرة في الضغط، مستمرة في حياة كثيرة، وفي willingness يعني كلام رئيس مجلس السيادة ده واضح في حيات كثيرة جدا جدا, معناه في رغبة في إنه في إرادة وفي قدرة على إنه الأمور تمشي بشكل سلس وكويس.
1: دكتورة سليمة شكرا لك على حضورك معنا وعلى التوضيحات المهمة. لحد هنا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا من كنداكات وميارم. شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة, ونتلاقى في حلقة جديدة. دمتم بخير وأمان.
2: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 2 أكتوبر عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. القوات المسلحة تعلن السيطرة على المزروب بشمال كردفان، واليونيسيف تكشف عن مقتل طفل وإصابة 12 آخرين في الأبيض. الهجرة الدولية تعلن عن عودة 1,100,000 شخص إلى السودان، ونزوح 7,000 شخص في النيل الأزرق ووفيات وسط الحوامل. نقابة أطباء السودان تحذر من تداعيات الاغتصاب على الصحة الإنجابية للنساء، وزيادة جديدة في أسعار الوقود بعدد من الولايات مع استمرار الأزمة. حرمان 3,000 طالب من الجلوس لامتحانات الشهادة المتوسطة في النيل الأبيض، وإيداع مشروع قرار خاص بالسودان في مجلس حقوق الإنسان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت القوات المسلحة السودانية اليوم الجمعة السيطرة على منطقة المزروب بولاية شمال كردفان في أعقاب معارك شرسة خاضتها مع قوات الدعم السريع، مؤكدة تكبيدها خسائر في الأرواح والأعتاد. وقال بيان صادر عن الناطق الرسمي أن القوات المسلحة سيطرت على منطقة المزروب وتهيب بالمواطنين في المناطق التي تم تحريرها لاطمئنان والعودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: أنا هنا مكان أقسم بالله العظيم مزروب مزروب مزروب حرة كما ينبغي الله إن شاء الله، مزروب حرة جنجوي برا. اليوم حررنا 6 أو 7 مناطق.
0: قالت منظمة اليونيسيف أنه طفلا قتل وأصيب 12 آخرين بينهم 5 فتيان و7 فتيات جراء هجوم بطائرة مسيرة استهدف مركز إيواء المينا البري للنازحين داخليا في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان في وقت متأخر من مساء الأربعاء. وطالبت ممثلة منظمة اليونيسيف في السودان أنجيلا كيرني في بيان بوقف الهجمات على الأماكن التي يلجأ إليها الأطفال طلبا للحماية، حيث لا يوجد مكان آخر يمكنهم الذهاب إليه. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
2: والله حصل أمس المسيرة دي جاءت حوالي الساعة 9:19 الأطفال لهم برا لدى المصحهم اللهم تفجرت، واحدة وقعت بجوة والتانية وقعت لنا بورا، وحصل فيه 2 وفاة من الجناح بعدين فيه، وفي جراحة
0: ثلاثة. من جانبه أدان الناطق الرسمي باسم حكومة غرب كردفان محمد أبو القاسم الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على مراكز إيواء النازحين في الأبيض، وطالب المجتمع الدولي بإدانة الهجمات. وأضاف هذا الخصوص:
3: حكومة غرب كردفان ندين هذا الهجوم البربري الذي قامت به الميليشيا الإرهابية والتي دأبت على استهداف المواطنين في مكانهم العام. فمن هذا المنطلق نحن بنناشد المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية بإدانة هذه التصرفات التي لا تليق بالإنسانية.
0: أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن عودة 1,110,605 أشخاص إلى السودان من الدول المجاورة في الفترة من يناير 2024 إلى أغسطس 2026. وأوضحت المنظمة في تقرير صدر يوم الخميس أن غالبية العائدين 80% كانوا من مصر، بينما عادت نسبة أقل من تشاد 20%، وأثيوبيا أقل من 1%، وأريتريا أقل 1%. وأشار التقرير إلى أن نحو 54% من العائدين رجعوا إلى السودان بسبب تحسن الوضع الأمني في مناطقهم الأصلية. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح حوالي 7,000 شخص من 4 قرى بمحلية ود الماهي في إقليم النيل الأزرق. وأوضحت المنظمة أن المتضررين نزحوا إلى مناطق أخرى داخل المحلية نفسها. وأضاف نازحون في هذا الخصوص:
4: وحقيقة والله بنعاني من المشمات. طبعا مما الناس دي نزحت يعني بتعاني كثير من الأكل والشرب، وأكثر حاجة ما بنعاني منها هو
0: من جهتها كشفت مبادرة المجتمع المدني في النيل الأزرق عن وجود 25,000 نازح في قيسان وسط نقصحات في الغذاء والمياه والمأوى والخدمات الصحية. وأكدت المبادرة أن تقديرات المحتاجين للمساعدات في مناطق أبو قمي ودندن العزازة ودندن الشيخ وشيرة وأبلة ودر الأمان وبابانوسة وأبو عشر تتجاوز 100,000 شخص، وأوضحت أن النازحين من خور حسن وكرن كرن وبلونغ إلى منطقة بلينغ بمحافظة الكرمك تجاوز عددهم 45,000 مواطن. ووثقت إفادات ميدانية وقوافيات متكررة بين الحوامل في بعض المناطق وسط صعوبة الوصول إلى العلاج والمرافق الصحية. وأضاف نازح في هذا الخصوص:
4: أيضا برضو في ناس من بلدون ومن كرن وشتتين جوا الغابات، ولاحظ احنا لدينا في جزء من الأسر برضو اشتتت، يعني في ناس فقدت أطفالهم وفقدت أسرهم، لحسة البحث جاري، وأنا عشان كده والله يعني نحاول إن شاء الله نتواصل الناس كل زول بسعى من الأسر.
0: حدد مجلس الأمن يوم الخميس المقبل موعداً مبدئياً للتصويت على تمديد عقوبات السودان، وتسعى الولايات المتحدة إلى تعديل بنوده بحيث يمتد حظر السلاح ليشمل كامل الأراضي السودانية. ومن المتوقع أن تشهد الجلسة خلافات بين الأطراف المؤيدة للمقترح الأمريكي والأطراف الرافضة له، وأبرزها الصين وروسيا. اكتملت يوم الجمعة إجراءات إجداء مشروع قرار بعنوان الاستجابة لأزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع المسلح الدائر في السودان في مجلس حقوق الإنسان بجنيف. وقال المدافع الحقوقي الدكتور محمد صالح ياسين لراديو دبنج أن مشروع القرار تم إيداعه اليوم بصورته النهائية، وانضمت إليه بالإضافة إلى مجموعة النوال مكونة من 5 دول برئاسة بريطانيا حاملة القلم، العديد من الدول أبرزها أستراليا والنمسا وبلجيكا. وأضاف أن الجلسة شهدت ملاسنات حادة بين مندوب السودان والدول الداعمة لمشروع القرار، كما أثارت النقطة المتعلقة بنزع الشرعية وتسمية السلطات الجدل. وأضاف في هذا الخصوص:
5: اكتملت إجراءات إيداع مشروع القرار رقم 63L26 في مجلس حقوق الإنسان بجنيف في دورته العادية 63 المنعقدة من 7 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر 2026. ومشروع القرار هو التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام.
0: نفذت وزارة التربية والتعليم بولاية النيل الأبيض قرارها بحرمان نحو 3,000 طالب من الجلوس لامتحانات الصف الثالث المتوسط التي اختتمت أمس الخميس، وذلك دون استثناءات. وأثار تنفيذ القرار حالة من الاستياء وسط عدد من الأسر والمعلمين بالولاية، خاصة أن الطلاب المتأثرين أمضوا عاما دراسيا كاملا في الدراسة والاستعداد للامتحانات قبل أن يفاجئوا بعدم السماح لهم بالجلوس لها. وتعود خلفية الأزمة إلى ضوابط القبول والتصعيد والانتقال بين الصفوف التي اعتمدتها وزارة التربية والتوجيه بالولاية لتنظيم الجلوس لامتحانات الشهادة المتوسطة. كشفت المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان دكتور أديب إبراهيم السيد عن وجود أكثر من 1200 حالة مرضية خطيرة مرتبطة بالعنف الجنسي، من بينها نزيف وجروح مهبلية ورحمية، إلى جانب انتشار الناسور البولي بين النساء تعرضن لاغتصابات متكررة. وأضافت أن وصمة العار الاجتماعية ونقص البروتوكولات الخاصة بالتعامل مع هذه الحالات يحولان دون حصول كثير من النساء على الرعاية الطبية في الوقت المناسب. ودعت أديبة إلى وقف الانتهاكات ضد النساء المتضررات من الحرب وتوفير مناطق آمنة وحماية للنساء. وأضافت في هذا الخصوص:
6: تمر بحرب كارثية تدفع ضريبة النساء خلال هذه الحرب الكارثية، نساء السودان يدفعن فاتورة باغض الثمن. هناك في أكثر من مليون امرأة حامل بفتراً للرعاية الصحية الأولية وسوء التغذية وعدم الرعاية الصحية السابقة للولادة وبعد الولادة أيضاً في هذه الحرب الملؤومة.
0: كما أكدت المتحدثة باسم نقابة أطباء السودان معاناة نحو 176,000 امرأة حامل و250,000 مرضعة من سوء التغذية، فيما توفت نحو 45,000 طفل بسبب سوء التغذية منذ بداية الحرب، إلى جانب وفاة نحو 680 امرأة حامل أثناء الولادة أو نتيجة مضاعفات مرتبطة بالنزوح وسوء التغذية ونقص التدخلات الطبية بما فيها العمليات القيصرية. وصف موردون وخبراء جمركيون قرار قيادة شرطة الجمارك بتوسيع عمليات الإقرار المسبق لشحنات الواردة ليشمل بقية المواني والمعابر بغير الموفق في هذا التوقيت الذي تمر فيه البلاد بأزمة في توفير السلع الاستراتيجية والضرورية، مؤكدين أنه يزيد التكاليف على الموردين ويرفع الأسعار على المواطنين، وحذروا من كارثة اقتصادية خطيرة. وقال رجل الأعمال وعضو الغرفة التجارية والصناعية معاوية أبا زيد لراديو دبنج أن القرار ألزم الموردين بدفع الرسوم بالدولار مما يساهم في تدني قيمة العملة الوطنية، مشيرا إلى أن هناك العديد من المعوقات في تنفيذ القرار أبرزها التدهور والانحيار التام في شبكة الاتصالات، معتبرا أن منصة بلدنا تساهم في عرقلة الإجراءات. وأضاف في هذا الخصوص:
7: والقرار يزيد من التكاليف على الموردين ويزيد من التكاليف وارتفاع الأسعار، وغير ذلك القرار بأن الرسوم تدفع بالدولار، فده برضو حيساعد على تدني العملة الوطنية، فلماذا لا تدفع الرسوم أصلا بالجنيه السوداني؟
0: وجه الخبير الجمركي وعضو غرفة المستوردين سابقا ضفع الله عبد الله يوسف انتقادات حادة لهذا النظام، وقال لراديو دبنج أن النظام الجديد استحدثت له شركة أجنبية مسجلة في الإمارات تفرض رسوم باهظة ترهق كاهل المواطن وتضعف حركة التجارة كونها تأكل من رأس المال، وقد تصل رسوم الباخر الواحدة إلى مئات الألاف من الدولارات، وهذا المكون الاستيرادي يدفع ويورد لحساب شركة أجنبية دون وجه حق. وأضاف هذا الخصوص:
8: هذا النظام كلمة حق أريد بها باطل. كيف؟ أولا استحدث له شركة أجنبية مسجلة في الأمارات، وهذه الشركة الأجنبية المسجلة في الأمارات بتأخذ رسوم باهظة تزهق كاهل المواطن وتضعف الحركة بتاعت التجارة. ليه؟ لأنها بتأكل من رأس المال. فرسوم التسجيل بشيء، والرسائل كل رسالة بشيء، ولو جيت في البلك كارغو لك أن تتخيل في القمح بيأخذوا بالطن، وفي السوائل بيأخذوا بالليتر. وقد تصل الباخرة الواحدة لعشرات بل لمئات الآلاف من الدولارات، وده كله بيطلع من الكمبوننس اللي بنستورد به، وده بيشيله شركة أجنبية بدون وجه حق.
0: أكملت ولاية جنوب دارفور الترتيبات لإنقاذ مؤتمر التماسك الاجتماعي بين قبيلتي الفلاتة والمساليج يوم الأحد المقبل بمدينة نيالا، وتهدف الخطوة لاحتواء تداعيات الاقتتال الذي جرى مؤخرا في قريضة وتعزيز فرص المصالحة والتعايش السلمي بين المكونين. وتسعى أعمال المؤتمر إلى طي صفحة الخلاف والوصول إلى تفاهمات تسهم في تثبيت الصلح وتعزيز التعايش السلمي والأمن الاجتماعي بما يمنع تجدد التوترات ويفتح الطريق أمام علاقات أكثر استقرارا بين مكونات المنطقة. شهدت منطقة شلة كوكو بمحلية شرق النيل في ولاية الخرطوم يوم الخميس اشتباكات بالذخيرة الحية أمام قسم الشرطة على خلفية مقتل شاب من المنطقة خلال حملة لمكافحة المخدرات. وقال شهود عيان أنه عدد من أهالي الشاب القتيل هاجموا قسم الشرطة مما أدى لاندلاع اشتباكات وإغلاق سوق شلة كوكو والشوارع المجاورة إلى جانب توقف حركة المواصلات مؤقتا. دعت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية لوقف فوري وشامل لإطلاق النار وإصلاح هيكلي عاجل لمرتبات العاملين، مؤكدة أن الأزمة الاقتصادية والتدهور المالي في البلاد تحولا إلى كوارث إنسانية وبنيوية تميس مباشرة حق المواطن في العمل والدخل والحياة الكريمة. وأوضحت التنسيقية في بيان موجه إلى الشعب السوداني أنه تأكل الأجور وتأخر مستحقات العاملين في ظل اقتصاد الحرب أسهم في دفع آلاف الأسر ونخب المهنيين إلى خط الفقر، معتبرة أنه معالجة الأزمات عبر تخفيض المستحقات والتضييق النقابي تزيد من تفريق مؤسسات الدولة وهجرة العقول. وأضاف سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين:
9: الجنيه ينهار والعمال يدفعون الثمن حملة ابتدرتها تنسيقية المهنيين والنقابات لإظهار وبيان الواقع الذي يعيشه العامل السوداني عموما من جراء تآكل قيمة الجنيه السوداني.
0: كما أطلق تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية حملة بعنوان الجنيه ينهار والعمال يدفعون الثمن لتسليط الضوء على تآكل الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة في السودان. وأوضحت أن الحملة تعمل على دراسة الأثر المباشر لانهيار قيمة الجنيه السوداني وارتفاع الأسعار على أجور العاملين وقدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية وانعكاس ذلك على أسرهم وحياتهم اليومية. أغلقت محطات الوقود في ود مدني صباح الخميس أبوابها على الرغم من زيادة سعر لتر البنزين يوم الخميس إلى 8950 جنيها بما يعادل 40.275 جنيها للجالون. في الأثناء أعلنت السلطات في النيل الأبيض زيادات في أسعار الوقود حيث ارتفع سعر لتر البنزين من 8141 جنيها إلى 8841 جنيها مع إضافة مبلغ 30 جنيها كفريق ترحيل للتر الواحد لكافة المحليات ليصل سعر الجالون إلى نحو 42000 جنيه. وفي ولاية نهر النيل صدرت تسعيرة جديدة للبنزين في عدد من مناطق الولاية إذ بلغ السعر في عطبرة والدامر 8299 جنيها للتر بما يعادل نحو 37,346 جنيها للجالون. أكد عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق عمر البشير المحامي محمد حسن الأمين أن البشير موجود الآن في محبسه بالخرطوم ويتلقى العلاج في مستشفى علياء بالسلاح الطبي بعد عودته من مروي نتيجة لتدهور حالته الصحية. وأكد أن هناك جهات كثيرة ستقبله وترحب به أكثر مما تفعل القيادة الحالية التي تضعه في الحبس لأكثر من 7 سنوات. وقال الأمين في حديث لراديو دبنغ أن هناك تقريرا طبيا يوصي بضرورة سفره لمعالجة بعض الأعراض التي ظهرت عليه مشددا على أن سفره أصبح ضرورة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: الرئيس السابق المشير عمر البشير موجود الآن في محبسه أو في حبسه في الخرطوم وهو يتلقى العلاج في مستشفى العلياء في السلاح الطبي بعد أن عاد من مروي نتيجة لتدهور حالته الصحية وضرورة نقله لمزيد من الفحوصات والإجراءات التي تتوفر في في في مستشفى علياء والتي لا تتوفر حقيقة كلها وإنما هنالك تقرير طبي بضرورة سفره للعلاج لمعالجة بعض الأعراض التي ظهرت والتي لم يعرف ولم يحدد لم تحدد وبالتالي فإن سفره أصبح ضرورة وهناك تقرير طبي بهذا المعنى.
0: من جانبه قال عضو هيئة الاتهام في محاكمة عناصر النظام السابق في قضية انقلاب 30 يونيو معيس حضرة تعليق على طلب الأسرة وهيئة الدفاع سفر البشير للعلاج خارج السودان إنه لا يجوز لمتهم مثل البشير مطلوب في قضايا ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وتقويض النظام الدستوري الإفراج عنه ناهيك عن السفر. ووصف حضرة في حديثه لراديو دبنغ الخطوة بأن الهدف منها تهريب البشير إلى دولة أخرى وشدد على أن القرار ليس من اختصاص السلطات العسكرية بل يتبع للنيابة أو القضاء بحسب مرحلة البلاغ. وأضاف في هذا الخصوص:
11: الوضع القانوني للمتهم البشير والآخرين، البشير لديه عدة بلاغات غير المحاكمة من ضمن البلاغ بتاع الانقلاب ده، في بلاغات مفتوحة ضده، بلاغات برضو مضبوط فيها في النيابة لسه لم تحول للمحكمة. أيا كان الوضع، هو وفقا للقانون لا يجوز لمتهم مثل البشير مفتوحة فيه بلاغات جرائم ضد الإنسانية وتغويض النظام الدستوري، دي جرائم لا يجوز فيها الإفراج، ناهيك عن السفر خارج السودان. فيبدو أنه دي بدعة خاصة بعد سيطرة الإسلاميين الآن بعد الدولة بعد هذه الحرب وبعد انقلاب البرهان، يريدون تهريب البشير إلى دولة أخرى.
0: دخل أطباء العظام في مستشفى كسل التعليمي في إضراب عن العمل ابتداء من أمس الخميس بسبب توقف الدربكين الطبي عن العمل وعدم توفر مستلزمات العمل. وقال مرافقو مرضى مصابين إنهم لم يتمكنوا من تلقي الرعاية الطبية اللازمة اليوم بسبب الإضراب. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنغا برنامج.
12: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنغا في جولة السودان اليوم الجمعة 2 من شهر أكتوبر سنة 2026. في الجولة دي حنستعرض القضايا التالية: ماذا دار في المكالمة الهاتفية بين البرهان والرئيس الصيني؟
13: أول أكتوبر 49 اللي هو دخول قوات الحزب الشيوعي اللي هو جيش التحرير الشعبي لبكين.
12: هل يحق للبشير السفر للعلاج بالخارج؟
10: ولا يوجد الآن في مواجهة الأخ الرئيس أي إجراء في النيابة ولا أي إجراء في القضاء مطلقا.
11: جرائم ضد الإنسانية وتغويض النظام الدستوري دي جرائم لا يجوز فيها الإفراج، ناهيك عن السفر خارج السودان.
12: ماذا يقول القانون بشأن التصرف بالبيع والشراء في حواشات مشروع الجزيرة؟
14: في ملك حر، نحن من غيره نعترف إن في ملك حر، لكن الأغلبية 60% بمناسبة يعني ملك منفع.
12: أزمة وقود في بور السودان ومدني،
15: والأسبوع ده اتعكست، بقى في جاز متوفر والبنزين أزمة،
16: فوضى من القواضة النظامية ما طبيعية، نزل الله العافية.
12: وقرار الجمارك بتوسيع الإقرار المسبق، هل هنالك أضرار للمصدرين والموردين؟
7: يعني ما في، أنا ما شفت لي محطة أو ميناء مثل ميناء بور السودان أو سواكن يعمل بس لمدة 25 ساعة في الأسبوع.
12: كل هذا بعد الفاصل.
17: دبنجا، أخبار لكل السودان.
12: أهلا بكم مرة أخرى. ما زال الجدل يدور حول الخبر المتعلق بسفر الرئيس المخلوع عمر البشير للعلاج بالخارج، بين من يرى حقه في السفر إلى الجهة التي يريد ومن يقول بأن مكانه الحبس بسبب التهم الجسيمة المنسوبة إليه. في هذا المحور نستمع إلى إفادتين، الأولى من المعز حضرة المحامي، وسنبدأ بها جولة اليوم.
11: طبعا الوضع القانوني للمتهم البشير والآخرين، البشير لديه عدة بلاغات غيد المحاكمة من ضمن البلاغ بتاع الانقلاب ده، في بلاغات مفتوحة ضده، بلاغات برضو مضبوط فيها في النيابة لسه لم تحول للمحكمة. أيا كان الوضع، هو وفقا للقانون لا يجوز لمتهم مثل البشير مفتوحة فيه بلاغات جرائم ضد الإنسانية وتغويض النظام الدستوري، دي جرائم لا يجوز فيها الإفراج، ناهيك عن السفر خارج السودان. فيبدو أنه دي بدعة خاصة بعد سيطرة الإسلاميين الآن بعد الدولة بعد هذه الحرب وبعد انقلاب البرهان، يريدون تهريب البشير إلى دولة أخرى، هذا هو الواضح، لأن القانون لا يسمح بوجوده خارج السجن، ناهيك عن وجوده خارج البلد، فده تصرف غير قانوني. ثانيا، السلطات العسكرية لا تملك هذا الأمر في أنه تسمح له أو لا تسمح، لأنه البشير كمتهم هو يفترض المسؤول عنه هو النيابة، النيابة في البلاغات التي لم تحول المحكمة أو السلطة القضائية، وبالتالي السلطات العسكرية لا تملك هذا الأمر. لكن نحن الآن نعيش دولة لا توجد بها مؤسسات عدلية، العسكر يتحكمون في كل شيء، وبالتالي هي القضية موجودة ومفتوحة، لكن إن حدث هذا الأمر دي مخالفة واضحة للقانون، ودي واضح أنهم يريدون على المساعدة على الإفلات من العقاب. البشير متهم في قضايا داخلية وخارجية مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، كيف يسمح له بالخروج؟ هذا نعتقد سوف يكون هناك تواطؤ، سوف يذهب إلى إحدى الدول التي لها كانت علاقات مع الإسلاميين ويريدون أن يقتلوا هذه القضية، لكن القضية لن تموت، لأن الجرائم التي ارتكبها البشير في بلاغ الانقلاب أو غيرها بلاغات لا تضغط بالتقادم، لأنه يعني هي جرائم مستمرة، ومهما هرب سوف يأتي يوما ليحاكم. نحن من لحظات الحرب الأولى عندما تم إخلاءهم من سجن كوبر طالبنا سلطات السجون بإعادتهم، وهم يدعوا أنه الدعم السريع هو الذي قام بتهريبهم، ودي معلومة غير صحيحة، وضحضها مدير السجون قال إحنا سمحنا لهم بالخروج وكتبنا لهم تعهدات إنه الحرب بعد ما تجيف يرجعوا تاني. الكلام ده الآن سجن كوبر مفتوح له أكثر من سنتين، لماذا لم يتم القبض عليهم؟ لماذا لم يتم إعادتهم؟ بل هم موجودين ويمارسوا حياتهم السياسية، بل أحمد هارون المتهم في عدة بلاغات بيطلع في البيانات وبيجتمع، لأنه السلطة الآن للأسف يعني هنالك تماهي واضح ما بين العسكر ومجموعة النظام السابق، وبالتالي ما يحدث كلها مخالفات. حتى السماح لبكر حسن صالح عبد الرحيم محمد حسين في الخروج إلى منازلهم دي مخالفة، لأن العسكر لا يملكون هذا الأمر. دي المتهمين يجب أن يعودوا إلى السجن، طالبنا مرارا وتكرارا، لكن للأسف الشديد للنيابة قامت بواجبها ولا السلطة القضائية قامت بواجبها.
12: والإفادة الثانية من الأستاذ محمد الحسن الأمين عضو هيئة الدفاع عن المخلوع عمر البشير.
10: الرئيس السابق المشير عمر البشير موجود الآن في محبسه أو في حبسه في الخرطوم، وهو يتلقى العلاج في مستشفى العلياء في السلاح الطبي بعد أن عاد من مروي نتيجة لتدهور حالته الصحية وضرورة نقله لمزيد من الفحوصات والإجراءات التي تتوفر في في في مستشفى علياء، والتي لا تتوفر حقيقة كلها، وإنما هنالك تقرير طبي بضرورة سفره للعلاج لمعالجة بعض الأعراض التي ظهرت والتي لم يعرف ولم يحدد لم تحدد، وبالتالي فإن سفره أصبح ضرورة، وهناك تقرير طبي بهذا المعنى. وكذلك طالبت أسرته ونحن نطالب في هيئة الدفاع بحقه في أن يتلقى العلاج خارج السودان، لأن هذه مسألة ضرورية ومن حقوقه. الموافقة التي سبقت بالنسبة له كانت مجرد إخطارات شخصية له من بعض الجهات، ولكنها لم تنفذ، بمعنى أن هنالك وعد بسماح له بالسفر وإطلاق سراحه، ولكن هذا الوعد لم ينفذ، بينما نفذ لبعض الذين كانوا معه في الاعتقال. ولا يوجد الآن في مواجهة الأخ الرئيس أي إجراء في النيابة ولا أي إجراء في القضاء مطلقا، لأن قضية 89 تم تعليقها، وكل المتهمين الآن سواء كانوا داخل أو خارج السودان موجودين ويتحركون بحرية. وطبعا الحرب فرضت ظروف مختلفة تماما، فأكثر من 2000 محكوم بالإعدام الآن خرجوا ولم يعودوا بعد، وكذلك يعني حتى الذين شاركوا في القتال وقتلوا وقاموا بكثير من الجرائم وعادوا الآن هم يتحدثون في المنابر وعادوا، فكيف بشخص حكم السودان 30 عام وضحى بنفسه في جنوب السودان وفي مواقع أخرى وتعرض للكثير من المخاطرات نتيجة لوفائه لهذا الوطن؟ وبالتالي فلا نعتقد أن هذا يعني طلب يعني نقدمه للرئيس القائد قادة الدولة بما يعني وكأنه طلب لشخص عادي، وإنما هو طلب لشخص قدم الكثير لبلاده. فبالتالي نحن نعتبر أنه ضروري جدا، من الضروري جدا السماح للسيد الرئيس السابق بأن يذهب للعلاج في الخارج، وهذا يعني من أقل ما ممكن أن يقدم له إن شاء الله.
12: بعث القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ببرقية تهنئة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. المحلل السياسي صهيب حامد يحدثنا بالمزيد من التفاصيل عن العلاقات السودانية الصينية.
13: وفي الحقيقة هي المهاتفة يعني هي ما مهاتفة لمسألة متعلقة بأحداث جارية، بقدر ما إن هي تهنئة بالعيد الوطني للدولة الصينية. الدولة الصينية تأسست في أكتوبر، أعلنت في أكتوبر 1949 أول أكتوبر 1949 اللي هو دخول قوات الحزب الشيوعي اللي هو جيش التحرير الشعبي لبيكين، ومخاطبة ماو تسي تونغ الشعب الصيني من على ميدان تيانامين. هي روتينية، لكن في الحقيقة طبعا هناك الملاحظ للعلاقات الصينية السودانية بيلاحظ إنه في تطور بطيء، تطور في حراك بطيء. الحراك ده المؤشرات بتاعته هو الاتفاقية بتاعت قسمة الإنتاج في معدن النحاس في شرق السودان، ومن زمن طويل يا دوبك يعني الشركات الصينية الكبيرة اللي هي شركات الدولة تخش في استثمار منذ الخروج من الاستثمار في البترول. ده نمر واحد. نمر اثنين، ما يتم تداوله في الأطر الرسمية عن اتفاق حول ميناء، منح ميناء استثمار الصين في ميناء على البحر الأحمر. مسألة دي بيبقى ده تحول كبير، ده انقلاب كبير في العلاقات بين السودان والصين، لأنه المسألة بتاعت الموانئ أصبحت من أهم العوامل الجيوسياسية في العلاقة بين الدول. ودولة الأمارات العربية المتحدة كان عندها اتفاق من زمن ليكشيان اللي هو رئيس الوزراء السابق الصيني في إنه الأمارات هي تبقى الوكيل بتاع الصين فيما يتعلق بمشروع الحزام والطريق. عشان كده كان الاتفاق على ميناء أبو عمامة الذي تم إلغاؤه. والصين لأنها كانت عندها علاقات جيدة اقتصادية، علاقات اقتصادية واستثمارية جيدة مع الأمارات، فهي بتعتمد على الأمارات كانت في مسائل كثيرة. لكن يبدو هناك في كثير من المتغيرات الناتجة عن الحرب مع إيران، والحرب مع الحوثيين، الحرب في مضيق هرمز، والحرب في البحر الأحمر. ففي متغير مهم جدا جدا جعل الصين تقترب ببطء من السودان، من السوق السوداني كمدخل لأفريقيا. أنا أعتقد إنه المسألة دي بتخلي الصينيين على المستوى الدولي قريبين للسودان، رغم إنه بتصدى للمسألة دي هم دائما الروس، لأنه عينهم على القاعدة العسكرية في ميناء بورسودان. لكن أنا أعتقد إنه الصينيين قد أدركوا مؤخرا إنه الأماراتيين لا يستطيعون خدمتهم على الساحل السوداني على البحر الأحمر، وإنه المسألة دي أصبحت من الأحلام، وإنه لا تستطيع الأمارات مرة أخرى إنها تقوم بدور الوكيل في مشروع الحزام والطريق. عشان كده الصينيين دخلوا في المسألة بتاعت الميناء، والمسألة دي في غاية الأهمية، وهي دي مدخل مهم جدا جدا وتطور جيوستراتيجي مهم جدا جدا للعلاقة بين السودان وبين الصين.
12: أدانت شبكة أطباء السودان الهجوم الذي نفذته قوات الدعم السريع عبر طائرة مسيرة على داخلية جامعة كردفان بمدينة الأبيض يوم الخميس، والذي أسفر بحسب المعلومات الأولية عن مقتل 5 مدنيين وإصابة 47. الدكتورة تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة الأطباء تحدثت لدبنجا بهذا الخصوص.
18: تدين شبكة أطباء السودان بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته قوات الدعم السريع عبر طائرة مسيرة على داخلية جامعة كردفان بمدينة الأبيض اليوم الأول من أكتوبر، والذي أسفر بحسب المعلومات الأولية إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 47 آخرين في حادثة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في البلاد. تؤكد الشبكة أن استهداف دور إيواء الطلاب والمنشآت التعليمية يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني ويعرض حياة المدنيين للخطر. وترى الشبكة أن هذا الهجوم يأتي ضمن تصاعد مقلق للهجمات التي تنفذها قوات الدعم السريع ضد المنشآت الخدمية والمدنية وسط صمت دولي مستمر تجاه الانتهاكات المتكررة بحق المدنيين. تطالب شبكة أطباء السودان الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية بإدانة استهداف المنشآت المدنية ومن يقف خلفها، والعمل على محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب، إلى جانب دعم الاستجابة الطبية العاجلة للمصابين والمتضررين من الهجوم. تسنيم الأمين، شبكة أطباء السودان.
12: انتقد رجل الأعمال معاوية أبا يزيد أداء الجمارك والقرارات الخاصة بتوسيع الإقرار المسبق واحتساب الرسوم بالدولار بدلا عن الجنيه السوداني، وأضاف في هذا الخصوص لراديو دبنجا:
7: القرار غير موفق في هذا الوقت، لأنه الآن البلاد تمر بأزمات كبيرة جدا في توفير السلع الاستراتيجية والسلع الضرورية للمواطنين، والقرار يزيد من التكاليف على الموردين ويزيد من التكاليف وارتفاع الأسعار، وغير ذلك القرار بأن الرسوم تدفع بالدولار، فده برضو حيساعد على تدني العملة الوطنية. فلماذا لا تدفع الرسوم أصلا بالجنيه السوداني إذا أصلا يعني كان في قرار بهذا الشأن؟ الموضوع الأهم كمان، احنا بنعاني الآن من تدهور في شبكة الاتصالات، لأنه السودان يعني في تدهور وانهيار كامل في شبكة الاتصالات. في مشاكل ومعوقات كثيرة جدا الناس بتعاني منها الآن، يعني بالذات يعني منذ وصول الدكتور كامل إدريس بقرارات إنشاء منصة بلدنا اللي هي برضو بتساعد على عرقلة وعدم انسياب السلع للبلاد، وبتأخر في عمليات التخليص بعمليات التصديق بالفواتير، بأنك لا تصدق فواتير ومن رسوم كان بكانت ب25 تصبح ب500,000 وبتأخذ زمن من 3 لـ4 لـ5 يوم لمشاكل بتواجهها المنصة من مشاكل التواصل وانهيار الحاصل في شبكة الاتصالات في البلاد. هذا بيساعد على تأخير التخليص، والتأخير طبعا بيزيد من التكاليف، لأنه كل ما تتأخر في عملية التخليص عليك رسوم إضافية لشركات الشاحنة، رسوم إضافية لهذا الموانئ البحرية وإلى آخره. وكنا نتمنى مع أن وزير المالية ومدير عام الجمارك يعني بدل إصدار مثل هذا القرار تسهيل الإجراءات وسرعة التخليص في المحطات الجمركية. هل يعقل المحطة الجمركية أو المحطات الجمركية في السودان تعمل بمعدل 25 ساعة في الأسبوع؟ دي مشكلة كبيرة جدا، يعني ما في، أنا ما شفت لي محطة أو مينة مثلا زي ميناء بورسودان أو سواكن يعمل بس لمدة 25 ساعة في الأسبوع، فده كله بيساعد في تأخير عمليات التخليص وبيزيد في عمليات التكاليف. كانوا يضعوا حل لمثل هذه الإجراءات وسرعة الإجراء بتاع التخليص مع توفير النواحي الأمنية في المحطات الجمركية والحفاظ على ممتلكات المواطنين، وتكون في زيارات تفقدية باستمرار للمحطات الجمركية والوقوف على حل المشاكل وضع الضوابط لتسهيل الواردات. فالقرار غير موفق في ظل هذا الوقت، وبالذات في ظل هذا التدهور الاقتصادي الحاصل في تدني العملة الوطنية بعد وصول دكتور كامل إدريس وإطلاق مشروعه الأمل. ولكن للأسف الشديد الدولار من 2700 الآن نحن بنصل ل 8300 لسعر الدولار، فده كله بيؤكد بأن السياسات الاقتصادية الصادرة تؤكد بأنها غير جيدة وغير موفقة حكومة الأمل في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد. فإضافة إلى ذلك القرار الصادر من دولة الأمارات العربية بمنع الصادرات والواردات عبر دولة الأمارات العربية، ومعروف دولة الأمارات العربية كموقع وكمركز تجاري عالمي، فالحاوية كانت بتكلف 15,000، الآن نحن نقول على حساب 50,000 درهم، يعني 15,000 درهم إلى 50,000 درهم تكلفة الحاوية. بعد تجي كمان بتخش في التعقيدات والإجراءات، وده كله هيساعد في ارتفاع الأسعار والتكاليف على المنتجات، حتى بالساعد حتى على عملية الإنتاج الزراعي والصناعي. فبعد شوية نحن هتكون عندنا زيادة في التكاليف، فالصادرات بتاعتنا هذا ما حتنافس، لأنك أنت كل يوم عايز إيرادات غير مدروسة، ودي مشكلة كبيرة جدا يعاني منها الآن الاقتصاد السوداني. والأمور واضحة للناس، القلاء الحاصل، ارتفاع في الأسعار، دي كلها أسباب لهذه القرارات. فنتمنى يعني بإذن الله يعني يحصل تصحيح ويحصل تحسين في وتعديل وإلقاء هذا القرار. شكرا جزيلا.
12: ما زال هناك الكثير من عدم الوضوح حول حديث محافظ مشروع الجزيرة الخاص بوقف البيع والشراء والتصرف في الحواشات. جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي يقدم بعض الملاحظات حول نصوص القانون حول هذا الموضوع.
14: حقيقة قانون مشروع الجزيرة لسنة 2025 في السودان عنده مادتين أساسيتين بخصوص بيع وشراء التصرف في الحواشات، اللي هو مادة 16 والمادة 17. المادة 16 بتكلم عن ملكية الحواشة، هو القانون قرر ان الحواشة المخصصة للمزارعين، قال قبل صدور القانون التعامل باعتبار الملكية وفق احكام القانون بالنسبة للمزارعين غير اصحاب الملك الحر. هو هنا بيتكلم بمناسبة مشروع الجزيرة ما كله ملك حر، الناس الاسي صادعين راسنا بملك حر وحقنا كذابين. في ملك حر، نحن بنغير ونعترف ان في ملك حر، لكن الاغلبيه 60% بمناسبه يعني ملك منفع مستعجله للحكومه لمده 99 سنه قبل التجديد. يا في الملك الحر برضو الاغباط عنده نسبه محدده، والاتراك برضو عنده نسبه محدده، وليه اللي قد يستعجلوا لحكومه السودان، ودي نقطه مهمه الناس لازم تعرف الكلام ده. الاهم في موضوع البيع اللي هو الماده 16 على 5 الوضع ثلاثه قيود على ملكيه الحواشه، انه بيتكلم انه تستغل الحواشه للزراعه فقط، وعدم تفتيت الحواشه اللي هو يعني عدم تفتيت معناها عدم بيعه بال بال بال بال بالقطايه يعني او بال بال بالفدادين يعني منع الكلام ده. طيب وبرضه بقول عند بيع الحواشه او التنازل انها تطبق احكام كسب الملكيه بالشفعه. كسب الملكيه بالشفعه يعني انت تبيع لجارك او لزول قريب لك في المزرعه فقط، يعني ما تبيع لزول برا. طيب الماده 16 برضه بيتكلم عن الـ عن الـ عن الـ عن الـ عن البيع والتنازل والرهن. يعني الماده 16 بيتكلم عن البيع والتنازل والرهن، وتنص الماده 16 على واحد انه قال ما مراعاه احكام الشفعه الوارده في الماده 16 اللي هو هسه ذكرناه فوق، يجوز للمزارع الملك الحر التصرف في الحواشه بالبيع او الرهن او التنازل وفق الموجهات البضعه، يعني إدارة مشروع مجلس إدارة مشروع الجزيرة. والمادة 17 على 2 أعطت مجلس الحق تحديد الحد الأدنى لمساحة ملكية الحواشة اللي هو المنفع. الكلام ده بخصوص بمناسبة ناس ملك المنفع ما الملك الحر. طيب الخلاصة القانونية بقول شنو؟ إنه القانون بتاع 2005 يمنع بيع الحواشة بصورة مطلقة، إنما إيجار البيع أو التنازل بشرط الالتزام بموجهات مجلس الإدارة بمشروع الجزيرة، ما مراعاة حق الشفعة وعدم التفتيت الحواشة. ده الكلام اللي استند عليه بمناسبة مدير إدارة المشروع اللي هو يتكلم عنه، وفي نفس الوقت بمناسبة المشروع القرار ده قرار إداري بمناسبة، والمسألة دي يترتب عليها بين البائع والمشتري اتفاق. يعني إذا اتفق قدام المحامي وأغروا ببيع أمام المحامي إنه تنازل عن حواشة، ده نقطة مهمة جدا الناس لازم يعرفوا بمناسبة، وإنه ده واحد ما بتكفي بإنه هو يتنازل قانونيا خلاص. يعني السبب إنه مشروع قانون ما إنه يعني قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 الممارسة القضائية واللاحقة يغير بين اتفاق الطرفين بين الإجراءات القانونية لنقل ملكية المنفعة دي في اللي هو في ثلاثة حالات تذكر في المادة 16 كويس، إنه الحواشة دي تباع لكن ما يتم تفتيته، ويمكن يراهن يمكن يرهن أو يمكن يتنازل صاحبه كويس بالكمبلت الحاجة الموجودة دي بالمناسبة. عشان كده القانون ده واضح جدا بالمناسبة، ولكن هنا ده يحتاج انه ناس لازم يكونوا واعيين جدا انه القوانين اللي بتطبق في مشروع الجزيرة كمشروع اتحادي ما زي قانون بتاع مشروع الرهد ولا زي قانون بتاع مشروع حلفة. احنا في مشروع الرهد الزراعي لو انت اشتريت لك سرابة انت بتعمل بشيل يعني يعني يعني من الجسم ومن الصمت وتمشي إدارة المشروع يعمل لك تنازل باسمك انت، لكن إدارة المشروع ما زي ده. بعد ذلك ما تنسوا بمناسبة بعد الحرب ده طبعا الناس ديل اتجهوا لشغل عنصري بحت بمناسبة، الهدف منه عملية نزع الحواشات من أبناء الكنابي، وليس إلا يعني بكل صراحة يعني، والقوانين هو ده قوانين إدارية لتنظيم العمل فقط يعني. لذلك يعني حتى أنا في تقدير القوانين ذاتها فيها فيها فيها تضارب بكل صراحة. وبعد ذلك تاريخيا هم النازل نزعوا من أهلنا حواشات كثيرة جدا اللي هو مذكورة في كتاب مشروع الجزيرة القصة التي بدت اللي هو 3800 وكسر حواشة نزعوا بفعل إنه وضعوا قوانين معيقة لامتلاك الجنسية السودانية. لذلك نحن نبهنا للناس إنه يشتروا، لكن يشتروا وفق الإدارة بتاعت المشروع عشان بعدين أنت ما لك ده ما يروح حدر ساكت يعني. وشكرا جزيلا وبارك الله فيكم.
12: ونختتم بأزمة الوقود في كل من بور سودان ومدني، حيث تحدث مواطنون من هناك عن مشاهد الصفوف الطويلة للسيارات بمحطات الخدمة وأثر الأزمة على الحياة اليومية. نبدأ من بور سودان.
15: والله طبعا الأزمة دي موجودة يعني، لكن طبعا الأيام الفاتت كان في الأسبوع الفات كان الأزمة جاز والبنزين كان متوفر نسبيا، والأسبوع ده اتعكست بقى في جاز متوفر والبنزين أزمة. فهي الأزمة موجودة وفي صفوف، في الجاز كان في صفوف كبيرة جدا جدا، وفي البنزين في صفوف كبيرة جدا جدا، والسوق الأسود في الجاز كان عامل زي 50 في السوق الأسود الجالون، يعني اللتر زي 11,000 وحاجة يعني. لكن عموما الأسعار ما فيها زيادة كثيرة، يعني الأسعار بتاعت ما قبل الأزمة وهسه ما في زيادات كبيرة، ممكن تكون في زيادة بسيطة في البنزين. عمل أزمة طبعا، عمل أزمة في المواصلات. أمس ده كان أمس نحن مشينا كان الناس ما عنده مواصلات عديلة، اليوم أنا ما أعرف، كان في أزمة كبيرة طبعا في البنزين. عمل أزمة تانية في الإنتاج برضو، في المصانع، في الترحيل، في المواد الغذائية زادت بسبب الحاجة دي، في فهو عامل أزمة في المواصلات وعامل أزمة في الترحيلات وفي النقل، وكله دي كانت أزمات ووضع سيء سيء سيء سيء شديد جدا جدا. فده الحاصل غير.
12: ومن بور السودان إلى مدينة ود مدني.
16: بصورة سريعة كده تفاقمت أزمة الوقود بصورة غير طبيعية، زادت الصفوف طرمبتين في مدينة المدني، طرمبة الواجع الفلمين البري وطرمبة المقرنة على المنيرة، هم الشغالات، تكدس كبير للعربات، فوضى من القواضة النظامية ما طبيعية، نزل الله العافية. مدينة المدني تشهد حالة من انعدام غاز الطهي، المواطنين برضو في معاناة، الواحد بيشيل هنبوبته ويفتش كل مدينة المدني، حتى بعد الغلاء وبعد تنزيل التزعيرة اللي هي من 95 عملت 106، حتى اليوم نزلت تزعيرة البنزين من 37، في ناس بتقول حتعمل 40 وفي ناس بتقول عاملة 38، لكن حتى الآن ما موجود، ما في توفر لأبسط مغامرة الحياة. المواطن بيعاني أشد المعاناة في مدينة المدني، المواطن في هذه الأيام يلعن دولة العسكر تماما، بيشوف الفوضى من الوضع النظامية حتى أبسط الحاجة. أضف لكده زيادة الغلاء في السوق من المواد التموينية، حاجة مؤسفة جدا

0: بكل أسف يعني يشهد تدهور الاقتصاد والانهيار التام. بأمانة كده يعني نزل الله العافية لكل المواطنين، وهم يرفعون أيديهم وكف الدعاء إلى المولى عز وجل إنه ربنا يصلح الحال. لكن يعني مشهد مؤسف جدا في مدينة المدني، المواطن يعاني يعاني بشدة في صفوف بنزين، لفتيش غاز، لغلاء في المواد التموينية. يعني ربنا يعني يصلح الحال ويبعد الشرذمة ده المؤتمر الوطني والكيزان.
1: بهذا أعزائي نصل إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
3: من الأخبار لراديو دبنجا ليوم الجمعة الموافق 2 أكتوبر 2026. مجلس الأمن يحدد 8 أكتوبر موعدا مبدئيا للتصويت على تمديد عقوبات السودان. واشنطن تدفع نحو حظر سلاح شامل على السودان في مشروع قرار بمجلس الأمن. وفد لجنة تهيئة الحوار السوداني يبدأ لقاءاته بالقاهرة باجتماع مع سفراء الاتحاد الأوروبي. الحرب والسلام والانتقال المدني على طاولة لقاء حمدوك بمركز واشنطن لسياسة الشرق الأدنى. البرهان يهني الرئيس الصيني بالعيد الوطني ويؤكد حرص السودان على تعزيز الشراكة مع بكين. محامي البشير: دول عدة أبدت استعدادها لاستضافته وعلاجه خارج السودان. محامي البشير: بقاؤه في الحبس أكثر من 7 سنوات يثير تساؤلات بعد توقف الإجراءات. الجيش السوداني يعلن استعادة منطقة المزروب شمال كردفان بعد معارك مع الدعم السريع. تحذيرات من مجاعة بالنيل الأزرق مع تفاقم أوضاع عشرات الآلاف من النازحين. النيل الأزرق 45 ألف نازح في بولونغ يواجهون انعدام الخدمات وشبح الجوع. أكثر من 25 ألف نازح من جيسان يواجهون شحوة الغذاء والمياه والمأوى. الجوع يدفع نازحين لتناول أوراق الأشجار في الكرمك. النيل الأبيض تعتمد زيادة جديدة في أسعار المحروقات وجالون البنزين يقفز إلى 40 ألف جنيه. تحذيرات نقابية من انهيار اقتصادي يهدد معيشة السودانيين. تنسيقية المهنيين: تأكل الأجور يدفع آلاف الأسر إلى خط الفقر. انتهاء امتحانات المتوسطة بالنيل الأبيض وحرمان نحو 3000 طالب من الجلوس.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع الذي يأتيكم عبر راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في برنامجنا لليوم السبت 3 أكتوبر للعام 2026 نبدأ حصاتنا الجاري بإلقاء الضوء على السودان في الصحافة العالمية، حيث ينضم إلينا زميلنا عبد المنعم شيخ إدريس من واشنطن ليرصد لنا كيف تناول الإعلام الدولي والوكالات العالمية الشأن السوداني. مرحبا عبد المنعم.
1: شكرا لك وأهلا بكم مستمعينا الأعزاء في كل مكان. في حلقة هذا اليوم نستعرض كيف تناول الإعلام الدولي الشأن السوداني خلال هذا الأسبوع من تغطيات وكالة الأسوشيتد بريس في أديس أبابا إلى تحليلات الجزيرة الاقتصادية والإنسانية. نرصد معكم 5 ملفات مختلفة: اتهامات إثيوبية تطال السودان بدعم متمردي تيغراي، انهيار الجنيه السوداني وتفاقم معاناة الأسر، تحليل معمق لكارثة مناجم الذهب، هجوم جديد لقوات الدعم السريع على سوق في كردفان، واتصال مباشر بين البرهان وولي العهد السعودي. 5 زوايا مختلفة تلتقي جميعا عند حقيقة واحدة، هي حرب دخلت عامها الرابع وتتمدد تداعياتها لتطال الإقليم بأسره.
2: راديو دبنجا.
1: افتتحت وكالة الأسوشيتد بريس تغطيتها هذا الأسبوع بخبر إقليمي مثير للقلق، إذ أفادت بأن رئيس أركان الجيش الإثيوبي الفريق برهانو جولا ألمح إلى أن إريتريا والسودان ومصر تدعم قوات متمردة تمكنت من السيطرة على عدة بلدات استراتيجية في شمال إثيوبيا في تصعيد يثير مخاوف من اتساع رقعة النزاع إقليميا. ونقلت عن محلل متخصص في شؤون القرن الإفريقي قوله إن إثيوبيا اتهمت في مراحل مختلفة كل من السودان ومصر وإريتريا بالمساهمة في زعزعة استقرارها الداخلي. في المقابل ردت إريتريا على هذه الاتهامات، إذ نقلت وكالة الأسوشيتد بريس عن وزير الإعلام الإريتري يمام مستقل قوله إن سعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري أثار قلق إريتريا والصومال، وأن تحركها لاستضافة تدريبات ميليشيات داعمة للجيش السوداني وضعها في مواجهة مع جيرانها. من جانبها قدمت شبكة الجزيرة تحقيقا إنسانيا مؤثرا من ميناء بورسودان، حيث روت سيدة تدعى عائشة تعمل في بيع الشاي والقهوة كيف أن كوب القهوة كان يباع قبل الحرب ب1000 جنيه سوداني، أي ما يعادل $70 بأسعار ما قبل الحرب، في حين أن دخلها اليوم أعلى رقميا لكنه لم يعد يكفي لتغطية احتياجاتها. وأوضحت أن الجنيه السوداني شهد انهيارا متسارعا، إذ بلغ سعره في السوق الموازية بحلول 22 سبتمبر نحو 7500 جنيه مقابل $1، فيما تجاوز معدل التضخم السنوي 41% خلال يوليو. وأضافت أن ما يقارب 41% من سكان السودان يعانون من أزمات غذائية حادة وفق تصنيف المرحلة المتكاملة لأمن الغذاء، وهو مرجع دولي رئيسي لرصد الجوع. وفي تحليل معمق نشرته شبكة الجزيرة أيضا تحت عنوان مخاطر قاتلة، ربطت الشبكة بين موجة انهيارات المناجم الأخيرة وانهيار الاقتصاد السوداني، موضحة أن قطاع الذهب ظل أحد أهم مصادر الدخل في البلاد منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل عام 2023، رغم كونه من أقل الصناعات تنظيما وأكثرها خطورة على العاملين فيه. وأشارت الشبكة إلى أن الجنيه السوداني فقد نحو 5 أسداس قيمته منذ اندلاع الحرب، إذ كان الدولار يباع بنحو 570 جنيها قبل الحرب ليصل سعره بحلول إبريل عام 2026 إلى 3500 جنيه أو أكثر، وهو ما غذى تضخما حادا في أسعار الغذاء والنقل والوقود. هذا الانهيار الاقتصادي حسب التحليل هو ما يدفع عشرات الآلاف إلى المخاطرة بحياتهم في مناجم غير آمنة بحثا عن الذهب كملاذ أخير للبقاء. أما مرصد الصراعات العالمي التابع لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي فقد وثق نقلا عن وكالة الأناضول حادثة جديدة تعكس استمرار العنف ضد المدنيين، إذ أفاد بأن قوات الدعم السريع قتلت 5 مدنيين وأصابت 27 آخرين في هجوم بغرض النهب استهدف سوقا للذهب ومحال مجاورة في أمبادر بشمال كردفان. ولفت المرصد إلى أن هذا الهجوم جاء بعد أيام قليلة فقط من إعلان الجيش السوداني سيطرته على 12 منطقة في ولاية شمال كردفان في أكبر مكاسب ميدانية يحققها هناك منذ أشهر. تزامن يكشف كيف ترتبط التحولات في خريطة السيطرة العسكرية بموجات جديدة من العنف ضد السكان المدنيين. وفي تطور دبلوماسي رصد مرصد الصراعات العالمي نقلا عن وكالة السودان للأنباء اتصالا هاتفيا أجراه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مع القيادة السعودية، فقد اتصل بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لإدانة هجمات الحوثيين على الأراضي السعودية وللتعبير عن دعمه لإجراءات الرياض الأمنية على حدودها، خطوة تأتي في سياق تقارير متكررة تشير إلى تعمق التقارب بين الخرطوم والرياض في وقت تسعى فيه السعودية لتوسيع دورها في الملف السوداني إلى ما هو أبعد من جهود الوساطة. مستمعين الأعزاء، بين اتهامات إقليمية تهدد بتوسيع رقعة النزاع إلى القرن الإفريقي وجنيه سوداني منهار يسرق لقمة العيش من الأسر البسيطة، وتحليل يكشف كيف يدفع الانهيار الاقتصادي الآلاف نحو مناجم قاتلة، وهجوم دموي جديد يطال سوقا مدنيا في كردفان، وتقارب سعودي سوداني يعيد رسم خريطة التحالفات الإقليمية. يبقى السودان قصة واحدة معقدة يرويها الإعلام الدولي من زوايا متعددة. عبد المنعم الشيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن. راديو
0: دبنجا. كما نشرت غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني هذا الأسبوع مجموعة من التقارير المتنوعة التي تسلط الضوء على قصص المحكومين بالإعدام في سجون الجيش والمعاناة اليومية للمدنيين في مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار، إضافة إلى سبل الحد من انتشار خطاب الكراهية. نستهل ملفاتنا لهذا الأسبوع بالتحقيق الذي نشرته صحيفة السودان تريبيون الإلكترونية بعنوان اعترافات تحت التعذيب محكومون بالإعدام في السودان يكشفون كواليس المحاكمات.
3: ارحب بالمستمعين الاعزاء في راديو دبنجا من خلال حصاد الاسبوع. تسليط الضوء على تقرير منشور في صحيفه السودان تريبيون بعنوان احترافات تحت التعذيب محكومون بالاعدام في السودان يكشفون كواليس المحاكمات، حيث يروي محكومان بالاعدام في سجن الهدى بأم درمان تفاصيل احتجازهما ومحاكمتهما بتهم تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع في قضيتين تشير افادتهما وافادات ذويهم الى انهما شابهما القمود ومخالفات واسعه في إجراءات التوقيف والتحقيق. وبينما يؤكد أحدهما أن احترافاته انتزعت تحت وضعة التعذيب الشديد، تفيد أسرة الآخر بأن توقيفه جاء نتيجة بلاغ كيد على خلفية عمله الإنساني قبل أن ينقطع أثره لأكثر من عام ويصهر لاحقا محكوم بالإعدام. وتأتي هذه الشهادات في ظل استمرار محاكمات لمدنيين يواجهون تهمة بالتعاون مع الدعم السريع منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 وسط تحذيرات متزايدة من منظمات حقوقية ومحامين أثناء غياب ضمانات المحاكمة العادية. البناء. وتستند أغلب هذه المحاكمات إلى المادتين 50 و 51 من القانون الجنائي السوداني المتعلقتين بتغويض النظام الدستوري وإسالة الحق ضد الدولة، وهما تهمتان تصل عقوبتهما إلى الإعدام. يقول محمد أحمد، وهو اسم مستعار لأحد النزلاء المحكومين بالإعدام في سجن الهدى لسودان تريبون، إن رحلتي بدأت بتوقيفي في شارع الوادي بأم درمان وانتهت بإصدار حكم الإعدام بحقه بعد أسابيع من الاحتجاز السري داخل مقر تتبع لخلايا أمنية. يوضح محمد إنه قصد مقر أحدي الشركات في شارع الوادي لمقابلة قريبه قبل أن يوقفه عنصر عسكري، وجه له اتهام بسرقة أساس منزلي، ليقتاد بعدها مباشرة إلى مقر خلية أمنية في منطقة لفة الوالي بشارع 20. وضيف أن طبيعة الاتهام تحولت سريعا إلى شبهة التعاون مع الدعم السريع، يبدأ أثر ذلك تحقيق رافقه وطلب وتعذيب متواصل استمر 3 أيام، وأسفر عن إصابات بالغ أدت إلى تركه لنحو 18 يوم حتى تلتئم جراحه قبل استئناف الاستجواب. ويشير محمد إلى تعرضه للضرب بأدوات صلب وسلاسل حديدية طوال 45 يوما قطعها في المغر ذاته قبل ترحيله إلى خلية أمنية أخرى في حي الصحافة بالخرطوم، حيث تكرر الاستجواب وعرض عليه الإفراج مقابل فدية مالية بلغت 10 مليار جنيه لم يكن يملكها. وحسب إفادته جرى نقله مباشرة إلى المحكمة دون المرور بقسم الشرطة ثم إلى سجن الهدى، لافتا إلى تسجيل احترافه القضائي تم تحت الإكراه والتهديد بإعادته إلى غرف التعذيب إن لم يكرر الرواية المفروضة عليه. وأكد محمد أن شهود الاتهام في المحكمة زعموا رؤيته مرتديا زي عسكري وحملا سلاحا وهما ينفيه قطعا، مشددا على أن بعض هؤلاء الشهود لم يكونوا موجودين أصلا في العاصمة خلال تلك الفترة. وتحدث النزيل عن تسجيل حالات وفاة لمتهمين آخرين داخل مقر الخلية الأمنية جراء التعذيب دون أن يتسنى لسودان تريبون التحقق بشكل مستغل من صحة تلك الوقائع أو تفاصيل الإجراءات القضائية من مصادر رسمية. يقول محمد إن القسم الذي يقبع فيه بسجن الهدى يضم نحو 1200 محكوم بالموجب المادتين 50 و 51، إلى جانب أعداد أقل من المدانين بالقط العمد وفق المادة 130. يختم حديث بالإشارة إلى أن أكثر ما يسقي الكاهل وهو يترقب مصيره هو إدراكه التام بأن الحكم الصادر ضده بني كليا على احترافات انتزعت منه قصرا تحت التعذيب والترهيب. أما صالح عبدالله وهو اسم مستعار لصيدلي من أبناء منطقة سوبا قرب جنوب شرقي الخرطوم، فكان يقيم في مجمع العودة السكني ويسهم في توفير الدواء وإسعاف المرضى والمصابين قبل أن تحتغل قوة تتبع للاستخبارات العسكرية في مارس 2025. وتؤكد أسرتي لسودان تريبون عدم انتمائي لأي تنظيم سياسي، وشير إلى أنه كان مغتربا في قطر خلال فترة ثورة ديسمبر 2018 نافيا ما يتردد عن صلته بأي تحالفات مدنية أو مشاركته في الاحتجاجات. وخلال سيطرة الدعم السريع على المنطقة وصل صالح تقديم الخدمات الإنسانية لصالح المجمع، شملت نقل المرضى وتوفير أدوية الأمراض المزمنة والمساعدة في مواراة الجسامين، مستفيدا في ذلك من معرفة سابقة ببعض عناصر تلك القوات من أبناء الحي نفسه. وتفيد الأسرة بأن قوة عسكرية اقتاد الصالح من منزله في 26 مارس 2025 فقياد الضابط يقتن الحي ذاته أسر بلاغ كيدي تقدم به أحد معارفه بسبب خلافات شخصية متعلن بوشاية مزعومة تسبب السابقة في توقيف ذلك الضابط لدى الدعم السريع. وعقب توقيف انقطعت أخبار صالح تماما عن أسرة التي جهلت مكان احتجازه طوال عام كامل قبل أن تبلغها إفادات غير رسمية برؤيته لمرة واحدة في معسكر الألفون العسكري. وفي عام 2026 فوجئت الأسرة بوجوده داخل سجن الهدى بعد صدور حكم بإعدامه في محاكمة قابت عنها علانية الإجراءات ومعايير العدالة بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع. من جهته يرى عضو المكتب التنفيذي لمحامي الطوارئ محمد صلاح الدين إن قضايا التعاون مع الدعم السريع تفتقر إلى الأساس القانوني السليم في ظل المخالفات الإجرائية الجسيمة التي تصاحب عمليات القبض وتوجيه الاتهام. ووضح صلاح الدين لسودان تريبيون إن توقيف هؤلاء الأشخاص يتسم بالتعسف مما يجعل إجراءات القبض والبلاغات اللاحقة باطلة لعدم صدورها على النيابة العامة وفق المصادر الجنائية المنصوص عليها. وشير إلى أن عمليات الاحتجاز تنفذها خلايا أمنية تتبع لجهاز المخابرات العامة دون إشراف قضائي أو شرطي وسط حرمان تام للمحتقلين من التواصل مع أسرهم أو محاميهم وإخفاء أماكن احتجازهم. وضيف الحقوق إن قياب الإجراء الشكل الصحيح يقتضي قانونا شطب الدعوة، مشير إلى أن أغلب القضايا المرفوعة تحت المادتين 50 و 51 تشوبها عيوب جوهرية في ملفات الاستدلاء والتحري. وأكد صلاح الدين أن الإدانة في قضايا الإعدام تتطلب أدلة قاطعة لا تدعي مجال للشك، مذكرا بالقاعدة الفقهية التي توجب تفسير الشك لمصلحة المتهم وفي وقت تبنى فيه غالبية الأحكام الحالية على غرائن واهية، وينبه إلى أن الوجود الجغرافي للمدانين داخل المناطق التي كانت تسيطر عليها قوات الدعم السريع اضطرتهم للتعامل المعيشي معها لا يمكن اعتبارها قانونا دليلا على الإسناد أو التعاون الجرمي. وأكد عضو هيئة محامي الطواري على أن فتح البلاغات يتم أحيانا بدوافع الانتقام أو تصفية الحسابات الشخصية، عادة تحويل هذه الملفات إلى جرائم موجهة ضد الدولة وتوظيفا سياسيا للقضاء استهدف ضبط المجال العام وترهيب المدانين.
0: وننتقل إلى ملفنا الثاني، حيث أطلقت مجلة أفق جديد حملة بعنوان تمطق المواقع بما ليس بالواقع بمشاركة واسعة من رموز الفن والمجتمع والشباب والصحفيين، وتهدف هذه الحملة للتصدي لخطاب الكراهية ومحاربته. وللمزيد حول هذه الحملة يسعدنا أن يلتقي بنا رئيس تحرير مجلة أفق جديد الأستاذ عثمان فضل الله.
4: أهلا ومرحبا براديو دبنجا. نحن في مجلة أفق أطلقنا في 25 سبتمبر حملة شارك فيها عدد كبير من رموز المجتمع من فنانين وصحفيين وغيرهم من المهمومين بالشأن العام، اللي هي حملة تنطق المواقع بما ليس في الواقع. والحملة بتستهدف بشكل رئيسي جدا نقطتين أساسيتين، اللي هو انتشار خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي وحتى على الواقع، وكذلك المعلومات المضللة. الحملة مقسومة على ثلاثة أجزاء، اللي هو جزء توعوي وده تعملت فيه فيديوهات عن التعريف بخطاب الكراهية، التعريف بالمعلومات المضللة، كيف أنت ما تساهم كمواطن في نشر هذه الخطابات بمشاركتها بالاستعجال أو بإعادة نشرها أو بالتوقف عندها، ودي هدف الأساسي أنه أترك أو أقتل الشائعات بتجاهلها. الجانب الآخر ناقشنا حاجات فنية وتاريخية، اللي هي إسهام التراث الوطني إنجاز التسمية، اللي هي من أغاني وشعر وأمثلة شعبية، اللي هو تمت مناقشته ومدى إسهامه في خطاب الكراهية وتعميق الانقسامات في المجتمع وتجزير الجهويات. الجانب الثالث وده بعتقد أنه هو الأهم، اللي هو ناقشنا فيه مع بعض المختصين، اللي هو كيفية محاربة خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه كيف ينتشر، كيف بتعمل وسائل التواصل الاجتماعي، كيف بينتشر الخطاب، هل أنت كمواطن سوداني مهموم بوحدة بلدك وبمصيره وبكذا، هل ساهمت في محاربة الخطاب ده بتبليغ عن الصفحات اللي أنت بترى أنها بتنشر خطاب كراهية، هل قمت بتبليغ بأنه كوتيشن محدد أو خطاب محدد شعرت أنه هو ممكن يسهم في تقسيم المجتمع. فدي الحملة بشكل عام. احنا اعتقد ان احنا الآن في الأسبوع الأول من الحملة، هي حتستمر لأربع أسابيع، احنا الآن في الأسبوع الأول وخاشين على الأسبوع الثاني. اعتقد انه الحملة وجدت ترحيب كبير جدا من الكثير من الناس، والفيدباك اللي واصلنا نحن في أفق جديد بعتقد انه مبشر جدا، وكثير من الناس ابدوا استعداد للتعاون مع الحملة وتحدثوا عن ضرورة ان ما تكون حملة محدودة بمدى زمني، فتكون مستمرة في انه الناس يشتغلوا على نقطة محاربة خطاب الكراهية.
0: استاذ عثمان، انت ذكرت انه الحملة انطلقت في 5 سبتمبر ونحن الان في 3 اكتوبر، ما هي ردود الافعال اللي وصلتكم حتى الان بعد أسبوع من انطلاقة هذه الحملة؟
4: أنا أعتقد أنه أهم ما وصلنا من فيدباك من المواطنين أنه في استشعار عام في المجتمع السوداني بضرورة محاربة الكراهية، وفي استشعار عام بخطورة الخطاب ده، بخطورة الترويج له، وبخطورة يعني الانسياق وراءه. وأعتقد دي واحدة من الحاجات المهمة جدا لوصلتنا، وخاصة أعتقد أنه أهم ما فيها اللي هي الفئات العمرية اللي اهتمت بالحملة ويعني تواصلت معنا بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من خلال متابعتنا ورصدنا للمنشورات. يعني واعتقد ان الفئات العمريه هي الفئات الاقل من 30 سنه، كان في اهتمام عالي جدا بالمساله، ودي درجه من الوعي اعتقد انها مهمه، ويعني عند الشباب مهمه جدا، وانه محتاجين بس لشويه تنظيم وتجميع للمجموعات دي، في انه يكون في شغل كبير جدا. اعتقد انه من الممكن الحاجه دي تبناها منتدى بشكل عام بمؤسسات المختلفه او تتبناها اي جهات، بحيث انه يكون في تجميع لمجموعات، تربيط تشبيك للمجموعات الشغاله في محاربه خطاب الكراهيه، بحيث انه يكون في حملات مستمره، في نقاش مستمر، في حديث مستمر، في فعل. انا اعتقد انه اهم ما في الامر انه يكون في فعل تجاه خطاب الكراهيه في مواقع التواصل الاجتماعي. يعني بظن انه اذا الناس تهدفوا الصفحات اللي بتروج لخطاب الكراهيه، الحسابات اللي بتروج لخطاب الكراهية، الشخصيات هل بتروج لخطاب الكراهية استهدفوها سواء كان بتعريتها أو بالتبليغ عنها لوسائل التواصل الاجتماعي أو حتى انتهاجات الشكل القانوني ضد هذه الصفحات وضد هذه المجموعات. أعتقد أنه من الممكن جدا أن نسهم في الحد من هذا الخطاب هدفه تفتيت المجتمع وتقسيم البلد بشكل عام.
0: أستاذ شنو المطلوب يعني؟ ما هو المطلوب الآن يعني؟
4: أعتقد أنه المطلوب الاستمرار، يعني الاستمرار مش تكون حملة لفترة زمنية محددة وانتهت، لأنه هو الخطاب مستمر، تمظهرات مستمرة، الناس شغالين عليه وشغالين عليه بإمكانات عالية وبشغل غرف يعني إلكترونية إنجاز التسمية، شغل ممنهج ومستمر، فبالتالي يجب محاربته أن تكون مستمرة وأن تكون المبادرة مش مبادرات فردية من مجموعات أو من أفراد أو من مؤسسات، لا تكون هي مبادرة تنطلق في سبيل أنه تجعل من المجتمع كله مجتمع مناهض لخطاب الكراهية. شكرا.
2: راديو دبنجا.
0: وفي ملفنا الأخير ننتقل إلى رادي البنات، والذي تناول أزمة غلاء الأسعار والصعوبات اليومية التي تواجه الأسر والطلاب في التنقل إلى الجامعات.
5: في هذه الأيام ومع استمرار الحرب لم يعد غلاء الأسعار مجرد رقم في السوق، بل أصبح هما يوميا يؤرق كل بيت سوداني.
6: عرف عبد القادر أحمد الشامي، مواطنة في ربك مربع 45. والله الأسعار دي غالية شديد، ترتفع بين يوم وليلة، كل يوم والتاني الأسعار مرتفعة. أنا نزل ربنا سبحانه وتعالى إن الناس المسؤولين يعني ينظروا في أمرنا، نحن مواطنين.
7: أنا طالبة لمياء عبد المنعم، بقرأ في جزيرة أبا في قسم الجغرافيا كلية الآداب. والله الأسعار بزاد، يعني إحنا كنا مواصلات البيت بألف جنيه، هسه حاليا مواصلات البيت بألفين، يعني ماشي وجاي بأربعة، ومواصلات الجزيرة كانت بألف ونص، هسه حاليا مواصلات الجزيرة بثلاثة ألف، يعني ماشي وجاي بعشرة ألف، يعني إنت لو ما عندك عشرة ألف من البيت مضطر تطلع.
8: والد الدين خالد بشير عبد الله الشندي. نحن في شندي يعني زيادة شديدة في الأسعار أو زيادة مضاعفة، هي سلعة ممكن تكون الضعفة النص مع الدخل الفردي، ممكن يكون أغلبية الناس الدخل أقل من المتوسط، السلعة الرئيسية كلها زادت، زيت بيعرف ما في، فول بيعرف ما في، الناس كلها دخلها بسيطة، يعني زيادة لنقول جنونية.
5: فمع صعوبة العمل وانعدام سبل العيش وارتفاع سعر الدولار، وجد المواطن السوداني نفسه وحيدا في معركة قاسية من أجل البقاء، فلا دخل يكفي ولا سوق يرحم.
9: صادق محمد موسى سايق ركشة، والله غلاءات الأسعار دي واردة، يعني مع زيادة البنزين وتكلفة التسكير الركاب، يعني حاجة كثيرة بجد والله. لكن شنو أسي يعني المواطن والله بنتعامل معه بنتمشى معه.
10: فخر الدين البشير احمد يوسف تاجر قطاعي، والله صراحه ان الاسعار مرتفعه ارتفاع شديد، نقدر في حاجات خليناها بقت في يعني غير متناولين.
5: وحتى اشعار اخر يبقى السؤال، الى متى سيبقى انسان السودان صامدا بلا سند؟ زحل محمد موسى، راديو البنات، السودان.
0: وبتغرير راديو البنات حول ارتفاع تكاليف المعيشة في مختلف ولايات السودان، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج السودان هذا الأسبوع عبر راديو دبنجا. حتى نلتقيكم في الأسبوع القادم، تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، وتحايا فريق العمل الذي رافقني في إعداد وتنسيق تغارير هذه الحلقة. إلى لقاء.
2: راديو دبنجا.
11: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
12: دبنجا من قلب الشارع ولغاية مسامح. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، وابتدى المشوار. تطور مدى تقبل المجتمع للراب بشكل جذري خلال العقدين الأخيرين، حيث تحول من موسيقى هامشية ومرفوضة إلى أحد أكثر الفنون شعبية وتأثيرا صاعدا، متفوقا في نسبة الاستماع الرقمية على العديد من الفنون التقليدية، وإن ظل يواجه بعض التحفظات. وبين ثورة موسيقية بيقود الشباب وتحفظات بيفرض الجيل الكبار، لم يعد الراب مجرد نغمات عابرة، بل تحول إلى ظاهرة فرضت نفسها على الساحة الفنية لتعيد تشكيل ذائقة المجتمع. وبينما تتربع أغاني الراب اليوم على عرش منصات الاستماع وتكتسح المشهد الإعلاني، بيظل السؤال المطروح: هل تقبل المجتمع هذا الفن كبديل للفنون التقليدية؟
1: المجتمع ما تقبله في الأول، لكن بعد بقي عنده رسالة مختلفة، والناس بدأت تفهم الكلمات وبقي بطرح قضية معينة، المجتمع بدأ يتقبله حاليا.
0: أم إنه ما زال غريبا عن تقاليدنا الموسيقية؟
2: 90% من المجتمع السوداني بشوف إنه الناس دي الصعاليق، بشوفهم شماشة زي ما زمان كان الناس ضد الحقيبة والفنانين وبهاتهم مطردون من المنازل كده.
0: ولأنه الشارع هو المرآة الحقيقية لكل تغيير، قررنا إنه ننزل ونستمع لصوت الناس بمختلف فئاتهم وأعمارهم. سألناهم عن رأيهم في موسيقى الراب مقارنة بالفنون الأخرى، وكانت دي إجاباتهم.
1: طيب، أنا اسمي رحاب، شابة من الجيل الحالي الميلينيال مال جنزي. بالنسبة لي الراب أنا نشأت فيه، المجتمع ما تقبله في الأول، لكن بعد بقي عنده رسالة مختلفة، والناس بدأت تفهم الكلمات وبقي بطرح قضية معينة، المجتمع بدأ يتقبله حاليا. لكن الإيقاع فيه هو السبب في عدم تقبله، لأن الناس الأكبر سنا مننا. بس ده كل عندي عن الراب.
3: سلمى محمد يعقوب، أنا بشوف الراب هو يعني شريحة الشباب أكتر، فيعني الموضوع نسبي، حتى سيبقوا في ناس كبار بيحبوا يسمعوا راب وكده. زمان كانت الناس ما مهتمة به كتير، لكن لأنه أسي بيجي يناقش قضايا كتيرة، فالناس اتجهت إنه تسمع للراب وكده، وفي شريحة كبيرة والله من المجتمع بيجي تسمع راب، يعني أكتر من يعني شباب وأكتر من الشباب برضو ناس كبار وكده، بيجي مهم.
4: نادر عبد القادر. فكرة الراب أصلاً في السودان يعني زي ما تقول إن هي فكرة بقت ثورية أكتر، لأنه أصلاً يعني لو خطيناها في معايير إنها مثلاً المجتمع السوداني بيقبلها أو المجتمع السوداني ما بيقبلها، فهي مقياس صعب شوية كده جداً، لأنه الحاجة اللي قامت دي قام بها جيل مختلف جداً عن باقي الأجيال اللي قامت في السودان قبل كده. وغير إنه الراب يعني أخذ الرو بتاعه يعني من بدايات الثورة أو من قبل الثورة بشوية في بعض الأحياء أو تجمعات الشباب في المراكز بتلموا فيها الشباب، زي الساحة الخضراء، شارع 60، شارع النيل. فكان يعني بتلقى إنه في جروبات بتاعت أجيال صغيرة غير المجتمع السوداني كله اللي إحنا عارفينه كلنا، فكانوا دي محاولاتهم الأولى يعني مثلا إنه المجتمع السودان يقدر يتقبل لك الحاجة دي. طبعا دي صراع يعني صراع كبير شديد، فهم بجد يعني حاولوا أثبتوا للمجتمع إنه دفن وموجود، خصوصا يعني خدمت الحاجة دي الثورة ذاتها والحراك بتاع الثورة، إنه كانت في حاجات هادفة بتمرق من الفن ده، ودي طلعته مثلا للنور. بس في حاليا يعني أسر كثيرة يعني مثلا يعني بتلقى الأسرة كلها من الأم للأبو بيسمعوا يعني بيسمعوا أغاني بتاع راب، يعني ما بيسمعوا الأغاني القديمة شديد. فبس درائي شديد حبيبي.
5: أغاني الراب طبعا هي لفترة معينة لفئة عمرية معينة، ربما أي تيار أو أي موجة جديدة إذا كانت من الأغنيات أو من الفنون عموما دائما بيكون في ما بين مؤيد وما بين معارض. فإذا أغاني الراب عندها جمهورة، عندها شبابة، والأجمل من كده إنه حتى الشباب الأطفال هم متابعين بصورة كبيرة جدا، وصول جا واحد من الفنانين اللي بيحبوه الأطفال جدا. أنا في البيت ما بعرف، لكن أولادي الصغار بيعلموني وبيوروني أسماء الفنانين وبسمعوني الأغاني، وبجي ألقاها موجودة في التلفون بتاعي بفتشوها في اليوتيوب. يبدأ هي يعني متقبلينها بصورة كبيرة جدا، وهي ما خادشة للحياة ولا جارحة ولا مستلبل الفنون. أنا تحديدا مع أغاني الراب ومع أولادي في البختار.
6: والله الراب بقى يعني من أشهر الأغاني اللي في السودان عندنا على مستوى حرفيا المستوى العالم العربي كله، يعني ما بقى بس السودان هو اللي بيسمع الراب عندنا، لا حتى دول تانية كتير بتسمع الراب حقنا نحن، فدي حاجة جميلة شديد صراحة. نعم المجتمع قادر يتقبل الحاجة دي فعلا، بس يعني أكتر حاجة مجتمع الشباب أنا بحس.
4: طيب السلام عليكم، أنا معمر التاج، فنان وأستاذ بدرس جيتار وكده. الفكرة إنه تقبل الراب بالنسبة للفنون الثانية وكده، هو الناس يعني نحن كفنانين متقبلينه جدا، يعني حتى المستمعين متقبلينه جدا، لكن كان في أيام كده أو فترة كده الناس كانت بتقول إنه الراب أو الفنان مثلا بتاع الراب مثلا ممكن يقول أي كلام، لكن تاني بقى في محتوى كويس جدا، بقى في كلمات كويسة جدا، وبقى بيعالج يعني قضايا كثيرة جدا، وأكيد نحن من الداعمين والمستمعين.
7: أنا بشوف إنه على حسب الفئة المستهدفة، إذا كانوا ناس يعني بيسمعوا أصلا أو قاموا على المزيكة دي، وهي أنا أعتقد إنه هي دايما تكون مزيكة بتاعت رقص أكتر، إيقاعية أكتر، بتاعت بهجة، يعني الأغاني التقيلة على المسامع على كده بتكون سمعية أكتر. وشكرا.
8: سلامات، مساء الخير عليك، عالم الدين إبراهيم. بالنسبة لي موضوع الراب ده بدايته كانت في أمريكا، وكفلسفة التحرر الإفريقية ضد الانتهاكات والظلم اللي حصل للبلاد، تقدر تقول عليه امتداد من مارتن لوثر كينغ وناس محمد علي كلاي ومارفين جاي، لحد ما جينا دكتور دري وسكيوب، وبعد ذلك جول أولد سكول ليه توباك شاكور. فالفكرة اتأخرت في إفريقيا لأن الحاجة اتعكست علينا إحنا في السودان، الراب دخلنا عن طريق مصر. أول الناس كان خشوا بيتكلموا راب كده كان في غابة ديشانغ هناك، فهم بدوا كنيكس وكرباطة وكده، دي الشيء اللي خلي إنه الراب يتأخر وما يلقى قبول. فعشان كده المجتمع برفض الحاجة دي، يعني 90% من المجتمع السوداني بشوف إنه الناس دي الصعاليق، بشوفهم شماشة زي ما زمان كان الناس ضد الحقيبة والفنانين وبهاتهم مطردون من المنازل كده. لكن السيدة بس مع الانفتاح ومع الميديا والحاجات دي انت بتقدر تقول انه هل الاسرة بترفض الراب ولا بترفض، لانه ما في كنترول على الولد، ما في كنترول على البيت، اي زول عنده تلفون وقاعد بين اربع جدار. لكن كحاجة جماعية كده في السودان مرفوضة للاغلبية، يعني مثلا تقول 80% 85%، بعد ذاك في استثناءات، يعني بتلاقي انه الناس اللي عندها تجارب عاشت برا من زمان بتعرف اتعلمت قرد بدري كيه تفاصيل، زي هو يقولوا الناس المثقفين ديل انه شنو مستامحين ومتجاوزين، عكس الزول المحافظ تلقى السوداني ولا الشعبي.
9: اعتقد المجتمع حاليا قبلان الراب في وجود في او في عدم وجود المنابر الرسميه اللي ممكن تنشر اغنيات بتفاصيل تانية مختلفه. حتى الراب ذاته ما منتشر بالصفه الحقيقيه للراب، يعني التقليد بتاع افكار في الراب، ما راب يعني فلو بتاع كلام، فلو بتاع مفردات، هم بيقلدوا مفردات بس. يعني انا يعني ما هحاول استنسخ كلام، لكن الفكره عامله كده. لكن حاليا هو منتشر بصوره ممكن نقول قويه، ما هو جيد هو ما جيد موضوع تاني، لكن هو منتشر وفي مقبول على مستوى الأجيال أقل من 18-20 سنة، منتشر خالص يعني بلدرجة إنه بقى الـ AI كمان طبعا عمل شغل كتير في الـ في الـ في الـ في القصة دي. فهو مقبول ما مقبول ما بنقدر نتكلم عنه، هو جيد وما جيد ما بنقدر نتكلم عنه، لكنه منتشر. نعم هو منتشر الآن على مستوى الأجيال الشباب الجديد دي، وطبعا الظروف البلد عموما يعني في الغنى السمح والغنى اللي ممكن يخدم المجتمع في كل الأنماط ما متوفر، لكن هو منتشر، هو مقبول، وهو لاقي رواج.
0: وجميل الأغنيات من دبنجا راب، والصراع بين الخير والشر مهاب كبار.

0: كلنا نملك عيونا لكننا لا نرى الأشياء بنفس الطريقة، فالعين ترى المظهر بينما العقل والقلب يدركان الجوهر. لذا يرى البعض في الأزمة عائقا بينما يراها الآخر فرصة. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
1: كلكم خلي بالكم،
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا بتحدث نيابة عن زملائي وصالة عن نفسي. أنا كأحد من طلاب الشهادة السودانية ممتحنين للفترة 2025-2026، فأنا في المقطع الصوتي ده عايز أتحدث عن الحالة إن إحنا مارين بها نحن كطلاب ممتحنين الشهادة السودانية. فنحن حس كطلاب ممتحنين مرينا بصعوبات وكلاجئين برضو، نحن مقيمين في شرقة شات عامة كذا، كممتحنين شهادة سودانية مرينا بحالات صعبة جدا جدا، وكنا درسنا من نهاية السنة الفاتت قاعدين شهر 9 الفات بدينا ونزلنا المدارس وبدينا نقرأ وماشينا على المناهج الحمد لله، على أساس إنه شنو، على أمل إنه ننزل الامتحانات ونمتحن ونرفع بلدنا وكذا. فلحتى الآن الليلة يوم 25/8 لحتى الآن ما في أي أمل، على أساس إنه نحن نمتحن وكذا. فالحتة دي نزلت من معنوياتنا ودخلت بعض الطلاب في حالات نفسية وحبطت جزء كبير من الطلاب. فالحتة دي قل الطلاب كثير يعني يخلوا الامتحانات ويسافروا ويخطوا موضوع الامتحان حاجة طرف. ليه؟ لأنه هسه حاليا لحتى الآن ما في أمل على أساس إنه الواحد يمتحن أو حاجة بالكلام ده. والحتة دي بصراحة كده مؤثرة فينا تأثير شديد شديد جدا جدا. نحن نتمنى منكم إنكم تدونا يعني كل الخلاصة، ممكن ترون ان امتحن 200 الحاصل شنو، حل في مشاكل ولا حاجة بالكلام ده، لانه نحن لحتى الان امننا فيكم كبير، ونحن ما دارين نخلي بلدنا دي تضيع بالطريقة دي. عايزين نمتحن ونرفع بلدنا بقدر الامكان. الحمد لله نحن هسه حاليا الشباب المواصلين عدد كبير جدا جدا، طلاب دارين يمتحنوا الشهادة السودانية، لكن الشيء الموقف والشيء المحبط عمالهم اللي هو المسألة بتاعت الامتحان دي بتبقى 200، فدي حاجة محبطانة جدا جدا. أنا بتمنى إنه الحتة دي يشوفوا لها حل، وكل الطلاب والطالبات ينزلوا الامتحان، وإن شاء الله يكون في امتحان، إن شاء الله يكون في امتحان والناس تمتحن ونحن نرجع بلدنا ونحاول نرفع بلدنا، والحمد لله بلدنا إن شاء الله بإذن الله بترجع زي ما كانت. بس بنتمنى منكم تحددوا لنا الموعد وكيفية الامتحان والتفاصيل بتاعت الامتحانات دي كلها، وشكرا جزيلا.
4: احنا طلبة الشهادة السودانية لعام 2025-26 في شرق دشات، وحتى الآن احنا لين 10 شهور بندرس بس ما لقينا اي ضوء اننا حنمتهن، والناس يحسد، وفي ناس دخلت في حالة اكتئاب ونفسيات دي للامتحان بجد، بس ما لقينا اي ضوء حتى الان، وما جاتنا اي فايدة من الحكومة التشادية ولا الحكومة السودانية.
5: بخصوص الأمر الدراسي امتد لأكثر من حكاية 10 أشهر، وما زال الناس منتظرين الامتحان، والامتحان لم يتبين انه هل هو قائم ام ما قائم. ده الاشكال الحاصل وادى الى هبوط نفسيات الطلاب وهبوط معنوياتهم، وده مستقبل بتاع ابناء السودان. ونحن نرجو انه الامتحان ده الصعاب تزلل، الامتحان يقام، لانه الناس في ناس مستوياتهم كويسة ما شاء الله جحزوا وأعدوا ومستعدين للامتحان، لكن للأسف المحق إنه أنهن حتى الآن حتى أنهن كأساتذة ما وصلتنا إفادة لا من جانب الحكومة السودانية ولا هنا الحاصل إيه بالضبط، والناس ظلت منتظرة وحتى الآن مترقبة إنه يقام الامتحان، ونأمل ذلك، فنرجو إنه من القائمين على الأمر حتى لا يضيع هذا الجيل وهم لبنة للمستقبل، مستقبل البلد والأسر، اجتهدت وساعدتهم وهم ساعدوا نفسهم حتى لا يضيع مستقبلهم. نأمل إنه السلطات القائمة على الأمر تظل للسعاب وتحاول إنه تقيم الامتحان في أقرب وقت حتى لا يضيء الجيل وهم تحت الانتظار الآن، ونأمل من ذلك، وشكرا جزيلا.
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
1: راديو دبنجا دبوا جرندل الأدمونا ودمهنا قندلي يم وصلني زرات وصلني وهاش بسان أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تتاكب داسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
0: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
2: راديو دبنجا يقدم.

0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: السلام عليكم مستمعين وين ما كنتوا، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من كندكات وميارم.

0: الناس عن أوضاع النساء المحتغلات في السودان بتهم التعاون مع أطراف النزاع في ظروف الحرب الحالية. عشان نتكلم أكثر عن الموضوع معانا اليوم رئيسة مستشارية المرأة والطفل في السودان دكتورة سليمة إسحاق الشريف. أهلا بك يا دكتورة في كندكات وما يعرف. هل استهدفت الاحتغالات بتهم التعاون شريحة نسوية معينة أو طبقة عاملة معينة من النساء في السودان؟
1: النساء اللي بيتم اعتقالهم فئات مختلفة، والله ما في حتى أنا من بعاين في اللسف الأعمار الفئات العمل السابق ما عنده أي علاقة بأي شيء، يعني ممكن أي زول يتم اتهام بالتعاون. المسألة في الاتهام بالتعاون ده هي بس الحيثيات حقتها، يعني نحن هسي المسألة اللي قال رئيس مجلس السيادة في قصة التعاون دي هو يعني قادر يفهم إنه في ناس في وقت من الأوقات ما كان عندهم طريقة وعندهم الإرادة، يعني زول في تحت السلاح ما عنده إرادة يقول لا يقول نعم يقول شنو يقول كده، ف يعني هو ده ذاته يقدر يحصل له ديفينيشن لمسألة التعاون، يعني شو هل الأشكال شنو. مرات بتحس إنه في حاجات فيها بلاغات كيدية كذلك، يعني ممكن تكون خلافات داخل كده كده، يعني ما داخل مجتمع معين فقرر إنه زول ده والله يلصقوا له التهمة، فهي ذاته فيها مشكلة يعني أصلا. يعني
0: شنو الأوضاع الإنسانية والصحية للنساء المعتقلات في سجن مدرمان خاصة الحوامل والمريضات؟
1: ما في شكاوي من إهانة ولا كذا في السجن. شوف السجن ده الظروف البيئية بس المتساعدة، لكن السجن عموما السجون في السودان مفتوحة حتى لخدمات للمنظمات للجهات اللي بتساعد لكذا لكذا، يعني نحن حتى من زيارنا في السجون من زمان ما بناخد فيها أذونات كثيرة، ما بنتعب عشان نصل السجن ولا كذا، بالعكس حتى المنظمات بتقدر تشتغل في السجن في كده، هي بس المشكلة البنية التحتية حقت السجون نفسها، يعني هي المشكلة ما في. بالعكس السجن ده يعني دائما بقول لك انه ما في حاجة اقصى عقوبة بياخد الانسان انه هو السجن، يعني وما فيها حاجة تانية، ما فيها اي نوع من الحاجات التانية ما قاعد نحصل. وبتلقى الناس، يعني انا مشيت في رمضان بتلقى الناس قاعدين مع بعض يعني عادي، وفي ناس شغالين في المتابخ بتاعتهم ولا كده وكده. سجن مدرمان لقيت فيه خدمات، ما بقدر أقول لك السجون كلها فيها خدمات، يعني أنا في سجن مدرمان لقيت نساء عندهم ملاريا راكدين، ولقيت نساء حوامل عندهم بي بي بي عندهم برضو قاعدين بيعملوا زي الكشف الدوري، حتى لقيت عيادة الأسنان شغالين علينا هي يتم تأسيسها، في خدمات صحية مكتملة وكده، لكن الحاجة دي
0: هل في بدائل للسجن للحوامل والأمهات؟ وهل في نصوص موجودة بتحمي الشريحة دي من النساء بصورة كافية؟
1: في حاجة مهمة ما تم تفعيلها بشكل كويس، إنه النساء الحوامل ولا النساء اللي عندهم أطفال تحت 5 سنين في أي ماينر اتهامات ماينر ما كبيرة يعني الجنح، يعني ان هم ما يتم سجنهم ويكون في خدمه اجتماعيه، دي الحاجه اللي متفعله مع انها هي موجوده ويعني تم اجازتها وكده من 2020، لكن ما تفعلت بشكل كبير، عشان كده بيكون في نساء، يعني حتى النساء المرتكبين الجرائم العاديه هم ما مفترض يسجنوا اذا مثلا الجنح حقتهم صغيره، اللي هي طبعا في حياتها ما صعبة ديك اللي هي مثلا ناس 130 وحياة زيدي، لكن الجنح الصغيرة دي هم مفروض يستجنوا، مفترض يكون عندهم خدمة اجتماعية بصادة الحياة، دي لسه ما تم تقنينها بشكل كويس.
0: هل المعتقلات في السجون بتهم التعاون عندهم وصول للمحامين والخدمات القانونية ومتابعة الاستئنافات؟
1: الأمهات مسموح لهم بالتواصل، لكن القصة حقت إنه ما عندهم تلفونات وما دائما بقدر يتصلوا، والزيارات بالنسبة للنساء، أنا يعني زألت في السجن حق مدرمان الزيارات مش الناس ما عايزة تجي تزور، الكلفة حقت الزيارات للأسر ذاتها، لأنه زيارة أي وصل حد يصلوا السجن حق مدرمان داير زمن طويل جدا جدا. الوضع الصحي في خدمات صحية، أنا بقدر أقول لك يعني أنا شفت سجن مدرمان يعني وفي سجون ثانية، الوضع الصحي للمعتقلات في خدمات، لكن

0: زي ما قلت لك البيئه حقت السجون ذاتها ما دائما مهيئه. في اكتظاظ مثلا سجن مدرمان في اكتظاظ شديد جدا, وسجن مدرمان من زمان بيعاني من انه اساسا مباني قديمه وفيه مشاكل بتاع الصرف الصحي وكذا, وفي اكتظاظ زي ما قلت لك انه يعني الحته دي مشكله. يعني هي القصه ما ما ما ما ما, ما, ما مقصوده انها للمسجونات ذاتها, لكن لانه البيئه حقت السجون ما كلها كويسه. يعني السجن حق مدرمان اكيد ما زي الهدى اللي هو سجن كبير فيه تهويه كويسه وفيه مرافق اكثر وما فيه مشاكل كبيره, هو صح بعيد بس. لكن سجن مدرمان يعني مشكله, واغلب النساء قاعدين يكونوا المحامين موجودين حتى في مكتب حق العدالة الدولية قاعد جوا السجن بيتراب بيشيل القضايا حقتهم بيستأنف وبيعمل الحاجات دي. كل الحاجات الخدمات القانونية دي متوفرة, لكن احنا قاعدين برضو نعمل أدفوكسي عالي على المستوى الحكومي عشان يحصل لهم عشان يتم مراجعة أوضاعهم. والرئيس مجلس السيادة أصلا وجه بمراجعة أوضاعهم القانونية عشان تمهيدا لأنه إطلاق سراحهم. يعني الحاجة دي أنا تمهيدا من إطلاق سراحهم دي مني أنا, لكن هو وجه بالحاجة دي لأنه شايف إنه برضو مسألة صعبة, يعني إنه يعني عنده فيها رأي مثلا. وأكيد إنه زي ما أطلق صراحة النساء الجرائم الصغيرة ودفعوا لهم غراماتهم أكيد بيكون عنده يعني توجه معين تجاه النساء المعتقلات بمسألة التعاون.
1: في نساء يتعاملا مع طرف مسلح خوفا على حياة وأسر, كيف يعتبر ده تعاون وعلى أساسه هنا الآن موجودات في السجون؟
0: زي ما قلت لك التصنيف حق التعاون ده صعب جدا جدا, والمسألة حقت إنه يعني من هم المتعاملين منه والتعاون متين ومستوى التعاون كان شنو, دي كلها حاجات عايزة تفصيل. ده غير إنه زي ما قلت لك ما في شخص عنده إرادة في وضع بتاع السلاح. أنا نفسي لا كنت قاعدة في ما طلعت في الوقت المعين, وأنا كنت قاعدة في المنطقة اللي هي كلها كان في النهاية دعم سريع من ثاني يوم في الحرب. إذا كنت قعدت فيه أكثر من 15 ولا 16 يوم وامتدت في زمن بيت أكيد كان في وقت من الأوقات أنا أي حاجة حيطلوها مني ناس الدعم السريع أعمل أداءه. دي حاجة أنه أنا إذا ما عملت حاجات كثيرة بحمي, أكيد بكون بحمي في أمي, بحمي في أطفالي, بحمي في نفسي, بحمي ودي حق أنه أحمي نفسي. فأنا مضطرة للتعاون أو مضطرة أني أسمع كلام الشخص اللي عنده سلاح. ما عندي إرادة, لا إرادة لإنسان أصلا في وجود سلاح. فدي أنا حاجة مؤمنة بها تماماً, عشان كده المسألة حق التعاون دي برضو بنعاين لها بالمنظور ده. مدام شخص ما حمل السلاح ما ساعد في مسائل حق الاغتصاب ولا كده ولا كده, ده يعني بالنسبة لي يعني ما يعني مسألة محتاجة إنه الناس تعاين لها بنظرة مختلفة. وأكيد أنا بكون داير النساء ديل لأنه في الظروف اللي عندنا المعقدة دي أكيد النساء ديل تاركين وراهم أسر وراهم أطفال وراهم كده, وعدم وجودهم في بيوتهم مرة مشكلة. لكن أنا بوعد إنه إن شاء الله قريب المسألة دي بيحصل فيها انفراج إن شاء الله بإذن الله. الناس مستمرة في المناصرة, مستمرة في الضغط, مستمرة في حياة كثيرة, وفي willingness يعني كلام رئيس مجلس السيادة ده واضح في حياة كثيرة جدا جدا, معناه في رغبة في إنه في إرادة وفي قدرة على إنه الأمور تمشي بشكل سلس وكويس.
1: دكتورة سليمة شكرا لك على حضورك معنا وعلى التوضيحات المهمة. لحد هنا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا من كنداكات وميارم. شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة, ونتلاقى في حلقة جديدة. دمتم بخير وأمان.
2: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 2 أكتوبر 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. القوات المسلحة تعلن السيطرة على المزروب بشمال كردفان، واليونيسيف تكشف عن مقتل طفل وإصابة 12 آخرين في الأبيض. الهجرة الدولية تعلن عن عودة 1,100,000 شخص إلى السودان، ونزح 7,000 شخص في النيل الأزرق ووفيات وسط الحوامل. نقابة أطباء السودان تحذر من تداعيات الاغتصاب على الصحة الإنجابية للنساء، وزيادة جديدة في أسعار الوقود بعدد من الولايات مع استمرار الأزمة. حرمان 3,000 طالب من الجلوس لامتحانات الشهادة المتوسطة في النيل الأبيض، وإيداع مشروع قرار خاص بالسودان في مجلس حقوق الإنسان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت القوات المسلحة السودانية اليوم الجمعة السيطرة على منطقة المزروب بولاية شمال كردفان في أعقاب معارك شرسة خاضتها مع قوات الدعم السريع، مؤكدة تكبيدها خسائر في الأرواح والأعداد. وقال بيان صادر عن الناطق الرسمي أن القوات المسلحة سيطرت على منطقة المزروب وتهيب بالمواطنين في المناطق التي تم تحريرها لاطمئنان والعودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: أنا هي مكان أقسم بالله لازم مزروب مزروب مزروب حرة كما ينبغي والله إن شاء الله مزروب حرة جنجوي برا. اليوم حررنا 6 أو 7 مناطق والله.
0: قالت منظمة اليونيسيف أنه طفلا قتل وأصيب 12 آخرين بينهم 5 فتيان و7 فتيات جراء هجوم بطائر مسير استهدف مركز إيواء المينا البري للنازحين داخليا في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان في وقت متأخر من مساء الأربعاء. وطالبت ممثلة منظمة اليونيسيف في السودان أنجيلا كيرني في بيان بوقف الهجمات على الأماكن التي يلجأ إليها الأطفال طلبا للحماية، حيث لا يوجد مكان آخر يمكنهم الذهاب إليه. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
2: والله حصل أمس المسيرة دي جاءت حوالي الساعة 9:00 الأطفال نايم برا لدى المصطفهم المهم تفجرت واحدة وقعت بجوه والثانية وقعت لنا بورا، وحصل فيه 2 وفاة من الجناح بعدين فيه وفي جراحة
0: من جانبه أدان الناطق الرسمي باسم حكومة غرب كردفان محمد أبو القاسم الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على مراكز إيواء النازحين في الأبيض، وطالب المجتمع الدولي بإدانة الهجمات. وأضاف هذا الخصوص:
3: حكومة غرب كردفان ندين هذا الهجوم البربري الذي قامت به الميليشيا الإرهابية والتي دأبت على استهداف المواطنين فيما كانوا من العامة. فمن هذا المنطلق نحن بنناشد المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية بإدانة هذه التصرفات التي لا تليق بالإنسانية.
0: أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن عودة 1,110,605 أشخاص إلى السودان من الدول المجاورة في الفترة من يناير 2024 إلى أغسطس 2026. وأوضحت المنظمة في تقرير صدر يوم الخميس أن غالبية العائدين 80% كانوا من مصر، بينما عادت نسبة أقل من تشاد 20% وأثيوبيا أقل من 1% وأريتريا أقل 1%. وأشار التقرير إلى أن نحو 54% من العائدين رجعوا إلى السودان بسبب تحسن الوضع الأمني في مناطقهم الأصلية. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح حوالي 7,000 شخص من 4 قرى بمحلية ود الماهي في إقليم النيل الأزرق. وأوضحت المنظمة أن المتضررين نزحوا إلى مناطق أخرى داخل المحلية نفسها. وأضاف نازحون في هذا الخصوص:
4: وحقيقة والله بنعاني من المشمات. طبعا مما الناس دي نزحت يعني بتعاني كثير من الأكل والشرب، وأكثر حاجة ما بنعاني منها هو
0: من جهتها كشفت مبادرة المجتمع المدني في النيل الأزرق عن وجود 25,000 نازح في قيسان وسط نقصحات في الغذاء والمياه والمأوى والخدمات الصحية. وأكدت المبادرة أن تقديرات المحتاجين للمساعدات في مناطق أبو قمي ودندن العزازة ودندن الشيخ وشيرة وأبلة ودار الأمان وبابنوسة وأبو عشر تتجاوز 100,000 شخص، وأوضحت أنه النازحين من خور حسن وكرن كرن وبلونغ إلى منطقة بلينغ بمحافظة الكرمك تجاوز عددهم 45,000 مواطن. ووثقت إفادات ميدانية وقوافيات متكررة بين الحوامل في بعض المناطق وسط صعوبة الوصول إلى العلاج والمرافق الصحية. وأضاف نازح في هذا الخصوص:
4: أيضا برضو في ناس من بلبونغ وكرن وشتتين جوا الغابات، ولاحظ احنا لدينا في جزء من الأسر برضو اشتتت، يعني في ناس فقدت أطفالهم وفقدت أسرهم، لهسه البحث جاري. وانا عشان كده والله يعني بنحاول ان شاء الله نتواصل الناس كل زول بيسأل من الأسر.
0: حدد مجلس الأمن يوم الخميس المقبل موعدا مبدئيا للتصويت على تمديد عقوبات السودان، وتسعى الولايات المتحدة إلى تعديل بنوده بحيث يمتد حظر السلاح ليشمل كامل الأراضي السودانية. ومن المتوقع أن تشهد الجلسة خلافات بين الأطراف المؤيدة للمقترح الأمريكي والأطراف الرافضة له، وأبرزها الصين وروسيا. اكتملت يوم الجمعة إجراءات إيداع مشروع قرار بعنوان الاستجابة لأزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع المسلح الدائر في السودان في مجلس حقوق الإنسان بجنيف. وقال المدافع الحقوق الدكتور محمد صالح ياسين لراديو دبنج أنه مشروع القرار تم إيداعه اليوم بصورته النهائية، وانضمت إليه بالإضافة إلى مجموعة النواة المكونة من 5 دول برئاسة بريطانيا حاملة القلم، العديد من الدول أبرزها أستراليا والنمسا وبلجيكا. وأضاف أنه الجلسة شهدت ملاسنات حادة بين مندوب السودان والدول الداعمة لمشروع القرار، كما أثارت النقطة المتعلقة بنزع الشرعية وتسمية السلطات الجدل. وأضاف في هذا الخصوص:
5: اكتملت إجراءات إيداع مشروع القرار رقم 63L26 في مجلس حقوق الإنسان بجنيف في دورة العادية 63 المنعقدة من 7 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر 2026. والمشروع القرار هو التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام.
0: نفذت وزارة التربية والتعليم بولاية النيل الأبيض قرارها بحرمان نحو 3,000 طالب من الجلوس لامتحانات الصف الثالث المتوسط التي اختتمت أمس الخميس، وذلك دون استثناءات. وأثار تنفيذ القرار حالة من الاستياء وسط عدد من الأسر والمعلمين بالولاية، خاصة أن الطلاب المتأثرين أمضوا عاما دراسيا كاملا في الدراسة والاستعداد للامتحانات قبل أن يفاجئوا بعدم السماح لهم بالجلوس لها. وتعود خلفية الأزمة إلى ضوابط القبول والتصعيد والانتقال بين الصفوف التي اعتمدتها وزارة التربية والتوجيه بالولاية لتنظيم الجلوس لامتحانات الشهادة المتوسطة. كشفت المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان دكتور أديب إبراهيم السيد عن وجود أكثر من 1200 حالة مرضية خطيرة مرتبطة بالعنف الجنسي، من بينها نزيف وجروح مهبلية ورحمية، إلى جانب انتشار الناسور البولي بين النساء تعرضن لاغتصابات متكررة. وأضافت أن وصمة العار الاجتماعية ونقص البروتوكولات الخاصة بالتعامل مع هذه الحالات يحولان دون حصول كثير من النساء على الرعاية الطبية في الوقت المناسب. ودعت أديبة إلى وقف الانتهاكات ضد النساء المتضررات من الحرب وتوفير مناطق آمنة وحماية للنساء. وأضافت في هذا الخصوص:
6: تمر بحرب كارثية، تدفع ضريبة النساء خلال هذه الحرب الكارثية، نساء السودان يدفعن فاتورة باهظة الثمن. هناك في أكثر من مليون امرأة حامل بفتران للرعاية الصحية الأولية وسوء التغذية وعدم الرعاية الصحية السابقة للولادة وبعد الولادة أيضا في هذه الحرب المظلومة.
0: كما أكدت المتحدثة باسم نقابة أطباء السودان معاناة نحو 176,000 امرأة حامل و250,000 مرضعة من سوء التغذية، فيما توفت نحو 45,000 طفل بسبب سوء التغذية منذ بداية الحرب، إلى جانب وفاة نحو 680 امرأة حامل أثناء الولادة أو نتيجة مضاعفات مرتبطة بالنزوح وسوء التغذية ونقص التدخلات الطبية بما فيها العمليات القيصرية. وصف موردون وخبراء جمركيون قرار قيادة شرطة الجمارك بتوسيع عمليات الإقرار المسبق لشحنات الواردة ليشمل بقية المواني والمعابر بغير الموفق في هذا التوقيت الذي تمر فيه البلاد بأزمة في توفير السلع الاستراتيجية والضرورية، مؤكدين أنه يزيد التكاليف على الموردين ويرفع الأسعار على المواطنين، وحذروا من كارثة اقتصادية خطيرة. وقال رجل الأعمال وعضو الغرفة التجارية والصناعية معاوية أبا زيد لراديو دبنج أن القرار ألزم الموردين بدفع الرسوم بالدولار مما يساهم في تدني قيمة العملة الوطنية، مشيرا إلى أن هناك العديد من المعوقات في تنفيذ القرار، أبرزها التدهور والانحيار التام في شبكة الاتصالات، معتبرا أن منصة بلدنا تساهم في عرقلة الإجراءات. وأضاف في هذا الخصوص:
7: والقرار يزيد من التكاليف على الموردين ويزيد من التكاليف وارتفاع الأسعار، وغير ذلك القرار بأن الرسوم تدفع بالدولار، فده برضو حيساعد على تدني العملة الوطنية، فلماذا لا تدفع الرسوم أصلا بالجنيه السوداني؟
0: وجه الخبير الجمركي وعضو غرفة المستوردين سابقا دفع الله عبد الله يوسف انتقادات حادة لهذا النظام، وقال لراديو دبنج أن النظام الجديد استحدثت له شركة أجنبية مسجلة في الإمارات تفرض رسوم باهظة ترهق كاهل المواطن وتضعف حركة التجارة كونها تأكل من رأس المال، وقد تصل رسوم الباخرة الواحدة إلى مئات الآلاف من الدولارات، وهذا المكون الاستيرادي يدفع ويورد لحساب شركة أجنبية دون وجه حق. وأضاف هذا الخصوص:
8: هذا النظام كلمة حق أريد بها باطل. كيف؟ أولا استحدث له شركة أجنبية مسجلة في الأمارات، وهذه الشركة الأجنبية المسجلة في الأمارات بتأخذ رسوم باهظة تزهق كاهل المواطن وتضعف الحركة بتاعة التجارة. ليه؟ لأنها بتأكل من رأس المال. فرسوم التسجيل بشيء، والرسائل كل رسالة بشيء، ولو جيت في البلك كارغو لك أن تتخيل في القمح بيأخذوا بالطن، وفي السوائل بيأخذوا بالليتر. وقد تصل الباخرة الواحدة لعشرات بل لمئات الآلاف من الدولارات، وده كله بيطلع من الكمبوننس اللي بنستورد بيه، وده بيشيله شركة أجنبية بدون وجه حق.
0: أكملت ولاية جنوب دارفور الترتيبات لإنقاذ مؤتمر التماسك الاجتماعي بين قبيلتي الفلاتة والمساليج يوم الأحد المقبل بمدينة نيالا، وتهدف الخطوة لاحتواء تداعيات الاقتتال الذي جرى مؤخرا في غريدة وتعزيز فرص المصالحة والتعايش السلمي بين المكونين. وتسعى عمل المؤتمر إلى طي صفحة الخلاف والوصول إلى تفاهمات تسهم في تثبيت الصلح وتعزيز التعايش السلمي والأمن الاجتماعي، بما يمنع تجدد التوترات ويفتح الطريق أمام علاقات أكثر استقرارا بين مكونات المنطقة. شهدت منطقة شلة كوكوب محلية شرق النيل في ولاية الخرطوم يوم الخميس اشتباكات بالذخيرة الحية أمام قسم الشرطة على خلفية مقتل شاب من المنطقة خلال حملة لمكافحة المخدرات. وقال شهود عيان أنه عدد من أهالي الشاب القتيل هاجموا قسم الشرطة، مما أدى لاندلاع اشتباكات وإغلاق سوق شلة كوكوب والشوارع المجاورة إلى جانب توقف حركة المواصلات مؤقتا. دعت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية لوقف فوري وشامل لإطلاق النار وإصلاح هيكلي عاجل لمرتبات العاملين، مؤكدة أن الأزمة الاقتصادية والتدهور المالي في البلاد تحولا إلى كوارث إنسانية وبنيوية تميس مباشرة حق المواطن في العمل والدخل والحياة الكريمة. وأوضحت التنسيقية في بيان موجه إلى الشعب السوداني أن تأكل الأجور وتأخر مستحقات العاملين في ظل اقتصاد الحرب أسهم في دفع آلاف الأسر ونخب المهنيين إلى خط الفقر، معتبرة أن معالجة الأزمات عبر تخفيض المستحقات والتضييق النقابي تزيد من تفريق مؤسسات الدولة وهجرة العقول. وأضاف سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين:
9: الجنيه ينهار والعمال يدفعون الثمن حملة ابتدرتها تنسيقية المهنيين والنقابات لإظهار وبيان الواقع الذي يعيشه العامل السوداني عموما من جراء تآكل قيمة الجنيه السوداني.
0: كما أطلق تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية حملة بعنوان الجنيه ينهار والعمال يدفعون الثمن لتسليط الضوء على تآكل الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة في السودان. وأوضحت أن الحملة تعمل على دراسة الآثار المباشرة لانهيار قيمة الجنيه السوداني وارتفاع الأسعار على أجور العاملين وقدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية وانعكاس ذلك على أسرهم وحياتهم اليومية. أغلقت محطات الوقود في ود مدني صباح الخميس أبوابها على الرغم من زيادة سعر لتر البنزين يوم الخميس إلى 8950 جنيها بما يعادل 40.275 جنيها للجالون. في الأثناء أعلنت السلطات في النيل الأبيض زيادات في أسعار الوقود حيث ارتفع سعر لتر البنزين من 8141 جنيها إلى 8841 جنيها مع إضافة مبلغ 30 جنيها كفريق ترحيل للتر الواحد لكافة المحليات ليصل سعر الجالون إلى نحو 42000 جنيه. وفي ولاية نهر النيل صدرت تسعيرة جديدة للبنزين في عدد من مناطق الولاية إذ بلغ السعر في عطبرة والدامر 8299 جنيها للتر بما يعادل نحو 37,346 جنيها للجالون. أكد عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق عمر البشير المحامي محمد حسن الأمين أن البشير موجود الآن في محبسه بالخرطوم ويتلقى العلاج في مستشفى علياء بالسلاح الطبي بعد عودته من مروي نتيجة لتدهور حالته الصحية. وأكد أن هناك جهات كثيرة ستقبله وترحب به أكثر مما تفعل القيادة الحالية التي تضعه في الحبس لأكثر من 7 سنوات. وقال الأمين في حديث لراديو دبنج أن هناك تقريرا طبيا يوصي بضرورة سفره لمعالجة بعض الأعراض التي ظهرت عليه مشددا على أن سفره أصبح ضرورة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: الرئيس السابق المشير عمر البشير موجود الآن في محبسه أو في حبسه في الخرطوم وهو يتلقى العلاج في مستشفى العلياء في السلاح الطبي بعد أن عاد من مروي نتيجة لتدهور حالته الصحية وضرورة نقله لمزيد من الفحوصات والإجراءات التي تتوفر في في في مستشفى علياء والتي لا تتوفر حقيقة كلها وإنما هنالك تقرير طبي بضرورة سفره للعلاج لمعالجة بعض الأعراض التي ظهرت والتي لم يعرف ولم يحدد لم تحدد وبالتالي فإن سفره أصبح ضرورة وهناك تقرير طبي بهذا المعنى.
0: من جانبه قال عضو هيئة الاتهام في محاكمة عناصر النظام السابق في قضية انقلاب 30 يونيو معيس حضرة تعليق على طلب الأسرة وهيئة الدفاع سفر البشير للعلاج خارج السودان إنه لا يجوز لمتهم مثل البشير مطلوب في قضايا ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وتقويض النظام الدستوري الإفراج عنه ناهيك عن السفر. ووصف حضرة في حديثه لراديو دبنج الخطوة بأن الهدف منها تهريب البشير إلى دولة أخرى وشدد على أن القرار ليس من اختصاص السلطات العسكرية بل يتبع للنيابة أو القضاء بحسب مرحلة البلاغ. وأضاف في هذا الخصوص:
11: الوضع القانوني للمتهم البشير والآخرين، البشير لديه عدة بلاغات غيد المحاكمة من ضمن البلاغ بتاع الانقلاب ده، في بلاغات مفتوحة ضده، بلاغات برضو مضبوط فيها في النيابة لسه لم تحول للمحكمة. أيا كان الوضع هو وفقا للقانون لا يجوز لمتهم مثل البشير مفتوحة فيه بلاغات جرائم ضد الإنسانية وتغويض النظام الدستوري، دي جرائم لا يجوز فيها الإفراج، ناهيك عن السفر خارج السودان. فيبدو أنه دي بدعة خاصة بعد سيطرة الإسلاميين الآن بعد الدولة بعد هذه الحرب وبعد انقلاب البرهان، يريدون تهريب البشير إلى دولة أخرى.
0: دخل أطباء العظام في مستشفى كسل التعليمي في إضراب عن العمل ابتداء من أمس الخميس بسبب توقف الدربكين الطبي عن العمل وعدم توفر مستلزمات العمل. وقال مرافقو مرضى مصابين إنهم لم يتمكنوا من تلقي الرعاية الطبية اللازمة اليوم بسبب الإضراب. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا برنامج.
12: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة 2 من شهر أكتوبر سنة 2026. في الجولة دي حنستعرض القضايا التالية: ماذا دار في المكالمة الهاتفية بين البرهان والرئيس الصيني؟
13: أول أكتوبر 1949 اللي هو دخول قوات الحزب الشيوعي اللي هو جيش التحرير الشعبي لبكين.
12: هل يحق للبشير السفر للعلاج بالخارج؟
10: ولا يوجد الآن في مواجهة الأخ الرئيس أي إجراء في النيابة ولا أي إجراء في القضاء مطلقا.
11: جرائم ضد الإنسانية وتغويض النظام الدستوري دي جرائم لا يجوز فيها الإفراج، ناهيك عن السفر خارج السودان.
12: ماذا يقول القانون بشأن التصرف بالبيع والشراء في حواشات مشروع الجزيرة؟
14: في ملك حر، نحن من غيره نعترف إن في ملك حر، لكن الأغلبية 60% بمناسبة يعني ملك منفع.
12: أزمة وقود في بور سودان ومدني،
15: والأسبوع ده انعكست بقى في جهاز متوفر والبنزين أزمة.
16: فوضى من الوضع النظامية ما طبيعية، نظر الله العافية.
12: وقرار الجمارك بتوسيع الإقرار المسبق، هل هنالك أضرار للمصدرين والموردين؟
7: يعني ما في، أنا ما شفت لي محطة أو ميناء مثل ميناء بور سودان أو سواكن يعمل بس لمدة 25 ساعة في الأسبوع.
12: كل هذا بعد الفاصل.
17: دبنجا، أخبار لكل السودان.
12: أهلا بكم مرة أخرى. ما زال الجدل يدور حول الخبر المتعلق بسفر الرئيس المخلوع عمر البشير للعلاج بالخارج، بين من يرى حقه في السفر إلى الجهة التي يريد ومن يقول بأن مكانه الحبس بسبب التهم الجسيمة المنسوبة إليه. في هذا المحور نستمع إلى إفادتين، الأولى من المعز حضرة المحامي، وسنبدأ بها جولة اليوم.
11: طبعا الوضع القانوني للمتهم البشير والآخرين، البشير لديه عدة بلاغات غيد المحاكمة من ضمن البلاغ بتاع الانقلاب ده. في بلاغات مفتوحة ضده، بلاغات برضو مضبوط فيها في النيابة لسه لم تحول للمحكمة. أيا كان الوضع، هو وفقا للقانون لا يجوز لمتهم مثل البشير مفتوحة فيه بلاغات جرائم ضد الإنسانية وتغويض النظام الدستوري، دي جرائم لا يجوز فيها الإفراج، ناهيك عن السفر خارج السودان. فيبدو أنه دي بدعة خاصة بعد سيطرة الإسلاميين الآن بعد الدولة بعد هذه الحرب وبعد انقلاب البرهان، يريدون تهريب البشير إلى دولة أخرى. هذا هو الواضح، لأن القانون لا يسمح بوجوده خارج السين، ناهيك عن وجوده خارج البلد، فده تصرف غير قانوني. ثانيا، السلطات العسكرية لا تملك هذا الأمر في أنه تسمح له أو لا تسمح، لأنه البشير كمتهم هو يفترض المسؤول عنه هو النيابة، النيابة في البلاغات التي لم تحول للمحكمة أو السلطة القضائية، وبالتالي السلطات العسكرية لا تملك هذا الأمر. لكن نحن الآن نعيش دولة لا توجد بها مؤسسات عدلية، العسكر يتحكمون في كل شيء، وبالتالي هي القضية موجودة ومفتوحة، لكن إن حدث هذا الأمر دي مخالفة واضحة للقانون، ودي واضح أنهم يريدون على المساعدة على الإفلات من العقاب. البشير متهم في قضايا داخلية وخارجية مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، كيف يسمح له بالخروج؟ هذا نعتقد سوف يكون هناك تواطؤ، سوف يذهب إلى إحدى الدول التي لها كانت علاقات مع الإسلاميين ويريدون أن يقتلوا هذه القضية، لكن القضية لن تموت، لأن الجرائم التي ارتكبها البشير في بلاغ الانقلاب أو غيرها بلاغات لا تسقط بالتقادم، لأنه يعني هي جرائم مستمرة، ومهما هرب سوف يأتي يوما ليحاكم. نحن من لحظات الحرب الأولى عندما تم إخلاءهم من سجن كوبر طالبنا سلطات السجون بإعادتهم، وهم يدعوا أن الدعم السريع هو الذي قام بتهريبهم، ودي معلومة غير صحيحة، وضحض مدير السجون قال إحنا سمحنا لهم بالخروج وكتبناهم تعهدات إنه الحرب بعد ما تجيف يرجعوا تاني. الكلام ده الآن سجن كوبر مفتوح له أكثر من سنتين، لماذا لم يتم القبض عليهم؟ لماذا لم يتم إعادتهم؟ بل هم موجودين ويمارسوا حياتهم السياسية. بل أحمد هارون المتهم في عدة بلاغات بيطلع في البيانات وبيجتمع، لأنه السلطة الآن للأسف يعني هنالك تماهي واضح ما بين العسكر ومجموعة النظام السابق، وبالتالي ما يحدث كلها مخالفات. حتى السماح لبكر حسن صالح وعبد الرحيم محمد حسين بالخروج إلى منازلهم دي مخالفة، لأن العسكر لا يملكون هذا الأمر. دي المتهمين يجب أن يعودوا إلى السجن. طالبنا مرارا وتكرارا، لكن للأسف الشديد للنيابة قامت بواجبها ولا السلطة القضائية قامت بواجبها.
12: والإفادة الثانية من الأستاذ محمد الحسن الأمين عضو هيئة الدفاع عن المخلوع عمر البشير.
10: الرئيس السابق المشير عمر البشير موجود الآن في محبسه في حبسه في الخرطوم، وهو يتلقى العلاج في مستشفى العلياء في السلاح الطبي بعد أن عاد من مروي نتيجة لتدهور حالته الصحية وضرورة نقله لمزيد من الفحوصات والإجراءات التي تتوفر في مستشفى عالية، والتي لا تتوفر حقيقة كلها، وإنما هنالك تقرير طبي بضرورة سفره للعلاج لمعالجة بعض الأعراض التي ظهرت والتي لم يعرف ولم يحدد لم تحدد، وبالتالي فإن سفره أصبح ضرورة. وهناك تقرير طبي بهذا المعنى، وكذلك طالبت أسرته ونحن نطالب في هيئة الدفاع بحقه في أن يتلقى العلاج خارج السودان، لأن هذه مسألة ضرورية ومن حقوقه. الموافقة التي سبقت بالنسبة له كانت مجرد إخطارات شخصية له من بعض الجهات، ولكنها لم تنفذ، بمعنى أن هنالك وعد بسماح له بالسفر وإطلاق سراحه، ولكن هذا الوعد لم ينفذ، بينما نفذ لبعض الذين كانوا معه في الاعتقال. ولا يوجد الآن في مواجهة الأخ الرئيس أي إجراء في النيابة ولا أي إجراء في القضاء مطلقا، لأن قضية 89 تم تعليقها، وكل المتهمين الآن سواء كانوا داخل أو خارج السودان موجودين ويتحركون بحرية. وطبعا الحرب فرضت ظروف مختلفة تماما، فأكثر من 2000 محكوم بالإعدام الآن خرجوا ولم يعودوا بعد، وكذلك يعني حتى الذين شاركوا في القتال وقتلوا وقاموا بكثير من الجرائم وعادوا الآن هم يتحدثون في المنابر وعادوا. فكيف بشخص حكم السودان 30 عام وضحى بنفسه في جنوب السودان وفي مواقع أخرى وتعرض للكثير من المخاطرات نتيجة لوفائه لهذا الوطن؟ وبالتالي فلا نعتقد أن هذا يعني طلب يعني نقدمه للأخ رئيس القائد قادة الدولة بما يعني وكأنه طلب لشخص عادي، وإنما هو طلب لشخص قدم الكثير لبلاده. فبالتالي نحن نعتبر أنه ضروري جدا، من الضروري جدا السماح للسيد الرئيس السابق بأن يذهب للعلاج في الخارج، وهذا يعني من أقل ما يمكن أن يقدم له إن شاء الله.
12: بعث القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ببرقية تهنئة إلى الرئيس الصيني جي جين بينغ بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. المحلل السياسي صهيب حامد يحدثنا بالمزيد من التفاصيل عن العلاقات السودانية الصينية.
13: وفي الحقيقة هي المهاتفة يعني هي ما مهاتفة لمسألة متعلقة بأحداث جارية، بقدر ما إن هي تهنئة بالعيد الوطني للدولة الصينية. الدولة الصينية تأسست في أكتوبر، أعلنت في أكتوبر 1949 أول أكتوبر 1949 اللي هو دخول قوات الحزب الشيوعي اللي هو جيش التحرير الشعبي لبيكين، ومخاطبة ماو تسي تونغ الشعب الصيني من على ميدان تيانامين. هي روتينية، لكن في الحقيقة طبعا هناك الملاحظ للعلاقات الصينية السودانية بيلاحظ إنه في تطور بطيء، تطور في حراك بطيء. الحراك ده المؤشرات بتاعته هو الاتفاقية بتاعت قسمة الإنتاج في معدن النحاس في شرق السودان، ومن زمن طويل يدوبك يعني الشركات الصينية الكبيرة اللي هي شركات الدولة تخش في استثمار منذ الخروج من الاستثمار في البترول. ده نمر واحد. نمر اثنين، ما يتم تداوله في الأطر الرسمية عن اتفاق حول ميناء، منح ميناء استثمار الصين في ميناء على البحر الأحمر. المسألة دي بيبقى ده تحول كبير، ده انقلاب كبير في العلاقات بين السودان والصين، لأنه المسألة بتاعت الموانئ أصبحت من أهم العوامل الجيوسياسية في العلاقة بين الدول. ودولة الأمارات العربية المتحدة كان عندها اتفاق من زمن لي كيشيان اللي هو رئيس الوزراء السابق الصيني في إنه الأمارات هي تبقى الوكيل بتاع الصين فيما يتعلق بمشروع الحزام والطريق. عشان كده كان الاتفاق على ميناء أبو عمامة الذي تم إلغاؤه. والصين لأنها كانت عندها علاقات جيدة اقتصادية، علاقات اقتصادية واستثمارية جيدة مع الأمارات، فهي بتعتمد على الأمارات كانت في مسائل كثيرة. لكن يبدو هناك في كثير من المتغيرات الناتجة عن الحرب مع إيران، والحرب مع الحوثيين، الحرب في مضيق هرمز، والحرب في البحر الأحمر. ففي متغير مهم جدا جدا جعل الصين تقترب ببطء من السودان، من السوق السوداني كمدخل لأفريقيا. أنا أعتقد أن المسألة دي بتخلي الصينيين على المستوى الدولي قريبين للسودان، رغم أنه بتصدى للمسألة دي هم دائما الروس، لأنه عينهم على القاعدة العسكرية في ميناء بورسودان. لكن أنا أعتقد أنه الصينيين قد أدركوا مؤخرا أنه الأماراتيين لا يستطيعون خدمتهم على الساحل السوداني على البحر الأحمر، وأنه المسألة دي أصبحت من الأحلام، وأنه لا تستطيع الأمارات مرة أخرى أنها تقوم بدور الوكيل في مشروع الحزام والطريق. عشان كده الصينيين دخلوا في المسألة بتاعت الميناء، والمسألة دي في غاية الأهمية، وهي دي مدخل مهم جدا جدا وتطور جيوستراتيجي مهم جدا جدا للعلاقة بين السودان وبين الصين.
12: أدانت شبكة أطباء السودان الهجوم الذي نفذته قوات الدعم السريع عبر طائرة مسيرة على داخلية جامعة كردفان بمدينة الأبيض يوم الخميس، والذي أسفر بحسب المعلومات الأولية عن مقتل 5 مدنيين وإصابة 47. الدكتورة تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة الأطباء تحدثت لدبانجا بهذا الخصوص.
18: تدين شبكة أطباء السودان بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته قوات الدعم السريع عبر طائرة مسيرة على داخلية جامعة كردفان بمدينة الأبيض اليوم الأول من أكتوبر، والذي أسفر بحسب المعلومات الأولية إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 47 آخرين، في حادثة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في البلاد. تؤكد الشبكة أن استهداف دور إيواء الطلاب والمنشآت التعليمية يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني ويعرض حياة المدنيين للخطر. وترى الشبكة أن هذا الهجوم يأتي ضمن تصاعد مقلق للهجمات التي تنفذها قوات الدعم السريع ضد المنشآت الخدمية والمدنية وسط صمت دولي مستمر تجاه الانتهاكات المتكررة بحق المدنيين. تطالب شبكة أطباء السودان الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية بإدانة استهداف المنشآت المدنية ومن يقف خلفها، والعمل على محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب، إلى جانب دعم الاستجابة الطبية العاجلة للمصابين والمتضررين من الهجوم. تسنيم الأمين، شبكة أطباء السودان.
12: انتقد رجل الأعمال معاوية أبا يزيد أداء الجمارك والقرارات الخاصة بتوسيع الإقرار المسبق واحتساب الرسوم بالدولار بدلا عن الجنيه السوداني، وأضاف في هذا الخصوص لراديو دبنجا:
7: القرار غير موفق في هذا الوقت، لأنه الآن البلاد تمر بأزمات كبيرة جدا في توفير السلع الاستراتيجية والسلع الضرورية للمواطنين، والقرار يزيد من التكاليف على الموردين ويزيد من التكاليف وارتفاع الأسعار، وغير ذلك القرار بأن الرسوم تدفع بالدولار، فده برضو حيساعد على تدني العملة الوطنية، فلماذا لا تدفع الرسوم أصلا بالجنيه السوداني إذا أصلا يعني كان في قرار بهذا الشأن. الموضوع الأهم كمان، احنا بنعاني الآن من تدهور في شبكة الاتصالات، لأنه السودان يعني في تدهور وانهيار كامل في شبكة الاتصالات. في مشاكل ومعوقات كثيرة جدا الناس بتعاني منها الآن، يعني بالذات يعني منذ وصول دكتور كامل إدريس بقرارات إنشاء منصة بلدنا اللي هي برضو بتساعد على عرقلة وعدم انسياب السلع للبلاد، وبتأخر في عمليات التخليص بعمليات التصديق بالفواتير بعد أنك لازم تصدق فواتير، ومن رسوم كان بكانت ب25 تصبح ب500,000 وبتأخذ زمن من 3 لـ4 لـ5 يوم لمشاكل بتواجهها المنصة من مشاكل التواصل وانهيار الحاصل في شبكة الاتصالات في البلاد. هذا بيساعد على تأخير التخليص، والتأخير طبعا بيزيد من التكاليف، لأنه كل ما تتأخر في عملية التخليص عليك رسوم إضافية لشركات الشاحنة، رسوم إضافية لهذا الموانئ البحرية وإلى آخره. وكنا نتمنى مع أن وزير المالية ومدير عام الجمارك يعني بدل إصدار مثل هذا القرار تسهيل الإجراءات وسرعة التخليص في المحطات الجمركية. هل يعقل محطة جمركية أو المحطات الجمركية في السودان تعمل بمعدل 25 ساعة في الأسبوع؟ دي مشكلة كبيرة جدا، يعني ما في، أنا ما شفت لي محطة أو مينة مثل زي مينة أبو السودان أو سواكن يعمل بس لمدة 25 ساعة في الأسبوع، فده كله بيساعد في تأخير عمليات التخليص وبيزيد في عمليات التكاليف. كانوا يضعوا حل لمثل هذه الإجراءات وسرعة الإجراء بتاعت التخليص مع توفير النواحي الأمنية في المحطات الجمركية والحفاظ على ممتلكات المواطنين، وتكون في زيارات تفقدية باستمرار للمحطات الجمركية والوقوف على حل المشاكل وضع الضوابط لتسهيل الواردات. فالقرار غير موفق في ظل هذا الوقت، وبالذات في ظل هذا التدهور الاقتصادي الحاصل في تدني العملة الوطنية بعد وصول دكتور كامل إدريس وإطلاق مشروعه الأمل. ولكن للأسف الشديد الدولار من 2700 الآن نحن بنصل ل 8300 لسعر الدولار، فده كله بيؤكد بأن السياسات الاقتصادية الصادرة تؤكد بأنها غير جيدة وغير موفقة حكومة الأمل في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد. فإضافة إلى ذلك القرار الصادر من دولة الأمارات العربية بمنع الصادرات والواردات عبر دولة الأمارات العربية، ومعروف دولة الأمارات العربية كموقع وكمركز تجاري عالمي، فالحاوية كانت بتكلف 15,000 الآن نحن نقول بدنا على حساب 50,000 درهم، يعني 15,000 درهم إلى 50,000 درهم تكلفة الحاوية. بعد تجي كمان بتخش في التعقيدات والإجراءات، وده كله هيساعد في ارتفاع الأسعار والتكاليف على المنتجات، حتى بالساعد حتى على عملية الإنتاج الزراعي والصناعي. فبعد شوية نحن هتكون عندنا زيادة في التكاليف، فالصادرات بتاعت هذا ما حتنافس، لأنك أنت كل يوم عايز إيرادات غير مدروسة، ودي مشكلة كبيرة جدا يعني منها الآن الاقتصاد السوداني. والأمور واضحة للناس، الغلاء الحاصل، ارتفاع في الأسعار، دي كلها أسباب لهذه القرارات. فنتمنى يعني بإذن الله يعني يحصل تصحيح ويحصل تحسين في وتعديل وإلغاء هذا القرار. شكرا جزيلا.
12: ما زال هناك الكثير من عدم الوضوح حول حديث محافظ مشروع الجزيرة الخاص بوقف البيع والشراء والتصرف في الحواشات. جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي يقدم بعض الملاحظات حول نصوص القانون حول هذا الموضوع.
19: حقيقة قانون مشروع الجزيرة لسنة 2025 في السودان عنده مادتين أساسيتين بخصوص بيع وشراء التصرف في الحواشات، اللي هو مادة 16 والمادة 17. المادة 16 بتكلم عن ملكية الحواشة، هو القانون قرر ان الحواشة المخصصة للمزارعين، قال قبل صدور القانون التعامل باعتبار الملكية وفق احكام القانون بالنسبة للمزارعين غير اصحاب الملك الحر. هو هنا بيتكلم بمناسبة مشروع الجزيرة ما كله ملك حر،
14: الناس راسي صادعين راسنا بملك حر وحقنا كذابين. في ملك حر، نحن بنغيره ونعترف ان في ملك حر، لكن الاغلبيه 60% بمناسبه يعني ملك منفعه مستعجله للحكومه لمده 39 سنه قبل التجديد. يا في الملك الحر برضو الاغباط عنده نسبه محدده، والاتراك برضو عنده نسبه محدده، وليه قد يستعجلوا لحكومه السودان، ودي نقطه مهمه الناس لازم تعرف الكلام ده. الاهم في موضوع البيع اللي هو الماده 16 على 5 الوضع ثلاثه قيود على ملكيه الحواشه، انه بيتكلم انه تستغل الحواشه للزراعه فقط، وعدم تفتيت الحواشه اللي هو يعني عدم تفتيت معناها عدم بيعه بال بال بال بال بالقطايا يعني او بال بال بالفدادين يعني منع الكلام ده. طيب وبرضه بقول عند بيع الحواشه او التنازل انها تطبق احكام كسب الملكيه بالشفعه. كسب الملكيه بالشفعه يعني انت تبيع لجارك او لزول قريب لك في المزرعه فقط، يعني ما تبيع لزول برا. طيب الماده 16 برضه بيتكلم عن الـ عن الـ عن الـ عن الـ عن البيع والتنازل والرهن. يعني الماده 16 بيتكلم عن البيع والتنازل والرهن، وتنص الماده 16 على واحد انه قال ما مراعاه احكام الشفعه الوارده في الماده 16 اللي هو هسه ذكرناه فوق، يجوز للمزارع الملك الحر التصرف في الحواشه بالبيع او الرهن او التنازل وفق الموجهات البضعه، يعني إدارة مشروع مجلس إدارة مشروع الجزيرة. والمادة 17 على 2 أعطت مجلس الحق تحديد الحد الأدنى لمساحة ملكية الحواشة اللي هو المنفع. الكلام ده بخصوص بمناسبة ناس ملك المنفع ما الملك الحر. طيب لا لا لا لا. الخلاصة القانونية بقول شنو، إنه القانون بتاع 2005 يمنع بالحواشة بصورة مطلقة، إنما إيجار البيع أو التنازل بشرط الالتزام بموجهات مجلس الإدارة بمشروع الجزيرة، ما مراعاة حق الشفعة وعدم التفتيت الحواشة. ده الكلام اللي استند عليه بمناسبة مدير إدارة المشروع اللي هو يتكلم عنها. وفي نفس الوقت بمناسبة المشروع القرار ده قرار إداري بمناسبة، والمسألة دي يترتب عليها بين البائع والمشتري اتفاق. يعني إذا اتفق قدام المحامي وأغروا ببيع أمام المحامي إنه تنازل عن حواشة، ده نقطة مهمة جدا الناس لازم يعرفوا بمناسبة، وإنه ده واحد ما بتكفي بإنه هو يتنازل قانونيا خلاص. يعني السبب إنه مشروع قانون ما إنه يعني قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 الممارسة القضائية واللاحقة يغر بين اتفاق الطرفين بين الإجراءات القانونية لنقل ملكية المنفعة دي في اللي هو في ثلاثة حالات تذكر في المادة 16 كويس، إنه الحواشة دي تباع لكن ما يتم تفتيته، ويمكن يراهن يمكن يرهن أو يمكن يتنازل صاحبه كويس بالكمبلة الحاجة الموجودة دي بمناسبة. عشان كده القانون ده واضح جدا بمناسبة، ولكن هنا ده يحتاج انه ناس لازم يكونوا واعيين جدا انه القوانين اللي بتطبق في مشروع الجزيره كمشروع اتحادي ما زي قانون بتاع مشروع الرهد ولا زي قانون بتاع مشروع حلفا. احنا في مشروع الرهد الزراعي لو انت اشتريت لك سرابه انت بتعمل بشيل يعني يعني يعني من الجسم ومن الصمات وتمشي اداره المشروع يعمل لك تنازل باسمك انت، لكن اداره المشروع ما زي ده. بعد ذاك ما تنسوا بمناسبه بعد الحرب ده طبعا الناس ديل اتجهوا لشغل عنصري بحت بمناسبة، الهدف منه عملية نزع الحواشات من أبناء الكنابس، وليس إلا يعني بكل صراحة يعني. والقوانين هو ده قوانين إدارية لتنظيم العمل فقط يعني، لذلك يعني حتى أنا في تقدير القوانين ذاتها فيها فيها فيها تضارب بكل صراحة. وبعد ذلك تاريخيا هم الناس ديل نزعوا من أهلنا حواشات كثيرة جدا اللي هو مذكورة في كتاب مشروع الجزيرة القصة التي بدت اللي هو 3800 وكسر حواشة نزعوا بفعل إنه وضعوا قوانين معيقة لامتلاك الجنسية السودانية. لذلك نحن نبهنا للناس إنه يشتروا، لكن يشتروا وقت الإدارة بتاعت المشروع عشان بعدين أنت ما لك ده ما يروح حدر ساكت يعني. وشكرا جزيلا وبارك الله فيكم.
12: ونختتم بأزمة الوقود في كل من بور سودان ومدني، حيث تحدث مواطنون من هناك عن مشاهد الصفوف الطويلة للسيارات بمحطات الخدمة وأثر الأزمة على الحياة اليومية. نبدأ من بور سودان.
15: والله طبعا الأزمة دي موجودة يعني، لكن طبعا الأيام الفاتت كان في الأسبوع الفات كان الأزمة جاز والبنزين كان متوفر نسبيا، والأسبوع ده اتعكست بقى في جاز متوفر والبنزين أزمة. فهي الأزمة موجودة وفي صفوف، في الجاز كان في صفوف كبيرة جدا جدا، وفي البنزين في صفوف كبيرة جدا جدا، والسوق الأسود في الجاز كان عامل زي 50 في السوق الأسود الجالون، يعني اللتر زي 11,000 وحاجة يعني. لكن عموما الأسعار ما فيها زيادة كثيرة، يعني الأسعار بتاعت ما قبل الأزمة وهسه ما في زيادات كبيرة، ممكن تكون في زيادة بسيطة في البنزين. عمل أزمة طبعا، عمل أزمة في المواصلات. أمس ده كان أمس نحن مشينا كان الناس ما عنده مواصلات عديدة، اليوم أنا ما أعرف كان في أزمة كبيرة طبعا في البنزين. عمل أزمة تانية في الإنتاج برضو، في المصانع، في الترحيل، في المواد الغذائية زادت بسبب الحاجة دي. فهو عامل أزمة في المواصلات وعامل أزمة في الترحيلات وفي النقل، وكله كله دي كانت أزمات، ووضع سيء سيء سيء سيء شديد جدا جدا. فده الحاصل غير.
12: ومن بور السودان إلى مدينة ود مدني.
16: بصورة سريعة كده تفاقمت أزمة الوقود بصورة غير طبيعية، زادت الصفوف طرمبتين في مدينة المدني، طرمبة الواجهة الفلمين البري وطرمبة المقرنة العين المنيرة، هم الشغالات تكدس كبير للعربات، فوضى من القواضة النظامية ما طبيعية، نزل الله العافية. مدينة المدني تشهد حالة من انعدام غاز الطهي، المواطنين برضو في معاناة، الواحد بيشيل هنبوبته ويفتش كل مدينة المدني حتى بعد الغلاء وبعد تنزيل التزعيرة اللي هي من 95 عملت 106، حتى اليوم نزلت تزعيرة البنزين من 37، في ناس بتقول حتعمل 40 وفي ناس بتقول عاملة 38، لكن حتى الآن ما موجود، ما في توفر لأبسط مغامرة الحياة. المواطن بيعاني أشد المعاناة في مدينة المدني، المواطن في هذه الأيام يلعن دولة العسكر تماما، بيشوف الفوضى من الوضع النظامية حتى أبسط الحاجة. أضف لي كده زيادة الغلاء في السوق من المواد التموينية، حاجة مؤسفة جدا، يعني الواحد بكل أسف يعني يشهد تدهور الاقتصاد والانهيار التام. بأمانة كده يعني نزل الله العافية لكل المواطنين، وهم يرفعون أيديهم وكف الدعاء إلى المولى عز وجل إنه ربنا يصلح الحال. لكن يعني مشهد مؤسف جدا في مدينة المدني، المواطن يعاني بشدة في صفوف بنزين، لفتش غاز، لغلاء في المواد التموينية، يعني ربنا يعني يصلح الحال ويبعد الشرذمة المؤتمر الوطني والكيزان.
12: بهذا أعزائي نصل إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
20: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
21: من الأخبار لراديو دبنجا ليوم الجمعة الموافق 2 أكتوبر عام 2026. مجلس الأمن يحدد 8 أكتوبر موعد

واشنطن تدفع نحو حظر سلاح شامل على السودان في مشروع قرار بمجلس الأمن. وفد لجنة تهيئة الحوار السوداني يبدأ لقاءاته بالقاهرة باجتماع مع سفراء الاتحاد الأوروبي. الحرب والسلام والانتقال المدني على طاولة لقاء حمدوك بمركز واشنطن لسياسة الشرق الأدنى. البرهان يهني الرئيس الصيني بالعيد الوطني ويؤكد حرص السودان على تعزيز الشراكة مع بكين. محامي البشير: دول عدة أبدت استعدادها لاستضافته وعلاجه خارج السودان. محامي البشير: بقاءه في الحبس أكثر من 7 سنوات يثير تساؤلات بعد توقف الإجراءات. الجيش السوداني يعلن استعادة منطقة المزروب شمال كردفان بعد معارك مع الدعم السري. تحذيرات من مجاعة بالنيل الأزرق مع تفاقم أوضاع عشرات الآلاف من النازحين. النيل الأزرق 45 ألف نازح في بولونغ يواجهون انعدام الخدمات وشبح الجوع. أكثر من 25 ألف نازح من جيسان يواجهون شحوة الغذاء والمياه والمأوى. الجوع يدفع نازحين لتناول أوراق الأشجار في الكرمك. النيل الأبيض تعتمد زيادة جديدة في أسعار المحروقات وجالون البنزين يقفز إلى 40 ألف جنيه. تحذيرات نقابية من انهيار اقتصاد يهدد معيشة السودانيين. تنسيقية المهنيين: تأكل الأجور يدفع آلاف الأسر إلى خط الفقر. انتهاء امتحانات المتوسطة بالنيل الأبيض وحرمان نحو 3000 طالب من الجلوس.

0: على راديو دبندا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: مرحبا بكم المستمعين الكرام، انه في قيادة السعادة اليوم نلتقي بممثلي الوحدات الإدارية الثلاثة التابعة لمحلية نتيجة، وحدة كرمجيل إدارية ووحدة البنجليت الإدارية ووحدة نتيجة الإدارية ووحدة قربشة الإدارية. السيد الأمدة حيدر، كده كلمنا عن الحالة الإنسانية في هذه المنطقة.
2: حقيقة مهدة كرمجيل الإدارية فيها 11 منطقة خارية تابعة لوحدة كرمجيل الإدارية، ووحدة الكرمجيل الإدارية فيها مجموعة كبيرة من هذه منواشة وكل ولايات السودان الآن متواجدين في وحدة كرمجيل الإدارية.
1: سيدة الأمدة، هل هذه المنطقة متوفرة فيها مياه الشرب؟
2: المياه في وحدة كرمجيل الإدارية والله فيها شرب كبيرة جدا جدا، فيها مجموعة 9 مضخات داخل منطقة كرمجيل، فيها منها 5 آملة وفيها 2 سيريج في وحدة كرمجيل، واحد شغال والواحد متأكدة.
1: طيب الأوضاع الصحية يعني في هذه المنطقة؟
2: والله إلا الصحة في وحدة كرمجيل الإدارية ما واقفة تماما، فيها سيارات خاصة، أما المركز السيفي في كرمجيل واقف تقريبا من شهر 6 المدد، كان ماسك منظمة ورلد فيجن، وورلد فيجن خرج من هذا المركز السي، والآن المركز السي متوقف تماما.
1: طيب سيدة الأمدة، خريف هذا العام يعني نحن نشاهد يعني شح في الأمطار ويمكن فشل في موسم خريف هذا العام، يعني كده حدثنا عن الأوضاع الخريفية هناك في تلك المنطقة.
2: الأوضاع الخريفية هنا في في في كرمجيل بصفة خاصة يعني تقدر تقول زراعة يعني فشل فيها فشل تمام كبير جدا جدا. الآن جملة المزارعين إنه محاصيلهم في أياديهم منتظرين الأمطار، والأمطار بيجي شو هنا ما في في محلية نتيجة أو في وحدة كرمجيل الإدارية. والآن كل المواطنين والله الموجودين في كرمجيل إنه حلبين الدليل يعني إنه ما عارفين إن يتلقوا الغذاء من وين، والآن في جملة المواطنين والله يعني إهراج بالنسبة لنا يكون واحد يقول، لكن واحد منتظر يقول يعني والله الآن الناس لجوا إنه يأكل الأمبرارة بتعتمد اللي هو معروف، وجزء من الناس بتأكل تمليكة، والآن والله الناس متحيرين يعني ما عارفين يلقوا غذاء من وين إن شاء الله.
1: طيب المنظمات العامله في مجال الحق الانساني يعني ما بتصل المنطقه وما قدمت لكم مساعدات؟
2: والله في منظمات، في منظمه ان ار سي كان قدم لنا كاش، ومنظمه ام سي برضو قدم لنا كاش، ومنظمه هوب برضو قدم لنا كاش، وورلد فيشن، لكن بحسب كان بسيطه جدا جدا تقريبا، انه وورلد فيشن كان قدم لنا كم 24 مستفيد، وام سي قال 200 مستفيد لوحده كرمجيل الاداريه، ووحده كرمجيل الاداريه بخطيها 11 خريه، ده ما بتسوي هاي في وحده كرمجيل الاداريه.
1: طيب سيد الأمدة، انت ممثل الاداره الاهليه وأمدة في هذه المنطقه، كده كلمنا عن الوطأ الامني في هذه الوحده الاداريه.
2: الامني والله مستطاب الامني تقدر تكون نسبه 200 في 200 يعني وحده كرمجيل الاداريه وجله المحليه الامني فيه مستطاب ومستخرين تماما.
1: شكرا الأمدة حيدر، يعني نحن لا زلنا نتجول في هذه الحلقه، سعداء جدا ان نلتقي بالسيد عبد الله احمد اجار ممثل وحده الباجديت الاداريه. كده كلمنا عن مجمل الاوضاع يعني في هذه الوحده وما تحتاجه من خدمات صحيه تعليميه تبنيه.
2: الوحده الاداريه محتاجه لكل الحاجات، محتاجه لحي المدارس كلها واقفه ومنهاره، والمواطن في على مستوى الوحده الاداريه السنه ظروف الخريف طبعا ظروف صعبه، وللان المواطن يعني قابض التواريخ بيده ومنتظر، وده الشهر الاخير من شهر 9 وخلاص يعني الخريف طلع، والمواطن والله تعبان كله التعب ان شاء الله.
1: رسالتك شنو للمنظمات العامله في مجال الحقل الانساني لكي تقيس المواطنين الذين مقوبين وعايشين في ظروف اقتصاديه بالغه التعقيد؟
2: والله رسالتنا لكل المنظمات الموجوده على مستوى السودان انه يعني تلحق الناس بلحق عاجل، انه الناس يعني تضررت كان من عدم وجود الامطار في هذا الخريف، وخلاص الناس يعسب انه ده الشهر الاخير شهر 9 ثاني ما فوق التواريب ولا فوق اي شيء، ونخذ نجع للفحم وخلاص تكبر الشجر عشان تاكل، والان جوال العيش بتاعت الزوره ب 300 الف جنيه، جوال الدخن ب 380 الف جنيه، وجوال الفحم ب 10,000 فقط. المواطن يعني محتاج حوجه كبيره جدا، نتمنى من المنظمه انه تجينا عاجلا من هذه المنطقه.
1: يعني اقرب سلعه ذهب اليها المواطن لكي تقضي حوجته اليوميه هو الفحم، وبالتالي برضه يعني لم يقضي الحوجه من داخل السوق يعني صحيح؟
2: نعم يعني الفحم حتى يعني رخيص يعني، وعمل شاق، والمواطن يعني خلاص الاسره ثقيله وما في اي شيء، ومد العيش الواحد ب 30,000 جنيه و 35,000 جنيه، فالمواطن والله يضطر انه خلاص وجه نفسه للمنظمات، نتمنى من كل المنظمات انه تعين المواطن هذا.
1: طيب سيد عبد الله كده حدثنا عن الوضع الصحي.
2: والله الوضع الصحي في وحدة البنجيجية الإدارية يعني صفر. المواطن قاعد يتعالج من حقه، المستشفى كممنا جسم قاعد موجود، لكن لا فوقه دواء، لا فوقه أي شيء، لا فوقه كهرباء، لا فوقه أي شيء. المواطن يمشي يفحص بالفحص العادي ده التقليدي ده ويمشي به من السوق، من السوق الأسود يشتري، والدواء غالي وأحيانا ما بتلقى زر.
1: شكرا جزيلا. سعداء جدا انه يعني نلتقي بسيد أساس والد الدين عبد الله تيراب، ممثل وحده نتيجا الاداريه وهي الوحده الام. استاذ والد الدين اهلا ومرحبا بك.
3: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخي ادم الفاضل المدني،
1: مرحبا بك. استاذ والد الدين كده حدثنا عن مجمل الاوضاع يعني التي يعاني منها انسان هذه المحليه وتحديدا وحده نتيجا الاداريه.
3: وحده نتيجا الاداريه فيها المواطن يعاني من كل الخدمات الموجوده على مستوى المنطقه.
1: طيب يعني الوضع الصحي في هذه المحليه كيف؟
3: الوضع الصحي صحيح المستشفى الريفي موجود كمستشفى من حيث المباني، ولكن من حيث المعينات من قبل وزاره الصحه من قبل المنظمات ما في اي خدمات، بل الطبيب الموجود او المدير المستشفى هو بيشتري الدواء بنفسه وبيفحص بالكاش وبيبيع بالكاش، لكن خدمات كده من قبل المنظمات او الدوله ما موجوده. الاساسات بداخل المستشفى ما موجوده، يعني كلها اتكسرت وانتهت. حتى الان يعني لو حصل اكتظاظ في المرضى ان الناس بيكونوا رايمين على الارض.
1: طيب استاذ والد الدين يعني الخريف كيف في هذا العام في هذه المنطقه؟
3: طيب في هذا العام الخريف الان قد تقدر نسبته ب 2% فقط، والزمن المتوقع بالنسبه للخريف عندنا هنا انتهى. المزارع الان ما مزروعه، وحتى الفتره المتبقيه من الخريف المألوف انها انتهت خلاص، ولذلك الان هذه البلد موؤوده بمجاعه. ومن هنا انا رسالتي واضحه للأمم المتحدة للمنظمات تتدخل آجلا لإنقاذ المواطن، لأن الآن كل المواد الغذائية قد نفدت في بيوتات المواطنين، ولكن يعني الآن قاعدين يتناولون يعني أبسط الحاجات، جزء منها حشائش زي التماليق وغيرها من الحشائش بيأكلوا عشان يغضوا هوجتهم ويهموا نفسهم من الجوع. الشيء الثاني يعني المواد الغذائية الذرة ب 300,000، الدخن ب 380، وبرضه قليلة في السوق ما متوفر بالكمية المطلوبة.
1: طيب الوضع الأمني كيف في المحلية؟
3: فيما يخص الجانب الأمني محلية نتيجة عامة بنسبة 200%، ما في أي مشكلة أمنية في محلية نتيجة بكامل حدود الجغرافية بما فيها وحدة رئاسة المحلية. فعلى المنظمات أن تدخل كما تشاء وفي أي وقت يعني ممكن تخش، البلد آمنة ومستقرة ما في أي مشكلة.
1: سعداء جدا يعني نلتقي بك سيد الأستاذ نجم الدين محمدين محمد سليمان، ممثل وحدة قرب بشية الإدارية. أستاذ نجم الدين كده حدثنا عن الأوضاع الأمنية في هذه الوحدة الإدارية بالرغم إنها هي تقع في الجزء الشمال الشرقي لمحلية نتيجا، وممكن هي حدودية مع ولاية شمال دارفور تحديدا محلية دار السلام.
4: طيب نحن في وحدة قربش الإدارية بجد رغم ظروف الحرب الموجودة في السودان نحن مستقرين وآمنون بكامل الاستقرار، ما عندنا أي مشاكل أمنية، مستقرين جدا بالنسبة للوحدة الأمنية كده مستقرين الحمد لله.
1: طيب كده حدثنا عن الحالة الاقتصادية بالنسبة لمواطن هذه الوحدة، يعني الأوضاع الاقتصادية كيف؟
4: طيب وحدة قربش الإدارية طبعا فيه أكثر من 51 قرية تابع لوحدة قربش الإدارية، بيعاني جدا بالنسبة للخريف، وأكثر صبر العيش أو الكسب بتاعه كان عن الخريف، والضرد المشكلة الموجودة في تغيير المناخ، ما في مطر بالنسبة لوحدة قربش، نسبة المطر في وحدة قربش يكون 1%، وهذا الوحدة له أكثر من 5500 نازي موجود الآن في وحدة قربش، وبالأخص بركز في منطقة نجاح أطول أنا من شمال دارفور، وفي 9 قرية منهم من كرقيات وعمدول ومجموعة من القرى الآن موجود في هذا القرية بيعانوا يعني من مشكلة الاقتصاد، والآن فارين من المنطقة جارين في المناطق التابعة لشمال دارفور البسمة، وفي بعض الإخاصات وصل في دار السلام بيجروا بمشي زمزم بيجروا بمشي مناطق كثيرة جدا عشان يلقوا حقوق، وللآن ما يلاقوا أي حق للمواطن الموجود. يعني بنرجو من المنظمات الموجودة التدخل الآجل، سهيد جد في بعض المنظمات وصلت قدم مساعدات إنسانية بسيطة بالنسبة للكاش، لكن الآن لن يصل أي غذاء لهذا النازحين الموجودين في وحدة قربش الإدارية.
1: طيب سيد نجم الدين الأوضاع الصحية في هذه الوحدة الإدارية وحدة قربش؟
4: معانين جدا من مشكلة الصحة، يعني عندنا 2 مراكز صحية في وحدة قربش، في مركز صحي يعني مشيت في وده قربش في قربش الأم، وفي منطقة نجا برضو في وحدة صحية هناك مبني، ولكن مهدين للتاج عامة يعني للوحدات الإدارية الأربعة عندهم فترة طويلة جدا من أقصد من المنظمات يعني بالنسبة للصحة. يعني نحن في ريد قرب بشر الإدارية أكثر لقاء نعالج في نيالة وبغادي في شمال دارفور نمشي دار السلام ونمشي شنقل توباي ده أكثر أماكن قاعد نلقى فيه العلاج. أما بالنسبة للصحة نينا وسعيد لنا كوادر لكن ما في مواد الصحة للعلاج وما في أدوية موجودة برضو جدا يعاني شديد. وفي أكثر أمراض موجودة الآن بالذات في فصل الخريف بالذات الملاريا في أمراض كثيرة متكررة لأنه تضخم بتاع السكان الموجود.
1: طيب شريان الحياة بالنسبة لمواطن هذه الوحدة الإدارية اللي هو معروف يعني مياه الشرب متوفرة
4: في ولاية خربشة الإدارية عندنا اثنين محطات في ولاية خربشة نفسه وفي نجاية في محطة واحدة وفي في كفنكة برضه في محطة واحدة وكلها مدخات يدوية وفي ثلاث حفاير والدور ده مطر ما نزل عشان الحفاير يملى. في أكثر من 17 مدخن معطلة تابعة لولاية خربشة الإدارية وبجد في ازدهام من الساعة 3 صباحا لحد الساعة 9 صباحا كل المواطن بتكون موجودة في محطة مياه. أخيرا في منظمة NRC جاء حفر مدخة واحدة في نجاية ولم تكفي المواطنين برضه.
1: أستاذ نجم الدين محلية نتيجة محلية شاسعة وواسعة لديها يعني تنوع سكاني كده حدثنا عن عملية التعايش السلمي بين المكونات السكانية في هذه المحلية.
4: نحن في محلية نتيجة بالوحدات الأربع نحن لنا ترابط اجتماعي قوي جدا.
1: شكرا أستاذ نجم الدين ممثل وحدة قرى بشة الإدارية التابعة لمحلية نتيجة. شكرا أستاذ علي الدين عبد الله ممثل وحدة نتيجة العم. شكرا أستاذ عبد الله أحمد تجار ممثل وحدة البنجديت الإدارية والأمدة حيدر ممثل وحدة كرمجي الإدارية. كنتم ضيوفا أعزاء علينا في هذه الحلقة التي خصصناها لكي نناقش قضايا وهموم هذا المواطن في هذه المحلية. الزملاء من الاستديوهات الرئيسية هذه عودة لكم بالميكروفون.
5: هنا راديو دبنجا حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الراديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان وهي الجزء الثاني لحلقة الاختفاء القسري التي قدمناها الأسبوع الماضي. وفي حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سوف نتناول فعالية الذكرى العشرين للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. هذه الفعالية بدت في مباني الأمم المتحدة بسويسرا واليوم هو نهاية الأسبوع. الفعالية ركزت النقاش على الاختفاء القسري الذي يحدث للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو الهجرات الدولية ولا سيما السودانيين الذين اختفوا قسريا سواء نزحوا داخل السودان أو عبروا الحدود إلى دول الجوار. المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة كان حاضر لهذه الفعاليات ممثل في مديره التنفيذي الأستاذ مساعد محمد علي. سنتحدث معه حول هذه الفعالية وما تعنيه. من جانب آخر مستمعينا الكرام سوف نتناول جريمة الاختفاء القسري مع الباحث في المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة الأستاذ المحامي محمد بدوي حول تكييفها وحول ما يترتب عليها من آثار وأخيرا العقبات التي تواجه معالجة هذه الجريمة في السودان. وفي الختام مستمعينا الكرام سوف نتناول مع الأستاذة سارة هاشم حمدان تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري في رصد وتوثيق جريمة الاختفاء القسري في البلاد. ونبدأ مستمعينا الكرام حلقتنا من فعالية الذكرى العشرين للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ونرحب بالأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة ليطلعنا على ما جرى في هذا الأسبوع الذي سيختتم اليوم الجمعة بسويسرا. أهلا ومرحبا بك أستاذ مساعد في راديو دبنجة.
7: مرحبا بك أستاذ صادق، وأهلا بكل المستمعين وكل المتابعين لراديو دبنجة. في الحقيقة الأسبوع الحالي اللي هو بيبدأ في 22 لغاية 25 سبتمبر، يعني هو عبارة عن احتفال بالسنوية رقم 20 بالنسبة للاتفاقية الخاصة بمنع الإخفاء القسري بالنسبة للأشخاص، وبالخصوص ده اللجنة الأممية المعنية بقضايا الاختفاء القسري هي منظمة احتفالية خاصة جدا جدا بمرور 20 عام على الاتفاقية، وبرضو من ضمنها البعثة الفرنسية بالأمم المتحدة، برضو هي قامت نظمت فعالية موازية، وخاصة بعد ذلك أنه فرنسا هي واحدة من الدول اللي كانت رائدة في أنه تدفع بالتوقيع على الاتفاقية بتاعت منع الأشخاص من الاختفاء القسري. وتمت دعوة المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام بواسطة البعثة الدائمة أو وسط البعثة الفرنسية الدائمة الموجودة في جنيف هنا في سويسرا، وكنا من ضمن المدعوين الآخرين، وأغلبهم هم من البعثات الدبلوماسية والدول الأعضاء، سواء كان في مجلس حقوق الإنسان أو حتى كان الدول الأعضاء بالنسبة لاتفاقية منع الاختفاء القسري. ومنها تم تداول تحديدا على الاختفاء القسري اللي بيحصل للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو حتى خلال الهجرات الدولية اللي بتتم مثلا فيها عبور الحدود. هنا قصدنا بشكل أساسي تركيز الأضواء على الضحايا أو الناجين من السودانيين اللي تم إخفاؤهم قسريا، سواء كان مثلا نزحوا من مناطقهم الأصلية داخل السودان لمناطق تانية، أو حتى السودانيين التانيين العبروا الحدود السودانية لدول جوار أخرى، أو حتى أبعد من كده مثلا فكروا في أنه مثلا يعبروا البحر الأبيض المتوسط ويمشوا مثلا لأوروبا ولغيرها. وخلال الرحلات دي أغلب المهاجرين بما فيهم السودانيين اللي بيكونوا ساعين في أنهم مرسل يلقوا لجوء إنساني يحفظ كرامتهم ويحفظ إنسانيتهم، في الغالب بيكونوا عرضة لعدد من الابتزازات ولعدد من الانتهاكات بما فيها بعد ذاك الإتجار بالبشر، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم في تجارة أعضاء، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم مثلا في أعمال غسرية، أو حتى بالنسبة للنساء والفتيات ممكن يتم استغلالهم بشكل جنسي، أو مثلا بيتم إخضاعهم عملية بتاعة إتجار جنسي أو دعارة غسرية. فكل الغرض في أنه يتم الحد من أي نوع من أنواع الانتهاكات بتكون مثلا مصاحبة لأي عملية بتاعة نزوح غسري، أو حتى بالنسبة لأي عملية مثلا بتاعة إخفاء غسري إذا كان تم مثلا تم اعتقال الأشخاص ديل بواسطة سلطات رسمية، أو تم إخضاعهم مثلا لاعتقالات تعسفية ولا غيرها، في أنه أثناء الهجرة الداخلية ولا الخارجية أنه يتم الحد من هكذا ممارسات. وفي نفس الإطار في بكرة بيكون أصلاً للاحتفال الرسمي بمرور 20 عام على الاتفاقية بتاعت منع الإخفاء القسري. المركز الأفريقي حيكون برضو حضور من ضمن المشاركين، وبرضه حنقدم حول الوضع بتاع الاختفاء القسري في داخل السودان من خلال جلسة تحاورية بيكون فيها عدد من الدول وعدد من المشاركين وعدد من الدول الأعضاء، لكن المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حيكون المنظمة غير الحكومية الوحيدة الممكن تكون موجودة في جلسة بتاعة بكرة، عشان ما نعكس الأوضاع بتاعة الاختفاء القسري في السودان، وبرضو عشان نعكس الاختفاء القسري في الظروف بتاعت الهجرة ولا ظروف مثلا بتاعت النزوح الداخلي. شكرا جزيلا عزيزي الأستاذ الصادق، وشكرا راوي دبنجا.
6: شكرا جزيلا مستمعنا. ده كان الأستاذ مساعد محمد علي، المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام. وفي حلقتنا أيضا مستمعنا الكرام تقينا وفي إطار عكس تجارب مرازة حقوق الإنسان والمراكز المهتمة فيما يخص الرصد والتوثيق لجريمة الاختفاء القسري ومحاربتها، التقينا بالأستاذ المحامي محمد بدوي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وسألناه عن التكييف القانوني للاختفاء القسري وما يترتب على هذه الجريمة من انتهاكات قد تتعدى المختفي أو المخفي خسريا، كذلك الفرق بين الاختفاء القسري والفقدان.
8: شكرا لك ولمستمعي ومستمعات راديو دبنجل كريمات والأقارب. بالنسبة للاختفاء القسري اللي هو يعني عملية بتاعت اعتقال أو احتجاز لشخص من قبل موظفي الدولة مع إنكار وجوده أو أواكن وجوده أو تعرضه للاعتقال والاحتجاز أو الخطف. وجريمة الاختفاء القسري هي من الجرائم الممتدة، بمعنى إنها يعني بتصيب الشخص لكن برضو أسرته أصدقائه أحباؤه كلهم بيترتب عليهم آثار مرتبطة بالجريمة، باعتبار إنه مكان احتجازه غير معلوم ويتم كذلك إنكار. إضافة إلى جريمة الاختفاء القسري بيترتب عليها كثير جدا من الانتهاكات، ممكن نحطها تحت عنوان الحرمان من الحماية القانونية، ممكن يتعرض لمختلف أشكال الانتهاكات المعرفة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي حوالي 30 مادة. يعني هي جريمة تعتبر مركبة وترتب عليها كذلك آثار قانونية، سواء كان على مستوى علاقته بأسرته الصغيرة زوجته باعتبار إنه مفقود بعض القوانين بالغياب لمدة سنة وعدم معرفة مصيره، ممكن يرتب على عملية بتاع الطلاق ودي بترتب عليها برضو عملية بتاع ميراث، دي غير الآثار النفسية الكثيفة والمتعددة زي ما أشرت اللي بيطال من حوله. هنالك خلط بين مفهوم الاختفاء القسري والفقدان، بمعنى انه كل مختفي قسريا هو مفقود، لكن ليس كل مفقود هو مختفي قسريا، لانه الفقدان ممكن يكون ناتج لظروف طبيعيه، ظروف بتاعت فيضانات، ظروف انه ما تمكن انه يصل للمكان اللي هو ماشي له وتقطعت به السبل لسبب من الاسباب. فبالتالي انه مفهوم الفقدان دائما انه هو الشخص المفقود اللي ما تعرف مكانه وتم ابلاغ السلطات عن انه هو مفقود. فجريمة الاختفاء القسري والفقدان عادة بيتم الخلط بينهم. ومن الجدير انه نميز بين الاختفاء القسري وبين الفقدان، لانه في ترتيب لنتائج مختلفة.
6: أيضا مستمعينا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي المحامي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حول تاريخ جريمة الاختفاء القسري في السودان. هل هي يعني أصبحت تشكل هاجس منذ حكم الإنغاز البائد أو حتى الحرب القائمة الآن، أم لهذه الجريمة تاريخ طويل في السودان؟
8: السودان عرف الاختفاء القسري في وقت طويل نتيجة لأن الدولة السودانية من بعد الاستقلال انخرطت في صراعات داخلية من الحرب الأهلية في جنوب السودان، الصراع في دارفور، الصراع في المنطقتين في النيل الأزرق وجنوب كردفان، بعد ذاك برضو جات الأوضاع السياسية في الثورة ديسمبر 2018، بعد انقلاب 2021، حرب أبريل 2023، وقرضية برضو في 2008 عملية الزراعة الطويل اللي هو الهجوم على ولاية الخرطوم عبر منطقة أمدرمان من قبل حركة العدل والمساواة بغرض السيطرة عليها، وبرضو في فترات سابقة الفترة من 94 لحد 2006 الفترة بتاعتها التجمع الوطني الديمقراطي، هي واحدة من الفترات اللي بيتم تجاهلها. كل الفترات دي شهدت عمليات تحت اختفاء قسري، لكن بيظل السجل الأكبر اللي هو ارتبط بالحرب الأهلية والحرب السياسية بين القوات المسلحة والحركة الشعبية لتحرير السودان في فترة الثانية 83-2005، بحيث أنه كان هنالك مئات الآلاف من الأشخاص المفقودين، واللي يمكن في جهود تمت بعد 2001 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي هو مجلس حقوق الإنسان الحالي بتكوين لجنة اسمها لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال والسودان، أو الحكومة السودانية كونت اللجنة الوطنية وعرفت بسواك في 2001 واحد واستطاعت دمج الآلاف. هي النسبة الأكبر لأنها هي حرب استمرت لسنوات طويلة، ومقارنة بالحرب اللي بدت من أبريل 2023 يعني هي بتفوق ممكن نقول بنسب يعني ما في سياق حتى للمقارنة.
6: أخيرا مستمعنا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي أيضا حول أهم الإشكالات التي تواجه عملية توثيق ورصد ومحاربة جريمة الإخفاء القسري سواء كان من حيث التحقيق أو من حيث التشريع.
8: رغم أن السودان صادق على اتفاقيات مناهضة اختفاء جماعة الأشخاص في 2021 إلا أنه ما صدر قانون وطني بهذا الخصوص. اثنين، عندنا برضو المسألة المرتبطة بالطب العدلي اللي هي برضو فيها كثير جدا من المشاكل، اللي باعتبار انه الطب العدلي مفترض يكون واحدة من البيلرز اللي مفترض تساعد في عملية الكشف عن الهوية. الحاجة الثالثة، عدم وجود القانون برضو انعكس على انه يعني القوات او الجهات المفترض منبهة يعني ما عندها الخبرة الطويلة في التعامل مع الامر. ورد في القانون الجنائي السوداني في الفقرة نون من المادة 186 نص يتعلق بالاختفاء القسري، لكن لا أعتبر أنه هو نص شامل، وحتى ممكن هو نص فيه بعض الملاحظات باعتبار أنه بدأ الإجراءات فيه سلطة تقديرية للنيابة بعد مرور فترة طويلة، ودي برضها غير محددة. رابعا برضو من يعني حدث التجربة للمجتمع المدني في التعامل مع الاختفاء القسري واحدة من المعضلات، وإضافة لعدم تنسيق الجهود بين الجهات الشغالة في المجتمع المدني حول الاختفاء القسري، ودقات انه يعني ما في منصة موحدة وما في قاعدة معلومات موحدة مرتبطة بالكشف عن او تكامل الجهود والهويات. بيظل تجربة لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال في 2000 اللي صدرت في 2000 وتمت سودنتها تحت مسمى سواك في 2001، تجربة جديرة بالانتباه باعتبار انها واحدة من التجارب اللي تمت قبل ان انه الحرب تنتهي انذاك في 2001، والحرب انتهت في 2005 باتفاق السلام الشامل. الدرس المستفاد اللي هو انه الكشف عن اول السعي في مسألة الاختفاء القسري يمكن حتى في ظل استمرار الحرب، وده بيتطلب يعني تضافر الجهود اولا بين المجتمع المدني بين الجهات الفاعلة في المشهد أو المسؤولة زي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان باعتبار أنه مسؤول من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر باعتبار أنها مسؤولة من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدولي الإنساني، وده بيتطلب التضافر ده ممكن يعني بيفرض أنه تكون في خطة وطنية لمسألة الاختفاء القسري سواء كان من المجتمع المدني لوحده، وبعدها يتم عرضها على الجهات بهدف يعني تصميم حملة مناصرة قادرة إنها يعني تجبر الأطراف المتصارعة في إنها تكشف عن هويات الأشخاص المفقودين باعتبار إنه يعني في لجنة عمل تحت مجلس حقوق الإنسان بتقبل شكاوي في يعني عن من الأفراد ومن المنظمات بخصوص المختفين قسريا. وفي الختام أنا بفتكر إنه مسألة الاختفاء القسري محتاجة جهود جدية يعني من كافة الأطراف باعتبار أنها في تقاطعات بينها وبين عملية الإخضاع الراجح للتعذيب العنف الجنسي وغيره
9: من أشكال الانتهاكات زي ما أشرت في البداية. شكرا جزيلا.
6: مستمعين الكرام، ده كان الأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، ومنه ننتقل لنتعرف على تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري مفقود فيما يخص رصد وتوثيق ومحاربة جريمة الإخفاء أو الاختفاء القسري مع الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز مفقود، فلنستمع لها.
10: قبل اندلاع الحرب كان ملف المفقودين بيمثل تحدي حقوقي إنساني مستمر، إلا أن الحرب ضاعفت حجم الأزمة تحت المفقودين في السودان بصورة غير مسبوقة، وتحولت القضية لواحدة من أكبر القضايا الإنسانية والحقوقية اللي بتواجه السودان اليوم. ووفقا لتقرير مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، تم توثيق 24,493 حالة فقدان واختفاء خلال الفترة ما بين 2023 ل 2025، والرغم ده بيعكس حجم المعاناة اللي بتعيش آلاف الأسر السودانية اللي ما زالت بتنتظر معرفة مصير أبنائها وزويهم. ولو جينا لأنه نذكر المجهودات الحالية لمعرفة مصير المفقودين من قبل مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، المركز ما زال بواصل جهوده في توثيق حالات الفقدان والاختفاء واستقبال البلاغات من الأسر والتحقق من المعلومات الواردة من مصادر متعددة وبناء قاعدة بيانات متخصصة بتساعد في أنه نحن نتبع الحالات ونربط المعلومات المتعلقة بكل البلاغات. كذلك بنعمل على إيصال أصوات أسر المفقودين إلى المنظمات والآليات الدولية المعنية والمساهمة في تعزيز الاهتمام بهذا الملف على المستويين الوطني والدولي. وفي الوقت الحالي بيواصل المركز في إعداد وتقديم تقريره السنوي لعام 2026، واللي بيتضمن أحدث البيانات والتطورات المتعلقة بملف المفقودين والاختفاء القسري في السودان. ومبادرة المفقود بتعمل في ظل الواقع الفرضته الحرب في السودان، رغم التحديات الكبيرة والانقسام الجغرافي وصعوبة الوصول للمعلومات. واصل كذلك المركز عمله من خلال شبكة من المتطوعين والمراسلين المحليين وغرف الطوارئ داخل السودان، إلى جانب آليات التوثيق والمتابعة عن بعد. وده كمان ساعد في استمرار عمليات الرصد والتوثيق والتواصل مع الأسر بما يضمن عدم فقدان المعلومات المتعلقة بكل الحالات المبلغ عنها، وده برضو بعزز فرص الوصول إلى الحقيقة مستقبلا. رسالتنا في مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود إنه قضية المفقودين لا يجب أن تؤجل إلى ما بعد انتهاء الحرب، فآلاف الأسر السودانية تعيش يوميا معاناة الانتظار وعدم اليقين وحالة من القلق، ومن حقها معرفة مصير أبنائها. كمان نؤكد أنه أي مسار للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان يجب أنه يتضمن إجراءات واضحة لكشف مصير المفقودين وضمان حق أسرهم في الحقيقة والإنصاف. برضو بنقول المفقودين ليست مجرد أرقام، وراء كل رقم في إحصائيات المفقودين أسرة بتنتظر إجابة. عشان كده نحن بنعمل وبنواصل في التوثيق والبحث والمناصرة إلى أن يصبح الحق في معرفة المصير واقع وليس مجرد طلب. في النهاية طبعا بنشكر راديو دبنجا على اهتمام المستمر بقضايا حقوق الإنسان وملف المفقودين تحديدا والمختفين قسريا، وعلى إتاحة هذه المساحة لإيصال صوت الأسرة المتضررة ومعاناتها للرأي العام. شكرا جزيلا.
6: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، وهي الجزء الثاني من حلقات جريمة الاختفاء القسري. أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الحلقة: الأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وأخيرا الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز ضحايا الاختفاء القسري. وشكري لكم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع الذي يأتيكم عبر راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في برنامجنا لليوم السبت 3 أكتوبر للعام 2026 نبدأ حصاتنا الجاري بإلقاء الضوء على السودان في الصحافة العالمية، حيث ينضم إلينا زميلنا عبد المنعم شيخ إدريس من واشنطن ليرصد لنا كيف تناول الإعلام الدولي والوكالات العالمية الشأن السوداني. مرحبا عبد المنعم.
1: شكرا لك وأهلا بكم مستمعينا الأعزاء في كل مكان. في حلقة هذا اليوم نستعرض كيف تناول الإعلام الدولي الشأن السوداني خلال هذا الأسبوع، من تغطيات وكالة الأسوشيتد بريس في أديس أبابا إلى تحليلات الجزيرة الاقتصادية والإنسانية. نرصد معكم 5 ملفات مختلفة: اتهامات إثيوبية تطال السودان بدعم متمردي تيغراي، انهيار الجنيه السوداني وتفاقم معاناة الأسر، تحليل معمق لكارثة مناجم الذهب، هجوم جديد لقوات الدعم السريع على سوق في كردفان، واتصال مباشر بين البرهان وولي العهد السعودي. 5 زوايا مختلفة تلتقي جميعا عند حقيقة واحدة، هي حرب دخلت عامها الرابع وتتمدد تداعياتها لتطال الإقليم بأسره.
2: راديو دبنجا.
1: افتتحت وكالة الأسوشيتد بريس تغطيتها هذا الأسبوع بخبر إقليمي مثير للقلق، إذ أفادت بأن رئيس أركان الجيش الإثيوبي الفريق برهانو جولا ألمح إلى أن إريتريا والسودان ومصر تدعم قوات متمردة تمكنت من السيطرة على عدة بلدات استراتيجية في شمال إثيوبيا، في تصعيد يثير مخاوف من اتساع رقعة النزاع إقليميا. ونقلت عن محلل متخصص في شؤون القرن الإفريقي قوله إن إثيوبيا اتهمت في مراحل مختلفة كل من السودان ومصر وإريتريا بالمساهمة في زعزعة استقرارها الداخلي. في المقابل ردت إريتريا على هذه الاتهامات، إذ نقلت وكالة الأسوشيتد بريس عن وزير الإعلام الإريتري يمام مستقل قوله إن سعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري أثار قلق إريتريا والصومال، وأن تحركها لاستضافة تدريبات ميليشيات داعمة للجيش السوداني وضعها في مواجهة مع جيرانها. من جانبها قدمت شبكة الجزيرة تحقيقا إنسانيا مؤثرا من ميناء بورسودان، حيث روت سيدة تدعى عائشة تعمل في بيع الشاي والقهوة كيف أن كوب القهوة كان يباع قبل الحرب ب1000 جنيه سوداني، أي ما يعادل $70 بأسعار ما قبل الحرب، في حين أن دخلها اليوم أعلى رقميا لكنه لم يعد يكفي لتغطية احتياجاتها. وأوضحت أن الجنيه السوداني شهد انهيارا متسارعا، إذ بلغ سعره في السوق الموازية بحلول 22 سبتمبر نحو 7500 جنيه مقابل $1، فيما تجاوز معدل التضخم السنوي 41% خلال يوليو. وأضافت أن ما يقارب 41% من سكان السودان يعانون من أزمات غذائية حادة وفق تصنيف المرحلة المتكاملة لأمن الغذاء، وهو مرجع دولي رئيسي لرصد الجوع. وفي تحليل معمق نشرته شبكة الجزيرة أيضا تحت عنوان مخاطر قاتلة، ربطت الشبكة بين موجة انهيارات المناجم الأخيرة وانهيار الاقتصاد السوداني، موضحة أن قطاع الذهب ظل أحد أهم مصادر الدخل في البلاد منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل عام 2023، رغم كونه من أقل الصناعات تنظيما وأكثرها خطورة على العاملين فيه. وأشارت الشبكة إلى أن الجنيه السوداني فقد نحو 5 أسداس قيمته منذ اندلاع الحرب، إذ كان الدولار يباع بنحو 570 جنيها قبل الحرب ليصل سعره بحلول إبريل عام 2026 إلى 3500 جنيه أو أكثر، وهو ما غذى تضخما حادا في أسعار الغذاء والنقل والوقود. هذا الانهيار الاقتصادي حسب التحليل هو ما يدفع عشرات الآلاف إلى المخاطرة بحياتهم في مناجم غير آمنة بحثا عن الذهب كملاذ أخير للبقاء.
2: راديو دبنجا.
1: أما مرصد الصراعات العالمي التابع لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي فقد وثق نقلا عن وكالة الأناضول حادثة جديدة تعكس استمرار العنف ضد المدنيين، إذ أفاد بأن قوات الدعم السريع قتلت 5 مدنيين وأصابت 27 آخرين في هجوم بغرض النهب استهدف سوقا للذهب ومحال مجاورة في أمبادر بشمال كردفان. ولفت المرصد إلى أن هذا الهجوم جاء بعد أيام قليلة فقط من إعلان الجيش السوداني سيطرته على 12 منطقة في ولاية شمال كردفان في أكبر مكاسب ميدانية يحققها هناك منذ أشهر. تزامن يكشف كيف ترتبط التحولات في خريطة السيطرة العسكرية بموجات جديدة من العنف ضد السكان المدنيين. وفي تطور دبلوماسي رصد مرصد الصراعات العالمي نقلا عن وكالة السودان للأنباء اتصالا هاتفيا أجراه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مع القيادة السعودية، فقد اتصل بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لإدانة هجمات الحوثيين على الأراضي السعودية وللتعبير عن دعمه لإجراءات الرياض الأمنية على حدودها، خطوة تأتي في سياق تقارير متكررة تشير إلى تعمق التقارب بين الخرطوم والرياض في وقت تسعى فيه السعودية لتوسيع دورها في الملف السوداني إلى ما هو أبعد من جهود الوساطة. مستمعينا الأعزاء، بين اتهامات إقليمية تهدد بتوسيع رقعة النزاع إلى القرن الإفريقي وجنيه سوداني منهار يسرق لقمة العيش من الأسر البسيطة، وتحليل يكشف كيف يدفع الانهيار الاقتصادي الآلاف نحو مناجم قاتلة، وهجوم دموي جديد يطال سوقا مدنيا في كردفان، وتقارب سعودي سوداني يعيد رسم خريطة التحالفات الإقليمية. يبقى السودان قصة واحدة معقدة يرويها الإعلام الدولي من زوايا متعددة. عبد المنعم الشيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
2: راديو دبنجا.
0: كما نشرت غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني هذا الأسبوع مجموعة من التقارير المتنوعة التي تسلط الضوء على قصص المحكومين بالإعدام في سجون الجيش والمعاناة اليومية للمدنيين في مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار، إضافة إلى سبل الحد من انتشار خطاب الكراهية. نستهل ملفاتنا لهذا الأسبوع بالتحقيق الذي نشرته صحيفة السودان تريبيون الإلكترونية بعنوان اعترافات تحت التعذيب محكومون بالإعدام في السودان يكشفون كواليس المحاكمات.
3: ارحب بالمستمعين الاعزاء في راديو دبنجا من خلال حصاد الاسبوع. تسليط الضوء على تقرير منشور في صحيفه السودان تريبيون بعنوان احترافات تحت التعذيب محكومون بالاعدام في السودان يكشفون كواليس المحاكمات، حيث يروي محكومان بالاعدام في سجن الهدى بأم درمان تفاصيل احتجازهما ومحاكمتهما بتهم تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع في قضيتين تشير افادتهما وافادات ذويهم الى انهما شابهما القمود ومخالفات واسعه في إجراءات التوقيف والتحقيق. وبينما يؤكد أحدهما أن احترافاته انتزعت تحت وضعة التعذيب الشديد، تفيد أسرة الآخر بأن توقيفه جاء نتيجة بلاغ كيد على خلفية عمله الإنساني قبل أن ينقطع أثره لأكثر من عام ويصهر لاحقا محكوم بالإعدام. وتأتي هذه الشهادات في ظل استمرار محاكمات لمدنيين واجهون تهمة بالتعاون مع الدعم السريع منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 وسط تحذيرات متزايدة من منظمات حقوقية ومحامين أزاء قيام ضمانات المحاكمة العادلة. وتستند أغلب هذه المحاكمات المحاكمات إلى المادتين 50 و 51 من القانون الجنائي السوداني المتعلقتين بتغويض النظام الدستوري وإسالة الحرب ضد الدولة، وهما تهمتان تصل عقوبتهما إلى الإعدام. يقول محمد أحمد، وهو اسم مستعار لأحد النزلاء المحكومين بالإعدام في سجن الهدى لسودان تريبون، إن رحلتي بدأت بتوقيفي في شارع الوادي بأم درمان وانتهت بإصدار حكم الإعدام بحقه بعد أسابيع من الاحتجاز السري داخل مقر تتبع لخلايا أمنية. يوضح محمد إنه قصد مقر أحدى الشركات في شارع الوادي لمقابلة قريبه قبل أن يوقفه عنصر عسكري، وجه له اتهام بسرقة أساس منزلي، ليقتاد بعدها مباشرة إلى مقر خلية أمنية في منطقة لفة الوالي بشارع 20. وضيف أن طبيعة الاتهام تحولت سريعا إلى شبهة التعاون مع الدعم السريع، يبدأ أثر ذلك تحقيق رافقه وطلب وتعذيب متواصل استمر 3 أيام، وأسفر عن إصابات بالغ أدت إلى تركه لنحو 18 يوم حتى تلتئم جراحه قبل استئناف الاستجواب. ويشير محمد إلى تعرضه للضرب بأدوات صلب وسلاسل حديدية طوال 45 يوما قطعها في المغر ذاته قبل ترحيله إلى خلية أمنية أخرى في حي الصحافة بالخرطوم، حيث تكرر الاستجواب وعرض عليه الإفراج مقابل فدية مالية بلغت 10 مليار جنيه لم يكن يملكها. وحسب إفادته جرى نقله مباشرة إلى المحكمة دون المرور بقسم الشرطة ثم إلى سجن الهدى، لافتا إلى تسجيل احترافه القضائي تم تحت الإكراه والتهديد بإعادته إلى غرف التعذيب إن لم يكرر الرواية المفروضة عليه. وأكد محمد أن شهود الاتهام في المحكمة زعموا رؤيته مرتديا زي عسكري وحملا سلاحا وهو ما ينفيه قطعا، مشددا على أن بعض هؤلاء الشهود لم يكونوا موجودين أصلا في العاصمة خلال تلك الفترة. وتحدث النزيل عن تسجيل حالات وفاة لمتهمين آخرين داخل مقر الخلية الأمنية جراء التعذيب دون أن يتسنى لسودان تريبون التحقق بشكل مستغل من صحة تلك الوقائع أو تفاصيل الإجراءات القضائية من مصادر رسمية. يقول محمد إن القسم الذي يقبع فيه بسجن الهدى يضم نحو 1200 محكوم بالموجب المادتين 50 و 51، إلى جانب أعداد أقل من المدانين بالقط العمد وفق المادة 130. يختم حديث بالإشارة إلى أن أكثر ما يزغي الكاهل وهو يترقب مصيره هو إدراكه التام بأن الحكم الصادر ضده بني كليا على احترافات انتزعت منه قصرا تحت التعذيب والترهيب. أما صالح عبدالله وهو اسم مستعار لصيدلي من أبناء منطقة سوق بقرب جنوب شرقي الخرطوم، فكان يقيم في مجمع العودة السكني ويسهم في توفير الدواء وإسعاف المرضى والمصابين قبل أن تحتغل قوة تتبع للاستخبارات العسكرية في مارس 2025. وتؤكد أسرتي لسودان تريبون عدم انتمائي لأي تنظيم سياسي، وشير إلى أنه كان مغتربا في قطر خلال فترة ثورة ديسمبر 2018 نافيا ما يتردد عن سرته بأي تحالفات مدنية أو مشاركته في الاحتجاجات. وخلال سيطرة الدعم السريع على المنطقة وصل صالح تقديم الخدمات الإنسانية لصالح المجمع، شملت نقل المرضى وتوفير أدوية الأمراض المزمنة والمساعدة في مواراة الجسامين، مستفيدا في ذلك من معرفة سابقة ببعض عناصر تلك القوات من أبناء الحي نفسه. وتفيد الأسرة بأن قوة عسكرية اقتاد الصالح من منزله في 26 مارس 2025 بغياض الضابط يقتن الحي ذاته وأسر بلاغ كيدي تقدم به أحد معارفه بسبب خلافات شخصية متعلنة بوشاية مزعومة تسبب سابقا في توقيف ذلك الضابط لدى الدعم السريع. وعقب توقيف انقطعت أخبار صالح تماما عن أسرة التي جهلت مكان احتجازه طوال عام كامل قبل أن تبلغها إفادات غير رسمية برؤيته لمرة واحدة في معسكر الألفون العسكري. وفي عام 2026 فوجئت الأسر بوجوده داخل سجن الهدى بعد صدور حكم بإعدامه في محاكمة قابت عنها علانية الإجراءات ومعايير العدالة بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع. من جهته يرى عضو المكتب التنفيذي لمحامي الطوارئ محمد صلاح الدين إن قضايا التعاون مع الدعم السريع تفتقر إلى الأساس القانوني السليم في ظل المخالفات الإجرائية الجسيمة التي تصاحب عمليات القبض وتوجيه الاتهام. ووضح صلاح الدين لسودان تريبيون إن توقيف هؤلاء الأشخاص يتسم بالتعسف مما يجعل إجراءات القبض والبلاغات اللاحقة باطلة لعدم صدورها على النيابة العامة وفق المصادر الجنائية المنصوص عليها. وشير إلى أن عمليات الاحتجاز تنفذها خلايا أمنية تتبع لجهاز المخابرات العامة دون إشراف قضائي أو شرطي، وسط حرمان تام للمحتقلين من التواصل مع أسرهم أو محاميهم وإخفاء أماكن احتجازهم. وضيف الحقوق إن غياب الإجراء الشكل الصحيح يقتضي قانونا شطب الدعوة، مشير إلى أن أغلب القضايا المرفوعة تحت المادتين 50 و 51 تشوبها عيوب جوهرية في ملفات الاستدلاء والتحري. وأكد صلاح الدين أن الإدانة في قضايا الإعدام تتطلب أدلة قاطعة لا تدعي مجال للشك، مذكرا بالقاعدة الفقهية التي توجب تفسير الشك لمصلحة المتهم وفي وقت تبنى فيه غالبية الأحكام الحالية على قرائن واهية. وينبه إلى أن الوجود الجغرافي للمدانين داخل المناطق التي كانت

0: ماشي معها لا يمكن اعتبارها قانونا دليلا على الاسناد او التعاون الجرمي. واكد عضو هيئه محامي الطوارئ على ان فتح البلاغات يتم احيانا بتوافق الانتقام او تصفيه الحسابات الشخصيه، عاده تحويل هذه الملفات الى جرائم موجهه ضد الدوله وتوظيفا سياسيا للقضاء استهدف ضبط المجال العام وترهيب المدانين.
1: وننتقل إلى ملفنا الثاني، حيث أطلقت مجلة أفق جديد حملة بعنوان تنطق المواقع بما ليس بالواقع، بمشاركة واسعة من رموز الفن والمجتمع والشباب والصحفيين. وتهدف هذه الحملة للتصدي لخطاب الكراهية ومحاربته. وللمزيد حول هذه الحملة يسعدنا أن يلتقي بنا رئيس تحرير مجلة أفق جديد الأستاذ عثمان فضل الله.
2: أهلا ومرحبا براديو دبنجا. نحن في مجلة أفق أطلقنا في 25 سبتمبر حملة شارك فيها عدد كبير من رموز المجتمع من فنانين وصحفيين وغيرهم من المهمومين بالشأن العام، اللي هي حملة تنطق المواقع بما ليس في الواقع. والحملة بتستهدف بشكل رئيسي جدا نقطتين أساسيتين، اللي هو انتشار خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي وحتى على الواقع، وكذلك المعلومات المضللة. الحملة مقسومة على 3 أجزاء، اللي هو جزء توعوي وده تعملت فيه فيديوهات عن التعريف بخطاب الكراهية، التعريف بالمعلومات المضللة، كيف أنت ما تساهم كمواطن في نشر هذه الخطابات بمشاركتها بالاستعجال أو بإعادة نشرها أو بالتوقف عندها، ودي هدف الأساسي أنه أترك أو أقتل الشائعات بتجاهلها. الجانب الآخر ناقشنا حاجات فنية وتاريخية، اللي هي إسهام التراث الوطني إنجاز التسمية، اللي هي من أغاني وشعر وأمثلة شعبية، اللي هو تمت مناقشته ومدى إسهامه في خطاب الكراهية وتعميق الانقسامات في المجتمع وتجزير الجهويات. الجانب الثالث وده بعتقد أنه هو الأهم، اللي هو ناقشنا فيه مع بعض المختصين، اللي هو كيفية محاربة خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه كيف بنتشر، كيف بتعمل وسائل التواصل الاجتماعي، كيف بنتشر الخطاب، هل أنت كمواطن سوداني مهموم بوحدة بلدك وبمصيره وبكذا، هل ساهمت في محاربة الخطاب ده بالتبليغ عن الصفحات اللي أنت بترى أنها بتنشر خطاب كراهية، هل قمت بالتبليغ بأنه كوتيشن محدد أو خطاب محدد شعرت أنه هو ممكن يسهم في تقسيم المجتمع. فدي الحملة بشكل عام. احنا اعتقد احنا الآن في الأسبوع الأول من الحملة، هي حتستمر ل4 أسابيع، احنا الآن في الأسبوع الأول وخاشين على الأسبوع الثاني. اعتقد انه الحملة وجدت ترحيب كبير جدا من الكثير من الناس، والفيدباك اللي وصلنا نحن في أفق جديد أعتقد أنه مبشر جدا، وكثير من الناس أبدوا استعداد للتعاون مع الحملة وتحدثوا عن ضرورة أن ما تكون حملة محدودة بمدى زمني، فتكون مستمرة في أنه الناس يشتغلوا على نقطة محاربة خطاب الكراهية.
1: أستاذ عثمان، أنت ذكرت أنه الحملة انطلقت في 5 سبتمبر ونحن الآن في 3 أكتوبر، ما هي ردود الأفعال اللي وصلتكم حتى الآن بعد أسبوع من انطلاقة هذه الحملة؟
2: أنا أعتقد أنه أهم ما وصلنا من فيدباك من المواطنين أنه في استشعار عام في المجتمع السوداني بضرورة محاربة الكراهية، وفي استشعار عام بخطورة الخطاب ده، بخطورة الترويج له، وبخطورة يعني الانسياق وراءه. وأعتقد دي واحدة من الحاجات المهمة جدا لوصلتنا، وخاصة أعتقد أنه أهم ما فيها اللي هي الفئات العمرية اللي اهتمت بالحملة ويعني تواصلت معنا بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من خلال متابعتنا ورصدنا للمنشورات يعني. وأعتقد أن الفئات العمرية هي الفئات الأقل من 30 سنة، كان فيه اهتمام عالي جدا بالمسألة، ودي درجة من الوعي أعتقد أنها مهمة، ويعني عند الشباب مهمة جدا، وأنه محتاجين بس لشوية تنظيم وتجميع للمجموعات دي في أنه يكون في شغل كبير جدا. أعتقد أنه من الممكن الحاجة دي تبناها منتدى بشكل عام بمؤسسات المختلفة أو تتبناها أي جهات، بحيث أنه يكون في تجميع لمجموعات تربيط تشبيك للمجموعات الشغالة في محاربة خطاب الكراهية، بحيث أنه يكون في حملات مستمرة، في نقاش مستمر، في حديث مستمر، في فعل. أنا أعتقد أنه أهم ما في الأمر أنه يكون في فعل تجاه خطاب الكراهية في مواقع التواصل الاجتماعي. يعني بظن أنه إذا الناس تهدفوا الصفحات اللي بتروج لخطاب الكراهية، الحسابات اللي بتروج لخطاب الكراهية، الشخصيات اللي بتروج لخطاب الكراهية استهدفوها سواء كان بتعريتها أو بالتبليغ عنها لوسائل التواصل الاجتماعي أو حتى انتهاج الشكل القانوني ضد هذه الصفحات وضد هذه المجموعات، أعتقد أنه من الممكن جدا أن نسهم في الحد من هذا الخطاب هدفه تفتيت المجتمع

0: وتقسيم البلد بشكل عام.
1: أستاذ شنو المطلوب يعني؟ ما هو المطلوب الآن يعني؟
0: أعتقد أنه المطلوب الاستمرار، يعني الاستمرار، مش تكون حملة لفترة زمنية محددة وانتهت، لأنه الخطاب مستمر، تمظهرات مستمرة، الناس شغالين عليه وشغالين عليه بإمكانات عالية وبشغل غرف يعني إلكترونية، إنجاز التسمية، شغل ممنهج ومستمر. فبالتالي يجب محاربته أن تكون مستمرة وأن تكون المبادرة مش مبادرات فردية من مجموعات أو من أفراد أو من مؤسسات، لا، تكون هي مبادرة تنطلق في سبيل أنه تجعل من المجتمع كله مجتمع مناهض لخطاب الكراهية. شكرا. راديو
1: دبنجا. وفي ملفنا الأخير ننتقل إلى رادي البنات، والذي تناول أزمة غلاء الأسعار والصعوبات اليومية التي تواجه الأسر والطلاب في التنقل إلى الجامعات.
2: في هذه الأيام ومع استمرار الحرب، لم يعد غلاء الأسعار مجرد رقم في السوق، بل أصبح هما يوميا يؤرق كل بيت سوداني.
3: عرف عبد القادر أحمد الشامي، مواطنة في ربك مربع 45. والله الأسعار دي غالية شديد، ترتفع بين يوم وليلة، كل يوم والتاني الأسعار مرتفعة. نزل ربنا سبحانه وتعالى إن الناس المسؤولين يعني ينظروا في أمرنا، نحن مواطنين.
4: أنا طالبة لمياه عبد المنعم، بقرأ في جزيرة أبا في قسم الجغرافيا كلية الآداب. والله الأسعار دي زاد، يعني إحنا كنا مواصلات البيت بألف جنيه، حاليا مواصلات البيت بألفين، يعني ماشي وجاي بأربعة، ومواصلات الجزيرة كانت بألف ونص، هسه حاليا مواصلات الجزيرة بثلاثة ألف، يعني ماشي وجاي بعشرة ألف، يعني أنت لو ما عندك عشرة ألف من البيت ما بتقدر تطلع.
5: مال الدين خالد بشير عبد الله الشندي. نحن في شندي يعني زيادة شديدة في الأسعار أو زيادة مضاعفة، هي سلعة ممكن تكون الضعفة النص مع الدخل الفردي، ممكن يكون أغلبية الناس الدخل أقل من المتوسط، السلعة الرئيسية كلها زادت، زيت بيعرف ما في، كل بيعرف ما في، الناس كلها دخلها بسيطة، يعني زيادة لمقول جنونية.
2: فمع صعوبة العمل وانعدام سبل العيش وارتفاع سعر الدولار، وجد المواطن السوداني نفسه وحيدا في معركة قاسية من أجل البقاء، فلا دخل يكفي ولا سوق يرحم.
6: صادق محمد موسى سايق ركشة، والله غلاء الأسعار دي واردة، يعني مع زيادة البنزين وتكلفة التسكير الركاب، يعني حاجة كثيرة بجد والله، لكن شنو أسي يعني المواطن والله بنتعامل معه بنتمشى معه.
7: مخرجين البشير أحمد يوسف تاجر قطاعي، والله صراحة أن الأسعار مرتفعة ارتفاع شديد لدرجة في حاجات خليناها بقت في يعني غير متناولين.
2: وحتى إشعار آخر يبقى السؤال، إلى متى سيبقى إنسان السودان صامدا بلا سند؟ زحل محمد موسى، راديو البنات، السودان.
1: وبتغرير راديو البنات حول ارتفاع تكاليف المعيشة في مختلف ولايات السودان، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج السودان هذا الأسبوع عبر راديو دبنجا. حتى نلتقيكم في الأسبوع القادم، تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، وتحايا فريق العمل الذي رافقني في إعداد وتنسيق تغارير هذه الحلقة. إلى اللقاء.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: مرحبا بكم المستمعين الكرام، نحن في قاية السعادة. اليوم نلتقي بممثلي الوحدات الإدارية الثلاثة التابعة لمحلية نتيجة، وحدة كرم جيل إدارية، ووحدة البنجليت الإدارية، ووحدة نتيجة الإدارية، ووحدة قرب بشي الإدارية. السيد الأمدة حيدر، كده كلمنا عن الحالة الإنسانية في هذه المنطقة.
2: حقيقة وحدة كرم جيل إدارية فيها 11 منطقة قرية تابعة لوحدة كرم جيل إدارية، ووحدة الكرم جيل إدارية فيها مجموعة كبيرة من هذه منواشي وكل ولايات السودان الآن متواجدين في وحدة كرم جيل إدارية.
1: سيدة الأمدة، هل هذه المنطقة متوفرة فيها مياه الشرب؟
2: المياه في وحدة كرم جيل إدارية والله فيها شرب كبيرة جدا جدا، فيها مجموعة 9 مضخات داخل منطقة كرم جيل، فيها منها 5 آملة وفيها 2 سيريج في وحدة كرم جيل، واحد شغالة والواحد متأكدة.
1: طيب الأوضاع الصحية يعني في هذه المنطقة؟
2: والله إلا الصحة في وحدة كرم جيل إدارية ما واقفة تماما، فيها سيارات خاصة، أما المركز السي في كرم جيل واقف تقريبا من شهر 6 المدد، كان ماسك منظمة ورلش فيجن، وورلش فيجن خرج من هذا المركز السي، والآن المركز السي متوقف تماما.
1: طيب سيدة الأمدة، خريف هذا العام يعني نحن نشاهد يعني شح في الأمطار، ويمكن فشل في موسم خريف هذا العام، يعني كده حدثنا عن الأوضاع الخريفية هناك في تلك المنطقة.
2: الأوضاع الخريفية والله في في في كرم جيل بصفة خاصة يعني تقدر تقول زراعة يعني فشل فيها فشل تمام كبير جدا جدا. الآن جملة المزارعين إنه محاصيلهم في أياديهم منتظرين الأمطار، والأمطار بيجي شغلنا ما في في محلية نتيجة أو في وحدة كرم جيل إدارية. والآن كل المواطنين والله الموجودين في كرم جيل إنه حلبهم الدليل يعني انه ما عارفين يتلقوا الغذاء من وين، والان في جملة المواطنين والله يعني اهراج بالنسبه لنا يكون واحد يقول، لكن واحد مضطر يقول يعني والله الان الناس لجئوا انه ياكل الامبراره بتعتمد اللي هو معروف، وجزء من الناس بتاكل التمليكه، والان والله الناس متحيرين ما عارفين يلقوا غذاء من وين ان شاء الله.
1: طيب المنظمات العامله في مجال الحق الانساني يعني ما بتصل المنطقه، ما قدمت لكم مساعدات؟
2: والله في منظمات، في منظمات ان ار سي كان قدم لنا كاش، ومنظمة ام سي برضو قدم لنا كاش، ومنظمة هوب برضو قدم لنا كاش، وورلد فيشن لكن بحسب كان بسيطة جدا جدا تقريبا، انه وورلد فيشن كان قدم لنا 24 مستفيد، وام سي قال 200 مستفيد لوحدة كرم جيل إدارية، ووحدة كرم جيل بخطيها 11 خرية، ده ما بتسوي هاي في وحدة كرم جيل إدارية.
1: طيب سيد الأمدة، انت ممثل الإدارة الأهلية وأمدة في هذه المنطقة، كده كلمنا عن الوضع الأمني في هذه الوحدة الإدارية.
2: الأمني والله مستطاب الأمني تقدر تكون نسبة 200 في 200 وحدة كرم جيل إدارية وجلة المحلية الأمني فيه مستطاب ومستخدمين تماما.
1: شكرا الأمدة حيدر، يعني نحن لازلنا نتجول في هذه الحلقة، سعداء جدا أن نلتقي بسيد عبد الله أحمد أجار ممثل وحدة الباجديت الإدارية. كده كلمنا عن مجمل الأوضاع يعني في هذه الوحدة وما تحتاجه من خدمات صحية تعليمية تبنية.
2: الوحدة الإدارية محتاجة لكل الحاجات، محتاجة لحاجة المدارس كلها واقفة ومنهارة، والمواطن في على مستوى الوحدة الإدارية السنة ظروف الخريف طبعا ظروف صعبة، وللآن المواطن يعني قابض التواريخ بيده ومنتظر، وده الشهر الأخير من شهر 9 وخلاص يعني الخريف طلع، والمواطن والله تعبان كله التعب ان شاء الله.
1: رسالتك شنو للمنظمات العامله في مجال الحقل الانساني لكي تقيس المواطنين الذين موقوبين وعايشين في ظروف اقتصاديه بالغه التعقيد؟
2: والله رسالتنا لكل المنظمات الموجوده على مستوى السودان انه يعني تلحق الناس بلحق عاجل، انه الناس يعني تضررت كان من عدم وجود الامطار في هذا الخريف، وخلاص الناس يعست انه ده الشهر الاخير شهر 9 يعني ما فوق التواريب ولا فوق اي شيء، ونخذ نجعل الفحم وخلاص تكبر الشجر عشان انه تاكل، والان جوال العيش بتاعت الزوره ب 300 الف جنيه، جوال الدخن ب 380 الف جنيه، وجوال الفحم ب 10000 فقط، المواطن يعني محتاج حوجه كبيره جدا، نتمنى من المنظمه انه تجينا عاجلا في هذه المنطقه.
1: يعني اقرب سلعه ذهب اليها المواطن لكي تقضي حوجته اليوميه هو الفحم، وبالتالي برضه يعني لم يقضي الحوجه من داخل السوق يعني صحيح؟
2: نعم يعني الفحم حتى يعني رخيص يعني، وعمل شاق، والمواطن يعني خلاص الاسره ثقيله وما في اي شيء، ومد العيش الواحد ب 30000 جنيه و 35000 جنيه، فالمواطن والله يضطر انه خلاص وجه نفسه للمنظمات، نتمنى من كل المنظمات انه تعين المواطن هذا.
1: طيب سيد عبد الله كده حدثنا عن الوضع الصحي.
2: والله الوضع الصحي في وحده البنجيه الاداريه يعني صفر. المواطن قاعد يتعالج من حقه، المستشفى كممنا كم جسم قاعد موجود، لكن لا فوقه دواء، لا فوقه اي شيء، لا فوقه كهرباء، لا فوقه اي شيء. المواطن يمشي يفحص بالفحص العادي ده التقليدي ده ويمشي بيه من السوق، من السوق الاسود يشتري، والدواء غالي واحيانا ما تلقى زر.
1: شكرا جزيلا. سعداء جدا انه يعني نلتقي بسيد استاذ والد الدين عبد الله تيراب، ممثل وحده نتيجا الاداريه وهي الوحده الام. استاذ والد الدين اهلا ومرحبا بك.
3: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخي ادم الطاب المدني،
1: مرحبا بك. استاذ والد الدين كده حدثنا عن مجمل الاوضاع يعني التي يعاني منها انسان هذه المحليه وتحديدا وحده نتيجا الاداريه.
3: وحده نتيجا الاداريه فيها المواطن يعاني من كل الخدمات الموجوده على مستوى المنطقه.
1: طيب يعني الوضع الصحي في هذه المحليه كيف؟
3: الوضع الصحي صحيح المستشفى الريفي موجود كمستشفى من حيث المباني، ولكن من حيث المعينات من قبل وزاره الصحه من قبل المنظمات ما في اي خدمات، بل الطبيب الموجود او مدير المستشفى هو بيشتري الدواء بنفسه وبيفحص بالكاش وبيبيع بالكاش، لكن خدمات كده من قبل المنظمات او الدوله ما موجوده. الاساسات بداخل المستشفى ما موجوده، يعني كلها اتكسرت وانتهت. حتى الان يعني لو حصل اكتظاظ في المرضى ان الناس بيكونوا رايمين على الارض.
1: طيب استاذ والد الدين يعني الخريف كيف في هذا العام في هذه المنطقه؟
3: طيب في هذا العام الخريف الان قد تقدر نسبته ب 2% فقط، والزمن المتوقع بالنسبه للخريف عندنا هنا انتهى، المزارع الان ما مزروعه، وحتى الفتره المتبقيه من الخريف المألوف انها انتهت خلاص، ولذلك الان هذه البلد موؤوده بمجاعه. ومن هنا انا رسالتي واضحه للامم المتحده للمنظمات تتدخل آجلا لإنقاذ المواطن، لأن الآن كل المواد الغذائية قد نفدت في بيوتات المواطنين، ولكن يعني الآن قاعدين يتناولون يعني أبسط الحاجات، جزء منها هشائش زي التماليق وغيرها من الهشائش بيأكلوا عشان يغضوا هوجتهم ويهموا نفسهم من الجوع. الشيء الثاني يعني المواد الغذائية الذرة ب 300,000، الدخن ب 380، وبرضه قليله في السوق ما متوفر بالكميه المطلوبه.
1: طيب الوضع الامني كيف في المحليه؟
3: فيما يخص الجانب الامني محليه نتيجا امنه بنسبه 200%، ما في اي مشكله امنيه في محليه نتيجا بكامل الحدود الجغرافيه بما فيها وحده رئاسه المحليه، فعلى المنظمات ان تدخل كما تشاء وفي اي وقت يعني ممكن تخش، البلد امنه ومستقره ما في اي مشكله.
1: سعداء جدا يعني نلتقي بك سيد الاستاذ نجم الدين محمدين محمد سليمان، ممثل وحدة قرب بشية الإدارية. أستاذ نجم الدين كده حدثنا عن الأوضاع الأمنية في هذه الوحدة الإدارية بالرغم أنها هي تقع في الجزء الشمال الشرقي لمحلية نتيجا، وممكن هي حدودية مع ولاية شمال دارفور تحديدا محلية دار السلام.
4: طيب نحن في وحدة قرب بشية الإدارية بجد رغم ظروف الحرب الموجود في السودان نحن مستقرين وآمنين بكامل الاستقرار، ما عندنا اي مشاكل امنيه، مستقرين جدا بالنسبه للوضع الامني ده كده مستقرين الحمد لله.
1: طيب كده حدثنا عن الحاله الاقتصاديه بالنسبه لمواطن هذه الوحده، يعني الوضع الاقتصادي كيف؟
4: طيب وحده قرب بشية الاداريه طبعا فيه اكثر من 51 قريه تابع لوحده قرب بشية الاداريه، بيعاني جدا بالنسبه للخريف، واكثر سبل العيش او الكسب بتاعه كان عن الخريف، والضرب المشكلة الموجودة في تغيير المناخ ما في مطر بالنسبة لوحدة قرب بشية، نسبة المطر في وحدة قرب بشية يكون 1%، وهذا الوحدة له أكثر من 5500 نازي موجود الآن في وحدة قرب بشية، وبالأخص بركز في منطقة نجاح أطول أنا من شمال دارفور، وفي 9 قرية منهم من كرقيات وعمدول ومجموعة من القرى الآن موجود في هذا القرية بيعانوا يعني من مشكلة الاقتصاد، والان طارين من المنطقه جارين في المناطق التابعه لشمال دارفور البسمه، وفي بعض الاخاصات وصل في دار السلام بيجروا بمشي زمزم بيجروا بمشي مناطق كثيره جدا عشان يلقوا حقوق، وللان ما يلاقوا اي حق للمواطن الموجود، يعني بنرجو من المنظمات الموجوده التدخل العاجل. صحيح بجد في بعض المنظمات وصلت قدم مساعدات انسانيه بسيطه بالنسبه للكاش، لكن الان لن يصل اي غذاء لهذا النازحين الموجودين في وحده قرب بشية الاداريه.
1: طيب سيد نجم الدين الاوضاع الصحيه في هذه الوحده الاداريه وحده قرب بشية
4: معانين جدا من مشكله الصحه، يعني عندنا 2 مراكز صحيه في وحده قرب بشية، في مركز صحي يعني مشيت في وحده قرب بشية في قرب بشية الام، وفي منطقه نجا برضه في وحده صحيه هناك مبني، ولكن مهدين للتاج عامة يعني للوحدات الإدارية الأربعة عندهم فترة طويلة جدا من أقصد من المنظمات يعني بالنسبة للصحة. يعني نحن في دخول البشر الإدارية أكثر لغاوين بنعالي كينيالا وبغادي في شمال دارفور نمشي دار السلام ونمشي شنجل توباي ده أكثر أماكن قاعد نلقى فيه علاج. أما بالنسبة للصحة نينا وسيد لنا كوادر لكن ما في مواد الصحة للعلاج وما في أدوية موجودة برضو بجد نعاني شديد. وفي أكثر أمراض موجودة الآن بالذات في فصل الخريف بالذات الملاريا في أمراض كثيرة متكررة لأنه تضخم بتاع السكان الموجود.
1: طيب شريان الحياة بالنسبة لمواطن هذه الوحدة الإدارية اللي هو معروف يعني مياه الشرب متوفرة
4: في ولاية خوربشة الإدارية عندنا اثنين محطات في ولاية خوربشة نفسه وفي نجاية في محطة واحدة وفي في كفنكة برضه في محطة واحدة وكلها مدخات يدوية وفي ثلاث حفاير والدور ده مطر ما نزل عشان الحفاير يملى. في أكثر من 17 مدخة معطلة في ولاية خوربشة الإدارية وبجد في ازدهام من الساعة 3 صباحا لحد الساعة 9 صباحا كل المواطن بيكون موجودة في محطة مياه. أخيرا في منظمة NRC جاء حفر مدخة واحدة في نجاية ولم تكفي المواطنين برضه.
1: أستاذ نجم الدين محلية نتيجة محلية شاسعة وواسعة لديها يعني تنوع سكاني كده حدثنا عن عملية التعايش السلمي بين المكونات السكانية في هذه المحلية.
4: نحن في محلية نتيجة بالوحدات الأربع نحن لنا ترابط اجتماعي قوي جدا.
1: شكرا أستاذ نجم الدين ممثلة وحدة قرى البشة الإدارية التابعة لمحلية نتيجة. شكرا أستاذ الدين عبد الله ممثل وحدة نتيجة العم. شكرا أستاذ عبد الله أحمد الجار ممثل وحدة البنجديت الإدارية والأمدة حيدر ممثل وحدة كرمجي الإدارية. كنتم ضيوفا أعزاء علينا في هذه الحلقة التي خصصناها لكي نناقش قضايا وهموم هذا المواطن في هذه المحلية. الزملاء بالاستديوهات الرئيسية هذه عودة لكم بالميكروفون
5: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نخصصها لمناقشة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. ويسعدنا خلال هذه الحلقة أن يكون معنا عدد من الشباب والشابات في ولاية الخرطوم لنستمع إلى آرائهم حول فرص العمل المتاحة لهم والمعيقات التي تواجههم ومطالبهم لمعالجة مشكلة البطالة. في البداية معنا الشاب محمد المعتصم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وكيف تنظر إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفرص بتاعت العمل للشباب في ظل هذه الظروف وأثناء استمرارية الحرب، النسبة ممكن تكون 7% من الشباب الشغالة، فأغلبية الشغل بيكون شغل حر، يعني إيطالة، سندويتشات. أغلبية الشباب يتجهوا لسندويتشات الطعمية واللقاشي، وأغلبية الشباب يتجهوا لشغل المنظمات عتالة، يعني يكون في دقيق يقدر ينزلوا في المحلية من الدفار بيمشوا بيشتغلوا عتالة، بيكون في إغاثة جاي بيمشوا بنزلوها. فأغلبية الشغل يعني شغل كله حر، ما تحد جهة معينة ولا تحد نطاق الحكومة، يعني كله مؤسسات خاصة، يعني ده إذا في شغل. فهسه حاليا نفسي المنظمات ذاتها الكان الزمان شغال حاليا ويكفر، يعني لانه في ولايه الخرطوم حاليا ما في حرب فما في غاسه. نسبه البطاله والله يا اخي ممكن اقول لك 60% 70%. اغلبيه الشباب دي يعني ما شغالين، قاعدين مدبرسين، قاعدين في ظروف سيئه، يعني ممكن تلقي الواحد يعني حق الانترنت ما عنده، حق الرصيد ما عنده، يعني فاغلبيه الشباب قاعدين في البيت، لانه الطلعه يعني أقل طلعة مكلفة، يعني وأقل طلعة فيها صرف. فأغلبية الشباب ما شغالين، قاعدين سا يعني نسبة لعدم توفر الفرص، ما في وظائف، ما في يعني أي حركة حاليا. فبحاول برجع الناس، أرجع الخرطوم بقت آمنة، أرجع القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تاكل، وحاليا في السودان يعني اليد الواحده ما بتصفق، فلازم البيت يكون كل البيت شغال فعشان يقدروا بس يغطوا احتياجات الاكل والشرب ليس الا. حاليا في الخرطوم ما في وظائف، حاليا في الخرطوم ما في وظائف برضو، حاليا ما في فرص بتاعت عمل في ولايه الخرطوم. فنسبه لانه كل الوظائف يعني ماسكينها كبار السن، واللي هم كانوا اصلا يعني شغالين ما قبل الحرب، فتاني رجعوهم وقعدوهم في نفس المناصب ونفس الوظائف ونفس المكاتب، يعني ما في شاب بتلقاه شغال تحت موظفة حكومية.
1: طيب ما هي مطالب الشباب من السلطات المساهمة في حل مشكلة البطالة؟
2: مطالب الشباب والله يا اخي مطلب الشباب والشابات من الحكومة يعني إنه الحكومة يعني تقيف معاهم وتوفر لهم وظائف، تقيف معاهم يعني وتديهم فرص، تديهم فرص إنه يشاركوهم يعني الآراء، وتديهم فرص يشتغلوا معاهم في المكاتب، وتوفر لهم فرص بتاعت تريني، وتوفر لهم فرص بتاعت كورسات عشان يطلعوا شباب مؤهلين وشابات مؤهلات. فده كل المطلوب من الحكومة، يعني نقيف مع الشباب وتنظر لأمرهم وشغلهم يعني. فأغلبية الوزراء في الحكومة واللي قدر نعمل عريس جماعي للشباب، وده أكبر غلط تتعرس لك إلى الشباب والشاب عاطل، يعني فحياكل ويشرب من وين، وما قادر يأكل نفسه ويأكل بيت الناس من وين. فده أكبر غلط إنك أنت تعالج الغلط بغلط وتقول إنه هنوفر عريس جماعي للشباب وهنعرس للشباب، فالشاب ما لاقي قوت يومي يعرس كيف، يعني تتعرس لكيف يا طمنطك. فتقريبا حاليا حسي أغلبية الشباب شغالين أعمال حرة، طلبة، نقاشة، سباكة، عتالة، ترحال. أنا ده شغال ترحال وشغال مشاوير خاصة، فأغلبية الشباب شغالين يعني شغل خاص، لأنه أصلا الرواتب تحت الوظائف ما بتكفي. يعني الراتب بيكون 350 400 500 لو بالغ 500 ألف، دي مصاريف بتاعت 5 يوم لأسرة حاليا في السودان، وأسرة صغيرة، فما بتعمل حاجة ولا بتركبك مواصلات ولا بتغذي لك يعني احتياجاتك الشهرية. فربنا يصلح حال حال البلاد والعباد، ونتمنى من الحكومة إنه تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، وتضع خطط وتفتح وظائف عشان الشباب كلهم يشتغلوا، والشباب ما يهاجروا، لأنه أغلبية الشباب بيقول الواحد طموحه كله إنه يفارق همه يعني يطلع برا السودان. فبقول لك الرواتب ما مجزية، والوظائف يعني مدعبة، أو ما في وظائف، والوظائف إلا بواسطة خالي وتخالي وقريبي وقريبك، فضل حاصل يعني في الخرطوم.
1: شكرا لك محمد المعتصم. ننتقل الآن إلى الشاب محاسن أبراهيم. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
3: البطالة في الخرطوم أصبحت بصورة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا، وذلك نسبة لغياب بعض القطاعات التجارية، مصانع الشركات الاستثمارية، وهجرة معظم ملاك المصانع والشركات إلى خارج البلاد، وعدم توفر فرص عمل جديدة في الخرطوم لاحتواء عدد كبير من العمال أو لتقليل نسبة البطالة، وكذلك عدم وجود داعمين وعدم إتاحة الفرص للمستثمرين من خارج البلاد وتوفير مقومات العمل، وعدم وجود مشاريع إنتاجية تنفذها الدولة لاستيعاب الكمية الهائلة من الشباب أو كمية هائلة من العمال وتخفيف حدة البطالة.
1: شكرا لك أستاذ محاسن أبراهيم. والآن ننتقل إلى الشاب عبد الله عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
4: الخرطوم حاليا مدينة في أطرافها مليئة بالسكان وأسواق بسيطة، في ارتفاع أسعار المعيشة غالية، وعدم توفر العمل، وقياب كل السبل الممكن توفر للواحد لقمة العيش. البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد معظم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي أم درمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 ذهاب وعودة، وبرة أكلك وشرابك، وإذا كان عندك كيف سجاير قهوة كده هتكون غالية شديد. يعني زي ما بقولوا في ناس شقالة وكأنها ما شقالة، أحسن الناس اللي ما شقالة قاعدة في البيت مريحة دماغها، لكن شغالين والله ما مستفيدين من الشغل أي حاجة، وأشغال حامشية أصلا طلب، ما أعرف أتالة يعني موظفين، لا ما أظن. وغلاء بتاع أسعار مبالغ فيه، يعني الأسرة الواحدة الليلة لو دارت من الصباح للمساء عشان تغدي يوميتها أقل حاجة دارة لها 30,000، دي لو أسرة بسيطة أو أسرة صغيرة. أما لو أسرة كبيرة ممكن في حدود 70-80,000 في اليوم الواحد، بس مغاربة أشياء بسيطة، بس أنت لو دارت الشيري فحم في ظل الوضع ده في اليوم الواحد أنت محتاج لك فحم أقل حاجة ب 5,000 أو 6,000 من شاي الصباح لوجبة العشاء. عندك السكر الكيلو ب 7,000، وفي محلات ب 8,000، ده كله في ظل انه ما في شغل، والشغل لو فيه ما بتغطي الهوية.
1: شكرا لك عبد الله. وننتقل مباشرة إلى عمر مصطفى. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ترى واقع فرص العمل أمام الشباب في ولاية الخرطوم؟
2: والله طبعا الفرص بتاعت العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب فيها هتواجههم مشاكل كثيرة زي ما واجهتهم في بداية الحرب، لأنه الناس كلها فقدت أعمالها ووظائفها مدخراتها ولجأت للوظائف الجانبية، اللي فيهم اللي اشتغل
5: يبيع طعمية سندويتشات، الناس اللي يتطور لها شيء، في الناس اللي بيبيعوا عيش شاي قدام الحتات المتحركة كده وحيوية. والله نسبة البطالة سي تكاد تكون 90% دينا موجودين في جزء كبير. طبعا هاير فتش فرص بتاع عمل برا، وهذه ممكن الشباب المساعدة تكون لهم في انه يوفروا لهم فرص عمل بسيطة او تمويل. يعني في اي شباب عندهم افكار جميلة جدا لكن ما لقينا التمويل وما لقينا الجهة تقيف معهم كده.
1: شكرا لك عمر مصطفى على هذه الإفادة. ننتقل الآن إلى الأستاذة زينب إسماعيل. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى مشكلة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم؟
3: أنا من الناس اللي فقدوا وظائفهم بسبب الحرب يعني الحاصلة في البلد. كنت بشتغل في مصنع في الخرطوم لكن المصنع توقف عن العمل بسبب المشاكل الحاصلة. نزحنا الولايات، رجعنا الخرطوم، قلنا نجري الخرطوم أحسن وأفضل، لكن رجعنا ما في شغل. يعني حتى الآن شغالة بفتش، يعني ما خليت محل، ما قادر ألقى وظيفة يعني شغل عشان أقدر أساعد بها شنو احتياجاتي واحتياجات أسرتي. يعني المصانع الآن متوقفة تماما، ما في شغل، الوضع صعب شديد لأنه معظم المصانع متوقفة وحتى القطاع الخاص متأثرة بصورة كبيرة والوظائف المتاحة قليلة جدا مقارنة بعدد الناس. الآن عدد الناس كثيرة شديد، يعني ما في فرص عمل. كل يوم بشوف شباب وخريجين وأصحاب خبرات قاعدين في البيوت لأنه ما قادرين يلقوا فرصة شغل أو ما قادرين يلقوا شغل المناسب. يعني الآن تبتلقى في خريجين وكانوا قبل الحرب شغالين في وظائف كويسة، الآن في السوق بيبيعوا في السوق، في شباب شايلين درداغات. يعني حتى الشباب الشغالين في السوق، الأعمال الهامشية أو زي ما بقول الحاجات البسيطة، ناس المحلية ما بخلوهم. يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداغة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، بتطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني، وأكتر فئة هم الآن المفروض توفر لهم الشغل. المفروض يعني توفر، تبدع المصانع تشتغل ليل عشان هم يقدروا يلقوا نفسهم. يعني هسي اغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله اذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين، يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومه تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم. يعني هسي واحد برضو كان فاتح طبليه، هو الشيء اللي جار غالي، الطبليه ب 500 الشهر تقريبا، وبعد الطبليه ما ب 500 يجي بتاع ضرائب. يعني الطبليه ولازم يجيه بتاع ضرائب، يعني في النهايه اضطر انه يقفل الطبليه. ليه الحكومة ليه ما أنظر في الشباب، أنظر في أمر الشباب ديل. البطالة ما أثرت علي أنا براي، البطالة أثرت على أغلب الناس، البطالة أثرت حتى يعني نفسيا واجتماعيا. يعني الآن الإنسان ما بكون قادر يشتغل ولا بينتج، ويعني هو كيف يحس بقيمته؟ يعني بيكون وضعه صعب شديد. لكن اليوم كثير من الأسر فقدت مصادر دخلها وأصبحت تواجه تحديات كبيرة في توفير أبسط الاحتياجات. ومنتين أن ترجع المصانع تشتغل من جديد ويدعف القطاع الخاص، لأنه توفير فرص العمل هو الطريق الحقيقي لتحسين حياة الناس وإعادة الاستقرار للمجتمع. يا الحكومة أنظر في أمر الشباب، يا الحكومة ما تحاربوا الشباب، يا الحكومة خلوا الشباب ده معاكم لأنهم هم أمل المستقبل، أمل السودان، أمل الغد، ما تحاربوهم، وفروا لهم. يعني حتى ممكن تكون في قطاع خاص، مش قطاع خاص، حتى البنوك مفروض توفر الشغل أو حتى لو ما وفرت لهم، حتى لو ما توفر الشغل هم يوفروا لهم استثمار، يوفر لهم حاجات يقدر يشتغلوا بها يعني أكثر.
1: شكرا لك أستاذ زينب على الإفادة. ومنها ننتقل إلى محمود جابر. أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف ترى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
5: التقييم بتاع الفرص بتاع العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب بقى مهدد أكتر، كل ما الحرب استمرت كل ما التهديد بقى أكبر وفرصهم ضعيفة جدا وما كافية. وممكن نقول النسبة تحت البطالة وسط الشباب بالذات في الخرطوم يعني 80%، والكان شغال وعنده وظيفة فقد وظيفته بسبب الحرب واتجه لوظائف تانية زي ما نقول جانبية وهامشية. يعني في ناس بيشتغلوا في الطعمية في الحتات الحيوية أجاجي، في ناس بيبيعوا تلك، في ناس بيبيعوا العيش، يعني كل زول بيقف في التشلوم مصدر دخل تاني لأنه الوضع بيقى ضاغط شديد. ومعظم الناس اللي لقى فرصة وطلع برا عشان يشوف له فرصة أفضل طلعوا. الفرص المتاحة للعمل إنه الحكومة أو المنظمات أو الجهات المعنية توفر للشباب دعم أو تمويل، لأنه الشباب عندهم أفكار ما شاء الله لكن بيكون ناقصهم التمويل، وبعضهم بيكون ناقصهم الخبرة. التحديات اللي بتعيقهم فترة الحرب، هل كان شغال في وظيفة مع طول بتاع انقطاع من الوظيفة يعني يكون محتاج يريفريش العقول وكده، لأنه حيكون نسى أو يتناسى إنه كان شغال في شنو، والعالم زي ما نقوله متطور ومتجدد، فالعجلة تحت العالم بقت فايته، فمحتاج برضو شنو جرعات تدريبية تاني، وعشان يرجع للي كان فيه من قبل بياخذ زمن.
1: شكرا لك محمود جابر، والشكر لكل الضيوف الذين شاركونا خلال هذه الحلقة في مناقشة قضية البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. استمعنا إلى آرائهم حول واقع فرص العمل والمعيقات التي تواجه الشباب، وإلى تقديرات تراوحت بين 60 إلى 90% لنسبة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم، إلى جانب مطالبهم بضرورة توفير فرص عمل لهم. نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.

0: أقول لكم خلي بالكم.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا بتحدث نيابة عن زملائي وصالة عن نفسي. أنا كأحد من طلاب الشهادة السودانية ممتحنين للفترة 2025-2026، فأنا في المقطع الصوتي ده عايز أتحدث عن الحالة إن إحنا مارين بها نحن كطلاب ممتحنين الشهادة السودانية. فنحن حسوا كطلاب ممتحنين مرينا بصعوبات، وكلاجئين برضو نحن مقيمين في شرقة شات عامة كده، كممتحنين شهادة سودانية مرينا بحالات صعبة جدا جدا، وكنا درسنا من نهاية السنة الفاتت قاعدين شهر 9 الفات بدينا ونزلنا المدارس وبدينا نقرأ وماشينا على المناهج الحمد لله، على أساس إنه شنو، على أمل إنه ننزل الامتحانات ونمتحن ونرفع بلدنا وكذا. فلحتى الآن الليلة 25/8 لحتى الآن ما في أي أمل، على أساس إنه نحن نمتحن وكذا. فالحتة دي نزلت من معنوياتنا ودخلت بعض الطلاب في حالات نفسية وحبطت جزء كبير من الطلاب. فالحتة دي قل الطلاب كثير يعني يخلوا الامتحانات ويسافروا ويخطوا موضوع الامتحان حاجة طرف. ليه؟ لأنه هسه حاليا لحتى الآن ما في أمل على أساس إنه الواحد يمتحن أو حاجة بالكلام ده. والحتة دي بصراحة كده مؤثرة فينا تأثير شديد شديد جدا جدا. نحن نتمنى منكم أنكم تدونا يعني كل الخلاصة، ممكن ترون ان امتحن 200 الحاصل شنو، هل في مشاكل ولا حاجه بالكلام ده، لانه نحن لحتى الان املنا فيكم كبير. نحن ما دارين نخلي بلدنا دي تضيع بالطريقه دي، عايزين نمتحن ونرفع بلدنا بقدر الامكان. الحمد لله نحن هسه حاليا الشباب المواصلين عدد كبير جدا جدا، طلاب دارين يمتحنوا الشهاده السودانيه، لكن الشيء الموقف والشيء المحبط اعمالهم اللي هو المسألة بتاعت الامتحان دي بتبقى 200، فدي حاجة محبطانة جدا جدا. أنا بتمنى إنه الحتة دي يشوفوا لها حل، وكل الطلاب والطالبات ينزلوا الامتحان، وإن شاء الله يكون في امتحان، إن شاء الله يكون في امتحان والناس تمتحن ونحن نرجع بلدنا ونحاول نرفع بلدنا، والحمد لله بلدنا إن شاء الله بإذن الله بترجع زي ما كانت. بس بنتمنى منكم تحدد لنا الموعد وكيفية الامتحان والتفاصيل بتاعت الامتحانات دي كلها، وشكرا جزيلا.
3: احنا طلبة الشهادة السودانية لعام 2025-26 في شرق دشات، وحتى الآن احنا لين 10 شهور بندرس بس ما لقينا اي ضوء اننا حنمتهن، والناس يحسد، وفي ناس دخلت في حالة اكتئاب ونفسيات ديل الامتحان بجد، بس ما جاتنا اي ضوء حتى الان، وما جاتنا اي فائدة من الحكومة التشادية ولا الحكومة السودانية.
4: بخصوص العام الدراسي امتد لأكثر من حكاية 10 أشهر، وما زال الناس منتظرين الامتحان، والامتحان لم يتبين انه هل هو قائم ام ما قائم. ده الاشكال الحاصل وادى الى هبوط نفسيات الطلاب وهبوط معنوياتهم، وده مستقبل بتاع ابناء السودان. ونحن نرجو انه الامتحان ده الصعاب تزلل، الامتحان يقام، لانه الناس في ناس مستوياتهم كويسه ما شاء الله، جهزوا واعدوا ومستعدين للامتحان، لكن للاسف المحق انه احنا حتى الان حتى احنا كاساتذه ما وصلتنا إفادة لا من جانب الحكومة السودانية ولا حين الحاصل إيه بالضبط. والناس ظلت منتظرة وحتى الآن مترقبة إنه يقام الامتحان ونأمل ذلك. فنرجو إنه من القائمين على الأمر حتى لا يضيع هذا الجيل وهم لبنة للمستقبل، مستقبل البلد والأسر، اجتهدت وساعدتهم وهم ساعدوا نفسهم حتى لا يضيع مستقبلهم. نأمل إنه السلطات القائمة على الأمر تظل للسياب وتحاول إنه تقيم الامتحان في أقرب وقت حتى لا يضيء الجيل وهم تحت الانتظار الآن، ونأمل من ذلك. وشكرا جزيلا.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
0: راديو دبنجا دبوا جرنبل لفونا ودمهنا قنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش قصان أصلي بك هداب ننقدي أين تتكب داسني راديو دبنجا قصان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك. من قلب الشارع ولغاية مسامعكم راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، ابتدى المشوار. تطور مدى تقبل المجتمع للراب بشكل جذري خلال العقدين الأخيرين، حيث تحول من موسيقى هامشية ومرفوضة إلى أحد أكثر الفنون شعبية وتأثيرا صاعدا، متفوقا في نسبة الاستماع الرقمية على العديد من الفنون التقليدية، وإن ظل يواجه بعض التحفظات. وبين ثورة موسيقية بيقود الشباب وتحفظات بيفرض الجيل الكبار، لم يعد الراب مجرد نغمات عابرة، بل تحول إلى ظاهرة فرضت نفسها على الساحة الفنية لتعيد تشكيل ذائقة المجتمع. وبينما تتربع أغاني الراب اليوم على عرش منصات الاستماع وتكتسح المشهد الإعلاني، بيظل السؤال المطروح: هل تقبل المجتمع هذا الفن كبديل للفنون التقليدية؟
1: المجتمع ما تقبله في الأول، لكن بعد بقى عنده رسالة مختلفة، والناس بدأت تفهم الكلمات وبقي بطرح قضية معينة، المجتمع بدأ يتقبله حاليا.
0: أم إنه ما زال غريبا عن تقاليدنا الموسيقية؟
2: 90% من المجتمع السوداني بشوفين الناس دي الصعاليق، بشوفهم شماشة زي ما زمان كان الناس ضد الحقيبة والفنانين وبهاتهم بطردون من المنازل لكده.
0: ولأنه الشارع هو المرآة الحقيقية لكل تغيير، قررنا إنه ننزل ونستمع لصوت الناس بمختلف فئاتهم وأعمارهم. سألناهم عن رأيهم في موسيقى الراب مقارنة بالفنون الأخرى، وكانت دي إجاباتهم.
1: طيب، أنا اسمي رحاب، شابة من الجيل الحالي الميلينيال مال جنزي. بالنسبة لي الراب أنا نشأت فيه، المجتمع ما تقبله في الأول، لكن بعد بقي عنده رسالة مختلفة، والناس بدأت تفهم الكلمات وبقي بطرح قضية معينة، المجتمع بدأ يتقبله حاليا. لكن الإيقاع فيه هو السبب في عدم تقبله، لأن الناس الأكبر سنا مننا. بس ده كل عندي عن الراب.
3: سلمى محمد يعقوب، أنا بشوف الراب هو يعني شريحة الشباب أكتر، فيعني الموضوع نسبي، حتى سيبقوا في ناس كبار بيحبوا يسمعوا راب وكده. زمان كانت الناس ما مهتمة به كتير، لكن لأنه أسي بقى يناقش قضايا كتيرة، فالناس اتجهت أنه تسمع للراب وكده، وفي شريحة كبيرة والله من المجتمع بقى تسمع راب، يعني أكتر من يعني شباب وأكتر من الشباب برضو ناس كبار وكده، بقى مهم.
4: نادر عبد القادر، فكرة الراب أصلا في السودان يعني زي ما تقول إن هي فكرة بقت ثورية أكتر، لأنه أصلا يعني لو خطيناها في معايير إنها مثلا المجتمع السوداني بيقبلها أو المجتمع السوداني ما بيقبلها، فهي من قياس صعب شوية كده جدا، لأنه الحاجة اللي قامت دي قام بها جيل مختلف جدا عن باقي الأجيال اللي قامت في السودان قبل كده. وغير إنه الراب يعني أخذ الرو بتاعه يعني من بدايات الثورة أو من قبل الثورة بشوية، في بعض الأحياء أو تجمعات الشباب في المراكز بتلموا فيها الشباب زي الساحة الخضراء، شارع 60، شارع النيل، فكان يعني بتلقى إنه في جروبات بتاعت أجيال صغيرة غير المجتمع السوداني كله اللي إحنا عارفينه كلنا، فكانوا دي محاولاتهم الأولى يعني مثلا إنه المجتمع السوداني يقدر يتقبل لك الحاجة دي. طبعا دي صراع يعني صراع كبير شديد، فهم بجد يعني حاولوا أثبتوا للمجتمع إنه ده فن وموجود، خصوصا يعني خدمت الحاجة دي الثورة ذاتها والحراك بتاع الثورة، إنه كانت في حاجات هادفة بتمرق من الفن ده، ودي طلعته مثلا للنور. بس في حاليا يعني أسر كثيرة يعني مثلا يعني بتلقى الأسرة كلها من الأم للأبو بيسمعوا يعني بيسمعوا أغاني بتاع راب، يعني ما بيسمعوا الأغاني القديمة شديد. فبس رأيي شديد حبيبي.
5: أغاني الراب طبعا هي لفترة معينة لفئة عمرية معينة، ربما أي تيار أو أي موجة جديدة إذا كانت من الأغنيات أو من الفنون عموما دائما بيكون في ما بين مؤيد وما بين معارض. فإذا أغاني الراب عندها جمهورة، عندها شبابة، والأجمل من كده إنه حتى الشباب الأطفال هم متابعين بصورة كبيرة جدا، وصول جا واحد من الفنانين اللي بيحبوه الأطفال جدا. أنا في البيت ما بعرف، لكن أولادي الصغار بيعلموني وبوروني أسمع الفنانين وبسمعوني الأغاني، وبجي ألقاها موجودة في التلفون بتاعي بفتشوها في اليوتيوب. يبقى هي يعني متقبليننا بصورة كبيرة جدا، وهي ما خادشة للحياة ولا جارحة ولا مستلبل الفنون. أنا تحديدا مع أغاني الراب ومع أولادي في البختار.
6: والله الراب بقى يعني من أشهر الأغاني اللي في السودان عندنا على مستوى حرفيا المستوى العالم العربي كله، يعني ما بقى بس السودان هو اللي بيسمع الراب عندنا، لا حتى دول تانية كتير بتسمع الراب حقنا نحن، فدي حاجة جميلة شديد صراحة. نعم المجتمع قادر يتقبل الحاجة دي فعلا، بس يعني أكتر حاجة مجتمع الشباب أنا بحس.
7: طيب السلام عليكم، أنا معمر التاج، فنان وأستاذ بدرس جيتار وكده. الفكرة إنه تقبل الراب بالنسبة للفنون الثانية وكده، هو الناس يعني نحن كفنانين متقبلينه جدا، يعني حتى المجتمعين متقبلينه جدا، لكن كان في أيام كده أو فترة كده الناس كانت بتخوت إنه الراب أو الفنان مثلا بتاع الراب مثلا ممكن يقول أي كلام، لكن تاني بقى في محتوى كويس جدا، بقى في كلمات كويسة جدا، وبقى بيعالج يعني قضايا كثيرة جدا، وأكيد نحن من الداعمين والمستمعين.
8: أنا بشوف إنه على حسب الفئة المستهدفة، إذا كانوا ناس يعني بيسمعوا أصلا أو قاموا على المزيكة دي، وهي أنا أعتقد إنه هي دائما تكون مزيكة بتاعت رقص أكتر، إيقاعية أكتر، بتاعت بهجة، يعني الأغاني التقيلة على المسامع على كده بتكون سمعية أكتر. وشكرا.
9: سلامات، مساء الخير عليك، عالم الدين إبراهيم. بالنسبة لي موضوع الراب ده بدايته كانت في أمريكا، وكفلسفة التحرر الإفريقية ضد الانتهاكات والظلم اللي حصل للبلاد، تقدر تقول عليه امتداد من مارتن لوثر كينج وناس محمد علي كلاي ومارفين جاي لحد ما جينا دكتور دريوس كيوب، وبعد ذلك جول أولد سكول ليه توباك شاكور. فالفكرة دخلت في إفريقيا لأن الحاجة عكست علينا إحنا في السودان، الراب دخلنا عن طريق مصر، أول ناس كان خشوا بيتكلموا راب كده كان في غابة ديشانجو هناك، فهم بدوا كنيكس وكرباطة وكده، دي الشيء اللي خلى إنه الراب يتأخر وما يلقى قبول. فعشان كده المجتمع برفض الحاجة دي، يعني 90% من المجتمع السوداني بشوف إنه الناس دي الصعاليق، بشوفهم شماشة زي ما زمان كان الناس ضد الحقيبة والفنانين وبهاتهم مطردون من المنازل كده. لكن السيدة بس مع الانفتاح ومع الميديا والحاجات دي انت بتقدر تقول انه هل الاسرة بترفض الراب ولا بترفض، لانه ما في كنترول على الولد، ما في كنترول على البيت، اي زول عنده تلفون وقاعد بين اربع جدار. لكن كحاجة جماعية كده في السودان مرفوضة للاغلبية، يعني مثلا تقول 80% 85%، بعدك في استثناءات، يعني بتلاقي انه الناس اللي عندها تجارب عاشت برا من زمان بتعرف اتعلمت قرد بدري كيه تفاصيل، زي هو يقولوا الناس المثقفين ديل انه جنو مستامحين ومتجاوزين عكس الزول المحافظ تلقى السوداني ولا الشعبي.
10: اعتقد المجتمع حاليا قبلان الراب في وجود او في عدم وجود المنابر الرسمية الممكن تنشر اغنيات بتفاصيل تانية مختلفة، حتى الراب ذاته ما منتشر بالصفة الحقيقية للراب، يعني التقليد بتاع افكار في الراب، ما راب يعني فلو بتاع كلام، فلو بتاع مفردات، هم بيقلدوا مفردات بس، يعني انا يعني ما هحاول استنسخ كلام، لكن الفكرة عاملة كده. لكن حاليا هو منتشر بصورة ممكن نقول قوية، ما هو جيد هو ما جيد موضوع تاني، لكنه منتشر وفي مقبول على مستوى الأجيال أقل من 18-20 سنة، منتشر خالص، يعني بالدرجة إنه بقى الاي اي كمان طبعا عمل شغل كتير في في في في القصة دي، فهو مقبول ما مقبول ما بنقدر نتكلم عنه، هو جيد وما جيد ما نقدر نتكلم عنه، لكنه منتشر. نعم هو منتشر الآن على مستوى الأجيال الشباب الجديد دي، وطبعا ظروف البلد عموما يعني في الغنى السمح والغنى الممكن يخدم المجتمع في كل الأنماط ما متوفر، لكن هو منتشر، هو مقبول، وهو لاقي رواج.
0: وجميل الأغنيات من دبنجا راب، والصراع بين الخير والشر مهابك

0: كلنا نملك عيونا لكننا لا نرى الأشياء بنفس الطريقة، فالعين ترى المظهر بينما العقل والقلب يدركان الجوهر. لذا يرى البعض في الأزمة عائقا بينما يراها الآخر فرصة. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.